0: أكيد واشنطن وشركائهما في التحالف الاختتام الرسمي لعملية العزم الصلب. المتحدث باسم الحكومة العراقية قال للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل وذلك لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
1: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
1: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
3: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
1: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة. تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
4: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
1: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
0: من بغداد الدكتور سيف سعدي الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا دكتور سيف. بغض النظر عن وصف بغداد وواشنطن لما حدث بالانتصار، ما الذي يعنيه مغادرة القوات الأمريكية للعراق فعليا؟
5: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى متابعيك الكرام. يعني بصراحة من الناحية الواقعية لا يعني مغادرة القوات الأمريكية والتحالف الدولي على أن يعني هذا البلد أثبت سيادته. يعني كثير من الشواهد في المنطقة، يعني قاعدة إنجرليك القوات الأمريكية متواجدة في تركيا، هل يعني أن تركيا لا توجد لديها سيادة؟ أو قاعدة الـ 22 في الأردن، هل يعني أن الأردن ليس لديها سيادة؟ وكذلك ينطبق على المملكة العربية السعودية وكثير من الدول العربية تتواجد فيها قواعد أمريكية. هذا لا يعني إن كانت وفق اتفاقية ثنائية ما بين الدولتين ضمن هذا الإطار القانوني وضمن تصويت مجلس النواب للبلدين، بالتالي ينظم هذه العلاقة، لا يعني بالضرورة حتى في اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية تتواجد فيها قواعد أمريكية، لا يعني أنها يعني منزوعة السيادة. ولذلك أن خروج القوات الأمريكية التي جاءت بطلب من القوات العراقية أو من الحكومة العراقية في 22 حزيران عام 2014 هي قوات صديقة، ومثل ما وصفها السيد الزيدي، وأنتم يعني نقلتم في تقريركم مؤخراً كلمة السيد الزيدي وهو يقول شكراً للقوات الصديقة. هنا يعني أيضاً في العلوم السياسية السيادة لا تتجزأ، يعني إذا كان لدينا سيادة سياسية وسيادة أمنية وعسكرية يعني يجب أن تكون أيضاً السيادة على الاقتصاد. لغاية الآن يعني العراق يودع أموال لدى البنك الفيدرالي، ودائماً يجدد الأمر التنفيذي 13,303 من قبل الرئيس الأمريكي، كل سنة يجدد هذا الموضوع حتى يحمي العراق من ما يتعلق بديون باريس. لكن دعني أشير إلى مفصلية مهمة، وهو انتقال العراق بالعلاقة يعني العلاقة الشراكة مع التحالف الدولي إلى العلاقة الثنائية. لكن يعني هناك أكثر من علامة استفهام، هل ستبقى قوات التحالف والقوات الأمريكية تفيد العراق والقوات العسكرية جهدا استخباراتيا وكذلك دعما عسكريا؟ لأن لدينا شواهد ما بعد.
0: طيب يعني بمعنى هذه نقطة مهمة جدا، هل نتحدث أمام تغيير في شكل العلاقة الأمنية بين واشنطن وبغداد فعليا؟
5: أحسنت. ولذلك يعني نرجع ل يعني ليان هولين، الأدميرال ليان هولين، عندما استخدم الدبلوماسية الشعبية ووظف مثل شعبي عراقي، لعل رئيس مجلس الوزراء والفواعل السياسية كانوا يضحكون عندما استخدم ليان هولين هذا المثل، ولكن هذا المثل فيه دلالات سياسية جيوسياسية عميقة. هو مثل شعبي يعني أتحزم للواوي بحزام سبع، الترجمة يعني باللغة العربية أو الفصحى، هذه باللغة الدارجة العراقية، السبع هو الأسد والواوي هو حيوان ابن آوى. القوة بين الأسد وابن آوى يعني لا تقارن، هي ضعيفة، ولكن عليكم ألا تستهينوا بخطر سواء كان داعش أو السلاح خارج إطار الدولة. ولذلك هو توظيف ذكي من قبل جنرال بصراحة لديه الخبرة. على العراق أن يعتمد على مؤسساته العسكرية من أجل يعني مواجهة الأخطار القادمة.
0: طيب هذه نقطة مهمة جدا دكتور سيف، عندما خرجت القوات العراقية وقوات التحالف تقول يقول العراق الرسمي بأنه أصبح قادرا على استلام زمام الأمور الأمنية كاملة، ما الذي تغير خلال كل هذه السنوات ما يجعل العراق قادر على ذلك ويتجنب سيناريو ما حدث عندما تم استدعاء القوات الأمريكية كما أشرت من أجل مجابهة تلك التحديات الأمنية؟
5: يعني القوات العراقية تطورت، لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، هو جهاز متخصص بمكافحة الإرهاب وكذلك قتال المدن، على الرغم من أن قانونه بصراحة لا يعني زج هذا الجهاز مثل هذه العمليات، ولكن مسرح العمليات والتدريب والخبرة اكتسبها جهاز مكافحة الإرهاب. فضلا لدينا قوات خاصة، يعني تم تشكيل أكثر من فرقة قوات خاصة عراقية مدربة ومجهزة أمريكيا، فضلا عن وجود قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية مختلف الصنوف. يعني لدينا قوات نخبة مدربة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، سواء كانت العناصر الدائبة المتواجدة في صحراء يعني في غرب الأنبار أو وادي الشاي أو وادي القذف أو كثير من المناطق في ديالة في كركوك في نينوى، بصراحة لدينا القدرة. ولكن العراق لغاية الآن ما زال يفتقر إلى الجهد الجوي وخصوصا الجهد الاستخباراتي. نعم لدينا طائرات الـ F-16، ولكن هذه الطائرات يعني بحاجة إلى تواجد يعني الأدفايزرية أو المستشارين الأمريكان، ونحن بحاجة إلى الجهد الاستخباراتي الأمريكي، وبحاجة إلى تطوير مستمر للقوات العراقية. لماذا؟

0: الحروب الآن هي حروب الجيل الخامس، هي حروب عابرة للجغرافيا ويدخل فيها أبعاد الاي اي والجانب الاستخباراتي. أيضا دعني أشير
1: ربما قبل
0: لجانب
1: الحديث
0: مهم
1: عن الجيل
0: وهو
1: الخامس، هناك نقطة مهمة دكتور سيف تتعلق بالفصائل وموضوع السلاح خارج نطاق الدولة. عدد من الفصائل في العراق قالتها بطريقة واضحة بأنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. أمام أي اختبار تصريحات مثل هذه تضع الحكومة العراقية؟
0: يعني الحكومة العراقية بصراحة أمام هذه يعني التصريحات، وقبلها يوم أمس كان هناك تهديد واضح وصريح من قبل أحد الفصائل بإسقاط شرعية السيد الزيدي، وأيضا يعني سوف تراقب حركة الطائرات وسوف تقوم بإسقاط هذه الطائرات. هذه رسائل تشي بأن ما يتعلق بالسيادة هي لم تتحقق. لماذا؟ لأن السيادة في العلوم السياسية ليست فقط سيادة خارجية وإنما سيادة داخلية. السيادة الداخلية لا تتحقق وسوف تبقى في إطارها الرمزي والبيانات والتهنئة ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة. أكبر تحدي للسيد الزيدي هو حصر السلاح بيد الدولة، ولذلك هذه
1: أشكرك.
0: الفصائل تجد أي ذريعة وأي مسوغ لها من أجل بصراحة تبرير بوجود سلاحها. ولكن بجزئية حتى أختم، أيضا دونالد ترامب حاول أن يوظف انسحاب القوات الأمريكية للداخل الأمريكي حتى يسبق انتخابات يعني تجديد النصف 3 نوفمبر المقبلة،
1: أشكرك.
0: بأن هذا الانسحاب
1: واضح.
0: هو انسحاب ناجح وتكتيكي، ليس مثل انسحاب جو بايدن عندما انسحبه من أفغانستان.
1: شكرا جزيلا لك، وهذا ما بدأنا به المقابلة فعليا بعيدا عن التصريحات الرسمية. بحثنا بمعيتك عن ما يحدث في عمق ذلك الخروج الأمريكي العسكري من العراق. من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومعها قوات والتحالف الدولي جاء فعليا بعد محطات وتحولات استراتيجية عصفت بهذا الوجود العسكري خلال السنين الماضية.
2: بعد أكثر من عقدين يصدل الستار على حضور قوات التحالف بالعراق الذي بدأ بالغزو وانتهى بالمغادرة. 23 عاماً مرت منذ أن دخلت قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية إلى العراق عام 2003. في بداية غزو العراق انتشر على أراضيه أكثر من 136,500 جندي من 35 دولة ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة وشارك في اجتياح العراق. هذا التحالف لم يدم طويلاً وتقلصت المشاركة العسكرية لدوله على مدى العامين التاليين، وكان الانتشار الأبرز للقوات الأمريكية التي قدرت في عام 2003 بنحو 130,000 جندي، وظل العدد يتأرجح لسنوات بين 100 و150 ألفا. في عام 2007 اشتد العنف الطائفي في العراق ما دفع واشنطن لتعزيز وجودها ب30,000 جندي إضافي ليرتفع العدد إلى نحو 170,000 عسكري. عام 2008 أبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي ووضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية بحلول ديسمبر عام 2011. بدأ الانسحاب الفعلي عام 2010 فنحو 90,000 جندي غادروا العراق فيما بقي 50,000 قبل أن ينتهي الوجود القتالي الواسع في ديسمبر 2011. في عهد الرئيس باراك أوباما أنهت الولايات المتحدة الأمريكية غزوها للعراق وسحبت قواتها من البلاد وأبقت فقط على عدد من المستشارين العسكريين. رحيل القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق لم يدم طويلاً، ففي عام 2014 فتحت صفحة العودة من جديد، ومع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد دفعت واشنطن بأكثر من 5,000 جندي من قواتها، ثم بدأ العدد يتراجع مجدداً بضغط من البرلمان العراقي نحو 3,000 في عام 2021 ونحو 2,500 جندي غادروا بين 2023 و2024. 2,500 عسكري يشكلون قوات التحالف بقيادة أمريكية لمحاربة تنظيم الدولة هم من بقي في العراق منذ 2024 أعلن

0: وزير الدفاع العراقي وقتها أنهم سيرحلون بحلول العام الحالي.
1: في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وقال إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن. مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية، وما الجديد الذي حمله ترامب في تصريحاته الأحدث؟
2: نعم محمد، مرحبا بك. الرئيس دونالد ترامب حاليا يضع مسارين أمام هذه الحرب وأمام إيران، إما القصف مرة أخرى على حد قولي، وإما التوصل إلى اتفاق قريبا جدا، لأنه يقول أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وربط بين ذلك الأمر وبين توقعاته بانخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة بعد انتهاء هذه الحرب. الرئيس ترامب يقول أن أمورا كثيرة ستحدث بشأن إيران قريبا جدا، من دون أن يتطرق إلى التفاصيل إذا كانت أمور عسكرية أو أمور سياسية، لكنه يتحدث عن سيطرة كاملة للأمريكيين على مضيق هرمز بإخراج كميات كبيرة من النفط والغاز. مرة أخرى يكرر الرئيس دونالد ترامب التصريح بأن كميات من النفط والغاز خرجت عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية أكبر من أي وقت مضى على حد قولي. لكن أيضا في إطار التفاصيل عن المحادثات، محمد، كشف موقع أكسيوس قبل قليل عن بعض التفاصيل الجديدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب مغادرة بعثة إيران، وتحديدا وزير الخارجية عراقجي والوفد المرافق له يوم الاثنين من نيويورك، بعد أن وصلت المحادثات يوم الاثنين إلى طريق مسدود بحسب المسؤول الأمريكي. لكنه أشار أيضا بأن عراقجي كان سيغادر في كل الأحوال الولايات المتحدة في ذلك اليوم، لكن طلب روبيو من البعثة الأمريكية في لدى الأمم المتحدة والموجودة في نيويورك أن تطلب من عراقجي المغادرة. كانت هناك محادثات كما نعلم بدأت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم لاحقا وزير الخارجية الإيرانية عبر الوسطاء مقترحا بمهلة الأيام السبعة لواشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب رفض هذا المقترح وقال أنه لن يقدم تنازلات لإيران. وفق المسؤول الأمريكي أيضا أنه فيؤكد بأن المحادثات ما زالت جارية، وأن الوسطاء ما زالوا يعملون على تقريب وجهات النظر وربما إعادة الثقة بين الجانبين، خاصة وأن كل طرف يتمسك بمواقفه. الولايات المتحدة ترفض تقديم أي تنازلات على الأقل كخطوة أولى للجانب الإيراني، والطرف الإيراني يطلب عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. لكن الرئيس ترامب يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، والمسؤولون في إدارته يسربون لوسائل الإعلام بأن ترامب لم يعد بحاجة إلى حل وسط، وإنما من إيران لتقديم تنازلات كبيرة وربما بشكل أكبر عما كان عليه في مذكرة التفاهم. وبالحديث عن السيطرة أيضا على مضيق هرمز، رئيس ترامب كان له تصريح لافت على مدى الساعات الماضية بالقول بأن ما زالت هناك تهديدات أمنية، وأنه إذا نجحت إيران في إسقاط أي لغم بحري في المضيق فإن ذلك سيهدد حركة الملاحة، وأن الشركات المالكة للسفن سترفض إرسال أي سفن لنقل النفط والغاز من مضيق هرمز. وبالتالي هذه حاليا الرئيس ترامب يهدد مرة أخرى بقصف إيران أو التوصل إلى اتفاق قريب جدا على حد قوله. محمد،
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. إذن مشاهدينا، مثل ما أشار إيهاب العبسي إلى هذا التطور الأحدث في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، تصريح ينقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي، فإن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي طالب يوم الاثنين وفد إيران بمغادرة نيويورك فورا، وذلك عقب تعثر المفاوضات. الآن إلى التطورات والمواقف في طهران، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وإن الرئيس الإيراني أكد أن هناك اجتماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة

0: تفاهم إسلام أباد. تفاصيل أوفى مع مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الطغي.
1: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهة المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
0: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار. أيضا المزيد في هذا التفصيل وأيضا ما يتعلق بطبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير لفرح الزمان شوقي.
2: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحاً أكثر جدية. تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة.

0: بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية، وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس
0: الأولويات.
1: من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما سيد مايكل. أحدث الأخبار القادمة ينقلها أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن روبيو طالب يوم الاثنين الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. أمام أي واقع يضعنا هذا المؤشر؟
2: من دواعي السرور أن أكون معكم مع الضيف الكريم والسادة الحضور. لا أدري إذا كانت هذه الأخبار دقيقة، هذه تقارير من أكسيوس، طبعا هي مؤسسة إعلامية ذات مصداقية، وإن كان الأمر صحيحا فإن وزير الخارجية الأمريكي ربما يعتقد بأن عملية التفاوض لا تسير بالطريق الصحيح، لذلك طلب هذا الأمر. طبعا هذه تعتبر تكهنات بناء على تقرير، وبإمكاننا أن نرى بأن عمليات التفاوض علنيا لا تجري بالشكل الذي ترجو الأطراف أن تصل إليه. إذا لدينا هذه الحرب الاقتصادية المفروضة، ولست أدري إذا كان هذا الأمر سيصل إلى حرب على الأرض، ربما لتستأنف عملية الحرب التي كانت جارية. آمل ألا يحدث ذلك.
1: أستاذ مختار، نحن أمام معطيين. إيران تلقت الرد على المقترح الذي قدمته لواشنطن عبر الوسيط القطري، وأمام معطى صحيح أنه ينقل عبر وسائل الإعلام ولكنه من أكسيوس، وسيلة إعلام موثوقة إلى حد ما، متعلق بما فعله روبيو للوفد الإيراني. في تقديرك بحسب الرؤية الإيرانية إلى أين تتجه الأمور؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أكسيوس ليست بالنسبة لنا نحن وسيلة موثوقة، وهي دائما يعني تلعب في فلك الرئيس الأمريكي من أجل يعني أخبار، نشر أخبار كاذبة وحتى حرب نفسية ضد إيران. فلذلك أنا أكذب لكم هذه المعلومة، لأنه أصلا أساسا يوم السبت وأنا كنت أستمع للتلفزيون الإيراني وكان يتحدث المتحدث في الخارجية الإيرانية، وكان ما زال الرئيس الأمريكي لم يرد والمفاوضات كانت مستمرة، وكان الجميع يتحدث عن يوم الأربعاء، وسائل الإعلام الدولية بأن الوفد أصلا السيد بقائي المتحدث في الخارجية الإيراني تذكر قال نحن متواجدون في نيويورك حتى يوم الاثنين. أنا أساسا وزير الخارجية يعني كان لديه اجتماعات وكان أصلا يجب أن يعود إلى طهران، فلذلك هذه التصريحات كانت واضحة. وأنا كنت حتى أستغرب يعني في اليوم الثاني كنت أرى ما زال الإعلام الدولي بعضه مستمر، هناك يوم الثلاثاء ولقاءات ويوم الأربعاء، ويعني كنت أستغرب لماذا ما زالوا كانوا مصرين على هذه المعلومات في الوقت الذي متحدث في الخارجية الإيرانية قال للتلفزيون الإيراني نحن يوم الاثنين نغادر إلى طهران. فلذلك هذه المعلومة من جانب أكسيوس تأتي يعني في إطار باعتقادي خلق القصص والحرب النفسية، ونعرف يعني أصلا روبيو وليس له دور في هذه المفاوضات، يعني المفاوضات يقودها فيتكوف وكوشنر وجي دي فانس، يعني وحتى يعني في المفاوضات عندما جاءت تركيبة الوفد المفاوض الأمريكي سواء في إسلام أباد أو في سويسرا هناك كان ليس يوجد دور كبير للخارجية الأمريكية، ممكن كان يوجد يعني موظف مدير أو رئيس إحدى الدوائر في الخارجية الأمريكية، ولكن الخارجية الأمريكية ليس لديها أي دور في هذه الاتصالات. هناك توجد نقطة مهمة أخرى وأشرتم إليها بالنسبة لي يعني المقترح.

ترى هو نعم قيد الدراسة في إيران، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران ترى أن المقترح هل يلبي طلبات إيران، هل يلبي شروط إيران، لأنه إيران كذلك لديها شروط. يعني في نهاية المطاف هناك مثلا لا يمكن أن يأتي مقترح ويعني لا يلبي شيئا كذلك لإيران. في نهاية المطاف أي اتفاق أي تفاوض يكون على قاعدة مبنية، يعني قاعدة معروفة، قاعدة الربح ربح، ولكن اليوم ليس

0: الموضوع يعني واضح، إيران الآن حتما يعني جاء الرد الذي جاء لها ممكن يختلف قليلا، لا أقول تماما، لا أستطيع أن أتوقع عن ما صرح به ترامب، ولكن في نهاية المطاف الآن هناك، قلت لكم الموضوع بعد ليس فقط موضوع قاعدة ربح ربح. يعني أنا سابقا وفي نشرات سابقة كنت أقول يعني الموضوع أصبح حرب إرادات بالنسبة لإيران.
1: سيد مايكل، ترامب يقول بأن أمورا ما ستحدث بالنسبة لإيران قريبا، هل يمكن توقع ذلك؟
2: من الصعوبة بمكان أن نحدد ما يعنيه. الرئيس الأمريكي يعلق كثيرا ويقول إن أشياء ستحدث، إما أنه يقصد اتفاق أو تصعيد. هذا لا يعني أنه لن يكون هناك لا تصعيد ولا اتفاق، ولكن أريد أن أقول إن هذه الحرب ليس فقط ما بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، هذه الحرب هي تؤثر على الجميع، والجميع يراقب عن كثب ما يجري، كثيرون يتطلعون إلى ما سيحدث. إذن هذا ما سننظر ونتطلع إليه. لا أرى أن الرئيس ربما قد يقوم بتصعيد كبير قبل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ربما قد يود إرجاء ذلك بعد الانتخابات بسبب عدم شعبية هذه الحرب، وربما قد تصبح أقل شعبية إذا ما استؤنفت هذه الحرب على نطاق واسع.
1: أستاذ مختار، من الواضح بحسب المحللين وحتى بعض تصريحات دونالد ترامب بأن رفضه المقترح الإيراني لأحداث متعلق بورقة مضيق هرمز أضاف قبل ساعات وقال بأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على المضيق، وتحدث عن مستويات كبيرة من النفط التي مرت عبر المضيق. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران وصلت مرحلة فقدت فيها ورقتها الرابحة مضيق هرمز؟
0: الحقيقة أستاذ محمد، يعني هذه رواية الرئيس الأمريكي. إذا الأمر بهذه السهولة، يعني هو نتذكر بعد الحرب الـ 12 يوما كذلك قال قضى على برنامج إيران النووي، ومن ثم شن حربا يعني في يوم 28 فبراير، وذريعته كان في يعني برنامج إيران النووي، وهو ما زال يتحدث عن ذلك. يعني حتما موضوع مضيق هرمز يؤلم الجانب الامريكي، حتما هذه الورقه فاعله تماما، حتما هناك الان يعني كما تقول ايران لديها هناك حضور وسيطره في مضيق هرمز. يعني اليوم يعني هناك كانوا بعض المواطنين يرون اطلاق صواريخ من جنوب ايران باتجاه منطقه مضيق هرمز، يعني حتما هناك ايران لديها حضور. وفي ظل تلك الحاله الحربيه، يعني صحيح الان هناك يوجد نقطه مهمه، توجد مواجهات، ولكن لا إيران تعلنها بعد رسميا لا الجانب الأمريكي، ولكن كل يوم وكل ساعة هناك توجد مواجهات، وأي شركة تكون مستعدة، خاصة الشركات النفطية الكبيرة أو شركات نقل السلع الكبيرة مثلا، تأتي في ظل هذه المخاطر تتنقل عبر هذه المنطقة الخطيرة. يعني مثلا الآن أعرف هناك في الطريق يوجد مثلا طريق خطير، أنا أجي أمر وأعبر من هذا الطريق، واضح يعني هناك هذه الشركات، هذه التكلفة
1: يعني
0: بالنسبة
1: سيد
0: كلها
1: مختار،
0: عالية. ولكن الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا
1: تنفي أن هناك نفطا كثيرا يمر عبر المضيق خلال هذه المرحلة، لأن بيانات لشركات تتبع مستقلة تقول بأن حركة السفن العابرة للمضيق ازدادت بصفة جلية خلال هذه الأيام.
0: يعني هناك هذه الشركات أولا غربية التي تعلن ذلك معظمها، ولكن هناك توجد نقطة مهمة، إيران لم تنفي ذلك. إذا سمعتم أمس تصريحات متحدث الجيش الإيراني قال هناك سفن صغيرة ممكن تمر وهي تواجه هذه المخاطر، ولكن الشركات الكبيرة يعني هي لم تعمل الآن وليست مستعدة أساسا يعني للعبور منطقة مضيق هرمز. إذا موضوع مضيق هرمز تم حله، لماذا الرئيس الأمريكي الآن ما زال كل يوم يتحدث عن مضيق هرمز ويسميه مضيق ترامب، وكل لحظة عندما يأتي ويتحدث مثلا يأتي يتحدث عن مشكلة في ولاية أوهايو ومن ثم يضيف نقطة على مضيق هرمز؟ حتما مضيق هرمز بالنسبة له بمعضلة، ويعرف تماما إذا عاد للحرب الشاملة إيران تفعل أوراق أخرى ضمنها المضائق الأخرى. فباعتقادي

0: النادي لا ما زالت ورقة قوية، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران حتما تريد أن تستفيد من هذا الموضوع في أي مفاوضات قادمة لكي يعني تحصل على نقاط في أي اتفاق قادم.
1: سيد مايكل، طهران تقول بأنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز عكس ما يقوله دونالد ترامب، وتقول أيضا بأن لديها أوراق تتحكم فيها بمضائق أخرى، من المعروف بأن المقصود هو باب المندب تحديدا. إلى أي مدى تعتقد بأن دونالد ترامب مستعد لحماية أو لتحمل عفوا سيناريو مثل هذا؟
2: بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية وكذلك منصات التتبع كانت متسقة في تقاريرها، هناك عدد من السفن التي تعبر المضيق، ومؤخرا وعلى الأقل في الأيام القليلة الماضية هناك حديث عن 80% من مستويات الطاقة مقارنة بما كان سابقا. إذا نتحدث عن دقة كانت سابقا وهي لا تزال موجودة من حيث البيانات، تتحدث عن 80% من مجموع ما كان يعبر قبل هذه الأحداث. الإشكالية أن هذا السفن تحتاج إلى وجود البحرية الأمريكية، وهذا أمر صعب الاستدامة، ليس مستحيلا لكنه صعب، وهذا لا يعني بأن المضيق مفتوحا إلا إذا ما قامت الولايات المتحدة من خلال بحريتها بعملية المرافقة. طبعا هذا جيد من حيث تراجع أسعار النفط، لكن بالنسبة لباب المندب، إيران تقول ذلك لأنها تسيطر على الحوثيين وتدعمهم، وعندما يتحدثون عن عرقلة باب المندب هم يعنون بأن الحوثيين سيقومون بذلك، وبإمكان من يفعل ذلك فعل ذلك سابقا.
1: أعتذر على المقاطعة سيد مايكل مولروي، كنت معنا من مونتانا وأنت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، للأسف لضيق الوقت. أشكر من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. من جانبه يعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب، وقال إن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. من مدينة حمص ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. مرحبا ميلاد، نتابع معك أبرز المستجدات وما علم.
3: نعم، يعني حتى اللحظة لا يوجد أي تصريحات رسمية بعد التصريح الذي قد نقل عن مدير أمن حمص، وقال فيه بأن عدد من المدنيين قتلوا وجرح آخرين جراء استهداف مركبة كانت تقلهم عند جسر مصياف قرب مدينة حمص. وأضاف البيان كما ذكرت يعني في الخبر بأن الهدف من الاعتداء هو زعزعة أمن حمص واستقرارها. طبعا عما على الأرض ميدانيا، كانت مديرية الإعلام في حمص تحدثت عن وفاة 7 أشخاص جراء هذا الاعتداء وإصابة 4 آخرين. الواقعة حدثت في محيط المدينة، مدينة حمص عند مدخلها تحديدا الشمالي الغربي. طبعا هذه الحافلة وكما يطلق عليها هنا في سوريا السرفيس، كان يقل هؤلاء باتجاه معمل للصناعات البلاستيكية، وتم استهداف هذه المركبة وأدى كما ذكرنا لمقتل عدد منهم وإصابة عدد آخر. يعني عمليا حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني أي أصابع اتهام تشير لأي جهة كانت، يعني حتى الرواية الرسمية لم تحمل أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاستهداف، بالإضافة إلى عدم وجود أي جهة قامت بتبني هذا الهجوم. لكن يعني الجدير بالذكر هو هنا ونعيد ونكرره، هو تصريح مدير أمن المحافظة عندما تحدث عن أن هذا، وصف هذا العمل بأنه يعني يراد به أن يتم زعزعة الاستقرار والأمن في مدينة حمص، وأكد بأن القوات الأمنية لن تسمح بذلك، إضافة إلى أن القوات الأمنية كما قال ستقوم بعملية متابعة هذه الجريمة للوصول إلى مرتكبيها وأيضا ملاحقتهم واعتقالهم. لكن على الأرض حتى اللحظة يبقى الأمر، يعني من ارتكب هذا العمل ومن قام بشن هذا الهجوم هو مجهول. بالنسبة لركاب هذه الحافلة أي الذين أصيبوا والذين قتلوا، هم يعني يتوزعون بين بلدتين، الأولى هي فاحل والثانية هي الشينة، وهاتين البلدتين هما قريبتان من بعضهما. كان يعني الحافلة عند تقريبا الساعة 10:15 من مساء يوم الأمس تتوجه وتنقلهم باتجاه مكان عملهم عندما تم استهدافها. الموقع هو يعني عمليا في الوقت الذي تم استهدافهم يعتبر يعني قليل الحركة، قليل العبور من قبل السيارات، وربما يعني من قام بعملية استهدافهم كان يرصدهم أو يعلم بتوقيت وموعد وصولهم. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من مدينة حمص مراسل الجزيرة ميلاد فضل. انضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور كمال. 7 قتلى في هجوم واحد، إضافة إلى الجرحى بالتأكيد، ما الذي يكشفه هذا عن حجم التحدي الأمني لسلطاتها السورية؟
4: أسعد الله صباحكم جميعا. بالتأكيد هذا يشكل تحدي أمني كبير للدولة السورية، وليس وحده، يعني هناك سلسلة من التحديات الأمنية اليوم التي تواجه الدولة السورية، منها ما يتعلق بالأمن الداخلي عبر استهداف الطرق والمواطنين الآمنين، منها أيضا هناك تحدي فيما يتعلق باستهداف لبعض المنشآت الاستراتيجية كحقول النفط، حقول الغاز. هناك الكثير من التهديدات التي وصلت إلى العاملين في حقول النفط والغاز في المنطقة الشرقية. كان هناك أيضا استهداف لخط نقل الغاز بين الشورى ودير الزور من حقول جبسة. اليوم أيضا هناك استهداف آخر لخط أنابيب الغاز في ريف دمشق. هناك أيضا العامل الإسرائيلي في الجنوب. هناك أيضا الخلية التي كشف عنها بالأمس والتي تتبع لحزب الله. وبالتالي نعتقد أننا أمام سلسلة من التحديات الأمنية وسلسلة من العمليات لإظهار سوريا بمظهر العاجز عن إدارة الأمور، وأن السلطة الجديدة في سوريا غير قادرة على إدارة دفة الحكم وتفكيك المقدرات الأمنية. ولكن أعتقد أن الدولة السورية أثبتت كفاءة عالية جدا، وخاصة الأجهزة الأمنية، في التعامل مع الكثير من الملفات. هذه ليست المرة الأولى، شهدنا في الفترات السابقة تفجير في مدينة جرمانة، شهدنا أيضا تفجير آخر إبان زيارة ماكرون إلى دمشق، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت بفترة قياسية جدا اعتقال الخلية المتورطة في تلك الأحداث، والتي أثبتت التحقيقات تبعيتها لتنظيم الدولة الإسلامية. وبالتالي الدولة السورية والأجهزة الأمنية أمام العديد من التحديات الأمنية، هناك العديد من الأطراف المنخرطة في الشأن السوري والتي تريد زعزعة الاستقرار في سوريا، أيضا هي على حالة عداء كبير جدا مع الدولة الجديدة في سوريا. هناك أيضا أطراف إقليمية مشجعة لهذه الحركات في الداخل، تشجع على القيام بالكثير من الأعمال التخريبية والأعمال الإجرامية، لكن هذا حقيقة يثبت على أن سوريا تسير في الطريق الصحيح، وأن كل هذه الأعمال غير قادرة على وقف عجلة التقدم في سوريا التي بدأت منذ إسقاط نظام بشار الأسد حتى هذه اللحظة.
1: هل يمكن ربط ما حدث في انتظار التحقيقات بالتأكيد بفلول النظام السابق؟
4: لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة، يعني فلول نظام بشار الأسد أم تنظيم الدولة، وربما قد نكون أمام لاعب جديد، لكن المستوى الإجرامي الذي حصل اليوم حقيقة هو ملفت للنظر. يعني حتى تفجير جرمانة كان هناك عدد قليل من الضحايا، اليوم عدد الضحايا كبير، وهم من طائفة واحدة من الطائفة العلوية، وبالتالي من يقوم بهذا الفعل يريد تأجيج نار فتنة طائفية في سوريا عبر إظهار أن المكون العلوي المستهدف في سوريا وأنه يتعرض للقتل، يتعرض للإجرام إلى آخره. لكن على كل حال وزارة الداخلية السورية والأجهزة الأمنية هم الجهة يعني المكلفة بالتحقيق في هذا الموضوع وإصدار الاتهامات النهائية. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء عن وزارة الداخلية السورية فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن هذا الاستهداف، لكن العملية ربما قد تكون من فلول النظام، ربما قد تكون من الدواعش، أو كما قلت لك صديقي، ربما قد نكون أمام لاعب جديد قد يظهر على الساحة السورية.
1: أشرت إلى موضوع التنوع الطائفي الموجود في حمص. ما خطورة هذه الهجمات على الاستقرار المجتمعي في منطقة شديدة الحساسية من حيث تركيبتها الاجتماعية؟
4: تأكيد من هنا جاء الاستهداف في هذه المنطقة، حمص وبالإضافة إلى حماة، بالإضافة لكثير من المناطق السورية تشهد تنوع إثني وعرقي وطائفي. الجميع يعلم الحالة في سوريا، يعني اليوم الحكومة السورية استطاعت بوقت قياسي جدا بسط نوع من الأمان بين الجميع وإظهارها بالمظهر التي تقف على صف واحد من كل الطوائف بغض النظر عن الانتماءات. فجاء الاستهداف في هذه المنطقة لإشعال نار الفتنة الطائفية فيها. على كل حال مدينة حمص تشهد بين الفينة والأخرى بعض الأحداث يعني الغير قانونية، بعض الاعتداءات هنا وهناك، لكن الأجهزة الأمنية في حمص أثبتت كفاءة عالية واستطاعت حتى هذه اللحظة تجنيب المدينة الكثير مما كان يراد له، إن كان من فلول نظام بشار الأسد أم من الدواعش أم العديد من الأطراف. وبالتالي جاء الاستهداف في هذه المدينة بالتحديد بالفعل له غايات دنيئة لإشعال نار أو حرب طائفية في هذه المنطقة، لكن حتى هذه اللحظة أثبت الجميع يعني من في مدينة حمص على كافة انتماءاتهم أثبتوا حتى هذه اللحظة وعيا كبيرا بمتطلبات المرحلة التي كان يراد لها مذبحة في سوريا، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوز الكثير من السوريين هذه المرحلة واستطاعوا بوعي وبإدراك لخطورة المرحلة تجاوز هذه العقبات برمتها.
1: أشكرك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن مواقعها في جبهات الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز تعرضت لقصف من جماعة أنصار الله الحوثي. في غضون ذلك أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية تدمير مخازن أسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك شرق محافظة صعدة. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
5: الحوثيون استهدفوا بعض مناطق تعز بالقصف هذا اليوم. هناك قصف استهدف مناطق في وادي الضباب غربي تعز، وهناك أضرار لحقت بممتلكات المواطنين هناك. أيضا كان هناك قصف من الحوثيين في مناطق واقعة شمال غرب المدينة، وهي مناطق الدفاع الجوي. أيضا استهدف الحوثيون مناطق أخرى واقعة شرقي المدينة. الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت مخازن أسلحة وذخائر متنوعة للحوثيين شرقية محافظة صعدة، وكان أيضا قد أكد أن هناك 8 استهدافات لمعدات وآليات للحوثيين، من بينها 3 بطاريات مدفعية في الوازعية غربية تعز، وكذلك منظومة دفاع جوي استهدفتها القوات الحكومية في المخا. قال الناطق باسم القوات الحكومية إنها طورت عبر الحرس الثوري الإيراني. كان أيضا قد أعلن أن القوات الحكومية نفذت 498 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، تنوعات بين القصف بالطائرات المسيرة والقصف بالطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية. وقال إنها كانت في البيضاء والمنطقة الشرقية وكذلك في مناطق تعز بشكل عام. هنا في تعز قتل طفل وأصيبت امرأة خلال قصف للحوثيين استهدف منطقة صالة شرقية المدينة. وزير الدفاع طاهر العقيلي كان قد عقد اجتماعا في عدن، أكد خلاله من ضرورة دعم الجيش، وكذلك أكد على ما يتعلق بالتعبئة العامة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي. فيما يتعلق بوضع النازحين والموضوع الإنساني، وحدة مخيمات النازحين أكدت ارتفاع عدد النازحين إلى 29,000 أسرة وتضم 197,000 شخص، معظمهم هنا في تعز.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وقال إن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق. وليد العطار يستعرض في التقرير التالي مسار الرحلة وملابساتها وردود الفعل الإسرائيلية الرسمية عليها.
6: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة، أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحياً 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق 10 الحاسمة التالية اضطراباً واضحاً ودوراناً غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجدداً إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالمياً للإبلاغ عن حالة الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحياً إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل 10:15 وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
7: أيو إسرائيلي؟
8: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار، وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
6: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
1: نواصل مشاهدينا من جديد بآخر الأخبار، حيث نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب يوم الاثنين الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. مشاهدينا، هذه التغطية المتعلقة بمختلف الملفات، التطورات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق، التوتر الأمريكي الإيراني، التطورات في سوريا، وأيضا التطورات في اليمن، كلها نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحديثات والتحليل أيضا خلال الساعة الإخبارية المقبلة على الجزيرة. لو كنتم تفضلوا بالبقاء معنا.
9: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم مقتلك.
10: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
11: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
12: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
13: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
14: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمره، انا اللي بعيد البيت.
15: والله نفسي في رغيف خبز. ها
16: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
7: العاجلة.
18: بين التهدئة والتصعيد،
19: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
20: ناس تحديد مترسين ناس
18: مفاوضات.
21: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
22: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
18: ترقب،
23: الطرفان ينتظران إشارات
24: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
18: تحليل يقرأ ما بين السطور،
25: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
26: هي قضية تشكيكية،
27: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
18: المشهد كاملا أولا بأول.
28: هل هذه المرة مختلفة؟

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. تمام والرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة. تغطية الجزيرة مستمرة للتطورات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في سوريا واليمن. في آخر المستجدات قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة أنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل. في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. وإلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في الملف المتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني قال دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. أما في طهران فقالت المتحدثة باسم الحكومة إن وزير الخارجية عباس عراقچي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب يوم الاثنين الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين، بينما اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص أن الاعتداء محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه لن يمر من دون عقاب. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين وذلك في الوازعية والمخا وتحييد قيادات وعناصر حوثية في كل من المنصورة ومنطقة باب المندب. مشاهدينا الكرام، هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إذ قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كما أشرنا آنفا إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني. كان ذلك في أعقاب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمي لعملية العزم الصلب. المتحدث باسم الحكومة العراقية قال للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي في العراق.
3: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
4: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
3: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
4: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
3: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
5: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
3: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
6: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة، وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
3: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
2: من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا دكتور سيف. انتهت رسميا مهمة التحالف الدولي في العراق، ما الذي يعنيه ذلك فعليا في المعادلة الأمنية داخل العراق؟
7: نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، يعني دخل الحكومة العراقية والدولة العراقية بمرحلة يعني هي الاختبار. يجب على الحكومة العراقية أن تنتقل من معادلة التهنئة والتبريكات إلى معادلة تأسيسية، وهو رفع جهوزية القوات المسلحة لملء الفراغ الذي ممكن أن يحصل بعد قوات التحالف الدولي، لا سيما أن يعني قوات التحالف الدولي حذرت بصراحة من أن هناك خطرا قد يتنامى، لا سيما ما يتعلق بالسلاح خارج إطار الدولة. ليس بالضرورة أن تكون هذه التنبيهات والتحذيرات فقط يعني داعش الإرهابي، أبدا أن هناك سلاح خارج إطار الدولة ممكن هو الذي يهدد، يعني النان ستيت أكترز، الفواعل خارج إطار الدولة ممكن هو الذي يهدد كيان الدولة. أيضا هناك يعني حذر من قبل المنتظم الاجتماعي، ما هو اليوم التالي بعد انسحاب قوات التحالف الدولي؟ يجب أن نعرف ما هو اليوم التالي، خصوصا أن كردستان وأقليم كردستان هو أقليم اتحادي استنادا المادة 116-117 من الدستور العراقي. حذر رئيس يعني رئيس أقليم كردستان السابق سيد سعود برزاني من عملية استهداف ممنهج قد تطال المنشآت والمرافق، سواء كانت النفطية والغازية أو حتى يعني الطاقة الكهربائية، بقصفها عن طريق المسيرات. ولذلك هناك هواجس من قبل المنتظم الاجتماعي فضلا عن الإقليم بعودة يعني هذه الضربات. لماذا
2: دكتور سيف؟
7: كان هناك يعني قطاع من التحالف الدولي.
2: ثم تطور مهم جاء في لحظة مهمة من هذا الحوار. الخارجية العراقية في خبر عاجل تقول بأن الانتهاء الرسمية لمهمة التحالف الدولي في العراق لا يعني انتهاء التعاون مع الدول الصديقة. أي مؤشر يضيفه هذا التصريح؟ ونضيف إليه أيضا ما تقوله الخارجية والعراقية أيضا بأن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. هل هذا يعطينا تصورا لمشهد اليوم التالي بطريقة أكثر وضوحا دكتور سيف؟
7: يعني بلا شك هو انتقال التحالف الدولي من الشراكة والمشاركة إلى العلاقة الثنائية التي تنظم العلاقة ما بين بغداد وواشنطن. يعني بطبيعة الحال هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يعني وقعت عام 2008 وتم التصويت عليها عام 2009 وخرجت بموجبها القوات الأمريكية عام 2011 وأصبحت نافذة. ولذلك إن يعني إطار هذه العلاقة الثنائية والتعاون هو ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. يعني إذا ما رجعنا للبند الأولا من هذه الاتفاقية، أنه متى ما استدعت الحكومة العراقية القوات الأمريكية من أجل حماية النظام الديمقراطي وليس النظام السياسي، وهذا فيه دلالة أيضا سياسية على أنها تحمي النظام الديمقراطي وليس المنظومة السياسية بمختلف، لأن المنظومة السياسية ممكن أن تتغير، ولذلك النظام الديمقراطي والدولة هي باقية. على أقل تقدير النظام الديمقراطي تريد أن تحافظ عليه الولايات المتحدة الأمريكية. التعاون هو مستمر، نعم التعاون، ولكن متباين بين فترة وأخرى. انقطع التعاون بعد عام 2011، ولذلك القوات الأمريكية تأخرت بصفقة طائرات F-16، وأيضا تأخرت بإرسال الأسلحة إلى القوات العراقية عندما كانت القوات العراقية تتراجع وتنظيم داعش يتقدم في الموصل والأنبار وكركوك ويعني وصلاح الدين. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم هذا الدعم بسبب اعتراضها وامتعاضها على سياسة السيد المالكي في ذلك الوقت الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أصرت الحكومة العراقية في زمن حكومة السيد المالكي على منح حصانة دبلوماسية للقوات الأمريكية وعلى أن لا تكون ولاية قضائية للقضاء العراقي على الجنود الأمريكان.
2: نعم.
7: عندها أتت القوات الأمريكية إلى العراق.
2: في هذا الإطار ننقل تصريحا آخر نقلا عن الخارجية العراقية، تقول بأن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال العراق لمرحلة جديدة يتولى فيها المسؤولية عن أمنه واستقراره. وهو لعله السؤال الأبرز الآن، إلى أي مدى ذلك سيكون ممكنا بالنسبة للعراق؟ وبالتالي لن يتكرر سيناريو عودة قوات التحالف للعراق والقوات الأمريكية تحديدا بعد انسحابها عام 2011؟
7: يعني لا يمكن الجزم بأن القوات التحالف ممكن لا تعود، يعني خصوصا أن العراق قد يحتاج قوات التحالف، ولكن ليس بالضرورة أن يكون داعش الإرهابي، قد يكون جماعات راديكالية بنموذج آخر ولكن ليس داعش الإرهابي، قد يكون مثل ما يعني تحذر يعني الأوساط وكذلك النخب وأيضا يعني بعض الشخصيات الأمريكية تحذر من أن يكون هناك صدام ما بين السلاح الموازي. سلاح الموازي خصوصا إذا ما رجعنا للتاريخ، فإن الدولة الموازية والدولة الرسمية هو صدام مؤجل. يعني تحدث عن ممكن قوات فاغنر يفغين بريجيجين عندما يعني انقلب على روسيا، وأيضا ما بين حميدة والبرهان، وأيضا ما حفتر ويعني ما يتعلق في ليبيا، وأيضا ما يتعلق في الحالة اليمنية وكذلك اللبنانية. إذا لدينا شواهد بصراحة.
2: ولكن الخارجية العراقية تقول بأنها مرحلة يتولى فيها العراق المسؤولية عن أمنه واستقراره. هل من كلامك أفهم بأن ذلك سيكون صعبا؟ التحديات قد تقوى على الحكومة العراقية؟
7: يعني بصراحة نمتلك جيش ونمتلك أجهزة أمنية قادرة على بسط الأمن وقادرة على يعني فرض الأمن واستقرار الأمن، ولكن هناك بعض الجزئيات بحاجة العراق، يعني بحاجة العراق إلى تطوير مؤسسات خصوصا الدفاع الجوي، وأيضا ما يتعلق بالاستخبارات وإعطاء المعلومات وبنك الأهداف هو بحاجة، ما زال بحاجة، أيضا بحاجة إلى تطوير قدراته والتدريب بشكل مستمر بما ينسجم مع حجم المعركة وتطور هذه المعركة، وخصوصا يعني دخلت الدرونات وغيرها من هذه الوسائل الحديثة. أنا أقول العراق بحاجة بصراحة إلى التحالف الدولي، وحتى وإن كان هذا الإطار بإطار التعاون الاستخباراتي وكذلك التسليح، لأن عقيدة الجيش العراقي جزء من الأسلحة هي أسلحة أمريكية، وبالتالي بحاجة إلى هذا التعاون المستمر. هل القوات العراقية قادرة على مواجهة تحديات ممكن تنظيم داعش وكذلك يعني باقي الأمور؟ نعم قادرة القوات العراقية، ولكن الجزئية الأخطر هي تكمن في السلاح خارج إطار الدولة، خصوصا الفصائل التي ترفض التماهي مع قرار الدولة الرسمية وقرار السيد الزيدي. ولذلك السيد الزيدي في كلمته اليوم حذر وقال يجب أن تندمج هذه الفصائل، شكرا لكم، ولكن يجب أن تندمجوا ضمن مؤسسات الدولة، خصوصا أن الحجة والذريعة الأكبر التي كنتم يعني تتذرعون بها هو وجود القوات الأمريكية. الآن القوات الأمريكية خرجت، هل سوف تكون الذريعة الأخرى القوات التركية؟ أم سوف تكون حزب العمال كردستان البككة؟ أم سوف تكون المعادلة الجديدة التي طرأت على الساحة السورية والحكومة السورية، خصوصا أن هناك فصائل ترتبط بسياسة المحاور ولا تريد أي علاقة ما بين العراق وما بين النظام السوري الجديد؟
2: على أي حال، أشرت إلى شكل من أشكال التعاون الذي يجب أن يكون موجودا خلال الفترة المقبلة، وكأن الإجابة وصلتنا من الخارجية العراقية في هذا الخبر العاجل الذي ننقله على شاشة الجزيرة، والذي يقول بأن التعاون سيشمل التدريب وبناء القدرات بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود مكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. إذن بعد 12 عاما من الشراكة مع القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم الدولة، سلم التحالف الدولي جميع القواعد والمقار التي كان يشغلها إلى السلطات العراقية بعد انتهاء مهامه وسحب قواته من البلاد، وفق اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين بغداد وواشنطن.
8: في هذه الساحة قبل نحو عقدين ونصف أسقطت القوات الأمريكية تمثال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، معلنة نهاية نظامه وبدء مرحلة جديدة من مراحل التحولات العديدة في العراق. امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كان الحجة التي جاءت بها الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق، وسط رفض دولي تمثل في روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وانقسام في مجلس الأمن. لكن جميع المواقف السياسية هذه لم تفلح بإيقاف زحف الدبابات الأمريكية التي واصلت مسيرها بسرعة إلى قلب العاصمة بغداد، لتعلن من ساحة الفردوس انتهاء حقبة صدام حسين، ولتزف للعراقيين ما قالت إنها بداية النظام الديمقراطي. لم تكتفي القوات الأمريكية التي قدر عددها في بداية عام 2003 ب140,000 جندي بإعلان نفسها قوات احتلال، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك بحل الجيش العراقي لتدخل البلاد في فراغ أمني مع حدود مفتوحة على مصراعيها، ما تسبب في نزاعات طائفية وتفجيرات انتحارية في الأسواق والمزارات الدينية حصدت أرواح آلاف العراقيين. ومع هذا الانفلات الأمني ظهرت جماعات وتنظيمات تحت مسمى المقاومة دخلت في مواجهة شرسة مع القوات الأمريكية في الفلوجة والنجف وبعض مناطق بغداد، ليرتفع معها عديد القوات الأمريكية إلى نحو 165,000 جندي في عموم البلاد. 5 سنوات من العنف وآلاف الضحايا من المدنيين العراقيين، تلا ذلك استقرار نسبي وسيطرة أكبر للقوات الأمنية على الأرض وتنام لقدرات الجيش العراقي، عوامل كانت كفيلة ببلورة الوجود الأمريكي في البلاد، ليشهد عام 2008 توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التي انسحبت بموجبها القوات الأمريكية من البلاد عام 2011.
9: أنا في اعتقادي طلب انسحاب القوات الأمريكية في 2011 لم يكن موفقا، لم يكن مدروسا. لو كانت هذه القوات موجودة لما حدث سيناريو حزيران 2014. أعتقد أن هناك كان انفعال سياسي وكان هناك توجه سياسي غير دقيق غير مدروس، أنا أعتقد هو السبب الرئيسي بسقوط مدن وسقوط مساحات واسعة من العراق.
8: لم يدم هذا الانسحاب أكثر من 3 سنوات تخللتها تفجيرات انتحارية وخروق أمنية وخلافات سياسية انتهت بسيطرة تنظيم الدولة على 3 محافظات، لتعود تلك القوات هذه المرة بطلب حكومي وتحت مسمى جديد هو التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. بقاء التحالف الدولي بعد إعلان استعادة الأراضي من سيطرة تنظيم الدولة شكل عقدة سياسية وأمنية في العراق، خصوصا بعد اختيار قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي بداية عام 2020. ليعلن البرلمان العراقي بعد يومين على حادثة الاغتيال قرارا يقضي بخروج هذه القوات من البلاد. بدأت معه سلسلة من الهجمات على المصالح الأمريكية في بغداد وأربيل من قبل فصائل مسلحة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتقليص قواتها تدريجيا.
10: قدرة القوات الأمنية العراقية تغيرت بشكل كبير جدا، لا يمكن المقارنة بين ما كانت عليه في العام 2014 واليوم، من ناحية المهارات، من ناحية التدريب، من ناحية العدة، العدد، الأسلحة، الأمور الفنية والتقنية، كلها اليوم أصبحت في مراحل متقدمة تعطي رسالة واضحة للجميع أنه القوة الأمنية العراقية قادرة على تحمل الملف الأمني 100%.
8: من المشاركة في قتال تنظيم الدولة عام 2014 إلى الإسناد ودعم القوات العراقية في تثبيت الاستقرار إلى التدريب، وأخيرا الانسحاب الكامل وتسليم القواعد للسلطات العراقية في 2026. هكذا بدأ التحالف الدولي في العراق وهكذا انتهى. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
2: إلى جديد التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. أقل أن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي انضم إلينا من واشنطن. مرحبا إيهاب، نتابع معك هذه التصريحات لدونالد ترامب، وقبلها لو سمحت ما نقله أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بما دار بين روبيو والوفد الإيراني يوم الاثنين تحديدا.
11: نعم محمد، ما كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين الماضي طلب من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن تطلب من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له في نيويورك أن يغادر الولايات المتحدة فورا، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين وعلى غداة أو على إثر المحادثات التي قد عقدت بالفعل على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة. لكن الرئيس دونالد ترامب آنذاك رفض العرض الذي قدمته إيران ومقترح عراقجي بمهلة 7 أيام. وفق المسؤول الأمريكي الذي تحدث لأكسيوز، فإن وزير الخارجية الأمريكي قال إن فترة الترحيب بالوفد الإيراني انتهت في الولايات المتحدة، خاصة مع انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا بعد إلقاء الرئيس الإيراني كلمته أمام الجمعية العامة. و كان عراقجي قد بقي في نيويورك لمدة 2 أو 3 أيام بعد انتهاء كلمة الرئيس بيزشكيان بغرض المحادثات مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء، لكن هذه المحادثات تعثرت وفق ما يقول المسؤول الأمريكي. وعلى الرغم من هذا الأمر المحادثات ما زالت مستمرة أيضا وفق ما يؤكد عبر الوسطاء في محاولة لتقريب وجهات النظر. اليوم أو قبل ساعات الرئيس دونالد ترامب كان يدلي بتصريحات حول إيران، يقول إن إيران إما ستتعرض للقصف أو سيتم التوصل إلى اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، مكررا مرة أخرى بأنه تم إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية ربما تفوق مستويات ما قبل الحرب. قال إن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال السيطرة الأمريكية على المضيق. وأيضا في الحقيقة وبالرغم من هذا الأمر أقر بأن في حال إسقاط أي لغم من إيران في مضيق هرمز ربما ستتغير الأمور وتخشى السفن من العبور عبر المضيق رغم التأمينات الأمريكية على حد قوله. وكذلك وزير الحرب الأمريكي كانت له كلمة خلال الساعات الماضية أيضا يؤكد فيها بأن القوات الأمريكية دمرت قدرات الجيش الإيراني بالكامل وأن الغرض من هذه الحرب من الأساس هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، قائلا بأن العملية العسكرية عملية الغضب الملحمي كشفت للعالم الطموحات النووية برغبة إيران في امتلاك السلاح النووي وأنها قضت على السلاح التقليدي في إيران بالكامل بتدمير القدرات الجوية والبحرية وحتى الصناعات الدفاعية. لكن محمد في الحقيقة لا تكشف الكثير هنا في واشنطن عن تفاصيل هذه المحادثات، حتى لم يصدر إعلان رسمي من الولايات المتحدة بأنها قدمت الرد على إيران عبر الوسطاء. نعلم أن الجانب الإيراني قال أنه تسلم الرد، لكن الولايات المتحدة أو رئيس دونالد ترامب لم يتحدث عن هذا الأمر، وكذلك البيت الأبيض لم يصدر أي تفاصيل. لكن وفق المسؤول يؤكد بأن المحادثات ما زالت مستمرة، ما يدل على أن نافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة والانتظار، وهو سيد المشهد حاليا حالة الترقب لما ستؤول إليه هذه المحادثات. محمد،
2: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن، كنت معنا. الآن إلى مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير الذي سينقل لنا التطورات والتفاصيل فيما يتعلق بإيران، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وإن الرئيس الإيراني أكد أن هناك اجتماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتابعة. نتابع.
12: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
2: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
13: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً، فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
2: من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت، مرحبا بكما. سيد مختار، إيران تلقت الرد الأمريكي الذي كانت تنتظره، ما محددات السيناريو الإيراني بناء على ما يمكن أن تحمله تلك الردود الأمريكية؟
14: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك توجد نقطة مهمة وأساسية، يعني أولا إيران تطبق الرد الأمريكي على أساس يعني الشروط الإيرانية، والشروط الإيرانية قلت لكم يعني سابقا هي تكون ضمن مذكرة التفاهم، يعني إيران لم تطالب بشيء أكثر من مذكرة التفاهم، وهذا أصبح أمر معروف. في هذه الناحية إذا هناك يعني كان
2: والولايات المتحدة أيضا معروف سيد مختار لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، هذا ما يقولها صراحة كل مسؤول أمريكي.
14: نعم، وإيران لا تقبل يعني بغير ذلك، يعني باعتقادي أن إيران لا تقبل بشيء غير مذكرة التفاهم في هذه المرحلة. ولكن يعني بعيدا عن ما يعني يتحدث به المسؤولين الأمريكيين في الإعلام وما يدور أحيانا يعني في أروقة المفاوضات، هناك إيران أولا ترى يعني أنا أتحدث عن سير هذه العملية، يعني وإذا كان هذا قريب في مرحلة التنفيذ والخطوات، باعتقادي هناك سوف لن نشهد يعني خلاف كبير، يعني هناك لأنه يتم الحديث، يعني أحيانا يعني هناك دائما يعني عندما كان هناك يوجد حوار بين إيران وأمريكا وتتقارب وجهات النظر، أحيانا كان يعني الجانبان يختلفان في موضوع من يتخذ الخطوات. باعتقادي في هذه المرحلة هذه لن تكون العائق أو المشكلة الكبيرة، ولكن في نهاية المطاف يعني الآن أساس التوصل إلى اتفاق، يعني مدى تطابق الرد الأمريكي على يعني على أساس ما تريده إيران، يعني إيران كذلك لديها شروط دولة معتدى عليها، وهي كذلك يعني تطالب بحقوق في هذه المفاوضات وفي حال يعني التوصل إلى أي اتفاق قادم، ولكن إيران سهلت الأمر هذه المرة.

0: ذلك تقديم شيء كبير وخارق للولايات المتحدة وبأن عليها أن تقبل به، ولكن التصريحات الأمريكية تظهر بأن مضيق هرمز لم يعد بتلك الذهبية. ما المنتظر؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. المشكلة في طهران، المشكلة في السقف العالي الذي رفعه الإيراني مع الشعب الإيراني. يعني هناك رسم بالشوارع المضيق، وهناك عملاق يرمز إلى إيران، والسفن المشتعلة ترمز إلى السفن الأمريكية، وهذا تصوير خاطئ تماما ومخادع للشعب الإيراني. هذه السفن مدنية التي يستهدفها الإيراني وليست عسكرية إطلاقا. وأيضا هذا المارد هو المارد ترامب، هو الذي يتحكم في المضيق وليست إيران. المضيق مفتوح للجميع ولكن ممنوع على إيران بسبب الحصار البحري. اليوم الأمريكي يعتبر أنه في وضع قوي، هناك ما زال هناك تخيل داخل إيران هذا المضيق إيراني. في تقرير الذي تفضلتم به من طهران استعملوا كلمة سيادة، ليس هناك سيادة على مضيق عالمي دولي يحكمه القانون الدولي. كلمة سيادة مشكلة كبيرة إذا اعتبر الإيراني أن عنده سيادة على هذا المضيق. والأمريكي لا يثق بهم إطلاقا، يريد منذ البداية أن يكون هناك تصور واضح بالنسبة للمشروع النووي وبالنسبة للمضيق منذ البداية. لا يريد أن يعتمد على بناء الثقة، لأن بناء الثقة تبين أنه ليس هناك مجال للثقة بهم بعدما خرقوا الاتفاقية باستهداف السفن المدنية بعد اتفاق الإطار. وأيضا هناك علامات استفهام من داخل إيران، هناك تشدد من مجموعة من الإيرانيين، وهناك كلام عقلاني ومعقول من الدبلوماسيين ومن الرئيس الإيراني أيضا. فهي مشكلة إيرانية وما زلنا في المربع الأول، والأمريكي يقول أنا أستطيع أن أنتظر لنرى إذا الإيراني يستطيع أن ينتظر أيضا.
0: سيد مختار، الإيراني هل يستطيع أن ينتظر كثيرا أمام حزمة العقوبات الاقتصادية والحصار المطبق المفروض؟
2: في الحقيقة أستاذ محمد، يعني الأمر ليس كذلك بهذا الوضع السيء، يعني الذي يظن الرئيس الأمريكي من خلال إغلاق مثلا أو الحصار على يعني حصار البحري بأن يمنع بأن إيران تقوم بعمليات التجارة. يعني اليوم هناك كنت أقرأ بعض الإحصائيات الجديدة، وأعتقد يعني ستخرج وخرج بعض منها، يعني هناك إيران كثفت من عملياتها التجارية مع دول الجوار، وهناك يعني هذا ممكن نتحدث فيه طويلا عن الممرات والعبور والاتصال بين إيران والصين عبر سكك الحديد وعبر البر والكثير من الأمور، وبحر قزوين واستمرار العمليات التجارية التصدير والاستيراد. يعني ليس بهذا الشكل أولا، هذه نقطة مهمة، وإيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات، وحتما ستكسر كذلك يعني هذا الحصار البحري الذي يعني تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا ليس بأن الرئيس الأمريكي هو الذي يسيطر على مضيق هرمز، هذه كذلك رؤية مخادعة وكاذبة من جانب الولايات المتحدة، وأن يروج يعني لهذه الرؤية الأمريكية. إذا هو يسيطر على المضيق، لماذا يعني كل مرة يتحدث عن الغولف يأتي يقول مضيق هرمز، يتحدث عن كرة القدم يقول مضيق هرمز؟ حتما مضيق هرمز يؤلم الرئيس الأمريكي، مشكلة بالنسبة للرئيس الأمريكي. أنت أشرتم إلى كلمة ذهبية، يعني ممكن هو لن يكون ذهب من عيار 24، ولكن هو حتما من عيار 21 الآن بالنسبة في للرئيس الأمريكي وفي هذه المفاوضات. يعني وبقى،
0: ولكن هذه نقطة مهمة، كان عند مستوى 24 قراط، الآن أصبح 21 قراط. يعني ترى إيران بأن هذه الورقة الذهبية فقدت على الأقل بوجهة نظر إيرانية قليلا من بريقها؟
2: لا، شوفوا، هو نعم، هو يعني هناك توجد نقطة، يعني هو كذلك يريد أن يأخذ هذه الورقة من إيران، ولكن هذا سيعود يعني إلى تلك النقطة، يعني أعلى نقطة ذهبية أو أعلى قيراط. يعني متى؟ عندما إيران ترى الأزمة مستمرة، يريد أن يضيق الخناق أكبر على إيران، يريد أن يدخل في حرب واسعة مع إيران. إيران يعني لديها أوراق ولكن تفعل له مضايق أخرى، وهذا أمر معروف ولن يكون خفيا، وإذا تم تفعيل تلك المضايق الأخرى هذا سيتحول إلى ألماس يعني وليس ذهب يعني بالنسبة للرئيس الأمريكي. فلذلك هو كذلك يناور، يعني في نهاية المطاف هو يريد أن يأخذ نقاط أكثر من إيران، ويعرف أن إيران لن تستسلم. هو كذلك يأتي بالسقف العالي، يقول أنا أريد استسلام من جانب إيران، حتى قبل مذكرة التفاهم كان يقول ذلك. ولكنه يعرف إيران لن، ولكنه يحصل على شيء أكبر، يريد أن يحقق لنفسه نصرا الآن سواء من هذه

0: مباحثات أو من خلال العمليات العسكرية التي أنا باعتقادي نحن الآن يعني أقرب إلى المواجهة العسكرية في هذه اللحظات التي نتحدث.
1: دكتور إحسان، هل بالفعل نحن أقرب إلى عودة المواجهة العسكرية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أحدث ما قاله دونالد ترامب، يقول هناك شيء ما سيحدث بشأن إيران؟
2: يعني نعم، هو هناك إشارات إيجابية، تلقى إشارات إيجابية ربما ترامب، لذلك يتحدث بهذا الشكل. ولكن يعني العودة لموضوع العقوبات الاقتصادية، الموضوع ليس عقوبات اقتصادية. يعني أنا أذكر رئيس وزير الخارجية الأسبق الإيراني محمد جواد ظريف قال أنه إيران عندها دكتوراه في التعامل مع العقوبات وتخطي العقوبات، ولكن اليوم ليس عقوبات، العقوبات شيء والحرب الاقتصادية شيء آخر، ومعها حصار محلي خانق، فالموضوع مختلف تماما. كانت إيران تصدر مليوني برميل، اليوم 200,000، فهناك فرق شاسع، والحرب اقتصادية، حرب اقتصادية يعني مؤلمة، كما حرب إطلاق النار. هذا شيء، والشيء الآخر ورقة ذهبية، ورقة المضيق ليس ورقة ذهبية بيد إيران، ليس ورقة بيد إيران، هو تعطيل الملاحة فقط. هي إيران دولة تعطل الملاحة الدولية لجميع دول العالم، لا تكترث أي دولة سفينة تمر في هذا المضيق، مدنية تمر ببطء في مضيق عالمي تستهدفها، فهي ليست لا ورقة ذهبية ولا ورقة تنكية، هم فقط
1: ولكن
2: تعطل الملاحة
1: دكتور
2: والمجتمع
1: إحسان،
2: الدولي
1: استطاعت
2: يعظمها.
1: إيران أن تجعل من مضيق هرمز، بغض النظر عن شرعية ذلك وتماشيه مع القانون الدولي، استطاعت أن تجعل كل العالم يعني يتأثر بتبعات ما يحدث في مضيق هرمز،
2: صحيح.
1: وحورت إلى حد كبير الخطاب الأمريكي والمتطلبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي والجماعات المرتبطة بإيران والبرنامج الباليستي إلى غير ذلك، حولت كل شيء في لحظات ما إلى موضوع مضيق هرمز.
2: لا، مضيق هرمز ليس الموضوع، هو جزء من المشكلة مع إيران. يعني هجوم أيلول، بن لادن استطاع تغيير الأمن في كل العالم، في أمريكا تغير الأمن في المطارات والعالم، ولكن هل يعني أنه بن لادن نجح في هذا، في انتصاره؟ لم ينتصر بن لادن. أين هو اليوم؟ أين القاعدة؟ فالإرهاب يعني العالم كله يدين هذا الإرهاب الإيراني، هناك تصرفات يعني غير مقبولة بالقانون الدولي، كل دول العالم ترفض أن تهيمن إيران على المضيق، ولكن ينظروا أن الأمريكي يفعل شيء ما، لذلك هم يراقبوا ويتفرجوا. وأيضا بالنسبة للمشروع النووي، أيضا كل العالم ضد أن يكون إيران عندها مشروع نووي عليه علامة استفهام، ويريد أن يتعاون مع هذا الموضوع. فإيران لا تربح، والأمريكي اليوم يقول عندنا مجموعة مشاكل مع هذه الدولة، ومنها اليوم مشكلة المضيق، ويبدو أن هي أصبحت مشكلة أساسية. يعني لم يعد المشكلة المشروع النووي، أعتقد يعني هو أسهل تقييمي، هو أنه أسهل تعامل مع المشروع النووي مع الإيراني من التعامل من مع موضوع المضيق، لأن تخيلوا أن المضيق أصبح لهم، هم يتصرفوا الآن كأنه هذا المضيق لهم، وهم يريدوا بشكل أو بآخر أن يسيطروا عليه. لذلك هو لا يثق بهم أنه بعد 7 أيام يعود المضيق طبيعيا، لأنه لم يعطوا هذا كوعد كهذا أن المضيق يعود كما كان، ما زالوا يتخيلوا أن يحق لهم إدارة هذا المضيق بشكل أو بآخر، والأمريكي يرفض ذلك تماما، والعالم لا يسمح لهم بذلك أيضا.
1: هل هذا ما كانت تريده إيران فعلا سيد مختار؟ تفتح المضيق 7 أيام ثم بعدها تقول بأن المضيق هو تحت سيادتي وأنا من يتصرف به ولن يعود إلى ما كانت عليه الحال قبل 28 من فبراير؟
0: نعم، يعني أنا فاد أوضح نقطة للدكتور إحسان، المضيق ورقة ذهبية ليست تناكية، بل عقل الرئيس الأمريكي خشبي، وهو يعيش في خيالات الذي يظن هو يلعب فيلم جاد فادر ويرى العالم بشكل أفلام سينمائية، وهو اليوم تتحدث عن إرهاب إيراني، الإرهابي الإدارة الأمريكية هو اليوم يعترف أنه قتل 4500 إيراني، ومعروف يعني اليوم الأول من اغتيال قائد البلد إلى أبناء مدرسة ميناب. يعني وهناك هو يعني يظن العالم هذه الأفلام السينمائية الأمريكية، ولكن هناك أحد يوجد يعني بأن يقف بقوة بوجه الرئيس الأمريكي. بما أشرتم إليه يعني من سؤالكم وهو يعني سؤال مهم، لا شوفوا إيران يعني اتفقت مع سلطنة عمان، وهذا الاتفاق يعني تقريبا هو مقبول، يعني حتى أمريكا لم نسمع أنه رفضت هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهذا الاتفاق يشبه يعني إيران عام 1962 اتفقت مع سلطنة عمان. أولا هناك عن موضوع مضيق هرمز ممكن نتحدث، موضوع أو هذا تتقاسمه إيران وسلطنة عمان في ممر دولي يستطيع العالم أن يمر من هذه المياه التي تتقاسمها إيران وسلطنة عمان.
1: طيب واضح.
0: ووافقت وإيران أرسلت وسلطنة عمان اتفاق عام 1962. الآن كذلك على أساس هذا الاتفاق بعد فتح مضيق هرمز يتم وضع ترتيبات يعني المضيق، ولكن المضيق يفتح بشكل كامل بعد 7 أيام.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. من جانبه اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب، وإن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. ينضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور كمال. غير معلوم حتى اللحظة من يقف وراء هذا الهجوم الثقيل، الحديث عن 7 قتلى و4 جرحى، ولكن لماذا حمص تحديدا في تقديرك؟
3: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذا الأمر الذي حصل في حمص هو فعل إجرامي ومدان بكل معنى الكلمة. تم اختيار هذه المنطقة بسبب تنوعها الإثني والعرقي والطائفي، وشبيه لما حصل في جرمانة، التفجير السابق في جرمانة أيضا منطقة تشهد تنوعا إثنيا وعرقيا وطائفيا، وبالتالي إذا لاحظت أن هذه الاستهدافات التي تطال المدنيين تطالهم في مناطق تشهد تنوعا كبيرا جدا، وبالتالي الهدف والغاية منها هو إشعال نار فتنة طائفية بين مكونات الشعب السوري، تمهيدا لتمزيق المجتمع السوري وإظهار الدولة السورية بمظهر العاجز عن حماية مواطنيها، وخاصة موضوع الأقليات اللي الجميع يعلم حساسية هذا الملف في سوريا والضغوط الإقليمية والدولية الممارسة في هذا الاتجاه. لكن أعتقد أن الشعب السوري حقيقة استطاع تجاوز الكثير من هذه العقبات بوعيه يعني إدراكه لخطورة المرحلة التي تمر بها سوريا. كثير من الأطراف هناك الإقليمية والدولية تريد حقيقة إشعال نار الفتنة بين مكونات المجتمع السوري عبر أدواتها الموجودة على الأرض السورية للأسف الشديد، وبالتالي إظهار الدولة بمظهر العاجز عن حماية هذا المجتمع. على كل حال أنا أعتقد أن هذا يعني عملية الاستهداف التي حصلت في حمص لا يمكن عزلها عن المشهد العام في سوريا. خلال 48 ساعة شهدنا استهدافين مزدوجين لخطوط نقل الغاز، إحداهم في ريف دير الزور والآخر في منطقة ريف دمشق. شاهدنا أيضا إلقاء القبض على خلية في جنوب سوريا تتبع لحزب الله كانت تنوي استهداف إسرائيل بصواريخ الجراد. أيضا شاهدنا توغلات إسرائيلية يومية، وبالتالي التحديات على الأجهزة الأمنية السورية تحديات كبيرة جدا، لكن هذه الأجهزة استطاعت بفضل خبراتها وبفضل تفانيها في العمل يعني تجاوز الكثير من العقبات وإلقاء القبض على العديد من الخلايا، وبالتالي المشهد معقد في سوريا. لا يمكن اليوم حصره في منطقة جغرافية واحدة التهديد الأمني أنا أتحدث عنه هنا،
1: استطاعت أن تتصدى للكثير من الحوادث مثلما أشرت، ولكن أخرى وقعت بالفعل. أين تكمن الثغرة في تقديرك؟
3: جهاز الأمن السوري هو جهاز جديد استحدث بعد تحرير مدينة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي الجغرافيا السورية واسعة تحتاج أيضا إلى زيادة الانتشار الأمني، إعادة تأهيل العناصر وتدريبهم، لكن أيضا بحاجة إلى منظومة أمن وقائي. هذه المنظومة تعمل على جمع المعلومات، الاستخبارات، تعمل على تحليل البيانات المتاحة، تمهيداً لاتخاذ خطوات لمنع وقوع ما هو أسوأ من هذا. وبالتالي أنا أعتقد رغم كل هذه التحديات التي تعترض الأجهزة الأمنية السورية، لكن أثبتت بالفعل قدرتها العالية على الكشف العديد من العمليات، إن كان في جرمانة أم العبوات الناسفة التي كانت تستهدف موكب الرئيس الفرنسي إبان زيارته إلى دمشق، وإلى العديد من الخلايا التي كانت منتشرة على الجغرافيا السورية والتي فككت بمعظمها. بالتالي أعتقد أن هذه التحديات هي تزيد في مناعة الأجهزة الأمنية السورية، تزيدها أيضا قوة، وبالتالي هذه العمليات بالتحديد بالتأكيد هي خرق أمني، لا يوجد جهاز أمني في العالم لا يتعرض لمثل هذه الخروقات، ولا يمكن لأي جهاز أمني أن يراقب كل المواطنين، حتى يعني الذكاء الصناعي لا يستطيع القيام بهذا الموضوع. ورغم ذلك أنا أعتقد أن ما يحصل اليوم في سوريا هو طبيعي جدا، هناك الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية، هناك الكثير أيضا من الجهات التي لم يعجبها التغيير الحاصل في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأفعال الإجرامية ليست الغاية منها هي فقط القتل أو التفجير أو مثلا عملية تخريب معينة، لكن الغاية منها هي استثمار أمني وسياسي لإظهار الدولة بمظهر العاجز عن ضبط الأوضاع في سوريا، وهي رسالة للدول الإقليمية التي تفكر بجعل سوريا ممرا بديلا عن هرمز، وإظهار هذه المنطقة على أنها منطقة هشة غير صالحة للاستثمار وغير صالحة لأن تكون بديل لخطوط نقل الطاقة في مضيق هرمز. وبالتالي التحديات الأمنية هي داخلية إقليمية دولية معقدة جدا، لكن سوريا استطاعت حتى هذه اللحظة تجاوز معظم هذه العقبات.
1: تجاوزت هذه العقبات وتحاول ذلك فيما يتعلق بوقوع الحدث، ولكن في تقديرك ما هي الوصفة التي يجب أن تتبعها السلطات السورية من أجل منع أي رد فعل أو توترات ذات طابع طائفي قد يؤديها ما حصل أو يؤدي إليها ما حصل في حمص؟
3: هذا سؤال وجيه. بالدرجة الأولى على السلطات الأمنية سرعة الكشف عن المنفذين ومصارحة المواطنين بالتحقيقات وبالنتائج التي ستتوصل إليها الأجهزة الأمنية، وبالتالي المكاشفة الشفافية هذا مطلوب جدا، أيضا حملة توعية مباشرة للجميع لأن هذا الفعل الإجرامي لا يمت إلى المجتمع السوري ولا إلى حقيقة الدولة السورية الجديدة، توعية المواطنين أيضا بالأخطار الإقليمية والدولية. أعتقد أن العمل مكثف يجب أن يشمل جوانب إعلامية، جوانب اجتماعية وجوانب أمنية أيضا. اليوم العمل الأمني هو المناط به كشف ملابسات هذه الجريمة ومكاشفة المواطنين بالحقائق التي توصل إليها، أيضا زيارة ميدانية وسريعة لأهالي هؤلاء الضحايا لمواساتهم بمصابهم، هؤلاء في النهاية سوريون، وعملية القتل التي تمت لهم تمت يعني هي طعنت كل الشعب السوري ولم تطعن مكون بذاته. بالتالي أنا أعتقد أن حتى الشعب السوري يدرك هذه الحقائق جيدا واستطاع تجاوز الكثير من الفتن التي كان يراد إليها جر المجتمع السوري، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة الأمور حتى هذه اللحظة كما قلت لك يعني رغم كل هذه الخروقات الأمنية هي ضمن الطبيعي في مرحلة انتقالية جاءت بعد 15 عاما من الحرب والفوضى والتداخلات الإقليمية والدولية وانتشار السلاح، وبالتالي من الطبيعي جدا حدوث مثل هذه الحوادث.
1: التحقيقات مستمرة مثل ما أشرنا ومثل ما هو معلوم، ولكن التقديرات هل تذهب باتجاه فلول النظام السابق مثلا؟
3: هذا وارد جدا، يعني الاستهداف مكون بعينه بالتحديد من الطائفة العلوية، كل القتلى اليوم من الطائفة العلوية، يعني هذا عمل دنيء وجبان ومدان بالدرجة الأولى، وبالتالي يراد إظهار منه أن هناك مكون سوري مستهدف من هذه العملية، وهذا لا يظهر حقيقة الواقع في سوريا حقيقة. تفجير جرمانة وتفجير حمص اليوم هو يتجه بنفس الاتجاه، إشعال نار فتنة طائفية في سوريا، وبالتالي أنا أعتقد أن فلول نظام بشار الأسد هم أحد الجهات المتهمة، وهناك أيضا تنظيم الدولة الإسلامية أيضا متهم بقوة، وقد نكون أيضا أمام يعني طرف ثالث حتى هذه اللحظة هو غير معروف ومجهول. على كل حال
1: يعني يمكن أن يكون طرف خارج الحدود السورية، هل هذا وارد؟
3: وارد جدا سيدي، وارد جدا، يعني هناك العديد من الأطراف الإقليمية التي تريد جر سوريا إلى مربع الفوضى لتخفيف الضغط عنها، هناك حتى يعني إيران وكلاءها في المنطقة يريدون تخفيف الضغط عنهم عبر فتح جبهة جديدة في سوريا. اليوم سوريا الجميع يعلم يعني قطعت الطريق ما بين طهران وبيروت، سوريا اليوم تقدم نفسها بديل لخطوط نقل الطاقة عبر هرمز، سوريا المستقرة اليوم يزعجها يعني يزعج الجميع ما وصلت إليه من استقرار، من عملية تقدم، من عملية إعادة بناء ذاتها، وبالتالي هذا الموضوع حساس جدا للكثير من الأطراف. هذه الأطراف تستفيد من حالة الفوضى وتريد خلق حالة فوضى جديدة في سوريا ليكون لها موطئ قدم مجددا عبر الأراضي السورية. لكن على كل حال كما قلت لك يعني تحقيقات جارية حتى هذه اللحظة، وربما أنا أقول ربما حتى هذه اللحظة قد نكون أمام لاعب ثالث.
1: في متابعة ذلك أولا بأول، شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا إذن من إدلب.

0: موضوع حساس جدا للكثير من الأطراف. هذه الأطراف تستفيد من حالة الفوضى وتريد خلق حالة فوضى جديدة في سوريا ليكون لها موطئ قدم مجددا عبر الأراضي السورية. لكن على كل حال كما قلت لك يعني تحقيقات جارية حتى هذه اللحظة، وربما أنا أقول ربما حتى هذه اللحظة قد نكون أمام لاعب ثالث.
1: في متابعة ذلك أولا بأول، شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا أيضا من إدلب.

0: قال من أصل ثمان خارج الخدمة.
1: في ظل هذه الظروف الحرب الصعبة واستمرار لمدة 3 سنوات كثير من الأجهزة يعني المهمة جدا واللازمة للحياة خرجت من الخدمة لاستعمالها المتكرر والمتواصل. إذا لم يتم تصليح ربما تعطل الأجهزة أخرى فتتوقف الحياة.
0: كل ما ينقص المستشفى لا يغيب عن الطبيب، يراه في كل حالة أمامه وفي كل قرار عليه اتخاذه.
2: بشكل يومي كطبيب أشعر بحالة العجز، وهي حالة صعبة جدا مؤثرة على النفس، لأنه أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع أن أقدم الخدمة.
3: سنوات الحرب استنزفت كل ما كان قائما في المستشفيات بعد أن أصابتها معاول الهدم، وأضافت إلى أزماتها تعقيدات جديدة. وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
4: التغطية لا تزال مستمرة على الجزيرة على رأس الساعة. يتجدد اللقاء بحول الله، ابقوا في المتابعة.
5: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
6: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
7: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
8: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
5: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
9: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
10: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
11: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
12: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد دون نكبه.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
6: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
7: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
8: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وتطورات في سوريا واليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. وفي غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن

0: الأمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. وفي العراق قالت وزارة الخارجية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها، وأضافت أن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. وفي السياق قالت الرئيس الأمريكي قال إن الانسحاب الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص إن الاعتداء لن يمر دون عقاب وإنه محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة استقرارها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوزعية والمخا وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. والبداية مشاهدينا من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونتابع آخر المستجدات من الساحة الأمريكية. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نبدأ معك من آخر التصريحات الأمريكية حتى هذه اللحظة.
1: نعم حسين، آخر التصريحات الأمريكية هي ما وردت على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه إما سيتم قصف إيران أو سيتم التوصل إلى اتفاق. قال إن هذا الأمر يجب أن يكون قريبا جدا لأن الحرب ستنتهي قريبا على حد قوله. والرئيس ترامب قال إن هناك أمورا كثيرة بشأن إيران ستحدث من دون أن يحدد ما هي هذه الأمور. لكن الرئيس ترامب أيضا يؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها هي التي تدير المضيق، مشيرا إلى خروج كميات كبيرة من النفط والغاز ربما تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله. وقال إن الولايات المتحدة أيضا دمرت قدرات الجيش الإيراني بمختلف الأسلحة، الأسلحة البحرية والجوية، الأسلحة الإيرانية، وكذلك القدرات الصناعية الدفاعية في إيران. تحدث أيضا عن تأثير العقوبات الاقتصادية والحصار البحري على إيران، وأشار إلى أن هناك ارتفاع في معدلات التضخم في إيران تفوق مستويات 300% على حد قوله. وأيضا نوه إلى انهيار العملة في إيران بسبب هذه الضغوط. الرئيس ترامب لم يتحدث عن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي، لكن يشير إلى أنه يجب إما التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى قصف إيران. بالحديث عن هذه المحادثات حسين، كان موقع أكسيوز كشف عن أن هناك تعثر في المفاوضات على الرغم من استمرارها حتى اللحظة وفق مسؤول أمريكي. والتعثر ناجم عن تمسك كل طرف، سواء الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني، بموقفهما في هذه المحادثات. الأمريكيون وفق المسؤول يرفضون تقديم تنازلات فيما يتعلق برفع الحصار البحري على إيران أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. والرئيس دونالد ترامب أكد ذلك من قبل أيضا، في حين تتمسك إيران بضرورة عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. والملف النووي هو الملف الأبرز حاليا على طاولة المفاوضات والمطالب الأمريكية، خاصة وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأمريكي يرى بأن مضيق هرمز لم يعد كما كان من قبل، وأنه ليست هناك حاجة ملحة للتوصل إلى الاتفاق حول المضيق مع سيطرة القوات الأمريكية عليه كما يقول، بل يجب الانتقال إلى ملفات أخرى أهم وهي ملف السلاح النووي، ويكون أيضا التطرق إليه بوتيرة أسرع مما كانت عليه في مذكرة التفاهم التي كانت تنص إلى الانتقال إلى الملف النووي بعد 60 يوما من توقيع هذه المذكرة. وأيضا مسألة إعادة بناء الثقة وهي نقطة شائكة في العلاقة بين البلدين، وما أشار إليه أيضا موقع أكسوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الوزير خارجية روبيو طلب من الوفد الإيراني عباس

0: العراقجي والوفد المرافق له مغادرة الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي بعد تعثر هذه المفاوضات. وقال روبيو إن فترة الترحيب بالوفد الإيراني انتهت بعد انتهاء الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير عراقجي كان في نيويورك لعدة أيام بعد حتى انتهاء كلمة الرئيس الإيراني بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتظارا للرد الأمريكي، وأيضا في ظل المحادثات التي كانت منعقدة في نيويورك عبر الوسطاء. وكانت هناك بالفعل جولة عقدت يوم الاثنين الماضي حسبما قال الرئيس الأمريكي، لكن يبدو أنها لم تثمر عن أي تقدم ملموس، وهو ما دعا وزير الخارجية الأمريكي للمطالبة بطرد الوفد الإيراني. لكن أيضا وفق مصدر تحدث لأكسيوز يقول أن عراقجي كان بصدد المغادرة فعلا من نيويورك قبل أن يطلب منه ذلك الأمر، لكن هذا يعد نوعا من التوبيخ السياسي من الإدارة الأمريكية وإشارة إلى حالة الاستياء من العرض الإيراني الأولي الذي كان قد طرحه عراقجي هنا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمهلة الأيام السبعة. لكن أيضا وفق قناة نيوز نيشن فإنه تم إرسال الرد الأمريكي إلى الجانب الإيراني عبر وسطاء، وهو ما يشير إلى أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة، وإن لم يكشف في الحقيقة هنا في واشنطن عن تفاصيل كثيرة حول المطالب الأمريكية ووجه اعتراض الرئيس دونالد ترامب على الخطة التي كان قد طرحتها إيران وما هو المطلب تحديدا منه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وأن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الضغير.
2: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء بالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
1: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً، فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية. ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات، أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات. فوفقاً لأكسيوس، فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: ومعنا من طهران الدكتور حسين إرويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل تسوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا بكما. وأبدأ مع الدكتور حسين. دكتور حسين، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى يعني رد واشنطن على المقترح القطري. في هذه الأثناء يدرس هذا الرد الأمريكي، مضامينه حتى هذه اللحظة لم تعرف، ما الذي تتوقعه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لحد الآن ليست هناك من أي معطيات حول الرد الأمريكي، ولكن ما طرح أمريكيا يعني عندما طرحت إيران يعني العرض الإيراني أن أمريكا تعترض على التوقيتات وتوالي الالتزامات، وأحتمل أن يكون الرد الأمريكي هو يرتبط بهذين الموضوعين، يعني موضوع التوقيت، من يجب أن يقوم بأي خطوة في مقابل أي خطوة، وتتالي المواضيع، أي مواضيع هي ستكون ضمن إطار الأولوية التي تطرح. وإذا كان العرض الأمريكي والعرض الإيراني قابل للجمع، أتصور أننا أمام اختراق، ولكن إذا كان العرض الأمريكي وتعارض مع العرض الإيراني، أتصور أننا أمام فشل يعني في التفاوض في الوقت الراهن.
1: دكتور حسين، هل يمكن يعني ربط ذلك مع ما نقلته أكسيوس عن طلب وزير الخارجية الأمريكي روبيو لمغادرة يعني الوفد الإيراني يوم الاثنين الماضي لنيويورك؟ وتعثر المفاوضات أيضا، يعني هل من مؤشرات تذهب بأن الرد الأمريكي ليس كما تتمناه طهران؟
4: يعني لا يمكن الجزم بهذا الأمر. نعم، يعني بقاء الوفد الإيراني كان هو ضمن إطار طلب من الوسيط القطري، ولكن يعني ما قاله روبيو أتصور أنه يأتي ضمن إطار الحسابات الانتخابية، ضمن إطار يعني العنتريات التي تتحكم أساسا بالسلوك والخطاب الأمريكي الذي رأيناه ليس الآن بل منذ فترة ليست بقصيرة.
1: أذهب إلى الدكتور جابرييل سوما. دكتور، الرد الأمريكي لطهران برأيك ما الذي يحتويه؟ وأيضا هل من مرونة أبداها رئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الرد برأيك؟
5: الرئيس ترامب عنده شروط على إيران، ولا أعتقد بأنه سوف يتخلى عن هذه الشروط. قد يكون هناك مثلا مبادرات إيرانية ممكن للرئيس ترامب أن يأخذها بعين الاعتبار، ولكن من جملة هذه الشروط منع إيران من امتلاك السلاح النووي. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي ووصلت إلى تخصيب عالي لدرجة 60% تخصيب اليورانيوم العالي التخصيب. فإذا هذا الشرط الأساسي. الرئيس ترامب يريد من إيران ليس فقط وقف تخصيب اليورانيوم، ولكن عليها أن تسلم ما لديها من مخزون اليورانيوم المخصب التي خصبته في غضون هذه السنة. هناك كميات كبيرة يعتقد بأنها أكثر من بحدود 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. الولايات المتحدة تريد تسليم إيران لهذا اليورانيوم للولايات المتحدة أو لطرف آخر يرضى به الرئيس ترامب. في هذا الوقت يعني يبدو بأن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على إيران، وهذا يشير على أنه مثلا العملة الإيرانية انهارت بشكل كبير. الاقتصاد الإيراني منهار تقريبا، الاستيراد والتصدير توقف في إيران، بيع النفط الإيراني وهو أكبر مورد مالي لإيران توقف أو تقلص إلى درجات كبيرة جدا. فإذا هناك ضغوطات اقتصادية، ويعتقد الرئيس بأن هذه الضغوطات من شأنها أن تغير مسار السياسة الإيرانية.
1: يعني دكتور جابرييل، بالعودة إلى سؤالي، هل تتوقع أن الرد يحتوي على رفض أمريكي للشروط الإيرانية؟
5: والرئيس ترامب يعني لم يبدي أي رأي في هذا الموضوع، ولكن الاعتقاد السائد بأنه منفتح على بعض بنود هذه المذكرة أو الشروط الإيرانية. ولكن قبل كل شيء عليه أن يعني أن على إيران أن تقدم وثائق وتعهدات بأنها لن تنتج السلاح النووي، لن تطور الصواريخ البالستية، لن تتدخل بشؤون دول الجوار، لا تستعمل وكلائها مثل حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. هذه كلها بنود يعني الرئيس ترامب يفرضها على إيران، وعلى إيران أن تلتزم بها.
1: دكتور حسين رويوران، يعني هذه المرحلة حساسة للمفاوضات، يوم نتحدث عن تعثر ويوم نتحدث عن وجهات نظر لربما متقاربة أو انفراج قريبة. في هذه المرحلة تحديدا أنت كيف تقرأ الوضع ككل، وهل من مؤشرات تذهب باتجاه يعني اتفاق مبدئي لربما في قادم الأيام أم عودة للتصعيد؟
4: في تصوري أن أي حرب هي تنتهي عادة بتفاوض واتفاق يعني بين الطرفين. بعض الأحيان في الحروب عندما يكون طرف هو منتصر يفرض شروطه، وعندما يكون منهزم هو يتقبل شروط الآخر، وعندما يكون لا منتصر أنه عند ذلك تكون الأمور بالتوافق بين الطرفين. في تصوري أن الحرب الأمريكية ضد إيران فشلت، يعني أمريكا أرادت من خلال الحرب حسم أمور لم تستطع أن تحسمها من خلال الضغوط الاقتصادية التي والعقوبات القصوى التي بدأتها منذ عام 2018. من هنا هذا الفشل الأمريكي في تحقيق الأهداف عبر الحرب، يعني جعل الظروف هي متساوية تقريبا، وهذا ما يفرض أن يكون هناك اتفاق ضمن إطار رابح رابح. هذا التصور يعني أن أمريكا تقول أن إيران يجب أن تقوم بكذا وأنها يجب أن تحقق أهداف ترامب في كذا وكذا وكذا، هذا لا أتصور أنه وارد الآن، لأن أمريكا فشلت وفشل ذريع. الذهاب إلى الضغط الاقتصادي والحصار البحري هذا اعتراف صريح أن العمل العسكري لم يستطع أن يحسم الأمور، لو حسم لما كان هناك حاجة أساسا للذهاب إلى الضغط الاقتصادي. من هنا نحن أمام حالة يجب أن يتحلى الطرفان فيها بعقلانية تسمح بالوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، أي رابح رابح. هذا التعويل على أن إيران تنهار والاقتصاد ينهار وأن إيران لا تصدر ولا، هذا الكلام غير صحيح، ويعني تكرار هذه السردية أتصور أنه بعيد عن المنطق وسخيف جدا. إيران الآن تعيش، يعني أنا أقول وأنا مواطن إيراني وأعيش في داخل إيران، الحياة في إيران رغم كل الظرف القاسي أنه الحياة طبيعية. المعروض في السوق لا يختلف عن
1: لكن
4: مرحلة
1: دكتور حسين، يعني وهذا السؤال ربما سأعود إليك فيه بما يتعلق، إلى متى من الممكن أن تبقى يعني إيران قادرة على الصمود في وجه هذه الضغوط؟ لكن أذهب إلى الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، يعني الرئيس ترامب يقول أن هناك أمورا ستحدث بما يتعلق بإيران، ما المتوقع؟ هل هو تحرك عسكري أم هناك انفراجة يعني في ملف المفاوضات؟ ما المتوقع؟
5: والرئيس ترامب يعني يتمنى أن تنتج المفاوضات سلم بين إيران والولايات المتحدة، ولكن يبدو بأن الوضع متعثر في الوقت الحاضر. الرئيس ترامب يعني لديه القدرات للقيام بأعمال عسكرية كبيرة ضد إيران، مثلا تدمير ما تبقى من الطائرات الإيرانية، تدمير الموانئ الإيرانية، تدمير السفن الإيرانية، تدمير المواقع العسكرية الإيرانية. كل هذه الأمور بإمكانه أن يقرر يتخذ قرارات بشأنها، ولكن
1: دكتور
5: يريد
1: جابرييل
5: أن يعطي الفرصة لإيران.
1: نعم أعتذر على المقاطعة، لكن هذه المرحلة تحديدا يعني الرئيس الأمريكي حتى الآن يعني لم يتخذ القرار، هناك يعني رغبة أمريكية بإنجاز هذه المفاوضات، لكن بنفس الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقدم أي مرونة أو تنازلات بما يتعلق بهذه المفاوضات. لماذا برأيك؟ هل انتخابات التجديد النصفي تلعب دور بقرار الرئيس الأمريكي الآن؟
5: والفيما يتعلق بالإنتاج النووي، حتى الرأي العام الأمريكي يرفض إيران، يعني يضع ضغوط على إيران أو يطلب من الرئيس أن يضع ضغوط على إيران، لأنه لن يسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي. الرأي العام الأمريكي ضد مسألة إنتاج السلاح النووي. الرأي العام الأمريكي أيضا له تحفظات على تطوير الصواريخ البالستية. اليوم لدى إيران قدرات بإطلاق صواريخ باتجاه أوروبا، ولكن بإمكانها بمرور عام أو عامين أن تصل إلى درجة أن تهدد المدن الأمريكية.
1: دكتور جابرييل بالعودة إلى سؤالي، نعم بالعودة إلى سؤالي، هذه المرحلة لماذا الرئيس الأمريكي لا يبدي أي مرونة باتجاه يعني إنجاز هذه المفاوضات؟ هل الانتخابات يعني انتخابات التجديد النصفي تلعب دور في ذلك؟
5: والانتخابات لها تأثير، والشعب الأمريكي يعني لا يريد أن يجد أن يكون هناك انتخابات في وجود حرب. ولكن إذا اقتضى الأمر، وهذا ما يقوله الرئيس ترامب، بأنه إذا اقتضى الأمر يعني من الضروري اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران. نعم. وإلا فإن إيران بإمكانها أن تنتج السلاح النووي. عندما يقول ذلك، الرأي العام الأمريكي يوافق على رأي الرئيس ترامب في هذا الموضوع.
1: دكتور حسين، وبما تبقى من وقت، يعني نتحدث عن جزئية إلى متى من الممكن أن تتحمل طهران هذا الضغط الاقتصادي؟ ويبدو كما يتحدث الدكتور جابرييل أن الإدارة الأمريكية يعني شغلها الشاغل في هذه المرحلة عدم امتلاك طهران للسلاح النووي وتخصيب اليورانيوم وتسليمه. يعني هذا سؤال من جزئين، أعتذر، لكن بما تبقى من وقت تفضل.
4: يعني أولا، هل إيران تستطيع الصمود رغم الألم الذي تعانيه نتيجة للحصار والضغوط؟ نعم، في تصوري لا زالت إيران تستطيع التحمل والاستمرار بهذا الواقع رغم يعني كل هذه الظروف القاسية. ولكن موضوع يعني الكل يعرف أن إيران لم تذهب إلى عسكرة الجانب النووي، وهناك فتوى، وإيران لا تؤمن أساسا بهذا الموضوع، وما تكرره أمريكا هو ليس إلا يعني تبرير هذا السلوك العدواني الإجرامي بكتر. الذي قامت نعم. به من خلال الحرب ضد إيران.
1: شكراً.
4: من هنا إذن موضوع اليورانيوم
1: الفكرة دكتور.
4: والملف النووي نعم. هو قابل للتفاوض.
1: شكرا. إذا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كنت معنا من نيو جيرسي، شكرا جزيلا لكما. وإلى ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إذ قالت وزارة الخارجية العراقية أن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها، وأضافت أن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف اختتام عملية العزم الصلب رسميا. في غضون ذلك، قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح.
6: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
7: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
6: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
7: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
6: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
8: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية. إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم، ونحن مستمرون في دعم العراق.
6: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد.

0: بغداد سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
1: بالنسبة إلى أقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
0: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
2: والآن إلى زميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق بين استعادة القرار الأمني وتحدي حصر السلاح.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق وسياق الأعماق بين نهاية مهمة التحالف وبداية اختبار السلاح. هل يفتح باب تثبيت القرار الأمني الوطني أم تكشف صعوبة حصر السلاح بعد زوال ذريعة الوجود الأجنبي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: السلطات العراقية، الفصائل المسلحة والولايات المتحدة والتحالف. مواقف هؤلاء اللاعبين برزت في جملة من التصريحات على مدار اليوم. السلطات العراقية قدمت اكتمال الانسحاب بوصفه انتقالا إلى مرحلة السيادة الكاملة، فقد قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته مع أصدقائه، وأضاف أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. وقال رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على الآخرين. من جهته قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن هناك تنسيقا جيدا للغاية مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر. أما الفصائل المسلحة فقد تعاملت مع الانسحاب من زاوية مختلفة، إذ قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها أجرت منذ نحو 40 يوما مفاوضات مع الحكومة عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم سلاحها، وأضافت أن مفاوضات تنظيم السلاح ارتبطت بتحقيق السيادة وانسحاب القوات الأمريكية والناتو، لكنها صرحت بأنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. وقالت إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتليها وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق

0: العراق إن مهمته أنجزت وإن آخر عملية انسحاب تمت من أربيل. إذن هذا هو مشهد بالغ التعقيد في العراق بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف، يضعنا في صورته الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
1: بالفعل، أول دخول للقوات الأجنبية إلى العراق كان قبل 23 عاما، واليوم يغادر كل الجنود الأجانب البلاد بعد اتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا الانسحاب يشمل أيضا إقليم كردستان العراق. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة مباشرة وبتتبع لمسار التحركات الأجنبية العسكرية ودخول قوات العسكرية الأجنبية إلى البلاد، يمكننا ملاحظة أن القوات الأجنبية تمركزت بشكل عام في منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي المنطقة الوسطى من البلاد وتحديدا من العاصمة بغداد، والمنطقة الوسطى الغربية ومحافظة الأنبار، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية في كركوك وأربيل ونينوى. وتوزعت هذه القواعد العسكرية في هذه المناطق وفي هذه المحافظات الخمس بدرجة أساسية. ولكن الوجود العسكري الأجنبي في العراق تذبذب منذ عام 2003 وحتى الانسحاب الكامل. هذا الجدول يبين لنا عدد القوات الأجنبية وعدد القواعد تحديدا التي وجدت في العراق خلال السنوات الماضية، ابتداء من الاحتلال عام 2003. منذ عام 2003 إلى عام 2011 كانت الذروة تقريبا في عام 2008، ووصلت هذه المواقع إلى نحو 500 موقع. طبعا ليست كلها قواعد عسكرية كبيرة، ولكن نتحدث عن كل المواقع العسكرية التي تواجد فيها الجنود الأمريكيين والجنود الأجانب بشكل عام. هذا الأمر انسحب ونزل إلى صفر عدد قواعد بين عامي 2011 إلى 2014، قبل العودة إلى قراري أو قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والقرار بالقرار التحالف بالعودة إلى العراق ومحاربة التنظيم لتعود القوات مرة أخرى عام 2014، لتتمركز حوالي بين 2014 و 2017 في 10 قواعد رئيسية في البلاد. ثم انسحبت الانسحاب الأول هذه القوات بين مارس وأغسطس من العام 2020، بقيت 4 قواعد حتى الانسحاب الكامل النهائي الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي ووصل ذروته في 30 من سبتمبر من هذا العام، لتنسحب كل القوات الأجنبية من البلاد. هذا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والقوات العسكرية الأجنبية. ولكن ماذا عن الفصائل العراقية المسلحة التي ربطت بشكل أساسي بين انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وبين قرارها أو موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة؟ هذه الفصائل هي الفصائل الأساسية الرئيسية الكبيرة المسلحة في العراق، وبعضها منضوي تحت لواء ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق. إذا كنا نتحدث عن كتائب حزب الله أو عن عصائب أهل الحق أو عن نجباء أو عن كتائب سيد الشهداء أو منظمة بدر، كل هذه الفصائل الكبرى الخمس في العراق المسلحة بطبيعة الحال، التي كانت ترفض فكرة حصر السلاح بيد الدولة ما دام هناك وجود للقوات العسكرية الأجنبية. الآن بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب قوات التحالف من العراق، معظم هذه الفصائل رحبت، بعضها قال بأن الانسحاب جاء بضغط من المقاومة أو ما تسميه بالمقاومة في العراق، والآن تقول أنه لا يجب ربط ملف نزع سلاح هذه الفصائل ودمجها في الدولة أو في مؤسسات الدولة العسكرية بهذا الانسحاب، إنما يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع. على كل الأحوال، نحن نتحدث عن حدث استثنائي في العراق مع وجود القوات العسكرية أو القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد منذ عام 2003، صعدت ثم خفضت ثم عادت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة، وهي هي الآن تنسحب بشكل كامل، ليتم الإعلان من الجانبين من العراق ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب كامل هذه القوات. يبقى التخوف في إقليم كردستان العراق بأن هذه الانسحابات ستؤدي إلى بعض الأزمات الأمنية في المنطقة الشمالية تحديدا، إذا ما تحدثنا عن القواعد العسكرية التي كانت موجودة بدرجة أساسية في المنطقة الشمالية كذلك.
0: شكرا صهيب. ومعنا في الاستوديو دكتور سليم مزخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. ما الذي يعنيه اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق عمليا؟
2: يعني كما تفضلت منذ قليل، يعني من الجانب الأمريكي يصنف على أنه انتهاء عملية عسكرية. من الجانب العراقي كما صرح رئيس الوزراء العراقي

0: هو اكتمال السيادة، وهو فعلا نوع من اكتمال السيادة خاصة على المستوى الخارجي. الآن هناك مسؤولية عند الحكومة العراقية كما أخذت القرار من قبل بموضوع حصر السلاح، وهو جزء من استكمال السيادة على المستوى الداخلي.
1: ما حجم التحدي الذي يفرضه هذا الأمر حصر السلاح؟
0: يعني هناك تحديات كبيرة. الحكومة العراقية أخذت القرار وهي مصرة على هذا الموضوع، وكان للفصائل المسلحة نوع من الشروط أو شرط أساسي هو انسحاب قوات التحالف، انسحاب قوات الأمريكية، والآن وقد تحقق هذا الموضوع. ولكن هذا لا يعني غياب التحديات، خاصة أن ما يطرح هو ولاء هذا السلاح، وظيفة هذا السلاح. وتابعنا اليوم تصريحات المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا السلاح سيبقى في يد هذه الفصائل إلى مرحلة لاحقة،
1: وهي قالت كذلك إنها غير ملزمة بأي توقيت وبأي اتفاق. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
0: صحيح، يعني الحكومة العراقية كان يفهم أن هناك نوع من اتفاق مع هذه الفصائل على الموعد الأول، كان 30 من سبتمبر، وتم تمديد هذا الموعد إلى سنة مقبلة على شرط أن يكون هناك فترة هدنة، أن تنسحب قوات التحالف، وكان يفهم أن هذا اتفاق مع الفصائل. الآن هذا التصريح يعتبر نوع من الانسحاب من هذا الاتفاق أو اعتباره غير موجود.
1: هذا الانسحاب لقوات التحالف ما الذي يعنيه بالنسبة لإقليم كردستان؟
0: هناك إشكالية بالنسبة لإقليم كردستان، خاصة في الفترة الماضية كانت تتعرض للكثير من الهجمات من الجانب الإيراني من خلال المسيرات والصواريخ، وكانت المنظومة الدفاعية الأمريكية التي قائمة في إقليم كردستان كانت تؤمن نوع من الحماية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تم استهداف بعض المقار الرسمية لحكومة إقليم كردستان. لذلك هناك خوف عند حكومة إقليم كردستان من أن لا تتوفر الحماية الفعلية في حال تجدد هذا النوع من الهجمات.
1: وبالتالي هل يمكن القول أن إقليم كردستان يخسر مظلة أمنية مهمة في المرحلة المقبلة؟
0: يعني هو يخسر المظلة الأمريكية التي كانت موجودة، ولكن في حال تم تبديل هذه المنظومة بمنظومات أخرى عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية، عبر إيجاد منظومات بديلة، من الممكن أن يتم وضع منظومة بديلة، ولكن هذا يحتاج على الأرجح إلى وقت. لذلك المخاوف عند حكومة إقليم كردستان.
1: الحديث الآن عن أن العلاقة بين قوات التحالف والعراق ستكون وتشمل التدريب وأمور عديدة، ما طبيعة هذه العلاقة باعتقادك وملامحها في المرحلة المقبلة؟
0: يعني هناك اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة تحديدا وبين الحكومة العراقية، وهذه الاتفاقية الاستراتيجية تحتها مجموعة من المجالات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية، وأيضا عسكرية وأمنية، وهذا سيشمل التدريب، التسليح والأمن والمخابرات بشكل أساسي.
1: باعتقادك دكتور زخور، ما ملامح المرحلة القادمة في العراق أمنيا بعد هذا الانسحاب؟
0: يعني لا شك أن هناك بعض التحديات خاصة على المستوى الداخلي. يعني في موضوع حصر السلاح يجب دائما نتنبه أن الفصائل المسلحة ليست هي فصائل مسلحة فقط، ولكن لها امتدادات سياسية، لها امتدادات على مستوى مؤسسات اقتصادية، مؤسسات رسمية، يعني تمثيل في البرلمان. يعني من الصعب الذهاب إلى حصر السلاح

0: نحن امام سلسله من الاعمال التي تستهدف بنية الدوله في سوريا. هذا العمل الجبان الذي قاموا به والاظهار ليس عمل بقصد الفعل المادي اي القتل والتخريب والى اخره، لكن يراد منه خلق بيئه امنيه هشه، تشتت قوات الامن السوريه، اظهار الدوله السوريه بالمظهر العاجز عن القيام بواجباتها الامنيه تجاه المواطنين، وبالتالي لخلق الشرخ ما بين المجتمع والسلطه في سوريا الجديده. على كل حال حتى هذه اللحظه التحقيقات لا تزال مستمره، لن تصل الاجهزه الامنيه الى اي راي قطعي حتى هذه اللحظه. اعتقد اننا امام ساعات قليله، وهو شبيه بما حصل في منطقه جرمانه والتفجير العبوات الناسفه في زياره ماكرون الى سوريا. اعتقد ان مساله وقت سيتم الكشف عن هؤلاء الجنات في اقرب وقت ممكن.
1: دكتور

0: انا اعتقد ان مساله وقت سيتم الكشف عن هؤلاء الجينات في اقرب وقت ممكن.
1: دكتور
0: الدوله السوريه تتعامل على مبدا الخطوه بخطوه. الجغرافيا السوريه واسعه بحاجه الى زياده العناصر الامنيه، بحاجه ايضا الى استحداث منظومه امن وقائي للتعامل مع التهديدات المحتمله. بالتالي انا اعتقد حتى هذه اللحظه الاجهزه الامنيه السوريه تعاملت بكفاءه عاليه جدا مع الكثير من التطورات الامنيه على الاراضي السوريه، استطاعت ايضا تفكيك العديد من الخلايا التي تتبع اما لنظام بشار الاسد او تتبع للدواعش تنظيم الدوله في سوريا، وحتى لبعض الميليشيات الاقليميه التي كان لها بعض الاذرع في سوريا تم تفكيكها. ولكن لا يمكن مراقبه المواطنين بدرجه مطلقه وكل المقيمين على الاراضي السوريه، هذا امر تعجز عنه اكثر الانظمه الامنيه تقدما في العالم. اعتقد حتى هذه اللحظه الاجهزه الامنيه تتعامل بعقلانيه شديده جدا مع كل هذه التطورات والاحداث، استطاعت حتى هذه اللحظه اثبات كفاءه عاليه ومرونه عاليه جدا، لكن هذا ايضا لا يعفيها من قضيه العديد من الخلايا التي تتبع اما لنظام بشار الاسد او تتبع للدواعش تنظيم الدوله في سوريا، وحتى لبعض الميليشيات الاقليميه التي كان لها بعض الاذرع في سوريا تم تفكيكها. ولكن لا يمكن مراقبه المواطنين بدرجه مطلقه وكل المقيمين على الاراضي السوريه، هذا امر تعجز عنه اكثر الانظمه الامنيه تقدما في العالم. اعتقد حتى هذه اللحظه الاجهزه الامنيه تتعامل بعقلانيه شديده جدا مع كل هذه التطورات والاحداث، استطاعت حتى هذه اللحظه اثبات كفاءه عاليه ومرونه عاليه جدا، لكن هذا ايضا لا يعفيها من قضيه هذه الخروقات الامنيه التي حصلت في الفتره السابقه، لكن اعتقد ان هذه الخروقات ستزيدها قوه ومناعه وسترفع من كفاءاتها العمليه. وانا اعتقد كما قلت لك منذ قليل نحن قد نكون على بعد ساعات قليله جدا وسيتم الكشف عن هؤلاء المتورطين في الحاله السوريه في النهايه.
1: لكن دكتور يعني السؤال تحديدا هنا استهداف المدنيين، ما الرغبة في ذلك وهل هي محاولة يعني لإثارة الفتن أيضا؟
0: بالتأكيد يعني عملية الاستهداف التي حصلت إبان تفجير حافلة لنقل الركاب في جرمانة، والحافلة التي حصلت هذه الليلة في ريف حمص الغربي هي حصلت في منطقة تشهد تنوع إثني وعرقي وطائفي، وبالتالي الغرض من هكذا عمليات إجرامية هو خلق حالة من الاحتقان الطائفي في سوريا ودفع المجتمع السوري نحو الاقتتال الطائفي. عجزت الكثير من هذه المجاميع المسلحة ذات الارتباطات الإقليمية والدولية عن ضرب الدولة السورية عسكريا أو منع يعني شرعنة السلطة القائمة في دمشق، وبالتالي لجأت في النهاية إلى محاولة تفكيك بنية المجتمع السوري عبر ضرب العلاقة ما بين السلطة والشعب، ضرب العلاقة ما بين الأكثرية والأقليات. شهدنا العديد من هذه الخطوات وهذا ملفت للنظر حقيقة، يجد العمل حتى هناك تحريض إعلامي كبير جدا. نعتقد كل هذه الخطوات التي تقوم بها هذه الخلايا العابرة للحدود بالتأكيد نهاية الفشل. نحن أمام مرحلة معقدة بالتأكيد في سوريا، مرحلة انتقالية صعبة بحاجة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة بناء مجددا بما فيها الأجهزة الأمنية التي استحدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد. لكن حتى هذه اللحظات المهام التي هذه الخلايا العابرة للحدود بالتأكيد نهاية الفشل. نحن أمام مرحلة معقدة بالتأكيد في سوريا، مرحلة انتقالية صعبة بحاجة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة بناء مجددا بما فيها الأجهزة الأمنية التي استحدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد. لكن حتى هذه اللحظات المهام التي

0: على التمسك بالدبلوماسية.
1: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب.
3: الطرفان ينتظران إشارات
4: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
5: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
6: هي قضية تشكيكية.
7: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
8: هل هذه المرة مختلفة؟
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
9: مو ناس تحديد نترسيم ناس.
2: مفاوضات.
0: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
1: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب.
3: الطرفان ينتظران إشارات
4: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
5: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
6: هي قضية تشكيكية.
7: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
8: هل هذه المرة مختلفة؟
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث. هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
10: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
11: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية والمخا وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان، أفاد مصدر حكومي أفغاني للجزيرة بسقوط 9 قتلى و7 جرحى في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلمند. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها وإياكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن إيهاب العبسي معنا على الهواء من واشنطن مراسل الجزيرة. إيهاب، نتابع معك هذه التصريحات الأمريكية، الأحدث جاءت على لسان دونالد ترامب وأخرى أيضا نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.
1: نعم محمد، لعل أبرز التحديثات هو ما نشرته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قبل قليل ردا على التقرير الذي نشره موقع أكسيوس. تقول البعثة الإيرانية إن الوزير عراقجي وزير الخارجية الإيرانية غادر نيويورك يوم الاثنين الماضي في الموعد المحدد والذي تم الاتفاق عليه مسبقا وإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية به في تاريخ 17 سبتمبر. وتقول البعثة إن وزارة الخارجية الأمريكية التي أخفقت في تحقيق أي شيء تلجأ حاليا إلى ترويج أخبار لا أساس لها من الصحة ومن دون قيمة. هذا البيان من البعثة الإيرانية يأتي ردا على ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب مغادرة الوفد الإيراني عراقجي ومن معه من الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ولكن أيضا كان مصدر تحدث لأكسيوس وقال إن عراقجي كان بالفعل بصدد المغادرة. هذا الأمر يأتي في ظل التصعيد وأيضا يشير إلى حالة من عدم التوافق حتى اللحظة بين الجانبين، على الرغم من تأكيد المسؤول الأمريكي بأن المحادثات ما زالت مستمرة عبر الوسطاء في محاولة لتقريب وجهات النظر بعد إرسال الولايات المتحدة الرد على المقترح الإيراني وفق ما كشفته أيضا وسائل إعلام أمريكية. الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث أيضا عن إيران وقال إنه إما سيتم قصف إيران أو التوصل إلى اتفاق وإن ذلك الأمر سيتم قريبا جدا وإنه هناك أمور كثيرة مع إيران ستحدث قريبا من دون أن يكشف ما هي هذه الأمور. لكن الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وأيضا يقول أن هناك مستوى كبير من تدفق النفط والغاز ربما أعلى مما كانت عليه المستويات قبل بدء الحرب، ويتحدث عن أيضا حالة من الانهيار في الاقتصاد الإيراني سواء على مستويات التضخم المرتفعة أو انهيار العملة الإيرانية على حد قوله. هذه بالتأكيد محمد تصريحات من الإدارة الأمريكية من دون أن يكشف الرئيس ترامب عن المسار الدبلوماسي الحالي، ولم يتطرق إليه سواء في الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة وهي ملاحظات غير معلنة حتى اللحظة على مسألة المقترح الإيراني مهلة 7 أيام. لكن وفق المصادر أيضا التي تحدثت لوسائل إعلام أمريكية، هناك إصرار من البيت الأبيض على أن تقدم إيران أولا تنازلات تتعلق بالملف النووي، وأن الرئيس دونالد ترامب يرفض تقديم أي تنازلات أي تسهيلات لإيران، يرفض الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو رفع الحصار البحري على الأقل كخطوة أولى من دون أن تبدي إيران أي استعداد في مسألة المفاوضات تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، خاصة أيضا وأن إيران وفق ما تقول المصادر تريد من الولايات المتحدة العودة إلى مذكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. محمد،
0: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. وفي طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وإن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة التفاهم إسلام أباد. المزيد من التفاصيل مع مدير مكتب الجزيرة في طهران نورتين طير.
2: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما

0: ما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
1: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكما. دكتور حسين، تلقت طهران الرد الأمريكي على المقترح عبر الوسيط القطري، دونالد ترامب أعلن في وقت سابق بأنه رفضه، ما الذي تتوقعه طهران حاليا مما جاء، خاصة باعتبار بأنه لم يتم الكشف عن فحوى الرد الأمريكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك الآن مقترح إيراني وهناك رد أمريكي، إذا كان المقترح والرد عليه قابل للجمع أتصور أننا أمام اختراق، وإذا كان المقترح الإيراني والرد الأمريكي لا يمكن الجمع بينهما نحن أمام مأزق في موضوع التفاوض بين الطرفين. من هنا أتصور أنه لحد الآن ليس هناك من أي معلومات عن الرد الأمريكي، ولكن يعني الجمع بين أولوية هرمز وأولوية النووي ممكن أن تكون قائمة، يعني هكذا مقاربة ممكنة وليست مستبعدة. الموضوع الذي يعني يسرب هو أن التوقيتات وتوالي الالتزامات هو الأساس في موضوع المقترح والرد الأمريكي عليه. من هنا في تصوري أن الكشف عن معلومات الرد الأمريكي هي التي تسمح ب يعني تقييم ما يمكن أن يكون في قادم الأيام.
1: دكتور كاتزمان، دونالد ترامب قالها صراحة بأنه يرفض هذا المقترح، ولكن بعث برد رسمي للجانب الإيراني، وفي إيران ثم اعتقاد بأن قد يكون هناك اختلاف بين تصريح ترامب عبر تروث سوشيال أو وسائل الإعلام وبين ما سيأتي بالفعل في الورقة غير معلومة المعالم حتى اللحظة. إلى أي مدى تعتقد بأنها تذهب في الاتجاه الذي أشار إليه دكتور حسين، وهي أن تجمع بين مضيق هرمز والملف النووي؟
4: شكرا جزيلا لاستضافتي، تحياتي لكم وللسادة الحضور. ما أفهمه وما أفترضه هو أن الرد الأمريكي كان شرحا لرفض السيد ترامب، كان شرحا يقول بأن التسلسل الذي تطالب به الجمهورية الإسلامية، حيث أن الولايات المتحدة تقدم تنازلات اقتصادية بشكل أولي ومن ثم تنهي إيران هجومها على مضيق هرمز، هذا غير مقبول، هذا التسلسل غير مقبول بالنسبة للرئيس الأمريكي. ومن ثم إما أن تتم عملية التنفيذ بشكل متوازن، أو أن إيران تحتاج أن تقوم بفتح المضيق ومن ثم القيام برفع العقوبة الاقتصادية، وهو كان فحوى الاتفاق الذي كان مبرما عقب اتفاقية أو مذكرة التفاهم. إذا تتذكرون في شهر يونيو فإن الرئيس الأمريكي قام وبشكل فوري برفع العقوبات على بيع إيران لنفطها، وقام برفع الحصار البحري. الولايات المتحدة قامت بالإيفاء بالتسلسل الذي طلب به الرئيس ترامب، والذي لا يزال يطالب به حتى الآن، وهو كذلك يصر بأن نذهب للبدء بالمحادثات النووية، وأن لا يتم إرجاء هذا الموضوع إلى تاريخ لاحق.
1: دكتور حسين، هل هذا التسلسل الذي يريده ترامب يمكن أن تقبل به إيران؟
3: يعني في تصوري التسلسل هو مؤشر مهم في أن هذا الطرف أو ذاك الطرف فرض يعني أجندته على الطرف الآخر. وهذا الآن قد يكون موضع اختلاف كبير، يعني لا إيران تريد أن تعطي هكذا صورة للأمريكي، وهي التي استطاعت أن تصمد أمام عسكريا، أقول أمام أكبر قوة على وجه الأرض. إيران استطاعت أن تفشل يعني أهداف الحرب الأمريكية ومنعت أمريكا من الحسم. من هنا في المقابل أيضا نفس الموضوع موجود، أمريكا أيضا لا ترضى أن تعطي صورة انتصار لإيران. من هنا أتصور أنه صحيح نحن الآن نجهل الرد الأمريكي، ولكن من باب القاعدة الأساسية في حل الأزمات الجمع أولى من الطرح ما أمكن، أنه يمكن أن تكون بعض التوقيتات متزامنة، وهذا يعطي صورة رابح رابح للطرفين، فيما إذا ذهب الطرفان أو كانت الإرادة قائمة للطرفين للوصول إلى اتفاق يجمع بين الأمور ويطرح الالتزامات بصورة متزامنة. أن تطالب أمريكا بأن إيران أولا يجب أن تفتح مضيق هرمز، أتصور أن هذا يعتبر شرطا تعجيزيا في الوقت الحاضر، أنه يجب
1: مع أنها دكتور حسين الولايات المتحدة لم تعد تقول ذلك. يعني الولايات المتحدة تقول بأنها تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وتقول بأن هذه الورقة التي استخدمتها إيران لم تعد طهران تملكها كما كانت، وبالتالي أن تفاوض إيران بها فهذا أمر غير مقبول.
3: يعني في تصوري يعني هناك بروباغندا واضحة في هذا الإطار، يعني أمريكا تقول أنا تسيطر على مضيق هرمز، صحيح، ولكن ما يكذب هذا الموضوع أسعار النفط $108، هذا لا يعكس أن المضيق مفتوح، إنه مؤسسات الملاحية الدولية لا تؤكد ذلك. من هنا يعني هذا الكلام الأمريكي،
1: المؤسسات الملاحية دكتور حسين اسمح لي على المقاطعة، الكثير منها يقول بأن مستوى تنقل وعبور السفن عبر مضيق هرمز وبالتالي براميل النفط أعلى بكثير مما كانت عليه الحال في السابق، وهي بيانات مستقلة دولية غير أمريكية.
3: يعني شوف، أولا يعني صادرات النفط من المنطقة هي كانت بحدود 21 مليون، أمريكا الآن وصلت في هذه البروباغندا التي تطرحها إلى 22 مليون يوميا، يعني وهذا لا يتطابق مع الواقع، يعني لا يمكن أن يتطابق مع الواقع، أنه مع هذه البروباغندا يمكن أن تصل أمريكا إلى مستويات يعني تزيد عما هو موجود في المنطقة. لذا أتصور أن الواقع شيء والبروباغندا الإعلامية شيء آخر. لا زال مضيق هرمز تحت سلطة إيران كحد أدنى ناريا، وهذا تعرفه أمريكا، والكثير من الأدوات التي تستعملها أمريكا في المضيق وهي غير مأهولة بالمناسبة، ليس هناك من حضور عسكري مأهول مباشر أمريكي في مضيق هرمز، تستعمل مسيرات وتستعمل قوارب غير مأهولة وغواصات غير مأهولة، وإيران أثبتت خلال الأسابيع الأخيرة أنها تستطيع السيطرة على الغواصات الأمريكية حتى من دون أن تدمرها، والقوارب الأمريكية، وأن تقوم بإسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية، وهذا كله هو يعكس حقيقة المعادلة القائمة في هذه المنطقة.
1: دكتور كينيث، في إطار هذه المعادلة التي أشار إليها دكتور حسين وضبابية الرد الأمريكي الرسمي حتى اللحظة، يخرج دونالد ترامب ويقول بأن شيئا ما سيحدث قريبا بشأن إيران، هل يمكن توقع سيناريوهات هذا الشيء الما؟
4: شكرا جزيلا لهذا السؤال. من الصعوبة بمكان أن نعرف تماما

0: ما الذي يشير إليه الرئيس؟ وحسب اعتقادي ربما هو يشير إلى اجتماع آخر ما بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. كما تعلمون أن الأمريكيين والإيرانيين اجتمعوا على خلفية الجمعية العامة، لم يكن هناك أي اجتماعات سبقت، وبعد ذلك تمت هذه الاجتماعات التي تمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة. ربما يشير إلى اجتماعات إضافية، هذا ما أعتقد أنه سيحدث، هذا ما أعتقد أنه يشير إليها. إذا ما سألتني إذا ما كان يخطط إلى أي عملية عسكرية، فالرد سيكون لا، لا أعتقد ذلك. هو ملتزم ليتجنب أي عملية تصعيد. ربما قد تكون هناك ردود من قبل الجانب الأمريكي إذا ما قامت إيران باستهداف سفن بالمضيق، إذا ما ألحقت أضرار بسفن ربما قد يرد الرئيس الأمريكي، لكنه لا يخطط لأي تصعيد عسكري إذا ما كانت بعض الشكوك تشير إلى هذا الأمر، ويركز على الضغوط الاقتصادية التي يعتقد أنها ذات جدوى. وكذلك عندما ننظر إلى ما قد يفكر به الرئيس، أعتقد أن هناك نجاح تم إحرازه فيما يخص فتح المضيق، وهناك معبور للكثير من السفن، هناك الكثير من السفن التي تم اعتراضها، هناك منظومات مأهولة على عكس ما تمت الإشارة إليها، هناك طائرات هليكوبتر أباتشي وغيرها، وهي منظومات مأهولة وهي قابلة وقادرة على الاعتراض. وهناك
1: أشكرك.
0: بعض الأمور التي تحدث، نعم هناك التزامات من البحرية الأمريكية لتقوم بمهمة
1: طيب آسف على المقاطعة. شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. شكرا لضيفنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ننتقل الآن إلى ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إذ قالت وزارة الخارجية العراقية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها. وأضافت أن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمي لعملية العزم الصلب. في غضون ذلك قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح.
2: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
3: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
2: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب.
3: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
2: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
4: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية. إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم، ونحن مستمرون في دائم العراق.
2: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيراً، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
5: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضاً قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
2: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
1: الآن إلى وسيلة علمي التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق بين استعادة القرار الأمني وتحدي حصر السلاح.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق وسياق الأعماق بين نهاية مهمة التحالف وبداية اختبار السلاح، هل يفتح باب تثبيت القرار الأمني الوطني أم تكشف صعوبة حصر السلاح بعد زوال ذريعة الوجود الأجنبي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: السلطات العراقية، الفصائل المسلحة، والولايات المتحدة والتحالف. مواقف هؤلاء اللاعبين برزت في جملة من التصريحات على مدار اليوم. السلطات العراقية قدمت اكتمال الانسحاب بوصفه انتقالا إلى مرحلة السيادة الكاملة، فقد قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقود مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته مع أصدقائه، وأضاف أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. وقال رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على الآخرين. من جهته قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن هناك تنسيقا جيدا للغاية مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر. أما الفصائل المسلحة فقد تعاملت مع الانسحاب من زاوية مختلفة، إذ قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها أجرت منذ نحو 40 يوما مفاوضات مع الحكومة عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم سلاحها، وأضافت أن مفاوضات تنظيم السلاح ارتبطت بتحقيق السيادة وانسحاب القوات الأمريكية والناتو، لكنها صرحت بأنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي، وقالت إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتليها وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه. أما الولايات المتحدة والتحالف فقد قدما الانسحاب بوصفه نهاية لمهمة عسكرية لا نهاية للتعاون الأمني، وقال البنتاغون إن أمريكا وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها العراقيين. كما قال التحالف الدولي في العراق إن مهمته أنجزت وإن آخر عملية انسحاب تمت من أربيل. إذن هذا هو مشهد بالغ التعقيد في العراق بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف، يضعنا في صورته الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
7: بالفعل، أول دخول للقوات الأجنبية إلى العراق كان قبل 23 عاما، واليوم يغادر كل الجنود الأجانب البلاد بعد اتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا الانسحاب يشمل أيضا إقليم كردستان العراق. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة مباشرة وبتتبع لمسار التحركات الأجنبية العسكرية ودخول قوات العسكرية الأجنبية إلى البلاد، يمكننا ملاحظة أن القوات الأجنبية تمركزت بشكل عام في منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي المنطقة الوسطى من البلاد وتحديدا من العاصمة بغداد، والمنطقة الوسطى الغربية ومحافظة الأنبار، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية في كركوك وأربيل ونينوى. توزعت هذه القواعد العسكرية في هذه المناطق وفي هذه المحافظات الخمس بدرجة أساسية. ولكن الوجود العسكري الأجنبي في العراق تذبذب منذ عام 2003 وحتى الانسحاب الكامل. هذا الجدول يبين لنا عدد القوات الأجنبية وعدد القواعد تحديدا التي وجدت في العراق خلال السنوات الماضية، ابتداء من الاحتلال عام 2003. منذ عام 2003 إلى عام 2011 كانت الذروة تقريبا في عام 2008، ووصلت هذه المواقع إلى نحو 500 موقع. طبعا ليست كلها قواعد عسكرية كبيرة، ولكن نتحدث عن كل المواقع العسكرية التي تواجد فيها الجنود الأمريكيين والجنود الأجانب بشكل عام. هذا الأمر انسحب ونزل إلى صفر عدد قواعد بين عامي 2011 إلى 2014، قبل العودة إلى قراري أو قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والقرار بالقرار التحالف بالعودة إلى العراق ومحاربة التنظيم لتعود القوات مرة أخرى عام 2014، لتتمركز حوالي بين 2014 و 2017 في 10 قواعد رئيسية في البلاد. ثم انسحبت الانسحاب الأول هذه القوات بين مارس وأغسطس من العام 2020، بقيت 4 قواعد حتى الانسحاب الكامل النهائي الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي ووصل ذروته في 30 من سبتمبر من هذا العام، لتنسحب كل القوات الأجنبية من البلاد. هذا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والقوات العسكرية الأجنبية. ولكن ماذا عن الفصائل العراقية المسلحة التي ربطت بشكل أساسي بين الانسحاب

0: وجود للقوات العسكرية الأجنبية الآن بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب قوات التحالف من العراق؟ معظم هذه الفصائل رحبت، بعضها قال بأن الانسحاب جاء بضغط من المقاومة أو ما تسميه بالمقاومة في العراق، والآن تقول أنه لا يجب ربط ملف نزع سلاح هذه الفصائل ودمجها في الدولة أو في مؤسسات الدولة العسكرية بهذا الانسحاب، إنما يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع. على كل الأحوال نحن نتحدث عن حدث استثنائي في العراق مع وجود القوات العسكرية أو القوات العسكرية الأجنبية في البلاد منذ عام 2003، صعدت ثم خفضت ثم عادت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة، وهي هي الآن تنسحب بشكل كامل ليتم الإعلان من الجانبين من العراق ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب كامل هذه القوات. يبقى التخوف في إقليم كردستان العراق بأن هذه الانسحابات ستؤدي إلى بعض الأزمات الأمنية في المنطقة الشمالية تحديدا، إذا ما تحدثنا عن القواعد العسكرية التي كانت موجودة بدرجة أساسية في المنطقة الشمالية كذلك.
1: شكرا صهيب. ومعنا في الاستوديو دكتور سليم مزخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. ما الذي يعنيه اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق عمليا؟
2: يعني كما تفضلت منذ قليل، يعني من الجانب الأمريكي يصنف على أنه انتهاء عملية عسكرية، من الجانب العراقي كما صرح رئيس الوزراء العراقي هو اكتمال السيادة، وهو فعلا نوع من اكتمال السيادة خاصة على المستوى الخارجي. الآن هناك مسؤولية عند الحكومة العراقية كما أخذت القرار من قبل بموضوع حصر السلاح، وهو جزء من استكمال السيادة على المستوى الداخلي.
1: ما حجم التحدي الذي يفرضه هذا الأمر حصر السلاح؟
2: يعني هناك تحديات كبيرة. الحكومة العراقية أخذت القرار وهي مصرة على هذا الموضوع، وكان للفصائل المسلحة نوع من الشروط أو شرط أساسي هو انسحاب قوات التحالف، انسحاب قوات الأمريكية، والآن وقد تحقق هذا الموضوع. ولكن هذا لا يعني غياب التحديات، خاصة أن ما يطرح هو ولاء هذا السلاح، وظيفة هذا السلاح. وتابعنا اليوم تصريحات المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا السلاح سيبقى في يد هذه الفصائل إلى مرحلة لاحقة،
1: وهي قالت كذلك إنها غير ملزمة بأي توقيت وبأي اتفاق. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
2: صحيح، يعني الحكومة العراقية كان يفهم أن هناك نوع من اتفاق مع هذه الفصائل على الموعد الأول، كان 30 من سبتمبر، وتم تمديد هذا الموعد إلى سنة مقبلة على شرط أن يكون هناك فترة هدنة، أن تنسحب قوات التحالف، وكان يفهم أن هذا اتفاق مع الفصائل. الآن هذا التصريح يعتبر نوع من الانسحاب من هذا الاتفاق أو اعتباره غير موجود.
1: هذا الانسحاب لقوات التحالف ما الذي يعنيه بالنسبة لإقليم كردستان؟
2: هناك إشكالية بالنسبة لإقليم كردستان، خاصة في الفترة الماضية كانت تتعرض للكثير من الهجمات من الجانب الإيراني من خلال المسيرات والصواريخ، وكانت المنظومة الدفاعية الأمريكية التي قائمة في إقليم كردستان كانت تؤمن نوع من الحماية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تم استهداف بعض المقار الرسمية لحكومة إقليم كردستان، لذلك هناك خوف عند حكومة إقليم كردستان من أن لا تتوفر الحماية الفعلية في حال تجدد هذا النوع من الهجمات.
1: وبالتالي هل يمكن القول أن إقليم كردستان يخسر مظلة أمنية مهمة في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هو يخسر المظلة الأمريكية التي كانت موجودة، ولكن في حال تم تبديل هذه المنظومة بمنظومات أخرى عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية، عبر إيجاد منظومات بديلة، من الممكن أن يتم وضع منظومة بديلة، ولكن هذا يحتاج على الأرجح إلى وقت، لذلك المخاوف عند حكومة إقليم كردستان.
1: الحديث الآن عن أن العلاقة بين قوات التحالف والعراق ستكون وتشمل التدريب وأمور عديدة، ما طبيعة هذه العلاقة باعتقادك وما لمحها في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هناك اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة تحديدا وبين الحكومة العراقية، وهذه الاتفاقية الاستراتيجية تحتها مجموعة من المجالات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية، وأيضا عسكرية وأمنية، وهذا سيشمل التدريب، التسليح والأمن والمخابرات بشكل أساسي.
1: باعتقادك دكتور زخور، ما ملامح المرحلة القادمة في العراق أمنيا بعد هذا الانسحاب؟
2: يعني لا شك أن هناك بعض التحديات خاصة على المستوى الداخلي. يعني في موضوع حصر السلاح يجب دائما نتنبه أن الفصائل المسلحة ليست هي فصائل مسلحة فقط، ولكن لها امتدادات سياسية، لها امتدادات على مستوى مؤسسات اقتصادية، مؤسسات رسمية، يعني تمثيل في البرلمان. يعني من الصعب الذهاب إلى حصر السلاح بطريقة أمنية عسكرية. لذلك يجب

0: يعني أحد أبرز المحاذير أو التحديات هي كيفية حصر السلاح أو وضع القرار لهذا السلاح تحت قيادة واحدة قيادة الحكومة العراقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية ضيفنا هنا في الاستوديو. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مسياف. من جانبه، اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب، أن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. من دمشق ينضم إلينا ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا أستاذ ضياء. بناء على المعطيات المتوفرة حتى اللحظة، ما هي الأبعاد التي يجب التوقف عندها؟
3: تحياتي لك أستاذي العزيز ولكل مشاهدي قناة الجزيرة. يعني أولا، لم ترشح حتى الآن أي معلومات من الجانب الرسمي حول هذه الجريمة. هل هي جريمة جنائية؟ هل هي جريمة إرهابية؟ إلى أن تتبين المزيد من الخيوط، أعتقد يعني يجب إعطاء مزيد من الوقت لقوى الأمن. السيد شعبان قائد الأمن الداخلي في مدينة حمص أعلن انتشار قوات المباحث الجنائية فور وصول الأخبار في موقع الحادث، حيث تعرضت هذه السيارة المدنية لإطلاق النار في أحد الطرق المؤدي إلى ريف حمص الشمالي أو القريب من منطقة الحلو عموما. لكن حسب ما شاهدت، طبيعة الحدث هي حدث إجرامي مشين حقيقة. الهدف منه هو زعزعة الاستقرار، ضرب الاستقرار في المنطقة الوسطى التي شهدت كما تعلم خلال الفترة الماضية أحداث متنوعة، بالتحديد مدينة حمص كونها يعني منطقة جغرافية تتمتع ب تنوع طائفي وعرقي وديني من مختلف الجهات. في كثير من الحالات وزارة الداخلية نجحت، إذا تذكر كان هناك حدث جنائي، قضية جنائية أريد لها أن يتم تصويرها على أنها شكل آخر، حدثت في مدينة حمص ذات نفسها، وزارة الداخلية استطاعت أن تصل إلى الجاني وتلقي القبض عليه وتعرض المعلومات عنه للرأي العام. أيضا داعش استهدف هذه المنطقة بكثافة، استهدف مسجد الإمام علي في أحد الأحياء مدينة حمص، وكان الهدف من وراء مثل هذه العمليات أن يؤدي ذلك إلى زيادة السخط وزيادة الغضب الشعبي وزيادة الشروخ المجتمعي والضغط على الدولة وعلى أجهزتها. اليوم المهمة الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية وعلى الدولة السورية كبيرة جدا في كشف المزيد من التحقيقات، سرعة الاستجابة، الوصول إلى طرف خيط إلى هؤلاء الجنات، لأنه على المستوى رد الفعل الأولي والتكتيكي كما يقال، إيجاد طرف خيط والوصول إلى الجنات الحقيقيين، تقديمهم للعدالة وللقضاء هذا هو ما يساهم في حقيقة زيادة الثقة المجتمعية في أجهزة الدولة ويعني مؤسساتها.
2: سيد ضياء، أشرتها إلى تكرار هذه العمليات، ما حجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة والسلطات السورية في هذه الفترة تحديدا؟
3: نعم، هذه الأحداث تكررت ليس فقط في مدينة حمص حتى نكون دقيقين، أيضا كان لها تكرار في عدة مناطق، ربما مناطق سورية مختلفة، حتى يعني في مناطق في الجنوب السوري حيث شهدت أحداث متفرقة، مثل مثلا مدينة الصنمين كان أحداث تشبه هذه الأحداث. أعتقد الإرث الذي ترثه الدولة السورية هو إرث كبير جدا، التحديات الأمنية التي ترثها هي تحديات كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بقضية فوضى السلاح. يعني السلاح اليوم الفردي منتشر في الجغرافيا السورية، والنظام كما تعلم سقوط حر في ديسمبر من عام 2024. الكثير من المدنيين دخلوا إلى بعض القطاع العسكري، حصلوا على الأسلحة، وذلك قلت لك يعني يجب التأكد هل هي جريمة جنائية أم أنه جريمة إرهابية، هل هناك دوافع تقف خلف هذا الحدث طالما أنه السلاح منتشر. قبل قليل ضيفك كان يتحدث عن أيضا يعني الفصائلية، سوريا عاشت فترة من الفصائلية، وهذه الفصائلية أيضا كما هي في العراق متجذرة في المجتمع المحلي، ويعني نفعيا تتبادل، وشاهدنا ذلك في أحداث مثل أحداث الصنمين، حيث أدى هذا إلى مقتل 3 عناصر من قوات الأمن العام. وبالتالي هذه مشكلة معضلة يجب أن على الدولة السورية أن تتعامل معها، قضية فوضى السلاح، انتشار السلاح، وأيضا يعني إيجاد
2: نعم باختصار بنعم أو لا، لأن الوقت فقط يداهمنا. قائد الأمن الداخلي في حمص قال بأن الجريمة هي محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، هل هذا من شأنها أن يبعد تماما سيناريو الجريمة الجنائية البسيطة؟
3: ليس تماما. الجريمة الأخيرة في مدينة حمص أريد لها أن تصور بمنحى آخر وأن تأخذ بعدا طائفيا، لكن اليوم القول مدير أمن العام يأتي في سياق وطني حساس داخلي وإقليمي متوتر، هناك لا يريد لها أن يصور على أنها كبيرة، لكن التحقيقات هي من ستثبت ذلك.
2: شكرا جزيلا لك ضياء قدور، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز تعرضت لقصف من جماعة أنصار الله الحوثيين. في غضون ذلك أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية تدمير مخازن أسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق محافظة صعدة، وأضاف أن المخازن كانت تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر من بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية إلى جانب أسلحة أخرى. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لمراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
4: الحوثيون استهدفوا بعض مناطق تعز بالقصف هذا اليوم، هناك قصف استهدف مناطق في وادي الضباب غربي تعز، وهناك أضرار لحقت بممتلكات المواطنين هناك. أيضا كان هناك قصف من الحوثيين في مناطق واقعة شمال غرب المدينة وهي مناطق الدفاع الجوي. أيضا استهدف الحوثيون مناطق أخرى واقعة شرقية المدينة. الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت مخازن أسلحة وذخائر متنوعة للحوثيين شرقية محافظة صعدة، وكان أيضا قد أكد أن هناك 8 استهدافات لمعدات وآليات للحوثيين، من بينها 3 بطاريات مدفعية في الوازعية غربية تعز، وكذلك منظومة دفاع جوي استهدفتها القوات الحكومية في المخا. قال الناطق باسم القوات الحكومية إنها طورت عبر الحرس الثوري الإيراني. كان أيضا قد أعلن أن القوات الحكومية نفذت 498 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، تنوعات بين القصف بالطائرات المسيرة والقصف بالطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية، وقال إنها كانت في البيضاء والمنطقة الشرقية وكذلك في مناطق تعز بشكل عام. هنا في تعز قتل طفل وأصيبت امرأة خلال قصف للحوثيين استهدف منطقة صالة شرقية المدينة. وزير الدفاع طاهر العقيلي كان قد عقد اجتماعا في عدن أكد خلاله من ضرورة دعم الجيش، وكذلك أكد على ما يتعلق بالتعبئة العامة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي. فيما يتعلق بوضع النازحين والموضوع الإنساني، وحدة مخيمات النازحين أكدت ارتفاع عدد النازحين إلى 29,000 أسرة وتضم 197,000 شخص معظمهم هنا في تعز.
2: إلى ملف آخر، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 جراء غارات باكستانية استهدفت الليلة الماضية مناطق مدنية في ولايتي كونر وهيلمند. أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية الغارات ووصفها بالجريمة، وقال إنها تمثل انتهاكا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها. رويترز نقلت بدورها عن الحكومة الباكستانية قولها إنها قتلت 22 إرهابيا ودمرت كميات من الأسلحة في غارات على مواقع في أفغانستان. من كابول ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر شديد. مرحبا ناصر، نتابع معك ما توفر من معطيات ميدانية وأيضا التصريحات الرسمية الأفغانية.
5: نعم محمد، ارتفع عدد القتلى إلى 11 قتيلا في تمام الساعة 3:40 من صباح هذا اليوم تم قصف مديرية في ولاية كونر، بالإضافة إلى أيضا ولاية هيلمند. كان هناك حتى هذا الوقت هناك محاولة لانتشال الأطفال خاصة في ولاية هيلمند، يتم محاولة الانتشال. هناك 4 أطفال من المفقودين. الغارات استهدفت هاتين المنطقتين، وولاية هيلمند في السابق لم تكن قد استهدفت. عادة كان هناك استهداف لمثلا خوست بالإضافة إلى كونر وبكتيا وبكتيكا، لكن هذه المرة تم استهداف ولاية هيلمند، بالإضافة أيضا إلى الأسبوع الماضي كان هناك استهداف لوسط مدينة قندهار وهي العاصمة الدينية بالنسبة لهم، وهناك أعداد كبيرة من قيادات القوات الأفغانية تسكن في تلك المنطقة. قبل يومين كان هناك أيضا اتهامات من قبل الحكومة الأفغانية بهجوم من قبل قوات من تتبع لداعش تنظيم الدولة على ولاية نورستان. قتل أكثر من 40 شخصا وأسر 62 شخصا، وهي اتهامات جديدة من قبل الحكومة الأفغانية للجيش الباكستاني، حيث قال بأن الجيش الباكستاني هو من دفع بهؤلاء إلى الدخول إلى الأراضي الأفغانية لزيادة الإشكاليات والتوتر بين البلدين. الاتهامات متبادلة بين الطرفين، والحكومة الأفغانية أدانت الهجوم الذي حصل مساء أمس وقالت بأنها أدانت هذا الهجوم وقالت بأنه جريمة وعدوان على أفغانستان، بالإضافة إلى أنه خروج عن القواعد والمبادئ المتعارف عليها بين البلدين. التوتر يزداد على الرغم من قول الحكومة الأفغانية بأنها لم تقم بأي إجراء ضد الباكستان، ونفت في أكثر من موقف أن تكون قد أرسلت على سبيل المثال حسب الاتهامات الباكستانية طائرات مسيرة أو حتى تورطت في أي اعتداء داخل الأراضي الباكستانية.
2: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة ناصر شديد، كنت معنا من العاصمة الأفغانية كابول. وصل ركاب طائرة فلاي دبي الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. نتنياهو قال أيضا إن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجمة وأخضعته للتحقيق. وليد العطار يستعرض لنا في هذا التقرير مسار الرحلة وملابساتها وردود الفعل الإسرائيلية الرسمية عليها.
6: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطا حادا من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحيا 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق العشر الحاسمة التالية اضطرابا واضحا ودورانا غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجددا إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالميا للإبلاغ عن حالات الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحيا إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت

0: رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل العاشرة بربع ساعة وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
1: أيوة إسرائيلين.
2: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
0: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
3: تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، على رأس الساعة يتجدد اللقاء.
4: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كلهم مقتلك.
5: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
6: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
7: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
8: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
9: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
10: والله نفسي في رغيف خبز. ها
11: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وتطورات في سوريا وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب اليوم الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا في 17 سبتمبر. وفي العراق قالت وزارة الخارجية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة أنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي إن الانسحاب الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في سوريا قالت مديرية أعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص إن الاعتداء لن يمر دون عقاب. وفي أفغانستان قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلمند. من جانبها قالت وزارة الإعلام الباكستانية أن 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا وتم تدمير كميات من الأسلحة في غارات على موقعين في أفغانستان. ونبدأ من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ما الجديد على الساحة الأمريكية وأيضا ما يأتي من تصريحات من هناك؟
1: نعم حسين، مساء الخير. في الواقع أحدث التصريحات الأمريكية تأتي دائما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال اليوم عن كيفية التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال ربما سيتم قصفهم وربما سيتم التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن ذلك وبأن أمورا كثيرة ستحدث قريبا بشأن إيران من دون أن يكشف عنها، لكنه أكد أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. طبعا شدد على أن الولايات المتحدة باتت تدير مضيق هرمز فعليا وتسيطر عليه بالكامل، وهي نفس الرسالة التي يركز عليها الرئيس دونالد ترامب منذ أيام، وكذلك عدد من المسؤولين الأمريكيين. ويشير ترامب إلى أن كميات هائلة من النفط تعبر من المضيق، بل إنما مر خلال الأيام القليلة الماضية بحسبه يتجاوز مستويات ما قبل الحرب من دون أن تتمكن إيران من وقف ذلك كما قال. وهذه تحديدا هي الرسالة الأمريكية التي تسعى إلى تثبيتها منذ أيام، وهي أن ورقة هرمز التي تريد إيران مبادلتها برفع الحصار والعقوبات لم تعد من وجهة النظر الأمريكية ورقة الضغط نفسها التي كانت تحظى بنفس القوة على الأقل منذ أسابيع وربما أشهر. في المقابل يركز ترامب على الضغط الاقتصادي الأمريكي الخانق على إيران، ويشير إلى أن الاقتصاد والعملة الإيرانية في وضع بالغ الصعوبة، وتحدث عن تضخم بلغ أكثر من 300%، ليقدم دليلا إضافيا على أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تعمل بقوة وفق تقديره لمصلحة واشنطن في خنق إيران ودفعها إلى موقف تفاوضي أضعف، لكن مع ذلك المفاوضات عبر الوسطاء مستمرة، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على اختراق تفاوضي أو تقدم. الولايات المتحدة سلمت ردها على أحدث مقترح إيراني من دون أن يكشف البيت الأبيض عن مضمون هذا الرد. أكسيوس نقلت عن مصادر بأن جهود الوساطة لم تحقق تقدما حتى الآن في الوقت الذي يواصل فيه الوسطاء اتصالاتهم بالطرفين. كما نقل عن مسؤول أمريكي بأن روبيو طلب عرقجي بمغادرة الولايات المتحدة بعد تعثر المحادثات، وهي رواية فيها البعثة الإيرانية وتقول بأن المغادرة كانت مقررة مسبقا في الموعد المحدد يوم الاثنين، وإنه

0: تم إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك، وبالتالي تبقى الأمور على حالها حسين في انتظار ما ستسفر عنه جهود الوساطة في تقريب وجهات النظر وسد الفجوة بين الجانبين، خاصة أن التركيز الأمريكي الآن بات واضح بأن المسألة النووية يجب أن تكون أساس أي تفاوض في الوقت الذي تطرح فيه إيران معادلة معاكسة، وهي أن فتح مضيق هرمز يجب أن يكون الأساس مقابل خطوات أمريكية لعل أبرزها رفع الحصار البحري، تخفيف العقوبات ورفع التجميد عن أصول إيرانية مجمدة، وهي مطالب ترفضها الإدارة الأمريكية وتعتبر أنها غير مقبولة، وتؤكد بأن أي اتفاق لا يعالج المسائل النووية لن يكون مقبولا أمريكيا. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وأن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماع في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الضغير.
2: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
1: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية. برنامج إيران النووي، فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك. ومعنا من واشنطن أيضا السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك. وأبدأ مع السيد هادي أفقهي، يعني بعد اليوم السادس بعد المئة يعني من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، طهران تتسلم الرد الأمريكي على المقترح، حتى هذه اللحظة لا جديد بشكل الرد ولا نعرف ماذا يحتوي الرد، برأيك ما الذي يحتويه الرد الأمريكي على طهران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حسين الطيب. في الحقيقة ممكن أن يكون هناك عدة احتمالات فيما يتعلق بالرد الأمريكي والإجابة الإيرانية، والأساس أنه هل ستبدأ إيران أولا بإلزامها وتعهداتها وتنفيذ المطالب التي تقدمها أمريكا، أم سيبدأ الجانب الأمريكي بالمطالب السبعة التي قدمتها عبر الوسط القطري إلى المسؤولين الأمريكيين. إذن هذه المناكفة ما زالت مستمرة، وبطبيعة الحال إنه ترامب بسبب يعني نرجسيته ربما لا يقبل يعني يقوم بالخطوة الأولى كي لا تعتبر خسارة معنوية وخسارة سياسية، فيما لو أقدم في الحقيقة الجانب الإيراني كذلك ربما سيزيد من توقعات ترامب ويطلب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ولم يتحقق شيء عمليا للجانب الإيراني. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني تأكيد الجانب الأمريكي على أنه يدرج موضوع الملف النووي تزامنا مع التفاوض حول البنود السبعة والإجابات الأمريكية، وهذا ما ترفضه إيران جملة وتفصيلا لأنه لم يرد أساسا في مذكرة التفاهم. وطلبت إيران من أنه عندما تتحقق هذه المطالب السبعة ننتقل إلى الملف النووي بتفاصيله. إذن هذه هي الاحتمالات الواردة، ولننظر ماذا سيرشح ما يرد على لسان الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيرانية أو السيد عراقشي نفسه أو الوسيط القطري.
1: سيد محمد المشاوي، برأيك أنت هل من مؤشرات إيجابية باتجاه يعني رد أمريكي من الممكن أن يفضي إلى إنهاء هذا الصراع؟
5: تحية طيبة لك وللضيف من طهران والمشاهدين. الإجابة باختصار هي لا، لا أعتقد أن الموقف الأمريكي سواء كان موقف الرئيس ترامب كما يصرح به يوميا أو موقف نائب الرئيس أو كبار إدارة أركان الإدارة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، الكل يؤكد أن ما جاء في مذكرة التفاهم أصبح جزءا من التاريخ، ولا يمكن لإيران بعد أكثر من 100 عام من 100 يوم على فشل هذه الاتفاقية منذ يومها الأول في المطالبة بتفعيل بنودها مرة أخرى. وأعتقد أن هذا هو سبب كبر الفجوة بين التوقعات الإيرانية والتوقعات الأمريكية. وطهران تنطلق من منطلق مذكرة التفاهم، واشنطن ترى أن هذه المذكرة عفى عليها الزمن وانتهت فعليا، فلا يمكن لواشنطن الآن بعد كل هذه الفترة قبول ما جاء في المذكرة من تأجيل الملف النووي. الآن الإدارة الأمريكية ترى نفسها في موقف أقوى وإيران في موقف أضعف، وعليه يجب أن تتنازل إيران في النقاط الهامة بما يلبي المطالب الأمريكية والتي على رأسها الآن الملف النووي الإيراني، ولا يمكن له أن يؤجل إلى مرحلة لاحقة كما تشير التقديرات الإيرانية والمطالب الإيرانية. واشنطن ترى أو يدعي الرئيس ترامب وكبار الأركان الإدارة أن المضيق أصبح قضية غير هامة على الإطلاق، أن الملاحة تستمر في الحركة في الاتجاهين، ومعدلات التصدير أصبحت كما كانت قبل الحرب. وهذا طبعا مشكوك فيه، من لا توجد أرقام مستقلة، لكن واشنطن تدعي ذلك، وعليه ترى أن هذا الموقف يضعف الموقف التفاوضي الإيراني، وعليه أن تقدم تنازلات، لأن هذا لم يعد أحد الكروت الهامة في الجانب الإيراني، أقصد مضيق هرمز. وأعتقد أن الجانب الإيراني لا يفهم هذه النقطة، ولا أحد يعرف بدقة إذا كان المضيق مفتوح بصورة كاملة للملاحة كما ترى واشنطن من عدمه، لكن أعتقد أن البيانات المستقلة يمكن أن تشير إلى مصداقية معينة في هذا الإطار. النقطة التي تزعج الرئيس ترامب حتى اليوم هي عدم انخفاض أسعار الطاقة هنا في الداخل الأمريكي وفي أسواق الطاقة العالمية، رغم الادعاء أن المضيق أعيد افتتاحه أو يمر منه نفس العدد الذي كان يمر قبل الحرب. وهذه هي النقطة التي تشير إلى ضبابية الموقف الأمريكي في هذه النقطة تحديدا، هل يدعي الأمريكيون شيء غير واقعي في المضيق أم لا؟ لكن الملف النووي الذي تريد إيران إرجاء التفاوض حوله لم يعد مفروحا بهذه الصورة من الجانب الأمريكي على الأقل حتى الآن.
1: يعني الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة مناقشة يعني الملف النووي، مضيق هرمز هي تسيطر عليه بحسب يعني ما يعلنه البيت الأبيض. سيد هادي أفقهي، هذا الشأن يعني مذكرة التفاهم والحديث عن العودة إلى مذكرة التفاهم والإصرار الإيراني بالعودة إلى بنودها، بالنسبة للولايات المتحدة هي تسيطر على مضيق هرمز والأولوية الملف النووي، هل تقبل ذلك طهران؟
4: اسمح لي أشير إلى ما يدعيه الجانب الأمريكي من أنه المضيق أصبح مفتوحا، وهذا لا ينطبق مع الواقع الميداني. فيما يتعلق بالحفاظ على أسعار النفط وهو ما زال يعني فوق $100، هذا سببه ضخ النفط بالحقيقة من المخزون الاستراتيجي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ ينفذ وبدأ يهدد في الحقيقة الوضع في المخزون الاستراتيجي. الموضوع الآخر، النفط الذي يعبر عبر المضيق هو قليل جدا، وذلك عبر تعاون يعني شتلات أو ما يسمى بناقلات نفط صغيرة من خارج المضيق إلى داخل المضيق عبر الإمارات، وهذا أولا فيه مجازفة أمنية كبيرة جدا، وكذلك الكلفة التي يعني عالية جدا، لأن هناك يعني يستغلون الإرهابيو المهربين هذا النفط. إذن في كل أحوال موضوع المضيق ما زال ممسوكا، بالرغم من تسريب كما صرح الناطق باسم الحرس الثوري، تسريب قليل جدا ولا يؤثر على أسعار النفط. إذن موضوع المضيق هو في الحقيقة ما زال ممسوكا بيد قوات الحرس الثوري. ولكن فيما يتعلق بالملف النووي كذلك ترفض إيران. أما أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، عادة ما يقول الجانب الأمريكي أنه أصبحت لاغية مذكرة التفاهم. طيب، التفاوض اللي حصل بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي عبر الوصول القطري في نيويورك حول مواد هذه السبعة ونوقشت، والخلاف أصبح كما أسلفت على الأولية من الذي سيبدأ بالتنازل والتطبيق الحقيقي لهذه المطالب. إذن ما زال موضوع مذكرة التفاهم والبنود السبعة مورد اهتمام، ولكن القضية قضية تقنية وليست قضية جوهرية.
1: هذه التقنية، يعني الموضوع التقني ككل سيد محمد، كيف يحل؟
5: لا أعتقد أن الموضوع تقني كما يذكر الضيف من طهران. الرئيس ترامب يتبع استراتيجية يريد أن يخرج منها منتصرا.

0: أنقرة له مبررات يضحى منها القضاء على القدرة العسكرية الإيرانية بصورة شبه كاملة، والحصار الصارم البنكي والمالي والاقتصادي والبحري على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى حصار الطيران. أغلب مطارات العالم الآن ترفض استقبال طائرات إيرانية. فأعتقد أن هذا الضغط الذي يراه الرئيس ترامب أحد الأسلحة الهامة جدا والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفاوض الآن مع الجانب الإيراني، يتخطى القضية التقنية ويصل إلى مرحلة أن واشنطن ترى نفسها منتصرة وأن على الجانب المهزوم وهو إيران في هذه الحالة، كما يرى الرئيس ترامب أن يقدم تنازلات منطقية ولا يجب أن ينطلق التفاوض من منطق التناظر أو أن هناك قوتين متمثلتين يحاولون الوصول إلى حل وسط. هذا كان منذ عدة أشهر، والرئيس ترامب نفسه ذكر أنه كان يمكن أن يقبل العرض الإيراني إذا كان ذلك جاء قبل الحرب أو في بداياتها، لكن الآن بعد 7 أشهر من الهجمات المستمرة والحصار الصارم والمعاناة حتى هنا داخل أمريكا لأسعار النفط عند أغلب الأمريكيين، كل ذلك لا يرى يمكن للرئيس ترامب يعني لا يعيره اهتماما، هو يعيره اهتماما وعليه يرى أنه يجب أن يخرج بصيغة المنتصر في هذه الحالة، صيغة مكسب للطرفين. أعتقد أنها لم تعد مطروحة من الجانب الأمريكي في ظل ما يرونه انتصارا أمريكيا وتراجعا إيرانيا شاملا على الأقل في جانبه الاقتصادي والمالي الذي أصبح هناك معاناة ضخمة جدا داخل إيران، وستزداد هذه المعاناة طبقا لرؤية واشنطن بسبب الحصار الصارم الذي فرض ويفرض كل يوم، وهناك عقوبات إضافية كل يوم تفضل الإدارة الأمريكية، وعليه يجب أن تتنازل طهران بمنظور واشنطن. وهذه ليست قضية تقنية أو قضية بسيطة، هي لب الموضوع. من أين منطلق يخرج التفاوض؟ منطلق قوة، منطلق تراجع وهزيمة. ترامب يرى أن الجانب الإيراني منهزم وعليه أن يتراجع في الملفات الهامة وعلى رأسها الملف النووي.
1: سيد هادي، الرد يعني الأمريكي يدرس الآن في طهران، في نفس الوقت يعني الحرس الثوري الإيراني نفى وجود خلافات ما بين الجانب الدبلوماسي والعسكري في طهران. هذه يعني ما الرسالة منها؟ وهل يعني محاولة يعني إيرانية أيضا يعني إرسال رسالة بوحدة الصف الإيراني؟
2: يعني عندما يأتي الوسيط القطري بالرد الأمريكي هو ليس ردا نوويا بحتا، وإنما ردا فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية كذلك. إذن الملف النووي الآن حقيقة لاغي من الجانب الإيراني، وتبقى المطالب التي قدمتها إيران خلال مباحثات أو تبادل رسائل عبر الوسيط القطري في نيويورك. إذا كانت حقيقة كما قال السيد المنشاوي أنه إيران منهزمة، إيران في الحقيقة محصورة في الزاوية، إيران يؤثر عليها العقوبات الاقتصادية، وأنا لا أنكر ذلك، إذا لماذا يصر الجانب الأمريكي على استئناف المفاوضات عبر الوسيط القطري ويأتي بالردود؟ إذا ما يرويه الحقيقة وما يقوله ترامب بالعلن غير ما في الحقيقة يجري خلف الكواليس.
1: وبالرد على سؤالي ما يتعلق بجزئية نفي الحرس الثوري يعني أي خلاف في الداخل،
2: هذا أصبح واضحا أنه الادعاءات الأمريكية في الحقيقة هي مصابة به في الداخل. هناك انقسامات، هناك اعتراضات، هناك إقالات واستقالات، سواء في البنتاغون استقالة وزير الجيش في الحقيقة، وكذلك اعتراضات ويعني ميول حتى بعض المرشحين الجمهوريين في عملية التصويت في الكونغرس لإيجاد محدودية لنشاطات ترامب الحربية. ما تعاني منه أمريكا في الحقيقة تريد أن تقذفه على الداخل الإيراني في أنه هو نظام متماسك، لو لم يكن متماسكا لكان انهار بعد هذه العملية في الحقيقة، العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي. وإيران الآن تناطح دولتين نوويتين وأوقفت في الحقيقة هذا العدوان العسكري، وما زالت يعني تقف بصرامة لإحقاق مطالبها الاقتصادية والسياسية والأمنية.
1: سيد محمد المنشاوي، تحدثنا عن الرد الأمريكي، ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي أيضا بأن هناك أمور تحضر لإيران وستحدث قريبا، برأيك ما الذي يحضرها الرئيس دونالد ترامب؟
0: أعتقد أن القرار العسكري مطروح بشدة في واشنطن، أن الرئيس ترامب يريد حسم هذا الملف سلما أو حربا، ويرى أن هناك الفترة المتبقية

0: أقل من 40 يوم عن انتخابات الكونغرس في السادس من نوفمبر. هذه الفترة كفيلة بخنق الاقتصاد الإيراني والتضييق على القيادة الإيرانية والشعب الإيراني اقتصاديا وماليا، وعليه سيتراجعون. وإذا لم يحدث ذلك طبقا لرؤية الرئيس ترامب، أعتقد أن الخيار العسكري سيكون متاح مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات. الرئيس ترامب الآن يرى الوقت يخدمه ويخدم الموقف الأمريكي، والحصار الصارم على إيران سواء كان بحريا أو جويا أو اقتصاديا أو ماليا أو بنكيا، كل هذا يقاوم الموقف الأمريكي ويضعف الموقف الإيراني سواء الرسمي أو الداخلي، حتى في نسبة الدعم الشعبي أو الغضب من الحكومة الإيرانية الحالية بسبب تبعات هذه الحرب. فأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن الوقت في صالحه الفترة قبل الانتخابات، لا يريد التصعيد العسكري حيث لا يريد لهذه الحرب أن تكون أحد القضايا الهامة جدا في الانتخابات وأن يتم تهميشها، وعليه يؤكد
1: شكرا
0: للأمريكيين أنه
1: شكرا.
0: عفوا.
1: إذا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وإلى ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قالت وزارة الخارجية العراقية أن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها، وأضافت أن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق. المزيد في تقرير الزميل عبد الفتاح فاهد.
2: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
3: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
2: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
3: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
2: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
4: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية. إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم، ونحن مستمرون في دعم العراق.
2: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
5: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية، ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
2: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
1: والآن إلى الزميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق بين استعادة القرار الأمني وتحدي حصر السلاح.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق وسياق الأعماق بين نهاية مهمة التحالف وبداية اختبار السلاح، هل يفتح باب تثبيت القرار الأمني الوطني أم تكشف صعوبة حصر السلاح بعد زوال ذريعة الوجود الأجنبي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: السلطات العراقية، الفصائل المسلحة، والولايات المتحدة والتحالف. مواقف هؤلاء اللاعبين برزت في جملة من التصريحات على مدار اليوم. السلطات العراقية قدمت اكتمال الانسحاب بوصفه انتقالا إلى مرحلة السيادة الكاملة، فقد قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته مع أصدقائه، وأضاف أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. وقال رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على الآخرين. من جهته قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن هناك تنسيقا جيدا للغاية مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر. أما الفصائل المسلحة فقد تعاملت مع الانسحاب من زاوية مختلفة، إذ قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها أجرت منذ نحو 40 يوما مفاوضات مع الحكومة عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم سلاحها، وأضافت أن مفاوضات تنظيم السلاح ارتبطت بتحقيق السيادة وانسحاب القوات الأمريكية والناتو، لكنها صرحت بأنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. وقالت إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتليها وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه. أما الولايات المتحدة والتحالف فقد قدما الانسحاب بوصفه نهاية لمهمة عسكرية لا نهاية للتعاون الأمني. وقال البنتاغون إن أمريكا وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها العراقيين. كما قال التحالف الدولي في العراق إن مهمته أنجزت وإن آخر عملية انسحاب تمت من أربيل. إذن هذا هو مشهد بالغ التعقيد في العراق بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف، يضعنا في صورته الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
7: بالفعل، أول دخول للقوات الأجنبية إلى العراق كان قبل 23 عاما، واليوم يغادر كل الجنود الأجانب البلاد بعد اتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا الانسحاب يشمل أيضا إقليم كردستان العراق. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة مباشرة وبتتبع لمسار التحركات الأجنبية العسكرية ودخول القوات العسكرية الأجنبية إلى البلاد، يمكننا ملاحظة أن القوات الأجنبية تمركزت بشكل عام في منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي المنطقة الوسطى من البلاد وتحديدا من العاصمة بغداد، والمنطقة الوسطى الغربية ومحافظة الأنبار، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية في كركوك وأربيل ونينوى. توزعت هذه القواعد العسكرية في هذه المناطق وفي هذه المحافظات الخمس بدرجة أساسية. ولكن الوجود العسكري الأجنبي في العراق تذبذب منذ عام 2003 وحتى الانسحاب الكامل. هذا الجدول يبين لنا عدد القوات الأجنبية وعدد القواعد تحديدا التي وجدت في العراق خلال السنوات الماضية. ابتداء من الاحتلال عام 2003. منذ عام 2003 إلى عام 2011 كانت الذروة تقريبا في عام 2008، ووصلت هذه المواقع إلى نحو 500 موقع. طبعا ليست كلها قواعد عسكرية كبيرة، ولكن نتحدث عن كل المواقع العسكرية التي تواجد فيها الجنود الأمريكيين والجنود الأجانب بشكل عام. هذا الأمر انسحب ونزل إلى صفر عدد قواعد بين عامي 2011 إلى 2014، قبل العودة إلى قرار أو قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والقرار بالقرار التحالف بالعودة إلى العراق ومحاربة التنظيم لتعود القوات مرة أخرى عام 2014 لتتمركز حول

0: الكامل النهائي الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي ووصل ذروته في 30 من سبتمبر من هذا العام لتنسحب كل القوات الأجنبية من البلاد. هذا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والقوات العسكرية الأجنبية، ولكن ماذا عن الفصائل العراقية المسلحة التي ربطت بشكل أساسي بين انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وبين قرارها أو موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة؟ هذه الفصائل هي الفصائل الأساسية الرئيسية الكبيرة المسلحة في العراق، وبعضها منضوي تحت لواء ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق. إذا كنا نتحدث عن كتائب حزب الله أو عن عصائب أهل الحق أو عن نجباء أو عن كتائب سيد الشهداء أو منظمة بدر، كل هذه الفصائل الكبرى الخمس في العراق المسلحة بطبيعة الحال التي كانت ترفض فكرة حصر السلاح بيد الدولة ما دام هناك وجود للقوات العسكرية الأجنبية. الآن بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب قوات التحالف من العراق، معظم هذه الفصائل رحبت، بعضها قال بأن الانسحاب جاء بضغط من المقاومة أو ما تسميه بالمقاومة في العراق، والآن تقول أنه لا يجب ربط ملف نزع سلاح هذه الفصائل ودمجها في الدولة أو في مؤسسات الدولة العسكرية بهذا الانسحاب، إنما يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع. على كل الأحوال نحن نتحدث عن حدث استثنائي في العراق مع وجود القوات العسكرية أو القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد منذ عام 2003، صعدت ثم خفضت ثم عادت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة، وهي هي الآن تنسحب بشكل كامل ليتم الإعلان من الجانبين من العراق ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب كامل هذه القوات. يبقى التخوف في إقليم كردستان العراق بأن هذه الانسحابات ستؤدي إلى بعض الأزمات الأمنية في المنطقة الشمالية تحديدا، إذا ما تحدثنا عن القواعد العسكرية التي كانت موجودة بدرجة أساسية في المنطقة الشمالية كذلك.
1: شكرا صهيب. ومعنا في الاستوديو دكتور سليم مزخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. ما الذي يعنيه اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق عمليا؟
2: يعني كما تفضلت منذ قليل، يعني من الجانب الأمريكي يصنف على أنه انتهاء عملية عسكرية، من الجانب العراقي كما صرح رئيس الوزراء العراقي هو اكتمال السيادة، وهو فعلا نوع من اكتمال السيادة خاصة على المستوى الخارجي. الآن هناك مسؤولية عند الحكومة العراقية كما أخذت القرار من قبل بموضوع حصر السلاح، وهو جزء من استكمال السيادة على المستوى الداخلي.
1: ما حجم التحدي الذي يفرضه هذا الأمر حصر السلاح؟
2: يعني هناك تحديات كبيرة. الحكومة العراقية أخذت القرار وهي مصرة على هذا الموضوع، وكان للفصائل المسلحة نوع من الشروط أو شرط أساسي هو انسحاب قوات التحالف، انسحاب قوات الأمريكية، والآن وقد تحقق هذا الموضوع. ولكن هذا لا يعني غياب التحديات، خاصة أن ما يطرح هو ولاء هذا السلاح، وظيفة هذا السلاح. وتابعنا اليوم تصريحات المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا السلاح سيبقى في يد هذه الفصائل إلى مرحلة لاحقة،
1: وهي قالت كذلك إنها غير ملزمة بأي توقيت وبأي اتفاق. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
2: صحيح، يعني الحكومة العراقية كان يفهم أن هناك نوع من اتفاق مع هذه الفصائل على الموعد الأول، كان 30 من سبتمبر، وتم تمديد هذا الموعد إلى سنة مقبلة على شرط أن يكون هناك فترة هدنة، أن تنسحب قوات التحالف، وكان يفهم أن هذا اتفاق مع الفصائل. الآن هذا التصريح يعتبر نوع من الانسحاب من هذا الاتفاق أو اعتباره غير موجود.
1: هذا الانسحاب لقوات التحالف ما الذي يعنيه بالنسبة لإقليم كردستان؟
2: هناك إشكالية بالنسبة لإقليم كردستان، خاصة في الفترة الماضية كانت تتعرض للكثير من الهجمات من الجانب الإيراني من خلال المسيرات والصواريخ، وكانت المنظومة الدفاعية الأمريكية التي قائمة في إقليم كردستان كانت تؤمن نوع من الحماية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تم استهداف بعض المقار الرسمية لحكومة إقليم كردستان. لذلك هناك خوف عند حكومة إقليم كردستان من أن لا تتوفر الحماية الفعلية في حال تجدد هذا النوع من الهجمات.
1: وبالتالي هل يمكن القول أن إقليم كردستان يخسر مظلة أمنية مهمة في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هو يخسر المظلة الأمريكية التي كانت موجودة، ولكن في حال تم تبديل هذه المنظومة بمنظومات أخرى عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية، عبر إيجاد منظومات بديلة، من الممكن أن يتم وضع منظومة بديلة، ولكن هذا يحتاج على الأرجح إلى وقت. لذلك المخاوف عند حكومة إقليم كردستان.
1: الحديث الآن عن أن العلاقة بين قوات التحالف والعراق ستكون وتشمل التدريب.

0: غريب وأمور عديدة. ما طبيعة هذه العلاقة باعتقادك وملامحها في المرحلة المقبلة؟
1: يعني هناك اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة تحديدا وبين الحكومة العراقية، وهذه الاتفاقية الاستراتيجية تحتها مجموعة من المجالات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية، وأيضا عسكرية وأمنية، وهذا سيشمل التدريب، التسليح والأمن والمخابرات بشكل أساسي.
0: باعتقادك دكتور زخور، ما ملامح المرحلة القادمة في العراق أمنيا بعد هذا الانسحاب؟
1: يعني لا شك أن هناك بعض التحديات خاصة على المستوى الداخلي. يعني في موضوع حصر السلاح يجب دائما نتنبه أن الفصائل المسلحة ليست هي فصائل مسلحة فقط، ولكن لها امتدادات سياسية، لها امتدادات على مستوى مؤسسات اقتصادية، مؤسسات رسمية، يعني تمثيل في البرلمان. يعني من الصعب الذهاب إلى حصر السلاح بطريقة أمنية عسكرية، لذلك يجب يعني أحد أبرز المحاذير أو التحديات هي كيفية حصر السلاح أو وضع القرار لهذا السلاح تحت قيادة واحدة، قيادة الحكومة العراقية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ضيفنا هنا في الاستوديو. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى سوريا، حيث أعلنت مديرية أعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. من جانبه، اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب. ونناقش هذا الملف ومعنا من دمشق السيد ضياء قدور، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد ضياء، وأبدأ معك بجزئية ما حدث ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، وفي أي سياق يمكن أن يفسر؟
3: تحياتي أستاذ العزيز لك ولكل مشاهدي قناة الجزيرة. يعني هذا الحدث الأمني الأكثر دموية منذ فترة طويلة، وكان هناك تحرك عاجل وفوري لقوات الأمن العام وزارة الداخلية، وانتشرت المباحث الجنائية في مكان الحدث وأعلنت أنه يعني فتحت تحقيقاتها للوصول إلى الجناة الحقيقيين. بالتأكيد هناك محاولة واضحة لضرب الاستقرار، ضرب النسيج المجتمعي في منطقة يعني تعتبر حساسة ومتنوعة طائفيا وعرقيا مثل مدينة حمص، وشهدت أحداث مماثلة. لكن دعنا نوضح نقطة مهمة، أنه الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية كانت قادرة خلال الفترات الماضية على تجاوز مثل هذه الصدمات النفسية والأمنية، واستطاعت أن تحل قضايا جنائية وأمنية أكثر تعقيدا من هذه، وربما أيضا تفكيك شبكات إرهابية أكبر من ذلك. بالتالي اليوم هذا الصمت التكتيكي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية أعتقد هو إجراء احترازي مؤقت لعدم تسرب المعلومات، وأعتقد أن هذه التحقيقات جارية بأقصى سرعة للوصول للجناة الحقيقيين. هنا بهذه يعني في هذا الحدث استذكر ما قامت به مجموعات ما يسمى انصار سرايا السنه، والتي كما تعلم هي غطاء لتنظيم داعش، والتي استهدفت مواقع في المنطقه الوسطى ذات المدينه حمص مثل مسجد الامام علي او كنيسه مار الياس في دمشق، وكانت تهدف من ورائها يعني احداث فتنه طائفيه وزياده الشروخ المجتمعي. لكن تحقيقات وزاره الداخليه اثبتت فعاليتها واستطاعت الوصول الى المتورطين الحقيقيين. اليوم الدوله السوريه باجهزتها وبقواتها الامنيه يعني تقول بانها قادره على فرض السيطره، تقول انها مستعده لملاحقه الجناة، وانها تتعامل مع كافه يعني الشرائح المجتمعيه و يعني الشرائح ايضا الدينيه على سوية واحدة، وهي سوية القانون، وتحت ظل الدولة وتحت ظل القانون الذي يعني تعلن عنه أو تتبناه الدولة السورية الرسمية.
2: سيد ضياء، ذلك يعني هذه الأحداث الأمنية تفرض واقع ميداني وضغط يعني على الإدارة السورية والسلطات السورية للتعامل مع تداعيات أمنية ومحاولات لإثارة الفتن، كيف سيتم التعامل استراتيجيا وعسكريا مع ذلك؟
3: نعم، يعني الواقع السوري وهذا إرث ثقيل ورثته الدولة السورية والنظام الجديد من سنوات الحرب ومن سنوات الصراع. دعنا لا ننسى أن هذا الحدث الأمني الأكثر دموي كما وصفته يأتي بعد ساعات من إعلان يعني قوات التحالف الدولي استمرار

0: إطارها مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء ومع الحكومة السورية، وأيضا يأتي متزامنا مع مجموعة أحداث أمنية غامضة استهدفت عدة محطات، وبالتالي التحديات الأمنية كبيرة. قبل أيضا أيام قليلة أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية تتبع لحزب الله سواء كان في جنوب سوريا أو حتى في المنطقة الوسطى في منطقة الرسن، كانت تهدف إلى بث روايات مضللة وزيادة الشروخ المجتمعية. وبالتالي نحن نتحدث عن تحديات أمنية معقدة ومركبة يستوجب على الأجهزة الأمنية الفتية التعامل معها، وهذا يتطلب حقيقة تنسيقا استخباراتيا وتدريبا مكثفا ورفعا لسوية العمل الأمني من قبل الأجهزة الحكومية، وأيضا رفضها بالمزيد من المعدات والأدوات اللوجستية التي يعني تجعلها قادرة على مواجهة هذا المستوى الكبير والخطير من التحديات الأمنية. شاهدنا أيضا أن الولايات المتحدة رفعت القيود عن استيراد الأسلحة من قبل سوريا وبيع الأسلحة إلى سوريا، كل هذه الأحداث ستكون مؤثرة، وأيضا تأتي كل هذه الأحداث بالتزامن مع إعلان سوريا يعني إنهاء الوصلة التي ستصل خط الغاز العربي، والذي يمكن أن يكون يعني جزءا من اتصال تاريخي ما بين الدول العربية وما بين أوروبا. وبالتالي هذه الأحداث الأمنية لا تأتي متفرقة ولا تأتي بدون هدف، أعتقد يقف خلفها جهات إرهابية وهي
1: يعني
0: تقوم
1: وهذا
0: بتنفيذ
1: سؤال.
0: أجندات.
1: نعم سيد ضياء، وهذا سؤال، يعني زيادة يعني عدم الأمان في سوريا وخلق بيئة غير آمنة زعزعت الاستقرار وأيضا الأعمال الإرهابية، هناك من يستفيد؟ من المستفيد برأيك، داخلي أم خارجي؟
0: هناك مستفيدين كثر وهناك أعداء كثر للدولة السورية، منهم ما هم خارجين ومنهم من هم أيضا خارجين يمتلكون أدوات داخلية، وأخطرهم تنظيم داعش. تنظيم داعش يحتل المرتبة الأولى في التهديدات الأمنية التي تتعلق بالاستقرار وأمن سوريا. منذ سقوط النظام وحتى الآن كان هناك العديد من الأحداث الأمنية الإرهابية المشابهة لمثل هذا الحدث، لكن دعني أوضح نقطة، رغم أن الأجهزة السورية الأمنية السورية فتية وما تزال تتعلم وما تزال تنمي خبراتها، لكن أثبتت جدارتها في كثير من المواقف وأثبتت أنها قادرة على حل الكثير من الملفات الأمنية. أذكرك بالحادث الأمني التي وقعت في ذات مدينة حمص، والتي كانت في الأساس هي حادث جنائي، وأريد تصويرها
1: شكرا.
0: نعم وأريد تصويرها على أنها حدث طائفي، لكن
1: شكرا.
0: تحقيقات
1: شكرا.
0: الحكومية وسرعتها هي من يعني
1: إذن من
0: ساهمت في
1: دمشق
0: تهديد التوتر.
1: السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وإلى ملف آخر، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء غارات باكستانية استهدفت الليلة الماضية مناطق في مدينة أو مدنية عفوا في ولايتي كونر وهلمان. من جانبها قالت وزارة الإعلام الباكستانية إنه بناء على معلومات استخباراتية تم تنفيذ عمليات استهداف لمعسكرات ومخابئ وصفتها بالإرهابية في موقعين داخل أفغانستان، مضيفة أنه تم قتل 22 شخصا وتدمير كميات من الأسلحة والذخائر. ومعنا من كابول مراسل الجزيرة ناصر شديد، أهلا بك ناصر، وما المعلومات المتوفرة؟
2: نعم، ما حصل حسب الرواية الأفغانية أن هناك قصفا في ولايتين أفغانيتين، الولاية الأولى منطقة شولتن وهي مديرية تتبع لولاية كونر، قتل 5 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 3 وجميعهم من الأطفال والنساء. تم قصف المنزل في تمام الساعة 3:40 بالإضافة إلى أيضا قصف آخر كان على مديرية أخرى جرم سير وهي تتبع ولاية هلمند، تم قتل 6 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 8، وهناك بقصف منزلين بالإضافة أيضا إلى وجود 4 أطفال تحت الأنقاض حسب قول المصادر الأمنية الأفغانية. بالطبع الأمور تتدهور شيئا فشيئا. المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية قال في بيان بأن هذه العملية وهذا القصف يعد جريمة وعدوان على أفغانستان، بالإضافة إلى قوله أيضا بأنه خروج عن العادات والأعراف بين البلدين. كان هناك أيضا قبل يومين حسب قول القوات الأمنية الأفغانية قتل 41 شخصا، بالإضافة إلى تم أسر 62 من قوات قيل بأنها قدمت من باكستان بدعم من الجيش الأفغاني، وصفوا بأنهم من تنظيم الدولة ولاية خراسان، دخلوا ولاية نورستان في محاولة لزيادة التوتر الداخلي داخل أفغانستان. بالطبع القوات الأمنية قالت بأنها تصدت لهذه القوات وهرب عدد كبير من المهاجمين بعد أن كمنت لهم وعرفت قبل دخولهم بساعات بأن هناك محاولات للدخول بعد أن رصدت هذه الأحداث. أفغانستان تنفي أي هجوم من قبلها على القوات الباكستانية في الآونة الأخيرة، وقالت وأدانت حتى أحداث كثيرة خاصة الحادث الذي استهدف مسجدا قبل جمعتين تقريبا قبل 14 يوما، أدانت هذا البيان وعزت الضحايا وقالت بأنها ليست من الدول التي تقوم بإرهاب أو إدخال أي عناصر من طرفها إلى داخل باكستان لزيادة التوترات، لكن تتهم دوما أفغانستان باكستان بأنها تحاول الهروب من مشاكلها الداخلية، خاصة ما يحدث في بلوشستان، وأيضا الهروب من استحقاقات خارجية خاصة موضوع اتفاق مكة. هذا طبعا الحديث دوما يتردد في الصالونات الأفغانية.
1: ناصر، ردة الفعل المتوقعة، يعني هل من حديث حول ذلك؟
2: عادة أفغانستان في بعض بياناتها تقول بأنها تدرس ردود فعلها وتريد يعني الرد على ما حصل من طرف باكستان، وأحيانا تقول بأنها سترد في المكان والزمان المناسبين، لكن في بيان المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد لم يرد أي حديث عن هذا الأمر، لربما الوقت مبكر للحديث عن هذه القضية.
1: أشكرك إذن من كابل مراسل الجزيرة ناصر شديد، شكرا جزيلا لك. وفي قطاع غزة لا تقتصر أزمة القطاع الصحي على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل تواجه المستشفيات أيضا نقصا حادا في الأطباء الاختصاصيين وتعطلا متزايدا في الأجهزة الطبية، ما يحد من قدرتها على تشخيص الحالات المعقدة وإجراء العمليات التي تحتاج إلى تخصصات وتجهيزات دقيقة. نتابع.
3: في مستشفيات قطاع غزة خلفت الحرب آلاف المصابين والمرضى، كثير منهم بحاجة إلى عمليات دقيقة ومعقدة، لكنها غيبت أيضا أطباء مختصين، لم يبق منهم سوى قلة أمام أعداد متزايدة من الحالات، وبات السؤال ما مصيرهم؟
4: الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1700 كادر صحي، من بينهم ما يقارب 154 طبيب متخصص، ما زال 83 طبيب مختص معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، فطبيب واحد ممكن أن تقف أمامه خدمة طبية.
3: المستشفيات تواجه أيضا مشكلات تتعلق بوضع الأجهزة، تقول وزارة الصحة إن أعداد أجهزة التصوير والتشخيص تراجعت من 635 إلى 240 جهازا، وفي مستشفى أصدقاء المريض أصبحت حضانتان للأطفال من أصل 8 خارج الخدمة.
5: في ظل هذه الظروف الحرب الصعبة واستمرار لمدة 3 سنوات، كثير من الأجهزة يعني المهمة جدا واللازمة للحياة خرجت من الخدمة لاستعمالها المتكرر والمتواصل، إذا لم يتم تصليح ربما تعطل أجهزة أخرى فتتوقف الحياة.
3: كل ما ينقص المستشفى لا يغيب عن الطبيب، يراه في كل حالة أمامه وفي كل قرار عليه اتخاذه.
6: بشكل يومي كطبيب أشعر بحالة العجز، وهي حالة صعبة جدا مؤثرة على النفس، لأنه أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع أن أقدم الخدمة.
7: سنوات الحرب استنزفت كل ما كان قائما في المستشفيات بعد أن أصابتها معاول الهدم، وأضافت إلى أزماتها تعقيدات جديدة، وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إذا مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني، وأيضا ما حدث من تصعيد بين كابول وإسلام أباد، وأيضا ما حدث في سوريا على رأس الساعة القادمة. في أمان الله.
8: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
9: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
10: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
11: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
12: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
13: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
14: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
15: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
16: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
2: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
3: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. وفي العراق قالت وزارة الخارجية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها. وقال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إن

0: إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو أي اتفاق بشأن تسليم السلاح. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي إن الانسحاب الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وفي سوريا قالت مديرية أعلام حمص إن 7 أشخاص قتلوا بنيران مجهولين بريف حمص. وقال قائد الأمن الداخلي في المدينة إن الاعتداء لن يمر دون عقاب. وفي أفغانستان قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلمان. من جانبها قالت وزارة الإعلام الباكستانية أن 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في غارات على موقعين في أفغانستان. ونبدأ من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. وأبدأ مع بابا ولد حرمة من طهران وآخر المستجدات حتى هذه اللحظة على الساحة الإيرانية وما يأتي أيضا من تصريحات.
1: نعم حسين، في طهران لا يزال الانتظار سيد الموقف بشأن الرد الإيراني أو طبيعة التلقي والاستقبال الإيراني للرد الأمريكي الذي أكد طهران أنها تسلمته أمس. جاء ذلك التأكيد على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، قالت إن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى عبر الوسيط القطري الرد الأمريكي على تلك المقترحات التي كان الإيرانيون قد ناقشوها مع القطريين بشأن سبل تلبية شروط إيران لفتح مضيق هرمز، كما أكد عباس عراقشي قبل 3 أيام من نيويورك. هناك هذا التأكيد على أن طهران تلقت تلك الرسالة وعلى أن وزير الخارجية قد بحثها وعرضها أمام الرئيس الإيراني مسعود بازشكان في ذلك الاجتماع الحكومي أمس هنا في طهران. حتى الساعة لم تتسرب أي تفاصيل عن طبيعة ذلك الرد ولا فحواه ولا حتى طبيعة أيضا الاستقبال والموقف الإيراني إزاء تلك إزاء ما تضمنته تلك الرسالة وذلك الرد الأمريكي من نقاط، من اعتراض، من قبول، من تحفظ ربما. لكن في أثناء ذلك، في هذه الأثناء وفي انتظار الكشف عن طبيعة الموقف الإيراني من الرد الأمريكي، هناك هذه التأكيدات وهذا التشبث لنقل بنقاط القوى الإيرانية من طرف طهران، يؤكد الحرس الثوري مثلا السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ويقول إنه يسيطر عليها وأنه يهاجم أيضا السفن ما يصفها بالسفن الصغيرة التي تحاول العبور ليلا من ممرات تصفها طهران بأنها ممرات غير قانونية، ممرات مخالفة في إشارة إلى الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وهناك هذه التأكيدات أيضا على أن لدى طهران هذه القدرات العسكرية التي تطورها باستمرار ولديها خريطة الأهداف وهذه الأسلحة الجديدة التي ستكون قيد الاستخدام في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي هجمات ضد طهران. هناك أيضا هذه التأكيدات من رئيس مسعود بازشكان فيما يخص الموقف الإيراني والتصور الإيراني لتسيير الممرات البحرية في المنطقة. يقول بازشكان إن من الأمن المستدام في الممرات البحرية ومن أهمها وأهمها بالطبع مضيق هرمز يعتمد على التعاون بين دول المنطقة، ويقول إن إيران تتابع بجدية مسؤوليتها عن حماية هذه الممرات وضبط أمن الملاحة فيها بالإضافة إلى حفظ مصالح دول الإقليم. وكنا قد شهدنا الأيام الماضية هذه التأكيدات ومنذ أن لوح ترامب بإمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى إيران، شهدنا هذه التصريحات العسكرية من طرف الجيش الإيراني ومن طرف الحرس الثوري، وكلها تؤكد على أن لدى طهران هذه القدرة على الرد ولديها هذا الاستعداد الدائم. وتقول إن أي خطأ في حسابات من تصفهم بالعدوى وأي مغامرة وفق القاموس الدارج لدى طهران سيقابل برد حاسم وسريع.

0: وقوي. وكانت هناك هذه التصريحات لمسؤولين مختلفين من بينهم مثلا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن هذه القدرات العسكرية وهذا الرد السريع الذي ستقوم به إيران في حال أي هجوم عليها. كان محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني أيضا قد حذر من أنه ما لم تتمكن طهران من بيع نفطها فإن دول المنطقة لن تتمكن أيضا من ذلك. هناك أيضا هذه التأكيدات وهذا الاستعداد للرد على أي هجمات على ما تصفه طهران بالخطأ في حسابات العدو بالمغامرات التي قد يقوم بها الأعداء تجاه إيران. هناك هذا أيضا لنقل هذا الانتظار لفهمي لتكشف طهران عن ردها عن موقفها من ذلك الرد الأمريكي وما إذا كانت الوساطات التي تقوم بها دولة قطر وباكستان قد نجحت أو تقدمت في جسر هذه الهواة التي تبدو متباعدة بين موقفي طرفين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن هذه الأزمة القائمة.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى الولايات المتحدة ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد أهلا بك من جديد. وأيضا يعني على الساحة الأمريكية نتابع ردود الفعل حول هذه التصريحات الأمريكية وما إذا تكشف حتى هذه اللحظة عن شكل الرد الذي قدم إلى إيران.
2: في الواقع شكل الرد الذي سلم إلى إيران لم يتكشف بعد، لكن تكشف الموقف الأمريكي بعد تسليم هذا الرد. الرئيس دونالد ترامب عمليا وفق التصريحات التي أدلى بها يوم الأربعاء ترك الباب في الحقيقة مواربا أمام جميع الاحتمالات في التعامل مع إيران، إما الاتفاق وإما العودة إلى التصعيد العسكري. ردا على سؤال عن كيفية التوصل إلى اتفاق قال إن إيران ربما تتعرض للقصف وربما يتم التوصل إلى اتفاق وبأن قرارا ينبغي اتخاذه بهذا الشأن، وأضاف بأن أمورا كثيرة بحسبه ستحدث قريبا من دون أن يكشف عن ماهيتها، لكنه أكد بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. وهو ذات التصريح الذي قاله ترامب على مدار الأيام القليلة الماضية شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة باتت وفق تعبيره تدير مضيق هرمز فعليا وتسيطر عليه بالكامل، وأكد بأن كميات هائلة من النفط تعبر من المضيق، بل أعلن إن ما مر خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز مستويات ما قبل الحرب من دون أن تتمكن إيران بحسب الرئيس الأمريكي من وقف ذلك. في المقابل أيضا ركز ترامب على أثر الضغط الاقتصادي على إيران، أعاد التذكير بالوضع السيء للاقتصاد الإيراني بعد أن تجاوز التضخم أكثر من 300% كما قال، كدليل على أن استمرار الضغوط الأمريكية يعمل لصالح الإدارة الأمريكية ويضعف من موقف إيران التفاوضي. مع ذلك المفاوضات عبر الوسطاء مستمرة لكن من دون مؤشرات حتى الآن على حدوث اختراق. الولايات المتحدة سلمت ردها على أحدث المقترحات الإيرانية من دون أن تكشف واشنطن عن مضمون هذا الرد. أكسيوس نقلت في الأثناء عن مصادر بأن جهود الوساطة لم تحقق حتى الآن تقدما وبأن الجمود بدأ يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة مع تزايد الاعتقاد لدى الطرفين بحسب مصادر الموقع بأن تجدد المواجهة قد يكون أكثر احتمالا. مسؤولون أمريكيون أيضا نقلوا أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والأهم أن ترامب يعيد كل ذلك إلى الهدف الذي يقول إنه بدأ الحرب من أجله وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي كخط أمريكي معلن. لذلك فتح مضيق هرمز بالنسبة لإدارة ترامب لا يبدو كافيا لإنهاء الحرب كمطلب إيراني. الإدارة تريد أن تقترن أي تسوية بتقدم إيراني وضمانات وتنازلات في الملف النووي، وهذه تحديدا هي الفجوة التي تحاول الوساطات تضييقها بين الجانبين. حسين
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة محمد الأحمد شكرا جزيلا لك. يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية. تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: ونناقش هذا الملف مع السيدة دولفو فرانكو من واشنطن، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك. وأبدأ مع السيد أدولفو فرانكو، الربط بين الرد الأمريكي الذي يدرس الآن في طهران وما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك أمرا سيحدث بشأن إيران قريبا، كيف يمكن الربط بين هذا وهذا؟
4: شكرا على الاستضافة. بداية أعتقد أن الرسالة كانت واضحة وثابتة. الرئيس قال أن إيران إما أن تقبل المقترح الذي يتعامل مع الأسباب الحقيقية للصراع وهو الملف النووي أو ملف اليورانيوم. مضيق هرمز هو فقط عارض لهذه الحرب. هنا تحدث عن البرنامج النووي الإيراني، إنهاء هذا البرنامج وضمان أنه ليس إيران لا تمتلك سلاحا نوويا أو أن يكون هنالك حل عسكري. الرسالة ثابتة وواضحة. لأيام إيران قالت أنه لم يكن هنالك أي رد من الولايات المتحدة. أعتقد أن الرئيس قال منذ البداية أن الإيرانيين وما يسمى المقترح الإيراني كان سخيفا، لأن الأمر كان يركز على مضيق هرمز وانسحاب الولايات المتحدة وأيضا تقديم تخفيف للعقوبات. كل هذه الأمور كانت ربما وعود حول محادثات مستقبلة، وهو الأمر لن ينجح. أعتقد أنني ما زال هنالك فسحة للعمل الدبلوماسي، يجب أن يكون مركزا على مسألة اليورانيوم، اليورانيوم المخصب. هذا هو سبب بدء الصراع بشكل واضح. هذا الأمر لا يتعلق بحزب الله في اليمن، لا يتعلق بالحوثيين، لا يتعلق بحماس، لا يتعلق بهرمز. الأمر يتعلق باليورانيوم بغاية البساطة، ويبدو وكأنهم يستمرون بتجاهل هذه النقطة أو يطلبون التخلي عن كل شيء بدون ضمانات، وكانوا بدون التحدث بشكل جدي عن اليورانيوم. هذا الأمر لا يعني أشهر أو سنوات، لكن إجراء نقاشات فورية مثمرة يمكن التحقق منها وعمليات تحقق. وبالتالي رفض الرئيس هذا المقترح الخاص بهم.
1: نعم دكتور عباس خميار، يعني حتى اللحظة لا نعلم ما جاء في الرد الأمريكي الذي يدرس في طهران، لكن المتوقع أن الشروط الأمريكية هي هي، وموضوع اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي الإيراني أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. شكل يعني الرد الإيراني أيضا على ما يتم مناقشته الآن وبحثه في طهران.
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين، صباح الخير. بالتأكيد كما تفضلت، طبعا لم يتحدث أحد هنا عن كيفية الردود والرسائل سواء الإيرانية أو الأمريكية، ولكن هناك يبدو أن الأمريكيين قد بعد أن استطاعت طهران أن تنقل الملف من النووي إلى مضيق هرمز، جاء دور الأمريكيين لكي ينقلوا هذا الملف من المضيق إلى ما كان عليه سابقا أي النووي. لكن إذا كانت أمريكا تعتقد بأن المشروع النووي الإيراني والمنشآت النووية الإيرانية قد انتهت، وهي احتفلت عدة مرات بانتهائها وبقصفها وبتدميرها، فالحديث عن نسبة التخصيب عن منشآت قد أنهتها الولايات المتحدة الأمريكية ليس في محله. وفي نفس الوقت الإيرانيون ملتزمون بنسبة التخصيب الذي في النهاية توقف عليه في جنيف، عفوا في بصرة، لكن قصفت طاولة المفاوضات ورجعنا إلى ما كنا عليه سابقا إلى المربع الأول. تستطيع طهران أن أو واشنطن أن تقصف ما فيما يتعلق بجبل فاس أو أي منطقة أخرى، ولكن هنا التساؤل الكبير الذي يطرح نفسه، هل تستطيع أمريكا أن تقضي على العقول الإيرانية التي في النهاية ربما تضطر يوما، وهذا ما نسمعه هنا في طهران، تضطر يوما إلى المواجهة النووية بشكل آخر؟ هذا أمر مستحيل. النقطة الثانية، كل هذه التهديدات تأخذها طهران على محمل الجد، لأنه حتى في المفاوضات السابقة، يعني حتى إذا ما وصلنا إلى طريقة حل وإلى حلول من خلال تبادل هذه الرسائل والوساطات التي تقوم بها قطر وباكستان وهي وساطات اجتهادية الآن لم تكن تنحصر في حمل الرسائل. حتى إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، أتصور الهاجس الإيراني ما زال مستمرا على أساس التجارب السابقة، لأن يعني الأمريكيون حتى إذا ما وصلنا كما قلت إلى نتائج شبه نهائية، ولكن ربما تستخدم هذه النتائج أو هذه الحلول إلى خديعة أخرى تقوم بعملية

0: عسكرية ما حدث خلال الأيام الماضية. الموقف البريطاني والاتهامات التي واجهتها لطهران، حادث طائرة دبي، والمواقف التي اتخذها نتنياهو واتصالاته بالرئيس ترامب، وكل هذه الأمور تشير بأن هناك ربما يجب أن ننتظر عمل ما يخطئ الرئيس الأمريكي عندما يتحدث بأن الحرب إذا ما فرضت على إيران ستنتهي سريعا. هو
1: يعني
0: أراد إنهائها خلال
1: دكتور عباس خميار ما تتحدث به، يعني ما تتحدث به أنقله إلى السيد أدولفو فرانكو. السيد أدولفو، يعني هل تتفق مع ما يتحدث به الدكتور عباس خميار؟
2: أعتقد أنه من غير الصحيح مسألة هذه المراجعة التاريخية. بداية، لم يكن هنالك اتفاق في مسقط قبل الحرب، لم ننتصل إلى اتفاق، لم يكن هذا الأمر صحيحا. كان هنالك صراع لأننا لم نتمكن من التوصل إلى الاتفاق، أو هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان هنالك تدمير لثلاث منشآت كبرى في إيران، لكن لم يتم استهداف جبل رأس الفأس، وهذا كانت النتائج التي توصلت إليها مثلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيد غروسي وهو مدير الوكالة، وكان هنالك تقارير عن أماكن سرية. بالتالي الأمم المتحدة توصلت إلى نفس النتيجة، بالتالي هذا هو فحوى الصراع. قال الضيف أن الولايات المتحدة تريد أن تتحدث عن اليورانيوم، كنا نريد دائما أن نتحدث عن اليورانيوم، بالتالي بدأ الصراع على هذا الأساس وليس على سبب مضيق هرمز. مضيق هرمز كان نتيجة من أحد تبعات هذه الصراع. واقع الأمر أنه كما تحدثت عن المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني قال أن إيران كانت ربما منخرطة ومتورطة في العمل الإرهابي في القاعدة العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية. هذه المملكة المتحدة هي من قال ذلك، ليست الولايات المتحدة. ثانيا، وواضحا نعرف أن كان هنالك هجوم إرهابي فيما يتعلق برحلة خطوط فلاي دبي، وكانت يد إيران مشاركة فيها كما هو الحال في العمليات الإرهابية. كانت هذه رحلة بين الإمارات وتل أبيب، وهي هنا بين البلدين علاقات دبلوماسية. يبدو وكأنهم استهدفوا هذه الرحلة بطريقة غير ناجحة، يسرني القول. الأمر لا يتعلق بصراع إقليمي، هو صراع يركز على اليورانيوم.
1: جوهر يعني الموضوع كامل هو الملف النووي الإيراني والعودة بالحديث عن الملف النووي الإيراني. دكتور عباس خميار، يعني السبب الرئيس يعني لشن الولايات المتحدة هذه الحرب على إيران أو العمليات العسكرية استهداف المنشآت يعني النووية، ويعني الحد من قدرات إيران النووية، هذا الموضوع الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الموضوع الذي ترغب الولايات المتحدة بالتفاوض عليه. هل تقدم طهران أي مرونة بهذا الشأن؟ وهل تقدم أي التزامات أيضا للولايات المتحدة والعالم أجمع حول ملفها النووي؟
0: لا، الموضوع لا أشاطرك الرأي مع احترامي لك، يعني
1: هذا ليس رأيي سيدي، أنا أتحدث بما نقله السيد أدولفو فرانكو، وقال أن الولايات المتحدة بالأساس تتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، ليس رأيي.
0: لم تكن الأمور بهذه الطريقة أبدا. يعني هو يقول إنهاء النظام، تغيير النظام، وهذا حديث سمعناه على مدى كل السنوات والعقود الماضية بعد انتصار الثورة الإسلامية وخروج الإيرانيين من الدائرة الأمريكية. هو بدأ هذا الحرب، يعني عندما نراجع الوثائق التي نشرت من قبل المجموعات التي احتلت السفارة الأمريكية في طهران عام 1980، نرى كل المراسلات وكل الرسائل، والمخطط الأمريكي كان هو الإطاحة بالثورة الإيرانية وإرجاع إيران إلى ما كانت عليه في عهد الشاه. هذا أمر واضح، وكل الخطوات التي خطتها على مدى هذه العقود يتجه في هذا المسار. يعني دعم المجموعات المسلحة الانفصالية، انقلاب نوجة، الهجوم على العسكري في طبس، كل هذه الاغتيالات التي كانت تواجهها طهران، كل هذا كانت تصب في مخطط انهيار النظام، وهذا ما اعترف به الأمريكيون عدة مرات. إيران قبلت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67، وهذا كان أمر بديهي، ولكن هم خرجوا من هذه الاتفاقية. هي ذريعة، الموضوع النووي ذريعة. المخطط الإسرائيلي هو كان يقول دائما حتى هو إنهاء النظام، حتى نتنياهو يؤكد على ذلك ويقلده الرئيس الأمريكي. لذلك الموضوع كل الوثائق تشير وكل المخططات تشير بأن المخطط الأساس لم يكن هو الإطاحة بالنظام بشكل كامل، وهذا ما نستطيع قراءته من خلال منظرين أمريكيين أمثال كيسنجر وبرنارد لويس وبرجنسكي ومؤخرا بولتون. كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن كيفية الإطاحة بالنظام، يعتبرونه رأس الأفعى في المنطقة كما يعبرون عنه. لذلك وأرجع وأؤكد وبكل الوثائق التي قرأناها ونواجهها بأن المخطط لم يكن
1: شكرا. إذا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وإلى ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، حيث قالت وزارة الخارجية العراقية إن نهاية مهمة التحالف تمثل انتقال البلاد لمرحلة جديدة تتولى فيها المسؤولية عن أمنها واستقرارها، وأضافت أن التعاون الأمني سيظل مسارا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. جاء ذلك عقب أعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمي لعملية العزم الصلب. في غضون ذلك قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح.
3: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
4: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
3: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
4: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
3: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
5: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
3: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيراً وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
6: بالنسبة إلى أقليم كردستان هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضاً قيادة قوات البادية في الصحراء لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
3: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. ولتفاصيل أكثر معنا من منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بك ليث، ليث تفاصيل معك، تفضل.
7: بالطبع، أكثر من 36 حافلة تقل المستوطنين منذ ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة لا تزال تتواصل بالاقتحام لقبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. المستوطنون ما بين الفينة والأخرى يصلون تباعا باتجاه هذا القبر في سادس أيام عيد العرش اليهودي، إضافة إلى أداء صلوات تلمودية في محيط هذا القبر. لربما مع الزميل المصور لو نستدير باتجاه هذا القبر حيث نرصد الحافلات وكذلك المستوطنون الذين يقومون الآن بالنزول من الحافلات باتجاه داخل هذا القبر، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجديداته الأمنية في محيط قبر يوسف في المنطقة الشرقية بالتزامن مع استمرار وصول الحافلات من الحواجز العسكرية الإسرائيلية المتاخمة لمدينة نابلس وتحديدا الحواجز الشرقية منها. منذ ساعات ما بعد منتصف الليل دفع الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 30 آلية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى هذه المنطقة، بدأت بتأمين وحصار هذه المنطقة بشكل كامل. الاحتلال أفرغ عدد من العائلات الفلسطينية وأجبرها على إخلاء منازلهم حتى الساعة 12 ظهرا من هذا اليوم ليتم تحويل تلك المنازل إلى ثكنات عسكرية، والانتشار العسكري الإسرائيلي لا يزال متواصل، منع للفلسطينيين من التحرك إضافة إلى منع المدارس أيضا في هذه المنطقة وتأجيل الدوام المدرسي في ساعات الصباح في هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار دفع المستوطنين بأعداد إلى هذه المنطقة. نرصد هنا الحافلات التي تقل المستوطنين باتجاه هذا القبر، كذلك نرصد داخل هذا القبر حيث التحرك للمستوطنين في داخله وأداء صلوات تلمودية منذ ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة. الجيش الإسرائيلي أغلق وشدد على كافة الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس، هناك إغلاق للحواجز العسكرية الإسرائيلية، بعض هذه الحواجز يتواجد عليها الجيش الإسرائيلي وينكل بالفلسطينيين، إضافة إلى الحواجز الشرقية التي بات عليها الفلسطينيون خلال ساعات الليل بعد أن منعوا من الوصول إلى منازلهم. الحافلات أكثر من 36 آلية أو حافلة عسكرية أو حافلة عفوا تقل المستوطنين وصلت إلى هذه المنطقة برفقة الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتحركات العسكرية في المنطقة الشرقية لا تزال متواصلة في حين يمنع على الفلسطينيين حتى هذه اللحظة التحرك في هذه المنطقة. أصوات الأهازيج تحديدا لا تزال تسمع حتى هذه اللحظة، هناك منع لخروج الفلسطينيين من منازلهم وتحديدا في المناطق القريبة والمحاذية هدية لهذا القبر، لا سيما وأن المستوطنون أيضا يتعمدون وفق بعض الأهالي الذين تحدثنا معهم أن المستوطنين يحاولون التنكيل والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط قبر يوسف بحماية

0: عزير في بلدة وقرية عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس وأداء صلوات تلمودية، إضافة أيضا إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات طالت عددا من الفلسطينيين خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، لعل أبرزها كان في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات الفلسطينية التي شهدت خلال ساعات الليل اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اعتقال واستجواب وعمليات تفتيش للمنازل.
1: إذا من منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. وإلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. من جانبه اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب. ولتفاصيل أكثر معنا من ريف حمص مراسل الجزيرة ميلاد فضل. أهلا بك ميلاد. ميلاد، تفاصيل أكثر وإذا ما تكشف حتى هذه اللحظة من قام بهذا الفعل؟
2: حتى هذه اللحظة لم يعني يتم الاكتشاف أو يتم اكتشاف من قام بهذا الفعل. القوات الأمنية هنا قالت بأنها ستقوم بملاحقة هذه الجريمة ومعرفة من يقف خلفها وأيضا اعتقالهم، ومن جهة أخرى لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. هذا الهجوم حصل هنا في هذا الموقع تحديدا، نتحدث هنا عن منطقة جسر مصياف. هذا الموقع هو يعني ربما إداريا يتبع لمدينة حمص، يقع في الجهة الشمالية الغربية نوعا ما من المدينة. عند هذا الموقع تعرضت السيارة، وطبعا هي عبارة عن سرفيس يطلق اسمها هنا هكذا في سوريا، تعرض هذا السرفيس أو هذه السيارة لعملية إطلاق الرصاص في هذا الموقع، وطبعا أدى ذلك لمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين وفق ما ذكرت مديرية الإعلام في المحافظة. ما تزال طبعا في هذا الموقع حتى اللحظة آثار يعني الدماء وأيضا بلور السيارة، زجاج السيارة الذي تكسر جراء عملية إطلاق الرصاص. هذا الطريق هو يربط المدينة بالريف الشمالي الغربي للمحافظة. السيارة كانت قادمة من منطقة فاحل والشينة، وطبعا يعني معظم الذين تعرضوا أو الذين قتلوا أو الذين أصيبوا هم من تلك المناطق، وحتى اللحظة يعني لم يعرف من قام بالفعل. لكن هنا قائد القوى الأمنية قال بأن هدف هذه العملية هو زعزعة الاستقرار وضرب الأمن في المحافظة. نعم،
1: شكرا. إذن من ريف حمص مراسل الجزيرة ميلاد فضل، شكرا جزيلا لك. وإلى ملف آخر، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء غارات باكستانية استهدفت الليلة الماضية مناطق مدنية في ولايتي كونر وهلمند. من جانبها قالت وزارة الإعلام الباكستانية إنه بناء على معلومات استخباراتية تم تنفيذ عمليات استهداف لمعسكرات ومخابئ وصفتها بالإرهابية في موقعين داخل أفغانستان، مضيفة أنه تم قتل 22 شخصا وتدمير كميات من الأسلحة والذخائر. ونتابع أكثر، ومعنا من كابول مراسل الجزيرة ناصر شديد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكما. وأبدأ معك عبد الرحمن بما يتعلق بالبيان الباكستاني عن العمليات العسكرية أو ما تم استهدافه في أفغانستان.
3: بيان وزارة الإعلام الباكستانية يتحدث بشكل واضح وصريح عن تنفيذ القوات المسلحة الباكستانية فجر هذا اليوم الخميس سلسلة من الغارات الجوية التي وصفت بأنها دقيقة وتمت بناء على معلومات استخباراتية.

0: مؤكدة. البيان يتحدث عن أن هذه الغارات استهدفت عدة مواقع أو عدة أهداف داخل موقعين في أفغانستان، وأنه بناء على هذه الغارات وبحسب التقديرات الاستخباراتية الأولية فإن المعلومات تشير إلى مقتل 22 ممن وصفهم البيان الباكستاني بأنهم إرهابيين ممن يثيرون الفتنة داخل باكستان، وهذا هو المصطلح المعتمد هنا في باكستان التي تتهم الحكومة الأفغانية وحتى في البيان الصادر اليوم بأنها تسمح وتأوي هذه الجماعات الموصوفة بأنها جماعات إرهابية، وأيضا تتلقى تلك الجماعات دعما ماليا من الاستخبارات الهندية، وكما ذكرنا مأوى من جانب الحكومة الأفغانية، وذلك لشن غارات وهجمات وإثارة الفتنة داخل الأراضي الباكستانية. هذا هو الاتهام الباكستاني المتكرر للجانب الأفغاني والذي رصدناه على مدار نحو عام الآن من هذا العداء بين البلدين، لا سيما أن باكستان تؤكد بأنها كانت قد وجهت الحكومة الأفغانية أكثر من مرة وناشدتها أكثر من مرة بضرورة الامتناع عن إيواء تلك الجماعات المتهمة دوليا بأنها تمارس الإرهاب، وأيضا المتهمة باكستانيا بأنها تمارس الإرهاب داخل الأراضي الباكستانية، لطالما ذكرت إسلام آباد كابول أيضا بضرورة التزامها بالقوانين الدولية.
1: إذا من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من كابول ناصر شديد، وأيضا ناصر، ما الجديد على ساحة أفغانستان وما الذي يتم إعلانه بعد هذه الاستهدافات؟
2: نعم، بالنسبة لعدد القتلى ارتفع إلى 11 قتيلا بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى جراء استهداف ولايتين، ولاية كونر بالإضافة إلى هلمند. طبعا الصور التي وصلتنا كلها تتعلق بصور أطفال وبالإضافة إلى نساء تم قتلهم جراء هذا الاستهداف الذي بدأ في تمام الساعة 3:40 من الليلة الماضية. الحكومة الأفغانية نددت في هذا الهجوم أو هذا القصف واعتبرته جريمة وعدوان على الأراضي الأفغانية، وقالت بأن هذا خروج عن العادات والمبادئ المتعارف عليها بين الطرفين. عادة ومنذ عدة أسابيع كان هناك استهداف لمناطق مدنية حسب قول الحكومة الأفغانية، ودوما تظهر صور لأطفال ونساء جراء هذا القصف، وتقول في بيانات سابقة لها لوزارة الدفاع الأفغانية بأن المعلومات الاستخبارية الباكستانية غير صحيحة وغير دقيقة، وبالإضافة إلى أن هناك حديث من قبل بعض البيانات بالقول بأن باكستان تحاول الهروب من الضغوط الداخلية من الأحداث الأمنية التي تحصل في بلوشستان وحتى كشمير الباكستانية وبعض المناطق، بالإضافة تقوم بإرسال رسائل ببعض الاستحقاقات الخارجية بأنها مشغولة في أفغانستان وأن الوضع على الحدود الأفغانية الباكستانية سيء للغاية، لذلك يتم الهجوم والقصف عبر الحدود إن كانت مناطق في شرق أفغانستان أو في جنوب أفغانستان كما حصل قبل تقريبا أسبوع في ولاية قندهار، بالإضافة الليلة في ولاية هلمند، وكان هناك أيضا قصف في ولاية بكتيا وبكتكا وكونر وقوست، كل هذه المناطق التي يتم قصفها تقول الحكومة الأفغانية بأنها مناطق ومنازل مدنية.
1: شكرا.
2: اليوم قتل 6 أشخاص في ولاية كونر، في 5 أشخاص شكرا. في ولاية كونر و6 أشخاص في ولاية أيضا هلمند. نعم،
1: إذا من كابل مراسل الجزيرة ناصر شديد، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونتابع فيها مع جعفر سلامات تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على قطاع الطيران الأوروبي.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة تواجه شركات الطيران الأوروبية تحديات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الوقود من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما وأن التوقعات تشير إلى أن القارة الأوروبية مقبلة على عجز

0: هز في الإمدادات في الربع الأخير من هذا العام. ففي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران عن تحديثات مالية تعكس حجم الضغط الذي تفرضه تقلبات سوق الطاقة العالمي. الرئيس التنفيذي للمجموعة قال إن تكلفة الوقود الإضافية هذا العام ستتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو، وهو ما سيرفع إجمالي الإنفاق على الوقود هذا العام لما يقارب 9 مليارات يورو، بزيادة تبلغ نحو 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. تستحوذ تكاليف الوقود على نسبة تصل إلى 40% من إجمالي المصاريف التشغيلية لشركات الطيران في العالم. ويذكر أن أسعار وقود الطائرات في أوروبا مرتفعة بحلول سبتمبر بنحو 70% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وكان الشرق الأوسط يؤمن قبل الحرب 75% من إمدادات أوروبا من وقود الطائرات. معنا من لندن جورج شو، المتخصص في أسواق وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية في كيبلر. مرحبا بك سيد جورج. أوروبا تستورد نحو 700,000 برميل يوميا من وقود الطائرات، ومع اضطرابات مضيق هرمز ظهرت هذه الفجوة الكبيرة في المعروض. هل هي أزمة مؤقتة أم أنها نقص يصعب تعويضه؟
1: نعتبر أن هذه الأزمة أزمة أو صعوبة مستمرة. طبعا الأمر يتأثر بتغير المواسم في أوروبا. نحن في أوروبا نقترب من نهاية فصل الطلب العالي، إذا سيكون هناك ضغط لكن ليس كما كان من قبل.
0: أوروبا سيد جورج رفعت وارداتها من كوريا الجنوبية، فهل تستطيع آسيا سد هذه الفجوة وبأي تكلفة؟
1: نعم، التدفق القادم من كوريا الجنوبية تقريبا طبيعي، يحدث في فترة فصل الصيف عندما يكون هناك اختلالات في آسيا تسمح بوصول كميات إضافية من وقود الطائرات إلى أوروبا في فترات الذروة. الكمية التي نراها من كوريا الجنوبية طبيعية ومرحب بها أيضا بسبب أزمة المعروض في أوروبا، لكن من المحتمل أن تكون حالة مؤقتة لأن الأسواق الآسيوية ستدخل في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير فترة طلب عالي، إذا نتوقع عند ذاك أن نرى أن نفس الكميات من الوقود الآتي من كوريا الجنوبية إلى أوروبا سيقل، وأيضا في أوروبا الطلب سيتضاءل بسبب الموسم، إذا الوضع ليس سيئا بتلك الدرجة لأوروبا، لكن المشكلة هي ماذا سنفعل عندما يأتي الصيف القادم.
0: نعلم سيد جورج بأن المصافي تحقق عائدا أعلى من إنتاج الديزل مقارنة بوقود الطائرات، فهل أزمة الكيروسين اليوم ناتج جزئيا عن قرارات المصافي أكثر من نقص الخام؟
1: هذه الأزمة كانت دائما متعلقة، على الأقل من منظوري الشخصي، تتعلق بالمنتجات. لهذا السبب رأينا قيمة المنتجات في آسيا ارتفعت بشكل كبير بمجرد بدء هذه الأزمة، ولهذا السبب نراها تتحول إلى أوروبا الآن، لكن هذا ليس بالضرورة وفرة الخام، لكن قدرة على التكرير وأيضا نوع التكرير وأيضا الطلب ومستوياته. ولكن القضية تتعلق بقدرات التكرير التي خسرناها من الشرق الأوسط، وهذا ما يؤثر في أماكن أخرى ويتسبب بقلق حول المعروض، وهل أن الأسواق بإمكانها أن تتحمل هذا الوضع لفترات طويلة؟
0: أشكرك جزيلا من لندن جورج شو، كبير محللي أسواق المقطرات في شركة كيبلر والمتخصص في أسواق وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية المكررة. الآن من برلين ينضم لنا البروفيسور كريستوفر شتولر، رئيس الاتحاد الألماني للشحن الجوي. مرحبا بك سيد كريستوفر. إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة لأشهر، هل نواجه مجرد زيادة مؤقتة في تكاليف الشحن أم إعادة رسم لخريطة مراكز الشحن الجوي والتجارة في أوروبا؟
1: شكرا على استضافتي أولا، ومرحبا بكم أيضا. الزيادة في وقود الطائرات لها تأثيرات كبيرة، تأثيرات على المستهلك وعلى القطاع الصناعي أيضا. بالنسبة للمستهلك وهذا طبيعي، سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار التذاكر، والشركات الطيران في أوروبا من الآن أعلنت أنها ستزيد من أسعار تذاكرها بشكل مضطرد. والآن وبنهاية فترة وفصل الصيف سيكون هناك فصل أكثر كلفة للسفر والرحلات في أشهر الشتاء، لأن الناس سيسافرون إلى مسافات أبعد، وهذا من شأنه أن يقلل من الطلب على السفر جوا، وستكون لهذا تداعياته على قطاع صناعة الطيران بشكل عام، وخاصة شركات الطيران الكبرى من بريطانيا وإسبانيا إضافة إلى ألمانيا. أما بالنسبة لركاب درجات الأعمال فهذا قد يؤثر أيضا، ليس فقط من تقليل الطلب على السفر، ولكن أيضا سيقلل من الشراكات في مجال الأعمال، وأيضا وسيؤثر في الاعتماد الكبير على الواردات والصادرات من أوروبا، ويرفع من كلفة الشحن الجوي، وهذا ما سيؤثر بالطبع على كلفة المنتجات أيضا.
0: تحدثت عن ارتفاع كلفة الشحن، إلى أي مدى أصبحت أسعار وقود الطائرات تهدد تنافسية قطاع الشحن الجوي الأوروبي، خصوصا وأن شركات الشحن أمام شركات الشحن في آسيا وفي الشرق الأوسط؟
1: على المدى البعيد قد يكون لذلك تأثير، لكن أعتقد أن التأثير سيكون أوضح في كميات أقل، لأن المنتجات التي يتم نقلها جوا هي من نوع القيمة العالية والثمينة والمواد العقاقير الطبية، والتي بطبيعتها تحمل أسعار أعلى وكلفا أعلى. لهذا السبب الفرق في زيادة كلفة الشحن على البضائع ذات القيمة العالية سيكون أقل أهمية من تلك التي قيمتها التجارية أقل.
0: سيد كريستوفر، هل تستطيع شركات الشحن الجوي امتصاص الزيادة في تكاليف الوقود، أم أن المستهلك الأوروبي هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف بارتفاع أسعار السلع؟
1: مع كل الكلف التي سيتم تحملها سيكون المستهلك هو الذي سيتحمل، ومن الآن هي يتم تمريرها إلى المستهلك. لكن بالنسبة لي ومن منظور المستهلكين، القلق الأكبر هو هذه الزيادة وماذا سيحصل في حال انخفاض أسعار وقود الطائرات. هل شركات الشحن ستقلل من أسعارها أم لا؟ أنا أشك في ذلك في هذه المرحلة.
0: أشكرك جزيلا ضيفنا من برلين البروفيسور كريستوفر شتولر رئيس الاتحاد الألماني للشحن الجوي. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إذا مشاهدين، هذه التغطية مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وأيضا للاعتداءات من قبل المستوطنين على الضفة ومواضيع أخرى على رأس الساعة القادمة. في أمان الله.
3: الآن نسمع ليلة الأعلى.
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حذيفة سقطت.
4: الجزيرة،
11: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زوايا.
12: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
0: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
13: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
14: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
12: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
15: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
16: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
17: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
18: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء، وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط والذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وفي سوريا، قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص قتلوا بنيران مجهولين بريف حمص. وقال قائد الأمن الداخلي في المدينة إن الاعتداء لن يمر دون عقاب. وفي أفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلموند. ومن جانبها، قالت وزارة الإعلام الباكستانية إن 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في غارات على موقعين في أفغانستان. البداية من التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. البداية معك محمد الأحمد، وآخر يعني ما انرشح من الولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات.
1: نعم روعة، صباح الخير. الرئيس دونالد ترامب قال بأن إيران ربما تتعرض للقصف وربما يتم التوصل إلى اتفاق، وشدد على أن قرارا ينبغي اتخاذه بهذا الشأن. ترامب لوح بأمور كثيرة ستحدث قريبا بشأن إيران، لكنه لم يكشف عنها، وأكد مجددا بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى كما قال. بالنسبة لمضيق هرمز، ترامب وكما في الأيام الماضية أكد أن الولايات المتحدة تديره وتسيطر عليه بالكامل في ضوء استمرار تدفقات كميات هائلة من النفط التي تعبر عبر مضيق هرمز، والتي اعتبر ترامب أنها تتجاوز مستويات ما قبل الحرب من دون أن تتمكن إيران، بحسب ما قال، من وقف ذلك في إشارة إلى التهديدات الإيرانية. في الأثناء أيضا، وبالرغم من أن المفاوضات عبر الوسطاء مستمرة، لكنها لم تسفر عن اختراق لحدود الآن بعد أن سلمت الولايات المتحدة ردها على أحدث المقترحات الإيرانية المعدلة. البيت الأبيض روعة لم يكشف عن مضمون هذا الرد، لكن أكسيوس نقلت عن مصادر بأن الجمود بدأ يعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، بعد أن نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي. وهذا المعطى كانت قد نقلته الول ستريت جورنال في وقت سابق من أن ترامب قد يدرس احتمال العودة إلى التصعيد العسكري بعد انتخابات الكونغرس، لكن ذلك قد يتغير وقد يتأثر أيضا بنتائج هذه الانتخابات. في تطور آخر وفي مؤشر أيضا على التوتر وحالة عدم الثقة بين الجانبين، أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب نظيره الإيراني عباس عرقجي بمغادرة الولايات المتحدة بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، في مؤشر على أن حالة الجمود بشأن المفاوضات مستمرة. البعثة الإيرانية من جهتها نفت هذه الرواية وقالت إن مغادرة عرقجي كانت مقررة مسبقا يوم الاثنين، وهو ما قالت إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي به. روعة،
0: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. بابا ولد حرمة من طهران، ماذا في الردود الإيرانية وماذا في آخر التطورات في الجانب الإيراني؟
2: نعم روعة، لا يزال الانتظار سيد الموقف هنا في إيران بعد أن أكدت ناطقة باسم الحكومة الإيرانية أمس تسلم طهران عبر الوسيط القطري لرد الأمريكي، لعل طهران ما تزال تدرس ذلك الرد على مستويات مختلفة من مستويات صنع القرار في إيران. في هذه الأثناء هناك هذه التطورات المتعلقة مثلا بهذه التأكيدات الإيرانية تأتي من الحرسي الثوري ومن الجيش الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز. يتحدث الحرس الثوري عن هذه المواجهات التي يقول إنها تحدث هناك كل 24 ساعة، ويقول إنه يهاجم ما يصفها بسفن صغيرة تحاول العبور من ممرات تصف إيرانيا بأنها ممرات غير قانونية وممرات مخالفة، في إشارة إلى الممر الجنوبي من مضيق هرمز. يؤكد الجيش الإيراني والحرس الثوري كلاهما يؤكد هذه الاستعدادات القائمة وهذه القدرات العسكرية لدى إيران على التصدي لأي هجمات لأي ضربات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول الحرس الثوري إنه استغل فترة وقف إطلاق النار من أجل إدخال أسلحة جديدة إلى العمل من أجل رسم خريطة جديدة من الأهداف لتشن عليها إيران ضربات في حال وجهت لها ضربات من الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بذلك الخبر الذي نقلته أكسيوس بشأن كون وزير الخارجية الأمريكي قد طلب من نظيره الإيراني مغادرة نيويورك، تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن وزير خارجية إيران قد غادر وفق الجدول الذي كان محددا والذي رسم في 17 من الشهر المنصرم، أي قبل حتى أن يغادر الوفد الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك هذا الإعلان أيضا في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران عن مقتل

0: جنديا بعد هذه الهجوم بعد هذا الهجوم الذي شن على مقر للشرطة في تلك المحافظة ومحافظة سيستان وبلوشستان الواقعة في أقصى جنوب شرق إيران بالإضافة إلى بعض المحافظات الأخرى من بينها كرمشه في غرب البلاد ومن كذلك محافظة أذربيجان في أقصى شمال غربي البلاد كانت على مدى الأسابيع الماضية مسرحا لمثل هذه الأحداث. تتحدث السلطات هناك عادة عن شن هذه الجماعات عن تفكيك هذه العصابات وهذه الجماعات المسلحة التي تصف إيرانيا بالإرهابية وتتهم أيضا بالتعامل والتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يتم الحديث عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص عن تفكيك بعض الجماعات وكذلك عن مصادرة بعض الأسلحة في اتهام من إيران لبعض الجماعات بمحاولة زعزعة الاستقرار. في الشأن الاقتصادي هناك هذا التصريح لوزير الاقتصاد الإيراني الذي صدر قبل قليل بشأن ما يقول إنها مساعي وجهود تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل زعزعة استقرار الأسواق في إيران ودفع الإيرانيين إلى القلق، ويتهم الولايات المتحدة الأمريكية بذلك ويقول إنها تتحدث إن واشنطن تتحدث ومنذ عدة سنوات عن كون الاقتصاد الإيراني قيد الانهيار وإنه سينهار. يؤكد علي سادة وزير الاقتصاد الإيراني أن ذلك أمر لن يحدث وفق تعبيره.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. هذا ويستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية، وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. البداية معك سيد هادي أفقهي، أين تقف إيران اليوم بعد كل ما رشح عن المفاوضات وعن نهايتها التي يختلف الطرفان على شكل هذه النهاية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ما زالت إيران مصرة على موقفها من أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بخطوات عملية كي تعاد الثقة بينهما، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى. ولكن الجانب الأمريكي يعني ما زال يصر على موقفه من أنه إيران يجب أن تبدأ بفتح المضيق تدريجيا، ومن ثم تقوم في المقابل ربما ببعض الخطوات مثل تحرير الأرض المجمدة، ما يتعلق بالحصاد الموانئ الإيرانية وما إلى ذلك مثل بيع النفط. الجانب الإيراني لا يثق بالجانب الأمريكي لأنه خرق عدة مرات هذه المفاوضات وأطلق النار عليها، ورجعنا إلى الحرب 3 مرات، وهذه المرة كما أكد السيد محسن الرضاي ونقل وجهات النظر مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني على لسان السيد عراقشي عندما التقى في نيويورك بالوفد الأمريكي بصورة غير مباشرة عبر الوسيط القطري، أنه هذه مطالبنا. وبقيت هذه المطالب تتداول بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ولكن لم تفضي إلى نتائج، وما زالت في الحقيقة أمريكا ترغب في استئناف المفاوضات. ووصل الرد الأمريكي إلى الجانب الإيراني كما علق السيد عراقشي أنه هو الناطق باسم الحكومة الإيرانية، أنه الردود الأمريكية وصلتنا وسنرد عليها، بخلاف ما يقول ترامب في تغريداته أنه نحن غير راغبون أن نستأنف هذه المفاوضات، ربما نرجع للخيار العسكري، ولكن تحت الطاولة وعبر الوسطاء ما زال هناك رغبة في استئناف هذه المفاوضات.
1: دكتور ريتشارد وايتس، برأيك يعني أين تقف الولايات المتحدة اليوم من المفاوضات؟ إلى أي مدى هي منفتحة على المسار التفاوضي مقابل الخيار العسكري؟
4: أعتقد أنه في اللحظة الحالية التركيز على زيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة الإيرانية، وفي نفس الوقت ضمان استمرار تدفق النفط والغاز من شركاء الولايات المتحدة في دول مجلس التعاون، وهذا المزج بين حجب قدرة إيران على تصدير النفط وزيادة قدرات البلدان الأخرى في التصدير يزيد من فعالية الولايات المتحدة وقدرتها في التأثير، والتي يرى الرئيس ترامب أن هذا سيزداد أصلا بعد الانتخابات النصفية أيا كانت نتيجتها. فإذا رفض الإيرانيون الرد الأمريكي، فالولايات المتحدة ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وربما عند ذاك تعيد تقديم الشروط على أساس أن الوضع الإيراني سيكون أضعف وتكون إيران أكثر ميلا لقبول العروض الأمريكية.
1: سيد هادي أفقهي، في هذا السيناريو الذي تحدث عنه الدكتور ريتشارد وايتس، أنه إذا رفضت إيران حاليا الرد الأمريكي فلن يكون هناك أي تحرك قبل الانتخابات النصفية، يعني تقريبا بعد شهر، إلى أي مدى مستعدة إيران لهذا السقف الزمني؟
3: يعني إيران دائما تقول أنه نحن لا نريد الذهاب إلى الحرب ونفضل الحل الدبلوماسي، وأكد ذلك عدة مرات سيد بيرشكيان خلال تواجده في نيويورك ولقاءاته مع الصحافة ومع وسائل الإعلام الأمريكية من أنه نحن نفضل الحل الدبلوماسي، ولكن إذا

0: أردت أمريكا أن تذهب إلى الخيار العسكري، فنحن مستعدون لندافع عن أنفسنا. فيما يتعلق بموضوع تأثير العقوبات الاقتصادية أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي، وكذلك أخيرا فرض حظر جوي على الطائرات الإيرانية والرحلات الجوية، هذا في الحقيقة بدأ روعة يفقد بريقه، لأن هناك الآن دول بدأت تتعاطى مع إيران وتتفهم إيران، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية من أنه نحن لا نستطيع في الحقيقة أن نطبق هذا القانون، أولا لأنها غير أممية وغير قانونية، ومن ثم هي كذلك تتضرر. يعني في نفس الوقت عندما تعاقب الشركات الإيرانية للطيران، الشركات الأخرى التي تستغل الأجواء الإيرانية للعبور منها كذلك ستتأثر. إذا في كل الأحوال ما زال الخيار في الحقيقة هو الحل الدبلوماسي، وإيران مصرة على أنه هناك حقوق، هناك أرصدة مجمدة بغير حق، وهناك حصار في الحقيقة ظالم ويعتبر جريمة حرب للموانئ إيران، لأنها تلامس حياة الناس العاديين. إذا في كل الأحوال من جهته قال الناطق باسم الحرس الثوري أنه نحن مستعدون لكل الخيارات والجهوزية العسكرية كاملة وموفقة.
1: دكتور ريتشارد وايتس، يعني عندما تقول الولايات المتحدة أنها تطلب من إيران فتح مضيق هرمز كشرط أساسي، ما الذي تقدمه الولايات المتحدة في المقابل؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب أشار إلى نوع من المرونة فيما يتعلق بإعادة بعض أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات والسماح لإيران بالتمتع بمنافع فتح المضيق من خلال قدرتها على تصدير نفطها إلى الأسواق الدولية. إذن من حيث الأساس هذه التنازلات ستكون ذات طبيعة اقتصادية، وأيضا قد يكون هناك أيضا تنازلات ضمنية في المجال الأمني، مثل عدم إصرار الولايات المتحدة على تقييد إيران لبرنامجها الصاروخي. هذا كله يعتمد طبعا على ما تقدمه إيران بالمقابل.
1: السيد هادي أفقهي، يعني قلت إن إيران تطلب خطوات عملية من الولايات المتحدة كي تعاد الثقة مقابل المطلب الأمريكي بفتح مضيق هرمز. ما هي هذه الخطوات العملية التي تتمسك بها إيران؟
0: يعني فيما يتعلق برفع الحصار على الموانئ، كذلك تحرير بعض من الأرصدة المجمدة بمبلغ حدده السيد عراقچي خلال تواجده في نيويورك، 12 مليار دولار. طبعا قبلت أمريكا على غرار مذكرة التفاهم ذات البنود الـ14 أنه تحرر، وأعطت القول في الحقيقة، وذهب السيد قاليباف والسيد عراقشي والسيد همتي رئيس البنك المصرف المركزي الإيراني إلى قطر، وكان من المقرر أنه تفضي هذه العملية بنجاح، ولكن بدأ الجانب الأمريكي يناكف ويشاكس وأفضت إلى 3 مليار دولار، وحتى 3 مليار دولار لم تعطيها أمريكا بصورة كاش أو بصورة مادة مباشرة، وإنما اشترطت على إيران من أنه نفتح خط ائتمان بمبلغ 3 مليار دولار، وعلى إيران أن تشتري ما تحتاجه من مواد غذائية ومن أدوية من شركات أمريكية، كي تعطي في الحقيقة الفرصة للناخب الأمريكي، خصوصا المزارعين الذين تضرروا خلال إغلاق مضيق هرمز لعدم وصول الأسمدة الكيميائية وارتفاع أسعارها بشكل هائل. هذا في الحقيقة ما تتعامل به وما تتصرف به أمريكا مع الجانب الإيراني، ومن هنا الثقة الآن غير موجودة، وهي ثقة في الحقيقة مفقودة بنيويا. فتؤكد إيران على أنه نحن دخلنا في تفاوضات وأفضت إلى حروب، والآن كفانا مفاوضات مفاوضات مفاوضات من أجل مفاوضات. على أمريكا أن تعيد الثقة من خلال برامج عملية وتطبيقات عملية على الأرض كي تعاد الثقة، ومن ثم إيران جاهزة للتجاوب بشكل مباشر.
1: دكتور ريتشارد وايتس، يعني تقول الولايات المتحدة ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا خلال الأسبوعين الماضيين أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، لماذا إذن تتمسك الولايات المتحدة بإنسان

0: سحاب إيراني من المضيق.
1: الولايات المتحدة ادعاؤها بهذا المجال يكتسب مصداقية ودقة أكثر بمرور الوقت. أعتقد أن كل من إيران والولايات المتحدة لديهما القدرة على إعاقة استخدام المضيق. مثلا الولايات المتحدة تعيق الصادرات الإيرانية من خلال السفن الإيرانية والسفن ذات العلاقة بإيران، وأيضا إيران تفعل الشيء نفسه مع الصادرات دول الخليج. لكن وفقا للتقارير الواردة، قدرة إيران بدأت تتراجع، وأيضا لأن البلدان الأخرى باتت قادرة على تمرير شحناتها تحت جنح الظلام، بينما الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يبقى مستمرا وفاعلا. إذا يمكن القول بأن الولايات المتحدة لديها سيطرة أكبر، لكن لا طرف من الطرفين سيطر سيطرة كاملة.
0: سيد هادي أفقاهي، تحدثت عن خطوات عملية مطلوبة من الولايات المتحدة لرفع الحصار أو لرفع اليد الإيرانية عن مضيق هرمز، ولكن ما الذي يمكن أن يقنع إيران بإدراج الملف النووي أيضا في المفاوضات؟
2: يعني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ورد هناك أنه إذا تم تطبيق هذه البنود من الطرفين والتزامهما ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. إذن التفاوض كان على أساس مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بموضوع هرمز ووقف الحرب نهائيا والقضايا التي أدرجت في المذكرة. إذن الآن إدراج في الحقيقة الملف النووي أو ما أشار إليه ضيفك فيما يتعلق بالقضايا الصاروخية والمسيرات، هذا غير وارد أساسا في مذكرة التفاهم. إذن خلط الأوراق هو معناه أنه التهرب من المسؤولية، وبما وقع عليه الرئيسان يعني بازشكيان وترامب وقع على هذه المذكرة التي لم يرد فيها أساسا يعني ذكر الملف النووي. ولكن في خلال تواجده السيد بازشكيان في نيويورك ومقابلته مع أحدى وسائل الإعلام في الحقيقة، قال أنه فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم بنسبة 60% نحن مستعدين أن نتفاوض في حل هذه المشكلة، ولكن بعد العبور والتطبيق العملي ل مواد مذكرة التفاهم التي تقلصت من 14 بندا إلى 7 بنود التي أبلغها في الحقيقة السيد عراقشي عبر الوسيط القطري الجانب الأمريكي، وانتظر الرد، وجاء الآن الرد إلى طهران، ثم لننظر ماذا سيرشح وكيف سترد إيران على العروض وعلى الاقتراحات الأمريكية.
0: دكتور ريتشارد وايتس، ماذا عن الولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يقبل ترامب المضي بمفاوضات الآن أو بعد الانتخابات النصفية في حال يعني جاء رفض إيراني على الرد الأمريكي بدون إدراج الملف النووي؟
1: كلا، أعتقد أن أي مفاوضات لابد أن تتعامل مع الملف النووي. هذه هي القضية التي يعود إليها الرئيس ترامب باستمرار في رسائله وفي تبريراته للحرب. إذا كانت هناك انصراف عن هذا المبدأ، سيكون صعبا للرئيس ترامب أن يدافع عن موقفه ويبرر العمل العسكري الذي قام به طيلة العام. وما سمعناه على مر الأسابيع وما يقوله ضيفنا الإيراني الآن، هناك أمور قد تقبلها إيران من حيث المبدأ. إذن المسألة هي مسألة كيف يتم التحقق من أي اتفاق يتم التوصل له وأي قيود ستفرض على البرنامج النووي الإيراني. ويجب أن يكون هناك اتفاق بإعادة الولايات المتحدة للأموال الإيرانية المجمدة. هذا سيكون جزءا من التفاوض.
0: شكرا لك دكتور ريتشارد وايز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكيستراد، ومن طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مشددا على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية، كما كشف أن الحكومة ستعمل على تشريع قانون الحشد الشعبي ليكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. تصريحات الزيدي جاءت بعد يوم من إعلان البنتاغون مغادرة كل القوات الأمريكية الأراضي العراقية.
3: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
4: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
3: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
4: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
3: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
5: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
3: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
6: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
3: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
0: إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. معنا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، بداية ضعنا في صورة ما يجري في نابلس.
7: يعني 6 ساعات أو ما يقارب على بالأحرى 8 ساعات على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي دخلت في مدينة نابلس والمنطقة الشرقية لتأمين دخول المستوطنين لأداء صلوات تلمودية في قبر يوسف في المنطقة الشرقية مع سادس أيام عيد العرش اليهودي. لربما نستدير قليلا إلى الكاميرا لنرصد الحافلات الإسرائيلية التي بدأت الآن بالانسحاب من المنطقة الشرقية فيما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة. هناك الجمعيات الاستيطانية أيضا وكبار المستوطنين لا يزالون يتواجدون في محيط قبر يوسف. هناك تحركات لا تزال متواصلة لهذه الحافلات من وإلى مدينة نابلس والمنطقة الشرقية منذ ساعات ما بعد منتصف الليل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية، بدأت بحصار المنطقة وتوسيع رقعة هذا الحصار، إضافة إلى البدء بإخراج وإخراج إخلاء بعض المنازل تمهيدا لتحويلها إلى ثكنة عسكرية وإبلاغ العائلات بعدم العودة قبل الساعة 12 ظهرا من هذا اليوم. أكثر من 36 حافلة تقل المستوطنين دخلت وخرجت باتجاه مدينة نابلس حتى هذه اللحظة. نتحدث هنا على الصورة الأخرى وتحديدا في داخل هذا القبر، هناك نشاهد تواجد للمستوطنين الذين لا يزالون يتواجدون رفقة جيش الاحتلال الذين أمنوا دخول هذا الكم من المستوطنين باتجاه محيط هذا القبر لتأمين دخول المستوطنين وأداء صلوات تلمودية في محيط قبر يوسف. يأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع استمرار فعاليات عيد العرش اليهودي لليوم السادس على التوالي في مدينة القدس في الحرم الإبراهيمي في الخليل، إضافة في المقامات الدينية في الضفة الغربية. أمس كان هناك مسيرة أطلق عليها بمسيرة السامرة وهي مسيرة مركزية في شمال الضفة الغربية، كانت باتجاه مستوطنة كاديم إلى الشرق من مدينة جنين، حتى وصل الأمر في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة إلى قبر يوسف، حيث نشاهد تواجد المستوطنين في محيط القبر حتى هذه اللحظة أكثر من 8 ساعات متواصلة على هذا الاقتحام. قبل قليل كان هناك مواجهات في محيط مخيم بلاطة، الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من القنابل الصوت وكذلك قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار التمركز العسكري الإسرائيلي في مناطق عدة من بينها وعلى رأسها منطقة شارع عمان تحديدا، حيث لربما نرصد هنا الآليات العسكرية الإسرائيلية التي لا تزال تتواجد وتحاصر المنطقة بشكل كامل، ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حظرا للتجوال على الفلسطينيين حالات إنسانية لا يمكن لها الخروج حتى هذه اللحظة من داخل هذه المنطقة، ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع منع لدخول حتى الحالات المرضية من المنطقة الشرقية باتجاه المستشفيات في مدينة نابلس.
0: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من نابلس. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. من جانبه اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص اعتبر الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب. ينضم إلينا من ريف حمص مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، إذن على ماذا تستيقظ حمص بعد كل ما جرى أمس في شمال سوريا؟
8: نعم، يعني الأوضاع داخل المدينة مستقرة وحتى في ريف المحافظة الأوضاع مستقرة، لكن يعني تخلل ذلك هو الحادث الذي شهده هذا الجسر تحديدا، جسر مصياف، حيث تعرضت حافلة كانت تقل عمالا وعدد من المهندسين باتجاه موقع عملهم وهو الشركة داخل شركة لصناعة المواد والبضائع البلاستيكية. طبعا تعرضوا لعملية إطلاق الرصاص في هذا الموقع تحديدا وعلى هذا الجسر، نشاهد يعني آثار الاستهداف سواء كان زجاج السيارة الذي تحطم وأيضا عدد من يعني بقع الدماء التي ما تزال حتى هذه اللحظة على الطريق. طبعا قوات الأمن السورية ومن خلال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص قال بأن مجهولون أقدموا على استهداف حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، ما أدى لوقوع عدد من الضحايا والجرحى. بالنسبة للعدد هو 7 قتلى و4 مصابين وفق ما ذكرت مديرية الإعلام في المحافظة.

0: لاحقة مرتكبها حتى إلقاء القبض عليهم. طبعا حتى اللحظة يعني لا يوجد أي مصدر رسمي قال بأن أو حمل أي جهة كانت مسؤوليتها عن هذا الهجوم. كذلك الأمر يعني لم تتبنى أي جهة هذه العملية. البيانات الرسمية هي كانت يعني بيان رسمي واحد صدر عن قائد الأمن الداخلي وقال بأن هذا الهجوم هو قام به مجهولون. لم يحددوا أي جهة خلف هذا أو وقفت خلف هذا الهجوم، لكن أكد يعني هنا الجهات الرسمية السورية تؤكد بأن الهدف ربما خلف هذه العملية هو محاولة زعزعة الاستقرار في المحافظة. نحن نتحدث هنا عن محيط مدينة حمص. الحافلة كانت قادمة والسيارة كانت قادمة من منطقة فاحل وأيضا الشينة، وطبعا تم استهدافها عند مدخل المدينة. المسافة التي قطعتها السيارة حتى وصلت إلى هنا نتحدث عن حوالي 25 كيلو مترا، وكما ذكرت يعني هي تقل عددا من العمال والمهندسين الذين يعملون في إحدى الشركات الخاصة لصناعة وهي لصناعة المواد البلاستيكية. نعم،
1: شكرا لك ميلاد فضل، مراسل الجزيرة من جسر مصياف في ريف حمص. إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقية تعز. معنا من تعز راسلة الجزيرة مها علي. مها، إذن ما آخر التطورات هناك؟
2: نعم روعة، يمكن القول أن مدينة تعز اليوم وأريافها تشهد واحدة من أكثر الأيام ضراوة واشتعالا ميدانيا. نتحدث عن خريطة اشتباك موسعة انفجرت فيها كل خطوط التماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بالتزامن مع قصف متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. ومن مدينة تعز تحديدا هنا حيث أقف أشير فقط إلى واحدة من التباب التي تتمركز أو يتمركز فيها عتاد الحوثيين الثقيل. نتحدث عن تبة سفتيل هناك، حيث يظهر ذلك المبنى الكبير وهو بطبيعة الحال باللون الأبيض. هناك تتمركز دبابات الحوثيين ومنها يقصفون مواقع القوات الحكومية وكذلك الأحياء السكنية داخل هذه المدينة. حقيقة روعة، وحتى يعني قبل دقائق من الآن كنا يعني نسمع أصوات هذا القصف المدفعي الذي بدأ بطبيعة الحال بعد منتصف الليل واستمر حتى ساعات الصباح بشكل مكثف قبل أن تهدأ وتيرته قبل دقائق من الآن. بالتالي نحن نتحدث عن خريطة اشتباك موسعة انفجرت فيها كل خطوط التماس روعة. نتحدث عن الجبهات الشمالية الشرقية الغربية الجنوبية للمدينة بالتزامن أيضا مع مواجهات محتدمة في الريف الغربي والريف الجنوبي وكل الجبهات المحيطة المدينة. القوات الحكومية قالت إن هذه الهجمات والمواجهات سواء كانت محاولات تسلل للحوثيين كما حصل في الجبهات الغربية أو هجمات أيضا كما في حمير ومقبنة تأتي متزامنة مع شن الطيران الحربي لغارات جوية مكثفة تركزت تحديدا في جبهة حيفان هناك، حيث تقول المصادر الحكومية إن الغارات استهدفت عزيزات للحوثيين في المدينة. أيضا أعود إلى المدينة، هذه المدينة خلال ساعات الليل وحتى قبيل يعني الفجر ساعات الفجر الأولى كانت قد اندلعت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في الجبهة الشرقية التي كنت قد أشرت إليها سابقا، واستخدم فيها الحوثيون وكذلك القوات الحكومية حقيقة مختلف أنواع الأسلحة. في الجبهات الشمالية أيضا وفي الجبهات الغربية محاولات تسلل لجماعة الحوثي، تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صدها. في هذه الأثناء تدور معارك محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة بني بوكاري في جبل حبشي غربي محافظة تعز وكذلك في جبهة حمير في الريف الغربي تحديدا في مقبنة. هذا أيضا يأتي بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية تصديها لكل محاولات تسلل وهجمات جماعة الحوثي في جبهة الشميتين جرداد. هناك محور تعز أو عفوا طور البحة أعلن أنه تمكن من صد كل هذه الهجمات بالتزامن أيضا مع اندلاع مواجهات مستمرة مستمرة حتى هذه اللحظة في جبهة المضاربة على الحدود بين الوازعية ولحج وكذلك.

0: بقية جبهات الشريط الحدودي الرابط بين مديرية الوازعية ولحج، وكل هذا يرتبط بشكل أساسي بمعركة الساحل الغربي وتثبيت مكاسب الحوثيين باتجاه باب المندب وجزيرة ميون. لذلك تقول القوات الحكومية إن الحوثيين أشعلوا كل جبهات الخطوط التماس اليوم في محاولة لتشتيت القوات الحكومية وبالتالي تحديث أو إحداث تقدم في هذه المنطقة الوازعية المضاربة روعة.
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، نستطلع معك المواقف والتصريحات من الحوثيين.
2: نعم روعة، تؤكد سلطات صنعاء بأنها سوف تواصل من عملية التصعيد سواء باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال بما فيها اتجاه جبهة محافظة تعز، بالإضافة إلى أنها أكدت بأنها ستوسع من عملياتها العسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه العمق السعودي ردا على أغارات الجوية السعودية حسب سلطات صنعاء، حيث كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع 51 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية. أكد بأنها من طائرات F-15 وانطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية، وأكد بأن هذه الطائرات قد استهدفت محافظة مأرب بالإضافة إلى محافظة صعدة وكذلك محافظة عمران بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد أيضا بأن الغارات قد استهدفت حسب سريع أعيانا ومنشآت مدنية بالإضافة إلى أبراج الاتصالات. كان هناك غارات جوية استهدفت محافظة عمران بالتحديد في منطقة قرن الأعجم في منطقة ريدة، بالإضافة إلى جبل ضين استهدفت أبراج الاتصالات بحسب سلطات صنعاء. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن الرد سيكون قاسيا على هذه الاستهدافات، خصوصا وأن هناك ثمة ضحايا مدنيين سقطوا في هذه الغارات الجوية. أحصى الناطق العسكري أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 1209 غارات جوية وقصف صاروخي، وأكد بأنها من طائرات F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط الجوية وكذلك الطائف، وأكد أيضا بأن هناك قصف صاروخي على المناطق الحدودية اليمنية مع الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وبالتحديد أكد سريع بأن القصف يأتي من نجران وجيزان ويستهدف مناطق في محافظة صعدة تحديدا. وكانت أكثر الغارات قد تركزت روعة بحسب الناطق العسكري وبحسب وسائل إعلام رسمية بصنعاء تركزت على منطقة أو مديرية السحاب بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية في اتجاه الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب. أكدت وزارة النقل بصنعاء بأن السفن تمر على ما يرام وبأنه أحصت خلال 5 أيام مرور نحو 200 سفينة عبر مضيق باب المندب وبأن الملاحة تمر بشكل آمن. نعم.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. إلى ملف آخر في أفغانستان. بين أفغانستان وباكستان قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون جراء غارات باكستانية استهدفت الليلة الماضية مناطق مدنية في ولايتي كونر وهلموند. من جانبها قالت وزارة الإعلام الباكستانية إنه بناء على معلومات استخباراتية تم تنفيذ عمليات استهداف لمعسكرات ومخابئ لمن وصفتهم بالإرهابيين في موقعين داخل أفغانستان، مضيفة أنه تم قتل 22 شخصا وتدمير كميات من الأسلحة والذخائر. معنا من كابول مراسل الجزيرة ناصر شديد، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. والبداية معك ناصر من كابول، ما الذي تقوله أفغانستان حول ما جرى؟
3: نعم، ما تقوله أفغانستان أن القتلى والمصابين هم ضحايا مدنيين جميعهم أو أغلبهم كما ذكرت الوسائل أو الصور التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات الأفغانية المحلية. تم القصف في مديرية جرامسير هذه في هلمند، وقتل 6 أشخاص. قيل أن من بين الضحايا أو المفقودين 4 أطفال تحت الأنقاض حتى هذا الوقت، بالإضافة أيضا إلى كونر تم قصف منزل جميعهم أو أغلبهم من المدنيين حسب ما رأينا من صور. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذكر أو ندد بهذا الهجوم وهذا الاستهداف،

0: وقال أنها جريمة وعدوان على أفغانستان وأنها خروج عن العادات والأعراف والمبادئ بين البلدين. بالطبع هذا الأمر سيزيد من التوتر، خاصة وأن منذ أسبوعين هناك استهداف لمناطق على الحدود، إن كانت الحدود الشرقية أو حتى الحدود الجنوبية بين البلدين، وأغلب هذه الاستهدافات ضد مدنيين حسب قول الحكومة الأفغانية. ودوما التصريحات من السلطات الأفغانية تتحدث عن أنها تدرس كيفية الرد وأنها سترد في الوقت والزمان المناسب وفي المكان المناسب. طبعا حتى هذا الوقت لا يوجد رد، لربما هي لا تريد حقيقة الدخول في معركة مع باكستان، خاصة وأن المنطقة كلها ملتهبة. نتحدث هنا عن الحرب الإيرانية الأمريكية، لذلك لا تريد زيادة التوتر بين البلدان. وتقول أيضا في حديثها بأن باكستان تحاول الهروب من الضغوط والمشاكل الداخلية. نتكلم هنا عن بلوشستان بالإضافة إلى منطقة كشمير الباكستانية، وأيضا الحديث هنا عن استحقاقات باكستانية خارجية تحاول الهروب منها. هذا ما تتحدث به الصالونات السياسية والسياسة الأساسية الأفغانية دوما ودائما. ولربما يكون الأمر في قادم الأيام أيضا مزيدا من التوتر،
1: وسنتابع معك طبعا. شكرا لك ناصر شديد مراسل الجزيرة من كابول. من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ما هي الرواية الباكستانية؟ ما الذي تستهدفه في أفغانستان؟
2: باكستان تؤكد بأنها وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تستمر في استهداف من تسميهم بالإرهابيين ومعسكراتهم داخل الأراضي الأفغانية، وأيضا تتهم النظام الأفغاني بإيواء تلك الجماعات الموصوفة والمتهمة دوليا بأنها تمارس الإرهاب، والتي تتلقى بحسب ما تقول باكستان دعما ماليا وتدريبيا من الجانب الهندي وتحديدا من جانب الاستخبارات الهندية. البيان الصادر اليوم عن وزارة الإعلام الباكستانية يؤكد أن ما تم استهدافه هو عدة أهداف في موقعين داخل الأراضي الأفغانية، وأن هذا الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، وأن التقديرات الاستخباراتية الأولية تشير إلى مقتل 22 ممن تسميهم باكستان بالإرهابيين، إضافة لتدمير كميات من الأسلحة والذخائر وحتى المعدات الحربية التي كانت موجودة داخل تلك المعسكرات والمخابئ المستخدمة من جانب الجماعات الإرهابية كما توصف باكستان، والتي تحمل عادة الحكومة الأفغانية مسؤولية عدم الالتزام بتعهداتها الدولية والسماح لتلك الجماعات المتهمة بالإرهاب بالوجود والنشاط داخل الأراضي الأفغانية، بل وإيواء تلك الجماعات. هذه هي الرواية الباكستانية المستمرة منذ أكثر من سنة الآن. سلاح الجو الباكستاني بحسب ما ذكر بيان وزارة الإعلام الباكستانية هو من نفذ تلك الغارات. لم يتم تحديد نوعية الطائرات التي تم استخدامها، ما إذا كانت طائرات حربية مقاتلة أم مسيرات هجومية، لكن على الأغلب أنه تم استخدام الاثنين معا كما حدث في المرات الماضية. باكستان عادة ما تتهم الجانب الأفغاني بأنه لا يستمع لكل المناشدات التي قدمت له ولكل الأدلة أيضا التي رفعت له بضرورة التخلي عن إيواء ما تسميها إسلام آباد بالجماعات الإرهابية.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في باكستان. إلى التطورات الميدانية في شمالي إثيوبيا، حيث أعلنت قوة سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش الإثيوبي سيطرتها على 8 بلدات في جنوب إقليم تيغراي في عمليات عسكرية نفذتها خلال الساعات 24 الماضية. من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا معنا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، ما هي آخر التطورات؟
3: يمكن أن نبدأ من حيث أقف أو من حيث الموقع اللي أنا موجود فيه، إقليم عفر اللي هو المتاخم لإقليم تيغراي. صباح

0: اليوم تمكنت القوات العفرية من استرداد مدينة إربتي التي سيطرت فيها القوات المتحالفة أو ما يعرف بسومدو على مدينة إربتي يوم الأحد الماضي. اليوم تم تحريرها حسب تأكيدات لمسؤول مكتب الاتصال الحكومي لإغليب عفر محمد علي، الذي قال للجزيرة أنهم تمكنوا من تحرير هذه المدينة وأنهم يتجهون الآن نحو 3 مدن لا زالت تحت سيطرة تحالف المعارضة وهم في طريقهم. وهذا طبعا آخر مدينة ستكون هي مدينة بعالة. هذه المدينة تبعد من مدينة مقلي 45 كيلو. لو انتقلنا روعة إلى إقليم تجراي في الداخل، القوات الفيدرالية مدعومة من جبهة قوات سلام تجراي، هي أحد القوات المنحازة أو التي تندوي إلى الحكومة الفيدرالية مع الجيش الإثيوبي. خلال 24 ساعة الماضية تمكنوا من توغل داخل عمق الأراضي تجراي حدود 140، أي استولوا على 8 مدن كبرى ربما بها سكان أكثر من 1 مليون. وحتى هذه اللحظة هذه القوات التي تتولى عملية الحراسة وتثبيت الأمن بعد سيطرة الجيش الفدرالي عليه. طبعا الأنظار كلها تتجه إلى مدينة مقلي حادرة الإقليم. من الواضح طبعا حتى نكون أكثر دقة مع من تواصلنا معهم أو مواقع قريبة لجبهة تجراي، تقول إنها تقوم بعملية الانسحاب لتجنيب المدن والسكان من أي مواجهات عسكرية، انسحاب تكتيكي تقول، وربما قد تكون كر وفر تعود. لكن في هذه اللحظة هي تنسحب، وربما بعد المعلومات التي وصلتنا أن بعد القيادات المؤثرة من مدينة مقلي قد قادروها إلى أكسوم وعدوى وإلى مناطق أخرى. فبالتالي يمكن القول في اليوم 9 روعة المواجهات اتسعت، لكن هذه المرة القوات الفيدرالية وقوات العفرية تتقدم ولم يتبقى في من سيطرة تحالف جبهة تجراي سوى 3 مدن في إقليم عفر، وبالتالي المعركة نقلت داخل إقليم تجراي روعة.
1: شكرا لك محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة في إثيوبيا. معنا من لندن مارتن بلوت، الأستاذ بجامعة لندن والخبير في شؤون القرن الأفريقي. أهلا وسهلا بك سيد بلوت، كيف تقرأ ما يجري في إقليم تجراي في شمال إثيوبيا؟

0: The situation is confused.
1: الوضع مربك وهناك عدة جبهات تدور فيها العمليات القتالية، لكن ما هو يشار إليه ليلة أمس ولكن لم يتأكد بعد حتى الآن إن هناك قاعدة جوية أو ربما تعرضت للهجوم، ونعرف أن كلا الطرفين الإثيوبيين والتيغريين باتوا يستخدمون المسيرات، وهي أخبار غير مؤكدة حتى الآن، لكن الجيش الإثيوبي الآن بات يندفع بعمق في الشمال وفي الغرب. إذن هناك جبهات مختلفة وأمور مختلفة تحدث في نفس الوقت.
2: في بداية عودة المعارك على هذه الجبهة كان هناك اتهامات من الحكومة الإثيوبية لجهات خارجية أو لولاءات خارجية لجبهة تيغراي، جبهة تحرير تيغراي. من هي هذه الجهات وكيف تقيس الحكومة الإثيوبية التدخل الخارجي؟
1: أعتقد أن القوى الأجنبية يقصدون قوتين تحديدا، إحداهما إريتريا المجاورة، وهذا ليس من قبيل المفاجأة لأنه منذ الفترة الماضية ومنذ ادعاء رئيس الوزراء آبي بأنه يريد السيطرة على بعض الأراضي في إريتريا حدث خلاف بين الدولتين. الطرف الآخر

0: هو مصر طبعا، لأن أثيوبيا بنت سدا كبيرا، وهذا ما أثار حفيظة مصر، وهاتين هما القوتين المشار إليهما.
1: ولكن ما مصلحة الدولتين فعليا في التدخل بهذا الشكل في إثيوبيا؟ لنقص بداية إريتريا ثم مصر.
0: هما يتمنيان تقويض موقف إثيوبيا وإجبار إثيوبيا في حالة إريتريا والتوقف عن المطالبة بموانئ إريتريا والتي تريد إثيوبيا السيطرة عليها، وهذا ما ترفضه إريتريا. في حالة مصر، مصر تريد التفاوض حول استخدام مياه نهر النيل. مصر لا تعترض على الجبهة، على السد عفوا، لكن المياه يجب تقاسمها. إثيوبيا تقول السد سدنا والمياه مياهنا، وأيضا هم يتحدثون عن استخدام المياه لتوليد الطاقة الكهربائية وليس الزراعة.
1: إلى أي مدى كل هذه التحركات الداخلية الإثيوبية وهذه الاقتتالات يمكن أن تغير من سياسة أبي أحمد فعليا ليعلي السلام في داخل البلاد، أم أنها على العكس ستأتي برد فعل مغاير برأيك؟
0: من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من المجابهات. الحرب الأخيرة دامت سنتين وكانت دامية، وقيل أن نحو 600 ألف شخص قتل من جرائها. هذه الحرب نحن في بداياتها فقط، ربما هذه أيضا قد تدوم عامين. أيضا من المستحيل التنبؤ في هذه اللحظة، لكن التجريون والجبهات السبعة التي تحالفت معهم يريدون الإطاحة برئيس الوزراء أبي. هل سيستطيعون ذلك؟ لا ندري، علينا أن نرى.
1: نعم، شكرا لك سيد مارتن، دكتور مارتن بلوت، الأستاذ بجامعة لندن والخبير في شؤون القرن الأفريقي، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت. رأس ساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء، وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط والذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات مديرية حيفان جنوبية شرقية تعز. في العراق، قال رئيس الوزراء إن الأول من الشهر الجاري سيكون بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وإن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة في البلاد. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وفي أفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلموند. ومن جانبها، قالت وزارة الإعلام الباكستانية إن 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في غارات على موقعين في أفغانستان. البداية من غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 مصابا في اعتداءات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر الأربعاء. هذا ويشيع أهالي مدينة غزة أكثر من 100 شهيد استخرجت رفاتهم بعد سنوات من استهداف الاحتلال لبرج التاج. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومعنا

0: هذه الصور المباشرة أيضا لتشييع الشهداء إذن في مدينة غزة. نور ضعينا في صورة المشهد.
1: نعم روعة، نحن أمام تشييع جثامين شهداء مجزرة التاجة الذين تم انتشالهم، 105 وشهيد تم انتشالهم على مدار 17 يوما، وكان الدفاع المدني وبالتعاون مع اللجنة المصرية قد انتشلوا الشهداء من تحت الركام ومن تحت، كان الاحتلال الإسرائيلي قد أهال عمارات عدة وبنايات على رؤوس ساكنيها في 25 من أكتوبر لعام 2023، والآن سيجري عقد مؤتمر صحفي ومن ثم تشييعهم إلى مقبرة حي الشيخ رضوان في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة. هذه المجزرة التي وقعت وسط مدينة غزة، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف برج التاج وثلاث مبان سكنية ومنازل في المربع المحيط به. بحسب تقارير الأمم المتحدة بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر مساحة تقارب 5700 متر مربع. نحن الآن نسلط الكاميرا على مكان المجزرة التي حدثت قبل 3 أعوام تقريبا، وكانت هذه المباني تضم عائلات فلسطينية ونازحين أكثرهم من النساء والأطفال بعدما لجأوا إليها اعتقادا منهم بأنها أكثر أمانا من مناطق أخرى تعرضت للقصف. وكانت هذه المنطقة واقعة في منتصف مدينة غزة، كان الناس في بداية الحرب يعتقدون أنها الأكثر أمانا، والاحتلال الإسرائيلي كان قد نشر فيديو بعد يومين من الهجوم يظهر أن هذه المنطقة تعرضت لسلسلة انفجارات متتابعة خلال ثوان، وحسب التحقيقات تحدثوا أن هناك 20 قنبلة ربما أسقطت حول المبنى وعليه. لكن الأمم المتحدة قالت بأن هناك 105 شهيد، وحسب أيضا شهود العيان وعلى مدار الأيام السابقة تم انتشال 105 شهداء من تحت هذه المباني، بينهم 47 طفلا و32 امرأة. هذه العمارة التي قتل تحتها أجيال متعددة، ربما نتحدث هناك 37 فردا من عائلة شرف، بينهم الوالدان وأبناء وأحفاد وأقارب من عدة أسر داخل العائلة الممتدة. وننوه أن الصحفية دعاء شرف والتي كانت تعمل لدى إذاعة الأقصى الفلسطينية هي استشهدت هي وطفلها في هذه المجزرة. هناك عائلات أخرى أيضا، عائلة المحلاوي فقدت 15 فردا، وعائلة منصور أطفال قتلوا ونساء وشهداء كثر ولم يتم العثور عليهم في لحظتها ولم يتم انتشالهم في وقتها بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي كان يقصف ويمنع الاقتراب من المباني المقصوفة، وأن هناك في الأيام السابقة لم يكن يتوفر لدى الدفاع المدني أي من المعدات التي تسمح له بانتشال العالقين تحت الركام. الاحتلال الإسرائيلي كان يتحدث ببيانات مزعومة بأن له أهداف عسكرية في هذه المنطقة، ولكن جميع الضحايا الذين استشهدوا كانوا من المدنيين وجلهم من النساء والأطفال. في سبتمبر 2026 بدأت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع اللجنة المصرية عمليات واسعة للبحث وانتشال الجثامين من مربع التاج، وتحدثنا أنها عملت لمدة 17 يوما، وذلك لشح المعدات التي كانت تعمل بها علما بأن الدفاع المدني فقط يعمل بحفار واحد، وهذا يأخذ متسعا ومزيدا من الوقت بسبب شح المعدات وتعطل معظمها. ستنطلق الجنازة في الساعة أو في من الساعة 10 حتى الساعة 11 لتصل إلى مقبرة الشيخ رضوان، حيث ستوارى الثرى من بين الضحايا الذين سيشيعون. هم ربما كانت هناك سيدة اسمها تغريد الحناوي قالت إن ابنتها الطبيبة عالية رمزي الحناوي قتلت مع زوجها وأطفالها الأربعة. اليوم بعد 3 أعوام سيجد المواطنون أكفانا، ربما هذه الأكفان تحتوي على بعض العظام أو حتى بعض

0: من الأجساد ما تبقى من الأجساد بعد أن تحللت تحت الركام بعد 3 أعوام، ولكن الأهالي ارتاحوا أخيرا بأنهم سيشيعون أبنائهم إلى مثواهم الأخير. ربما هذه ليست المرة الأولى التي تشيع فيها غزة هذا العدد من الفلسطينيين، ربما هي المرة الرابعة. كانت المرة الأولى في مجزرة عائلات عدة من مدينة غزة، من حي الزيتون وكذلك من حي الصبرة ومن مناطق متفرقة، أصبح هناك عدد انتشال للمواطنين العالقين تحت الركام، ولكن هناك عدد لا يزال أيضا، هناك 8000 مفقود حتى هذه اللحظة، كما يصرح الدفاع المدني بأن هناك آلاف المفقودين، لا يزال العثور عليهم صعبا، ولا يزال الأهالي ينتظرون أبنائهم ليلقوا عليهم نظرة الوداع الأخيرة. وهذا الأمر ربما يواجهه عدد من المعيقات والتحديات، ربما لأن معدات الدفاع المدني أصبحت ضئيلة وأيضا شحيحة، وخرج الكثير منها عن الخدمة، وهناك عدد من الآليات الآن هي ربما خرجت عن الخدمة تماما، ولكن مع التمويلات التي ربما من جهات إغاثية يمكنها انتشال أعداد الضحايا الذين لا يزالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. الآن هي استعدادات لعقد المؤتمر الصحفي بعد أن ألقى الأهالي نظرة الوداع الأخيرة على أبنائهم، وكان أيضا أمس بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب هناك تمكن الأهالي من توديع أبنائهم، والآن سيجري عقد هذا المؤتمر الصحفي. ولكن كما نرى هناك الأعلام الفلسطينية تلف هذه الجثامين.
1: ابقي معنا نور، ننتظر معك هذا.
0: نعم روعة، ستلف الجثامين و
1: نعم بالفعل، يعني نتابع هذه الصور نتابع هذه الصور معك لأهالي مدينة غزة وهم يشيعون رفات 105 من الشهداء الذين استخرجت رفاتهم بعد سنوات من استهداف الاحتلال لبرج التاج فيما يعرف حينها فيما عرف حينها بمجزرة مربع التاج. إذن كما تابعنا في هذه الصور التي نقلتها كاميرا الجزيرة، يعني أغلب الرفات هي أشلاء، بالكاد كان هناك ما يشبه جسدا كاملا في هذه الأكياس التي لفت بالعلم الفلسطيني، ولكن يعني كان هناك عدة وسائل للتعرف على الهويات، منها الاختبارات والتي يضيق الاحتلال إذن كما ذكرت نور دخولها ووصولها للقطاع، وحتى يقيد وصول الآليات التي تساعد في إزالة الأنقاض ليتم انتشال الرفات، وما زال يعني 8000 من الفلسطينيين مفقودين. هؤلاء 8000 المفقودين يعني عدا عن 74000 من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول أكتوبر منذ عام 2023 بعد 3 أعوام. إذن يعني يتابع ويواصل الفلسطينيون في غزة انتشال رفات من كانوا تحت الأنقاض لمدة أعوام. أعود إليك نور خالد لمزيد من المعلومات حول المجريات هناك وحول الوضع العام في غزة بانتظار المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة من هناك.
0: نعم روعة، لكن للتنويه أن هذه الأكفان هي تحمل بقايا، ربما تحمل فروة رأس أو ربما تحمل بعض الأشياء التي لم تحلل وهي قليلة جدا، والأهالي يتعرفون على أبنائهم من خلال ملابسهم، تبقى الملابس ولكن ما يبقى لكن ما هو داخل الملابس يكون قد حلل، أو من خلال المقتنيات التي ترافق هذه العائلات سواء الأطفال أو حتى السيدات، تكون عملية التعرف هي صعبة ومعقدة جدا، يحاول الأهالي التعرف على أبنائهم، ولكن كما تحدثنا الاحتلال الإسرائيلي يمنع أن تدخل الأجهزة التي يمكن من خلالها التعرف على الجثامين من خلال الدي أن إيه أو حتى من خلال أجهزة أخرى، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها ويمنع إخراج أيضا أي من العينات التي من شأن الأهالي أن يتعرفوا على أبنائهم. كنا قد رصدنا قبل أشهر ربما سيدة لم تتعرف على ابنها بسبب أنه في حال التجمد، كان الاحتلال الإسرائيلي قد جاء به هو وعدد من الجثامين إلى قطاع غزة، وكانت تطالب بتحليل دي أن إيه فقط لتقطع الشك باليقين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي منع ذلك بشكل كامل. وهذا الحال يعاني أو تعاني منه آلاف العائلات بأن التعرف على أبنائها صار صعب جدا بطبيعة الحال. روعة، ثلاث أعوام تحت الركام وفي جوف وفي باطن الأرض، فعملية التعرف تكون صعبة ومعقدة وشائكة جدا، وهذا يحزن العائلات، ومن الممكن أنهم ينتظرون أن يجدوا أجسادا لأبنائهم ولكنهم لا يجدوا سوى متعلقات أو مقتنيات أو حتى أظفار أو شعر أو أجزاء قليلة من الجسم لم تحلل. هذه منطقة التاج الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فيها مجزرة عنيفة جدا، ونحن نشاهد أثار هذا الدمار. لم فرق المدني الدفاع المدني لم تستطيع في الوقت السابق أن تنتشل هذه الجثامين، ولم تستطع العائلات، وربما في الوقت الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه المجزرة كان الناس منفصلين شمالا وجنوبا، ربما أن هناك بعض هذه العائلات كان الأب أو الأم أو بعض من العائلات متفرقة، بعضهم في الجنوب وبعضهم في شمال القطاع، ربما استشهد مواطنون داخل هذه المنازل ولم يكن أو لم تكن عائلاتهم تعرف أن أبنائها قد استشهدوا إلا بعد فترة طويلة جدا. هناك الكثير من الشهداء المجهولي الهوية، وحتى المواطنين في غزة لم يكونوا على يقين تام بأن جميع من هم داخل هذه البناية قد انتشلوا أو قد تم التعرف عليهم. ربما بعضهم لا يزال عالقا ولكن لم يتم التعرف عليه، ربما هناك عائلات كاملة أبيدت داخل هذه المنازل، فمن سيتعرف عليهم؟ أجيال وعائلات أبيدت كما حدث العديد من المجازر في قطاع غزة. كان الاحتلال الإسرائيلي يسقط وابلا من القنابل على مربعات سكنية ومبان كاملة، حتى أنه يقطع النسل تماما وتمسح العائلات من السجل المدني. عودة الآن روعة إلى منصة المؤتمر الصحفي والتي سيعقد فيها وستتخللها بعض الكلمات للجهاز الدفاع المدني وكذلك للجنة المصرية ومندوبين عن العائلات التي استشهد أبناؤها داخل هذا المربع.
1: إذن نترقب هذا المؤتمر الصحفي كما ذكرت من السلطات في غزة حول تشييع رفات 105 من الشهداء في مربع التاج تم انتشال جثثهم بعد سنوات من كانوا عالقين تحت الركام. وسوف نتابع تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي فور بدئه، ننتظر وصول الصوت. إذن يبدو أنهم في طور الاستعدادات لبدء المؤتمر، أليس كذلك نور؟
0: نعم، حتى هذه اللحظة سيعقد بعد لحظات هذا المؤتمر الصحفي الخاص بالعائلات التي تم انتشال أبنائها من تحت هذه الركام. وهؤلاء إذا شاهدنا روعة الأفراد والمواطنون في قطاع غزة هم أهالي الذين استشهدوا يترقبون أن يشيعوا أبنائهم لمثواهم الأخير، وهذه لحظة انتظروها كثيراً. وربما كانت هناك سيدة كل يوم تحضر إلى هذه المنطقة لتنتظر أن تستخرج جثامين عائلاتها ومن استشهدوا. واليوم ربما هناك راحة ولكن بنفس الوقت ألم، لأنهم سيشيعون أبنائهم وينعمونهم بقبر ودفن أخير، ولكن الفراق صعب كما تتحدث العائلات. وربما الذي جرب هذا الأمر يشعر بأن أن الألم عاد من جديد وقد نزف من جديد في قلوب هذه العائلات، ربما شعروا به في بداية الأمر والآن سيشعروا به مرة أخرى عندما يشاهدوا رفات أبنائهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير. ستبدأ بعد لحظات هذا أو سيبدأ المؤتمر الصحفي، ونشاهد فرق الدفاع المدني التي واصلت عمليات الانتشال مدة 17 يوما وربما عملت باليد الفارغة كما يتحدثون، عملوا باليد وعملوا بالمعدات البسيطة جدا والمعدات البدائية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال معدات جديدة أو مستحدثة أو حتى قطع غيار أو حتى زيوت ووقود تشغل هذه المعدات، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التقييد ويمارس المنع وينتهك ما تم الاتفاق عليه وينتهك ربما البروتوكول الملحق بوقف إطلاق النار، أنه يتم إدخال ما يلزم القطاع ويتم إدخال مساعدات إنسانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ينتهكه كما ينتهك كل ما تم الاتفاق عليه، يقوم بعمليات انتهاك وغارات جديدة على قطاع غزة، يقتل أعداد من أبنائها كل يوم وإصابات تصل مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص كبير من المستشفيات والمعدات والأجهزة الطبية. هذا الأمر بات مفزع لدى الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار ولم يلتزم بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وهذا الأمر بات يشعر به المواطن بأنه في حالة حرب وأن وقف إطلاق النار كان فقط إعلان صوري وإعلان شكلي لم يلتزم الاحتلال به يوما، قاربنا على عام على وقف إطلاق النار ولكن أعداد الشهداء تخطت 1400 شهيد، أعداد الإصابات تخطت 5000 مصاب، عمليات الانتهاك تخطت 5000 بين إطلاق نار وبين غارات إسرائيلية وبين ربما قضم لمساحات كبيرة من قطاع غزة، حتى أنه بات يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. هذه المنطقة التي نقف فيها هي وسط مدينة غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أيضا لا يبعد عنها كثيرا بسبب اقترابه بشكل كبير من السكان. هذه المنطقة التي جاء إليها المواطنون يحتمون بها، ربما جاءوا إليها بأنها منطقة ليست شرقية ولا حدودية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فيها مجزرة كبيرة. الآن بدأت هذه المراسم وبدأت بالسلام الوطني الفلسطيني.
1: إذن كان قبل السلام الوطني الفلسطيني كان هناك أيضا تلاوة للقرآن الكريم على أرواح إذن رفات 105 من الشهداء أهالي مدينة غزة يشيعونهم بعد أن استخرجت رفاتهم بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. هذا المشهد الذي يتكرر في الآونة الأخيرة في غزة بعد جهود طويلة منذ وقف إطلاق النار العام الماضي، ويحاول الدفاع المدني بالمعدات البسيطة أن يستخرج رفات العالقين تحت الركام الهائل، وفق يعني الصور التي نراها ووفق أيضا أحاديث المنظمات الأممية التي تتحدث عن 70% وأكثر من قطاع غزة الذي هو تحت دمار كامل. سنواصل متابعة هذا الملف فور حدوث أي تطورات، ولكن الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. معنا من نابلس شمال الضفة مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن أخبرنا عما يجري الآن في نابلس.
2: سحبة هيك بلشت فيها
3: طبعا. ليلة صعبة عاشها الفلسطينيون في هذا المكان تحديدا، حيث نتواجد في منطقة شارع عمان وكذلك في محيط قبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. نتحدث عن عملية عسكرية وحصار، إضافة إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي بما يزيد على 35 حافلة تقريبا.
1: معنا ريثما، يعني نعالج مشكلة الصوت من قبلك ليث جعار مراسل الجزيرة من الضفة الغربية. كنت تحدثنا عن ما جرى ليلة أمس في الساعات الستة الماضية في نابلس لمستوطنين، حين اقتحم مستوطنون مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال في اليوم السادس من عيد العرش اليهودي. هذا العام يعني المستوطنون احتفلوا بعيد العرش تقريبا باقتحامات تجاه الفلسطينيين بشكل شبه يومي في أماكن مختلفة من الضفة الغربية. عاد الصوت مع مراسلنا ليث جعار. ليث، إذن كنت تخبرنا بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من هذا الشارع؟
3: نعم بالطبع روعة، ليلة صعبة. كنا نتحدث عن ليلة صعبة عاشها الفلسطينيون تحديدا في هذه المنطقة، منطقة شارع عمان في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وعلى امتداد قبر يوسف في هذه المنطقة التي لربما تظهر في هذه الصورة في هذه اللحظات. هنا كان أكثر من 35 حافلة تقل المستوطنين خلال ساعات الليل التي دفع بها الجيش الإسرائيلي رفقة عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت المنطقة الشرقية حاصرت مباني ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من هذه المنطقة. القوات الإسرائيلية أفرغت على الأقل ثلاث منازل حولتها إلى ثكنة عسكرية، أبلغت العائلات بعدم العودة قبل الساعة 12 ظهرا، إلا أن القوات الإسرائيلية وآخر آلية عسكرية قبل قليل انسحبت من هذه المنطقة باتجاه الحواجز العسكرية المتاخمة للمنطقة الشرقية، وتحديدا حاجز بيت فوريك، حاجز عورتة التي كان منها الاقتحام والذي استمر حتى ساعات الصباح. نتحدث عن أكثر من 2000 مستوطن اقتحموا هذه المنطقة عبر 35 حافلة كانت تقل هؤلاء المستوطنين، إضافة أيضا إلى بعض المركبات التي وصل بها المستوطنون رفقة جيش الاحتلال الذي حاصر المنطقة وفرض طوقا أمنيا واسعا امتدادا من حاجز بيت فوريك في المنطقة الشرقية وصولا إلى منطقة شارع عمان في هذه المنطقة، حيث استمر الاقتحام والحصار حتى لأكثر من 8 ساعات حتى انسحبت القوات الإسرائيلية. قبر يوسف يعاني من عمليات اقتحام متواصلة ينفذها المستوطنون، لا سيما ونحن نتحدث عن عيد الفصح اليهودي أو عيد العرش عفوا اليهودي الذي من أجله اقتحموا المستوطنون لهذه المنطقة، ومع أن هذه المنطقة ليست الوحيدة فقط التي تم اقتحامها خلال ساعات الليل، حيث كان هناك عمليات اقتحام لمقام العزير في قرية عورتة في المناطق الجنوبية من مدينة نابلس، إضافة إلى اقتحام مقامات دينية في كفل الحارس بمدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. هذا يأتي في إطار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يفرض في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات اعتقال أيضا نفذها قوات الاحتلال في ساعات منتصف هذه الليلة، شملت مناطق من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. أفرج عن بعضهم فيما لا تزال القوات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تبقي على البعض الآخر.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من نابلس. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. والبداية معك محمد، وآخر المواقف الأمريكية.
4: نعم روعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى عمليا جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع إيران، وذلك بعد تسليم الولايات المتحدة ردها على أحدث المقترحات الإيرانية بشأن حل هذه الأزمة. الرئيس دونالد ترامب وفي رد على سؤال بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق قال إنه إما سيتم قصف إيران وإما سيتم التوصل

0: إلى اتفاق، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد شيئا ما بشأن إيران، لكنه لم يكشف عن ما هي ذلك، وأشار في نفس الوقت إلى أن هذه الحرب قد تنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. الرئيس دونالد ترامب أكد أيضا بأن الولايات المتحدة تسيطر عمليا على مضيق هرمز بالكامل، وقدم أحدث المعطيات بهذا الشأن، وقال إن كميات كبيرة من النفط تتدفق وربما وصلت إلى مستويات تتجاوز مرحلة ما قبل الحرب، في إشارة إلى السيطرة الأمريكية على هذه الورقة التي تعتبر واشنطن أن إيران بدأت تفقد السيطرة عليها، ومؤشر على أن الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي. لكن بالنسبة لملف المفاوضات نفسه روعة، لا يبدو أن هذا الملف شهد أي اختراق لحد الآن، بالرغم من أن المصادر تشير إلى إحراز بعد التقدم القليل، لكنه لم يرقى بعد إلى الوصول إلى تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية. واشنطن تعتبر أن التركيز يجب أن يكون على الملف النووي الإيراني، خاصة بعد فقدان إيران كما تقول لورقة مضيق هرمز، في الوقت الذي تصر في إيران على أن يكون مسألة مضيق هرمز في صلب أي مفاوضات، وأن يكون مرتبطا أيضا بخطوات أمريكية في مقدمتها رفع الحصار وأيضا تخفيف العقوبات. لكن بحسب المصادر لموقع أكسيوس، فإن حالة الجمود هذه قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفكير في العودة إلى التصعيد العسكري، خاصة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وول ستريت جورنال كانت قد نقلت في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى هذا الخيار بعد انتخابات الكونغرس، ولكن هذا القرار لم يتخذ بعد وقد يتغير، وربما قد يكون متأثرا بنتائج الانتخابات النصفية نفسها. في مؤشر أيضا على استمرار حالة عدم الثقة وربما التوتر، أكسيوس نقلت عن مصادر بأن الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي بالتحديد ماركو روبيو أمر البعثة الأمريكية بإخبار الوفد الإيراني في نيويورك الذي شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة الولايات المتحدة. لكن البعثة الأمريكية نفت هذه البعثة الإيرانية عفوا نفت هذه الرواية، وأشارت إلى أن مغادرة الوفد الإيراني كانت مقررة يوم الاثنين بشكل مسبق، وبأنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك. وبالتالي هناك حالة انتظار وترقب لما ستؤول إليه هذه المفاوضات، ويبدو أن مهمة الوسطاء ستكون صعبة روعة في ظل تباعد المواقف بين الجانبين بشأن سير هذه المفاوضات.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة في طهران، ماذا في آخر المواقف الإيرانية؟
2: نعم روعة، بالنسبة لذلك الرد الأمريكي اللي كانت طهران قد تلقته عبر الوسيط القطري، وأعلنت عن ذلك أمس على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، لا تعليق عليه حتى الساعة، لا تعليق بشأن تفاصيله بشأن طبيعته، ما إذا كان رفضا أو قبولا أو تحفظا على بعض النقاط أو رفضا أو قبولا لبعضها الآخر. تلتزم إيران الصمت لحد الساعة، ولعل ذلك الرد ما يزال قيد الدراسة وقيد التقييم من طرف مستويات مختلفة من مستويات صنع القرار هنا في إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وذلك التراشق الإعلامي الدائم بشأن السيطرة عليه. هناك هذه التأكيدات الإيرانية لا سيما من قبل الحرس الثوري الإيراني على أن طهران تمسك بزمام المبادرة في المضيق، تقول إنها تهاجم السفن الصغيرة التي تحاول العبور دون التنسيق معها من الممرات التي تسمى إيرانيا بأنها ممرات غير قانونية وممرات مخالفة. هناك التأكيدات أيضا من جهات عسكرية مختلفة من الناطق باسم الحرس الثوري ومن الناطق باسم الجيش على هذه الاستعدادات وعلى هذه القدرات العسكرية التي تمتلكها طهران، وعلى أنها على أهبة الاستعداد دائما للرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها داخليا. هناك هذا الإعلام من قبل القوات البرية للحرس الثوري عن مقتل 6 عناصر مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان بالتحديد في مدينة همدان، تقول القوات البرية للحرس الثوري أن هناك هذه المحاولات تخطيط أن هذه هؤلاء المسلحين كانوا يخططون لشن عمليات، وكان هناك إعلان عن مقتل شرطي في نفس المحافظة بعد هجوم لجماعة مسلحة على مركز تابع للشرطة. تقول القوات البرية للحرس الثوري إنها قتلت 6 عناصر هناك صباح اليوم، وأنها صدرت أيضا عبوات ناسفة. كان هؤلاء المسلحون ينوون أن ينفذوا عبد من خلالها وبها عمليات في تلك المنطقة وبعض المحافظات الإيرانية مثل سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق البلاد، وكذلك محافظة كرمانشاه وبعض الولايات الغربية المحافظات الغربية، بالإضافة إلى أذربيجان في أقصى شمال غرب البلاد. عادة ما تشهد مثل هذه الأحداث، كانت هناك خلال الأسابيع الماضية هذه الإعلانات المتكررة عن تفكيك جماعات وخلايا تصف إيرانيا بأنها إرهابية وتتهم من قبل طهران بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبالسعي إلى زعزعة الاستقرار داخل إيران. هناك أيضا هذه التصريحات لوزير الاقتصاد الإيراني بشأن هذه القدرة لاقتصاد بلاده على الوقوف وعلى الصمود في وجه ما يصفها بأنها محاولات أمريكية لزعزعة الثقة في الأسواق.
1: شكرا لك بابا والتحرمة، مراسل الجزيرة من طهران. هذا ويستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً، فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقية تعز.

0: تحديدا شرقي المدينة. قبل دقائق كنا قد رصدنا واحدة من هذه القذائف التي سقطت في هذه المنطقة وهي تقع ضمن الجبهة الشرقية للمدينة. هذا بطبيعة الحال يأتي متزامن مع مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في هذه الأثناء تحديدا في الريف الغربي لمحافظة تعز في جبهة بني بوكاري جبل حبشي، وأيضا معارك محتدمة لا تزال حتى هذه اللحظة في جبهة حمير في الريف الغربي لمحافظة تعز تحديدا في مقبنة. هذا أيضا يأتي متزامن روعة مع إعلان القوات الحكومية صدها لجميع هجمات الحوثيين في جبهة جرداد الشمايتين وإفشال كل محاولاتها وأيضا تدمير كل أنساقها القتالية، كما جاء في بيان القوات الحكومية. التصعيد على البر هو يتسع لحظة بعد أخرى. نتحدث أيضا عن مواجهات محتدمة في جبهة سامع وكذلك اللقروض شرقي المدينة بتزامن مع قصف الحوثيين لقرى في الضباب وكذلك جبل هان وحذران بالقصف المدفعي أو استهدافها للقوات الحكومية وكذلك الأحياء والقرى في هذه المناطق بالقصف المدفعي. المواجهات البرية أيضا تتسع في جبهات الوازعية المضاربة في لحج وكل الشريط الناري المحيط بمدينة تعز وأريافها باتجاه الوازعية والمضاربة، والاتجاه والهدف الرئيسي هو كهبوب وباب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. القوات الحكومية قالت أيضا أن الطيران الحربي شارك بكثافة في هذه أو في هذا اليوم الذي يشهد اشتعال كل المحاور القتالية في جبهات مدينة تعز. نتحدث روعة عن الجبهات الشمالية الشرقية الغربية الجنوبية، سواء تلك المحيطة في هذه المدينة أو تلك الواقعة في الأرياف. 6 غارات كانت قد استهدفت تعزيزات وتحصينات للحوثيين في جبهة حيفان، وأيضا كانت القوات الحكومية قد قالت المصادر المحلية المتطابقة إن الحوثيين نفذوا عملية تسلل باتجاه طريق هيجة العبد وفجروا العبارة المتواجدة في تلك أو في ذلك الخط، ما أدى إلى إغلاق هذا الطريق بشكل مؤقت. المسافرون في هذه اللحظات هم مجبرون على السير في طريق بديل حتى تتمكن القوات أيضا من إصلاح الخلل أو المكان الذي وقع فيه هذا الانفجار وبالتالي إعادة فتح الطريق أمام المسافرين. بالتالي نتحدث عن يوم استثنائي روعة، يوم انفجرت فيه كل خطوط التماس وبشكل متزامن
1: انقطع الاتصال
0: السكنية ومواقع القوات الحكومية تحديدا هنا في الجبهات الشرقية. روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، بداية كيف نقرأ التطورات العسكرية؟
2: ليلة أمس بالفعل كانت ليلة استثنائية روعة. الحوثيون جمعوا أمرهم وقاموا بهجوم شامل واسع على تعز، سواء على المدينة أو على أريافها وأطرافها واتجاهاتها المختلفة. يبدو أن الحوثيين كانوا يسعون إلى تحقيق اختراق استراتيجي خاصة باتجاه الساحل، لكنهم يبدو أيضا استطاعت القوات الحكومية أن تمتص هذه الهجمات. أيا تكون هذه الهجمات قوية وقدرة الحكومة على امتصاصها، لكن يظل هذا الأمر يشكل خطر بالنسبة للقوات الحكومية، خاصة أن الحوثيين باتوا يجمعون بين طريقتين في العمل العسكري، بين طريقة الجيوش النظامية وطريقة العصابات أو حرب العصابات. بمعنى هناك ضربات تمهيدات مدفعية وصاروخية بشكل مستمر، ثم مجموعات صغيرة متسللة تقوم بالتسلل تحت هذا القصف وتقوم بعمليات تصفها القوات الحكومية التخريبية، مثل تفجير جسر معين أو كذا ثم ينسحبوا. هذه الطريقة الحقيقة بالنسبة للعمل الذي يجمع هذا النوعين يربك كثيرا في العمل الميداني، بينما القوات الحكومية دائما بتستخدم طريقة الجيش النظامي الذي يلتزم بالقواعد العسكرية المعروفة في الجيوش النظامية، وهذا ينهك الحقيقة القوات النظامية. بغض النظر القصف الذي استمر على تعز طوال ليلة أمس وحتى الفجر وحتى قبل قليل، لم يحقق سيطرة على الأرض، لم تتغير الخريطة بشكل كبير، لكنها نجحت بالنسبة للحوثيين أنهم ينقلون المعركة بشكل كامل إلى تعز وإلى جبهاتها المختلفة، وجعل الحكومة وقوات حكومية تركز على هذه الجبهة، بينما توقفت الجبهات الأخرى التي هي مأرب الجوف والبيضاء صعدة غيرها. وهذا أيضا

0: تتيح فرصة للحوثيين أنهم يركزون على هذه الجبهة، وهذه طريقة عرفت سابقا بالنسبة للحوثيين. الحوثيين عندما ركزوا على جبهة واحدة حققوا هدفهم، مثلا حققوا عندما ضربوا المخا وركزوا على المخا والساحل لمدة شهر تقريبا ثم دخلوا. ولذلك هذه الأسلوب، أسلوب اللي يجمع بين الجيش النظامي والحرب العصابات، مؤثرة في بلد لها تضاريس صعبة كتضاريس اليمن.
1: ماذا في التحركات الدبلوماسية والسياسية؟
0: بالنسبة للتحرك السياسي، العنوان الأبرز هي الرسالة التي بعثتها الحكومة ليلة أمس إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تتعلق بموضوع الدفاع الجوي الذي الحوثي الذي قالوا أن يمتلكه بسلاح إيراني يستطيع أن يؤثر على المجالات الجوية أو على المسارات الجوية. تزامن هذا التحذير الحكومي على يعني هدفه نقل هذه الورقة إلى المجتمع الدولي وإخلاء مسؤولية الحكومة إذا حدثت أي شيء في المسار الذي هو في جنوب البحر الأحمر. لكن هذا التحذير تزامن مع إعلان ليلة أمس أيضا، لاحظنا إعلان المتحدث العسكري عن استهداف محطة للصواريخ الجوالة في المخا، وهي نفس الصواريخ التي حذرت منها الحكومة. الجانب أيضا الناحية السياسية والدبلوماسية لافتة، صدور تصريحات من مسؤولين سعوديين بشكل كامل، خاصة الأمير محمد بن سلمان عندما أكد، وهذه تكررت مرتين، مرة في 2016 ومرة في 2017 وهذه المرة، أنهم سيدعمون الحكومة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، أو هكذا قال. هذا التصريح أيضا يعزز التحالف الاستراتيجي بين الحكومة اليمنية والسعودية، وبالتالي هذا أيضا عنوان كان أمس بارز.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري هو بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية. وشدد الزيدي على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات السلاح المسلحة غير العراقية. معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. سامر، إذن بعد انسحاب القوات الأجنبية بدأت المهمة الأصعب بالنسبة للحكومة العراقية.
2: نعم روعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن اليوم أو الأول من تشرين هو يوم السيادة الكاملة والشاملة للحكومة العراقية، خاصة بعد انسحاب التحالف الدولي برا وبحرا وجوا كما جاء في البيان. لكن أيضا البيان شدد على ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الذي يتفاعل داخليا وحتى خارجيا. أكد الزيدي الالتزام بخارطة طريق وتوقيتات تم الاتفاق عليها على أن لا تتجاوز 30 من حزيران 2027، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة العراقية، وأن أي عمل عسكري خلاف ذلك سيتم المحاسبة عليه. أيضا الزيدي أكد في هذا البيان على مجموعة من النقاط، وهي أيضا إبعاد وحل جميع الفصائل غير العراقية وتسليم سلاحها وإخراجها من الأراضي العراقية، لكن لم يذكر الآلية، هذا البيان لم يذكر الآلية التي سيعمل بها العراق لإخراج هذه الفصائل والمجاميع المسلحة، والمقصود هنا البككة والتي تعمل مجموعات البككة التي تعمل في شمال البلاد. أيضا الزيدي أكد أن العراق لن يكون ممرا لاستهداف أو الاعتداء على الأراضي، أراضي دول الجوار، ولن تكون سماؤه أيضا ممرا لاعتداء على أي من الدول. كذلك أيضا طالب الدول باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه. أيضا قال سنعمل على تجهيز القوات الأمنية بمنظومات الدفاع الجوي، وفعليا تم الاتفاق مع كوريا الجنوبية ومع فرنسا على هذه المنظومات، والتي ستصل خلال الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة كما تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع بشكل خاص للجزيرة في وقت سابق. أيضا روعة، ملف الحشد الشعبي كان موجود في هذا البيان، أكد أن الحشد الشعبي سيشرع بقانون لحماية حقوق المقاتلين في الحشد الشعبي، بعد التصويت عليه داخل البرلمان. مجموعة من النقاط تحدث عنها الزيدي في هذا البيان، لكن يبقى ملف حصر السلاح بيد الدولة هو الملف الشائك والمعقد. أربعة من أكبر الفصائل سلمت سلاحها واتفقت مع الحكومة العراقية، إذا ما تحدثنا عن سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري وعصاب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي وكذلك قوات سنجار. هذه الفصائل الأربعة سلمت سلاحها الخفيف والمتوسط إلى الحكومة العراقية بحسب مصادر أمنية، لكن تبقى هناك أربع فصائل حتى الساعة ترفض تسليم السلاح، وأصبح هذا الموضوع مشكلة سياسية وأمنية داخلية، الأمر الذي تطلب إلى تدخل سياسي من قبل الإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة. فعليا تم تشكيل لجنة رباعية من الإطار التنسيقي للتفاوض مع الفصائل المسلحة وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والفصائل المسلحة للوصول إلى أرضية مشتركة، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد على هذا الاتفاق ولم يعلن عن بنوده.
1: سامر، هذه الفصائل من هي وما وزنها؟
2: هذه الفصائل إذا ما تحدثنا عن كتائب حزب الله وحركة النجباء وفصائل أخرى لم تعلن أسماءها بشكل واضح، لكن كان هناك بيان من المقاومة الإسلامية أكد فيه أن أربعة من الفصائل ترفض هذه الدعوة الحكومية لتسليم السلاح، وأكدت أيضا حتى يوم أمس المقاومة الإسلامية في العراق أن سلاح المقاومة سيبقى بيد مقاتليها حتى بعد انسحاب التحالف الدولي، لكن كتائب حزب الله أعلنت بشكل واضح إيقاف العمليات العسكرية خاصة بعد انسحاب التحالف الدولي وإعلان السيادة. هذه الفصائل لديها أسبابها كما تقول في البيانات، أولا تطالب بالسيادة الكاملة على الأراضي العراقية وإخراج جميع القوات الأجنبية، التحالف الدولي، القوات التركية الموجودة في شمالي البلاد، وأيضا حتى تطالب بالسيادة على الاقتصاد العراقي، كما نعلم أن النفط العراقي الذي يباع تتحول هذه الأموال إلى الولايات المتحدة، وبالتالي هناك خشية من العقوبات، بالتالي هذه الفصائل تطالب الحكومة العراقية بأن يكون هناك سيادة حتى على ملف الدولار الواصل إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى طالبت بها الحكومة العراقية. مهمة اللجنة الرباعية من الإطار التنسيقي هي تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة، والتي بدأت عملها ربما قبل شهر من الآن، لكن حتى الساعة لا وجود لاتفاق واضح البنود على الأقل حتى الآن.
1: شكرا لك سامر الكبيسي مراسل الجزيرة من بغداد. إلى التطورات الميدانية في شمالي إثيوبيا، حيث أعلنت قوة سلامة تيغراي المتحالفة مع الجيش الإثيوبي أعلنت سيطرتها على 8 بلدات في جنوب إقليم تيغراي في عمليات عسكرية نفذت خلال الساعات 24 الماضية. معنا من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، إذن ما آخر التطورات؟
3: نعم روعة، حسب بيان صادر من قوات سلام تيغراي، وهي قوات تابعة للحكومة الفدرالية وهم من إقليم تيغراي، انشقوا من جبهة تيغراي، هذه القوات روعة أعلنت اليوم أنها سيطرت على 8 مدن رئيسية في إقليم تيغراي، وهذه المدن طبعا واقعة في الطريق من مدينة اللماطة حتى في طريق إلى مدينة مقلي، فبالتالي هذه السيطرة التي أعلن عنها وناشد المواطنين التعاون مع قوات حفظ السلام والتعاون مع القوات القادمة، فبالتالي يمكن القول هذا البيانات الذي أعلنت عنها جبهة سلام تيغراي، رغم أن المتقدم هو الجيش الإثيوبي، لكن جبهة تيغراي هي التي جبهة سلام تيغراي هي التي أعلنت. يمكن الإشارة إن جبهة تيغراي التي انسحبت من هذه المناطق على حد مواقع مقربة من جبهة تيغراي أنها انسحبت لحماية المدنيين وعدم الحق أو أضرار، وهذه مش المرة الأولى، حتى في عام 2020 قامت جبهة تيغراي بنفس الانسحاب، لكن هذه المرة مدينة مقلي حسب شهود أعيان الذين تواصلنا معهم هي هادئة، لكن بدأوا الناس يشعرون بقلق بالخوف، وخاصة هذه المدينة عدد سكانها يتجاوز 750، وبدأ بدأت بعد المعلومات تتسرب أن قادة جبهة تيغراي قد قادروا هذه المدينة صباح اليوم. ويمكن لو عدنا إلى منطقة إلى إقليم عفر حيث أقف أنا، أيضا هناك مستجد وهو المناطق الوحيدة التي لا تزال تسيطر فيها بعد جبهة تيغراي وحلفائها على بعض المدن. صباح اليوم انسحب يعني تمكنت قوات خاصة عفرية من تحرير مدينة إربتي وهي إحدى المحافظات الكبرى، وتبقت لهم محافظة أبعالة وهي المحافظة القريبة وهي تقع ضمن سلسلة جبلية المحازية لإقليم تيغراي، وفيها سكان في هذه المنطقة العفرية المحافظات الثلاثة مقالي وسما وأبعالة الثلاثة المدن الرئيسية، تعداد سكانها يتجاوز أكثر من 80,000. فبالتالي
1: محمد بالحديث عن السكان
3: جيوب تبقت لمناطق سيطر فيها جبهة تيغراي.
1: بالحديث عن السكان خلال الأيام التسعة من احتدام هذه المعارك، كيف تأثر سكان هذه المنطقة؟
3: هي طبعا في صعوبة روعة لمعرفة مزيد من التفاصيل، لكن نحن نتحدث إقليم تيغراي مثلا المعارك تدور داخله، وجبهة تيغراي المحطة الوحيدة للتلفزيون قد اختفت بعد أن تعرضت لهجمات بالمسيرات، وأيضا لا توجد إنترنت أو التواصل أي وسيلة ممكن الوصول إليها. لكن عموما هذه الحرب ما يميزها لم تكن فيها من الطرفين أي قوة ضد المدنيين، كل قوة تستولى على المنطقة تسلمها للسكان، وبالتالي كانت في لغة متغيرة تختلف تماما عن حرب 2020 التي راح ضحيتها أكثر من 600,000. فبالتالي هناك حرص، يعني مثلا الجيش الفيدرالي سلم هذه المناطق لسكانها، وأيضا المناطق التي سيطرت فيها جبهة تيغراي وحلفائها أيضا هي الأخرى كانت تسلم إدارة المدن لسكانها. فبالتالي الوضع هو وضع اقتصادي، وضع معيشي، وأيضا المواد الغذائية، أيضا حالة الخوف ذاتها، يعني 9 أيام ناس محاصرين انقطعت بهم السبل. فبالتالي ربما التقدم الذي أحرزته الجيش الفيدرالي قد انعكس على جبهة عفر التي بدأت تنهار اليوم روعة.
1: شكرا لك محمد طه توكل، مدير مكتب الجزيرة من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا. لم تعد أقساط التأمين التي يدفعها الأفراد مجرد وسيلة للحماية من المخاطر، بل أصبحت عبر استثمار جزء منها مصدر تمويل لتوسع قطاع الغاز الأمريكي. نتابع المزيد في تقرير يوسف خطاب.
4: في الولايات المتحدة أقساط التأمين التي يدفعها الأفراد تتحول إلى رؤوس أموال طويلة الأجل، ثم لاستثمار في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب بدل الاعتماد الكامل على قروض البنوك لتمويل مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. في 2026 وحدة شارك مستثمرون بديلون من بينهم صناديق الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص في صفقات بقطاع الغاز المسال والبنية التحتية الوسيطة بلغت قيمتها حوالي 20,350,000,000 دولار، أي أكثر من ضعف قيمة صفقات 2024 بكامله. من يقود هذا التحول؟ هي شركات إدارة الأصول كأبولو، بلاكستون وKKR التي تستخدم السيولة القادمة من أذرعها التأمينية لتمويل البنية التحتية للطاقة. من أبرز الصفقات استثمار بنحو 7 مليارات دولار في توسعة مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال على ساحل تكساس الأمريكي. التوقيت ليس صدفة، فاضطرابات روسيا ومضيق هرمز دفعت أوروبا وآسيا للبحث عن إمدادات غاز من الولايات المتحدة التي تحتل صدارة مصدر الغاز المسال عالميا بطاقة 110,800,000 طن سنويا. أما في الداخل الأمريكي فيضيف الذكاء الاصطناعي عاملا جديدا، إذ ترفع مراكز البيانات والطلب على الكهرباء ترفع الحاجة لمزيد من الغاز ومن البنى التحتية. لهذا باتت محطات الغاز تعامل ماليا كأصول بنية تحتية طويلة الأجل، خصوصا أن عقود بيع الغاز الطبيعي المسال قد تثبت الإيرادات لما يصل إلى حوالي 20 عاما.
1: وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الأخبارية، نلقاكم على رأس الساعة مع مزيد من الأخبار في تغطياتنا المستمرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
10: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.
16: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لاقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، قالت دائرة الأوقاف في القدس إن نحو 800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال. وفي قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وأنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. في العراق، قال رئيس الوزراء إن الأول من الشهر الجاري سيكون بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وإن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة في البلاد. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء، وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. في العراق، قال رئيس الوزراء إن الأول من الشهر الجاري سيكون بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وإن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة في البلاد. وفي أفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارات باكستانية استهدفت ولايتي كونر وهلمند. من جانبها، قالت وزارة الإعلام الباكستانية إن 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين قتلوا في غارات على موقعين في أفغانستان. نبدأ أولا بالتصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، حيث قالت دائرة الأوقاف في القدس إن نحو 800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. معنا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، ومعنا أيضا من مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بكما. أبدأ معك جيفارا لنسأل عن آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتحام، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.
1: وفق ما تمكنت دائرة الأوقاف الإسلامية من رصده حتى اللحظة، قرابة 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمام انتهاء الفترة الصباحية لهذا اليوم ما يقارب من الساعة ونصف، وبالتالي يتوقع أن يرتفع العدد أكثر من ذلك، ولكن واضح أننا أمام هجمة كبيرة من قبل المستوطنين في هذا العيد، ما يعرف بعيد العرش اليهودي. نحن في اليوم السادس، ولكن وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وأيضا محافظة القدس، أكثر من 10,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الخمسة الماضية. إذن نتحدث عن عدد كبير جدا مقارنة بالأعوام الماضية. بالطبع الاقتحامات تكون بالفترة الصباحية والفترة المسائية. أيضا لا ننسى أنه لا يوجد أي مؤسسة فلسطينية تستطيع العمل في داخل المسجد الأقصى المبارك بعد منع كل وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل من العمل في داخل المسجد منذ أشهر طويلة. أما وسائل الإعلام فلا تستطيع الدخول أصلا إلى المسجد الأقصى المبارك منذ سنوات. ولكن أيضا هناك قرارات الإبعاد، بمعنى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80 قرار إبعاد، بمعنى قرارات إبعاد لا يتمكن من خلالها من يصدر بحقه هذا القرار من الوصول إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، وبعضهم أيضا لا يتمكن حتى من الوصول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة. منذ بداية هذا العام نتحدث عن أكثر من 1000 قرار إبعاد، هذا فقط ما تم رصده، بمعنى أنه نظرا لخشية الكثير من المقدسيين من الحديث لمؤسسات رسمية أو لعدم إمكانية الوصول إلى هذه المؤسسات أو خشية من الاعتقال مجددا، لا يتمكن الكثير منهم من الإدلاء بأي معلومة حول وضعهم، صدور قرار إبعاد أو حبس منزلي. وبالتالي الأوضاع في داخل القدس المحتلة هي غاية في الصعوبة، غاية في التوتر. خلال أيام هذا العيد، عيد العرش، كان هناك مشاهد واضحة لعمليات التنكيل بالمقدسيين سواء من المصلين أو من التجار، لا يفرق العمر، بمعنى كبار السن، النساء، الأطفال. سيطرة كاملة ليس فقط من شرطة الاحتلال ولكن أيضا من قبل المستوطنين على كل أنحاء البلدة القديمة. لماذا نقول فقط أن من يمنع من الوصول هم من المقدسيين؟ لأنه منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك بالطبع هناك حصار مشدد على المدينة، سواء بالجدار العازل، بالحواجز العسكرية التي أصبحت الآن شديدة الصعوبة لأي فلسطيني يتمكن من الوصول. لا يستطيع أي فلسطيني بالطبع من قطاع غزة الوصول إلى المدينة، ومنذ 7 أكتوبر أصبح من يستطيع الوصول إلى القدس فقط من يحملون تصاريح خاصة من الاحتلال للحصول على العلاج، بعض قليل جدا من تصاريح العمل، وذلك فقط من يتمكن من الوصول إلى المدينة. وبالتالي المدينة متروكة بالكامل، الحصار عليها كبير جدا. من يستطيع أيضا من الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر هم من يزيد العدد من المصلين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. التحذيرات تتواصل من أن هذه الأعياد اليهودية لم تعد مجرد أعياد يحتفل بها اليهود بشكل فردي أي من المستوطنين، ولكن وكأنها أصبحت وفق محافظة القدس نهج متواصل في قمع الفلسطينيين في السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. أيضا عدد من المراقبين يؤكدون أنه عندما كان هناك طوال الوقت حديث عن خشية من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، هو مقسم زمانيا ولكن نعم الآن جبار. واضح أننا أمام تقسيم مكاني فعليا، والخشية من السيطرة على بعض المواقع في داخل المسجد الأقصى المبارك. أنس،
0: شكرا جزيلا لك جيفارا البديري، كنت معنا من رام الله. أنتقل إلى اقتحام آخر في مكان آخر يحدثنا عنه ليث جعار في مدينة نابلس، أبرز ما رصدته خلال الساعات الماضية من اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.
2: أنس، إضافة لما تحدثت به الزميلة جيفارا، هنا في شمال الضفة الغربية وتحديدا حيث نتواجد في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بدأت الحياة تعود نسبيا بعد ليلة عصيبة عاشها الفلسطينيون في هذه المنطقة على واقع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة وحصارها وفرض طوق أمني عليها تمهيدا لدخول مئات المستوطنين إلى هذه المنطقة. أكثر من 2000 مستوطن وصلوا إلى هذه المنطقة عبر 35 حافلة تقلهم من الحواجز العسكرية والمستوطنات المحاذية لمدينة نابلس، حيث فرض الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا واسعا على هذه المنطقة، قام بإخلاء عدد من منازل الفلسطينيين وإبلاغهم بعدم العودة إليها قبل الساعة الثانية ما بعد ظهر هذا اليوم، لينسحب الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحاب وتأمين انسحاب الحافلات التي كانت تقل المستوطنين باتجاه قبر يوسف في المنطقة الشرقية. أهازيج وأناشيد إضافة إلى صلوات تلمودية سمعها الأهالي هنا، اعتداءات على ممتلكاتهم، محاولة للتشويش أيضا على فترات النوم لدى كبار السن والمرضى في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة بالمستوطنين الذين أحضروا مكبرات للصوت للإزعاج الذي تعرض له الفلسطينيون في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي كان يجوب هذه الطرقات يمنع الفلسطينيين من التحرك، إضافة أيضا إلى اقتحام مناطق أخرى ومقامات دينية في مناطق شمال الضفة الغربية. أبرز هذه الاقتحامات هو مقام العزير في قرية عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث كان هناك صلوات تلمودية من قبل المستوطنين الذين وصلوا رفقة جيش الاحتلال فيما منع الفلسطينيون من الخروج من منازلهم. يأتي ذلك في أعقاب عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين سواء من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها في مدينة الخليل وبيت لحم. كان هناك عمليات اعتقال لدى الفلسطينيين، عمليات مداهمة لمنازلهم، تحويل منازلهم إلى ثكنة عسكرية، وعمليات تحقيق أجريت مع الفلسطينيين قبل الإفراج عن بعضهم. وفيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يبقي على البعض الآخر رهن الاعتقال بعد انسحابه من كافة القرى والبلدات الفلسطينية وعلى رأسها بلدة طمون وكذلك مدينة طوباس في أقصى شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام عدة أحياء هنا في مدينة نابلس وتحديدا المنطقة الغربية وكذلك الجبل الشمالي، حيث رصد أو تم اقتحام عدد من منازل الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز للفلسطينيين. كل ذلك يأتي في سياق أيضا حصار العائلات الفلسطينية والقرى والبلدات الفلسطينية. نتحدث عن أكثر من 1000 حاجز وبوابة عسكرية في مناطق الضفة الغربية أغلق معظمها خلال أيام عيد العرش اليهودي، تحديدا في مدينة نابلس كان هناك منذ ساعات الصباح عمليات حصار وإغلاق لهذه البوابات ووضع حواجز عسكرية لعرقلة حركة الفلسطينيين وللتنغيص كما يقول الفلسطينيون على حياتهم خلال مرورهم من هذه الحواجز العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة نابلس. من نابلس أيضا أرحب بالدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك دكتور حسن. بداية، كيف تختلف هذه الاقتحامات عما سبقها من اقتحامات من حيث طبيعتها، عدد المشاركين والهدف أيضا؟
3: صباح الخير أستاذ أنس. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عند تقييم هذه الاقتحامات أن هناك متغير يمكن أن يسمى متغير بالمعنى الجذري فيما يتعلق بحجم وإمكانيات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأقصد هنا تحديدا الذروة الديموغرافية التي بلغها هذا المشروع، حيث يوجد في المناطق الفلسطينية المحتلة ما يزيد عن 800 ألف مستوطن. هذا يعني أن التوازن الديموغرافي القائم في المناطق المحتلة بدأ بالاختلال، وهذا الشعور الجماعي لدى المستوطنين مدعومين بطبيعة الحال من منظومة متكاملة من دولة إسرائيل، أصبح بوسعهم أن يستغلوا هذه الأعداد لفرض وقائع جديدة على الأرض. وهذا هو المختلف، أعني بذلك أنه عندما كان عدد المستوطنين عند توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1992 120 ألف مستوطن، لم يكن بوسعهم أن يفرضوا هذه السيطرة الكاملة وشبه المطلقة على الحيز في كل أنحاء الضفة الغربية، وأقصد بالحيز هنا الحركة، محاور الطرق، إمكانيات الحياة، الموارد، المزارع، المراعي وما إلى ذلك. إذن نحن أمام عملية استيلاء كامل على كل أنحاء الضفة الغربية مع بعض الاستثناءات هنا وهناك.
0: ماذا عن القدس بخصوصيتها فيما يتعلق بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى؟
3: هنا يبرز دور إيتمار بن غفير باعتباره وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي، وهو الذي يقود منذ قبل مرحلة ما قبل انتخابه في العام 2021، عندما تشكلت أول مظاهرة مليونية، دعني أسميها، لما يعرف بمسيرة الأعلام في مدينة القدس. وكان ذلك بمثابة إعلان صريح عن أن اليمين الإسرائيلي وأحزاب المستوطنين والمستوطنين هم بصدد السيطرة الكاملة على مدينة القدس، وتحديدا وانطلاقا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، لفرض واقع جديد بدأ يتشكل فعليا على الأرض، وهو مثل ما أشارت مراسلتكم قبل قليل أن التقسيم الزماني فعليا يحصل في المسجد الأقصى في هذه الأثناء، وهناك ضغط هائل لكي يتحول إلى تقسيم مكاني مثل ما يحدث في الحرم الإبراهيمي الشريف. هذا تغيير جذري للواقع، وهو يشكل ليس فقط خرقا للقوانين الدولية باعتبار هذه المناطق مناطق محتلة، إنما يشكل إخلالا استراتيجيا بوضع مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية، وبحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، الأمر الذي يعني أنها مسألة وقت فقط، وسيحصل التقسيم المكاني مثل ما يحدث في الحرم الإبراهيمي، ويصبح من الصعب جدا على الفلسطينيين سواء كان من المناطق المحتلة أو من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أن يصلوا إلى المسجد الأقصى للصلاة والعبادة،
0: نعم،
3: وبالتالي لم
0: وأيضا
3: يكونوا بوسعهم أن
0: هناك
3: يصلوا إلى مدينة القدس.
0: طيب جزئية
3: نعم
0: أخرى تتعلق بسكان مدينة القدس، كيف يتم تقييد حركتهم إلى درجة تمنعهم من القيام بما كانوا يقومون به سابقا، من منع هذه المخططات من أن تستمر؟
3: تعلمت إسرائيل بالتجربة أن وجود الفلسطينيين بشكل مكثف في المسجد الأقصى وباحات المسجد الأقصى ومحيطه هو الضمانة بالنسبة للفلسطينيين لمنع فرض وقائع جديدة. أذكرك أستاذ أنس بأنه في العام 2020 عندما حاولت إسرائيل أن تضع البوابات الإلكترونية في باحات المسجد الأقصى، هذا المشروع تم إفشاله بفضل وبحكم وجود آلاف المصلين المسلمين من فلسطيني الداخل ومن فلسطيني مدينة القدس. الآن تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى أوامر المنع وإلى أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى التي تطال عدد مهم من الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، لأن كلاهما يتعرض للاعتداء. أذكر فقط بتلك المشاهد التي انتشرت على نطاق واسع لعمليات منع حتى المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في أكثر من مناسبة، وما يتعرضون له من مضايقات ومن اعتداءات من البصق والضرب والملاحقة وما إلى ذلك. نحن أمام
0: الدور
3: واقع يعني
0: طيب
3: تعمل فيه الآلة الإسرائيلية على تغيير الوقائع ساعة بساعة في مدينة القدس وأبعد من مدينة القدس.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من نابلس. في قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. من مدينة غزة أرحب بمراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نتوقف معك عند أبرز ما رصدته خلال عملية التشجيع، مشاعر ذوي هؤلاء الشهداء وكيف سارت العملية؟
4: نعم، تم للتو الانتهاء من تشييع رفات 105 شهداء قد انتشلوا من تحت أنقاض مربع التاج في حي اليرموك الواقع وسط مدينة غزة. في هذا المربع تحديدا انطلقت منه مراسم التشييع من موقع المربع التي استهدف أو الذي استهدف قبل حوالي 3 أعوام، وقد انطلق المشيعون باتجاه مقبرة الشيخ رضوان حيث ووريت الرفات الثرى عقب مؤتمر تخللته كلمات للدفاع المدني وناج وحيد من عائلة قد استشهدت خلال هذه المجزرة، وأيضا مندوب عن عائلات الشهداء. كانت هذه الرفات قد انتشلت خلال عملية بحث استمرت 17 يوما نفذتها طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع اللجنة المصرية، وفي الأيام الأخيرة من العملية كانت الطواقم تواصل إزالة الأنقاض والبحث بين بقايا المباني المدمرة، إلى أن ارتفع عدد من جرى انتشالهم إلى 101 قبل أن يصل العدد النهائي إلى 105 جثامين ورفات. هذه المجزرة التي حدثت في 25 من أكتوبر عام 2023 وكانت في أول أيام الحرب، وهذا المربع الذي نشاهده ونرصده بكاميرا الجزيرة كان قد دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الصواريخ. كان الحديث وقتها ومن خلال تحقيقات أجريت أن 20 قنبلة ألقيت على هذه المنازل والأبنية، وأيضا الدخان والدمار والركام قد منع عد القنابل والصواريخ التي ألقيت على هذه المباني دون أي إنذار أو إخلاء للمواطنين والنازحين الذين كانوا يسكنون هذه المنطقة. الحديث كان عن أن هناك 47 طفلا كان تحت أنقاض هذه البيوت. منع المواطنون وكذلك الدفاع المدني من انتشال من بقوا تحت الأنقاض. هناك كان ناج من هذه المجزرة تحدث على أن الكثير من الأطفال ماتوا خنقا. الاحتلال في وقتها كان يمنع الوصول إلى الأماكن المستهدفة، وأيضا كانت شح المعدات والاستهدافات المتواصلة في كافة المناطق تمنع طواقم الدفاع المدني من انتشال الضحايا فور سقوط الصواريخ عليهم. ربما نتحدث عن 105، ولكن خلف هذه الأرقام بالتأكيد قصص وحكاية للكثير من العائلات، منهم المهندس فادي حنون الذي ألقى كلمة العائلات. كان قد فقد 4 من بناته حلا وجوري وسما ولانا وأمهم في هذه المجزرة، وكانت أيضا الصحفية دعاء شرف التي كانت تعمل لدى إذاعة الأقصى الفلسطينية في غزة كانت قد استشهدت هي وطفلها عبيدة، والذي وجدوا طفلها على سريره بقايا من رفاته على هذا السرير تحت هذا الركام. كانت مشاعر من الوجع والألم نشاهدها في وجوه الفلسطينيين وفي وجوه العائلات التي انتشلت أبنائها. كانت ربما هناك شيء من الألم وشيء من الراحة بأنهم أخيرا ربما سينعم أبنائهم بقبر يكرمهم ويدفنهم ويكون لدي اسم على هذا القبر. أما هناك جثامين مجهولة لم يتعرف عليها أحد بسبب أنها تحللت تحت الركام 3 أعوام وهي في باطن الأرض وفي جوف الركام، طبيعي أن تتحلل ولم يتم التعرف عليها. جرى كتابة اسم مجهول على هذه الأكفان التي ووريت الثرى، مشاعر من الحزن من الفقد من الانتظار الطويل. كانت هناك أم قد فقدت ابنتها الطبيبة وعائلتها في هذا المكان، كل يوم كانت تأتي إلى هنا تنتظر أن تنتشل رفات ابنتها. هناك الكثير من الأبرياء والمدنيين الذين فقدوا في هذه البناية التي جرى قصفها. هذا المبنى الذي قيل بأن هناك 37 امرأة استشهدت فيه، وكان الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن هناك أهداف عسكرية في هذا المربع، لكن من انتشلوا من تحت هذه الأنقاض كانوا مدنيين بالدرجة الأولى، وكانوا قد شيعوا اليوم إلى مقبرة الشيخ رضوان.
0: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، نرصد معك أبرز ما جاء من تصريحات وأيضا تطورات على الجبهات المختلفة.
5: نعم أنس، وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن 11 غارة جوية شنها الطيران السعودي على محافظة صعدة، وأكد أيضا بأن هذه الغارات استهدفت مديرية الصفراء وكذلك آل سالم، بالإضافة إلى استهدافها جنوب مدينة صعدة، واستهدف أبراج الاتصالات بحسب هذه الوسائل. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص هذه الغارات، غير أن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 51 غارة جوية، قال بأنها من طائرات F-15، وأكد بأن هذه الطائرات هي سعودية وانطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية. وأضاف أيضا بأن الغارات قد استهدفت محافظة صعدة وكذلك بجوارها محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظة مأرب ومحافظة تعز ومحافظة الحديدة أيضا. وأكد أيضا بأن أكثر هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية، بالإضافة إلى أبراج اتصالات في المحافظات التي تم ذكرها. ولكن حسب التصريحات القوات المسلحة وكذلك وسائل الإعلام الرسمية، فإن أكثر الغارات قد تركزت على محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكان قد أعلن أيضا الناطق العسكري القوات المسلحة بأن قصفا صاروخيا قد استهدف مناطق يمنية حدودية من اتجاه السعودية، وبالتحديد من اتجاه مناطق نجران وجيزان، واستهدفت مناطق في محافظة صعدة. وأحصى أنس الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 1209 غارات جوية وقصف صاروخي، أكد يحيى سريع بأنها غارات وطائرات سعودية انطلقت من قاعدتين في السعودية، هي خميس مشيط وكذلك قاعدة الطائف الجوية، واستهدفت مناطق ومحافظات مختلفة. وأكد أيضا بأنها قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات التي استهدفت تلك المناطق والمنشآت المدنية. كما أكد أيضا بأن غارات جوية استهدفت مدارس في محافظة تعز حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، وتوعد أيضا بأنه سيكون الرد قاسيا على هذه العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي. كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملية استهداف التهديد أيا كان، واستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال. على صعيد مضيق باب المندب أنس، كان قد أعلنت وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء عن مرور نحو 200 سفينة عبر مضيق باب المندب، وأكدت الوزارة بأن الملاحة تمر بشكل آمن في هذا المضيق على ساحل البحر الأحمر.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. والآن من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أبرز التحديثات والتطورات وما توفر أيضا من تصريحات على الجبهات المختلفة في اليمن.
6: نعم أنس، حتى هذه اللحظة كنا نسمع دوي انفجار قوي جدا بالمدينة، وتحديدا هو ناتج عن استمرار الحوثيين باستهداف الأحياء السكنية والمناطق كذلك السكنية بقصف مدفعي متواصل، حقيقة لم يتوقف منذ بعد منتصف الليل وحتى هذه اللحظة. في المستوى الميداني نتحدث عن اشتعال 3 جبهات رئيسية في وقت متزامن حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها، أن جبهة جبل حبشي في الريف الغربي لمدينة تعز، وجبهة حمير في مقبنة في الريف الغربي أيضا لمحافظة تعز، وأيضا جبهة لقروض شرقي المدينة. هناك تخوض القوات الحكومية مواجهات مع جماعة الحوثي فيما بات يعرف.
0: نعم مها، إذا كنت تستمعين إلينا، وقد كانت تتحدث مها عن التطورات على الجبهات المختلفة. نعود، فقدنا إذن الاتصال مع مها. والآن أرحب هنا في الاستوديو بمدير

0: مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. كانت تتحدث معها قبل أن ينقطع الاتصال عن التطورات على الجبهات المختلفة. ليلة أمس كانت ليلة مهمة في هذه التطورات العسكرية، الأبرز نتعرف عليه معك.
1: نعم، هناك كانت يعني لوحظة ليلة أمس وحتى فجر هذا اليوم وصباح هذا اليوم أن جماعة الحوثيين كثفوا من هجماتهم سواء المدفعية أو الصاروخية وحتى عمليات التسلل في كل جبهات تعز، بمعنى الجبهات المختلفة سواء كانت في الجنوب أو في الغرب أو في الشرق أو في شمال تعز. أغلب هذه العمليات كانت أكثرها في غرب تعز. حقق الحوثيون بعض التسللات التي وصلوا إليها وانسحبوا، لكن حدثوا بعض مثلا هجبة العبد، تسللت مجموعة وفجرت عبارة، كثفوا من القصف على المدينة وعلى الأحياء السكنية بشكل كبير، وأيضا تسللوا إلى بعض القرى ثم عادوا. كانت القوات الحكومية أيضا تتعامل مع هذه العمليات أيضا بامتصاص هذه الهجمات وأيضا تحييد بعض العناصر، لكن تظل هذه الهجمة، هجمة ليلة أمس وفجر اليوم، من أشرس الهجمات التي شهدتها تعز. ربما كان هناك هدف يريد الحوثيون تحقيقه، لكن حتى اللحظة لم يحدث أي سيطرة استراتيجية على الأرض. استطاعت القوات الحكومية كما نقلت لنا مصادرنا أن تصد أو ترد هذه الهجمات وتمتص أيضا الهجوم في في في وقت تزامن أيضا مع قصف للطيران المسير والطيران الحربي لبعض التجمعات لتجمعات القوات الحوثية، سواء كانت في حيفان أو سواء أيضا كانت في كهبوب أو في الوازعية أو في غيرها من المديريات أو المناطق، كانت الهجمات بشكل كبير والقصف أيضا استمر. الآن في هذا اللحظة في هذا الوقت وأنا أحدثك، الوضع إلى حد ما هادئ، يعني كل طرف على أرضه وعلى مواقعه. نعم.
0: طيب، جزء آخر يتعلق بالجانب السياسي، رسالة من الحكومة إلى مجلس الأمن، ما الذي تغير لترسل الحكومة هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة؟
1: هذه الرسالة هي جاءت بعد الإعلان الذي أعلنه المتحدث العسكري قبل 3 أيام عن وجود أو عن رصد القوات الحكومية عن منصات دفاع جوي حوثية في المنطقة جنوب البحر الأحمر، ونبه بخطورتها على حركة الملاح الجوية. لكن هذا الجديد أو المتغير الجديد هو انتقال هذه الورقة من مسألة عسكرية إلى عملية أو ورقة نقلها إلى الملف السياسي والدبلوماسي، بمعنى انتقال هذا التهديد إلى المجتمع الدولي بشكل رسمي عبر المندوبية الدائمة لليمن في الأمم المتحدة. والرسالة كانت موجهة أيضا لمجلس الأمن، فيها تحذير وأيضا طلب من المجتمع الدولي بالتحقق من هذا الموضوع وإخلاء للمسؤولية، وبالتالي نقلها إلى المربع الدولي، بدلا من أن يكون صادرا فقط عن المتحدث عسكري صار لها بعد سياسي ودبلوماسي هذا الأمر، لأنه يمس حركة الملاحة وخاصة الطيران التابع للأمم المتحدة، لأن كما تعلم هناك حركة طيران للأمم المتحدة دائم ومستمر إلى صنعاء، يعني في حركة تبع الأمم المتحدة، وبالتالي يكون تخشى الحكومة أن يتعرض هذه الحركة لاستهداف، خاصة أن هذه الصواريخ الجوالة ذات التطور يعني خطورتها أنها لا تميز بين الهدف المدني والطيران العسكري.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا لك. التطورات الميدانية في اليمن نتابعها أيضا على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا أنس ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن تطورات واسعة في اليمن، سمعنا من مراسلينا ومن مدير مكتبنا في اليمن سعيد ثابت عن هذه الأحداث. أبرز طبعا هذه الأحداث تدور هنا حول محافظة تعز. طبعا حتى نشرح للمشاهدين مرة أخرى، هذه المنطقة الصفراء التي ترونها هي المناطق

0: التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين. في الآونة الأخيرة استكملت هذه الجماعة السيطرة على محافظة الحديدة، سيطرت على المخا وأيضا على ذوباب، وبالتالي على منطقة باب المندب، هنا المضيق الاستراتيجي الذي تطل عليه اليمن. الآن تتركز العمليات كما أشرنا في محاولة لحصار تعز وإطباق الحصار عليها. طبعا هناك عمليات قصف الطيران الحكومي أعلن عليها سواء في شرق صعدة أو في محور البيضاء في عدة مناطق، طبعا كلها تستهدف تجمعات ومخازن لجماعة أنصار الله الحوثيين التي تحاول كما أشرنا الاقتراب من تعز. إذن مباشرة إلى تعز حيث الجبهات الأوسع هنا. إذن هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا هي منطقة تعز، هذا الطريق هو الطريق الذي يصل باللون الأحمر ما بين تعز إلى عدن. طبعا كانت القوات جماعة أنصار الله الحوثي قد أطبقت الحصار على الطريق الذي يصلها إلى هذه الجهة باتجاه ميناء المخا بعد سيطرتها على المخا. الآن تحاول السيطرة عليها وقطع الطريق على ما بين تعز وعدن، وهو ربما طريق الإمداد الرئيسي. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن غارات في عدة مناطق أعلنت عنها القوات الحكومية. طبعا تستهدف جماعة الحوثي في عدة مناطق سواء في محور الأكبوش وحيفان. أيضا قالت بأنها القوات الحكومية قالت بأنها استهدفت إحدى عربات الحوثيين في منطقة الوازعية هنا في هذه المنطقة التي تشاهدونها هناك. إذن غارات واسعة بالتزامن مع قصف أيضا استهدف بعض مناطق المدنيين. طبعا تحدثت القوات الحكومية أو حكومة تعز، حكومة عدن، تحدثت عن استهداف مواطنة، مقتل طفلة وإصابة مواطنة في منطقة صالة غرب تعز في قصف حوثي. أيضا في التربة وفي المنصورة كان هناك قصف من جماعة أنصار الله الحوثي وأسفر عن إصابة ومقتل عدد من المدنيين في هذه المناطق. وطبعا أكدت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما واسعا لقوات الحوثي في منطقة طور الباحة هنا في الجنوب الغربي لتعز. إذن كما تلاحظون الغاية الآن من الهجوم الحوثي بشكل عام هو إحكام السيطرة على منطقة تعز. تلاحظون هذه المناطق الصفراء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وتحاول إطباق السيطرة على تعز. طبعا دائما وفي ظل هذه العمليات القتال تتحدث الأمم المتحدة عن أكثر من 140 ألف نازح جراء هذه العمليات العسكرية، وتنتشر بين هؤلاء النازحين في مخيماتهم أمراض كالكوليرا واشتباه بإصابات بالحصبة وبأيضا حمى الضنك. كل هذه الأوضاع السيئة تنعكس بدون شك على المدنيين. من هنا سنعود إلى أنس لمتابعة تحليل هذا المشهد عسكريا أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح على الخريطة التفاعلية. وهنا ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جونيا الخبير العسكري والاستراتيجي. بداية نبدأ بما انتهى إليه محمود في هذه الخريطة التفاعلية بالنظر إلى جغرافية الانتشار العسكري، ما هي السيناريوهات المتوقعة على الأقل في الأيام القليلة المقبلة؟
2: يعني لازلنا الآن في مرحلة من القتال إلى حد ما محدودة الاتجاهات ومحدودة التقدم بالمعنى الكبير والواسع. هناك عملية برأيي أنا هناك اشتباكات متنوعة بين على طول خط التماس، إنما غير متصلة ولا مركزية إذا صح التعبير، يعني تفرضها الظروف الميدانية المستجدة في كل منطقة. يسعى الطرفان إلى أحداث مفاجآت واستغلال ثغرات معينة، والتركيز الأساسي يبقى على منطقة الجبال المشرفة على الساحل، وهنا نتحدث عن تعز، محيط تعز وتحديدا جنوب غرب تعز. هلا طبعا هناك عناصر أخرى يمكن الحديث عنها، تركز القوات الحكومية على استغلال القدرة النارية التي تتمتع بها سواء الطائرات أو المدفعية، وتستثمر بهذا الاتجاه وتضغط على المواقع والمراكز الحوثية وتضرب نقاط لوجستية بالإضافة إلى نقاط تجمع وبعض منظومات الأسلحة كمرابط المدفعية وغيره، كما تستهدف أحيانا هذه الغارات الجوية التجمعات الحوثية التي تتحرك باتجاهات معينة ويتم رصدها. فإذا هناك اعتماد كبير على القدرة الجوية والنارية.

للقوات الحكومية باتجاه الحوثيين، وفي المقابل الحوثيون يسعون الآن إلى توزيع نقاط التماس وتشتيت يعني إلزام ودفع القوات الحكومية على تشتيت الجهود باتجاهات متعددة على امتداد الجبهة. ونتحدث عن بعض العمليات الخاصة التي بتنا نراها يعني بشكل جديد في مسرح العمليات، مثل عمليات تفجير

0: ضغط في محيط مأرب، فإذا هناك سعي من قبل الحوثيين لدفع القوات الحكومية على تشتيت جهودها البرية في هذه المناطق، وبالمقابل كما ذكرت لك تبقى بالنهاية مركز ثقل القتال يبقى في محيط جنوب غرب تعز في هذه المنطقة الوازعية المضاربة حيث يتم القتال والاشتباك حاليا.
1: طيب في ظروف واشتباك كما يجري حاليا، أهمية ودور سلاح الجو، نعلم أن هناك غارات جديدة شنتها القوات الحكومية، الدور الذي يلعبه سلاح الجو في هذه المعركة على وجه الخصوص بينما يحاول الحوثيون كما تقول تشتيت قدرات القوات الحكومية؟
0: طبعا لسلاح الجو دور أساسي جدا، وربما يكون حاسما ولكنه يعني حاسما ولكنه لا يحسم المعركة والقتال بشكل عام، هذه هي القاعدة، إنما له تأثير كبير في إضعاف القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للحوثيين، وهذا أعتقد ما هو ما يهدف إليه هذا ما تهدف إليه هذه العمليات الجوية والغارات الجوية التي تستهدف العمق، عمليات العمق، هنا نتحدث عن عمليات في العمق تقوم بها القوات الجوية عادة بالإضافة إلى المسيرات طبعا. من هنا نفهم الغارات التي نفذت اليوم على صعدة، ونتحدث عن منطقة في العمق على كل حال في عمق المناطق الحوثية، وبالتالي في منطقة في مسرح عمليات مثل مسرح اليمن هناك مناطق تتأثر أكثر بالضربات الجوية من مناطق أخرى، هذا يعود إلى الجغرافيا، ومنطقة الساحل المكشوفة إجمالا تتأثر بالضربات الجوية، وتستطيع الغارات الجوية أن تقيد حركة المناورة في هذه المناطق، المناطق الساحل المكشوفة، ومن هنا أعتقد أن الحوثيين يواجهون تحديا كبيرا في إمداد المنطقة مناطق الساحلية التي تمددوا إليها، وهي مناطق واسعة وطويلة إنما مكشوفة للقوات الجوية، الأمر مختلف قليلا في محيط الجبال حيث هناك إمكانية الاختباء والتخفي والتوزع عبر مجموعات صغيرة، بما يعني يعقد الأمر على القدرات الجوية، فإذا الأمر يتعلق بالجغرافيا، إنما دائما السلاح الجو هو سلاح حاسم طبعا، رغم أنه لا يحسم المعركة، يحتاج إلى التماهي مع عمليات برية مع هجوم بري من أجل إنهاء المهمة، ولكنه سلاح حاسم يؤدي إلى تأثير حاسم في موازين القوى.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. في ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مشددا على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير العراقية، كما كشف أن الحكومة ستعمل على تشريع قانون الحشد الشعبي ليكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. تصريحات الزيدي جاءت بعد يوم من إعلان البنتاغون مغادرة كل القوات الأمريكية الأراضي العراقية.
2: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
3: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
2: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
3: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
2: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
4: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دعم العراق.
2: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة

0: الإسلامية، إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيراً، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
1: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية، ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضاً قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
0: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
2: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد، والرئيس دونالد ترامب يقول إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران. نتوقف معك عند أبرز وأهم التصريحات الأمريكية في الساعات الماضية.
3: نعم تماما أنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بأن أمورا كثيرة ستحصل قريبا بشأن إيران، لكنه لم يكشف عن ماهية ذلك. عندما سئل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إما سيتم قصفهم وإما سيتم التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن قرارا ينبغي أن يتخذ بشأن ذلك. ما طبعا أهمية هذه التصريحات التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنس، أنها جاءت بعد تسليم الولايات المتحدة ردها على أحدث المقترحات الإيرانية بشأن حل هذه الأزمة، ويبدو أنه لا مؤشرات على حدوث اختراق بين الجانبين، مع التأكيد على استمرار هذه المفاوضات والوساطة. المصادر بحسب أكسيوس تشير إلى استمرار حالة الجمود، لا بل أن المواجهة العسكرية قد تلوح في الأفق. بحسب مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس، فإن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر بشن ضربات عسكرية واسعة النطاق على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. والول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى هذا الخيار بعد هذه الانتخابات، لكن ذلك قد يتغير وقد يتأثر بنتائج هذه الانتخابات. ما يعزز هذا التشدد الأمريكي أنس هو أن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتبر بأنها في موقع تفاوضي قوي نتيجة للسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. كما تقول، الرئيس دونالد ترامب قال في تصريحات الأربعاء إن الولايات المتحدة تدير وتسيطر عمليا على مضيق هرمز، وأشار في هذا السياق إلى استمرار تدفق كميات هائلة من النفط، وقال بأن كميات النفط التي تتدفق من المنطقة قد تتجاوز مستويات ما قبل الحرب، في وقت تركز وترغب فيه إدارة ترامب أن يتم التركيز في خلال هذه المفاوضات على المسألة النووية وليس مضيق هرمز كما تطالب إيران.
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. أنتقل إلى بابا ولد حرمة في طهران، وأبرز ما تحدث به المسؤولون الإيرانيون خلال الساعات الماضية.

0: عم أنس، لعلنا نبدأ بأهم ما لم يتحدث عنه المسؤولون الإيرانيون، لا وهو تلك تفاصيل ذلك الرد الذي كان الإيرانيون قد أكدوا أنهم تلقوه عبر الوسيط القطري من الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحهم وشروطهم لفتح مضيق هرمز. فبعد 24 ساعة ما تزال طهران تبقي تلك التفاصيل طي الكتمان قيد الكتمان، لا تفاصيل عنها ولا عما تضمنه ذلك الرد الأمريكي إذا كان رفضا أو قبولا أو غير ذلك. في هذه الأثناء يواصل المسؤولون الإيرانيون لا سيما العسكريون منهم هذه التصريحات المتعلقة بهذه الاستعدادات بهذه القدرات العسكرية لإيران وبتأكيد السيطرة على مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري إن تجري هناك هذه الهجمات كل 24 ساعة، وإن إيران الحرس الثوري قوات الحرس الثوري تهاجم هذه السفنة الصغيرة التي تحاول العبور دون التنسيق مع طهران عبر تلك الممرات الموصوفة إيرانيا بغير القانونية وبالمخالفة. يؤكد الجيش الإيراني أيضا هذه الاستعدادات وهذه القدرات العسكرية وهذا الرد الجاهز لدى إيران على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. داخليا هناك هذه الإعلانات من قبل القوات البرية للحرس الثوري عن القضاء على 6 عناصر مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد ومصادرة أيضا عبة ناسفة. تقول إن هؤلاء المسلحين إن خلية مسلحة كانت تخطط لتنفذ بها هجمات. وكان هناك إعلان عن مقتل شرطي بعد هجوم على مركز للشرطة في المحافظة نفسها محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران وبعض المحافظات الحدودية مثلا كرمنشاه في الغرب وكذلك أذربيجان في شمال غرب إيران كانت على مدى الأسابيع الماضية مسرحا لمثل هذه الأحداث. أعلن هناك عن تفكيك خلايا وكذلك اعتقال مسلحين.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. في الاستوديو هنا أرحب بي الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. ما الذي يعنيه ما تقوله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد وعراقجي أرسله للرئيس الإيراني؟
2: نحن في نفس دائرة ما يسمى الوقت وشراء الوقت. كنا في فترات سابقة يقال أن إيران لديها اقتراح تريد أن يقابلون المرشد يحصلون على موافقة المرشد ونمضي أيام في هذه الدورة. لا نفس الدائرة، الفرق أن هناك ردا من الولايات المتحدة يقدم للرئيس والرئيس عليه أن ينقله إلى مجلس الأمن القومي وبالتأكيد إلى المرشد ومكتب المرشد حتى يحصلوا على تصور معين حول الرد الذي جاءهم من الولايات المتحدة. هذا نوع من العمل البيروقراطي الذي يجري في أي دولة، ليس فيه شيء مستغربا. الشيء الذي ربما سيطرح سؤالا أساسيا الفترة الزمنية التي ستأخذها الأطراف في إيران للرد أو لإعطاء وجهة نظرها حول هذا الرد الأمريكي. نحن نعرف أن كل المقترح لإيران الذي ركز على 7 أيام ليس فيه من جديد إلا نقطتين أساسيتين عن مذكرة التفاهم، موضوع العقوبات التي فرضت في 18 حزيران 2026 وموضوع ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي تدعو إيران إلى رفضهما أو إلى إيقافهما. لكن ما خلا ذلك هي عبارة تلخيص لمذكرة التفاهم. ولذلك هل نحن عدنا لمذكرة التفاهم بطريقة مختلفة ربما عبر فترات زمنية أقل وتزامن بين جميع الإجراءات؟
1: طيب، من الواضح أن الجانبين يراهنان على الوقت، أيهما برأيك محق في هذا الرهان؟
2: الحقيقة هنا الرهان على الوقت ليس معناها من يكسب، هو من يقلل خسائره. يعني دعني أذكر، اليوم الرئيس الأمريكي طالب أوروبا بأن تفرج عن 120 مليون برميل من الديزل، وهذه معروف عنها موضوعة ضمن ما يسمى خطط الطوارئ في الدول وفي الحكومات. ما معنى هذا؟ نحن مقبلون على شتاء، إذا كانت هذه الدول ستفرج عن هذه الكميات ولا تعوضها نحن في أزمة حقيقية عالمية في أسعار الطاقة. الوقت عمليا يضاعف من فرص الآخرين في ألا يحققوا ما ينبغي أن ينجز. لذلك الولايات المتحدة معنية بأن أن تحقق شيئا مكتسبا ربما قبل الانتخابات بالنسبة للرئيس الأمريكي، علّه يحسن من فرص الحزب الجمهوري وعلّه يرسم له صورة للنصر، خاصة إذا كان في شيء عن البرنامج النووي. بالنسبة لإيران الضغوط الاقتصادية كبيرة أنس، تتضاعف يوما بعد يوم، وإيران معنية بأن توقف شلال الضغوط الاقتصادية. لكن مرة أخرى أنا لا أعتقد أن هذه هي المحفز الذهني لاتخاذ القرار عند الأطراف فقط. يعني هم يرون الناس يعانون وهم يعانون مثل بقية الناس بشكل أو مستويات متعددة، لكن بالتأكيد الزمن يلعب دورا حاسما في الضغط عليهم، لكن لا يأخذونه كعامل حاسم في اتخاذ القرار.
1: وإلى أي حد إيران تشعر بأنها بسبب هذه الضغوط التي تتحدث عنها مجبرة على مكاشفة الإيرانيين بالرد والرد على الرد؟
2: أكثر ما يميز هذه الجولة من التفاوض أنس أنها سرية، نحن لا نعرف، يعني لم نتلقى شيئا رسميا على المقترح اللي هو 7 أيام. ربما كان لي فرصة أن أطلع لك باللغة الفارسية، لكن لا أعتقد أنه نشر على أي وسيلة إعلام على الإطلاق، لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي رأى أو أعلن عنه. هذا معناه أن هناك حرصا على ألا ينكشف هذا إلى وسائل الإعلام حتى لا يفسد العملية التفاوضية. معنى ذلك أن الطرفين في ظني هذه المرة يريدون اختراقا ولو اختراق مؤقت، بمعنى آخر يريدون شيئا أن يحصل، ربما مثل ما بعد مذكرات التفاهم شيئا من الانفراج المؤقتة على أسعار النفط تتراجع
1: بتفاهمات سرية دكتور،
2: ربما جزء منها قد يكون غير معلن. يعني أنا ما يلفت انتباهي مسار التفاوض هذه الأيام ما من شيء معلن عما يجري، لا نعرف النص الأصلي ولا نعرف ما عدل عليه، وهذا في ظني تكتيك أعتقد أن الوسطاء حرصوا عليه، وباعتقادي أيضا يخدم الأمريكيين والإيرانيين
1: ويزيد من فرصه
2: لا شك، لأنه إذا رجعنا إلى المقترحات السابقة جزء مما كان يفسدها هو الترويج حولها وكثر الرأي وإثارة الرأي العام سواء في واشنطن أو في إيران، بمعنى آخر تصبح قوة ضاغطة على صناع القرار مثل ما حصل في مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي بعد أن وقعها اكتشف بسبب الضغط الرأي العام أن فيها شيئا لإيران أكثر، فتراجع عنها وقال أنها ماتت. لذلك باعتقادهم يريدون أن يصلوا إلى نوع من التوافقات قد تكون فيها نوع من السرية، على الأقل لإحداث اختراق تجاوز هذا المربع الذي أصبح مكلفا. على فكرة أنس، إذا نحن الآن بالشهر 8 من هذه الحرب، الحقيقة مكلف جدا أن استمرار الوضع بهذا الشكل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، الباحث والخبير بشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا هنا في الاستوديو. إذن يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا

0: هو الأهم وهو الورقة الضاغطة، وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية، وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: إذن هذه نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا الكرام، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة، تبدأ الآن نغطي فيها اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقية تعز. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء، وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط والذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. في العراق، قال رئيس الوزراء إن الأول من الشهر الجاري اليوم سيكون بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة. وفي الضفة الغربية، قالت دائرة الأوقاف في القدس للجزيرة إن نحو 1195 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال. وفي قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إذن إن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. البداية من هذه الصور على الهواء، حيث تبدأ المحكمة العليا الإسرائيلية النظر بفصل سامي أبو شحادة وعوفر كسيف من القائمة المشتركة، ثم ستواصل النظر في قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من الانتخابات المزمع عقدها بحلول نهاية هذا الشهر. معنا من رام الله. إذن هذه لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل كانت قد قررت شطب القائمة المشتركة العربية والقائمة العربية الموحدة من قائمة الأحزاب التي ستخوض الانتخابات العامة المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. وإذن هذه الصور التي نتابعها الآن هي من مجريات جلسة المحاكمة، حيث تبدأ المحكمة العليا الإسرائيلية النظر بفصل سامي أبو شحادة وعوفر كسيف من القائمة المشتركة، ثم ستواصل النظر في قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة. الوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يحضر هذه الجلسة، جلسة المحكمة العليا، وكان يعني كان من الدعاة والمطالبين بعملية فصل هذه القوائم. نستمع لسامي أبو شحادة.
2: بأنه كانت هناك أخطاء وهناك ما أخرج من السياق، لكن من ناحية مبدئية أنا كنت أقول بأنه إذا أردتم فصل السيد

0: منع أبو شهادة من الترشح لأنه ليس جديدا في السياسة وأنه في حياته كان شريكا حتى مع اليهود من أجل مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين، أساس قائم على السلام وقيم العدالة والمساواة. لمدة 30 عاما عمل ذلك، وإن كانت لي مقالة واحدة السيئة ولديه عشرات المقالات الجيدة لوضعت وزن هذا المقال أمام المقالات الأخرى التي سبقت وجاءت بعد هذا المقال. فأنا أقول لكم فما هي رؤية ومبادئ أبو شهادة. أنا لا أقول إن الأمور متعلقة بهذا الأمر، لكن أريد أن أقول بأنني لم أفهك حتى النهاية. أنت تقول بأن الأمر كان خاطئا، لكن هناك هل أنت نادم؟ أنت لم تستخدم هذا المصطلح، هل أنت نادم؟ نعم أنا نادم بالطبع. أنا أريد أن أكون متأكد بأنني فهمتك. أنا أعرف أصدقاء وشركاء لي في مسيرتي السياسية. أنا لن أستخدم أسمائهم لأنني أشعر بأن هناك لا أريد استخدام الدم واستغلال الدم كما فعل بن غفير.
1: إذن هذا جزء من مرافعة سامي أبو شهادة، وهو يعني كان يمثل الفلسطينيين فلسطينية الداخل في الكنيسة الإسرائيلية. هذه مرافعته أمام المحكمة العليا التي تنظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والتي شطبت القائمة المشتركة والقائمة الموحدة من الانتخابات العامة التي تجري في 27 أكتوبر. إذن لجنة الانتخابات كانت قد قررت شطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة الموحدة ورئيس التجمع سامي أبو شهادة والنائب عوفر كسيف من انتخابات الكنيسة، كان ذلك بدعم أحزاب يمينية متطرفة أغلبها وبتصويت استثنائي لرئيس اللجنة وسط إدانة عربية واسعة ودعوات لاستئناف أمام العليا. واليوم إذن هذه الجلسة هي من جلسة استئناف سامي أبو شهادة وعوفر كسيف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن إذن بقرار لجنة الانتخابات المركزية، والتي شطبت ترشح القائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أي شطبت مشاركة القائمتين العربيتين من الانتخابات العامة الإسرائيلية. مدير مكتب الجزيرة وليد العمري معنا من رام الله. وليد، إذن ضعنا في سياق هذه المحاكمة، وما الذي ننتظره منها؟
2: هذه الالتماسات تأتي للاعتراض على قرار لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة سياسية حزبية والتي شطبت القوائم العربية الموحدة والمشتركة وكذلك النائبين عوفر كسيف وسامي أبو شهادة ومنعت خوضهما للانتخابات. هذه هي الفرصة الأخيرة أمام العرب داخل الخط الأخضر للمشاركة في الانتخابات إذا أقدمت المحكمة بالفعل على إلغاء قرار اللجنة المركزية. وقد بدأت منذ أكثر من ساعة المحكمة بالنظر في طلب سامي أبو شهادة زعيم التجمع، وهو عضو مرشح ضمن القائمة المشتركة، لإلغاء قرار شطبه، ومن ثم ستكون الجلسة التالية في للنظر في قرار شطب البروفيسور عوفر كسيف من الجبهة وهو أيضا من المشتركة، وبعد ذلك ستنظر في قرار شطب القائمتين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهي قائمة عربية تؤطر ثلاث قوى عربية، والقائمة العربية الموحدة، أي أن هذا اليوم حاسم بالنسبة لخوض العرب في هذه الانتخابات من خلال قوائمهم التي يرشح لها عادة أكثر من يصوت لها أكثر من 90% من العرب. لكن ترافق هذا كله مع تظاهرة احتجت ضد هذه القرارات، وكان قد تزامن ذلك مع وصول استفزازي لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حزب عتسما يهوديت، الذي وصل أيضا ليترافع باسم حزبه الذي طلب شطب هذه القوائم ولبى

0: لجنة الانتخابات طلبه بحكم أن معظم الأعضاء فيها من اليمينيين المتطرفين. حتى الساعة لم يصدر قرار بخصوص أبو شحادة، ولكن واضح أنه مع ساعات ما بعد الظهر ستتضح الصورة أكثر، وستكون اللجنة قد حسمت أو المحكمة قد حسمت قرارها بهذا الخصوص. الآن هي في الدقائق الأخيرة من النظر في طلب سامي أبو شحادة إلغاء قرار لجنة الانتخابات منعه من خوضها، ومن ثم ستبدأ بالنظر بطلب عوفر كسيف. وكان قد أدليا بشهاداتهما ورفضا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا أيضا أمام المتظاهرين في الخارج بأن الفاشية لن تمر، في إشارة إلى بن غفير ومن معه من اليمينيين من الأحزاب الإسرائيلية التي تريد منع العرب من الدخول في الانتخابات.
1: سنتابع حتما يعني نتائج هذا الحكم معك فور وروده، ولكن بانتظار ذلك ما وزن القائمة العربية سياسيا داخل الكنيسة، ولماذا هذا الاستهداف من قبل اليمين الإسرائيلي وإبعادهم عن الانتخابات طبعا؟
0: نعم، من المفارقات العجيبة في إسرائيل أن أحزاب عنصرية مثل عتسما يهوديت والصهيونود دتيت، وهي أحزاب عنصرية جدا تعادي العرب، تتقدم بتطلب بشطب قوائم تدعو للمساواة وأيضا للسلام وللديمقراطية. وزن هذه الأحزاب في الكنيسة هو نحو 9 نواب في المرحلة في الكنيسة المنصرفة، لكن يتوقع لها أن تصل ما بين 12 و14 نائبا في الكنيسة المقبلة إذا قيد لها الدخول وخوض الانتخابات. وهذا ما يرعب اليمين الحاكم، حيث أن توليفة نتنياهو اليمينية المتطرفة تدرك جيدا أن نسبة مرتفعة من التصويت في أوساط العرب من شأنها أن تقلل من أو تعدم الفرصة أمام أحزاب اليمين المتطرف للفوز ثانية وتشكيل ائتلاف حكومي. لذلك يريدون قطع الطريق أمام العرب ومنعهم من خوض الانتخابات ضمن القائمتين العربيتين، بالتالي لتتعزز فرص أحزاب اليمين المتطرف وأحزاب اليمين العنصرية بالفوز. تصويت العرب من شأنه أن يرفع قيمة كل مقعد ونسبة وعتبة البرلمان، أي نسبة الحسم، وبالتالي فإن أحزاب يمينية متطرفة صغيرة قد لا تتجاوز ذلك وتكون الخسارة من نصيب تحالف نتنياهو.
1: ما حظوظ يعني أن يحظى التماس القائمتين المبعثتين إلى إعادة من قبل المحكمة العليا إلى السباق الانتخابي؟
0: نعم، الأمال معقودة عند القائمتين العربيتين الموحدة والمشتركة بأن المحكمة العليا ستلغي قرار اللجنة المركزية. لكن بخصوص المرشحين وهما سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، على الأغلب أن سامي أبو شحادة ووفق كل التصريحات ستقر المحكمة العليا وتصادق على شطب اسمه ومنعه من خوض الانتخابات. هذا ما يأملوه، لأن المحكمة العليا في الماضي كانت دائما ترد قرار اللجنة الانتخابات المركزية باستثناء مرة واحدة قبلت فيها قرارا لهذه اللجنة عام 88، وكان ذلك ضد حزب كهانة الذي ورثه بن غفير حاليا بسبب عنصرية.
1: الحديث عن بن غفير وليد، ننوه إلى هذه الصور الآن هي من حضور بن غفير إلى المحكمة العليا قبل دخوله يعني إلى المحكمة العليا، وهو يرفع العلم الإسرائيلي بوجه المتظاهرين العرب المتظاهرين الفلسطينيين الذين يعارضون قرار شطب القائمتين إذن العربيتين من الانتخابات العامة، والذين أتوا مساندة لالتماس سامي أبو شحادة وعفر كسيف أمام المحكمة العليا للطعن في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب. أعود إليك وليد العمري، هذه الاستفزازات من إيتمار بن غفير يعني كيف تؤثر فعليا على الداخل الفلسطيني؟
0: نعم، هذه من المفروض أنها تشجع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على التصويت أكثر للقوائم العربية. بالمناسبة القائمتين العربيتين وهما القائمة المشتركة والتي تؤطر التجمع والجبهة وأيضا العربية للتغيير يتزعمها البروفيسور يوسف جبرين، والقائمة العربية الموحدة والتي تضم أيضا الحركة الإسلامية الجنوبية والحزب العربي الحزب الديمقراطي العربي يتزعمها الدكتور منصور عباس. وهذا إشارة كبيرة إلى نوعية الأعضاء الموجودين في هذه القوائم وأنها مستهدفة. وصول بن غفير إلى المحكمة وبشكل استفزازي جاء بحكم أن من قدم الطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية وطلب بشطب القوائم العربية وحظر ومنع العرب من خوض الانتخابات كانت حزب بن غفير الذي يرفع شعارات عنصرية بالأساس ضد العرب سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. فوصوله إلى المحكمة كان استفزازيا، وهو قادم مع زميلته غوتليب من نفس الحزب من أجل المرافعة باسم حزبهم للمطالبة بالمحكمة العليا أن تصادق على قرار لجنة الانتخابات المركزية ضد أبو شحادة وعوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. وهذا ليس غريبا عليه، وأعتقد أنه كان متوقعا من قبل المتظاهرين وبينهم أيضا عربا ويهودا، لأن بن غفير عادة ما يستفز العرب داخل الخط الأخضر ويستفز أيضا من يتعاطف معهم. فوصوله كان متوقعا بحكم أنه أتى ليترافع باسم حزبه عتسما يهوديت، وهو حزب متطرف يدعو للترانسفير والاستيطان، وليترافع باسمه في المحكمة العليا ضد ويحاول إقناع المحكمة بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة حزبية تتشكل بتمثيل حزبي، لذلك هناك لليمين المتطرف أغلبية فيها، جاء ليترافع ومحاولة إقناع المحكمة بالمصادقة على هذه القرارات.
1: وبالتالي ماذا قد يعني مصادقة المحكمة العليا على قرار شطب القائمتين العربيتين بالنسبة لفلسطيني الداخل من ناحية حقوقهم في الجولة في الدورة المقبلة للكنيست؟
0: نعم، هذا يعني حرمان نحو مليوني مواطن يشكلون أكثر من 21% من السكان في إسرائيل من حقهم الأساسي بالترشح والانتخاب للكنيست. وبذلك يكون بن غفير قد حقق مآربه بأن لا حقوق للمواطنين العرب داخل إسرائيل، وهذا سيضاعف من الظلم الواقع عليهم منذ عقود. فلذلك هذه تعتبر الفرصة الأخيرة أمام المحكمة العليا من أجل أن تلغي قرارا جائرا بحق المواطنين العرب الذين يصوتون لقائمتين لهما تحصلان عادة على نحو 90% من أصوات الناخبين العرب في الانتخابات. وهذه السنة بحكم أن الأوضاع متوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% وربما تتجاوز 65% بسبب كل هذه الاستفزازات وهذه الحملة التي تستهدف، وهو ما يخيف بن غفير وسموتريتش وأيضا نتنياهو الذي كان حزبه هو الآخر قد أيد وطالب بشطب القائمتين العربيتين لخشيته من أن خوضهما للانتخابات واحتمال أن يحصلا عددا كبيرا من المقاعد قد يصل إلى 14 مقعدا سيفقد اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو الفرصة في أن يشكل الائتلاف الحكومي المقبل. إذا صوت العرب بنسبة عالية تزيد عن 65 إلى 67% معنى ذلك بأن فرص أحزاب يمينية متطرفة تخوض الانتخابات ستتضاءل، وبذلك سيقل تحالف نتنياهو نصيبه في نهاية المطاف ولن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي يواصل بعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري.
1: ابقى معنا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، معنا عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية ينضم إلينا من الخليل. سيد شديد أهلا بك، ما أهمية هذا الالتماس اليوم بالنسبة للفلسطينيين داخل إسرائيل؟
2: تحياتي لك أستاذ روعة وللأستاذ وليد ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك انه ما يحدث الان بمحكمه العدل العليا في اسرائيل هو يوم مفصلي، ليس فقط فيما يخص الفلسطينيين داخل وكيفيه حصولهم على حقوقهم الجماعيه وتحديدا السياسيه بالانتخاب والترشح، انما كجزء من الازمه الداخليه في اسرائيل. محكمه العدل العليا وكيف ينظر لها من قبل هذا الاغلبيه اليمينيه في إسرائيل، لا شك أنه اليوم يوم مصيري، بمعنى أنه يراد من تلك المجموعة التي تسمى لجنة الانتخابات المركزية، وهي ليست لجنة قانونية وليست فنية وليست إدارية، إنما هي ممثلين للأحزاب السياسية الموجودة بالكنيست وهي أغلبية صهيونية. اليوم يراد من هذه المجموعة أن تفرض رؤاها وأن تفرض هويتها على مجمل الحياة السياسية في إسرائيل، ومن ضمنها الانتخابات ومشاركة فلسطيني الداخل، وتحديدا حول جزئية أنه هذا المرشح الفلسطيني الذي سيشارك ويجتاز الانتخابات من خلال حتى وإن كانت قوائم عربية مستقلة كالقائم المشترك والقائم الموحد، يجب أن يمر من خلال المعايير الصهيونية. لذلك نقل الموضوع إلى محكمة العدل العليا، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها شطب ترشح مرشحين فلسطينيين، حدثت مرارا وتكرارا بالسنوات الثلاثين الماضية، ولكن بكل هذه المرات كانت محكمة العدل العليا ترفض. ولكن اليوم تركيبة محكمة العدل العليا ليست كما كانت، استقلالية محكمة العدل العليا اليوم عن سائر السلطات الأخرى وتحديدا عن السلطة التنفيذية وهيمنة هذا اليمين الديني الفاشي في إسرائيل، واتهام محكمة العدل العليا بما يسمى باليسار، اليوم أصبحت كلمة يسار يعني بما معناها شيء معيب وعيب في إسرائيل. والأهم من ذلك أنه هذا القرار لا يستهدف فقط سامي أبو شحادي والقوائم الفلسطينية الاثنتين المشتركة والموحدة، إنما يراد منه خلق إجماع إسرائيلي بنزع أي شرعية مستقبلية، سواء على مصادقة محكمة العدل العليا على ترشحهم، أو على تحالف أي قائمة صهيونية ما بعد الانتخابات مع هذه القوائم من أجل تشكيل حكومة. بمعنى الموضوع أكبر بكثير من ترشح سامي أبو شحادي، إنما ينظر إليه كمحطة وأداة من خلال فرض رؤية اليمين على موضوع الانتخابات، طالما أنه الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح لإسرائيل أن تخرج هاي المجموعة التي تشكل 21% من المجتمع الأصلاني داخل دولة إسرائيل من المشاركة بالانتخاب وبالترشح. بالتالي ذهبوا باتجاه هذا المسار، وواضح تماما أنه هنالك إشكالية جدية حول سامي أبو شحادي، رغم أن بعض القضاة ليسوا مقتنعين بضرورة شطب سامي أبو شحادي، لكنهم لم يعودوا قادرون اليوم في مواجهة هذا الإجماع الصهيوني الكبير الذي بات ينظر إلى الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل كجزء من دائرة الأعداء وليسوا جزءا من مواطني الدولة، كما يرفع سامي أبو شحادي وحزبه شعار إسرائيل ليست دولة قومية لليهود، إنما دولة كل مواطنيها.
1: شكرا لك عادل شديد، الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. وإلى التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، حيث قالت دائرة الأوقاف في القدس إن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، ومعنا من مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. والبداية معك ليث في مجريات الاقتحامات في نابلس.
3: روعة. منذ ساعات ما بعد منتصف الليل نفذت القوات الإسرائيلية اقتحاما لمدينة نابلس وتحديدا للمنطقة الشرقية، استمر حتى ساعات الصباح قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل مدينة نابلس، بعد أن أمنت أكثر من 2000 مستوطن اقتحموا المنطقة الشرقية وأدوا صلوات تلمودية في قبر يوسف في المنطقة الشرقية. الجيش الإسرائيلي وصل إلى المنطقة الشرقية، قام بتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية.

0: العسكرية منع الفلسطينيون من الخروج من منازلهم، استمرت لأكثر من 8 ساعات حتى انسحب الجيش الإسرائيلي من داخل هذه المدينة بعد أن دخلت تلك الحافلات تباعا منذ ساعات ما بعد منتصف الليل وحتى الساعة 9 صباحا. في تمام 10 صباحا انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل هذا القبر ليتم اقتحام مناطق أخرى من الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية نفذت منذ ساعات الصباح عمليات اقتحام طالت عددا من منازل الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. في شمال الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية أكثر من بلدة وقرية في طول كرم وجنين وصولا إلى بلدة طمون في جنوب مدينة طوباس، إضافة إلى قرى وأحياء عدة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وصولا إلى مدينة رام الله وبالنهاية إلى الخليل وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حققت مع بعضهم ميدانيا قبل أن تفرج عن بعضهم، فيما لا تزال تبقي على البعض الآخر رهن الاعتقال، إضافة أيضا إلى تنفيذ المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اقتحامات لمقام العزير في بلدة عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وأدوا صلوات تلمودية في تلك المنطقة. جاء ذلك في أعقاب عمليات اعتداء نفذت من قبل المستوطنين أيضا في مناطق الضفة الغربية. المستوطنون هاجموا ممتلكات الفلسطينيين واعتدوا عليها، إضافة إلى محاولة لاقتحام بعض المناطق كما حدث تحديدا في بلدة كفر راعي بمدينة جنين، ومنع المزارعين الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون. هذا الموسم شهد حقيقة انتهاء قبل أن يبدأ نتيجة لمنع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية، أي المناطق المصنفة سي بموجب اتفاقية أوسلو، إضافة إلى بعض المناطق التي تواجد بها بؤر استيطانية حتى في المناطق المصنفة باء، أي أن المستوطنون وجيش الاحتلال لا يريدون ولا يميزون ما بين مناطق ألف وباء وجيم في الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن قرب الانتخابات الإسرائيلية التي ما يحدث على أرض الواقع هنا في الضفة الغربية يمكن أن يربط به تماما كمحاولة من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة لبسط نفوذها وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات الإسرائيلية مما يجري هنا في أراضي الغربية.
1: نعم، فقدنا الاتصال مع ليث جعار مراسل الجزيرة من نابلس. ننتقل إلى جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة في رام الله. جيفارا، ماذا في آخر التحركات الإسرائيلية سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين في باقي أنحاء الضفة الغربية؟
2: لنبدأ بالتطور الأبرز روعة، وهو ما يحدث في مدينة القدس وتحديدا من داخل المسجد الأقصى المبارك بعد انتهاء الفترة الصباحية التي انتهت قبل أقل من ساعة. تم رصد اقتحام ما يقارب من 1195 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة. بعد أقل من ساعة ستبدأ الاقتحام خلال الفترة المسائية التي تمتد لساعتين. الفترة المسائية بالطبع هي بين صلاة الظهر بعد انتهائها وقبيل صلاة العصر. منذ بداية هذه الأعياد اليهودية، أي منذ 11 من أيلول قبل 3 أسابيع تقريبا، تم رصد ما يقارب من 10,000 مستوطن وأكثر اقتحموا المسجد الأقصى المبارك. هذا الرقم هو الأعلى وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وأيضا محافظة القدس مقارنة بالسنوات الماضية. العام هذا كان أيضا قد شهد خلال هذه الأعياد تحديدا الأسابيع القليلة الماضية إدخال ما تعرف بقرابين الأصناف الأربعة، وهي طقوس تلمودية يهودية مقدمة لإقامة ما يعرف بالهيكل المزعوم الذي تريد المنظمات اليمينية المتطرفة إقامته فوق أنقاض المسجد الأقصى المبارك. أيضا كان لافت هو تقدم الكثير من أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بالطبع إضافة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أكثر من مرة، وعاد ليكرر ذات الشعارات بأن الأقصى الآن أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، وقال بالأمس خلال أيضا اقتحامه للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أنه خلال فترة ولايته لمنصبه فإنه تمكن وبعد لقاءات كثيرة وموسعة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من جعل اليهود يتمكنون من السجود في داخل المسجد الأقصى المبارك، وأنه إذا انتخب ونجح في الانتخابات القادمة نهاية شهر أكتوبر فإنه سيحاول الحصول على حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهذا معناه وفق رأيه أنه سيتمكن من بسط السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. هذه التصريحات أيضا تأتي في سياق وضع لافت لتحركات المستوطنين في هذه الأعياد تحديدا في كل أنحاء الضفة الغربية، كل مكان يدعون فيه بأنه مكان كان مقدس في يوم ما من الزمان فإنه يشهد مسيرات استفزازية في كل أنحاء الضفة الغربية. روعة،
1: شكرا لك جبار البديري مراسلة الجزيرة من رام الله. في قطاع غزة قال مراسل الجزيرة أن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. من مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، إذن ضعينا في صورة المشهد.
3: نعم روعة، تم الانتهاء من تشييع 105 شهيد خرجوا من جوف الركام، أخرجتهم طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع اللجنة المصرية خلال 17 يوما من إزالة الأنقاض والبحث عن رفات وجثامين الشهداء الذين استشهدوا قبل 3 أعوام في مجزرة التاج التي وقعت في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، والذي أغار الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من القنابل والمتفجرات على هذه المنطقة وأوقع ربما أكثر من 100 شهيد ولم يتم العثور عليهم في وقتها بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي كان يمنع الوصول إلى المناطق المستهدفة، وكانت الطواقم أو طواقم الدفاع المدني تعجز عن انتشالهم بسبب كثرة الاستهدافات وقلة المعدات في الوقت ذاته. لكن اليوم تم انتشالهم وتم تشييعهم من منطقة اليرموك إلى مقبرة الشيخ رضوان في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تشيع فيها غزة أعدادا كبيرة من الشهداء. جرى ذلك عدد من المرات في مدينة غزة، في حي الصبرة، في حي الزيتون، في منطقة اليرموك، وأيضا في مخيم النصيرات. وهؤلاء الشهداء الذين تستخرجهم طواقم الدفاع المدني كان قد اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي وأسقط البيوت والبنايات فوق رؤوسهم ولم يقوم بإنذارهم أو حتى إخلائهم، هي جثامين متحللة ولكن العثور عليهم أو التعرف عليهم يتم من خلال المقتنيات والمتعلقات وبعض الملابس، لكن الأجساد قد حللت ويتم وضعها في أكياس وتلفها الأعلام الفلسطينية ويشيعون شيء من إعطائهم الكرامة بعد أن منعوا من دفنهم مدة 3 أعوام، وأن عائلاتهم لم تتعرف على بعض منهم بسبب عدم ربما وجود أجساد كاملة، بسبب عدم وجود متعلقات لديهم، بسبب أن هناك جثامين تبخرت بالكامل فكان التعرف صعب واكتفوا بكتابة اسم مجهول على هذه الأكفان، والبعض كان قد تعرف على هذه الجثامين وقد تم دفنهم أخيرا في مقبرة، وهذا يبعث في نفوس الأهالي بعضا من الراحة أن يجدوا أسماء وشواهد على قبور أبنائهم بعدما حرموا من دفنهم في الوقت الذي اغتالتهم فيها إسرائيل.
1: نور، عدا عن هذا التشييع، ما آخر التطورات في غزة من ناحية الاستهدافات الإسرائيلية والانتهاكات؟
3: نعم روعة، خلال 24 ساعة كانت قد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 24 شهيدا أو عفوا 8 شهداء و 26 إصابة خلال غارات إسرائيلية متفرقة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من مدينة ومدينة غزة وكذلك جنوب القطاع. وربما كان الحدث

0: الأبرز في الاستهداف الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء عدد من الصواريخ على مركبة كانت تقل عدد من المواطنين، أدى ذلك إلى استشهاد 5 من المواطنين، وأسفر ذلك أيضا عن وقوع عدد من الإصابات. هذه الاغتيالات وهذه الغارات المستمرة الذي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق القطاع، والتي تسفر عن أعداد من الشهداء والجرحى، والتي تصل مستشفيات القطاع التي تعاني نقصا في المستلزمات الطبية والأجهزة وتشغيل العيادات بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للزيوت والوقود التي تشغل المولدات الكهربائية. هذا الأمر الذي يفاقم من الحالة الإنسانية والحالة الصحية للكثير من المصابين، الذي لا تتوقف إسرائيل عن زيادة أعدادهم يوما بعد يوم. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غاراته في أكثر الأماكن اكتظاظا، لم يترك سوى 30% من مساحة، أو ترك لهم 30% من مساحة القطاع، وقدم أكثر من 70%، وبالتالي ينفذ عمليات مستمرة في تلك المنطقة. وبسبب ضيق المكان وزيادة الأعداد، في كل مرة يغير الاحتلال الإسرائيلي ينتج عن ذلك أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات.
1: شكرا لك نور، نبقى معك ومع هذا التقرير الذي أعددت عن أزمة القطاع الصحي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تواجه المستشفيات أيضا نقصا حادا في الأطباء الاختصاصيين وتعطلا متزايدا في الأجهزة الطبية، ما يحد من قدرتها على تشخيص الحالات المعقدة وإجراء العمليات التي تحتاج إلى تخصصات وتجهيزات دقيقة.
0: في مستشفيات قطاع غزة خلفت الحرب آلاف المصابين والمرضى، كثير منهم بحاجة إلى عمليات دقيقة ومعقدة، لكنها غيبت أيضا أطباء مختصين، لم يبق منهم سوى قلة أمام أعداد متزايدة من الحالات، وبات السؤال ما مصيرهم؟
2: الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1700 كادر صحي، من بينهم ما يقارب 154 طبيب متخصص، ما زال 83 طبيب مختص معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، فطبيب واحد ممكن أن تقف أمامه خدمة طبية.
0: المستشفيات تواجه أيضا مشكلات تتعلق بوضع الأجهزة، تقول وزارة الصحة إن أعداد أجهزة التصوير والتشخيص تراجعت من 635 إلى 240 جهازا. وفي مستشفى أصدقاء المريض أصبحت حضانتان للأطفال من أصل 8 خارج الخدمة.
3: في ظل هذه الظروف الحرب الصعبة واستمرار لمدة 3 سنوات، كثير من الأجهزة يعني المهمة جدا واللازمة للحياة خرجت من الخدمة لاستعمالها المتكرر والمتواصل، إذا لم يتم تصليح ربما تعطل الأجهزة أخرى فتتوقف الحياة.
0: كل ما ينقص المستشفى لا يغيب عن الطبيب، يراه في كل حالة أمامه وفي كل قرار عليه اتخاذه.
4: بشكل يومي كطبيب أشعر بحالة العجز، وهي حالة صعبة جدا مؤثرة على النفس، لأنه أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع الخدمة.
0: سنوات الحرب استنزفت كل ما كان قائما في المستشفيات بعد أن أصابتها معاول الهدم، وأضافت إلى أزماتها تعقيدات جديدة، وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: معنا من مدينة غزة تامر خضر، الطبيب في منظمة أطباء بلا حدود في غزة. دكتور خضر أهلا بك، كيف تنعكس أزمة نقص الأطباء المتخصصين وتعطل الأجهزة المتخصصة أيضا على ما تقدمونه من رعاية للمرضى؟
5: أسعد الله مساكم جميعا. بالنسبة لموضوع الأجهزة الطبية والخدمات الطبية في غزة، طبعا ناهيك وهو معروف جدا أن غزة تعاني ليس من خلال فترة الحرب، هي تعاني من قبل الحرب من نقص الموارد، نقص المواد الطبية، عجز في عدد الأطباء والكوادر الطبية كافة،

وفي ظل الحرب أصبح هذا العجز أكبر بكثير، فقد تم تهجير بعض الأطباء، وبعض الأطباء قد استشهدوا والبعض قد اعتقل، وهذا زاد من هذا العجز بشكل كبير. أدى ذلك إلى نقص الخدمة المقدمة للمرضى، في حين أنه تم تدمير

0: خلال فترة الحرب كل البنية التحتية دمرت بالكامل، الأجهزة الطبية دمرت بالكامل. الآن في غزة طبعا لا يوجد جهاز رنين مغناطيسي، وهذا الجهاز مهم جدا جدا لتشخيص بعض الحالات الضرورية والطارئة التي على إثرها قد نحتاج إلى أن يتم إرسال المريض إلى مستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العلاج والتشخيص. هذا له ضرر كبير جدا على صحة المرضى هنا في غزة.
1: طيب، بأي تخصصات هناك النقص الأكبر، وربما يعني النقص الأكثر ضررا على المرضى؟
0: تمام، احنا في فترة الحرب يعني كانت أكثر الإصابات كانت إصابات كسور معقدة وكسور في الجمجمة وإصابات في الدماغ وإصابات جراحية خطيرة. هناك تخصص مثل الكونستركتيف سيرجري اللي هي الكسور المعقدة، هذا لا يوجد لدينا هنا إلا بعض الأطباء لا يستطيع إنجاز هذه العمليات لنقص المواد ولنقص المعدات اللازمة لهذه العمليات. وأيضا عمليات جراحة المخ والأعصاب والجراحات العامة الخطيرة، جراحة الصدر، هذه لا يوجد لها مواد أو إكويبمنت ضرورية لعمل العمليات المعقدة. نضطر لإرسال المرضى خارج القطاع لتلقي هذه الخدمة.
1: طيب، موضوع إرسال المرضى إلى خارج القطاع، إلى أي مدى يعني يسهل ذلك، وما هي التعقيدات التي تواجه هكذا طلبات؟
0: هو في حين ان احنا نقول انه هو يسهل، هو لا يسهل، هو كل شيء يعني اي شيء يدخل القطاع او يخرج من القطاع سواء معدات او سواء مرضى يخرجوا خارج القطاع كل شيء صعب. المعابر كلها اغلبها مغلقه، وان فتحت لشيء بسيط لادخال بعض المواد قد تكون غير ضروريه. نحن في القطاع الصحي نحتاج اجهزه طبيه، اجهزه اشعاعات، اجهزه مخبريه، كل هذا الشيء يضر بصحة المريض ويجعلنا نحن كأطباء في جميع التخصصات وليست على فقط التخصصات الجراحية المعقدة والخطيرة، كل التخصصات بما يشمل الباطنة والأطفال والجراحات وغسيل الكلى، هذه كلها أجهزة ضرورية للمرضى في قطاع غزة. هذا النقص يؤدي إلى وفاة الكثير من المرضى وخصوصا مرضى الأمراض المزمنة.
1: بالحديث عن باقي الاختصاصات وبالتالي باقي الأمراض المزمنة التي غير مرتبطة بالضرورة بالحرب على غزة، مثل السرطان، مثل الروماتيزم، مثل يعني غسيل الكلى كما ذكرت، هؤلاء المرضى اليوم يجدون أنفسهم بلا علاج. ما حجم النقص الذي يعانون منه، وكيف تحاولون، هل هناك بدائل فعليا تستطيعون تأمينها في هذه الحالات، أم أن الرعاية فعليا الآن تقتصر على الإسعافات الأولية؟
0: الرعاية بشكل كبير تضررت جدا وخصوصا في مرضى الكلى والأمراض المزمنة. نحاول قدر المستطاع عمل أشياء خاصة بقطاع غزة أو أشياء محلية حتى لا يودي بحياه هؤلاء المرضى مثل مرضى الكلى. لكن الحاجه كبيره جدا والنقص شديد جدا، قد يصل الى ما يفوق 90% من النقص في المواد اللازمه لعمل الغسيل الكلوي والمعدات والاجهزه. اما بالنسبه لمرضى المزمن على مستوى امراض السكر والضغط والروماتيزم وامراض الازمه وخلافه، هنا في هذه الحالات في كل المؤسسات ليس على قدر مستوى مؤسسة أطباء بلا حدود، في جميع المؤسسات والحكومة ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة يوجد نقص شديد جدا جدا في هذه العلاجات، ويضطر بعض المرضى إلى أن يلف على أكثر من مركز صحي لتلقي العلاج، ورغم ذلك لا يوجد العلاج، يضطرون فقط أحيانا لشراء بعض العلاجات إن كانت موجودة في بعض الصيدليات الخاصة. هذا كله بسبب نقص المواد التي لا يتم عبورها من خلال المعابر الخاصة بقطاع غزة.
1: شكرا لك دكتور تامر خضر، الطبيب في منظمة أطباء بلا حدود في غزة. إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقية تعز. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، إذن معارك تقلب نوعا ما المعادلة، ضعينا في صورتها.

0: نعم روعة، يمكن القول إن المعارك في هذه اللحظات هي في 6 جبهات رئيسية. نتحدث عن 3 جبهات في أو 4 جبهات في مدينة تعز وأريافها، وكذلك في الشمايتين جرداد وجبهة المضاربة ولحج. بالتالي نحن نتحدث عن جبهات مشتعلة تدور فيها معارك محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما بات يعرف أيضا بمعارك الكر والفر. بالتزامن أيضا القوات الجوية كانت قد شنت عدد من الغارات تحديدا في جبهة جبل حبشي بني بوكارين، وأيضا في حمير الواقعة في مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز، و6 غارات أخرى في جبهة حيفان. القوات الحكومية أيضا في جبهة جرداد الشمايتين تحديدا محور طور الباحة العسكري كان قد أعلن صد محاولات الحوثيين وكذلك إفشال جميع هجماته باتجاه هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن قصف مدفعي متواصل هدأ حقيقة قبل ساعة من الآن، كان مستمرا منذ بعد منتصف الليل وحتى الفجر، واشتد في ساعات الصباح الأولى على الأحياء السكنية في الجبهة الشرقية تحديدا، وكذلك أجزاء من الجبهة الشمالية الشرقية. تتسع دائرة النار روعة بشكل ملحوظ هذا اليوم، حيث انفجرت تقريبا كل خطوط التماس في جبهات المدينة وأريافها. نتحدث عن جبل حبشي، مقبنة، سامع، القروض وغيرها من المناطق، بالتزامن مع تدحرج أيضا أعداد النازحين وزيادة أعدادهم بشكل كبير جدا. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كانت قد أعلنت في آخر تحديث لها أن أعداد النازحين وصلوا إلى أكثر من 190,000 نازح. 100,000 من هؤلاء النازحين يتركزون في محافظة تعز، وعندما نتحدث عن محافظة تعز فنحن نتحدث عن مدينة تحيط بها الجبهات من كل الاتجاهات، وتشهد حتى هذه اللحظات مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. متزامن أيضا ذلك مع وصول التعزيزات سواء للجانب الحكومي باتجاه جبل حبشي أو كذلك الشمايتين أو حتى في الجبهة المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج، أو تعزيزات مماثلة لجماعة الحوثي في ذات الجبهات. بالتالي الوضع هو في ضوء التطور المستمر، وتحديدا في هذا اليوم الاستثنائي الذي شهد أكبر وأعنف المواجهات وأوسعها منذ أن دخل الحوثيون الساحل الغربي وسيطروا على جزيرة ميون وباب المندب. القوات الحكومية تقول إن الحوثيين فتحوا كل هذه المحاور في محاولة لتشتيت القوات الحكومية التي خاضت معهم معارك استنزاف مستمرة. نتحدث عن هذا اليوم ولا يزال الحوثيون غير قادرين على تثبيت مكاسبهم في الساحل الغربي، تحديدا عندما نتحدث عن جبال كهبوب الاستراتيجية وكذلك السلسلة الجبلية في مديرية المضاربة ورأس العارة والوازعية وحتى جرداد. محاولة أخرى للحوثيين تمثلت بتسلل بعض عناصر الجماعة إلى طريق هيجة العبد، قاموا بتفجير العبارة أسفل هذا الطريق ومن ثم فروا. بالتالي نتحدث عن خط رئيسي أو خط إمداد رئيسي لهذه المدينة هو مقطوع حتى هذه اللحظة بسبب الخراب الناتج عن الانفجار. المصادر أكدت أن القوات الحكومية ستصل أو ستقوم بمعاينة هذا الخراب ومن ثم فتح الطريق مرة أخرى. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد يتطور بشكل لافت جدا، يحضر فيها العنصر الجوي، التعزيزات مستمرة، والجبهات بمختلف المحاور هي أيضا مفتوحة روعة.
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. والبداية معك بابا ولد حرمة، وآخر التصريحات الإيرانية كان آخرها ربما للحرس الثوري الإيراني.
2: نعم بالفعل روعة، آخر التصريحات من الحرس الثوري الإيراني وهي تلك التأكيدات المتعلقة بذلك التعقب الذي يقول الحرس الثوري أنه يقوم به في ولاية في محافظة سيستان وبلوشستان. يتحدث عن قتل 6 عناصر مسلحة هناك وعن مواصلة تطهير المنطقة وفق تعبيره، ويقول أيضا أنه استولى على عبوات ناسفة كانت بحوزة هؤلاء في تلك الولاية. في تلك المحافظة الواقعة أقصى جنوب البلاد، وكانت هناك محافظات عدة قد شهدت أحداثا مماثلة، من بينها محافظة كرم الشيخ في الغرب وكذلك محافظة أذربيجان. تتحدث السلطات الإيرانية وتحدثت على الأصح على مدى الأسابيع الماضية عن تفكيك هذه الخلايا عن القبض على هؤلاء المسلحين ومصادرة عدد من الذخيرة والأسلحة، وتتهم طهران هذه الجماعات بالتخطيط لشن عمليات إرهابية وكذلك بالارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية وبإسرائيل بشن المضيق هرمز. هناك هذه التأكيدات والتي أيضا يدري بها الحرس والثوري الإيراني بشأن هذه السيطرة وبشأن منعه السفن الصغيرة التي يقول إنها تحاول العبور من الممرات اللي يصفها بغير القانونية والممرات المخالفة. وهناك أيضا هذه التأكيدات من الرئيس مسعود بازشكان بشأن دور بلاده ومسؤوليتها تجاه الممرات الأمنية ومحاولتها الحفاظ على الأمن بالتنسيق مع دول المنطقة كما يقول.
1: طيب ماذا عن التصريحات فيما يخص المفاوضات والمسار الدبلوماسي؟
2: أما روعة فيما بشأن المسار الدبلوماسي، كان هناك هذا الإعلان أمس من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عن تسلم طهران الرد الأمريكي على المقترح المتعلق بشروط إيران لفتح مضيق هرمز على يد الوسيط الإيراني. تؤكد فاطمة مهاجراني أن وزير الخارجية تلقى ذلك الرد واستعرضها أمام الرئيس الإيراني مسعود بازشكان خلال هذا الاجتماع الحكومي أمس، وحتى الساعة بعد مرور أكثر من 24 ساعة عن ذلك الإعلان لا تفاصيل تصدر من جهة رسمية بشأن طبيعة ذلك الرد، وما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقبل أو ترفض أو تتحفظ على بعض تلك الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز. على ذلك الرد ما يزال قيد الدراسة والتقييم من طرف مستويات مختلفة من مستويات صنع القرار في إيران. كان هناك هذا الاتصال لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قبل قليل مع نظيره في اليابان، وتقول الخارجية الإيرانية إنه ناقش معهم مسار المفاوضات الوضع النقطة التي وصلت إليها تلك المشاورات دون الإفصاح عن أي تفاصيل. على الساعات القادمة الأيام القادمة تحمل بعض التفاصيل بشأن ذلك الرد الأمريكي، وفي انتظار الكشف عنه. هناك هذه التأكيدات من طرف الأجهزة العسكرية في إيران، تعلق الأمر بالجيش أو بالحرس الثوري عن هذه الاستعدادات الدائمة للرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في ظل تلك التصريحات التي يدري بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك الاحتمال من فينة لأخرى. يقول الجيش ويقول الحرس الثوري الإيراني كلاهما أن إيران على استعداد دائم ولديها هذه القدرات العسكرية التي تطورها باستمرار، ولديها أيضا خريطة الأهداف الجديدة التي ترسمها وكذلك أسلحة جديدة تدخل إلى الاستعمال، وأنها على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات.
1: ماذا عن الشارع الإيراني؟ كيف يترقب هذا المسار الدبلوماسي والعسكري مع تزايد أثر العقوبات الاقتصادية عليه؟
2: أما روعة بالفعل الشارع الإيراني يرقب بقلق بحذر هذه المسار الدبلوماسي نظرا لما يترتب عليه، سواء تعلق الأمر بقرار الحرب ربما بما هو أشد وطأة من توقع الحرب، وهو الواقع الاقتصادي. كان هناك خلال الأسابيع الماضية شاهدنا هذا التراجع المستمر للعملة الإيرانية أمام الدولار، نتحدث بحدود 2.5 مليون ريال مقابل دولار واحد، وهناك هذه المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، وكذلك هذه العقوبات التي باتت تمس النقل الجوية وحركة الطيران المدني من طهران وإليها، وبالتالي فإن الشارع الإيراني يرقب نتائج هذه المشاورات وهذه المفاوضات. وهناك أيضا هذه التطمينات التي يدري بها المسؤولون الإيرانيون، كان آخرها من قبل وزير الاقتصاد قبل بضع ساعات هذا الصباح تحدث عن تلك المحاولات التي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بها لزعزعة الثقة في الأسواق لا سيما الأسواق المالية والدفع بالعملة المحلية نحو التراجع، وقال إن بلادها تبذل تلك الجهود وإن أمل الولايات المتحدة الأمريكية في زعزعة الاقتصاد والثقة في الأسواق لن تتحقق وفق تعبيره.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، بداية بين التصريحات المعلنة للرئيس الأمريكي وبين التسريبات، كيف جاءت المواقف الأمريكية تجاه المفاوضات؟
3: نعم روعة، المواقف الأمريكية تجاه المفاوضات تبقي جميع الخيارات مطروحة بالنسبة لهذا الملف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات الأربعاء إن إيران ربما تتعرض للقصف وربما يتم التوصل إلى اتفاق، وشدد على أن قرارا ينبغي اتخاذه بشأن هذا الملف، في إشارة إلى إيران لوح بأمور كثيرة ستحدث قريبا من دون أن يكشف مضمون ذلك، لكنه أكد مجددا بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وهو نفس الموقف الذي كرره بالمناسبة في الأيام القليلة الماضية. بالنسبة للوضع في مضيق هرمز، ترامب أكد بأن الولايات المتحدة تدير وتسيطر على المضيق بالكامل في ضوء استمرار تدفق كميات هائلة من النفط التي تعبر عبر المضيق، والتي أشار ترامب إلى أنها تتجاوز مستويات ما قبل الحرب بكثير من دون أن تتمكن إيران من وقف هذا التدفق. بالنسبة لملف المفاوضات روعة، وبالرغم من أنها لا تزال مستمرة عبر الوسطاء، لكن لحد الآن لا توجد أي إشارات إلى حدوث اختراق في الوقت الذي سلمت فيه الولايات المتحدة عمليا ردها على أحدث المقترحات الإيرانية، لكن واشنطن البيت الأبيض لم يكشف عن مضمون هذا الرد، في الوقت الذي أشارت فيه أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الجمود بدأ يعيد مسألة الخيار العسكري إلى الواجهة. ونقلت في هذا السياق عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يؤكد بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لترامب في ضوء غياب أي اختراق دبلوماسي بشأن هذه المفاوضات روعة.
1: بالحديث عن انتخابات التجديد النصفي، يعني كيف يتفاعل الرأي العام الأمريكي مع الملف الإيراني؟ إلى أي مدى فعليا يؤثر على مزاجه الانتخابي؟
3: في الواقع روعة، الملف الإيراني تحول إلى مادة داخلية دسمة بالنسبة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. استطلاعات الرأي في مجملها تشير إلى عدم شعبية هذه الحرب لدى معظم الأمريكيين في الوقت الذي تتواصل فيه تداعياتها الاقتصادية، والديمقراطيون واضح أنهم يسعون لربط ذلك، لربط ارتفاع أسعار الوقود والضغوط الاقتصادية بمسألة الحرب على إيران في محاولة لانتزاع الأغلبية في الكونغرس. لكن في نفس الوقت ترامب لا يبدو بأنه يشعر بأي قيود داخلية، ويعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود هو ثمن ضئيل مقارنة بالهدف الاستراتيجي الأكبر، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي كما يقول.
1: شكرا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
5: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
6: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
7: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
8: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
9: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
10: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
11: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
12: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
13: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
12: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
14: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
12: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني لاقتحام وأيضا التطورات لاقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. نبدأ في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. وفي الضفة الغربية، قالت دائرة الأوقاف في القدس للجزيرة إن نحو 1195 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال. في الأثناء، بدأت المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف ومنعهم من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. في قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. نبدأ أولا بالتطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، تضعين في صورة التطورات الميدانية وأحدث التصريحات أيضا المرتبطة بتلك التطورات.
1: نعم جعفر، نتحدث عن يوم شهدت في كل الجبهات القتالية سواء في أرياف محافظة تعز أو تلك الجبهات المحيطة بالمدينة والجبهات خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز تقريبا مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. نبدأ من هنا من الجبهة الشرقية، حيث كانت القوات الحكومية قد صدت عدد من محاولات تسلل جماعة الحوثي في الكريفات والتشريفات وعقبة منيف وغيرها من المواقع الواقعة في نطاق الجبهة الشرقية. في الجبهة الشمالية الشرقية، كانت الجماعة الحوثي قد شنت قصفا مدفعيا على مواقع القوات الحكومية وأيضا على الأحياء السكنية في محيط جبل جرك. جاء ذلك أيضا بعد قصف مدفعي مكثف مساء الأمس على الأحياء وكذلك القرى السكنية في منطقة الضباب في الريف الغربي لمحافظة تعز. وفي هذه الأثناء تدور أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في معارك كر وفر في جبهة جبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز وفي كذلك حمير في مقبنة الواقعة في الريف الغربي أيضا وفي سامع وكذلك اللقروض شرق المدينة وأيضا في الشمايتين. هناك تقول القوات الحكومية إنها صدت كل محاولات أو هجمات الحوثيين باتجاه هذه الجبهة في وقت أيضا تجددت فيه المواجهات بين القوات

0: الحكومية المشتركة، نتحدث عن ألوية العمالقة درع الوطن أبناء القبائل، وهم يخوضون مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي في جبهة المضاربة لحج، وكذلك في الوازعية الطيران الحربي حضر بكثافة هذه المرة، نتحدث عن 6 غارات في جبهة حيفان وكذلك غارات في جبل حبشي وحمير، حيث تدور هناك مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. الطيران المسير أيضا يحضر بكثافة، ولكن ما هو مثير حقيقة للانتباه هو ما أكدته المصادر من الخطوط التماس من أن الحوثيين يدفعون بأنساق قتالية، معظم هذه الأنساق هي من الأطفال أو من ذوي البشرة السمراء. وزارة حقوق الإنسان في هذا الصدد كانت قد أشارت في وقت سابق أو في بيان سابق أو حذرت الأهالي من الزج بأبنائهم في محارق الموت وكذلك الحفاظ على أبنائهم، وقالت إنها وثقت أكثر من 100 طفل تم تجنيدهم في معارك الساحل الغربية التي انطلقت في 3 سبتمبر المنصرم. بالتالي هذا يتوافق بطبيعة الحال مع ما تقوله المصادر العسكرية المتطابقة من دفع الحوثيين بأنساق، معظم هذه الأنساق القتالية هم من الأطفال. حركة النزوح حقيقة هي مستمرة، خاصة ونحن نتحدث عن اتساع في رقعة القتال في مناطق كانت قد شهدت هدوءا خلال الأسابيع الماضية. الوحدة التنفيذية للنازحين قالت إن أعداد النازحين بمدينة تعز وصلوا إلى أكثر من 190,000 شخص. أكثر من 100,000 من هؤلاء يتركزون في محافظة تعز التي تشهد جبهاتها، كل جبهات الخط الناري، مواجهات مع جماعة الحوثي، وتتعرض أحياؤها الشرقية والشمالية وكذلك الغربية لقصف مدفعي متواصل لا يهدأ. جعفر.
1: مها علي مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك مها. معنا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. كيف نفهم هذه التطورات الميدانية وأيضا رقعة هذا الصراع وتعدد الجبهات؟
2: نعم، هو واضح أن منذ ليلة أمس الحوثيون كثفوا بشكل كبير الهجمات على كل الجبهات في تعز، وحاولت مجموعات أن تتسلل عدد من المناطق مثل جبل حبشي مثل سامع، لكنها انسحبت فورا بعد مواجهتها لقصف. ممكن نقرأها أيضا أن هذه العملية جاءت بعد إعلان المتحدث العسكري ليلة أمس أن القوات الحكومية نفذت حوالي 468 عملية استهداف لتعزيزات وقوات للحوثيين، وأيضا تدمير منصات اتصال أو ما يسمى أبراج اتصالات في جبل ضين، في عمران، في مناطق شمال اليمن وغيرها. ربما أيضا الضغط العسكري الميداني الذي يتعرض له الحوثيون في الساحل من خلال استنزاف عناصرهم نتيجة الضربات الجوية، هذا جعل الحوثيين يتحركون ويستخدمون أسلوب الهجوم المزدوج، بمعنى العمل النظامي من خلال الكثافة النارية، ثم دفع التكتيك الثاني هو الأسلوب الحرب العصابات بإرسال مجموعات صغيرة للتسلل وتنفيذ بعض العمليات مثل ما حدث في هيجة العبد بتنفيذ أو تفجير عبارة لقطع الطريق ومنع التعزيزات، رغم أنه الآن استعيدت هذه الطريق قبل ساعات. هذا الأمر أيضا يمكن فهمه مع التصعيد الحكومي في المقابل سياسيا من خلال تحريك بعض الأوراق ونقلها من الدائرة المحلية إلى الدائرة الأممية، مثل ما لاحظناها رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن بخصوص التحذيرات حول الصواريخ الخاصة بالحوثيين للدفاع الجوي. كل هذا إلى جانب أن الحوثيين يشعرون بعد 3 أسابيع من دخولهم المخا إلى ذباب باب المندب لم يستطيعوا أن يبسطوا سيطرتهم الكاملة، بمعنى أن تستقر هذه الجبهة بشكل كبير نتيجة انكشافهم بالجهة الشرقية، بمعنى المرتفعات والجبال لم تستطع أن تعطي لهم نوع من الاستقرار، فهم يحاولون أن يبحثوا عن تنفيس لذلك من خلال تحقيق اختراقات في هذه المناطق الغربية في تعز، في الريف التعزي، لأيضا دفع الحكومة إلى مواجهة في هذه الجهات. اللافت أيضا أن الحكومة لم تتحرك جبهاتها أبدا عدا جبهة تعز، بمعنى الجبهات التي كانت تحركت مثل الجوف ومثل البيضاء وغيرها متوقفة الآن. ربما يكون هناك تفسير آخر لتوقف الجبهات وتركيز عليها، لكن خطورة الحوثيين دائما أنهم عندما يركزوا على جبهة واحدة ويحيدوا أو يوقفوا كل الجبهات، فهذا يعني أن لديهم هدف استراتيجي في هذه الجبهة بمعنى الدخول والسيطرة عليها. لذلك هذا هو ما حدث في المخا وباب المندى في المرة الماضية، ركزوا عليها ثم حققوا نجاحهم. الآن يركزوا على تعز بشكل كبير، فيما نلحظ أن الجانب الحكومي لا يتحرك في الجبهات الأخرى ويكتفي هنا بما يسمى بتكتيك الدفاعي أو احتواء الصدمات وامتصاصها أو الهجمات. لا يعني هذا أن الحكومة تخسر أو أن الحوثيين يكسبوا، هنا هي حالة من الكر والفر. اللافت أن الحوثيين استنزفوا كثيرا في هذه الحرب، حرب الغرب، غرب تعز، من خلال أعداد التشيع الذي تعلن عبر منصاتهم، التشيع والقتلى، لكن هذا ليس مقياس لأي مكسب بالنسبة للجانب الحكومي، لأن الحوثيين يعني اعتادوا على هذه التكتيك ويحددوا هدفهم من ناحية الضرب في نقطة واحدة والتركيز عليها، وهذا ما حدث أمس واليوم من خلال التركيز على كل جبهة تعز، رغم أن الطيران الحربي استهدف التعزيزات وخطوط الإمداد، لكن الحوثيين ما زالوا قادرين على أن يقدموا نوع من الاختراقات والتسللات.
1: طيب، جزء أيضا من تبعات هذا الصراع يتعلق بالجانب الإنساني، وكانت منظمات دولية عدة قد تحدثت عن ما أسفرت عنه هذه المواجهات في الجبهات المختلفة. تحدثنا عن خصوصية تعز فيما يتعلق باستقبال النازحين أيضا.
2: تعز أولا هي الأعلى سكانا في بالنسبة لمحافظة اليمن، هي أعلى نسبة سكان فيها. الثاني ولديهم امتيازات ديموغرافية خاصة أو تغيرات ديموغرافية فيها من كل محافظات، أن يرتفع هذا العدد الكبير من النازحين لأن عدد سكان أيضا كبير. الأخطر الآن أن تعز نفسها المدينة تستقبل هؤلاء النازحين، وهذه المدينة أيضا تتعرض الآن لقصف، وهؤلاء النازحون هم أيضا جايين إلى مراكز نزوح رابعة يمكن أو ثالثة. فارتفاع النسبة طبعا فضلا عن موضوع اللاجئين الذين لجأوا إلى بعض الدول الجوار تعتبر تحدي حقيقي للحكومة التي يجب أن تتعامل مع هذه المسألة بجدية، لأنها حتى اللحظة لم يلمس النازحون ولا المواطنون جدية في استيعاب النازحين أو توفير الحد الأدنى من الإيواء والرعاية الصحية أو الغذائية فيها.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بك بابا. أولا نسأل عن أحدث التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين الإيرانيين.
3: نعم، نفس آخر التصريحات جاءت من الحرس الثوري الإيراني، قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة وتتركها شعوب هذه المنطقة تتولى الأمن بنفسها، في تعقيب على انسحابها القوات الأمريكية انسحابها من العراق. وهناك أيضا هذه التصريحات للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني عن هذه العمليات داخل البلاد. تتحدث القوات البرية للحرس الثوري الإيراني عن قتلها وقضائها على 6 مسلحين في منطقة زهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرقي البلاد، وتقول إنها ضبطت عبوات ناسفة كانت بحوزة هؤلاء ومحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى محافظة أخرى لا سيما المحافظات الطرفية مثل كرمانشاه غربي البلاد ومحافظة ربيجان في أقصى شمال غربي البلاد، كانت على مدى الأسابيع الماضية مسرحا لمثل هذه الأحداث. يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال ومصادرة كميات من الأسلحة وتفكيك خلايا وجماعات مسلحة يصفها بالإرهابية، ويقول إنها على ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية وتخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد بنى اقتصادية أو من أجل زعزعة استقرار البلاد من الداخل، كما تقول بيانات الحرس الثوري الإيراني. طبعا فيما يخص المسار التفاوضي المسار الدبلوماسي لا يزال الانتظار سيد الموقف هنا في طهران. لم تكشف الحكومة الإيرانية لا وزارة الخارجية ولا أي جهة رسمية إيرانية عن تفاصيل ذلك الرد الأمريكي الذي كان الوسيط القطري قد سلمه للإيرانيين أمس، سلمه لوزير الخارجية عباس عراقجي واستعرضه أمام الرئيس مسعود بازكان. كان لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الاتصال قبل ساعة من الآن مع نظيره الياباني، ووفق وزارة الخارجية فقد ناقش معه مسار التفاوض والتقدم.

0: أو الوضع الراهن بشأن ذلك المسار دون الكشف عن تفاصيل بشأن ذلك الرد الأمريكي. في انتظار الكشف عن ذلك الرد هناك هذه التأكيدات من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني بشأن هذه الاستعدادات عن هذه الاستعدادات العسكرية التي تتخذها إيران تحسبا لهجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، يقول الحرس الثوري. ويؤكد الجيش الإيراني أن إيران مستعدة لكل السيناريوهات وأن لديها تلك القدرات العسكرية التي تمكنها من الرد على أي هجمات أو ضربات قد توجهها لها الولايات المتحدة الأمريكية. يتحدث الحرس الثوري عن إطباق سيطرته على مضيق هرمز ويقول أنه يهاجم بعض السفن الصغيرة التي لا تلتزم بالمسارات التي تقدمها إيران وتحصر من خلالها عبر السفن في هذا المضيق.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. في واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نرصد معك أبرز المواقف الأمريكية بهذا الشأن.
2: نعم أنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقى خياراته مفتوحة في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض. كان يقول إن كافة الخيارات مطروحة أمام إيران، إما التوصل إلى اتفاق أو العودة للضربات. قال إن الخيارين ما يزالان متاحان أمامه، وهذا يعني أن المحادثات ما تزال مستمرة، ولكن في ذات الوقت تبقي الولايات المتحدة على الطاولة خيار العودة للعمليات العسكرية. موقع أكسيوس قبل هذه التصريحات كان يقول إن الجمود على طاولة المفاوضات قد يدفع الأطراف مرة أخرى إلى العودة إلى الضغط العسكري والضربات العسكرية واسعة النطاق التي ترامب ربما يلجأ إليها بعد انتخابات التجديد النصفي لتغيير المواقف الإيرانية. ما يزال الجانب الأمريكي وفق التأكيدات يتمسك بضرورة أن يبقى الملف النووي أولوية على طاولة المفاوضات. وترامب في تصريحاته الأخيرة هذه يقول إن الولايات المتحدة هي التي تدير وتتحكم في مضيق هرمز، وإن كميات كبيرة من النفط تمضي عبره وفق تعبيره، وقال إن هذه الكميات تفوق ما كانت عليه قبل الحرب. هذه التصريحات ليست الأولى لترامب التي يقول فيها هذا الأمر، ولكن أيضا في ذات الوقت هنا من يتساءل عن لماذا لم تنعكس هذه الكميات الكبيرة حتى الآن على لوحة الأسعار في محطات الوقود التي ما تزال حتى هذه اللحظة في مستويات قياسية مقارنة بالأسعار قبل الحرب. فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، لا تصريحات جديدة من قبل الجانب الأمريكي، ولم يتم الكشف أيضا رسميا بشأن مضمون الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير. فقط كانت تلك التصريحات لترامب ولمسؤولين آخرين بأن الجانب الأمريكي رفض المقترح الإيراني وطالب بضرورة أن يبقى الملف النووي أولوية على الطاولة. جيري فانس كان يقول في الأيام الماضية إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكنه يدعو إيران في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بما تتعهد به على طاولة المفاوضات. ما يزال هذا الملف الأول الذي أيضا يستخدمه الديمقراطيون وكذلك الجمهوريون في حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي. يقلل الجمهوريون كثيرا من أثر هذه الحرب على حظوظهم في الانتخابات، ويقولون إن ارتفاع الأسعار هو أمر مؤقت وهو يأتي نسبة لتحقيق هدف استراتيجي وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما يحمل الديمقراطيون الإدارة مسؤولية ارتفاع الأسعار ويقولون إنها تفتقر للاستراتيجية للخروج من هذه الحرب، وبالتالي إجمالا تبقى المواقف على حالها سوى الترقب لهذه المحادثات المستمرة وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الوسطاء الذين يعملون على تقريب وجهات النظر وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. هنا في الاستوديو رحب بي الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور محمد. لماذا يدأب الرئيس دونالد ترامب على الحديث عن أن هذه الحرب ستنتهي قريبا وقبل الانتخابات النصفية في بعض الأحيان، وفي آخر تصريح له يقول قريبا جدا؟ لماذا يحافظ على هذا المستوى من التصريحات؟
3: هي تصريحات تنم عن أن هناك خطة لديه، بل وراها بعض مستشاريه، سواء كان وزير الحرب هيكسيث، وزير الخزانة بيسنت، وزير الطاقة كريس رايت. هي خطة ربما فيها الكثير من الخيارين، خيار الخنق الاقتصادي وربما الضربة العسكرية أكثر من وجود خطة دبلوماسية. لذلك نلاحظ الآن أن ترامب بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يعد يتحدث بنبرة الدبلوماسية، وإن قدم هذا الرد الآن إلى الإيرانيين لا يبدو أن له منسوب عالي من العمل الدبلوماسي. فبالتالي ترامب لا زال مؤمنا بأن هذه الحرب ستستمر، وهو ليس في عجلة من أمره، لم يعد يكترث حقيقة بنتائج انتخابات الكونغرس، وإن كان يعلم أن الأغلبية الديمقراطية على الأقل في مجلس النواب الأغلبية ستكون للديمقراطيين في مجلس النواب. إذن لم يتغير شيء كثيرا، وإن علقنا آمالا كبيرة على اجتماعات نيويورك بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي والاجتماعات الجانبية. في المحصلة النهائية خطة ترامب هي مواصلة الخنق الاقتصادي بهدف إضعاف إيران، إما أن تأتي طيعة إلى مائدة المفاوضات، وهنا يتخيل شيئا مختلفا تماما عما وصلت إليه مذكرة التفاهم في سويسرا، أو أنه يواصل هذا الخنق الاقتصادي وتعقبه ضربة عسكرية ويعلن النصر على طريقته. ليس هناك الآن بين البيت الأبيض وطهران ما ينبغي أن يكون تفاعلا دبلوماسيا من أجل عملية تفاوض ينبغي أن تكون مثمرة.
1: لكن الخارجية الإيرانية تقول أن الرد الأمريكي قد وصل وعراقجي قد مرره للرئيس الإيراني، لكن طهران لم تتحدث عما تضمنه هذا الرد. ما هي المؤشرات التي تقرأ من وراء ذلك؟
3: لم تكشف طهران عن انطباعها الأولي، وبالتالي حتى عندما يقدم عراقجي الرد الأمريكي إلى بيزشكيان سوف تأتي مرحلة أخرى أيضا، أن بيزشكيان سيعرضه على بقية قادة الحرس الثوري، المجلس الأعلى للأمن القومي، وربما ينتظر أيضا رد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. بمعنى أن إيران كعادتها تحتاج لوقت ولتأني ولتدقيق وتمحيص، وهذا أيضا ينبئ حقيقة أنه لم ترى طهران أن هناك تطورا أو نضجا في الموقف لدى ترامب، من حيث أنها تهرول أو تقدم على الخطوة المقبلة أن هناك أيضا ردا إيجابيا. أرى أن هناك مسار الآن، الرد الاقتراح الإيراني ثم الرد الأمريكي، ولكنه إجرائي فقط، وأعتقد أن هذا لن يغير المعادلة السياسية بين إيران والبيت الأبيض. لا أرى حقيقة أن هناك مؤشرات ستغير الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي طهران ستحتفظ بما قالته خلال الأشهر الستة الماضية أنها مستعدة للمفاوضات، ستتمسك مرة أخرى بمذكرة التفاهم، وأيضا هي مستعدة للمواجهة العسكرية. فبالتالي نحن أمام إدارة صراع من قبل ترامب بنفس الطريقة وليس بنفس دبلوماسي جديد.
1: طيب، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو. قالت وزارة الدفاع التركية إنه تقرر تسليم قاعدة بعشيقة زليكان تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. أضافت أن تسليم القاعدة يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في تطبيق الإجراءات الأمنية بسنجار. معنا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أبدأ من أنقرة مع المعتز. المعتز، ما الذي جاء في هذا القرار وحيثياته بالنسبة لأنقرة؟
4: ما تحدثت به وزارة الدفاع التركية اليوم هو استكمال للتصريحات التي تحدث بها الرئيس التركي قبل أيام خلال عودته من نيويورك، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه هناك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. أردوغان كان تحدث يومها بأن تركيا ستسلم مجمع بعشيقة زلكان للجانب العراقي، واليوم وزارة الدفاع التركية تؤكد على هذه الخطوة. الجديد في الأمر أن هناك برنامجا وقتيا زمانيا متفق عليه بين الجانبين، لكن لم يتم الإعلان عن هذا البرنامج، وإن كانت تصريحات كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع التركية تحدثت عن تسليم تدريجي لهذا المجمع، مجمع بعشيقة زليكان. أيضا تسليم هذا المجمع يأتي في ضوء تطورين حقيقيين في المنطقة. الأول هو مسار تركيا خالية من الإرهاب الذي قامت به تركيا لتفكيك منظمة حزب العمال الكردستاني، وما تبع ذلك من خطوات سياسية قانونية. التطور الثاني هو ما قالت تركيا إنه قيام قوات الأمن العراقية بدورها، وبالتالي الظرف بات مناسبا لتسليم هذا المجمع للجانب العراقي.
1: نعم. طيب سامر الكبيسي في بغداد، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحكومة العراقية؟ وإذا ما كانت هناك تصريحات بهذا الشأن عقب إعلان وزارة الدفاع التركية.
5: نعم، منذ إعلان حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه في سنجار بدأت الحكومة العراقية منذ نحو عام بفرض السيطرة ونشر القوات الأمنية في سنجار لاستتباب الأمن هناك. كما تقول الحكومة العراقية أنها نجحت في فرض سيطرتها الأمنية هناك في سنجار. حكومة علي الزيدي كان لها زيارة إلى أنقرة قبل نحو شهر من الآن. في هذه الزيارة كان هناك اتفاقات ثنائية، إذا ما تحدثنا عن الاتفاق الأمني كان هناك اتفاق على تسليم قاعدة الزليكان بعشيقة إلى العراق تدريجيا. بحسب مصادر أمنية سينتهي هذا التسليم مع نهاية العام المقبل. على ما يبدو أن حكومة علي الزيدي جادة في ملف إخراج القوات الأجنبية وتسليم القواعد إلى القوات والسلطات العراقية. واحد من أهم مطالب الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها هو إخراج القوات الأجنبية بدءا من التحالف الدولي والقوات التركية وتسليم جميع القواعد إلى القوات والسلطات العراقية لفرض السيادة عليها. ربما علي الزيدي يعمل الآن بتوازي بين ملف حصر السلاح بيد الدولة وإخراج القوات الأجنبية. نجح حتى الآن في إخراج التحالف الدولي وتسليم القواعد المنتشرة في مختلف المحافظات العراقية في الأنبار وصلاح الدين وأربيل وهنا في العاصمة بغداد، وبقي أيضا العمل على تسليم قاعدة الزليكان وهي القاعدة التي وصلت إليها القوات التركية منذ عام 2015 وبقيت فيها إلى الآن. على ما يبدو أن الحكومة جادة في هذا الموضوع في التوفيق بين إخراج القوات الأجنبية وكذلك تسليم القواعد من أجل حصر السلاح بيد الدولة. اليوم كان هناك بيان للحكومة العراقية بأن 30 من حزيران 2027 سيكون الموعد النهائي لإنهاء ملف تسليم السلاح. هذه ربما أبرز الملامح التي تعمل فيها الحكومة العراقية على إخراج القوات الأجنبية وكذلك تسليم القواعد من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
1: طيب شكرا جزيلا لك من بغداد سامر الكبيسي مراسل الجزيرة. عود إلى المعتز بالله، إذا كان هناك ما نعرفه عن هذه الآلية المتفق عليها بين الجانبين بشأن الانسحاب.
4: في كل من تصريحات الرئيس التركي ووزارة الدفاع التركية لم تتوضح آلية تسليم هذا المجمع، مجمع بعشق زليكان، إلى الجانب العراقي، ولكن كان هناك تأكيد على هذا التسليم. وأيضا اليوم وفق ما سمعناه من وزارة الدفاع التركية هناك جدول زمني واضح أنه تم الاتفاق عليه بين الجانبين التركي والعراقي يتعلق بتسليم هذا المجمع، ولكن ليس هناك تصور عن كيفية هذا التسليم. وإن كان يمكن قراءة خطوات سابقة قام بها الجيش التركي في هذا الإطار، حيث يتم ذلك بالتوافق وتواجد قوات عراقية في المنطقة المذكورة.
1: المعتز بالله حسن مراسل الجزيرة كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، حيث قالت دائرة الأوقاف في القدس أن أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة. من مدينة نابلس أرحب بمراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، لو تضعنا في سياق هذه الاقتحامات في نابلس، وإن كانت هناك أي تطورات ميدانية أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية.
6: هو ذات المشهد اليومي الذي يعيشه سكان الضفة الغربية، عمليات تنكيل واعتداء تنفذ بحقهم من قبل الجيش تارة وتارة أخرى من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. منذ ساعات ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح اقتحم أكثر من 2000 مستوطن بما يزيد على 35 حافلة أقلتهم من حواجز عدة من محيط مدينة نابلس باتجاه المنطقة الشرقية وتحديدا إلى قبر يوسف، حيث أدوا طقوسا تلمودية.

0: سادس أيام عيد العرش اليهودي، إضافة إلى الاقتحامات التي نفذت أيضا في قرية عورتة وتحديدا في مقام العزير في تلك المنطقة، ضمن أداء الصلوات التلمودية من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال. جاء ذلك في أعقاب عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية، وصولا إلى مدينة القدس التي تشهد هي الأخرى عمليات اقتحام من قبل المستوطنين، لما يزيد على 1300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح ومع سادس أيام عيد الفصح اليهودي، إضافة أيضا أو عيد العرش اليهودي عفوا، إضافة إلى ما جرى من عمليات اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين، بدأها الاحتلال الإسرائيلي من شمال الضفة الغربية مدينة قلقيلية وصولا إلى جنين ومن ثم إلى عدة أحياء وقرى وبلدات في نابلس، حتى وصل الأمر إلى بلدة طمون في المناطق الجنوبية من محافظة طوباس. الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين فيما أخلى سبيلهم في ساعات لاحقة. جاء ذلك في أعقاب هجمات نفذت من قبل المستوطنين على المزارعين في عدة مناطق من الضفة الغربية، في شمال الضفة الغربية وتحديدا في بلدة كفر راعي إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. المستوطنون منعوا المزارعين من جني وقطف ثمار الزيتون مع بدء هذا الموسم، إضافة إلى اقتحام أراضي الفلسطينيين والتنكيل بهم تحديدا في منطقة المغير، إضافة إلى المنطقة الواقعة ما بين بلدة دير نظام وكذلك جنوب أو شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. هذا التصعيد يأتي في سياق منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار الزيتون، أي أن الموسم قد انتهى قبل أن يبدأ بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. والتصريحات الإسرائيلية السابقة خلال الأيام القليلة الفائتة حول منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون تحديدا في المناطق المصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو، لا بل الأمر امتد أكثر حتى وصل إلى بعض المناطق التي يتواجد فيها بوار استيطانية في مناطق الضفة الغربية والواقعة تحديدا في مناطق باو التي تخضع أصلا إداريا للسلطة الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق. هذا كله يأتي في سياق التصاعد وأخيرا وتيرة الاعتداءات عبر الحواجز العسكرية التي تقام على القرى والبلدات الفلسطينية.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة نابلس، شكرا جزيلا لك. والآن تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. جيفارا، ما زالت دائرة الأوقاف في القدس تحصي أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى، ما الجديد؟
2: في هذه الدقائق أنس سيتم فتح باب المغاربة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبدء الفترة المسائية من الاقتحامات اليومية، وبالتالي نتوقع دخول المئات من المستوطنين خلال الساعتين القادمتين وهي الفترة المسائية. ولكن وفق ما أحصته دائرة الأوقاف الإسلامية فإن عدد المقتحمين من المستوطنين في الفترة الصباحية التي كانت ما بين الساعة 7:30 صباحا حتى 11:30 وصل العدد إلى 1195 مستوطنا اقتحموا المسجد من باب المغاربة، أي الطريق من حائط البراق إلى داخل الساحات. واضح أننا أمام تصعيد، هذه الأعداد هي أكبر مقارنة بالأعوام السابقة كلها. ولكن أيضا وفق تحديث جديد وصلنا قبل قليل فإنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية الربع الثالث من هذا العام بلغ عدد المقتحمين من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ما يزيد على 27,800 مستوطن اقتحموا المسجد، ومن بينهم من اقتحموا المسجد منذ بدء الأعياد اليهودية، أي منذ 11 من الشهر الجاري. خلال 3 أسابيع نتحدث عن أكثر من 10,000 مستوطن.
1: نعم جيفارا.
2: اللافت أيضا هو ليس فقط عدد المستوطنين ولكن الإجراءات التي يقومون فيها المستوطنون داخل المسجد.
1: صحيح، وجزء آخر إلى جانب الاقتحامات هو قرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين جيفارا.
2: بالفعل هذا ما كنت ستحدث عنه أنس، لأن الوضع في المسجد الأقصى المبارك متوتر ليس فقط بسبب عدد المقتحمين من المستوطنين، ولكن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين المحاصرين في مدينة مطوقة بالمستوطنات بالجدار العازل بالحواجز العسكرية. لا يستطيع أي فلسطيني من الضفة الغربية وبالطبع أيضا من قطاع غزة من الوصول إلى هذه المدينة. أكثر من 73 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك وأيضا عن مدينة القدس المحتلة أصدرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية هذا العام، أكثر من 80 قرار إبعاد. لماذا هذه القرارات؟ هي لمنع وصول نشطاء وأيضا عدد من المرابطين الذين اعتادوا البقاء في داخل المسجد، هم كلهم لا يتمكنون من الدخول إلى الساحات. أيضا شيء أخير فقط، وهو منع كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفلسطينية وال العربية والدولية من العمل في داخل المسجد، وبالتالي ما يتم رصده من مشاهد في هذه الأيام من اقتحامات المستوطنين هي فقط من قبل المستوطنين وقادتهم على رأسهم الوزير بن غفير.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة جفارة البديري، كنت معنا من رام الله. في الأثناء بدأت المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف ومنعهم من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نتوقف معك عند حيثيات هذه القضية وأبرز تطوراتها.
3: أبرز تطوراتها أن الجلسة بخصوص سامي أبو شحادة قد انتهت، لكن القرار لم يصدر، ومن المفترض أن تبدأ الجلسة بخصوص عوفر كسيف، وبعدها تكون الجلسة في العليا بخصوص القائمتين المشتركة والعربية. هؤلاء جميعا وهي القوائم العربية تم شطبهم بقرار في اللجنة المركزية للانتخابات، جاء بناء وتلبية لطلب تقدمت بها الأحزاب عثمة يهوديت وتسينود دتيت والليكود في حينه، وجميعها أحزاب تدعو للترانسفير ولترحيل العرب وتهجيرهم في الضفة الغربية والمصادرة واحتلال الأراضي واستمرار الاحتلال. وهذا اللافت في الطلب أن هذه الأحزاب التي تطالب وتتبنى مواقف عنصرية في معظمها طالبت واتخذت القرار في اللجنة المركزية ضد قوائم وأحزاب تدعو للمساواة والسلام والعدل، فأقرت اللجنة بحكم أغلبيتها وهي لجنة حزبية القرار الذي حول إلى المحكمة العليا الآن، التي من المقرر إما أن تصادق على هذه القرارات أو أن تقوم بإلغائها كما جرى في السنوات والعقود الماضية باستثناء مرة واحدة عام 88 عندما صادقت المحكمة العليا على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب وإقصاء حزب كاخ كهانة الذي يمتد الآن، الذي يمثله الآن هو بن غفير وحزبه، في حينه صادقت المحكمة العليا على شطبه بحكم أنه حزب عنصري. الآن هذا الحزب أو امتداده هو الذي تقدم وترافع اليوم زعيمه بن غفير في المحكمة مطالبا المحكمة بالمصادقة على إقصاء وشطب سامي أبو شحادة بتهمة مقالة كان قد كتبها بعد 7 أكتوبر، واتهموه فيه بأنه تعاطف مع حركة حماس ولم يندد بما يجرى في حينه، رغم أنه في الجلسة نفى ذلك وقال بأنه ربما أخرجت كلماته من سياقها وهو ضد أعمال العنف بشكل كامل. لكن بانتظار قرار المحكمة من المنتظر أن تعود لتنظر بقضية عوفر كسيف، وواضح أنه إذا صادقت المحكمة المركزية على قرارات الشطب التي صدرت عن اللجنة المركزية للانتخابات، معنى ذلك أنه يتم إقصاء نحو 20% أو أكثر من سكان إسرائيل العرب عن المشاركة في هذه الانتخابات، ولن يكون لهم تمثيل في الكنيسة المقبلة إذا تمت المصادقة.
1: مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من القدس دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور شادي، ما المختلف هذه المرة في ما قدمته لجنة الانتخابات المركزية وفيما ستبت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية؟
4: نعم، نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح المختلف أن اليوم لأول مرة في هناك دعوة إسرائيلية تريد فيها شطب كل التمثيل العربي داخل الكنيست الإسرائيلي، وهذه سابقة خطيرة لم تكن موجودة، بمعنى كان هناك دائما مطالبات بشطب فرد معين أو قائمة واحدة. اليوم المطالبة بالشطب الكامل لكل التمثيل الفلسطيني، وهذا يعبر عن خشية إسرائيلية حقيقية من أن التمثيل العربي ممكن أن يغير قواعد اللعبة في المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، بمعنى لأول مرة الأصوات العربية

0: بالعرب، وذلك للعودة لفكرة الصهيونية الخالصة التي تريدها الأحزاب اليمينية. الإشكالية، يعني أنا أتابع المحكمة منذ ساعات، يعني ساعات المحكمة تناقش مقال واحد كتب لسامي أبو شحادة وتعتبره عنصريا وداعما للسابع من أكتوبر وإلى آخره. في المقابل من يرفع الالتماس ضد سامي أبو شحادة هم قوائم صهيونية أعلنت بوضوح أنها مع الإبادة وأنها مع الترانسفير، لدرجة أن حتى رئيس الدولة هيرتسك نفسه قال في أكتوبر 2023 بعد 7 من أكتوبر بأيام لا يوجد أحد بريء من غزة في غزة، مما يعني حتى الأطفال غير بريئين. في المقابل يعني تصريح بسيط ممكن تفسيره وكأنه يؤيد 7 من أكتوبر يدفع باتجاه يعني شطبه. الإشكالية ليست فقط الشطب بالمناسبة، ما تريده الأحزاب الصهيونية فيما تعلق بسامي أبو شحادة ليس الشطب فقط من الكنيست، إنما المحاكمة والاعتقال. إذا أقرت المحكمة بأن سامي أبو شحادة غير مؤهل ليكون عضوا في الكنيست، من طبيعة المرافعة وطبيعة الإدانة التي ممكن أن ترافق المرافعة تعني أن ممكن سامي أبو شحادة أن يتعرض للاعتقال لمدة سنوات بتهمة التحريض وتأييد حماس أو عدم الاعتراض على 7 من أكتوبر والآخرين، في الوقت الذي يعني الصهيونية المتدينة أو القوة اليهودية برئاسة بن غفير الكهنية المعروفة التي كانت ممنوعة من الترشح من الكنيسة تقول بوضوح أنه يجب إبادة السكان في قطاع غزة، تقول
1: طيب.
0: بوضوح أن الطفل الصغير سوف يتحول إلى جندي مقاتل ضد إسرائيل وبالتالي يجب قتله. يعني هذه المفارقة تدلل على الطبيعة العنصرية الكبيرة التي يعني موجودة في إسرائيل، وهي أيضا جزء من التحدي للمحكمة العليا. أختم بجملة بالغة الأهمية، اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يستفيد مرتين، إذا تم الشطب فهذا يعني يفيدهم الحد بعيد جدا في الانتخابات المقبلة، وإذا لم يتم الشطب هذا يفيدهم أيضا في الهجوم على المحكمة العليا، باعتبار أن المحكمة العليا هي التي تلجم القرارات الحكومية القومية إلى آخره، وبالتالي هذه المحكمة الليبرالية يجب أن يكون في هناك تغيير في الانقلاب القضائي ومن أجل أن يكون في هناك سيطرة سياسية على المحكمة العليا. نعم.
1: طيب، وأعضاء المحكمة العليا الآن كما يظهر على شاشة الجزيرة كانوا يستمعون لإيتمار بن غفير وهو يتحدث في هذه القضية. إلى أي حد نجح اليمين في إسرائيل دكتور شاذي في تمرير أجندته صورته عن إسرائيل اليمينية الآن، وبن غفير هو الذي يقدم هذا الالتماس وهو الذي يقدم وجهة نظره الآن أمام المحكمة العليا وأمام الإسرائيليين أيضا؟
0: يعني اولا ليس بن غفير لوحده هو القوه الصهيونيه لوحدها، يعني عندما طوى التصويت في الكنيست لجنه الانتخابات في الكنيست حول شطب سامي ابو شحاده والقوائم المشتركه كل الاحزاب الصهيونيه تقريبا صوتت على هذا الموضوع، مما يعني هناك توافقا مجتمعيا من اليمين والمؤيد لنتنياهو واليمين المعارض لنتنياهو من اجل قضيه الشطب. الاشكاليه التي يخشاها الشخصيات الموازنه في اسرائيل الاكاديميه المهمه ان شطب القوائم العربيه وشطب سامي ابو شحاده هذا سوف يؤدي الى الاضرار بصوره اسرائيل امام العالم، على اعتبار ان اسرائيل تحجب قطاع واسع من المجتمع وهو قرابه ال 20% عن الانتخابات، وبالتالي ما كانت تسوق نفسها اسرائيل بانها الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط تثبت مرارا وتكرارا انها ديمقراطيه اثنيه عرقيه، هي ديمقراطيه لليهود فقط وليس للعرب مكان في هذه الديمقراطيه. في حقيقه الامر السماح للعرب الفلسطينيين بالمشاركه في الانتخابات نابع من القناعه التي تبلورت منذ عقود بان الاصوات العربيه لن تؤخر في لن تغير في المنظومه الاستعماريه. في اللحظه التي بدات الحركات الصهيونيه تدرك ان الصوت العربي ممكن ان يؤثر في المنظومه الاستعماريه بمعنى تغيير قواعد اللعبة في هذه المنظومة الاستعمارية بدأت الدعوات من أجل شطب القوائم العربية، مما يعني المساحة الديمقراطية الممنوحة للفلسطيني في الكنيست هي مشروطة في عدم التأثير على طبيعة الدولة الاستعمارية، وهذا دليل أن إسرائيل ليست ديمقراطية وأن كل الدعاية الكاذبة التي تسوق نفسها أمام العالم أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وهي يعني الغابة الديمقراطية الرائعة في صحراء الشرق الأوسط كلياتها كذبة كبرى. إسرائيل دولة عنصرية لحد بعيد جدا، وهذه العنصرية لا تأتي فقط من القيادات السياسية إنما أيضا من المجتمع الإسرائيلي الغالبيتها الذي يؤيد شطب خطب الأحزاب العربية ومن المحكمة العليا. لا ننسى أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي التي شرعنت القتل والإبادة. المحكمة العليا هي التي يعني كان لها يعني قرار

0: عديدة في تشريع تعذيب الفلسطينيين وقتلهم وإلى آخره.
1: أشكرك الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكنت معنا من القدس. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتبحث في تقارير إعلامية عن تلويح ترامب بحظر صادرات الديزل لألمانيا وفرنسا إذا لم تسحب من مخزونات الطوارئ لتهدئة الأسعار. التفاصيل مع نديم الملاح.
2: شكرا لك أنس، وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. إدارة ترامب وفقا لوكالة رويترز تطلب من أول وثالث أكبر اقتصادين في أوروبا اللجوء إلى السحب من مخزونات الديزل، وإلا ستواجهان حظر الإمدادات الأمريكية. طلب يأتي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، في وقت تسجل فيه أسعار الديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية. الأرقام تفسر وزن هذا التلويح بالحظر، فالولايات المتحدة تزود أوروبا بأكثر من ثلث وارداتها من هذا النوع من الوقود. لكن دعونا نبدأ بإلقاء نظرة على أسعار النفط التي ارتفعت بعد أن علقت الصين صادرات المنتجات النفطية، مما قد يؤدي إلى شح في أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات العالمية. سعر مزيج برنت كما نشاهد تجاوز الخانات الثلاثة فوق $100 للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي إلى أكثر من $91.5. على كل حال، تشهد إمدادات الديزل تراجعا ملحوظا بسبب انخفاض طاقة التكرير الناتجة عن هجمات أوكرانيا على المصافي الروسية، هذا فضلا عن تداعيات أزمة مضيق هرمز. إذن الحظر يتزامن مع الحديث المتكرر للرئيس الأمريكي عن بحث إمكانية حظر صادرات الديزل الأمريكية، رغم أنه أشار إلى أن حماسه لهذا الحظر قد تراجع بسبب مخاطر حدوث ارتفاعات غير مقصودة في أسعار البنزين ومنتجات أخرى. يمثل الديزل الأمريكي حاليا أكثر من 30% من إمدادات أوروبا، وذلك بعدما لجأت دول الاتحاد الأوروبي للاستيراد من الولايات المتحدة لتعويض هذا النقص في الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا بطبيعة الحال. تقارب هذه الزيادة في الإمدادات ضعف مستواها المسجل خلال العام الماضي، كانت تبلغ النسبة 17%. سجلت أسعار الديزل الأوروبية في المتوسط مستوى غير مسبوق، متجاوزة 2 يوروهات و20 سنتا للتر الواحد، وسط التوقعات بأن يتجاوز هذا السعر هذا المستوى في بعض الدول، تحديدا في فرنسا إذ يقترب من 2.5 يوروهات اللتر. دعونا الآن نذهب أكثر تفصيل حول هذا الفعل، تحديدا ردود الفعل من بروكسل، وأيضا من ألمانيا انضم إلينا من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي، ومن مونستر غربي ألمانيا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. أبدأ معك سلام كيالي، هل هناك أي رد فعل على التصريحات التي نقلتها رويترز عن الرئيس الأمريكي؟
3: نعم، هنالك ردود افعال منذ يومين، منذ اجتماع وزراء الطاقه، ايضا اجتماع وزراء الطاقه مع مدير عام الوكاله الدوليه للطاقه، وحتى اليوم الاتحاد الاوروبي، ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم تصريحات متقاربه او متطابقه، بمعنى هنالك مسار منفصل لتحديد كيفيه طرح الاحتياطيات من الديزل او من مشتقات النفط في الاسواق، هنالك حديث او مناقشات بين الدول الاعضاء لتحديد اهميه او مدى خطوره واستلزام ان يكون هنالك طرح للديزل على سبيل المثال او مشتقات النفطية في الأسواق بين الدول الأعضاء، وأيضا هنالك مسار آخر بين الدول الأعضاء أو بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والحديث من اليوم من الاتحاد الأوروبي بأن هنالك اجتماع يوم غد للوكالة الدولية للطاقة، لمجلس الوكالة الدولية للطاقة، لتحديد أهمية إطلاق هذه الكميات التي لم يتم عمليا طرحها في الأسواق منذ مارس الماضي، بالرغم من أن هنالك كان قرارا بطرح 400 مليون متر مكعب من النفط والمشتقات النفطية. بمعنى الاتحاد الأوروبي لديه مسار خاص رغم الضغوط الأمريكية على دول الاتحاد لكي يكون هنالك
2: هذا المسار الخاص. سلام، ماذا يضع في عين الاعتبار خاصة موضوع دخول فصل الشتاء؟ هل تخشى أوروبا من دخول فصل الشتاء وازدياد الطلب؟
3: نعم، هنالك مسار خاص بطبيعه الحال. الاتحاد الاوروبي يقول باننا صحيح نعيش الان ازمات سواء في الشرق الاوسط او في اوكرانيا او حتى بخفض تراجع كميات الاستيراد من روسيا، وهنالك مشاكل بخط التصدير من قبل النرويج، ولكن الاهم ان هنالك ربما مرحله اخرى

0: مقبلة قد تكون أسوأ، بمعنى لو اشتدت الأزمة في الشرق الأوسط ولو أوقفت الولايات المتحدة أيضا صادراتها من الديزل بحسب تهديدات ترامب، وأيضا لو كان هنالك تراجع في منسوب الاحتياطيات الاستراتيجية الموجودة هنا في دول الاتحاد الأوروبي، ففي هذه المرحلة فقط يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تبدأ بطرح هذه الكميات الاستراتيجية أو المخزونات الاستراتيجية في الأسواق، علما بأن الاتحاد الأوروبي بقرار توافقي وببنود الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفط والغاز بأنه لا يتم هذه المشتقات إلا بمعنى لا يجب أن يكون هنالك احتياطيات من المستورد من الكميات المستوردة لمدة 90 يوما أو ما يعادل الاستهلاك لدول الاتحاد الأوروبي ل 61 يوما حسب الكمية الأكبر، بمعنى لدول الاتحاد الأوروبي رغم الضغوطات الأمريكية حتى الآن هنالك مسار خاص بها باعتبار أن للدول الاتحاد الأوروبي خصوصية. الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي منتج للنفط والغاز، ولكن دول الاتحاد الأوروبي تستورد هذه الكميات. صحيح أن دول الاتحاد الأوروبي بحسب المفوضية الأوروبية تصنع أو لديها مسار لتصنيع أو 70% من استهلاك الديزل هنا داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن بطبيعة الحال تستورد 15% من الولايات المتحدة، وارتفعت بطبيعة الحال بعد الحرب في الشرق الأوسط، وأيضا هنالك 15% من الدول الخليج.
1: طيب سلام،
0: وأيضا
1: سلام. دعنا نتعرف ربما على رد الفعل في ألمانيا، وهي إحدى الدول التي ذكرها بالاسم دونالد ترامب في موضوع الطلب من السحب من المخزونات الطوارئ. عيسى طيبي، هل هناك رد على التصريحات الأمريكية؟
2: نعم، رفعنا هذه الأسئلة خصوصا تهديدات ترامب لألمانيا بحظر وبعقوبات وبحظر أيضا تصدير السيد الديزل إلى ألمانيا أو إلى الاتحاد الأوروبي. فوصلنا رد من حولت المستشارية الألمانية هذا التساؤل لوزارة الطاقة والاقتصاد الألمانيين، ثم جاءنا هذا الرد، وقالت لنا المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية السيدة سوزان أونغريد التي قالت بأن برلين لن تفرج عن أي احتياط إلا بقرار مشترك وبتوافق مع وكالة الطاقة الذرية. لم تذكر واشنطن بالاسم، لكنها ردت هذا الرد وقالت بأن برلين تؤكد بأن الاحتياطات كافية وبأن الإمداد كافي في السوق، وقالت بأن اتحاد التخزين الألماني أكد بأنه أفرج خلال الأشهر الماضية على 600,000 طن من الديزل وغيرها من المشتقات، وبأن هذا الأمر مستقر في ألمانيا، وقالت بأن هذا يمثل 23% مما هو موجود الآن في السوق. قالت أيضا بأن الإمدادات إلى غاية هذه اللحظة إلى نهاية السنة كافية وليس هناك أي إشكال. ثم سألناها أيضا هل هناك رد على هذه التصريحات وخصوصا في حالة وجود إجراءات أمريكية، قالت بأن هذا الكلام يوجه إلى المفوضية الأوروبية وإلى وكالة الطاقة الذرية. تحدثت أيضا بأننا خلال السابق وخصوصا في الإمداد والسيل الاحتياطات من في شهر مارس، قالت بأن ألمانيا كانت من السباقين وبلغ ذلك نحو 4.9% من حصة ألمانيا في المجموع. وللمفارقة بأن اليوم صادف أيضا إعلان ألمانيا خفض ضريبة على الوقود، وقود السيارات بنحو 17 سنتا للتر الواحد، وذلك في للمرة الثانية، وهذا الإجراء سيمتد إلى نهاية السنة، وهي في إشارة حقيقية بأن ألمانيا ستعتمد سياسة جديدة وهي في محاولة ضبط الأسعار بطريقتها، وبأن مخزونها من الديزل متوفر ومستقر، وبأن الاتحاد التخزين تخزين الديزل أكد للسلطات وللشعب الألماني بأن إمداداته كافية. أيضا تحدثت الحكومة بأن هذا التخفيض في الضريبة كلفها نحو 2.5 مليار أورو، وهو في الحقيقة مبلغ زهيد مقارنة مما كان يدفع سابقا. في المحصلة برلين تؤكد مرة أخرى بأنها مستقلة تماما عن القرار الأمريكي وبأنه لا يضيرها أي تهديد، وخصوصا مسألة فك الاحتياطات من الديزل والمشتقات الأخرى، لأنها باعتبار المستشارية الألمانية ووزارة الطاقة مطمئنة ومتوفرة وآمنة كما وصفت السيدة سوزان أونغريد.
1: شكرا جزيلا لك عيسى طيبي من مونستر غربي ألمانيا، وأيضا الشكر موصول لسلام كيالي من بروكسل. لنذهب أكثر تفصيل حول آراء الخبراء في هذا الموضوع، ينضم إلينا من بروكسل السيد يوهان ويك الخبير بشؤون الطاقة. سيد يوهان، يعني استمعت إلى مراسلي الجزيرة يتحدثان عن ردود فعل بأن أوروبا غير يعني مهتمة حاليا بالسحب من المخزونات، مخزونات الطوارئ، لماذا برأيك تتردد أو تمتنع أوروبا عن استخدام هذه المخزونات حاليا؟
3: Good afternoon.
4: طابع مساءكم وشكرا على الاستضافة. هو نوع من التخمين حاليا لماذا هذا التصرف من جانب البلدان الأوروبية. ربما هما الدول الأوروبية تخاف من انتشار حالة من الهلع بسبب ارتفاع الأسعار. هناك نقص أيضا وهم يريدون الإبقاء على ذلك من دون أن ينتشر بسبب القضية في باب المندب ومضيق هرمز لن تحل قريبا. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي هو بحاجة للحلول، لكن بسبب سياسة الطاقة التي لم تتطور بشكل كاف حتى الآن الدول تبحث عن إجابات مناسبة. طبعا المفوضية الأوروبية كانت في عطلة صيفية لمدة 6 أسابيع، الآن عادوا إلى العمل وهم يدركون أن الشتاء على الأبواب ووقود الديزل المهم يزداد أهمية في قضية توفير الوقود للنقل وللتدفئة ولغيرها.
1: هناك من يرى تحديدا في أوروبا بأن الإقدام على هذه الخطوة سيجعل المستهلك الأوروبي يدفع ثمن استحقاقات سياسية في الولايات المتحدة، وهنا نقصد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
4: ليس بالضرورة بما يعني السياسات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة ليست مصدرا للطاقة وأسعار الديزل المرتفعة وما تعنيه ذلك للبلدان الأوروبية، لأن زيادة الأسعار أيضا تعني أن البلدان الأوروبية تحتاج إلى موارد لدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الديزل يعني أن هناك إيرادات ضريبية أعلى للبلدان الأوروبية. إذن هم من وجهة نظرهم لديهم أسباب وجيهة تجعل بقاء أسعار الديزل مرتفعة تنفعهم لإدامة المجهود الحربي في أوكرانيا. هذا هو أحد أسباب بقاء الأسعار مرتفعة.
1: كما رأينا اليوم بدأ تطبيق تخفيض الضرائب في ألمانيا، برأيك هل أنت تحدثت أن جزء معتبر من سعر الديزل يكمن في الضرائب، هل سيكون هذا هو الأولوية لدول الاتحاد الأوروبي بدلا من استخدام المخزونات؟
4: السحب من الاحتياطيات هو أيضا مشكلة بحد ذاتها، لأن الاحتياطيات هي أدنى مما يفترض أن تكون. بعد أول صدمة في العام 1973 والصدمة الثانية في العام 79 قررت المفوضية الأوروبية الاحتفاظ بمخزونات الطوارئ، لكنها ليست بالمستوى المطلوب. رأينا في ألمانيا حالة استثنائية، لأن بعض الأحزاب فازت في انتخابات محلية، ولكي نضمن الرضا الفئات الشعبية يجب أن يكون هناك تخفيض لأسعار الطاقة. طبعا الناس سيرتاحون، لكن من جهة أخرى تكاليف المعيشة تستمر في الارتفاع، ليس بسبب حرب أوكرانيا فحسب، بل بسبب الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وهذا يعني زيادة التكاليف على المستهلك. في ألمانيا الحكومة لديها مشكلة لأن اقتصاد ألمانيا.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أكثر المقاطعة من بروكسل السيد يوهان ويك الخبير بشؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة لاستوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
5: شكرا لنديم الملاح الذي قدم هذه النافذة الاقتصادية الخاصة والتي تناولت التطورات وتبعات نقص الديزل. بكل الأحوال شكرا جزيلا لنديم الملاح. والآن رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. من جهته قال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات. من جهتها، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تلك الأنباء وقالت إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط الذي أبلغت به الخارجية الأمريكية مسبقا. وفي القدس، قالت دائرة الأوقاف للجزيرة إن نحو 1195 مستوطنة اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال. في الأثناء، تواصل المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعوفر كاسيف ومنعهم من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. أما في قطاع غزة، فقال مراسل الجزيرة إن أهالي مدينة غزة شيعوا رفات 105 شهداء استخرجت بعد سنوات من استهداف الاحتلال برج التاج. الآن مشاهدينا نتحدث وننتقل إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. هذه الجبهة المشتعلة والتي تحدثنا عنها خلال النشرات الماضية مع مراسلينا. الآن تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بك مها، نتعرف منك على أبرز التحديثات والتطورات الميدانية والتصريحات التي رافقت ذلك.
6: نعم، المواجهات حقيقة لا تزال على أشدها في جبهة جبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز وحمير في مقبنة وأيضا في الأحكوم والقروض وكذلك الشقب وغيرها من المناطق التي كانت قد اندلعت فيها مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين فيما يمكن أن نسميه بمعارك الفر والكر التي أصبحت سائدة خلال هذه الفترة أو الجولة من التصعيد الحالي. القصف المدفعي كان قد حقيقة تركز على الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة تعز منذ ساعات الليل الأولى وحتى يعني قبيل ساعات الظهيرة. كنا قد شهدنا قصفا مدفعيا كثيفا على الأحياء السكنية والشمالية، كذلك بالتزامن أيضا مع تحليق الطيران الحربي الذي استهدف بطبيعة الحال ب6 غارات جوية مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في جبهة حيفان جنوب المحافظة، وأيضا غارات جوية في جبهة جبل حبشي وكذلك في مقبنة، حيث هناك تشتد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. المصادر العسكرية أكدت وصول أو استمرار وصول التعزيزات للجانبين. نتحدث عن تعزيزات تصل إلى القوات الحكومية في مختلف محاور القتال وكذلك تعزيزات مماثلة للحوثيين تركزت أكثرها في جبهة جبل حبشي وكذلك في جبهة السامع في شرق المحافظة. أيضا نتحدث عن باستمرار المواجهات المحتدمة وتجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة المضاربة والأحج هناك، حيث باتت المعارك يعني تمثل استنزافا لعناصر جماعة الحوثي الذين بطبيعة الحال لم يتمكنوا وفق المصادر العسكرية والحكومية من تثبيت مواقعهم وسيطرتهم على الساحل الغربي. بالتالي ما نلاحظه اليوم من انفجار متزامن ومستمر لجميع خطوط التماس في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية لمحافظة تعز وأريافها كذلك هو بنقل ثقل العمليات العسكرية من الوازعية والمضاربة، والتي كانت قد شهدت خلال الأيام السابقة معارك محتدمة بين القوات المشتركة وكذلك القوات الحكومية المشتركة وجماعة الحوثي إلى هذه المحاور. المصادر العسكرية تؤكد أن الحوثيين يسعون لتخفيف الضغط وكذلك التشتيت الناري للقوات الحكومية، خاصة بعد ما قالت المصادر الحكومية أنهم فشلوا في تثبيت سيطرتهم على المرتفعات الجبلية المطلة على الساحل الغربي وجزيرة ميون الاستراتيجية. حركة النزوح بلا أدنى شك مستمرة، ونحن نتحدث عن مناطق لم تكن قد وصلت إليها كرة النار خلال الجولة التصعيد الحالية التي بدأت في 3 سبتمبر المنصرم. نتحدث مثلا عن سامع وكذلك عن امتداد رقعة التصعيد في القرود وفي مناطق أخرى. بالتالي القوات الحكومية تقول إنها تصد هذه الهجمات بينما يتفاقم الوضع الإنساني يوما بعد آخر. نعم.
5: مها علي مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. والآن أرحب هنا في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، أهم الجبهات التي اشتعلت فيها المواجهة خلال الساعات الماضية وأهميتها لمسار هذا الصراع.
7: كل جبهات تعز اندلعت في الساعات الأخيرة بشكل كبير ومتزامن. طبعا هي الجبهة الغربية هي الأكثر اشتعالا، لكن أيضا جبهات المدينة خاصة الجهة الشرقية من المدينة نتيجة القصف الذي يطلقه الحوثيون من مواقعهم على المدينة، أيضا هذه كانت لافتة فجر هذا اليوم. لوحظ أيضا أن الحوثيين في الفترة الأخيرة كثفوا من هجماتهم على تعز، مستفيدين من جمود الجبهات الأخرى في المناطق الأخرى مثل الجوف والبيضاء وغيرها، لكن أيضا لوحظ أيضا أنهم في جبهة المنصورة الذي أعلن عنها الناطق العسكري قبل ساعات تمكنوا من دخولها لساعات محدودة، وهذه الجبهة هي ما بين الوازعية والمضاربة، لكن سرعان ما تعرضوا أيضا لكمين وقتل عدد كبير. كما ذكر الناطق العسكري أن هناك انسحاب كامل واستعادوا الجبل ومناطقه. الجبهة الغربية هي الأكثر، والسبب أنه الحوثيين بعد 3 أسابيع لم يتمكنوا من سيطرة كاملة على الساحل ويبحثون عن سيطرة نارية من خلال المرتفعات الحاكمة تؤمن جبهتهم وتؤمن ظهرهم، حيث هم ينتشرون في ساحل طويل من المخا حتى ذباب. لذلك هذه جبهة خطرة، وكثف الحوثيون هجومهم عليها مع فتح جبهات أخرى لتشتيت يبدو القوات الحكومية، بحيث يستطيع أن يحقق الحوثيين اختراقا في الجبهة المركزية التي يبحثون فيها وهي جبهة الغرب.
5: طبعا استخدام الغارات الجوية أمر عهدناه منذ تجدد هذا الصراع، لكن ما المختلف في هذه المرة في عمليات الاستهداف وأيضا تأثير ذلك على الجبهات وعلى القوات البرية على الأرض؟
7: لوحظ أن الغارات الجوية التي تستخدمها القوات الحكومية تكثفت خلال 3 أيام الماضية، لكن دقتها صارت أكثر دقة. استهداف لوحظ أنها استهدفت شبكات اتصالات في مناطق شمال صنعاء مثل عمران، ويبدو أن هناك خطة حكومية ربما إذا جاز، لأن أكثر من شبكة تم ضربها، تفكيك شبكة الاتصالات نسبيا في المناطق مراكز الحوثي، مراكز القيادة والسيطرة. أيضا لوحظ أن الحوثيين الآن يحشدوا في جهة صعدة مقابل الحدود السعودية. الطيران الحربي اليمني مع الطيران المسير لوحظ في الفترة الأخيرة ضرباته يستهدف التعزيزات، العتاد، الإمدادات، تحييد عدد من الاجتماعات القيادية للجماعة الحوثي خاصة في حيفان وفي غيرها في شرق تعز. هذه الضربات لا شك أنها غيرت كثير من موازين القوى مقارنة بالحروب القديمة التي كانت تندلع بين الحكومة والحوثيين، حيث لم يكن للحكومة سيطرة جوية إذا جاز التعبير. لكن الحوثيين لا يعني أنهم لا يمتلكون قوة جوية من ناحية الطيران المسير. ما يتميز به الحوثيون هو القوة الصاروخية، يمتلكون يعني مخزون صاروخي لا بأس به، بينما القوات الحكومية تتعامل مع هذه المخزون من خلال الضربات الجوية واستنزافها.
5: طيب بالحديث عن الاستنزاف أيضا، مما هو معلن منذ تجدد هذا الصراع فيما يتعلق بمقياس الخسائر البشرية لدى الجانبين، ما الذي نعرفه عن هذا الجانب؟
7: حتى الآن لم يصدر يعني إحصاء رسمي من الجانب الحكومي عن خسارته، ولا أيضا من الجانب الحوثي. الجانب الرسمي أحصى قتلى للحوثيين بأعداد كبيرة بالمئات، لكن هو طرف واحد. بالمقابل لا يوجد إحصاء عن الطرف الآخر. نلمس نحن كمتابعين أعداد التشيع من خلال مواقع التواصل والسوشيال ميديا أعداد كبيرة بالنسبة لمعسكر الحوثي للقتلى في صفوفهم، ويبدو أنهم لأنهم يستخدمون تكتيك الهجوم والاندفاع بأنساق بشرية كبيرة يتلقون يعني أو يقتل عدد كبير من عناصرهم، وفي في في ظل حديث من منظمات حقوقية وتقارير حقوقية أعلنت أن عدد من القتلى هؤلاء صغار السن كما ذكرت بعض المنظمات الحقوقية ومنها وزارة حقوق الإنسان، وهذا أيضا يجعل العدد يكون أكبر في صفوف الحوثيين.
5: طيب هذا في الجانب البشري، ماذا عن العتاد؟ ما يعلن أيضا من استهداف وأنت تتحدث عن حرب استنزاف؟
7: لاحظنا في الفترة الأخيرة من خلال متابعتنا الحكومة ركزت كثيرا على مخازن التسلح الحوثي، بمعنى الضربات الجوية الأخيرة ونشرت فيديوهات لبعض المواقع وهي تتفجر، لوحظ أنها استهدفت عدد من التعزيزات بالعتاد الصاروخي أو المدفعي أو الدبابات في صفوف الحوثيين. في المقابل الحكومة يبدو أنها لم تتلقى كثيرا ضربات في عتادها، نحن نتحدث عن مشاهدات في المواقع وليس هي مقياس نهائي، لكن هو المتاح لنا. فواضح أن الحوثيين يستنزفون ماديا أو عتادا وبشرا من خلال استثمار القوات الحكومية. التفوق الجوي الذي برز خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن هذا التفوق الجوي لا يحسم معركة كما تعلم، هو فقط يستنزف ما لم توجد هناك عملية برية متزامنة منسقة تحقق الهدف الذي تؤديه الضربات الجوية.
5: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، كنت معنا هنا في الاستوديو. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كما أرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما، أبدأ معك بابا ولد حرمة، وأي تصريحات صدرت من إيران خاصة عقب تسلم الرد الأمريكي من الوسطاء؟
8: عم أنس، بالنسبة لذلك الرد الأمريكي الذي تسلمه الإيرانيون أمس من الوسيط القطري لا تعليق بشأنه لا تعقيب، هناك هذا التأكيد على أنه على أن هذا الرد قد سلمه الوسيط القطري بالفعل الإيرانيين، كما كانت ذلك الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني. وهناك كان قبل ساعة من الآن هناك هذا اللقاء هذا الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الياباني. تقول الخارجية الإيرانية إن الوزيرين ناقشا مسار المفاوضات وما يدور بشأن التفاوض وتلك المشاورات دون تقديم أي تفاصيل حتى الآن بعد أكثر من 24 ساعة. لم تفصح طهران عن فحوى ذلك الرد ولا طبيعته ولا ما تضمن من رفض أو قبول أو تحفظ أمريكي، في انتظار أن تكشف طهران عن ذلك. وفي هذه الأثناء هناك هذه التأكيدات والتصريحات المختلفة لا سيما من المسؤولين العسكريين، كان هناك تصريح لمسؤول في الحرس الثوري الإيراني عن تطوير هذه القدرات عن اختبار هذا الصاروخ البالستي وإصابة هدف بعيد به وفق ما يقول هذا المسؤول في القوة الجوفية الضائية للحرس الثوري الإيراني. وهناك أيضا هذا تأكيد من طرف إيران على هذه السيطرة على مضيق هرمز تأتي على لسان الحرسي الثوري أيضا، ومن الجيش الإيراني أيضا بشأن هذه الاستعدادات لردي على هجوم قد تشنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المصالح الإيرانية. يؤكد مسعود بزشكان رئيس الإيراني أن لدى البلاد هذه المسؤولية وهذه النظرة والتصور لأمن الممرات المائية البحرية في المنطقة، ويقول إن طهران تسعى لحفظ الأمن فيها وضمان مصالح الدول، ويقول إن استتباب الأمن واستدامته في الممرات البحرية لا سيما في مضيق هرمز يعتمد على التعاون بين دول

0: المنطقة، كما يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان. داخليا كان هناك هذا الإعلان من الحرسية الثورية الإيراني عن القضاء على 6 مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. يقول الحرس الثوري أنه صدر أيضا عبوات ناسفة كانت لدى هؤلاء المسلحين الذين كانوا يخططون لشن عمليات مسلحة، ومثل هذه الإعلانات تتكرر خلال الفترة الماضية في تلك المحافظة، محافظة بلوشستان سيستان وبلوشستان، حيث لقي شرطي مصرعه أمس بعد هجوم على مركز للشرطة. وهناك أيضا محافظة أخرى تشهد مثل تلك الإعلانات، من بينها محافظة كرمشه غربي البلاد، بالإضافة إلى محافظة أضربيجان في شمال غربي البلاد. وخلال الأسابيع الماضية كانت هناك إعلانات من الحرس الثوري من القوات البرية في الحرس الثوري بالتحديد عن تفكيك هذه الخلايا مصادرة كميات من الأسلحة والقضاء على مسلحين وتفكيك جماعات تقول طهران إنها تصفها بالإرهابية وتقول إنها على ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: طيب بابا ولد حرمة، أيضا هناك نفي من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بشأن ما تحدث به وزير الخارجية روبيو عن طلبه الوفد الإيراني بالمغادرة عقب فشل المحادثات، ما الذي جاء في هذا التعليق؟
0: نعم، البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة نفت ذلك وقالت إن وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له غادر في الوقت الذي كان محددا لمغادرته نيويورك مساء الاثنين بعد أن أجرى جولة أخيرة من المفاوضات من المحادثات مع الوسيط القطري، وقدم خلالها ذلك التصور الإيرانية والشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز. في البعثة الإيرانية كل ذلك تقول إن الوفد الإيراني كان إن عودة الوفد الإيراني كانت محددة سلفا في منذ 17 من الشهر الماضي، أي قبيل حتى أن يغادر الوفد الإيراني باتجاه نيويورك يشارك في عملية الجمعية العامة للأمم المتحدة في طهران. البعثة الإيرانية بالتحديد لدى الأمم المتحدة ما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي بشأن طلب بلاده إلى الوزير عباس عراقجي مغادرة نيويورك الأراضي الأمريكية
1: عموما. شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أنتقل إلى واشنطن مع أحمد الرهيد. أحمد، الرئيس دونالد ترامب قال إن أمورا ما ستحدث فيما يتعلق بإيران، أبرز هذه التصريحات، وإذا كانت هناك أي تداعيات لاستمرار الرئيس دونالد ترامب في التصريح بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا هذه المرة. قال
2: نعم بالفعل أنس، الرئيس ترامب ما يزال يتمسك بهذا الموقف منذ أسابيع، يقول إنه بصدد اتخاذ قرار كبير بشأن إيران وإن أمورا كثيرة ستحدث، هكذا تحدث يوم الأربعاء، وهذه المرة أيضا أكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا. ولكن هذه النهاية هذه المرة يقول إنها ستنتهي إما بضربات عسكرية، في اليوم الماضي كان يقول إن إيران على وشك الاستسلام أو أنها قد تستسلم بسبب الوضع الاقتصادي السيء، وكان يقول أيضا إن هذه النهاية قد تكون بضربات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. ترامب أيضا يعد الأمريكيين بانخفاض أسعار الوقود مباشرة بعد انتهاء هذه الحرب، ويستمر في التأكيد على هذه النقطة، ويقول إن كميات كبيرة من النفط والغاز باتت تخرج عبر مضيق هرمز بفضل إدارة البحرية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية لهذه المظلة التي توفرها لناقلات النفط والسفن التجارية. ترامب يقول إن الكميات باتت بمستويات تتجاوز المستويات ما قبل الحرب. هناك بعض التأكيدات والتقارير هنا أمريكيا التي تشير إلى أن المستويات باتت مرتفعة بالفعل، ولكن داخليا هنا تطرح الأسئلة أنس بشأن لماذا لم تظهر هذه الكميات الكبيرة من النفط التي تقدر بالملايين يوميا وفق تأكيدات الجانب الأمريكي، لم تظهر حتى الآن على لوحات الأسعار في محطات الوقود بالنسبة لهذه الأسعار التي ظلت مرتفعة وفي مستويات قياسية مقارنة بمستوياتها ما قبل الحرب. على صعيد المفاوضات لا مواقف جديدة من قبل الجانب الأمريكي ولا تصريحات بشأن مضمون الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير. فقد كانت هناك هذه التأكيدات من قبل ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه رفض المقترح الإيراني، وقال إن إيران تريد أن يفتح المضيق بشكل فوري وإنها تتضرر كثيرا بفعل الحصار المفروض على موانئها، والذي وصفه بأنه الحصار الأكبر في التاريخ العسكري وفق تعبيره. لدينا أيضا هذه التأكيدات التي ينقلها موقع أكسيوس بأن الجمود على طاولة المفاوضات قد يدفع الأطراف مرة أخرى إلى التصعيد العسكري. أيضا الموقع يكشف عن أن ترامب قد يلجأ إلى الخيارات العسكرية بعد الانتخابات النصفية مباشرة، على الرغم من تصريحات ترامب السابقة التي يقول فيها إنه لا يشعر بأي ضغط ولا يكترث لمسألة التأثير على الانتخابات النصفية، التي يقول للأمريكيين إن هذه الحرب هي حرب ضرورة ويجب المواصلة فيها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإن الثمن الذي يدفع في محطات الوقود أو في السلع الاستهلاكية هو ثمن معقول لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. نعم. يشاركه في هذه الرواية وزير الطاقة كريس رايت ومسؤولون آخرون في إدارته، بينما جيدي مانس يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكن هذه الفرصة مرهونة بمدى التزام إيران بما تتعهد به على طاولة المفاوضات.
1: طيب أحمد، وقد جئت على ذكر جيدي فانس، ينظر إليه في وسائل الإعلام الأمريكية على أنه يمثل جناح آخر، أبرز التصريحات التي تصدر عن نائب الرئيس، وإذا ما كانت تؤثر أيضا في مزاج الناخبين المستقلين أو الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
2: بالفعل جيدي فانس يوصف بأنه أقل تشددا في إدارة ترامب فيما يتعلق بالحلول الدبلوماسية، يقول إن الإدارة توازن بين مختلف الخيارات، وفي تصريحاته الأخيرة يقول إن إيران مطالبة بالأفعال لا بالأقوال، أي أن تتبع أقوالها وتعهداتها أفعالا فيما يتعلق بالملف النووي. ولكن السياق الذي يتحدث فيه جيدي فانس وكذلك ترامب الذي يعد الأمريكيين دائما بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا هو سياق انتخابي حساس. بعد أسابيع قليلة، بعد نحو شهر تقريبا وأزيد قليلا، ستجرى الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل. هذا السياق الانتخابي يخشى فيه الجمهوريون وتخشى الإدارة أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس. الديمقراطيون يستمرون في التأكيد على أن الإدارة تتحمل مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، ويقولون إنها تفتقر لاستراتيجية الخروج، ويعيدون الأمريكيين بأنهم في حال فازوا بأغلبية الكونغرس فسيعملوا من اليوم الأول على وقف هذه الحرب، كما تحدث بذلك حكيم جيفريز في الأيام الماضية. أنس،
1: مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نبقى في السياق ذاته، إذ تعتبر عمليات النقل بين السفن أسلوبا رائجا لتحميل النفط ونقله حول العالم، وكان يستخدم عند ازدحام الموانئ، واستخدمته إيران فيما يعرف بعمليات أسطول الظل لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصار سابقا. لكن وبحسب تقارير إعلامية يتم الآن استخدام هذا الأسلوب بشكل مختلف لإيصال النفط من الخليج إلى دول العالم. المزيد في التقرير التالي.
3: هنا خليج عمان، وهنا قرب السواحل تظهر مجموعة من السفن بنظرة أقرب إلى صور الأقمار الاصطناعية، تظهر ناقلات النفط وهي ملتصقة ببعضها البعض، تقوم بما يسمى عملية النقل بين السفن. تجري هذه العمليات بشكل رئيسي للنفط الخام، إذ يمكن لسفينة صغيرة أو كبيرة نقل النفط إلى سفينة أخرى في عرض البحر. وكان الأسلوب يستخدم لأغراض متعددة، كأن تكون أرصفة الميناء مشغولة فيتم تحميل ناقلة دون حاجتها إلى الرسو فترسل سفينة إليها للتعبئة. أما إيران فاستخدمت هذا الأسلوب لنقل النفط وتهريبه من ناقلات إلى أخرى جراء الحصار الأمريكي، لكن في هذه الحالة استخدمت هذه التقنية بشكل مختلف بحسب ما أشار خبراء لرويترز. فكيف حدث هذا؟ لنعد إلى الخريطة. هنا نشاهد مواقع تكدس السفن، هي بعيدة نحو 150 كيلومترا عن السواحل الإيرانية، وهي تعتبر مسافة أأمن بكثير من المسافة عن السواحل في مضيق هرمز، ما يجنبها الصواريخ الإيرانية بشكل كبير. وإذا ما نظرنا إلى هنا المسار الجنوبي في المضيق الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عنه لعبور السفن، سنجد أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن برنامج لتأمين السفن فيه، حيث يمكنها استخدام مجموعة من الأصول العسكرية لحماية منطقة جغرافية محددة كالمسيرات والزوارق غير المأهولة والسفن الصغيرة لمواجهة الزوارق الإيرانية السريعة أو المقاتلات. إذن ما هو الرابط بين التأمين العسكري واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى؟ بالعودة إلى الخريطة مرة أخرى، نشاهد مناطق تكدس السفن، وبرسم المسافة إلى مضيق هرمز سنجد أن على السفن عبور أقل من 400 كيلومتر لتجاوز المضيق. كثير من شركات الشحن لا تخاطر بالعبور بسبب احتمال استهداف سفنها، لكن بالنسبة لشركات أخرى فهي مستعدة لتحمل المخاطر، إذ يمكنها تسخير ناقلاتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة للعبور ذهاباً وإياباً عبر المضيق، مجنبة بقية الشركات ذلك الخطر. عبورها مئات الكيلومترات ومن ثم تحميلها السفن خارج المضيق يجنبها ضرورة قطع كامل المسافة إلى ميناء الوجهة والاكتفاء بالسفن الموجودة قربها، وبهذا تقطع السفن العابرة لهرمز مسافات أقصر في فترة زمنية أقل بشكل مكوكي لتحميل الناقلات المنتظرة خارج المضيق بالنفط. استخدام الناقلات الصغيرة يخفف المخاطر كذلك على الشركات، فناقلات النفط الضخمة تمتلك بصمة رادارية أكبر بكثير من نظيراتها الأصغر، ما يجعلها هدفاً أسهل للصواريخ الإيرانية، وبذلك تقلل الناقلات الأصغر مخاطر النقل عبر المضيق. لكن أسلوب النقل هذا هو أكثر شيوعاً بين ناقلات النفط الخام التي يمكنها نقل السوائل بين سفينتين، ويكون أصعب بكثير لنقل البضائع أو الحاويات أو الغاز أو الحمولات الجافة، حيث تبقى بحاجة إلى أساليب أخرى للنقل. ويبقى الحل المثالي بالنسبة لتدفق التجارة والطاقة نحو شرايين الاقتصاد العالمي هو حرية الملاحة عبر المضيق وضمان أمنها.
1: من عمان أرحب بمصطفى مساد الخبير في الشؤون في شؤون الملاحة ورئيس الأكاديمية البحرية الأردنية، أهلا بك. في بيئة أمنية معقدة كتلك القريبة من مضيق هرمز وفي هذا المضيق، ما هي المخاطر التي تواجه السفن ويمكن تفاديها عبر الآلية التي جاءت في التقرير؟
4: شكرا لكم أخي العزيز، مساء الخير عليكم وعلى جميع الأخوة المشاهدين. يعني عملية النقل من سفينة إلى أخرى وما يسمى بشيب تو شيب ترانسشيبمنت عملية شائعة داخل الموانئ، وللأسباب اللي ذكر بعضها في التقرير اللي سبق وجود ازدحام في الموانئ، لكنها عادة تجري مثل هذه العمليات داخل أو في ظروف آمنة بوجود احتياطيات لازمة. الآن إذا تحدثنا عن إجراء مثل هذه العمليات على مدخل مضيق هرمز وهو منطقة عسكرية الآن ومنطقة ملتهبة، نتحدث عن مخاطر فنية، نتحدث عن إمكانية حدوث تلوث، إمكانية حدوث حوادث بحرية في هذه المنطقة التي أصلا هي تعاني وغير مهيئة. يضاف إلى ذلك أنه نتحدث عن إجراء مثل هذه العمليات في منطقة غير مغطاة تأمينيا، وهذا يشكل خطر إضافي وما نسميه بمخاطر غير محسوبة. ولذلك يعني هي عملية ليست آمنة وليست فنيا مقبولة، وتعرض البيئة البحرية بالكامل للخطر وللحوادث البحرية.
1: وما الذي اعذرني على المقاطعة، ما الذي يتطلبه استمرار هذه العملية؟ ندرك أنها آمنة لأن الظروف غير آمنة في تلك المنطقة، لكن ما الذي يتطلبه استمرارها ربما بمخاطرة أقل؟
4: هذه يعني أنا أظن المخاطرة مفتوحة، لأنه مثل هذه العمليات عندما تتم يجب وجود أدوات إطفاء قاطرات احتياطية، أدوات منع التلوث، وهي احتياطيات لا أظن أنها متوفرة أو يمكن أن تكون متوفرة في مثل هذه البيئة. لذلك يعني نحن نكاد نكون نطلب المستحيل في ظل هذه الظروف للقيام بأعمال غير آمنة في الظروف العادية، بدها احتياطيات إضافية، فما بالك عندما تكون البيئة العامة هي بيئة خطرة.
1: طيب إلى أي حد نضيف نعم خطر إلى أي حد طيب إلى أي حد مجدية في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وكل التهديدات الموجودة، إلى أي حد هي مجدية لنقل النفط؟
4: هي احنا نسميها يعني uncalculated risk، هي انت وحظك يعني، خلينا نحكي باللغة العامية، قد تسير بسلام او بأمان وقد لا تسير، وعلى الشركة او الشركات او السفن التي تقوم بهذه العمل ان تكون مهيئة الى النتائج التي قد تكون سيئة من حيث يعني تعريض السفينة وحمولتها وطواقمها والبيئة المحيطة بها إلى الخطر. لا أظن أن هنالك أحد يجرؤ أن يقول أن هنالك عنصر من عناصر الأمان متوفر في إجراء مثل هذه العمليات.
1: طيب، وخلال الأشهر الماضية كان هذا بديلا لما كان يصعب تحقيقه. بكل الأحوال قبل أن نعود لهذا الحوار أنبه وأنوه لهذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لمجلة تايم إن وضع إيران سيء للغاية واقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة، لكنه يريدها صفقة حقيقية. كان قال أيضا إن شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن، هذا ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب لمجلة التايم. وأيضا بشأن رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، يقول إنه لن يوافق على ما رفضه قبل عام، لن يوافق عليه الآن. ويقول أيضا إن الإيرانيين قدموا عرضا بشأن فتح مضيق هرمز واطلع على بعض جوانبه وليس كله، لكنه ببساطة ليس كافيا. هذا ما يقوله الرئيس دونالد ترامب في تصريحات تنقل عنه بشأن أحدث مقترح قدمه الإيرانيون خلال الأيام الماضية، وبعد ذلك رد عليه الأمريكيون بالرفض. وقال الرئيس دونالد ترامب إنه قد رفض هذا العرض لأنه لا يعتقد بأنه سيوافق على ما رفضه قبل عام. الرئيس دونالد ترامب هو يتحدث عن هذا الرفض. بكل الأحوال نعود مرة أخرى إلى الخبير في شؤون الملاحة ورئيس الأكاديمية البحرية الأردنية، ونحن نتحدث عن مضيق هرمز. إلى أي حد تحل هذه الآلية سيد مصطفى المشكلة الموجودة بتعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز؟
4: يعني أنا لا أريد أن أسميها حل بقدر ما هي اللجوء إلى
1: تخفيف من حدة الأزمة.
4: هو بديل فنيا صعب ومكلف ويعرض السفن والبيئة للخطر، كما أنه كما ذكرنا غير مغطى ولا بأي حال من الأحوال، لا السفينة مغطاة ولا حمولتها ولا طاقمها. فأنا يعني لست مع مثل هذا الإجراء، حتى ولو قامت به بعض الشركات هي مجازفة إذا إذا إذا تم إجراءها بنجاح، فتكون يعني مش كل مرة تسلم الجرة. طيب، وليس من الحلول الفنية المقبولة على الإطلاق.
1: طيب، وإذا كان طيب إذا كان هذا الأمر متعلقا بمجازفة، إلى أي حد يوفر حلولا على الأقل مؤقتة؟ لأن هذه الشركات تدرك مدى الخطر الذي يواجهها نتيجة تسيير هذه الشحنات.
4: يعني إذا كان هو الحل الوحيد المتوفر، ف يعني إذا كان لابد من الموت فليكن، بس ما دامت الناس عارفة إنه هذا الحل هو يعرض السفينة وحمولتها وطاقمها والبيئة المحيطة بها للخطر، فهي تلجأ له. تصوري أنا إذا كان هو الحل الوحيد ولا يوجد لديها بدائل أخرى، بس لا أظن إنه بعض الشركات أو الشركات الناضجة أو التي لديها أي حلول أخرى مهما كانت كلفتها أكثر لا أظن تلجأ له. هو حل أنا أظن فيه الكثير من المجازفة والنتائج غير المحسوبة.
1: طيب شكرا جزيلا لك مصطفى مساد رئيس الأكاديمية البحرية الأردنية، كنت معنا من عمان. الآن أيضا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الجزيرة عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يقول إن أمريكا تريد خلق الأزمات في بلادنا عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كنا متحدين. هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل قليل في هذه الأخبار العاجلة التي تزامنت أيضا مع أخبار عاجلة تنقل عن الرئيس الأمريكي. الرئيس الإيراني يقول أيضا على أمريكا أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعلنا نخضع من خلال عمليات الاغتيال، هذه التصريحات. والرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أيضا يتحدث عن أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، وهو الذي قال قبل قليل في أخبار عاجلة إنه لن يوافق على العرض الذي قدمته إيران بشأن فتح مضيق هرمز، لأنه يعتقد بأن هذا العرض لم يكن كافيا وبأنه لن يوافق على ما عرض عليه قبل عام. ويقول الرئيس الأمريكي أيضا بأن لدى الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة وإن وضعها ممتاز، وهم الآن يقصد الولايات المتحدة تخزن كميات كبيرة وتحتفظ بها وستوزعها على حلفائها. تصريحات متزامنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخرى للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ننقلها مباشرة عبر الجزيرة. وأرحب هنا في الاستوديو بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور أصلاني. تصريحات لمسعود بزشكيان، ما السياق والسبب وراء هذه التصريحات وهو يتحدث عن أن مواجهة العقوبات والولايات المتحدة تجعل من الإيرانيين موحدين؟
5: يعني هذا الأمر أن الضغط الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة يسبب معاناة على الشعب الإيراني، وهذا نفس الشيء ربما هذا الأمر كان يهدف من الولايات المتحدة إلى زعزعة الاستقرار في البلد وأيضا تشجيع الانتفاض على النظام. مسألة الصواريخ والمسيرات التي يتم إطلاقها هو إظهار صمود الشعب الإيراني لإظهار أن وإثبات أن الولايات المتحدة أن هذا الضغط لن يأتي بنتائج. بالتالي أعتقد أن الرئيس سيؤكد على هذه القضية، ونحن في وضع أنه برغم الجهد الدبلوماسي فإن فرصة التصعيد العسكري عالية، بالتالي وأيضا هنالك الاعتداءات التي يركز عليها المسؤولين الإيرانيين.
1: طيب أيضا تحدث عن أن إيران لا تهرب من المحادثات مع الولايات المتحدة، ويتحدث عن استهداف الولايات المتحدة لإيران في ثلاث مناسبات. تزامن ذلك مع وصول الرفض الأمريكي وتصريحات الخارجية الإيرانية بأن عراقجي قد مرر هذا الرد لطهران، إلى ماذا يؤدي ذلك؟ ما الذي يعني؟ هل يمهد لرفض إيراني أيضا للتعديلات الأمريكية؟
5: هذا الأمر يأتي وفي الوقت الذي تلقت فيه إيران الرد الأمريكي. نحن نسمع تهديدات من الرئيس الأمريكي مفادها أنهم قد يستأنفون الهجمات ضد إيران، هذا يهدف إلى ضغط إيران من أجل القبول بالشروط الأمريكية. لكن الآن الاختلاف بين الطرفين، إيران لديها فكرة مختلفة عن التسوية حاليا، وهي تعتمد على إعادة تطبيق مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تريد تضمين القضية النووية، بالتالي هنالك اختلافات كبيرة. عندما يريد الرئيس الإيراني أن يظهر أنه بمواجهة التهديد العسكري فإن إيران لن تخضع ولن تستسلم، هذا الأمر يهدف إلى هذا الرد. أعتقد أن التهديد من الرئيس الأمريكي ربما لديه هدفان، أول ما هو ضغط على إيران من أجل قبول الشروط السلطة الأمريكية، وقد يكون جزءا من الواقع من أن الولايات المتحدة تحاول أن تكسب بعض الوقت إلى الانتخابات النصفية وبعد ذلك تستأنف الهجمات ضد إيران. هنالك عنصر يجب أن لا نتجاهله، وهو أن الجهود الإسرائيلية وزيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات وما حصل يوم أمس يثير الشبهة، وأيضا هنالك مؤشرات أنه قبل الانتخابات قد يحصل شيء عسكري من الجانب الإسرائيلي، لأن نتنياهو يحتاج إلى هذا الاهتمام والتصعيد قبل الانتخابات في إسرائيل، وقد هذا ربما يؤدي يأتي بهذا الصياع والتوتر قبل الانتخابات.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز أغلق في وجه إيران من طرف الأمريكيين، ويتحدث بتخصيص أكثر هذه المرة، يقول إن الولايات المتحدة نقلت الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز.

0: هرمز محدودة وهي ليست كما كان عليه الحال قبل الحرب. بالتأكيد هنا إيران لديها استراتيجية تتضمن جزئين. أولهما في بعض الأحيان إيران تحاول أن تحدد المرور والحركة في مضيق هرمز بمعنى أن تقلله إلى القدر الممكن، لكن الاستراتيجية الثانية متمثلة مختلفة بالشراكة مع الاستراتيجية الأولى، بمعنى أنه إذا ما كان هنالك مرور ما كلفة هذا المرور. بالتالي في ذلك الوقت نرى أن هنالك محادثات دبلوماسية ومبادرات مستمرة إذا ما كان هنالك فرصة لنجاحها أم لا. إيران تركز على الجزء الثاني الذي يتحدث عن كلفة التأمين مثلا، أو ربما مسألة عنصر المخاطرة للمرور في مضيق هرمز على السفن أيضا هو كبير، بمعنى 30 أو 50 دولارا يتم زيادة في نسبة الخطر التي يتم دفعها من قبل شركات التأمين. إيران باستطاعتها ربما أن تنتقل من هذه الاستراتيجية إلى عمليات وجهود تعطل التحرك والحركة في المضيق. علينا أن نتذكر أنه بالنسبة للكلفة العالية في المرور في مضيق هرمز هو أمر ليس طبيعي للملاحة عبر المضيق، وهذا ليس نهاية الأمر، قد يستمر هذا الأمر بمدة طويلة أكثر.
1: لكن يبدو أن ما يهم الرئيس دونالد ترامب هو سحب ورقة المضيق من خلال تمرير أكبر كمية ممكنة من شحنات النفط عبر مضيق هرمز وسحب هذه الورقة من يد طهران. ألا يغير ذلك بعضا من معادلة من لديه الورقة الأقوى في هذا الصراع وبالتالي في المفاوضات؟
0: بالتأكيد إذا ما تم أخذ هذه الورقة من يد إيران قد يضعف موقفها، لكن النقطة أن اختلاف التفسير إذا ما كانت هذه الورقة قد تمت خسارتها من قبل إيران أم لا. إيران بإمكانها أن تصعد في الوقت الذي ترغب به، لأن إيران كانت تحاول أيضا مؤخرا أن تستهدف ربما العناصر التي تركز على الملاحة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة حاولت تستخدم الغواصات المسيرة والتي تستهدف أيضا الممرات، بالتالي إيران كانت قادرة على أن تسيطر على هذه الغواصات. بالتالي فنيا وعسكريا بإمكان إيران أن تستهدف السفن التي تمر عبر المضيق، لكن الاستراتيجية في المرحلة الثانية تتركز على كلفة المرور. إذا ما تصاعد الموقف أعتقد أن هذا الأمر بإمكانه أن يضم إلى مسألة استهداف السفن في المنطقة، ودعونا نقول أنه 20% من الطاقة العالمية كانت تمر عبر المضيق خلال فترة قصيرة. لا يمكننا أن نحيد هذا الوضع ونجد بدائل أخرى. بإمكان هذا الأمر أن يستغرق سنوات طويلة، وقد يمكن تعويض جزء منه لكن ليس بأكمله. بالتالي إيران تعتقد أنها لم تخسر هذه الورقة لحد الآن، وبإمكانها أن تستخدمها بطريقة مختلفة بأوقات مختلفة.
1: طيب دكتور عباس أصلاني تبقى معنا، أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي انضم إلينا هنا في الاستوديو، كما أرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد باترسون، ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفض المقترح الإيراني الذي وصل من طهران مؤخرا والأسباب التي سردها لذلك؟
0: أعتقد أن السبب خلف هذا الرفض أن هنالك الكثير من الأشخاص المنخرطين في الجهد الدبلوماسي، ولديه مثلا ماركو روبيو وأيضا المبعوث الخاص للسلام السيد ويتكوف وجاريد كوشنر. بالتالي هنالك عدد من الأشخاص الذين يدرسون هذا المقترح، وهو لا يقول أن التقدم الذي كان يطمح له في هذا السياق، وأيضا لم يتوقع أن يرى بعض الأحداث التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة الحادث في المملكة المتحدة حيث كان هنالك محاولة ضد قاعدة للقوة الجوية، والتي ما تزال هذه الحادثة تحت التحقيق. وأيضا يبدو لي وكأن حسب رئيس الوزراء البريطاني قد تكون إيران متواطئة في هذا الموضوع من أجل استهداف هذه القاعدة، والذي يشمل مواطنين بريطانيين وأيضا قوات أمريكية. بالتالي الرئيس كان

0: مستاء من هذا الأمر، من احتمالية أن إيران قامت باستهداف تلك القاعدة لغرض إحداث ضرر في المنشآت وعلى الأفراد هناك. أتوقع أن أرى نوعا من الرد من الرئيس إما اليوم أو ربما يوم أمس، لأنه أتى هذا الأمر في أوقات حساسة قبل الانتخابات الأمريكية، والإيرانيين والحرس الثوري قاموا بإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى الناخبين من 26 صفحة من أجل تأثير على رأي العام ضد الرئيس ترامب. أعتقد أن هذه الرسالة لم تخدم مصالحهم. الرئيس ترامب رأينا رده اليوم، بالتالي هذه العناصر تزيد من تعقيد الوضع، وأعتقد أن دفعت الرئيس الوصول إلى نقطة أن المفاوضات إذا لم تأتي أو لم تنتهي وتنتهي لصالح، قد يكون هنالك خيار لخيارات أخرى، يتجه لخيارات أخرى.
1: تحدثت عن رد، تتوقع ردا من الرئيس دونالد ترامب عما حدث في بريطانيا، ما نوع هذا الرد الذي تتوقعه؟
0: أتوقع أن يكون ردا قويا، ربما قد يكون هنالك أنه إذا ما كان هنالك تأكيد من تواطؤ الإيرانيين أو عناصر من أو قد يكون هنالك نشر للأدلة، قد تكون ربما عناصر مرتبطة بالحرس الثوري، وقد تكون مرتبطة بالسفارة الإيرانية أو مكتب وزير الخارجية إذا ما كان هنالك دليل على هذا الأمر. لكن كما قلت، التحقيق مستمر، والرئيس ترامب يحصل على المعلومات الاستخباراتية من عناصر مختلفة لمعرفة نوعية ذلك الهجوم على تلك القاعدة. إذا ما حصل ذلك، أتوقع أن المفاوضات الدبلوماسية قد يتم إيقافها أو قد تنتهي، ولربما يتم التوجه نحو خيارات أخرى.
1: فقط للتوضيح، أنت تتحدث عن أحداث تحدثت عنها الحكومة البريطانية قرب قاعدة في المملكة المتحدة، حتى تتضح الصورة فقط.
0: نعم، ما بدأ وكأن الأمر كان هنالك محاولة للهجوم على قاعدة جوية يوم الأحد الماضي، وكان هنالك عدم الوضوح في بداية الأمر عن مدى حجم الهجوم والأدلة التي كانت متوفرة. بالتالي رئيس الوزراء البريطاني يوم أمس قال أن هنالك أدلة تشير على أن إيران كانت متورطة في هذا الأمر، وكان هنالك أيضا تصريحات أولية من الوزير روبيا بوجود عناصر أجنبية. بالتالي كما قلت، التحقيق ما يزال مستمرا، قد يكون الآن ربما حاجة إلى الحصول إلى المزيد من المعلومات، لكن هذه ليست إشارة جيدة من إيران إذا ما كانت منخرطة في هذا الأمر. وأيضا مسألة إصدار الحرس الثوري رسالة تؤثر على نتائج الانتخابات، أعتقد أن هنالك ربما تحرك للابتعاد عن التسوية الدبلوماسية.
1: طيب، أنتقل إلى الدكتور محمد الشرقاوي. في هذه المرحلة هناك تصريحات من الرئيس الأمريكي وأخرى من الرئيس الإيراني. نتوقف أولا مع الرئيس دونالد ترامب الذي علق على الرد أو المقترح الإيراني وقال إنه لن يقبل اليوم بما رفضه قبل عام. ما الذي نقرأه في هذه التصريحات؟
2: نقرأ أن ترامب لا يزال متمسكا بسقف عال من التوقعات إزاء طبيعة الموقف الإيراني، ولحظة نيويورك التي كان يمكن أن تكون لحظة انعطاف دبلوماسية تبدد بريقها الآن. فترامب يقول إنه يترقب صفقة، وأيضا يقول إنه يستطيع أن يبدد وجود إيران. في المقابل طهران تتحدث أيضا بازدواجية واضحة، تقول إنها تنظر في هذا الرد الأمريكي، بمعنى أن عراقجي نقل الرد إلى الرئيس بيزشكيان، وقد تنتقل المسألة إلى دوائر سياسية أخرى. ولكن أيضا هذا الموقف الإيراني لا يبتعد أيضا عن إمكانية مواصلة المواجهة العسكرية. في المحصلة النهائية لدينا تذبذب في الموقف لدى ترامب، كما هو أيضا مزدوج لدى الإيرانيين. فبالتالي يبدو أن ترامب كلما تحدث عن قدرته على تدمير إيران، إلا وأنها تبدو لحظات فرويدية تتراكم لتؤكد أنه مع الخيار العسكري، مع مواصلة القهر الاقتصادي، أكثر من جدية البحث

0: عن مخرج دبلوماسي، وإن كانت أزمة الطاقة تفرض نفسها، وإن كانت المخاوف تعزز إمكانية أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. إذا لا أرى أن هناك جديدا، بل لا تزال هو صحيح الآن في قراءة ترامب للحرب مع إيران، وأيضا أزمة هرمز نفس الموقف يمكن أن نرى أنه أيضا مزدوجا. الدبلوماسية تحضر، يحضر الخيار العسكري، ويرقص الطرفان كل منهما على نفس هذه الثنائية. فلا أرى أن هناك ذاك الاشتباك الذهني والسياسي حول قاعدة المفاوضات. لا تزال المفاوضات عبارة عن طرف على الهامش، والخيار العسكري يبدو هو الأغلب حتى هذه اللحظة.
1: سأعود إلى هذه النقطة، لكن ترامب يقول قد نكثف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وربما في ذلك إشارة إلى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، بعكس ما يقال في بعض الأحيان بأنها غير مهمة بالنسبة للرئيس. لكن فيما يتعلق بنقطة مضيق هرمز، خلال الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس دونالد ترامب تتحدث عن أن النفط يمر عبر مضيق هرمز، والآن يقول إن الليلة الماضية شهدت مرور أكبر كمية من النفط. ماذا تقرأ في ذلك عندما يوضع هذا في سياق مفاوضات ترى فيها إيران أن المضيق هو ورقة بيدها؟
0: ترامب دائما يتمسك بأن يحتفظ لنفسه ولو ظاهريا ولو خطبيا باليد العليا في أي موقف كان. هو لا يحتكم إلى الوقائع الميدانية، فبالتالي إذا كان النفط يتدفق بكميات عادية عبر مضيق هرمز، إذا لا حاجة لأي مفاوضات ولا حاجة لأي وعيد عسكري، لأن الجيش الأمريكي يفرض السيطرة حسب الخطابية الترامبية. ولكن واقع الأمر يقول إن ما يمر عبر مضيق هرمز هو كمية قليلة، وبعبور أو بما يسمى بالعبور المظلم، بمعنى خلال ساعات الليل هذه الناقلات تطفئ كل أجهزتها، وهناك الغطاء العسكري الجوي من قبل الولايات المتحدة. أيضا الأرقام تؤكد، يعني كانت الناقلات تدفع نسبة 0.25% من قيمة حمولتها، الآن عليها أن تدفع ما بين 3-10% من حمولتها. أعطيك مثال، إذا كانت الحمولة تبلغ 100 مليون دولار، كان السعر في على بالنسبة للتأمين 250 ألف دولار، الآن ما بين 3 ملايين و10 ملايين. فبالتالي هذا المعطى الاقتصادي يحدد فعلا طبيعة ما يتحرك أو لا يتحرك في مضيق هرمز. فبالتالي علينا أن نقر أن هناك جانبا من المضيق يسيطر عليه الجيش الأمريكي، ولكن هناك مسافات كبيرة لا تزال تحت إمرة وسيطرة الحرس الثوري. فبالتالي لا الرواية الأمريكية دقيقة ولا الرواية الإيرانية دقيقة. أصبح مضيق هرمز منطقة سيادة متنازع عليها، وأيضا ورقة إيران في استخدام المضيق ورقة لم تعد بتلك البعد الاستراتيجي الذي كان خلال الأشهر الأولى من الحرب. أرى أن هناك متغيرات، هذه المتغيرات هي التي ربما تزيد في عناد الطرفين، أن كل منهما يعتقد أنه يتحكم أكثر من غيره، وهذا ما يفسر أن كل طرف يدير الصراع بمنطق مرحلة مرحلة، وليس هناك بحث جدي كما قلت من قبل عن الصيغة الدبلوماسية. أصبحنا نرى مسار إسلام أباد، مسار سويسرا، مسار الدوحة، مسار نيويورك، كلها مسارات من الناحية الإجرائية تبدو واعدة، ولكن من الناحية البراغماتية لا تغير طبيعة الموقف بين الطرفين.
1: طيب دكتور أصلاني، الرئيس الإيراني أيضا يتحدث وكأنه يوجه رسائل للإيرانيين في الداخل، يطالب بالوحدة ويقول بأن الولايات المتحدة لا، إيران لا تهرب من المحادثات وأنها استهدفت في أكثر من مناسبة. ألا تقرأ في ذلك تبريرا لرفض إيراني ربما لمقترحات أرسلت؟
2: نوعا ما هذا مشابه لما ذكرت، بمعنى أن إيران قد لا يؤدي هذا المقترح إلى اتفاق بين الطرفين، وهذا بطريقة ما ربما يكون تهيئة لمزيد من التحدي الذي قد يأتي من الولايات المتحدة. سمعنا من الرئيس الأمريكي أن قد يكون هنالك هجمات بعد الانتخابات النصفية. أعتقد أن ترامب يحاول أن يتخذ القرار أين متى سيقوم بهذا الأمر قبل الانتخابات. ما هي الأهداف التي يجب أن يحددها بالعمل العسكري قبل الانتخابات؟ وإذا ما حدد هذه الأهداف هل سيكون قادرا على القيام بذلك؟ وما التأثير الذي قد يكون على الانتخابات؟ قد يكون له نتائج عكسية، بمعنى أن الانتخابات في حسابات ترامب تعتبر عاملا مهما له. لذلك بالنسبة لإيران فإن الجهد الدبلوماسي الحالي، إيران تفهم أن الولايات المتحدة تريد أن تكسب الوقت وتريد أن تؤجل كل تصعيد عسكري إلى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة. إيران تعتقد أنه من خلال الضغط الاقتصادي أو عن طريق التصعيد العسكري الأمر يتعلق بمتى وليس إذا. بالتالي هو يؤكد الرئيس بازشكيان أكد على عنصر الوحدة بين الشعب الإيراني.
1: طيب دكتور باترسون، ما هي العوامل التي تحدد قرار الرئيس دونالد ترامب بشن عمليات عسكرية سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، وما أهمية الانتخابات في صنع القرار؟
2: دونالد ترامب يحاول أن يتطلع لسيطرة السيطرة على المضيق ولتحريره من القبضة غير القانونية من الحرس الثوري. وقال الرئيس ترامب عدة مرات أن الانتخابات ليست في ذهنه عندما شن حملته على إيران، وهو يتحرك على هذا الأساس باستطاعته أن يقوم بأي خطوة يختارها متى يختارها إذا ما اعتقد أن الإيرانيين هو على خلاف ما يزعمه الإيرانيين أنه يخشى من الخسارة أو أنه هذا العامل لديه قد يأخذ بالنظر الحسبان قبل أي تصعيد عسكري. بالتالي الأمر لن يوقفه، لأن الناخبين الأمريكيين يدعمون الرئيس خلال الأزمات الدولية مثل هذه الأزمة. بالتالي إذا ما حاولت إيران التصعيد وخلق أزمة في المضيق أو قامت بمهاجمة قاعدة أمريكية في بلد آخر، فإن من مصلحة هذا الأمر يصب في مصلحة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة أن يتحرك بأسرع وقت ممكن.
1: ما زال في طور التحقيق، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى الثلاثينات تقريبا، 30% عند معظم الاستطلاعات، بما فيها استطلاعات لشبكة فوكس نيوز التي يحبها الرئيس ويؤمن بها. أيضا السبب في السؤال عن الانتخابات النصفية هو أن الرئيس دونالد ترامب يقول إن استئناف العمليات العسكرية أمر ممكن بعد الانتخابات النصفية، وهنا جاء السؤال. تفضل.
2: نعم، هذا ممكن بعد الانتخابات، وقد يكون ممكنا قبل الانتخابات حتى، إذا ما اعتقدنا أن استطلاعات الرأي في عام 2016 كانت ربما هيلاري كلينتون سيتم انتخابها الرئيسة للولايات المتحدة. استطلاعات الرأي في 2016 كانت تقترح هذا الأمر. بالتالي الانتخابات لا يتم تحديدها من قبل استطلاعات الرأي. قد تكون استطلاعات الرأي خاطئة، هي لا يعني أن الجمهوريين سيخسرون سيطرتهم على مجلس النواب أو حتى على الكونغرس في هذه الانتخابات القادمة. الرئيس ترامب في مركز قوي وهو مستعد لمواجهة التحدي الذي وضع عليه الآن أو حتى بعد الانتخابات.
1: فيما يتعلق بجزئية مرور النفط عبر مضيق هرمز، ارتفعت التكلفة والرئيس يصر على أن الوضع جيد والأمور تسير كما كانت قبل الحرب، لكن كلفة النقل ارتفعت، أليس كذلك؟
2: الرئيس أخبر الشعب الأمريكي عدة مرات أن المزيد من النفط يمر عبر المضيق، وأن هذا الأمر تم تحقق منه من عناصر مستقلة. بالتالي يبدو أن هنالك بعض المصادر قد تنبأت بخسارة إيران لنفوذها على التصعيد، وبالتالي قد تسعى إلى التصعيد. ولكن مع الأحداث التي حصلت في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع، وأيضا رسالة إلى الشعب الأمريكي، يفترضون أن الشعب الأمريكي جاهل بما يحصل.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك، وابقوا معنا ضيوفنا الكرام. والآن رأس الساعة، وهذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة التايم إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، وأكد تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار بأن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. في المقابل قال الرئيس الإيراني

0: إن طهران لا تهرب من المحادثات مع أمريكا، وإن أمريكا استهدفت الأراضي الإيرانية 3 مرات، وقال إن على الولايات المتحدة أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعل الإيرانيين يخضعون من خلال عمليات الاغتيال. وبشأن التطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. في الأثناء قال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي القدس قالت دائرة الأوقاف للجزيرة إن نحو 1195 مستوطنة اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في 6 أيام عيد العرش اليهودي. في الأثناء تواصل المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية ومنعها من خوض الانتخابات العامة في 27 من الشهر الجاري. إذن مشاهدينا، نواصل في هذه التغطية للملف، ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك فادي في البيت الأبيض، وأبرز ما جاء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب لمجلة التايم.
1: نعم أنس، في هذه المقابلة مع تايم ماجازين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علل رفضه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز بأنه يريد صفقة حقيقية، وبأن العرض الإيراني بإعادة فتح المضيق ليس كافيا، وأنه لن يقبل باتفاق كان ليرفضه قبل عام من الآن، أي في إشارة إلى قبل شن هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي. الرئيس الأمريكي حدد مجموعة مسائل في تعامله مع الجانب الإيراني، خصوصا أنه يعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم بوجود إيران، وأن ما قام به مسألة تهديداته بإبادة إيران كما قال أنه هذا الأمر كان ضروريا لإرساء السلام العالمي. لكن في المقابل الرئيس الأمريكي يخير إيران بين مسألتين، إما إبرام صفقة وفق الشروط الأمريكية، خصوصا أنه يعتبر أن مضيق هرمز بات تحت سيطرة أمريكية كاملة، وأن تدفقات النفط عبره تزيد عما كانت عليه قبل اندلاع هذه الحرب. في المقابل إن لم تبرم إيران صفقة كما يقول، هو توقع أن تكثف الولايات المتحدة هجماتها العسكرية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، أي بعد نحو 5 أسابيع من الآن تقريبا. لكن اللافت في تصريح الرئيس الأمريكي أنه عمليا يشير إلى مسألة استئناف الحرب تهدف في نهاية المطاف إلى إجبار إيران على إبرام اتفاق مع إدارته، لأنه يقول ويعد في هذه المقابلة مع مجلة التايم بأنه بمجرد إبرام صفقة مع إيران سوف تتراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، وبالتالي هو لا يزال يضع من ضمن أولوياته مسألة أساسية، أن هذا النزاع ينبغي أن يحل من خلال إبرام اتفاق، وأن تهديداته في مسألة استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإن على نطاق واسع للغاية كما يقول تهدف عمليا لممارسة ضغوط على الجانب الإيراني، سواء الآن من أجل تغيير الشروط الإيرانية وتغيير السلوك الإيراني، أو من خلال وضع ضغط اقتصادي عسكري يضاف إلى الضغط الاقتصادي الذي تمارسه إدارته للتوصل إلى اتفاق. حتى هذه اللحظة ما نعلمه أن مسألة التواصل لا تزال مستمرة وفق التسريبات القائمة بين الجانبين، لكن لا تزال هناك خلافات تتعلق بالالتزامات لكل طرف ومن يتخذ أي خطوات ومن يبدأ باتخاذ هذه الخطوات. أنس،
0: فهدي منصور مراسل الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع بابا ولد حرمة، تصريحات أيضا للرئيس الإيراني، أبرز ما جاء في هذه التصريحات بابا ولد حرمة.
2: نعم أنس، هذه التصريحات الرئيس مسعود بزشكان يؤكد فيها على موقف بلاده من المفاوضات المشاورات، يقول إن إيران لم تهرب من المشاورات والمفاوضات رغم أنها تعرضت للعدوان الأمريكي 3 مرات. يؤكد هذا الاستعداد الدائم لدى إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات للتشاور للتفاوض من أجل حلحلة الأزمة القائمة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بازشكان يؤكد في الوقت نفسه أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تصرف النظر ما يصفه بذلك الوهم لديها من ذلك الوهم، وهم إمكانية إخضاع إيران عبر اغتيال القادة وعبر ممارسة مختلف الضغوط. يقول على الولايات المتحدة الأمريكية أن تصرف النظر عن ذلك، يؤكد صمود بلاده ووقوفها في وجه هذه العقوبات، ويقول إن أمريكا تسعى إلى إحداث ذلك الانقسام، إلى إحداث من خلال تلك الضغوط إلى إحداث هذا الانقسام داخل إيران. لكنه يضيف أن بالوحدة أنه بوحدة صافي فإن بإمكان الإيرانيين أن يقفوا في وجه كل الضغوط سواء كان اقتصادية أو تلويحا بالحرب أو حربا. يؤكد مسعود بازشكان أيضا أن هناك هذه الإجراءات التي تتخذها بلاده من أجل تعويض والصمود في وجه تلك الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على الموانئ الواقعة في جنوب غرب البلاد. يؤكد أن هناك إجراءات تتخذ من أجل سيابية التبادل التجاري بين إيران وجيرانها عبر المسارات البرية، جيرانها مثل العراق وباكستان وأذربيجان وأفغانستان وغيرها من الدول التي تعول إيران على التبادلات التجارية معها برا من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذا الحصار البحرية التي تفرض الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاضطراب في مجال الرحلات الجوية لا سيما ما تعلق بطيران المدني. خلال الأيام الأخيرة شاهدنا إيقاف الرحلات الجوية من إيران باتجاه عدد من الدول من بين العراق عمان وكذلك أذربيجان، بالإضافة إلى منح إحدى الشركات الإيرانية شركة النقل الجوي من التوجه نحو تركيا هي شركة مهان إير، بينما تستمر الرحلات وشركات أخرى. فيما يتعلق بالشأن العسكري هناك هذه التأكيدات. نعم أنس.
0: نعم بابا ولد حرمة، شكرا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران. استخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر في إدارة الصراع وفي الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعودا ونزولا بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولا، فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
0: معنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ومعنا أيضا الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور أصلاني في جزئية تتعلق بخطاب وتصريحات الرئيس الإيراني عندما يتحدث عن ضرورة الوحدة. هل تقديم المقترح الإيراني بنفس ما جاء في مذكرة التفاهم التي قال الأمريكيون إنها قد انتهت جلب بعضا من الانتقادات للسلطة والنظام في إيران وبالتالي انقساما؟
4: التعليقات من قبل الرئيس الإيراني قد تكون مؤشرا على أن فرصة الدبلوماسية ليست كبيرة، أو على الأقل أنه يهيئ لوضع في حالة رفض هذا المقترح. ربما هنالك رغبة باستمرارية بسيناريوهات أخرى. أعتقد أننا نرى ربما نوع من الضغط على المفاوضين الإيرانيين، وبالتالي هم لأنهم لا تفادي الضغط عليه من أجل القبول على الشروط الأمريكية. كما تعرفون الردع فيه جزئين، هو القدرة على أن يكون هنالك انتقام باستخدام الصواريخ والمسيرات والمخدرات العسكرية، والجزء الثاني هو ما يسمى بالإشارة للعدو أننا لن نستسلم ولن نخضع لمطالبه. هذا الهدف هو يركز في الجزء الثاني، أو الحديث يركز في الجزء الثاني، بمعنى هو يحاول أنه محاولة لإيقاف وتقليل فرصة نجاح هذا الضغط الأمريكي، وأنه لن يؤثر على النظام في البلد، وهم لن يدفعهم أو يضغط عليهم من أجل قبول الشروط الأمريكية.
0: دكتور باترسون، على مدار هذا الصراع إيران حافظت على المطالب ذاتها فيما يتعلق ب مضيق هرمز، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هل يدرك الرئيس دونالد ترامب بأن هناك حاجة أمريكية لتغيير بعض المواقف للمضي قدما نحو الهدف الذي يتحدث عنه بتجريد إيران من سلاحها النووي؟
4: قضية السلاح النووي هي القضية الأهم للرئيس ترامب، وقد استمر وبدأ هذا الأمر منذ فترته الرئاسية الأولى، ويبدو أن هذا الأمر غير قابل للحل لأن الإيرانيين يرفضون عودة عمليات التفتيش ويرفضون المشاركة بشكل بناء في أي نوع من المفاوضات فيما تتعلق بالبرنامج النووي. وحقيقة أن مذكرة التفاهم هي كانت محاولة لتفادي التعامل مع هذا الأمر، وكما حصل بالمفاوضات خلال إدارة بايدن من أجل إعادة إيران إلى الاتفاق النووي. كان هذا خطوة حمقاء في محاولة دفع الإيرانيين إلى الاتفاق النووي، لكن الإيرانيين استمروا بتقديم مطالب عالية السقف. ليس فقط ترامب كان عاجزا عن التعامل مع الإيرانيين، كان الديمقراطيين وبايدن عاجزين أيضا. وأيضا كان هنالك رغم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في إدارة أوباما، كان هنالك أشخاص يعارضون هذا الأمر، لأن إيران تمكنت من إعادة التخصيب بشكل عالي بانتهاء الاتفاق. قال دونالد ترامب خلال خطابه في الجمعية العامة أن تقع عليه مهمة الإيفاء بالوعود التي فشلت فيها الإدارات السابقة، وهدفه الآن هو البرنامج النووي الإيراني وإنهاء هذا البرنامج. بالتالي هذا ليس تهديد لكي لا تكون إيران تهديدا لدول الخليج أو أي بلد آخر في الولايات المتحدة أو أوروبا.
0: وبناء على تحليلك هذا، هذا لا يبقي خيارا للدبلوماسية.
4: الأمر يتطلب دبلوماسية قوية منذ البداية، ولم يحصل هذا. كان هنالك فشل منذ البداية، وإيران تعتقد بسبب أنها تلاعبت مع الإدارات السابقة بإمكانها تتلاعب مع دونالد ترامب. هذه إدارة مختلفة بنهج مختلف، والعقوبات التي تم وضعها لكنها لم تطبق لأكثر من 40 عاما، تم تطبيقها الآن. وإيران حسب الرئيس بازشكيان تعاني اقتصاديا، بالتالي عليهم أن يتفاوضوا حول البرنامج النووي، لكن لم يكن هنالك أي تطور في هذا الأمر. بالتالي دونالد ترامب هو يدلي بتصريحات اليوم من أجل أن يثني الإيرانيين عن التمسك ببرنامج النووي. قد ينجح هذا الأمر، لا نعرف. أعتقد أن التوقيت حسب دونالد ترامب الوقت ينفذ، هو لن يتراجع. لا أعتقد أنه إذا ما تم تهديده أو تهديد الولايات المتحدة أو تهديد قواعدها العسكرية، أعتقد أنه سيكون هنالك رد قبل أو بعد الانتخابات.
0: دكتور محمد الشرقاوي، في هذه المرحلة من الصراع بعد كل ما قيل، هل تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب لديه قناعة بأنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي؟
5: هو تواق إلى اتفاق مع الإيرانيين، ولكن بشروط ترامبية عالية السقف، بمعنى على خلاف ما نعرفه في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، يكون دائما هناك تكون هناك القناعة بمقايضة بين تنازلات ومكاسب بين الطرفين، يتبادلان هذه الصفقة بهذا الأساس. ترامب ليس من الذين يؤمنون بهذه الصيغة، هو يعمل بفكرة الاستثناء، أننا نوصل الإيرانيين إلى مرحلة الضعف والوهن العسكري والاقتصادي، ثم نفرض هذه الشروط. بمعنى هو يحن إلى ما كتبه في كتابه الشهير فن الصفقات عام 88، أنه دائما هو الفائز الأكبر. وللأسف معادلة الفائز الأكبر أو معادلة من يفرض المفاوضات بالقوة ليست معادلة قابلة للتطبيق، خاصة في أزمة ولدت أزمات صغرى. بمعنى بدأنا بحرب إيران، انتقلنا إلى أزمة هرمز، الآن نتحرك تدريجيا نحو أزمة جديدة في باب المندب. إذن نحن أمام تعقيدات. الرئيس ترامب لا يحسن قراءة هذه التعقيدات المتوالدة من ذاتها. أزمة هرمز الآن هي عقبة كأداء، لا يعرف كيف يحرر المضيق، لا يعرف كيف يعيد أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فبالتالي يعتد بأنه يستطيع أن يفرض الأمر الواقع. لذلك يعني حتى لا ننظر فقط إلى تطور الصراع منذ 28 فبراير الماضي، لا، ينبغي العودة أيضا إلى 15 من يونيو 2015. كان هناك اتفاق نووي، وكانت الأمور تمشي بشكل منظم بين الإيرانيين والأمريكيين. تراجع شبح الملف أو الطموح الإيراني في مجال ما هو نووي. الآن ترامب أخرج المارد من القمقم، لم يعد هناك إمكانية لاحتواء لا الملف النووي ولا مضيق هرمز ولا بقية كل هذه التعقيدات. فلذلك يبدو أنه إن كان يعد الأمريكيين بأنه أن هذه الحرب ستنتهي وبأن أسعار الطاقة ستعود إلى سابق عهدها، هو فقط يدير المرحلة ويعلم جيدا أنه ليس لديه تصور استراتيجي لمضيق هرمز بالذات ناهيك عن الحرب مع الإيرانيين،
0: ويستفيد من الوقت بالضغط على إيران.
5: لا، هو يبدو أنه يستفيد لعل وعسى أن تصح فرضية سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، بمعنى المنبوذ الاقتصادي سيضعف طهران ويقعدها على ركبتيها في الأرض. ولكن حتى هذه فرضية في الهواء، ليست فرضية عملية وليس ما يسندها، لأن أيضا مجموعة الدول التي تتعامل مع طهران لم يعني تعلن قبولها بالانضمام إلى العقوبات الأمريكية، فإذا بين مؤيد ومعارض للمندوب الاقتصادي، وبالتالي إيران تعيش على هذا الهامش الضيق بأن هناك دول مثل الصين لا تلتزم بالعقوبات، فبالتالي نحن أمام يعني أن ترامب يحاول تأجيل موضوع لماذا ترتفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وأسعار محطات التزود بالوقود هي أفضل مؤشر كيف هي نتيجة إدارة ترامب لهذه الحرب ولأزمة هرمز.
0: ودكتور أصلاني، ما هي الفترة الزمنية التي حينها ستقرر إيران أن تغير طريقة تعاملها مع المفاوضات تحت العقوبات الاقتصادية؟
4: أنس، لقد رأينا لعدة مرات أنه عندما تقدم إيران تنازلات تسيء الولايات المتحدة، ترجمت هذه التنازلات على أنها مؤشر ضعف من إيران. حصل هذا الأمر بعد خطة السبعة أيام التي قدمت، قال ترامب أنها إيران تعاني وتخسر، بالتالي أتت بهذه الخطة. وأعتقد لم يبدأ هذا الأمر بسبب القضية النووية. عندما نعود إلى اتفاق 2015، كان هنالك نشاط تفتيش على النشاطات النووية. حتى قبل المحادثات في جنيف، إيران قدمت تنازلات فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكانت الولايات المتحدة اعتقدت أن إيران تشعر بالضغط لتذهب لمهاجمتها. وقبل الحرب 28 من فبراير تم إيران قدمت تنازلات إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تنتهز هذه الفرصة وبدأت العدوان ضد البلد. بالتالي أعتقد أنه كان هنالك تناقضات فيما كان يقوله الرئيس الأمريكي، وكان يقول أن البرنامج النووي قد تم محيه بالكامل خلال الحرب السابقة، وقال أنهم يريدون أن يدمروا النظام والقدرات البالستية الإيرانية، ويريدون أن يحدثوا تغييرا في النظام ويدمروا البلاد، لأن هذه الأهداف لم يتم تحقيقها. يعيدون مسألة البرنامج النووي ربما تهديد بتصعيد عسكري، ليزعموا أن انتصروا في هذا الحرب. هذا لن يغير الواقع على الأرض.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الشكر أيضا للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. وشكرا جزيلا أيضا للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا جزيلا لكم جميعا. في ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مشددا على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة. وكما كشف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تشريع قانون الحشد الشعبي ليكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. تصريحات الزيدي جاءت بعد يوم من إعلان البنتاغون مغادرة كل القوات الأمريكية للأراضي العراقية.
6: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدل الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
7: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصاراً مشهوداً.
6: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
7: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
6: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
8: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
6: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
9: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
6: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
0: ننوه إذن إلى هذا الخبر العاجل. مديرية إعلام دير الزور تتحدث عن مصابين في انفجار عبوة لاصقة عند حاجز أمني بريف المحافظة الغربي، والأمن باشر التحقيق وفقا لما تقوله مديرية إعلام دير الزور. وهذه الصور التي تظهر على شاشة الجزيرة هي للموقع، موقع الحدث قبل قليل. إذن مديرية إعلام دير الزور تتحدث عن مصابين في انفجار عبوة لاصقة عند حاجز أمني بريف المحافظة الغربي، والأمن باشر التحقيق. والصور التي تتابعونها على شاشة الجزيرة هي لموقع الحدث قبل قليل. الآن إذن إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي، ومعنا أيضا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وقبل أن أنتقل إليكما، ننقل هذا الخبر العاجل عن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية، والذي يقول إن قواتنا ثابتة في مواقعها ومتماسكة في جبهات تعز جنوب غربي البلاد. هذا ينقل عن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية في تعز هناك مع مها علي. مها، أبرز التطورات وأيضا سياق هذه التصريحات التي تصدر عن القوات الحكومية اليمنية.
10: نعم أنس، هذه التصريحات تأتي في سياق المواجهات المحتدمة والتي شهدتها كل محاور القتال في جبهات المدينة وأريافها بشكل متزامن في أعنف هجمات تشنها جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية. القوات الحكومية أيضا كانت قد أعلنت مقتل 30 من عناصر جماعة الحوثي وإصابة 50 آخرين في جبهة القروض جنوب شرق المدينة، وهي الجبهة التي كانت القوات الحكومية قالت إنها تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي، بالإضافة إلى مواجهات أخرى مماثلة في جبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز، وفي حمير أيضا في مقبنة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز، وأيضا في جبهة سامع وكذلك جرداد راسن وأيضا بني عمر، بالإضافة إلى يعني عودة المواجهات المحتدمة بين القوات الحكومية المشتركة وجماعة الحوثي في جبهة الغبرة، وكذلك تواصل الاشتباكات المتقطعة في بقية الجبهات على امتداد السلسلة الجبلية بين مديرية المضارب ورأس العارة والوازعية. القوات الحكومية أيضا كانت وفق مصادر ميدانية وعسكرية قد دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه محاور القتال تحديدا في الريف الغربي وبقية الجبهات التي كانت القوات الحكومية قد شنت فيها معارك محتدمة مع جماعة الحوثي. نتحدث هنا عن شمايتين جرداد محور طور الباحة، كان قد أعلن صد جميع هجمات الحوثيين في هذه الجبهة. هناك أيضا قصف مدفعي كان متواصلا ومكثفا على مواقع القوات الحكومية، وقصف مدفعي متبادل تحديدا هنا في الجبهات المحيطة بالمدينة، ولكن يمكن القول وفق كل هذه التقديرات والعناصر التي برزت اليوم أن كل جبهات المدينة التي اشتعلت بشكل متزامن هي بطبيعة الحال تؤثر على المشهد الإنساني المتفاقم داخل المدينة وكذلك على مستوى النازحين. حركة النزوح تتناسب طرديا مع اتساع دائرة الصراع، والوحدة التنفيذية أعلنت نزوح أكثر من 197 ألف نازح منهم 100,000 في محافظة تعز.
0: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز. أنتقل إلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، أبرز أهم التصريحات التي صدرت خلال الساعات الماضية.
11: نعم أنس، وسائل إعلام رسمية تابعة للسلطات في صنعاء أحصت منذ الصباح وحتى الآن 22 غارة جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت محافظتين، اثنتين هي محافظة صعدة وكذلك محافظة تعز. كما أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن 14 غارة جوية تركزت على محافظة صعدة وبالتحديد جنوب المدينة، بالإضافة إلى السحار مديرية سحار وكذلك آل سالم، بالإضافة إلى كتاف والبقع ومحافظة ومناطق مختلفة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وأكدت أيضا بأن أغلب هذه الغارات استهدفت أبراج الاتصالات في هذه المحافظة الحدودية مع السعودية. كما أكدت أيضا بأن 8 غارات جوية استهدفت محافظة تعز وبالتحديد منطقة الأثاور والأحكوم بأربع غارات جوية، بالإضافة إلى منطقة المعافر والبرح أيضا. وأكدت بأن أبراج الاتصالات قد تم استهدافها من قبل الطائرات السعودية حسب وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي بخصوص هذه الغارات. لكن الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 51 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها نفذت من قبل طائرات F-15 وانطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية في المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن هذه الغارات استهدفت منشآت مدنية وأعيان في الحديدة ومأرب وصعدة وكذلك تعز، بالإضافة إلى محافظة حجة. وأكد أيضا بأنها استهدفت أبراج الاتصالات، كما أكد بأن الرد سيكون على هذه العمليات العسكرية قاسيا سواء باتجاه المملكة العربية السعودية باستهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أو بتوسيع العمليات العسكرية باتجاه جبهات القتال التابعة لحكومة عدن في مختلف المناطق.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قراءة عسكرية في تطورات الأوضاع الميدانية في اليمن مع الخبير الاستراتيجي والعسكري إلياس حنا، لكن قبل ذلك نتابع تفاصيل هذه المعارك على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. إليك محمود.
12: شكرا أنس، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن نتحدث عن الخارطة اليمنية. طبعا مرة أخرى نذكر، هذه المناطق الصفراء التي ترونها هنا في غرب اليمن هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين في الآونة الأخيرة، ومنذ عودة عمليات القتال سيطر الحوثيون على كامل الساحل الغربي. نتحدث هنا عن مناطق من جنوب الحديدة، آخر مديرية جنوب الحديدة، مع المخا ومع ذباب، حيث باب المندب المضيق الاستراتيجي. الآن العمليات، تتحدث القوات الحكومية عن هجمات وغارات تزيد عن 400 أو 460 هجوم. طبعا هذه الهجمات على عدة مناطق، منها مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في صعدة، في شرق صعدة وفي جنوب صعدة، كما أشار مراسلنا من صعدة قبل قليل. أيضا في عمران كان هناك هجمات أخرى في قريب من البيضاء، وطبعا الأهم هو هنا في محيط تعز، حيث مناطق الاشتباك الكبرى. ننتقل مباشرة إلى تعز لفهم طبيعة المعركة الجارية هناك الآن. إذن نلاحظ هذه تعز محاطة بمناطق تسيطر عليها قوات وجماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المنطقة، وهي تحاول بعد أن قطعت هذا الطريق، الطريق الذي يصل تعز بالمخا، هي تحاول الآن قطع الطريق الآخر ترونه باللون الأحمر، وهو من أهم طرق الإمداد، طريق الإمداد إلى عدن ما بين تعز وعدن. إذن بالتزامن مع ذلك تجري معارك سواء في الجهة الشرقية أو في الجهة الغربية. القوات الحكومية تحدثت هنا أكثر من مرة عن استهداف عربات مسلحة هنا في محيط الوازعية، وأيضا عن غارات جوية في عدة مناطق هنا، خاصة في جبهة حيفان وفي الأكبوش هنا أيضا في هذه المنطقة. وطبعا كما أشرنا قالت إنها استهدفت عربات مسلحة في جبهة الوازعية. أيضا هناك هجمات على هذه المنطقة، حيث صدت القوات الحكومية كما تقول هجمات ومحاولة قطع الطريق من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. أيضا كان هناك استهدافات اتهمت الوسائل الحكومية اليمنية، اتهمت القوات الحوثية بأنها استهدفت المدنيين، حيث توفي طفل وأصيبت سيدة هنا في صالة غرب تعز، وأيضا في التربة هنا حيث قتل نحو 4 أشخاص أيضا في هجمات، وفي الوازعية قتلت سيدة أيضا وأصيب طفل في هذه المنطقة في هجمات. تقول القوات الحكومية إن جماعة أنصار الله الحوثي قد نفذتها في هذه المناطق. إذن المعركة عموما نتحدث عن هذه المنطقة، محاولة قطع الطريق على تعز أو محاولة إبعاد قوات الحوثيين وإرجاعهم بعد أن تقدموا في الساحل الغربي. طبعا كل هذه المعارك تنعكس بصورة أو بأخرى على النازحين، كما أشارت مراسلتنا في تعز، نحو 200,000 نازح نتحدث الآن، وهناك اشتباه بانتشار كبير للأمراض بينهم، لا سيما الكوليرا والحصبة وحمى الضنك. بين هذه الأوضاع الإنسانية والأوضاع العسكرية سنعود مرة أخرى إلى أنس والعميد الياس حنا لتحليل هذا المشهد بشكل أقرب.
0: شكرا محمود، ومرة أخرى أرحب بالعميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. تصعيد من الحوثيين في تعز، تصعيد جوي أيضا من طرف القوات الحكومية، ما دلالاته وأهميته بالنسبة لسيطرة الحوثيين على المواقع التي وصلوا إليها مؤخرا؟
13: أنس، دعنا نضع الصورة الكبرى لهذه الحرب. هذه الحرب عادة المفاجأة حصلت عندما تم الاستيلاء على ميناء المخا، وبالتالي الوصول إلى باب المندب، وبالتالي هذا الأمر المفاجأة ذهبت. نذهب إلى ما يسمى بالروتين. ما المقصود بالروتين؟ الروتين من حقق أهداف معينة يحاول تثبيتها والسيطرة عليها، وهنا تأتي التفاصيل بعدها في تعز وغيرها، وبالتالي من فقد أو خسر شيء معين يحاول الاستداد. نحن في مرحلة اليوم ستيلميت، مرحلة الانسداد، مرحلة عدم التثبيت وعدم السماح بالتثبيت. أيضا في هذه المعركة أناس هناك 3 محاور أساسية أو مثلث الصقل الأساسي. الجوف، الجوف قرب من الحدود السعودية. 2، قرب من صعدة وهي المركز الصقل الأساسي لليمنيين، فيه قاعدة عسكرية مهمة، قاعدة اللبنات. هذه أول محور. المحور الثاني هو مأرب، القرب من صنعاء، وبالتالي الثروة النفطية متواجدة فيه، ومن مأرب يمكن الذهاب شمالا وجنوبا باتجاه عدة محافظات. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هو تعز، والذي هو الجزء الأساسي اليوم لتثبيت المكاسب الحوثية عبر ماذا؟ عبر حماية الساحل. من هنا نأتي إلى حرب المرتفعات، وبالتالي هناك معركة اليوم لمحاولة تطويق تعز وفصلها عن الساحل. وهنا يأتي على سبيل المثال بالتفصيل التكتيكي والعملاني أنس هيجة العبد، الوازعية، جبل الحبشي، كلها أمور أساسية تساعد على السيطرة على الداخل. من هنا هذه الحرب في مرحلة الاستنزاف المتبادل.
0: طيب، في جزئية أخرى، القوات الحكومية استهدفت بالمقاتلات أبراج اتصالات، دلالة ذلك أهمية التدمير هذه الأبراج بالنسبة للحوثيين وقدرتهم على الحفاظ على المناطق التي يسيطرون عليها.
13: أنس، الحوثيون يسيطرون على حتى الآن بعد السيطرة على الساحل أو سهل تهامة تقريبا 30-35% من مساحة اليمن، ولكنهم يسيطرون على 70% من سكان اليمن، يسيطرون أيضا على اليمن تيليكوم وهي شركة اتصالات، بالإضافة إلى أن ممر باب المندب تمر به الكوابل تحت الماء التي تنقل الداتا عبر العالم كما تمر في مضيق هرمز. فإذا أنت أمام مرحلة استعمل الحوثيون هذه التليكوم أو هذه اليمن تيليكوم للتنصت وبالتالي التأثير عمليا وحتى نفسيا على الحرب قبل بدء هذه الحرب. من هنا هذه الأهمية قطع الاتصال، وهذا أمر تعودنا عليه في كل الحروب.
0: هل يشي بتطور عملياتي مختلف بالنسبة للقوات الحكومية، بمعنى أولا تبدأ بقطع الاتصالات وبعد ذلك ماذا؟
13: قطع الاتصالات هو من ضمن بنك الأهداف

0: هناك حرب جبال، حرب عصابات لا تقتصر فقط، يعني حرب المناورة الوحيدة التي دارت أنس هي المناورة على الساحل بسبب الساحل والسهولة. اليوم هذا يشي بأنه ضرب قدرة معينة من قدرات الحوثيين لعدم التواصل الداخلي حتى الآن، وحتى يمكن أنس استعمال هذه الشبكات لتسيير المسيرات أو يسمى السم مسيرة، يعني تستعمل خط معين لتسيير هذه المسيرة، هذه إحدى. ولكن إذا لم يقتصر، إذا لم يترافق هذا الأمر مع معركة برية، وهنا يأتي موضوع التعبئة التي تحدثت عنها الحكومة، التعبئة مع سلاح الجو. يعني اليوم المسيرة فعالة أكثر في حرب في جبهة في جبهة جبل نومان على سبيل المثال، أو الحبشي أكثر من الطائرة الحربية مقاتلة. نعم.
1: طيب، هل هناك من تفسير لتجمد القتال في بعض الجبهات مثلا البيضاء أو الجوف؟ لماذا تركز الأطراف، أتحدث عن الطرفين من زاوية عسكرية بحتة، على جبهات دون جبهات أخرى في هذا التوقيت؟
0: هذا يعتبر في المبادئ العسكرية يعتبر على أنه أولا الجهد الرئيسي هو في تعز حاليا، بدأ مع الحكومة في الجوف، انتقل إلى مأرب، وبالتالي اليوم الخطر الأكبر على القوات الحكومية هي فعلا أن تعزل تعز، وبالتالي يصبح الطريق إلى لحج وإلى عدن هو مركز القيادة الأساسية الثاني بعد صنعاء للحكومة، يعتبر هناك الأولوية. اثنين، الطبيعة تحقيق الأهداف إن كان في مأرب أو إن كان في الجوف هو أصعب بكثير من الساحل، لأن هذه القتال هذا قتال جبلي، ويبدو أن الحوثيون ضحوا بقليل من الخسائر في الشمال في جوف على سبيل المثال لقاء تحقيق مكاسب كبرى على الساحل. ولكن هذا الأمر أنا سأخذنا إلى العام 2014، علي عبد الله الصالح الرئيس السابق مع الحوثيون استطاعوا السيطرة على كل الساحل ووصلوا إلى مشارف عدن، عندها كان التحالف الكبير مع الإمارات والمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية تم إعادتهم إلى الحديدة حتى أدى اتفاق ستوكهولم ووقع أو أرسى ميدان معين أو توازن معين بين الاثنين.
1: طيب، تحدثت عن السوميت بأن الوضع حاليا ثابت مع بعض التقدم والتقهقر من الأطراف، يخدم من المستفيد؟ هل الحوثيون يثبتون سيطرتهم؟ هل
0: الحوثيون لأنهم لاعب من خارج إطار الدولة يثبتون سيطرتهم؟ الهدف الأكبر للحوثيون هو مأرب، لأنه يعطيهم القدرة المالية وحتى النفط، وبالتالي القدرة على تأثير على ثاني ممر، أهم ممر في المنطقة باب المندب.
1: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. إلى التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، حيث قالت دائرة الأوقاف في القدس إن نحو 2000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا مقام قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، فيما حاصرت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. معنا من شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، أهلا بك جيفارا، تضعينا في أحدث ما ورد بشأن عمليات الاقتحام في سادس أيام عيد العرش اليهودي.
2: اسمح لي بداية أنس أن أبدأ بهذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أعلنت رسميا قبل قليل استشهاد مواطن فلسطيني هو مشهور ياسين والبالغ من العمر 51 عاما برصاص المستوطنين في بلدة يسوف قضاء محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. إذن شهيد فلسطيني جديد برصاص المستوطنين الذين كانوا قد هاجموا بلدة ياسوف في محاولة لسرقة ثمار الزيتون خلال محاولة المزارعين أصلا الوصول إلى أراضيهم. هذا الشهيد كان على مقربة من منزله، ووفق ما أكده الأهالي لم يكن قريب من أي موقع يمكن أن يشكل منطقة احتكاك. هذا المشهد بالطبع هو ينطبق على كل أنحاء الضفة الغربية التي يصعد فيها المستوطنون اعتداءاتهم في كل يوم، خاصة في هذه الأيام بما يعرف بعيد العرش اليهودي. ولكن المشهد الأكبر والأبرز للمستوطنين في هذا العيد كان في داخل المسجد الأقصى المبارك وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

0: أكدت للجزيرة بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد اليوم خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية التي انتهت قبل حوالي 20 دقيقة بلغ 1895 مستوطنا. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ ما يزيد على 27800 مستوطن اقتحموا المسجد سواء خلال أعيادهم أو خلال الاقتحامات الصباحية والمسائية. أيضا في توثيق جديد لمحافظة القدس فإن الانتهاكات في المدينة سواء بأوامر الاعتقال الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك هو كان السمة الأبرز، أكثر من 75 قرار بالإبعاد عن القدس والأقصى بحق نشطاء في المدينة المقدسة.
1: شكرا جزيلا لك جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من شمال القدس. في الأثناء بدأت المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعفر كسيف ومنعهم من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. معنا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نتوقف معك عند آخر ما حدث في هذه الجلسة وإن كانت هناك تصريحات لافتة.
2: آخر ما حدث ما يجري الآن هو اجتماع لقيادة القائمة المشتركة العربية التي ينتمي إليها سامي أبو شحادة، وهي تحاول أن تناقش، لأن رئيس المحكمة العليا قد أعلن بأن هناك أغلبية داخل بين القضاة التسعة الذين نظروا في قضية شطب سامي أبو شحادة وأنه ضد ترشحه إلى الكنيست، وهو يوصي أو ينصحه بأن ينسحب أن يسحب ترشيحه من القائمة المشتركة. لذلك هناك هذا الاجتماع من قبل قيادة القائمة المشتركة حاليا لاتخاذ قرار فيما إذا سيتم الاستجابة لهذا الاقتراح بأن يقوم سامي بسحب ترشيحه أم أنه سيبقي عليه، وعندها ستعلن المحكمة قرارها. وقرارها كما هو واضح هو أن المصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بعدم بإقصاء سامي وشطب ترشيحه إلى الكنيست. المحكمة في هذه الأثناء أيضا تواصل في جلستها الثانية اليوم بحث قرار اللجنة المركزية إقصاء وفصل ترشيح النائب عفر كسيف من القائمة المشتركة هو الآخر، وتنظر به، لكن حتى الآن لم يصدر شيء. بعد ذلك ستواصل لبحث أمر القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وهي طلبات كانت قد تقدمت بها أحزاب عنصرية بالأساس إلى اللجنة المركزية وهي لجنة الانتخابات المركزية التي اتخذت قرارات بالأغلبية بشطب القوائم العربية. وبذلك إذا ما أقرت المحكمة شطب هذه القوائم معنى ذلك أنه لن يكون هناك تمثيل للعرب في الكنيست المقبلة، وهو ما يعني أن 20% أو 21% من السكان في إسرائيل لا تمثيل لهم، وأن تكون قد استجابت لطلب الأحزاب العنصرية التي أرادت شطب التمثيل العربي لأغراض سياسية وعنصرية.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث قال مصدر طبي للجزيرة إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 47 جراء قصف مسيرة للدعم السريع على مدينة الأبيض بشمال كردفان ليلة أمس. من جهته قال حاكم إقليم النيل الأزرق للجزيرة إن الدمازين تستضيف ما بين 400 و600 ألف نازح. وقال قائد الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين اللواء إسماعيل الطيب إن استعادة مدينتي الكرمك وقيسان يمثل إحدى المهام العملياتية المهمة. من الدمازين في النيل الأزرق أرحب بمراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، لو توضح لنا التفاصيل المحيطة بهذه التصريحات للجزيرة وأيضا انعكاسات ذلك ميدانياً.

0: أنس، إذا ما تحدثنا عن المعارك العسكرية في السودان، جبهة ولاية شمال كردفان غربي السودان هي الجبهة الأكثر اشتعالا والأكثر احتداما وكذلك سخونة مقارنة ببقية الجبهات الأخرى في السودان، خاصة وأن هذه الولاية بحسب تصريحات حكومة ولاية شمال كردفان، بحسب المصادر العسكرية التي تتحدث للجزيرة، دائما ما تفيد بأن قوات الدعم السريع هي تستهدف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذا الاستهداف تجدد أيضا مساء الأمس، حيث أفادت مصادر طبية للجزيرة بمقتل 5 مدنيين وكذلك إصابة أكثر من 40 آخرين. شبكة أطباء السودان هي أصدرت بيان قبل قليل اتهمت فيه قوات الدعم السريع بصورة مباشرة بقصفها للأعيان وكذلك المنشآت المدنية. حكومة ولاية شمال كردفان في الساعات والأيام الماضية كانت قد أصدرت بيانا تحدثت فيه عن أنه كلما تقدم الجيش السوداني في جبهات القتال المشتعلة تقوم قوات الدعم السريع بقصف مواقع مدنية، وهي ذات الولاية التي دائما ما يصدر الجيش السوداني بيانات تفيد بإسقاطه لعدد من المسيرات في ولاية شمال كردفان. أما فيما يتعلق بإقليم النيل الأزرق وتحديدا في مدينة الدمازين حيث نتواجد الآن، أفاد حاكم الإقليم أحمد بادي للجزيرة بأن هذه المدينة تستضيف من 400 إلى 600 ألف نازح جاءوا من قيسان وكذلك من الكرمك ومن بكوري وغيرها. شكراً. من بقية المناطق الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك وضاح الطاهر مراسل الجزيرة، كنت معنا من الدمازين في النيل الأزرق. في فرنسا اندلع حريق صباح الخميس في مدرسة نيلسون مانديلا بمدينة نانت غربية البلاد على هامش احتجاجات طلابية، وتأتي الاحتجاجات ضمن تحركات في مدارس ثانوية فرنسية للمطالبة بزيادة موارد التعليم وتعويض نقص عدد الأساتذة وتحسين ظروف الدراسة. معنا من أمام وزارة الداخلية في باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، لو تضعنا في سياق هذه الاحتجاجات وأبرز ما جاء فيها.
2: أنس، أنا أقف أمام وزارة الداخلية خلفي هنا حيث يعقد اجتماع لخلية الأزمة، اجتماع طارئ دعا عليه رئيس الحكومة في ظل هذه التوترات التي تحيط والتي تجري داخل أو في محيط العديد من الثانويات في فرنسا. في باريس عموما مررت بأكثر من مكان، المدارس هادئة حتى أن بعض المدارس مغلقة. لماذا مغلقة؟ لأن وزير التعليم دعا الآن إلى أن تكون الدروس عن بعد، تفاديا طبعا للاحتكاك بين المحتجين ورجال الشرطة. لكن أغلب الأحداث توجد في المدن الفرنسية الداخلية، تحديدا مارسيليا بالجنوب، ليون أيضا، وأيضا تولوز وبوردو، وحتى في شمال فرنسا تحديدا على قرب الحدود البريطانية التي تفصلها طبعا يفصلها نهر المانش مدينة ران تحديدا. الذي يحدث هو في الحقيقة دخلنا اليوم السادس منه بدعوة من نقابة الطلبة، طلبة الثانويات خرجوا يحتجون على ما يسمى بعدم تكافؤ الفرص بين هذه المناطق وخاصة المناطق التي تقع في ضواحي كبريات المدن وبين الثانويات الأخرى التي تقع داخل المدن. نعم. الرئيسية. ردود الفعل بدأت الآن أنا ستلاحق، حيث أتواجد أيضا في الضفة اليسرى من هذا المكان هناك الرئاسة والرئيس ماكرون. نعم. إلى الاجتماع لمجلس الوزراء عبر عن القلق وقال إن ما يحدث مقلق للغاية ودعا إلى تجنب. شكراً. استخدام العنف. أنس،
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من باريس. هذه هي تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات.

0: يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
1: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
2: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
3: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
6: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
7: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
8: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
5: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
9: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
10: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
11: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
12: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
3: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
13: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
14: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
15: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
5: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
16: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
17: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
18: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
0: العاجلة

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة التايم إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، وأكد تعليقا على رفضه مقترح أو أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار بأن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن طهران لا تهرب من المحادثات مع أمريكا، وإن الولايات المتحدة استهدفت الأراضي الإيرانية 3 مرات، وقال إن على أمريكا أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعل الإيرانيين يخضعون من خلال عمليات الاغتيال. وفي التطورات باليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة بين لحج وتعز، وقضت على جميع قواته، وإنها نفذت غارات على مواقع لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز. في الأثناء قال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي القدس قالت دائرة الأوقاف للجزيرة إن نحو 2000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في 6 أيام عيد العرش اليهودي. في الأثناء تواصل المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية ومنعها من خوض الانتخابات العامة في 27 من الشهر الجاري. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الجديدة لكل من الرئيسين دونالد ترامب وبيزشكيان. أرحب من البيت الأبيض أولا إذن بمراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما فادي وعمر. أبدأ معك فادي، وهذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب، أبرز ما جاء فيها. فادي إذا كنت تسمعني، بكل الأحوال نتحول إلى الزميل عمر هواش ريثما يعود الاتصال بفادي منصور في البيت الأبيض. عمر، تصريحات للرئيس الإيراني، نتوقف عند أبرز النقاط التي تحدث عنها.
1: نعم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تحدث عن المفاوضات وأن إيران لم تفر من المفاوضات ولن تفر، على الرغم مما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت على إيران هجمات ل3 مرات أثناء التفاوض، في إشارة إلى حرب 12 يوما، ثم حرب 40 يوما، ثم التصعيد الذي شهدناه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، مضيفا أنه حتى إيران لن تخضع للابتزاز الأمريكي بحسب تعبيره، حتى على الرغم من عمليات الاغتيال التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال الحرب، مضيفا أيضا أن واشنطن تسعى عبر العقوبات، الضغط الاقتصادي، الحصار البحري، إلى إحداث حالة من الانقسام على المجتمع في المجتمع الإيراني، وهذه الإشارة واضحة كانت قد تحدث عنها الكثير من المسؤولين الإيرانيين بأن الضغوط الاقتصادية تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والاضطرابات الاجتماعية في الداخل. أهمية تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تأتي تزامنا مع المقترح الذي وصل الإيرانيين يوم أمس. عباس عراقجي كان قد أطلع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على فحوى ما جاءت به عملية تبادل المقترحات في نيويورك خلال الفترة الماضية عبر الوسيط الباكستاني، والمعلومات تشير إلى أن المقترح الأخير الذي وصل الإيرانيين الآن هو على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يدرس هناك، وهو بطبيعة الحال دائما أي قرار بهذا الشأن بحاجة إلى موافقة من أعضاء المجلس أو أغلبيتهم على الأقل، فضلا عن موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. الأجواء هنا تشير إلى أن الأمور تسير نحو الإيجابية، على الرغم من التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتحدث ترامب عن أنه كان قد رفض المقترح الإيراني وأنه يريد صفقة أكبر مما قدمه الإيرانيون. هذا الأمر ربما يعود إلى المقترح الأول الذي قدم إيرانيا إلى الوسيط القطري والذي نقله إلى الجانب الأمريكي خلال اجتماعات نيويورك. لكن بعد ذلك وفق ما قال عباس عراقجي فإن القطريين دخلوا على الخط وكانت لديهم بعض الأفكار التي ناقشوها مع الإيرانيين ثم نوقشت مع الجانب الأمريكي. لذلك يعتقد إلى حد كبير إلى أن المقترح الجديد الموجود على الطاولة الإيرانية الآن هو نتاج مما قدمته إيران أولا ثم قدمه الأمريكيون ثانيا ثم ما قدمه الجانب القطري الوسيط ثالثا. كذلك يعتقد كثيرون هنا في طهران على أن أحد أهم القضايا التي قد تكون عالقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية هي مسألة مضيق هرمز. نعرف أن ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق بالكامل من دون أي شروط، في المقابل طهران وفق ما ذكرت دائما أنها تريد رفع الحصار البحري عن الموانئ، الإيرانية تريد إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات وإعادة أموالها المجمدة قبل فتح المضيق. ربما كانت هناك أفكار قدمها الوسيط القطري تقرب الجانبين من حل وسط، لذلك

0: ما يشار إليه الأونة هنا في طهران إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني يدرس هذه المقترحات، وقد نكون خلال الأيام المقبلة أمام تطور جديد على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. عود إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، تصريحات للرئيس دونالد ترامب، لو تجمل لنا أهم ما جاء فيها.
2: نعم أنس، مجلة تايم ماجازين أجرت مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، وفي الشأن الإيراني أكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأشار خلال تلك المقابلة إلى أن الولايات المتحدة تمكنت في نهاية الأسبوع الماضي من نقل كميات غير مسبوقة من النفط عبر مضيق هرمز وفق تعبيره، لكنه تطرق إلى مسألة المفاوضات مع الجانب الإيراني والمقترح الذي عرضه الوفد الإيراني على هامش أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة في إطار المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط القطري، وقال إن إيران تريد إبرام اتفاق لكنه يريد صفقة جيدة، بمعنى أن المقترح الإيراني لا يرقى إلى ما يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يركز في الوقت الراهن على مسألة الملف النووي الإيراني لا على مضيق هرمز، وقال إنه لم يوافق على مقترح كان سيرفضه لو قدم حتى قبل عام من الآن، في إشارة إلى مرحلة ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير شباط الماضي. الرئيس الأمريكي خير إيران بين مسألتين، إما إبرام صفقة أو العودة إلى شن هجمات مكثفة كما قال، لكن بعد الانتخابات النصفية للتجديد للكونغرس في نوفمبر المقبل بعد نحو 5 أسابيع من الآن. وإن كان وضع هذا الخيار العسكري في إطار الضغط على إيران من أجل التوصل إلى صفقة معها، لأنه أشار في الوقت عينه إلى أن أسعار النفط سوف تتراجع بمجرد إبرام هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني، وبالتالي الرئيس الأمريكي رغم قوله أن تدفقات النفط تكاد تزيد عما كانت عليه قبل الحرب، ورغم تأكيداته على أن الخيار العسكري لا زال مطروحا بقوة أمامه، إلا أنه أيضا يعتبر أن هذا النزاع ينبغي أن ينتهي عبر تسوية سياسية، وإن كان سبق وأن قال أن النزاع سوف ينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، خصوصا أنه قال يوم أمس أن أمورا ستحصل مع الجانب الإيراني في المرحلة المقبلة لكن الحرب ستنتهي قريبا، وبالتالي حتى مع قدرة الولايات المتحدة كما تقول الإدارة الأمريكية على تسيير كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، لكن الإدارة ترى أن أسعار النفط على المستوى العالمي لا تنخفض بما يكفي، بالتالي هناك انعكاسات على الداخل الأمريكي ولكن على الأسواق العالمية، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي يضع كل هذا الأمر في إطار مسألة الضغط على الإيران عسكريا وسياسيا واقتصاديا للتوصل إلى اتفاق يعالج مرة أخرى المسألة الجوهرية التي انطلقت منها الحرب وهي برنامج إيران النووي. أنس،
1: فادي منصور مراسل الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. تعتبر عمليات النقل بين السفن أسلوبا رائجا لتحميل النفط ونقله حول العالم، وكان يستخدم عند ازدحام الموانئ، واستخدمته إيران فيما يعرف بعمليات أسطول الظل لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصار سابقا، لكن وبحسب تقارير إعلامية يتم الآن استخدام هذا الأسلوب بشكل مختلف لإيصال النفط من الخليج إلى دول العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: هنا خليج عمان، وهنا قرب السواحل تظهر مجموعة من السفن بنظرة أقرب إلى صور الأقمار الاصطناعية، تظهر ناقلات النفط وهي ملتصقة ببعضها البعض، تقوم بما يسمى عملية النقل بين السفن. تجري هذه العمليات بشكل رئيسي للنفط الخام، إذ يمكن لسفينة صغيرة أو كبيرة نقل النفط إلى سفينة أخرى في عرض البحر، وكان الأسلوب يستخدم لأغراض متعددة، كأن تكون أرصفة الميناء مشغولة فيتم تحميل ناقلة دون حاجتها إلى الرسو فترسل سفينة إليها للتعبئة. أما إيران فاستخدمت هذا الأسلوب لنقل النفط وتهريبه من ناقلات إلى أخرى جراء الحصار الأمريكي، لكن في هذه الحالة استخدمت هذه التقنية بشكل مختلف بحسب ما أشار خبراء لرويترز. فكيف حدث هذا؟ لنعد إلى الخريطة. هنا نشاهد مواقع تكدس السفن، هي بعيدة نحو 150 كيلومتراً عن السواحل الإيرانية، وهي تعتبر مسافة أأمن بكثير من المسافة عن السواحل في مضيق هرمز، ما يجنبها الصواريخ الإيرانية بشكل كبير. وإذا ما نظرنا إلى هنا، المسار الجنوبي في المضيق الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عنه لعبور السفن، سنجد أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن برنامج لتأمين السفن فيه، حيث يمكنها استخدام مجموعة من الأسول العسكرية لحماية منطقة جغرافية محددة كالمسيرات والزوارق غير المأهولة والسفن الصغيرة لمواجهة الزوارق الإيرانية السريعة أو المقاتلات. إذن ما هو الرابط بين التأمين العسكري واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى؟ بالعودة إلى الخريطة مرة أخرى، نشاهد مناطق تكدس السفن، وبرسم المسافة إلى مضيق هرمز سنجد أن على السفن عبور أقل من 400 كيلومتر لتجاوز المضيق. كثير من شركات الشحن لا تخاطر بالعبور بسبب احتمال استهداف سفنها، لكن بالنسبة لشركات أخرى فهي مستعدة لتحمل المخاطر، إذ يمكنها تسخير ناقلاتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة للعبور ذهاباً وإياباً عبر المضيق، مجنبة بقية الشركات ذلك الخطر. عبورها مئات الكيلومترات ومن ثم تحميلها السفن خارج المضيق يجنبها ضرورة قطع كامل المسافة إلى ميناء الوجهة والاكتفاء بالسفن الموجودة قربها، وبهذا تقطع السفن العابرة لهرمز مسافات أقصر في فترة زمنية أقل بشكل مكوكي لتحميل الناقلات المنتظرة خارج المضيق بالنفط. استخدام الناقلات الصغيرة يخفف المخاطر كذلك على الشركات، فناقلات النفط الضخمة تمتلك بصمة رادارية أكبر بكثير من نظيراتها الأصغر، ما يجعلها هدفاً أسهل للصواريخ الإيرانية، وبذلك تقلل الناقلات الأصغر مخاطر النقل عبر المضيق. لكن أسلوب النقل هذا هو أكثر شيوعاً بين ناقلات النفط الخام التي يمكنها نقل السوائل بين سفينتين، ويكون أصعب بكثير لنقل البضائع أو الحاويات أو الغاز أو الحمولات الجافة، حيث تبقى بحاجة إلى أساليب أخرى للنقل. ويبقى الحل المثالي بالنسبة لتدفق التجارة والطاقة نحو شرايين الاقتصاد العالمي هو حرية الملاحة عبر المضيق وضمان أمنها.
1: معنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا أيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة عاطفة، تصريحات للرئيس الإيراني وأيضا رد من الرئيس الأمريكي يرفض فيه المقترح الإيراني، أي خيارات هذا المشهد يبقي أمام الإيرانيين؟
4: في الواقع لقد أثبت الإيرانيون الاتساق في سياساتهم الاستراتيجية، لقد بدأوا بالقول إن هذه الحرب تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة إلينا، وقاتلوا وكافحوا، وفي هذا السياق نقول إن إيران حاولت أن تصد العدوانية الأمريكية والهجمات الأمريكية. إذن هناك اتساق في فهمهم للحرب، وهم يتوقعون أن الحرب يمكن أن تعود، لأنهم يعرفون أن إدارة ترامب ليس باستطاعتها أن تعلن الانتصار من واشنطن. وفي المقابل نقول إن الإدارة الأمريكية غير متسقة في استراتيجيتها ضد إيران، لذلك نقول إن الإيرانيين على استعداد وهم يتوقعون ويعدون العدة لمواجهة الحرب من جديد.
1: وفي ظل استمرار العقوبات الاقتصادية، التلويح باستخدام القوة من طرف الرئيس دونالد ترامب، هل يغير ذلك من الأولويات التي كانت تطرح، بمعنى تقديم بادرة حسنية بتسهيل المرور في مضيق هرمز مثلا؟
4: بالضبط، الفكرة هي أن الأمريكيين قد فقدوا الثقة بالعمل العسكري، ولذلك اتجهوا نحو الضغوط الاقتصادية. ولكننا نعرف أن ترجمة الضغوط الاقتصادية تختلف في إيران. نعم، العقوبات تؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني، ولكن الحقيقة هي أن الوضع ليس الأسوأ بالنسبة إلى الشعب الإيراني في خلال السنوات 50 الماضية، حيث أن الشعب الإيراني تعين عليه أن يتعامل مع معدلات تضخم هائلة أثناء حرب إيران والعراق، بالإضافة إلى ما حصل بعد انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة. التضخم ارتفع بشكل قياسي آنذاك، لذلك الشعب الإيراني اختبر ذلك من قبل وتكيف وتأقلم، وفي الوقت نفسه يعرف الشعب الإيراني لماذا يقاتل. يقاتل للمصالح القومية الإيرانية ولمستقبل البلاد.
5: إذن مما فهمته من إجابتك هو أنهم لن يغيروا من خطوطهم الحمراء، لن يقدموا بوادر حسنية. دكتور جيمس باترسون، برأيك الخروج من هذا الموقف حاليا فيه مساران، مسار الدبلوماسية ومسار التصعيد العسكري، الحسم العسكري، أيهما أقرب في هذه المرحلة؟
4: منذ عام 1980 اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة للدفاع عن مضيق هرمز في وجه أي قوى تحاول أن تهدد المضيق. دونالد ترامب يستخدم مزيجا من الدبلوماسية والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية، ويحقق نجاحات في كل من هذه المسارات. لماذا يصعب التفاوض مع الإيرانيين؟ دونالد ترامب يكتشف أن الأمر الذي يحصل معه الآن حصل مع جو بايدن في مجال المفاوضات مع الإيرانيين. لم يتمكن من إعادة الإيرانيين إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لأن إيران رفعت السقف دائما. ونقول كما قال السناتور الراحل لينزي غراهام أن الحرس الثوري هم من النازيين المتدينين المتشددين، لا يودون المفاوضات، يودون السيطرة. وبالتالي يمارس ترامب الضغوط الاقتصادية، وإذا ما اقتضت الحاجة الضغوط العسكرية بالاستناد إلى تصريحاته.
5: لكن ألم تكن إيران ضمن اتفاقية العمل الشاملة المشتركة ل 2015 وانسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا ما يجادل به الإيرانيون.
4: جو بايدن كان يتفاوض مع الإيرانيين لكي تعود إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنها رفضت بشكل مستمر من خلال رفع سقف المطالب كما يحصل الآن مع ترامب. إذن لم تعد إيران إلى الخطة، هذه مشكلة إيران. ما من أحد باستطاعته أن يتفاوض مع إيران كما قال لينزي غراهام، يودون السيطرة الكاملة
5: من هذا الاتفاق. عندما قرر الرئيس دونالد ترامب الخروج من هذا الاتفاق في 2018، وبالتالي هم دخلوا في اتفاق هذا، فقط بالنظر إلى النقطة التي تحدثت عنها عن رغبتهم في المرور عبر الدبلوماسية أو الحل، لكن لم تجب على سؤالي. باعتقادك نحن أو الموقف الآن بات أقرب نحو التصعيد العسكري، أم أن هذه المحادثات والمسار الذي فتح في نيويورك قابل للاستثمار فيه وبالتالي التوصل إلى صيغة ما ترضي الطرفين؟
4: دونالد ترامب يود الحل الدبلوماسي، لا يود العودة إلى الحرب، ولكنه ترك الخيار العسكري على الطاولة. وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية بخصوص البرنامج النووي، هو على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات في المنطقة وخارجها. وبالتالي البرنامج النووي يجب أن يتم التعامل معه، وإيران يجب أن تتخذ قرارا جديا بخصوص مستقبل البلاد. هل تود أن تذهب باتجاه النزاع أو السلام؟ دونالد ترامب يقدم السلام.
5: نعم، هذا ما يقدمه الرئيس دونالد ترامب. السؤال أيضا لك دكتورة عاطفة، في ظل توقف المسار عند هذه النقطة، من يبدأ أولا، فتح مضيق هرمز أم رفع الحصار؟ نقاش أي المواضيع أولا؟ برأيك ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب يشي بتصعيد عسكري أم أن المسار الذي يتحدث عنه الإيرانيون هو الطريق نحو الحل؟
6: I see that, I read it that his idea

0: and his things that is happening and the media is
1: أعتقد
0: quiet, showing that
1: أن
0: he's very
1: أفكار
0: frustrated
1: الرئيس
0: because he was
1: ترامب
0: claiming that this,
1: وتصريحاته
0: all these pressures will
1: تثبت
0: put
1: لنا
0: Iranianism into
1: أنه
0: being slow
1: يعاني
0: and
1: من
0: are going
1: إحباط
0: to compromise the
1: شديد.
0: Americans in any
1: هو
0: demand that
1: خطط
0: they are
1: للضغط
0: asking. But
1: الأقصى
0: it
1: على
0: seems that
1: الإيرانيين
0: the
1: لكي
0: thing that is coming
1: تركع
0: from the Hamas
1: إيران
0: pressure
1: وتخضع لهذه المطالب
0: is just
1: وتقدم
0: asking how
1: التنازلات للأمريكيين كما طلبتها
0: he got
1: الولايات
0: to this
1: المتحدة
0: point. That's it.
1: الأمريكية، ولكنه
0: And
1: يتعين عليه أن يتعامل مع الرد الإيراني.
2: طيب، فيما يتعلق أيضا بجزئية فتح مضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب يقول إن المضيق مفتوح، وليلة أمس شهدت مرور أكبر كمية من النفط عبر هذا المضيق. كيف تنظر إيران إلى هذا الجانب وهي التي تقول إن الحركة معطلة عبر هرمز؟
0: The point is that this is a war, and this is a war of bluffs. Of
1: هذه
0: course, Trump
1: حرب.
0: is bluffing.
1: هذه حرب نرى فيها أن ترامب يكذب عندما يقول إن المضيق يسيطر عليه بشكل كامل ويخادع. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تود أن تقر إن ورقة هرمز هي بين يدي إيران. هذا مذل بالنسبة إلى ترامب، ولم يتمكن من التعامل مع هذه النقطة التي لم تكن قائمة قبل الحرب أصلا، ولذلك يحاول أن يحصل على ورقة أخرى من الإيرانيين ألا وهي البرنامج النووي، ولذلك يطيل أمد هذه الحرب ويقول إن المضيق مفتوح. ولكن الفكرة هي أن الأمريكيين يستخدمون احتياطي النفط الآن لكي يضخ في الأسواق. إذن الوضع واضح بالنسبة إلى الجميع، هناك تراجع في إمدادات النفط على مستوى العالم. أعتقد أن إيران تسيطر ولكن ليس بشكل كامل على المضيق.
2: دكتور باترسون، رواية أمريكية ورواية إيرانية، هل مضيق هرمز مفتوح كما يقول الرئيس دونالد ترامب؟ ولماذا تبقى الأسعار مرتفعة إذا كان كذلك؟
1: أنا لست خبيرا في أسواق النفط، ولكنني أعرف أن الأسعار أقل وفقا للتقارير التي صدرت اليوم تراجعت، وذلك لأن المضيق مفتوح بالإضافة إلى الشحنات المتزايدة التي تعبر البحر الأحمر وأيضا الضخ الإضافي من قبل الولايات المتحدة والجهات الأخرى. ولكن الفكرة هي، نعم، دونالد ترامب يعي أن أسعار الوقود هي أعلى، ولكن هو يعرف أيضا أن أمريكا سوف تدفع كل الأثمان وتتحمل كل الأعباء والصعاب لدعم الأصدقاء ومواجهة الأعداء ومواجهة التهديدات للحرية في العالم.
2: شكرا جزيلا لك دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق، وشكرا جزيلا للدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى التطورات في اليمن، حيث ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن مقاتلاتها شنت 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الأكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، وأضافت أنها تتصدى لهجمات واسعة للحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات ومحاور عدة بمحافظة تعز. ونشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا الذي ينقل عن القوات الحكومية اليمنية، والتي تقول إن طائراتنا الحربية استهدفت مواقع للحوثيين بجبهة حمير وألحقت خسائر كبيرة بهم في مديرية مقبنة. إذن القوات الحكومية اليمنية تقول إن الطائرات الحربية استهدفت مواقع للحوثيين بجبهة حمير بمديرية مقبنة وألحقت بهم خسائر. نتوقف عند هذه التصريحات أيضا مع مراسلة الجزيرة مها علي التي تنضم إلينا من تعز. مها، أحدث التصريحات المرتبطة أيضا بالتطورات الميدانية على الجبهات المختلفة.
3: نعم أنس، إلى جانب ما أعلنته القوات الحكومية من استهداف الطيران الحربي لتعزيزات الحوثيين في جبهة حمير الواقعة في مديرية مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز، تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة سامع تحديدا في تبة محرة.

0: هناك مع تبادل قصف مدفعي كثيف بحسب أفادت المصادر العسكرية الميدانية. هذا بطبيعة الحال يأتي متزامنا مع اشتداد المواجهات مع جماعة الحوثي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة جبل حبشي، وكذلك في الحكوم وراس بني عمر والشمايتين والقروض، وأيضا مناطق أخرى. في جبهة القروض كانت القوات الحكومية قالت إنها قتلت أكثر من 30 عنصرا من عناصر جماعة الحوثي وأصابت 50 آخرين. على مستوى جبهات المدينة نلاحظ هدوءا حذرا على الأقل في مستوى القصف المدفعي الذي كان حاضرا وبكثافة منذ مساء الأمس وحتى قبيل ساعات الظهر الأولى، عندما كانت القوات أو جماعة الحوثي تقصف الأحياء السكنية وكذلك مواقع القوات الحكومية على امتداد الجبهات المختلفة في هذه المدينة. نتحدث أيضا عن تعزيزات بحسب المصادر العسكرية دفعت بها القوات الحكومية باتجاه محاور القتال تحديدا في الريف الغربي لمحافظة تعز. القوات الحكومية أيضا في محور طور البحة كانت قد أعلنت صد هجمات للحوثيين أو صد جميع هجمات الحوثيين. وأيضا نتحدث عن المواجهات في منطقة المضاربة ورأس العارة تحديدا في جبهة المنصورة هناك، حيث تجددت أيضا المواجهات بين القوات الحكومية المشتركة وجماعة الحوثي بالتزامن مع تحليق مكثف واستخدام الطيران المسير، إضافة إلى القصف المدفعي الذي يحضر بكثافة في هذه المواجهات. الحوثيون كانوا أيضا قد أو عناصر من جماعة الحوثي كانوا قد تسللوا إلى طريق هيجة العبد وفجروا العبارة التي تقع أسفل أو نهاية الخط الإسفلتي ثم لاذوا بالفرار. القوات الحكومية بطبيعة الحال هي تقيم الأضرار وستعيد فتح الطريق كما أفادت المصادر الميدانية من هناك. نتحدث عن كرة نار متدحرجة وواسعة وكبيرة جدا. هذه المواجهات اليوم لم تشهدها المدينة منذ أكثر من سنوات طويلة. نتحدث تحديدا عندما بدأ الحوثيون هجومهم باتجاه الساحل الغربي. اليوم ينتقل ثقل هذه المعركة إلى جبهات المدينة وكذلك جبهات الريف الغربي. تقول القوات الحكومية إن الهدف هو تشتيت العمل على تشتيت القوات الحكومية التي بطبيعة الحال صدت هجمات الحوثيين في الوازعية والمضاربة وأحبطت محاولة الحوثيين لتأمين مكاسبهم باتجاه الساحل الغربي وجزيرة ميون فيما بات يعرف بحرب السيطرة على القمم الجبلية في تلك المنطقة. شكرا. كانت القوات الحكومية قد استنزفت عناصر الحوثيين واستنزفت القوى البشرية لهم. أنس، نعم،
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة مها علي، كنت معنا من تعز. هنا في الاستوديو رحب بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. جبهات مختلفة شهدت توترا خلال الساعات القليلة الماضية، أبرز هذه الجبهات بالنظر إلى استراتيجية كل طرف؟
2: كلها تتركز في محافظة تعز، تتوزع بين الشمال شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، لكن كانت أكثر كثافة هذه المرة في جهة الغرب. الحوثيون كثفوا من هجماتهم وقصفهم الصاروخي والطيران المسير على مواقع الجيش وعلى محاولة لإحداث أي اختراق، لكن رغم هذا الهجوم الكبير والواسع والشامل الذي جرى ليلة أمس حتى فجر اليوم بل حتى الصباح لم يحقق أي تقدم ملموس على الأرض. دخلت بعض المجاميع إلى بعض المناطق أو بعض القرى لكن سرعان ما انسحبت نتيجة الضربات أو الهجمات المعاكسة والمضادة. قبل قليل كان المتحدث العسكري يتحدث عن أن الطيران وقوات الجيش الحكومي يعني سدد، على قوله سدد ضربات مكثفة على مجاميع قوات الحوثي. واضح الحوثيون يريدون أن يحققوا أي اختراق، أي تقدم، أي سيطرة يعزز ما حققوه في المخا وذوباب، لكن يبدو أنهم بعد 3 أسابيع ما زالوا يصطدموا بمقاومة من القوات الحكومية وأيضا من أبناء قبائل المناطق الموجودة فيها جبهات القتال في غرب تعز، خاصة الصبيحة وتعز والمضاربة وغيرها من المناطق. لذلك هناك محاولة للسيطرة على بعض التباب أو قطع الطرق أو قطع التعزيزات. في المقابل الحكومة تريد أن تمنع الحوثيين من أن يحموا ظهورهم من جهة الجبال للساحل وجعلهم دائما عرضة للضربات والهجمات بحيث يستنزفوهم بهذه الطريقة.
1: طيب، وفقا للمتوفر من معلومات ما هي المؤشرات على أن الحوثيين بصدد تثبيت سيطرتهم خاصة في المناطق الغربية المهمة التي تحدثت عنها؟
2: يعني إلى الآن المخا وهي سيطروا عليها قبل 3 أسابيع وذباب أيضا سيطروا عليها 3 أسابيع، لم يتم تثبيت وضعهم داخلها، بمعنى لا زالوا يتعرضون للضربات المكثفة. إلى أمس طيران مسير، قصف، هجمات ليلية، هناك أيضا يعني عدم استقرار عملياتي داخل المناطق التي سيطروا عليها. الحوثيون يعرفون جيدا أن ثباتهم واستقرارهم وسيطرتهم التامة هي السيطرة على غرب تعز، بمعنى الجبال والمرتفعات وقطع الطرقات عنها. هذا الأمر حتى الآن ل 21 أو 22 يوم لم يتحقق. الحكومة أيضا لم تحقق في المقابل أنها لم تستعد هذه المناطق، لكنها أيضا حرمت الحوثيين من أن يستقروا فيها بشكل آمن، ولذلك القوات الحكومية لاحظها تكثف من ضرباتها الجوية بهدف استنزاف هذه القوات، واعتبرتها فرصة يعني لها أن تستنزفها في حال إذا ما قررت القوات الحكومية في عملية عسكرية متكاملة ومنسقة يكون الحوثيين قد دخلوا المعركة القادمة التي هي ربما تكون إثر التعبية العامة وهم منهكين.
1: طيب، بخلاف الاستهدافات التقليدية التي دأب الطرفان عليها، هناك استهداف لافت لأبراج الاتصالات من طرف القوات الحكومية بغارات جوية، هل يؤسس هذا لأي مرحلة لجهة هذا الصراع من حيث التوجه لجهة الأهداف بالنسبة للقوات الحكومية؟
2: القوات الحكومية عندما استهدفت أبراج اتصالات في مناطق سيطرة الحوثي حيث وضعها مستقر، خاصة في جبل ضين، في عمران وغيرها، كان يبدو أنها تسعى إلى تفكيك شبكة الاتصالات، إما عبر الطيران المسيرة التي تستخدم أو عبر المجموعات المسلحة التي تتحرك وتزودها خاصة باتجاهات مناطق معتدة. وبالتالي الهدف هو تفكيك شبكة الاتصالات وعزل مجموعات المسلحين الحوثيين في عدد من المناطق في حال إذا ما دشنت العملية العسكرية الواسعة التي يمكن أن تكون قريبا بالنسبة للجانب الحكومي.
1: مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. تواصل المحكمة العليا في إسرائيل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعفر كسيف ومنعهم من خوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ماذا في جديد هذه العملية وإن كانت هناك أي تصريحات مهمة؟
3: رئيس المحكمة العليا يسحاق عميد قدم عرضا لسامي أبو شحادة بأن يسحب ترشيحه من قائمة المشتركة ولا يضطر المحكمة إلى إصدار قرار منمق كما قال بهذا الخصوص، لأن هناك أغلبية بين القضاة 9 التي تؤيد المصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه من القائمة ومنعه من خوض الانتخابات في 27 من أكتوبر المقبل، وأمهله حتى يوم غد من أجل أن يتخذ القرار. وكان قادة الأعضاء، قادة الكتلة المشتركة أو الأحزاب المشاركة فيها في اجتماع يحاولون التشاور حول ما يفعله سامي أبو شحادة فيما إذا فعلا يسحب ترشيحه أم يتركون الأمر لقرار المحكمة الذي أصبح واضحا الآن، رغم أن أبو شحادة داخل المحكمة حاول تبرير كل الحملة ضده وحول المقال الذي اتهم بأنه يؤيد من خلاله ويتعاطف مع 7 أكتوبر، وقال بأنه لا يؤيد العنف ولا يؤيد الكفاح المسلح ولم يؤيد الأعمال الفظيعة التي كانت في 7 أكتوبر، إلا أن ذلك لم ينفعه عند القضاة. الآن المحكمة تواصل بحث القرارات اللجنة المركزية بخصوص عفر كسيف وأيضا القائمتين المشتركة والموحدة من أجل النظر بهما فيما إذا سترفض قرار اللجنة المركزية وتسمح لهما بخوض الانتخابات أم أنها ستتخذ نفس القرار، لكن واضح على الأغلب بأن الفصل المحكمة تصادق فقط على قرار فصل سامي أبو شحادة، بينما القائمة المشتركة

0: القائمة الموحدة لن تقوم بفصلهما حسب بعض التوقعات، والأمر نفسه ينسحب أيضا على البروفيسور عوفر كسيف، وهو نائب يهودي شيوعي في الحزب الشيوعي ضمن القائمة المشتركة، ويترافع عن نفسه بنفسه هو الآخر داخل هذه المحكمة. يشار في هذا السياق إلى أن قرارات فصل القوائم العربية جاءت بطلب من أحزاب صهيونية متطرفة، وهي حزب بن غفير وحزب سموتريتش وأيضا الليكود، التي تريد إقصاء القوائم العربية لأنها تخشى من أن يكون هناك تصويت بنسبة عالية عند العرب، وبالتالي تحصد هذه القوائم نحو 14 نائبا، وهو ما من شأنه أن يضعف فرص نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات.
1: مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، شكرا جزيلا لك. معنا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. كما ذكر دكتور مهند، وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله ذكر أن هناك عرضا يتعلق بسحب ترشيح سامي أبو شحادة. برأيك ما هي العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر أبو شحادة وهو يتخذ هذا القرار؟
2: أولا واضح أنه المحكمة قررت بشكل مسبق شطب ترشيح سامي أبو شحادة. أنا اليوم تابعت مداولات المحكمة حوالي 4 ساعات تابعتها، والمداولات كانت سياسية لم تكن قانونية وقضائية. يعني حتى القضاء عندما كانوا يناقشون المحامين وسامي أبو شحادة نفسه كانوا يناقشونه على جمل، على مواقف سياسية وليس على الأرضية القانونية للشطب. الآن الاعتبارات إذا كان الخيار بين الشطب وبين الانسحاب، الاعتبارات هي كالتالي: الانسحاب عمليا يمنع وجود سابقة قانونية في المحكمة العليا تجاه شطب نائب عربي، بمعنى إذا انسحب هو عمليا لا ينتج سابقة قضائية، لأنه إذا بقي سوف يتم شطبه وسوف يتم إصدار قرار قضائي بالشطب، وهذا سوف يشكل سابقة قضائية. أين خطوات السابقة القضائية في هذه الحالة تحديدا؟ أن السقف تم تخفيضه، بمعنى ليس الحديث عن سابقة قضائية مرفوعة السقف، أن هنالك في مجموعة من المقالات وهنالك في خطاب واضح يدعم عمليات عسكرية ضد إسرائيل. الشطب هو بناء على مقال واحد. الآن الشطب هو سياسي، ولكن الأمر القضائي بشطب مرشح على مقال سياسي هذا سوف ينتج سابقة قضائية بأنه يمكن يتم شطب أي نائب عربي إذا كتب مقال واحد، على الرغم أنه تاريخيا لم تكن تقبل المحكمة العليا شطب قائمة عربية أو نائب عربي إذا كان له مجرد تصريح واحد أو خطاب واحد. كان هناك بحاجة إلى تراكم مثابر ومنهج من الخطابات حتى يتم شطبه. ما يحدث الآن في المحكمة أنه المحكمة قد تشطب نائب أو مرشح عربي، آسف، مرشح عربي أو نائب عربي بسبب مقال سياسي واحد تم كتابته، وهذه سابقة. وذلك القرار هو صعب، بمعنى القرار صعب. إذا استمر بالمحكمة بشطب قرار قضائي سوف يشكل سابقة، وإذا انسحب هو عمليا يحرر المحكمة من هذه السابقة، لأن اتمان المحكمة لا تريد أن تدخل إلى هذا الموقع، هي لا تريد أن تظهر على أنها شطبت نائب أو مرشح عربي بسبب موقف سياسي. معنى أن المحكمة تفضل أن يأخذ سامي أبو شحادة موقفا ينسحب به دون أن تضطر إلى إصدار قرار قضائي، لأن إصدار قرار قضائي من المحكمة العليا يضع المحكمة العليا في خانة أنها تلاحق النواب العرب سياسيا، غير مبني على أسس قضائية.
1: طيب، وهذا القرار بالنسبة للمحكمة له تبعات، أولا على صورة المحكمة بين بالضبط. السلطات الثلاث في إسرائيل، بين الكنيست وأيضا رئيس الوزراء وغيرها من السلطات، وثانيا على صورة إسرائيل عالميا. ولذلك هل باعتقادك لو قدم هو أو أصر على موقفه بأنه لن ينسحب سيغير هذا في الأمر شيء؟
2: لن يغير، الشطب سيكون، يعني في تصوري الشطب سيكون، ولكن إذا انسحابه في تصوري من مصلحة المحكمة. لماذا؟ لأن المحكمة العليا تظهر وكأنها في موقع جيد عند جميع الأطراف. على المستوى الدولي هي محكمة لم تشطب نائب ينتمي إلى أقلية لسبب سياسي، تظهر بشكل جيد أمام اليمين الإسرائيلي بأنه المرشح ينسحب وذلك لم تتخذ قرارا في هذا الشأن، وأيضا تكون في موقع جيد اتجاه السلطة القضائية نفسها أو المنظومة القضائية القانونية بأنها لم

0: تسجل سابقة تحسب عليها. ولذلك في تصوري أن المحكمة العليا تفضل انسحاب سامي أبو شهادة. إذا استمر سامي أبو شهادة وعملنا نضع المحكمة أمام تحدي كبير جدا، تحدي أخلاقي وتحدي قانوني وتحدي دولي.
1: شكرا جزيلا لك، وهذا الملف متفاعل وما زال مستمرا، لم يتخذ القرار بعد. شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.

0: قدس مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. أهلا بك جيفارا، المزيد عن هذا التطور، استشهاد فلسطيني في سلفيت وأيضا اقتحامات لمستوطنين في نابلس والأهم في المسجد الأقصى أيضا.
1: قبيل ذلك كله اسمح لي أنس أن نبدأ من بلدة دير بزيع غربي محافظة رام الله. أصيب على الأقل 4 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم خلال هجوم شنه على أطراف هذه البلدة. جاء ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مشهور ياسين والبالغ من العمر 51 عاما برصاص مستوطنين خلال هجوم شنوه على قرية يسوف الواقعة قضاء محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية. الهجوم جاء من قبل المستوطنين، حاولوا الأهالي التصدي لهم، ومن ثم توزع المستوطنون في مناطق عدة في البلدة، توجهوا صوب منزل مشهور ياسين، حاول التصدي لهم لمنعهم من اقتحام منزله حيث تواجدت العائلة، قاموا بإطلاق الرصاص الحي صوبه. وأيضا أصيب شاب آخر في هذا الاعتداء، كان أيضا في منطقة قريبة، قد أصيب على الأقل فلسطينيين آخرين جراء اعتداء المستوطنين بين مادمة وبلدة يسوف. أما المشهد الأكبر اليوم كما ذكرت أنس فكان في المسجد الأقصى المبارك مع انتهاء الفترة المسائية للاقتحامات التي انتهت قبل حوالي الساعة. تم تسجيل ما يقارب من 1895 مستوطنا قاموا باقتحام المسجد لهذا اليوم، وهو العدد الأعلى وفق المصادر الفلسطينية ووفق المراقبين من جهات عدة مقارنة في الأعوام السابقة. ولكن أيضا وفق توثيق جديد لمحافظة القدس فإنه خلال الربع الثالث من هذا العام، أي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تسجيل اقتحام أكثر من 27,800 مستوطن قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك. إذن الاقتحامات لا تقتصر فقط على الأعياد اليهودية، ولكن بالطبع ما ميز هذا العيد من شكل الاعتداءات هو تنويع الاعتداءات الدينية والروحانية للمسجد، وما أكدت عليه محافظة القدس ومؤسسات فلسطينية بأنه تدنيس لحرمة المسجد وضرب الهوية العربية الفلسطينية والإسلامية للمسجد الذي يقام على مساحة تقدر ب 144 دنما من صلوات تلمودية، من إدخال قرابين ترابية من قبل أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي، وأيضا ما يعرف بالأصناف الأربعة التي هي إشارة تمهيدية لإقامة الهيكل الثالث المزعوم من قبل المستوطنين على أنقاض المسجد الأقصى المبارك في المستقبل.
0: جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة كنت معنا من شمال رام الله، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة لا تقتصر أزمة القطاع الصحي على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل تواجه المستشفيات أيضا نقصا حادا في الأطباء الاختصاصيين وتعطلا متزايدا في الأجهزة الطبية، ما يحد من قدرتها على تشخيص الحالات المعقدة وإجراء العمليات التي تحتاج إلى تخصصات وتجهيزات دقيقة.
2: في مستشفيات قطاع غزة خلفت الحرب آلاف المصابين والمرضى، كثير منهم بحاجة إلى عمليات دقيقة ومعقدة، لكنها غيبت أيضا أطباء مختصين، لم يبق منهم سوى قلة أمام أعداد متزايدة من الحالات، وبات السؤال ما مصيرهم؟
3: الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1700 كادر صحي، من بينهم ما يقارب 154 طبيب متخصص، ما زال 83 طبيب مختص معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، فطبيب واحد ممكن أن تقف أمامه خدمة طبية.
2: المستشفيات تواجه أيضا مشكلات تتعلق بوضع الأجهزة. تقول وزارة الصحة إن أعداد أجهزة التصوير والتشخيص ترى

0: رجعت من 635 إلى 240 جهازاً. وفي مستشفى أصدقاء المريض أصبحت حضانتان للأطفال من أصل 8 خارج الخدمة.
1: في ظل هذه الظروف الحرب الصعبة واستمرار لمدة 3 سنوات، كثير من الأجهزة يعني المهمة جدا واللازمة للحياة خرجت من الخدمة لاستعمالها المتكرر والمتواصل. إذا لم يتم تصليح ربما تعطل أجهزة أخرى فتتوقف الحياة.
0: كل ما ينقص المستشفى لا يغيب عن الطبيب، يراه في كل حالة أمامه وفي كل قرار عليه اتخاذه.
2: بشكل يومي كطبيب أشعر بحالة العجز، وهي حالة صعبة جدا مؤثرة على النفس، لأنه أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع الخدمة.
3: سنوات الحرب استنزفت كل ما كان قائما في المستشفيات بعد أن أصابتها معاول الهدم، وأضافت إلى أزماتها تعقيدات جديدة. وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
4: من مدينة غزة أرحب بالدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. أهلا بك دكتور محمد. كيف تقيم قدرة المستشفيات في قطاع غزة على الوفاء بالتزاماتها الطبية من حيث الأدوية والكوادر البشرية؟
5: صحيح، يعني تعرض قطاع غزة لنكثات كبيرة، وخاصة نقص المتخصصين ونقص الأجهزة الطبية التي أصبحت يعني تعمل ليل نهار لخدمة المواطنون. وهذه الخدمة للأسف يعني أصبحت تتناقص يوما بعد يوم نتيجة عطل هذه الأجهزة منذ فترة طويلة، ونحن نعاني من نقص المتخصصين ونعاني من نقص في عمل هذه الأجهزة التي يعني تخدم الشرائح الكبيرة من المواطنون. الآن قطاع غزة يعاني من نقص في الأجهزة المخبرية، يعاني من نقص في أجهزة التشخيص الإشعاعي، يعاني من كل هذه الأمور، وما تبقى هو للأسف الشديد يعمل بصورة يعني بسيطة نتيجة احتياجه لصيانة واحتياجه لقطع غيار. ولكن لا بد لنا أن نعمل ولا بد لنا أن نقدم خدمة صحية كاملة. هذه الخدمة صحيح نعلم أنها تتناقص نتيجة عطل هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة تعتبر ضرورة ملحة لتشخيص الكثير من الأمراض. نحن الآن نمر في مراحل صعبة جدا داخل قطاع غزة نتيجة عدم قدرة النظام الصحي على تشخيص الكثير من الأمراض، وعدم قدرتنا هذا ناتج عن ليس قصور في الموجودين للتشخيص، لكن نتيجة عدم وجود إمكانيات تشخيصية حتى تتمكن من تشخيصها وإعطاء العلاج اللازم لها.
4: طيب، ما أبرز الاحتياجات في مستشفيات قطاع غزة فيما يتعلق بالكوادر البشرية أولا؟
5: صحيح، يعني الاحتياجات تبدأ من الكوادر البشرية المتخصصة التي فقدنا الكثير منهم سواء بالاستشهاد أو بالأسر أو بالخروج خارج قطاع غزة. وهناك أيضا احتياج كبير لما يتعلق بالأجهزة ويتعلق بغرف العمليات والإمكانيات الكبيرة التي نحتاجها. الآن جميع غرف العمليات والحضانات الأطفال والمختبرات وأجهزة الأشعة تحتاج إلى كما تحدثنا إلى صيانة وإلى ترتيب. وكما تشاهدون أن العجز الذي يحدث داخل قطاع غزة من يوما بعد يوم يعني يقلل.
4: نعم.
5: من هذه
4: أي التخصصات نعم أدرك أن العجز يطال قطاعات كبيرة سواء في الكادر البشري أو المعدات، لكن أي التخصصات في الكادر البشري في هذا الوقت فيها عجز كبير؟
5: هو العجز الكبير أيضا في التخصصات الكبيرة كجراحة العظام وجراحة الأعصاب والجراحات الكبيرة نتيجة كما تحدثنا أنه القدرة العملية قدرة بسيطة، وأيضا أعداد المتخصصين الذين خرجوا خارج قطاع غزة أو فقدناهم بالأسر أو بالاستشهاد، هؤلاء كانوا يعني لهم مفاصل يعني ووجود كبير داخل المستشفيات، ولا يمكن تعويض هذه الكوادر بين ليلة وضحاها، لأنه نحتاج إلى هؤلاء الكوادر أو نحتاج إلى وفود طبية تدخل إلى داخل قطاع غزة تجري هذه العمليات الكبيرة والصعبة.
4: طيب برأيك كيف يتم أيضا إذا ما كانت هناك مطالب توجه للمجتمع الدولي لمؤسسات الإغاثية الطبية، ماذا ستكون دكتور محمد باختصار؟
5: يعني مناشدتنا للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية التي نعمل معها وتشاهد هذه المعاناة ويعني تراقب عن قرب الحالة الصعبة داخل قطاع غزة بإدخال الإمكانيات والأجهزة الطبية والسماح بدخول الوفود الطبية بإمكانيات، يعني حتى وإن دخلت الوفود الطبية بدون إمكانيات جراحية وإمكانيات بأجهزة ومعدات لا يمكن لها أن تجري العمليات الكبيرة التي نحتاجها. نحن لدينا أعداد كبيرة من الجرحى ومن المصابين ومن المرضى الآن هم ينتظرون هذه العمليات ويحتاجون سواء لدخول هذه الوفود الطبية أو إجلاء هؤلاء المرضى خارج قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة، شكرا لك. في سوريا أفادت مديرية إعلام دير الزور بإصابة شخصين في انفجار عبوة لاصقة عند حاجز أمني بريف المحافظة الغربي، والأمن يباشر التحقيق. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ما المتوفر من معلومات بشأن ذلك؟
6: نعم، بحسب مصادرنا في قيادة القوات الأمنية في محافظة دير الزور، فإن عبوة لاصقة انفجرت في سيارة يستقلها شخصان عند حاجز منطقة جزيرة البوحمد في ريف دير الزور الغربي. هذا الانفجار أسفر عن إصابة الشخصين اللذين كانا يستقلان السيارة وكذلك إحراق هذه السيارة بشكل كامل، فيما لم يصب عناصر الحاجز الأمني بأي أذى. لكن في الحقيقة محافظة دير الزور تتعرض لأحداث أمنية متكررة خلال الشهر الماضي، فقبل أيام كانت المحافظة قد شهدت انفجارا نتيجة عمل تخريبي في خط الغاز الواصل بين مدينة دير الزور وشبسة عند منطقة الشولة، والتي طبعا يمر منها هذا الخط وتقع بين باديتي حمص ودير الزور. عند ذلك قالت القوات الأمنية السورية في محافظة دير الزور إنها باشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين وللوقوف على أهدافهم والانتماءاتهم، لكن حتى اللحظة لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي شيء عن هذا الموضوع. كذلك نشير إلى الانفجار الكبير الذي وقع في مخزن للذخيرة والأسلحة في منطقة عياش في محافظة دير الزور أيضا، والذي أسفر عن مقتل أشخاص من وزارة أو جنود من وزارة الدفاع السورية. رغم التطور الأمني في سوريا والإنجازات التي تعتبر وزارة الداخلية السورية أنها حققتها خلال الفترات الماضية على صعيد مقارعة فلول النظام السابق وتنظيم الدولة الإسلامية وكذلك عصابات المخدرات والمستوى الأمني الجيد الذي تحظى به مختلف المحافظات السورية، إلا لأننا ما نزال نشهد بين الحين والآخر أحداثا أمنية بعضها مؤسف كالذي وقع يوم أمس عند جسر مصياف في محافظة حمص وأسفر عن مقتل أناس مدنيين أطلقت النار باتجاه سيارتهم التي كانوا يستقلونها عند تحويلة حمص وعند الجسر القريب من منطقة مصياف. وكذلك نشير إلى الانفجار الذي وقع في محطة تشرين الحرارية والذي أسفر عن توقف ثلاث محطات عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دمشق أو عن مناطق من محافظة دمشق. لكن بعد ذلك أعلنت الشركة السورية للكهرباء عن عودة الخدمة إلى محطتين هي دير علي والناصرية، فيما بقيت محطة تشرين خارج الخدمة ما بسبب الأضرار الكبيرة الذي تعرض أو التي تعرض لها أنبوب الغاز الفرعي الذي يمر فيها والذي يزود هذه المحطة والمحطات الأخرى بالغاز وانخفاض ضغط الغاز. وبحسب الفنيين الذين التقيناهم في محطة تشرين الحرارية والتي زرناها يوم أمس فإن عملية إعادة الخدمة سوف تستغرق وقتا.
4: شكرا جزيلا لك صهيب الخلف مراسل الجزيرة، كنت معنا من دمشق. هذه التغطية.

0: مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
4: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، أضاف ترامب أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت الأراضي الإيرانية 3 مرات خلال المفاوضات، وطالب الولايات المتحدة بأن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعل الإيرانيين يخضعون من خلال عمليات الاغتيال. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها تتصدى لهجمات واسعة للحوثيين وتكبدهم خسائر في عدة جبهات ومحاور بمحافظة تعز، وإنها قصفت بالطائرات مواقع للحوثيين بجبهة حمير بمديرية مقبنة وألحقت بهم خسائر. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء ما وصفه بالانقلاب. في غضون ذلك قال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي رافقت نحو 10 سفن في مضيق باب المندب الأسبوع الماضي. في الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شمالي الضفة الغربية. في إسرائيل تواصل المحكمة العليا النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية ومنعها من خوض الانتخابات العامة في 27 من الشهر الجاري. نقف على كل هذه التطورات ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ مع عمر هواش وآخر التفاصيل فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية.
5: نعم عبد السلام، آخر ما صدر عبر الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال اجتماع له اليوم قال إن إيران لم تفر من المفاوضات ولن تفر منها، وأنها ماضية في المفاوضات لكن ليس بأي ثمن، مؤكدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الحصول على تنازلات وإخضاع إيران عبر عمليات الاغتيال التي نفذتها خلال الحرب، لكن هذا الأمر لم ينجح بحسب تعبيره، مضيفا أن العقوبات الأمريكية، الحظر المفروض على الطيران الإيراني، الحصار البحري، كافة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران هي لدفع الإيرانيين للتنازل وخلق حالة من الاضطرابات الداخلية، مشددا على أن وحدة الإيرانيين على مستوى الشعب على مستوى المسؤولين سوف تعوق تنفيذ ما وصفه بالمخططات الأمريكية. في الحقيقة عبد السلام، أهمية هذه التصريحات أنها تأتي تزامنا مع وصول المقترح أو آخر المقترحات إلى إيران عبر الوسيط القطري. نعرف أن الوزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي عاد من نيويورك حاملا مقترحا جديدا قدمه يوم أمس إلى الحكومة الإيرانية، إلى الرئيس مسعود بيزشكيان، والمعلومات تشير إلى أن هذا المقترح يدرس الآن على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، لأن أي رد رسمي من قبل طهران على هذا المقترح لا بد وأن يحظى على أغلبية مجلس الأمن القومي الإيراني، فضلا عن موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. الأوساط الإعلامية الإيرانية هنا تنظر بإيجابية إلى ذلك المقترح، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للمقترح الإيراني هو يعتقد إلى حد كبير هنا لأنه يشير إلى المقترح الأول الذي قدمته طهران وشروطها السبعة، لكن بعد ذلك كان هناك أفكار عرضها الوسيط القطري وتم مناقشتها مع كل من الجانب الإيراني والأمريكي، بحسب ما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما كان في نيويورك. وما لدى الإيرانيين اليوم هو نتاج المقترح الإيراني الأول والمقترح الأمريكي الثاني والأفكار التي قدمها الجانب القطري الوسيط. لذلك الآن ما يدرس على الطاولة هو هذا نتاج كل هذه الجهود التي كانت خلال اجتماعات نيويورك، الاجتماعات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري. ويعتقد البعض هنا خلال الأسبوع المقبل قد يكون هناك حراك دبلوماسي على هذا المستوى، لأن الكرة الآن كما يقال في الملعب الإيراني، وواشنطن قد تكون بانتظار الرد على تلك المقترحات الأخيرة. لكن على الرغم من كل ذلك، طهران لا تزال تؤكد على أحقيتها في تمسكها بما تصفه حقوقها أكثر العقد التي كانت على الطاولة، هي مسألة مضيق هرمز، مسألة الملف النووي التي تقول واشنطن له ينبغي أن يدرس في المرحلة الأولى، بينما كان هناك إصرار إيراني على أن يرحل إلى المراحل الأخرى. قد تكون هناك حلول وسط تم التوصل إليها عبر الجانب القطري لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى فادي منصور في واشنطن أيضا يتابع المواقف الأمريكية. أهلا بك فادي، هل يلاحظ في الآونة الأخيرة ربما ثبات في تصريحات الرئيس الأمريكي من جهة أنه لن يقبل بأي تنازل؟
6: نعم، هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي، خصوصا أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر في إطار تقييمه للوضع الراهن، خصوصا في ظل ما تقول الإدارة أنها نجحت في عمليا إعادة فتح مضيق هرمز أمام تدفقات النفط، لكنها تواصل إغلاق المضيق بوجه إيران، بالإضافة إلى مسألة في إطار الحظر على المواني الإيرانية، أيضا العقوبات الاقتصادية الثانوية التي بدأت تفرضها الإدارة الأمريكية بما فيه الحظر على الطيران الإيراني، فضلا عن التلويح بالخيارات العسكرية. تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض المقترحات الإيرانية التي لا تزال في جزء أساسي منها تنطلق من فحوى مذكرة التفاهم، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن مذكرة إسلام أباد عمليا ولى زمنها في ظل الوقائع الجديدة، وأن إيران ليست في موقع من يشترط في إطار

0: التفاوض وأن هناك انعدام للثقة مع الجانب الإيراني، وعلى هذا الأساس رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. وهو قال في مقابلة مع مجلة تايم أجريت معه يوم الاثنين هنا في البيت الأبيض أنه لن يقبل بصفقة كان سيرفضها قبل عام من الآن، أي في إشارة إلى ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي. الإدارة الأمريكية تنطلق في موقفها أيضا من أن ما تطرحه إيران يطلب من الولايات المتحدة أن تتخذ مجموعة من الخطوات أن تكون هي الأولى المقبلة عليها، في حين أن الإدارة الأمريكية ترى أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم من خلال إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز في تموز يوليو الماضي، وإن كان مسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة بأن هذا الأمر لم يكن هناك توافق داخلي إيراني عليه وإنما قام به المتشددون، وأن الجانب الإيراني الآن يدرك الخطأ الذي ارتكبه. هناك نقطة أساسية، هناك تباعد ما بين الطرفين في مسألة أي التزامات ينبغي على كل طرف أن يتخذها أولا، ومن ثم من يقوم باتخاذ الخطوات الأولى. الإدارة الأمريكية تريد أن ترى من إيران كما يقول المسؤول الأمريكي هذا مجموعة من الإجراءات تبرهن عن المرونة التي أبدتها إيران في تواصلها أخيرا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تبحث مسألة مضيق هرمز، هي تريد أن تصب كل التركيز على الملف النووي الإيراني، لأنه في هذا الإطار يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتجاوز تبعات هذه الحرب ويقول إن هذه الحرب حققت ما كان ينبغي أن تحققه، هي التعامل مع ملف إيران النووي ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي. في هذه المقابلة مع مجلة تايم كان لافتا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يخير إيران ما بين عقد صفقة وفق الشروط التي يراها وما بين الذهاب إلى الحرب مرة أخرى وتكثيف الضربات كما يقول بعد نوفمبر، انتخابات نوفمبر هنا الخاصة بالكونغرس. لكن التهديد العسكري هذه المرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في إطار الضغط على إيران للقبول بصفقة، لأنه رغم قوله بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بأن هناك أرقام قياسية من براميل النفط التي تعبر المضيق، لكنه يقر بأن أسعار النفط على المستوى العالمي وهنا أسعار المحروقات والديزل لا تزال مرتفعة. وكان لافتا أنه مرة أخرى قال لمجلة تايم عندما نبرم صفقة مع إيران سوف تنخفض أسعار النفط، بمعنى هو يقر بأنه في نهاية المطاف تسوية هذا النزاع ينبغي أن تكون من خلال إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني وحده سيعيد يريح الأسواق مرة أخرى،
1: نعم.
0: يشيع نوع من الاستقرار وعمليا يقصي أي تهديدات لأسواق الطاقة ولتجدد النزاع من جديد.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك معنا دكتور. ننطلق من ربما في التفاوض من هو الأقوى من حيث الموقف. الرئيس الأمريكي يعطي هذا الشعور من خلال مضيق هرمز مفتوح، نصدر كميات كبيرة من النفط تعبر بشكل كبير، يتحدث عن لا ممانعة في التصعيد العسكري خلافا لما كان يضغط عليه بسبب الانتخابات، الانتخابات ليست ضاغطة، المخازن مليئة بالأسلحة. هل الموقف الأمريكي أقوى في التفاوض؟
2: ليس بالضرورة بالأريحية التي يصورها ترامب سواء في مقابلته مع مجلة تايم أو في تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية بعدما عاد من مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمعنى أنه عندما يقول أن حرب إيران ستحل لاحقا وأن أزمة الطاقة أيضا ستحل وستنخفض أسعاره، ودائما يؤجل إلى موعد لاحق والسقف الزمني غير محدد، ليس هناك تصور براغماتي يمكن أن نعتد به، اللهم ما بعد الانتخابات، بمعنى بعد شهرين بعد ستة أشهر بعد عام تصبح المسألة في حكم المستقبل المفتوح. هذا يكن عن حق يعني ينم عن حقيقة أن ترامب يعرف جيدا أن عقبة أزمة هرمز عقبة كأداء لا يستطيع التوصل فيها مع الإيرانيين لا عن طريق المفاوضات ولا عن طريق الموقف العسكري والوعيد. لماذا؟ لأنه كل مرة وإن جاءه الآن الرد أو الاقتراح الإيراني الثاني، كان الاقتراح الأول هو مذكرة التفاهم، الآن بزشكيان وعرقجي قدم عرضا إيرانيا في نيويورك، جاء الرد الأمريكي وكأن ترامب لا يعير ذلك العرض، فبالتالي هو يقبل بفكرة الدبلوماسية ولكن يصر على أن

0: أن التنازلات الإيرانية دون المستوى، وأعتقد هذه هي المسألة النفسية والمسألة الاستراتيجية التي تجعله غير متحمس لاستكمال الخطوة الموازية. هنا تقف المسألة في أن أي عرض إيراني ليس كافيا وليس في مستوى توقعاته.
1: لكن من يمسك بزمام القدرة على فرض الشروط الآن؟ الإيرانيون في مرحلة للرد الآن، هل سيتعاطون مع هذه المطالب والشروط الأمريكية بطريقة تخرجهم من الحرب إلى اتفاق أو إلى صفقة، أم يصرون على المواقف ونعود إلى ذات الدائرة؟
0: هناك تطور إيجابي للغاية، أنه خلافا للأشهر الخمسة الأولى من هذه الحرب كان هناك نوع من التنافر أو عدم توافق الآراء بين تيار الدبلوماسيين عراقجي بيزشكيان وقاريباف وتيار المتشددين جنرالات الحرس الثوري وبعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي. ولكن قبل زيارة بيزشكيان وعراقجي للأمم المتحدة تم التوافق، واستطاع الدبلوماسيون أو دعاة الدبلوماسية استطاعوا إقناع الطرف الآخر فتوحدت الرؤية الإيرانية. في المقابل ترامب ظل متذبذبا بين خيار الصفقة وخيار الوعيد بأن المنبوذ الاقتصادي سيفعل فعلته وسوف يضعف الإيرانيون. إذن للجواب بشكل محدد ينبغي أن نعتد بالضبط، هل يمكن أن نقيس في هذه اللحظة وأننا في الأول من أكتوبر، هل نستطيع أن نقيس مدى ضعف إيران أو مدى بقائها قادرة على تحمل هذا الغضب الاقتصادي؟ إذا كانت هناك مؤشرات تضعف إيران فبالتالي هذا سيتبلور لاحقا في أنها تصبح أكثر مرونة، ولكن ليس بالضرورة، لأن المسألة ليست بهذا الخط المستقيم أن هناك ضعفا اقتصاديا يترجم أوتوماتيكيا إلى قبول بشروط ترامب. هنا أعتقد أن الإيرانيين يكابدون الخنق الاقتصادي، ولكن أن أيضا مصرون على أنهم لا يستسلموا. وأيضا أعتقد القراءة في طهران أن وإن تغير الوضع في مضيق هرمز يعتقدون أنهم هم أكثر سيطرة على المضيق من الجيش الأمريكي، فكل يقرأ ما لديه من أوراق قوة ربما أكثر من حقيقتها، وهذا ما يجعلنا الآن لم نصل بعد إلى مفاوضات مباشرة. بمعنى لا ترامب ينظر في وجه الإيرانيين ويرى ما في عيونهم، ونفس الشيء بالنسبة للإيرانيين مع ترامب.
1: وهنا ربما السؤال المطروح هو ماذا يريد كل طرف؟ هل إيران تريد صفقة تتعلق بالمضيق تفضي لاحقا إلى نقاش وتفاوض حول البرنامج النووي، بينما الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا نوويا ضمن هذه المرحلة؟
0: أعتقد المدخلات تختلف تماما بين ترامب وطهران. طهران لا تزال متمسكة بالبنود 14 في مذكرة تفاهم، خاصة البند الأول والبند الخامس. أعتقد البند الخامس هو المنصة الدبلوماسية التي تقف عليها طهران وتنادي أمريكا وتنادي العالم من خلالها. في المقابل ترامب يريد باختصار أن تزيح طهران سيطرتها على المضيق وأن تقبل باستئناف حركة الملاحة البحرية دون شروط كما كان الوضع قبل بداية الحرب. وأيضا عندما يفشل في هذه الخطوة هو أيضا لا يثير مسألة أن الإيرانيين يترقبون أيضا رفع العقوبات الأمريكية عنهم، يترقبون أيضا الحصول على 12 مليار دولار دفعة أولى و12 مليار دفعة لاحقة بعد شهر. إذا نسينا أو تناسينا ما جاء في البنود 14 في مذكرة التفاهم، يبقى ترامب أنه يعتد بالمرجعية الأصلية، أنني فعلت كل ما فعلت وخضت هذه الحرب ووصلنا إلى ما وصلنا إليه تحت شعار نمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. إذن المدخلات الإيرانية في واد والمدخلات لدى ترامب في واد آخر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. تعتبر عمليات النقل بين السفن أسلوبا رائجا لتحميل النفط ونقله حول العالم، وكان يستخدم عند ازدحام الموانئ، واستخدمته إيران فيما يعرف بعمليات أسطول الظل لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصار سابقا. لكن وبحسب تقارير إعلامية يتم الآن استخدام هذا الأسلوب بشكل مختلف لإيصال النفط من الخليج إلى دول العالم. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: هنا خليج عمان، وهنا قرب السواحل تظهر مجموعة من السفن بنظرة أقرب إلى صور الأقمار الاصطناعية. تظهر ناقلات النفط وهي ملتصقة ببعضها البعض، تقوم بما يسمى عملية النقل بين السفن. تجري هذه العمليات بشكل رئيسي للنفط الخام، إذ يمكن لسفينة صغيرة أو كبيرة نقل النفط إلى سفينة أخرى في عرض البحر. وكان الأسلوب يستخدم لأغراض متعددة، كأن تكون أرصفة الميناء مشغولة فيتم تحميل ناقلة دون حاجتها إلى الرسو فترسل سفينة إليها للتعبئة. أما إيران فاستخدمت هذا الأسلوب لنقل النفط وتهريبه من ناقلات إلى أخرى جراء الحصار الأمريكي. لكن في هذه الحالة استخدمت هذه التقنية بشكل مختلف بحسب ما أشار خبراء لرويترز. فكيف حدث هذا؟ لنعد إلى الخريطة. هنا نشاهد مواقع تكدس السفن، هي بعيدة نحو 150 كيلومترا عن السواحل الإيرانية، وهي تعتبر مسافة أأمن بكثير من المسافة عن السواحل في مضيق هرمز، ما يجنبها الصواريخ الإيرانية بشكل كبير. وإذا ما نظرنا إلى هنا، المسار الجنوبي في المضيق الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عنه لعبور السفن، سنجد أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن برنامج لتأمين السفن فيه، حيث يمكنها استخدام مجموعة من الأصول العسكرية لحماية منطقة جغرافية محددة كالمسيرات والزوارق غير المأهولة والسفن الصغيرة لمواجهة الزوارق الإيرانية السريعة أو المقاتلات. إذن ما هو الرابط بين التأمين العسكري واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى؟ بالعودة إلى الخريطة مرة أخرى، نشاهد مناطق تكدس السفن، وبرسم المسافة إلى مضيق هرمز سنجد أن على السفن عبور أقل من 400 كيلومتر لتجاوز المضيق. كثير من شركات الشحن لا تخاطر بالعبور بسبب احتمال استهداف سفنها، لكن بالنسبة لشركات أخرى فهي مستعدة لتحمل المخاطر، إذ يمكنها تسخير ناقلاتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة للعبور ذهاباً وإياباً عبر المضيق، مجنبة بقية الشركات ذلك الخطر. عبورها مئات الكيلومترات ومن ثم تحميلها السفن خارج المضيق يجنبها ضرورة قطع كامل المسافة إلى ميناء الوجهة والاكتفاء بالسفن الموجودة قربها، وبهذا تقطع السفن العابرة لهرمز مسافات أقصر في فترة زمنية أقل بشكل مكوكي لتحميل الناقلات المنتظرة خارج المضيق بالنفط. استخدام الناقلات الصغيرة يخفف المخاطر كذلك على الشركات، فناقلات النفط الضخمة تمتلك بصمة رادارية أكبر بكثير من نظيراتها الأصغر، ما يجعلها هدفاً أسهل للصواريخ الإيرانية، وبذلك تقلل الناقلات الأصغر مخاطر النقل عبر المضيق. لكن أسلوب النقل هذا هو أكثر شيوعاً بين ناقلات النفط الخام التي يمكنها نقل السوائل بين سفينتين، ويكون أصعب بكثير لنقل البضائع أو الحاويات أو الغاز أو الحمولات الجافة، حيث تبقى بحاجة إلى أساليب أخرى للنقل. ويبقى الحل المثالي بالنسبة لتدفق التجارة والطاقة نحو شرايين الاقتصاد العالمي هو حرية الملاحة عبر المضيق وضمان أمنها.
1: ينضم إلينا الآن من لندن زياد الهاشمي، مستشار في الاقتصاد والنقل الدولي. أهلا بك معنا سيد زياد. هل ساهمت هذه الآلية في تخفيف الضغط على الأسواق وخصوصا موضوع التأمين؟
3: نعم، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هي هذه اليوم الآلية هي التي تحقق الوسيلة أو تعتبر الوسيلة شبه الوحيدة لنقل النفط الخليجي باتجاه الأسواق العالمية. نعم، هناك لا تزال علاوة المخاطر مضافة، شركات التأمين لا تزال تفرض رسوما وبوالص تأمين عالية القيمة، وبعض الشركات ترفض، لكن هناك انتقالة نوعية في طريقة التعامل مع المخاطر التي تفرضها الظروف الجيوسياسية في الخليج. شركات النقل البحري وحتى شركات التأمين بدأوا بقبول نسبة من المخاطرة وتحمل جزء من المخاطرة لغرض الحصول على برميل نفط بسعر عالي والحصول على كلفة نقل تعتبر اليوم هي يعني أرقام قياسية لنقل برميل النفط الخليجي باتجاه الأسواق العالمية. لذلك نعم نجد اليوم أن هناك انتقالة نوعية بالإضافة إلى أن هناك حالة أمنية تحسن أمني بشكل تدريجي في منطقة المضيق بعد الإجراءات التي اتخذتها البحرية الأمريكية وخلقت نوع من المفاصلة بين المسار العماني الجنوبي والمسار الإيراني الشمالي، مما ساعد مسارات أو يعني سلاسل النقل بالنسبة للطاقة للعودة بشكل تدريجي وإن كان بشكل حذر وإن كان باستخدام بعض الإجراءات والتكتيكات للحصول على عملية نقل فيها نوع من الأمان وإيصال النفط إما إلى المستهلك النهائي في آسيا أو حتى في منطقة التسليم في منطقة
1: لكن سيد زياد
3: يعني خليج عمان.
1: هل هي استثناء أم آلية مستدامة؟
3: لا بالتأكيد الظروف الجيوسياسية اليوم حتمت على سلاسل الطاقة العالمية من المجهزين والبائعين في الخليج إلى المشترين وبينهم شركات النقل والتأمين إلى إيجاد صيغة مشتركة أو طريقة يمكن من خلالها تأمين متطلبات السوق العالمية بأقل مستوى من المخاطر. لذلك نجد أن اليوم الشركات تستخدم طريقة إخفاء الهوية بالنسبة للسفن من خلال إطفاء يعني أجهزة التتبع، استخدام أقصى نقطة ممكنة في المسار الجنوبي العماني للابتعاد عن ربما الاستهداف الإيراني المحتمل، بالإضافة إلى أنه هناك عملية التسليم تتم في أوقات يكون هناك الفرقاطات الأمريكية بأقصى تواجد حتى يعني يكون هناك ضمان للحصول على أقصى درجة من يعني الحماية. لكن التطورات هناك الكثير من التطورات اليوم في مسار النقل من داخل الخليج إلى منطقة خليج عمان، منطقة تسليم النفط. بدأنا اليوم نشاهد دخول السفن العملاقة لنقل النفط الخليجي باتجاه منطقة التسليم في خليج عمان، ولم يعد الاكتفاء فقط على الناقلات المكوكية الصغيرة، وهذا تطور نوعي حقيقة كبير يشير إلى أن الشركات بدأت يعني تلتمس أن هناك أمنا حقيقيا ربما مستتبا في منطقة المضيق، وهذا دفع الشركات لإدخال سفنها العملاقة لتحمل النفط من البصرة وحتى من الكويت ومن رأس تنورة في السعودية.
1: نعم، والسؤال هنا كان هناك توقعات في البداية أن يصل سعر البرميل إلى 150، الآن لم يصل إلى ذلك. هل هذه الآلية ساهمت في ضبط الأسعار ويمكن أن تستمر لفترة أطول بهذه الطريقة أم أن هناك أسباب أخرى؟
3: نعم بالتأكيد، يعني احنا لو أخرجنا النفط الخليجي من المعادلة سنجد أن هناك عجزا كبيرا سيحصل في الأسواق من جانب الطلب، من جانب العرض هناك طلب ربما متزايد حاليا مستقر نوعا ما، لكن المشكلة في الفجوة. الفجوة اليوم النفط الخليجي عاد بشكل تدريجي، نتكلم وصلت الطاقة التصديرية بالنسبة للخليج حتى يوم أمس حسب يعني المؤشرات أو بيانات كبلر بحدود 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، وهذا يقترب تقريبا من 70% من الطاقة التصديرية السابقة قبل فترة الحرب. لذلك أعتقد أنه سيتم الاستمرار بهذه الآلية حتى ربما الوصول إلى اتفاقات لإعادة الأمن بشكل مستدام إلى منطقة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من لندن زياد الهاشمي، مستشار في الاقتصاد والنقل الدولي. إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات لجماعة الحوثي في شارع 60 شمال مدينة تعز، وإنها تتصدى لهجمات واسعة لهم وتكبدهم خسائر فادحة في عدة جبهات بالمحافظة. نتابع هذا المشهد من تعز، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بك مها، ما آخر التفاصيل؟
4: نعم، المواجهات ما تزال محتدمة حقيقة. نتحدث عن مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في أكثر من محور، ابتداء من الريف الغربي لمحافظة تعز في جبهة جبل حبشي وحمير مقبنة، هناك حيث أيضا شن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية غارات جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين. المواجهات أيضا ما تزال محتدمة في جبهة سامع، حيث تخوض القوات الحكومية مواجهات مع جماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، تحديدا في بعض المناطق التي كنا قد رصدناها خلال المداخلة الأولى. في أيضا القروض مواجهات محتدمة، قالت القوات الحكومية إنها قتلت 30 عنصرا وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات الساعات الماضية. نتحدث أيضا عن استمرار المواجهات في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، جبهة جرداد، الشمايتين، راسن، بني عمر، كل هذه المحاور تشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. الطيران الحربي أيضا في جبهة الأحكوم أو حيفان كان قد شن 6 غارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين في هذه الجبهة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في جبهة المنصورة في مديرية المضاربة ورأس العارة على الحدود مع مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. نتحدث أيضا عن استطلاع للطيران المسير وقصف مدفعي متواصل بين الجانبين. جبهة المدينة حقيقة حتى هذه اللحظة تشهد هدوءا حذرا بعد ساعات من قصف حوثي عنيف شنته على مختلف محاور القوات الحكومية وأيضا على الأحياء السكنية. اليوم عدد من المدارس في الجهة الشرقية للمدينة وكذلك الشمالية أغلقت أبوابها أمام الطلبة نتيجة سقوط بعض هذه القذائف بالقرب من هذه المدارس، وكذلك تطاير الشظايا باتجاه المدنيين. نتحدث أيضا عن حالة اشتباك مستمرة كانت سائدة خلال الساعات الماضية تحديدا في الجبهة الشرقية. القوات الحكومية قالت إنها صدت عدد من محاولات التسلل المتزامنة في الجبهة الشرقية على أكثر من محور، نتحدث عن التشريفات، الكريفات، عقبة منيف وغيرها من المواقع، بالتزامن مع قصف حوثي مكثف على القرى والأحياء السكنية في الضباب. نتحدث اليوم عن اشتعال جبهات بشكل متزامن ومتسارع. القوات الحكومية تقول إنها دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه كل محاور القتال مع تكثيف الطيران الحربي بطبيعة الحال استهدافه لمواقع وتعزيزات الحوثيين تحديدا في الستين، هناك حيث استهدفت القوات الحكومية أو الطيران الحربي تعزيزات للحوثيين إضافة إلى تعزيزات أخرى في مدرسة الفاروق في منطقة عمر أو بني عمر في الجنوب المحافظة. هذا يأتي بطبيعة الحال بالتزامن مع استنفار قتالي غير مسبوق تعيشه مدينة تعز تحديدا بعد إعلان التعبئة العامة والنفير العام، وهو ما يأتي متصلا بهذا الهجوم المتزامن والكثيف لجماعة الحوثي. بطبيعة الحال لم يتم تحقيق أي تقدم في الجبهات الشرقية الشمالية والغربية للمدينة، وما تزال المواجهات محتدمة في الريف الغربي والجنوبي. نعم،
1: باختصار، مها موضوع الأثر السلبي على السكان في هذه المناطق؟ أنت ذكرتي أن عدد من القرى استهدفت أيضا، حركة النزوح كيف تبدو؟
4: بلا أدنى شك حركة النزوح هي تتناسب طرديا كلما توسعت رقعة القتال. نتحدث عن مناطق كانت قد شهدت يعني هدوء خلال الفترة الماضية أو خلال السنوات الأخيرة، كمثلا جبهة سامع، هذه هي جبهة جديدة اشتعل فيها القصف أو هجوم الحوثيين واستؤنف باتجاهها هجوم الحوثيين. القوات الحكومية تقول إنها صدت هذه الهجمات وتتعامل معها حتى هذه اللحظة، ولكن بلا أدنى شك هناك حركة نزوح مستمرة تتناسب طرديا مع توسع رقعة القتال. المؤشر اليوم بتصاعد العمليات الهجومية هو بلا أدنى شك يشير إلى أن رقعة النزوح ستتسع خلال الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، بالنظر إلى كثافة القصف المدفعي الذي شنه الحوثيون باتجاه المناطق السكنية داخل مدينة تعز. وهنا نتحدث عن حركة نزوح قد تنطلق من المدينة باتجاه الأرياف، باعتبار أن الجبهات المتاخمة للمدينة هي حقيقة يعني المدينة التي يتركز فيها أكبر كثافة سكانية، بالتالي لا توجد كثافة كبيرة فاصلة بين هذه الجبهات وبين المواقع السكنية، وهذا ما سيقود بطبيعة الحال إلى حدوث موجة نزوح واسعة وضغط على الخدمات في مدينة لا يوجد فيها حقيقة خدمات وتعيش يعني على المساعدات الإنسانية وتحتضن الجزء الأكبر من النازحين الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 190 ألف، 100 ألف منهم هم يتركزون في هذه المحافظة التي تشتعل كل جبهاتها بهذا بكرة النار التي شهدناها اليوم. نعم.
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. نبقى في المزيد حول التطورات الميدانية في اليمن عبر شاشة التفاعلية مع صهيب العصا.
5: عبد السلام، يمكن القول بأننا لازلنا نتحدث عن محاور القتال ذاتها بشكل أساسي في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد ومحيط تعز. على ما يبدو قوات أنصار الله الحوثيين يحاولون الضغط على تعز من أكثر من محور، ولكن القوات الحكومية أيضا في المقابل تقول أنها تصد عمليات تسلل كما تصفها أو تقصف مواقع لتجمعات جماعة أنصار الله في المنطقة الجنوبية من اليمن. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى خريطة اليمن يمكننا ملاحظة أن العمليات العسكرية الآن تدور في هذه المحاور أو في هذه المنطقة في رأس في زاوية البلاد من المنطقة الجنوبية عند باب المندب ذباب وعند أطراف مدينة تعز وأيضا في منطقة المخا، لكن القصف الحكومي يتمحور بشكل موسع في مناطق واسعة يسيطر عليها الحوثيون من صعدة إلى حجة إلى صنعاء إلى المخا وإلى الحديدة. هذه مواقع القصف التي تقول جماعة أنصار الحوثيين أن القوات الحكومية شنت عليها هجمات وغارات خلال الفترة القليلة الماضية خلال الساعات القليلة الماضية. الأهم الآن هو ما يحدث على الأرض من تحركات للجماعة ومحاولات الصد، بمعنى أننا نتحدث عن الجبهة الأمامية الأساسية في هذه المواجهة تحدث في المنطقة الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من تعز تحديدا، لأن الجماعة على ما يبدو تحاول التوغل والدخول إلى تعز لأنها سيطرت على مناطق واسعة في محيط تعز سواء الشمال أو الشمال الغربي أو حتى غرب تعز، سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثيين خلال الفترة القليلة الماضية. الآن تحاول الضغط من جهة الجنوب الغربي ومحاور الجنوب ومحاور الجنوب الشرقي. كما ذكرت مراسلتنا قبل قليل هناك محاور بدأت تشتعل لم تكن مشتعلة خلال الفترة الماضية وفي معظمها بدرجة أساسية في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة تعز. على ما يبدو أن القوات الحكومية ترصد محاولات لتسلل جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المحاور، لكن أحد المحاور الصعبة الآن لا يزال هو المحور الجنوبي لتعز والجنوبي الغربي وتحديدا المنطقة الجبلية بالغة الصعوبة في هذه المنطقة. إذا ما دخلنا عليها في الخريطة فيمكننا مشاهدة عبر صور الأقمار الصناعية هذه عبر خريطة الظاهرة في الأقمار الصناعية التضاريس الصعبة وسلاسل الجبال من رأس العارة إلى المضارب إلى جبل كهبوب إلى الوزعية، كل هذه سلاسل الجبال صعبة للغاية، التحرك فيها صعب، عمليات القتال والجبهة المفتوحة فيها صعبة، وبالتالي يبدو أن التحرك في هذه المنطقة من منطقة الوازعية وجبال كهبوب وتجاوزها باتجاه الجنوب والجنوب الغربي للوصول لمنطقة الساحل يبدو هو الهدف بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين التي تتحرك على ما يبدو حتى هذه اللحظة في مسارين، المسار الجنوبي الشرقي باتجاه لتصل إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد والمسار الشمالي الشرقي لتصل إلى عمق تعز وتحاصر تعز من الجنوب بعد أن كانت حاصرتها من المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية. يبدو أن الجيب الوحيد المفتوح لجماعة أنصار الله نحو تعز هو المنطقة الجنوبية التي تواجه فيها على ما يبدو الآن اشتباكات واسعة مع توسع هذه الاشتباكات ومحاولات للتسلل في أكثر من جبهة، ولكن في المقابل لازلنا نتحدث أيضا عن ضربات جوية تشنها القوات الحكومية، يقول الحوثيون إنها تستهدف مواقع عدة في المدن التي يسيطر عليها الجماعة.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات، ننقلها لسيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. إعلان التعبئة العامة من قبل القوات الحكومية، استخدام الطيران، يقابله تعزيزات ومحاولات لتثبيت المواقع بالنسبة للحوثيين، القوة الآن كيف تقاس؟
6: عبد السلام، اليوم نحن في مرحلة انسداد أو ما يسمى بستيل ميت، يعني من حقق شيء يريد فعلا الحفاظ عليه وتدعيمه، من هنا حرب المرتفعات على الساحل أو على سهل كهامة لحماية باب المندب، ومن هنا تدور المعارك الأساسية أو مركز الصقل الأساسي في تعز، محاولة عزل تعز، محاولة القطع، وبالتالي محاولة حماية الساحل. التعبئة العامة اليوم الحوثيون يسيطرون على 30 إلى 35% من مساحة اليمن، ولكن على 70 إلى 75% من سكان اليمن. يعني التعبئة العامة للحكومة يجب أن تكون من ضمن اليمنيين الذين فعلا لا يوالون الحوثيين. فإذا أنت أمام مرحلة. اثنين، أنت إذا أردت فعلا أن تعلن التعبئة يجب أن يكون هناك ما يسمى بالتنظيم الستركتشر. اثنين، يجب أن يكون هناك التدريب. ثلاثة، يجب أن يكون هناك التسليح، وبالتالي إدخال هذه القوى الجديدة في معارك أصبحت تقريبا في نصف وقتها. فإذا أنت بحاجة إلى وقت، هذا الوقت يستفيد منه الحوثي لتثبيت مواقعه، وبالتالي من هنا ما نراه تكتيكيا يعني كهبوب هذه التلال، هيجة العبد، كل هذا يخدم مصلحة عامة ويخدم استراتيجية كبرى تدور على ثلاثة مواقع

0: أساسية، مركز صقل في الجوف قريبة من الحدود السعودية، قريبة من صعدة، وبالتالي هناك قاعدة عسكرية مهمة. مأرب قريبة من صنعاء، فيها النفط والطاقة الحوثيون يسعون إليه، وهي تعطيك الاتجاه بكل الاتجاهات. هذه المراكز الثلاثة، ولكن اليوم من ربح أو من كسب شيء يحاول الحفاظ عليه، ومن فعلا خسر شيء يحاول استرداده أو منعه من الامتداد.
1: هذه الجغرافيا هل ينفع معها سلاح الطيران سواء المسير أو الحربي؟
0: المسير ينفع أكثر عبد السلام. اليوم نحن نشهد ما يحدث في المنطقة، ما يحدث في أوكرانيا، ما يحدث في جنوب لبنان، فإذا أنت أمام شيء جديد. يعني المسيرة ألغت ما يسمى بالطيران الدعم الجوي المباشر أو Close Air Support، فإذا أنت في الأماكن الأساسية إذا فعلا أردت، ونحن نعرف أن المعركة لا تحسم من الجو، فإذا فعلا أردت أن تحسم المعركة عليك أن تجمع بين القوات الجوية للحكومة اليمنية ومفهوم التعبئة كي يكون هناك عامل على الأرض. ولكن المسيرات من يملكها اليوم هو يسيطر تكتيكيا على العمليات العسكرية، إن كان في تعز، إن كان في كهبوب أو غيرها.
1: بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن قبل ذلك هناك بعض الأخبار العاجلة سننوه لها، ستظهر الآن على الشاشة. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط. إذا هذا خبر عاجل ننوه له على شاشتنا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو باتجاه الشرق الأوسط. مسؤول أمريكي قال أيضا أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتوجهون للشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال. حاول أن نفهم سياق كل ذلك بعد قليل مع مراسلنا. مسؤول أمريكي أيضا قال للجزيرة إن مجموعة الإنزال البحري مايكون إيلاند غادرت سان دييغو إلى الشرق الأوسط الاثنين الماضي. وقال أيضا هذا المسؤول مع حشد كل هذه القوة في الشرق الأوسط سيكون لدى القادة خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. وأضاف أيضا إنه بحلول نهاية نوفمبر المقبل ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعة إنزال. إذن تعزيزات عسكرية بحسب هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة تتجه للشرق الأوسط. نحاول أن نفهم سياق ما يجري الآن مع فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن. أهلا بك فادي. ما قاله هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة في أي سياق يأتي؟
2: يأتي في إطار الحشود العسكرية ووعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يكثف هجماته ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. المسؤول الأمريكي الذي تحدثت إليه قبل قليل أشار إلى مجموعة من الأمور. النقطة الأولى أنه أكد بالفعل أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت قاعدتها في سان دييغو مع مجموعتها الضاربة وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط. هذا المسؤول قال أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك قرار باستبدال أي من حاملتي الطائرات الموجودتين الآن في المنطقة في إطار الحرب مع إيران، وبالتالي لفترة ما سوف تنضم هذه الحاملة إلى حاملتي طائرات، وبالتالي سوف يكون لدى الولايات المتحدة 3 حاملات طائرات بشكل متزامن في محيط إيران مع المجموعات الضاربة الخاصة بها. النقطة الثانية التي أشار إليها المسؤول الأمريكي أن مجموعة الإنزال البحرية التابعة للسفينة مايكن آيلاند ومعها سفينتان أخريان وهما أنكريدج وجون ميرثا، وعلى متن هذه المجموعة 2000 جندي من الوحدة المارينز الاستكشافية 13 والمكونة من 2000 من قوات المارينز المتخصصة بالحروب الساحلية وعمليات الإنزال البحري، أيضا غادرت يوم الاثنين الماضي قاعدتها في سان دييغو وهي تتوجه أيضا إلى الشرق الأوسط إلى محيط إيران، ما يؤدي في واقع الحال إلى وجود مجموعتي إنزال بحري أيضا في محيط إيران، ما يتيح للإدارة الأمريكية خيارات أكبر في عمليات ربما الاستيلاء سواء على الجزر أو على القيام بعمليات برية. رغم وجود 50,000 جندي حاليا في منطقة الشرق الأوسط، لكن معظم هؤلاء الجنود عبد السلام هم إما في القوات البحرية أو القوات الجوية أو الدعم اللوجستي أو الدفاعات الجوية، لكن العناصر القادرة على القيام بعمليات برية هي عددها ليس كبير للغاية. نعرف أن مع هذه المجموعة هناك أيضا الفوج 82 المحمول جوا سبق وأن انتشر في المنطقة وهو قوة ضاربة قادرة على القيام بعمليات عسكرية سريعة. هذا المسؤول قال أن هذه الحشود العسكرية الهائلة أو القوة النارية الهائلة كما قال سوف تتركز في منطقة الشرق الأوسط في محيط إيران وفق تقديراته في نهاية نوفمبر المقبل، ما يتيح لصانع القرار السياسي خيارات متعددة للتعامل.

0: أولا يجب أن نأخذ البعد السياسي. اليوم تحدث الرئيس ترامب أنه لم يقبل بأي طرح من طروحات إيران، وبالتالي المرحلة القادمة ستكون صعبة على إيران. إرسال حاملة طائرات لتكون يعني ثلاث حاملات طائرات في نفس الوقت، وهذا أمر نادر، حصل مرة خلال الحرب على العراق. عبد السلام، هناك 11 حاملة طائرات، عادة تعتمد البحرية الأمريكية ما يسمى مبدأ الثلث، يعني هناك ثلث هذه الحاملات في التدريب، ثلث هذه الحاملات في الصيانة، وثلثها منتشر إلا في الحالات الاستثنائية. هل هذه الحاملة آتية لتبدل أم أنها لتأتي هذه المنطقة؟ اثنين، البعد البري المتمثل بالمارينز، هناك البوكسر أيضا متوفرة في هذه المنطقة، 5000 جندي، 2000 بالإضافة إلى تقريبا 3000 إلى 5000 من الفرقة المحمولة 82. فإذا بدأنا نرى البعد البري، ولكن المشكلة الكبيرة عبد السلام هي لوجستية هذه الحاملات من سان دييغو وليس كما كان سابقا من المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه الإيضاحات. ونعود لمتابعة أيضا التطورات في اليمن، وسيكون معنا أيضا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. من خلال ما فهمناه من مراسلتنا في تعز أن هناك تركيز على هذه المنطقة وإن كانت منطقة جبلية، برأيك لماذا يركز الحوثيون عليها؟
2: طبيعي، هي المنطقة جبلية ومرتفعة وفيها مرتفعات حاكمة مطلة على البحر الأحمر وعلى درية دوباب، وهي توفر حماية لمن ينتشر في الساحل، بالنسبة للحوثيين يعتبروا ذلك مهمة جدا. هم يدركون أنهم لم يحققوا سيطرة كاملة على الساحل من ناحية الثبات الاستقرار بسبب الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية، واستنزفوا بشكل كبير منذ 3 أسابيع وهم استنزفوا. بالتالي لابد أن يحققوا اختراقا في المرتفعات الحاكمة لحماية أنفسهم، وهذا أمر طبيعي. لكن لوحظ أن الحوثيين أيضا وسعوا دائرة الهجمات، هو ربما نوع من التشتيت بالقوات الحكومية بالانتشار في كل الجبهات تعز وتحويلها إلى كتلة نار. طبعا هذا جاء بعد أقل من 24 ساعة من عمليات عسكرية قامت بها القوات الحكومية أمس. قال الناطق الرسمي أن 468 عملية عسكرية قتل فيها المئات فيها وعشرات من الجنود وأيضا من التعزيزات. هذا أمر يأتي في هذا السياق، في سياق. أما في مسألة، لفت اليوم انتباهي قبل قليل تصريح لرئيس المجلس القيادة وهو يقول إن الحوثيين هم أشعلوا هذه الحرب أو هم بدأوها ونحن سننهيها. لا أدري كيف سينهيها، لكن المؤشرات تقول أن ربما القوات الحكومية هي أصلا تجهز مسرع عمليات منذ أكثر من شهر، وهذا بدأ
1: القصد توسيع جبهات الحرب، توسيع جبهات حرب شاملة.
2: نعم، هذا هو المؤشر الأقرب، لأن هناك جبهات أو ما يسمى بالمناطق العسكرية السبع الموجودة في الجمهورية اليمنية بدأت ترتب أمورها. المنطقة الثالثة والرابعة، الرابعة طبعا تعز ولحج وغيرها، لكن السادسة والسابعة ما يتعلق بصعدة وما يتعلق بالجوف وما يتعلق بصنعاء نفسها وعمران. ولذلك يبدو أن القوات الحكومية تراهن على هذا، لكن تراهن على العملية المتزامنة.
1: القوات الحكومية ستعتمد على قوات أخرى لا منضوية تحتها في هذه المرحلة بناء على توسع الجغرافيا التي تتحدث
2: بالمناسبة عنها. القوات الحكومية اليمنية عددها كبير، دعك من التشكيلات العمالقة والتشكيلات أو يسمى الفصائل المرتبطة به، لكن التشكيلات التابعة لهيئة الأركان عددها معتبر إلى حد ما. هناك قوة كثيرة لم تتحرك، يعني في قوة في الجوف، في قوة في مأرب، في قوة في صعدة، في باقم، في حجة، في موجودة، يعني موجود ألوية ومعسكرات وغيرها، لكنها لم تتحرك. ويبدو أن القوات الحكومية تراهن على فكرة امتصاص الضربات، ربما صح أو خطأ، لكن الحوثيون أيضا حاولوا كما قلت يتقدموا ليلة أمس، لكن سرعان ما خرجوا، مثل بني عمر وحتى مناطق بني جبل حبشي حاولوا أن يدخلوا بعض المدارس ثم ضربوا فخرجوا. فهي هذه مناطق نعم. صعبة جدا من أنك تستولي، وخاصة أنها بيئة غير حاضنة للجبل.
1: نعم. عبارة استهدفنا عدد من التعزيزات، بالأمس كان هناك استهداف في صعدة، ألا يوقف ذلك تقدم هذه التعزيزات للحوثيين؟
2: الحوثيون منتشرون،
1: حديث عن الطيران.
2: نعم، لا، الحوثيون عندهم

0: عقد أو تجمعات متعددة هم يجمعوا الصراحة بين تركيبة الجيش النظامي والعصابات، فهم يجمعوا بين هذه، ولذلك الجيش اليمني أو القوات الحكومية تستخدم الأسلوب النظامي في العمليات العسكرية. لذلك مثلا عندما دخلوا هجة العبد أمس وفجروا العبارة، هو 3 أشخاص معروفين يعني دخلوا وعملوا لغم فيها وفجروا ثم انسحبوا، هذا مش أسلوب جيش إنما أسلوب حرب عصابات. فهم يجمعوا بين هذه، ولذلك تجد الحكومة أو القوات الحكومية صعوبة في معالجة هذه المشكلة في مناطق كتعز.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على كل هذه الإيضاحات. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة الغربية. ينضم إلينا الآن من شمال القدس أو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جوارة البديري. أهلا بك جوارة، ضعينا في سياق ما جرى.
2: نبدأ من بلدة المغير عبد السلام شرقي رام الله. مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تطوق البلدة من المدخل الغربي، وهناك إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز اتجاه منازل الفلسطينيين. موقع آخر أيضا شهد خلال الساعتين الماضيتين اعتداءات من قبل المستوطنين، ولا زال متواصل هو في منطقة خلت الحمص جنوب مدينة يطا أقصى جنوب الخليل. مستوطنون يحاصرون عدد من العائلات في داخل منازلها. أما في بلدة دير بزيع غربي رام الله فكان هناك عدة إصابات جراء اعتداء مستوطنين على عدد من الأهالي. أيضا منطقة أخرى هي في بلدة تحديدا بلدة ياسوف وهي قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث أطلق مستوطنون الرصاص الحي اتجاه مشهور ياسين والبالغ من العمر 51 عاما، استشهد على الفور أمام منزله. هو والأهالي أهالي البلدة كانوا يحاولون صد هجوم نفذه مستوطنون اتجاه البلدة، ولكن عدد من المستوطنين تسللوا إلى الأطراف، حاولوا منزل عائلة منشور ياسين، حاول الدفاع عن بيته وعن عائلته فأطلق مستوطنون الرصاص الحي اتجاهه. أيضا مواقع أخرى، ووفق أيضا ما أكدته البلدية لمراسل الجزيرة بأنه حتى هذه اللحظة لا يتمكن الأهالي من تشييع جثمان الشهيد منشور ياسين لأن المستوطنين لا زالوا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يحاصرون بلدة ياسوف حتى هذه اللحظة. أما المشهد الأبرز في هذا اليوم من اعتداءات المستوطنين كان في داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. أكثر من 1895 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية. ووفق محافظة القدس وفي إحصائية محدثة فإنه خلال الأشهر 3 الماضية اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 27800 مستوطن. ومنذ بدء هذه الأعياد، نتحدث عن ما يعرف بعيد رأس السنة ويوم الغفران وعيد العرش الذي ينتهي بعد يومين، اقتحم المسجد الأقصى المبارك أي منذ 3 أسابيع ما يزيد على 9000 مستوطن. واضح أننا أمام هجمات متصاعدة من قبل المستوطنين، ولكن وفق توثيق المؤسسات الفلسطينية التي هي بصعوبة تستطيع العمل داخل المسجد الأقصى المبارك، فإن التصعيد اتجاه المسجد ليس فقط بأعداد المستوطنين وهو الأعلى مقارنة بكل السنوات السابقة، ولكن بشكل هذه الاعتداءات اتجاه حرمة المسجد الأقصى وهويته العربية والفلسطينية الإسلامية من حيث إدخال القرابين النباتية، ما يعرف أيضا بالأصناف الأربعة في إشارة لتمهيد لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك وفق مطامع المستوطنين الصلوات التلمودية العلنية وأشكال إدخال الكتب الدينية والصلوات في داخل المسجد الأقصى المبارك. نعم. أما في محيطه فلم يكن الوضع أقل سوءا، حيث تم الاعتداء على الكثير من المقدسيين سواء من كبار السن أو من التجار. وشيء أخير فقط، أنه منذ 3 أشهر حتى اليوم هناك أكثر من 70 قرار إبعاد لنشطاء ومرابطين وأسرى محررين من داخل المسجد الأقصى المبارك. إذن هو تقريبا شبه فارغ مقارنة بالسنوات الماضية.
1: جوار البديري مراسلة الجزيرة من شمال القدس، شكرا جزيلا لك. وننوه مشاهدينا بالخبر العاجل على شاشتنا، نقلا عن الخارجية الإثيوبية تقول إغلاق سفارتنا في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا. يأتي هذا الخبر العاجل في سياق التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة مع جبهة تيغراي. نذهب إلى قطاع غزة، حيث لا تقتصر أزمة القطاع الصحي على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل تواجه المستشفيات أيضا نقصا حادا في الأطباء الاختصاصيين وتعطلا متزايدا في الأجهزة الطبية، ما يحد من قدرتها على تشخيص الحالات المعقدة وإجراء العمليات التي تحتاج إلى تخصصات وتجهيزات دقيقة.
3: في مستشفيات قطاع غزة خلفت الحرب آلاف المصابين والمرضى، كثير منهم بحاجة إلى عمليات دقيقة ومعقدة، لكنها غيبت أيضا أطباء مختصين، لم يبق منهم سوى قلة أمام أعداد متزايدة من الحالات، وبات السؤال ما مصيرهم؟
4: الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1700 كادر صحي، من بينهم ما يقارب 154 طبيب متخصص، ما زال 83 طبيب مختص معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، فطبيب واحد ممكن أن تقف أمامه خدمة طبية.
3: المستشفيات تواجه أيضا مشكلات تتعلق بوضع الأجهزة، تقول وزارة الصحة إن أعداد أجهزة التصوير والتشخيص تراجعت من 635 إلى 240 جهازا. وفي مستشفى أصدقاء المريض أصبحت حضانتان للأطفال من أصل 8 خارج الخدمة.
5: في ظل هذه الظروف الحرب الصعبة واستمرار لمدة 3 سنوات، كثير من الأجهزة يعني المهمة جدا واللازمة للحياة خرجت من الخدمة لاستعمالها المتكرر والمتواصل، إذا لم يتم تصليح ربما تعطل أجهزة أخرى فتتوقف الحياة.
3: كل ما ينقص المستشفى لا يغيب عن الطبيب، يراه في كل حالة أمامه وفي كل قرار عليه اتخاذه.
6: بشكل يومي كطبيب أشعر بحالة العجز، وهي حالة صعبة جدا مؤثرة على النفس، لأنه أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع الخدمة.
7: سنوات الحرب استنزفت كل ما كان قائما في المستشفيات بعد أن أصابتها معاول الهدم، وأضافت إلى أزماتها تعقيدات جديدة، وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في إسرائيل تواصل المحكمة العليا النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف ومنعهم من خوض انتخابات الشهر الجاري. معنا في المتابعة من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، أهلا بك محمد، نتابع معك إذن هذا المشهد.
8: قبل قليل عبد السلام انتهت جلستي النظر في شطب القائمة المشتركة وكذلك النائب عن هذه القائمة عوفر كسيف، وتبدأ الآن جلسة النظر في شطب القائمة الموحدة. من المقرر أن تصدر القرارات يوم غد صباحا بحظر هذه القوائم، ينضاف إليها حظر سامي أبو شحاد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وهو عضو أيضا ومرشح عن القائمة المشتركة، وذلك في عقاب مصادقته اللجنة الإسرائيلية المركزية للانتخابات على هذه القرارات، قرارات شبطب. وهذه اللجنة في طبيعة الحال تسيطر عليها أحزاب الائتلاف اليميني الإسرائيلي، وذلك قد جرى قبل أسبوعين تقريبا. تقول القائمة المشتركة في بيان لها قبل قليل بأن المحاكمة كانت سياسية، وبأن المحكمة العليا التي قالت لأبو شحادي أنه يمكنه الانسحاب من الترشح قبل أن يصدر القرار، وبأن ثمة أغلب

0: هي تؤيد قرار شطبه، هي كانت محاكمة سياسية وتهدف إلى شطب الصوت العربي، وقالت إن الرد على ذلك سيكون في صناديق الاقتراع، وبأن موقفها واضح وهو رفض للاحتلال والعنصرية. كذلك كانت هذه اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، لم تؤيد شطب حزب عتسما يهوديت الذي يقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الرغم من رفع قضايا ضده والمطالبة بشطب هذا الحزب الذي يتهم رئيسه بن غفير بأنه كان مؤيدا هو الآخر كما يقال لتنظيمات إرهابية، وبخاصة حركة كاخ الإسرائيلية الإرهابية والتي أسسها مئير كهانة، وكذلك رفعه لصورة باروخ مارزل الذي نفذ عملية مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل في فبراير عام 94 وتعليق صورة باروخ في منزله أيضا، وذلك أيضا جاء في عقاب رفض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية شطب حزب بن غفير وتأييدها لشطب سامي أبو شحادي على وجه التحديد. يبدو أن المحكمة الإسرائيلية تتجه أكثر نحو شطب سامي أبو شحادي، وهناك من يعتقد بأنها لن تقرر شطب القائمة الموحدة ولا المشتركة ولا النائب عوفر كسيف. هذه القرارات ستتضح غدا الجمعة صباحا بعد أن يرد سامي أبو شحادي على قرار أو طلب القضاء الإسرائيليين الذين طالبوه بسحب ترشحه، والأمر يرجع إلى قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي سيعقد اجتماعات هذه الليلة للنظر في طلب قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية. ونشير هنا إلى أن نائب رئيس المحكمة العليا كان هو الآخر قد أبدى موقفا مؤيدا شطب سامي أبو شحادي عندما ترأس الاجتماع الذي عقدته لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قبل نحو أسبوعين للنظر في طلب شطب الأحزاب سواء الإسرائيلية أو العربية، وهي لم تتخذ أي قرار يتعلق بشطب أي من الأحزاب الإسرائيلية، على الرغم من رفع قوائم عربية وغيرها من القوائم طلبات مماثلة لشطب عتسما يهوديت، وكذلك حزب أو تحالف الديمقراطيين بزعامة يائير جولان، وكذلك حزب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة كان معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. رأس الساعة مشاهدين، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، أضاف ترامب أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنه بحلول نهاية نوفمبر المقبل ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعة إنزال، وأضاف أنه مع حشد كل هذه القوة في الشرق الأوسط سيكون لدى القادة خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت الأراضي الإيرانية 3 مرات خلال المفاوضات. وطالب الولايات المتحدة بأن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعل الإيرانيين يخضعون من خلال عمليات الاغتيال. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها تتصدى لهجمات واسعة للحوثيين وتكبدهم خسائر في جبهات ومحاور عدة بمحافظة تعز، وإنها قصفت بالطائرات مواقع للحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة وألحقت بهم خسائر. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء ما وصفه بالانقلاب. في غضون ذلك قال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية رافقت نحو 10 سفن في مضيق باب المندب الأسبوع الماضي ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شمال الضفة. وفي إسرائيل، تواصل المحكمة العليا النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية ومنعها من خوض الانتخابات العامة في 27 من الشهر الجاري. وقالت القائمة المشتركة في بيان إن موقف المحكمة هو شطب فعلي جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشي وانضمت إليها قوى في المعارضة الصهيونية، وإن ما جرى هو محاكمة سياسية بكل معنى الكلمة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات.

0: تطورات. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وينضم إلينا من طهران عمر هواش. أهلا بكم. أبدأ مع فادي منصور، وأبرز المواقف في ظل هذا أيضا الدعم للتعزيزات العسكرية في المنطقة.
1: نعم عبد السلام، ما قاله مسؤول أمريكي لنا في إطار هذا الانتشار العسكري المعزز عمليا هو الترجمة العملية لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يخير إيران إما بين إبرام صفقة. حتى هذه اللحظة لا تبدو أن المقترح الإيراني كافي لها كما قال الرئيس الأمريكي، أو العودة إلى استئناف عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتخابات نوفمبر المقبل للتجديد للكونغرس. المسؤول الأمريكي أكد أولا أن حاملة الطائرات والمجموعة الضاربة المرافقة لها حاملة USS روزفلت غادرت بالفعل قاعدتها في سان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة، تحديدا في ولاية كاليفورنيا، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك غادرت يوم الاثنين مجموعة الإنزال البحري USS مايكن آيلاند، وهي مؤلفة من 3 سفن بالإضافة إلى مايكن آيلاند هناك السفينة أنكريج وأيضا السفينة جون ميرثا. على متن هذه المجموعة نحو 2000 جندي من قوات المارينز التابعين للوحدة الاستكشافية 13، وهي وحدة متخصصة بعمليات الإنزال البحري وعمليات الحروب الساحلية. الحاملة سوف تصل مع المجموعة الضاربة إلى منطقة الشرق الأوسط تقريبا بحلول نهاية نوفمبر، ووفق المسؤول الأمريكي سيكون لدى الولايات المتحدة في وقت متزامن في نهاية نوفمبر 3 حاملات طائرات في المنطقة، وبالإضافة إلى مجموعتين للإنزال البحري، إضافة إلى مجموعة مايكن هناك مجموعة أيضا بوكسر وعلى متنها أيضا قوات تابعة للمارينز متخصصة بعمليات الإنزال البحري. وفق هذا المسؤول الأمريكي ما وصفه بالقوة النارية الهائلة المتزامنة ستمنح صانعي القرار في الولايات المتحدة خيارات متعددة للتعامل مع إيران. فقط نتوقف عبد السلام عند دلالة هذا الأمر، من النادر للغاية أن تنشر الولايات المتحدة 3 حاملات طائرات في منطقة عمليات واحدة. في أي وقت من الأوقات يكون لدى الولايات المتحدة ما بين 8 إلى 9 حاملات طائرات تنتشر، لأن عمليا هناك حاجة للصيانة وللمداورة وغيرها. في هذا الوقت الإدارة الأمريكية عمليا تبعث برسالة واضحة للجانب الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تهديداته بالعودة للخيارات العسكرية. هذه نقطة أولى. بطبيعة الحال لا نعلم إلى متى سيستمر انتشار 3 حاملات، ولكن هذه رسالة واضحة تريد أن تبعث بها الإدارة الأمريكية. النقطة الثانية، رغم وجود وانتشار نحو 50,000 جندي في الوقت الراهن في الشرق الأوسط في إطار هذه الحرب مع إيران، لكن المكون القادر على القيام بعمليات برية محدود، بما أن جل هذه القوة يقوم على قوات البحرية على سبيل المثال حاملة الطائرات على متنها نحو 5,000 جندي، وأيضا للدعم اللوجستي للدفاعات الجوية للقوات الجوية الأمريكية، لكن الوحدات المقاتلة القادرة على القيام بعمليات برية ليست بهذا الحجم. وبالتالي هذه الخطوة أيضا تريد أن تقول من خلالها الإدارة الأمريكية أنها تعظم من قدراتها فيما يتعلق بعمليات إنزال بحري قد تكون للسيطرة على جزر أو للقيام بعمليات برية، أيضا مع وجود وحدات من الفوج 82 المحمول جوا في المنطقة القادرة على القيام بهذه العمليات. وبالتالي المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى الجزيرة أراد أن يبعث بهذه الرسالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تهديداته وهو يحشد قواته العسكرية في المنطقة في حال قرر تنفيذ تهديداته بشن عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى طهران مع عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية.
2: نعم عبد السلام، آخر المواقف صدر قبل قليل عبر القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد بن الرضا، الذي قال إن هناك ضغط رأي في الداخل الأمريكي فضلا عما وصفه بإرهاق القوات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى ذلك يربك حساب الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ أي قرار بالحرب الجديدة على إيران. وأضاف إن ما يتحدث به الأمريكيون عن تدمير القوة العسكرية الأمريكية إنما هي ادعاءات، وأن هذه الادعاءات لن تغير شيئا على أرض الواقع، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تختبر إيران في الميدان حسب تعبيره. سياسيا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن انعدام الأمن والاستقرار في مضيق هرمز في المنطقة الخليجية في المياه الخليجية إنما مرده إلى ما وصفها بالتدخلات الأمريكية والإجراءات العسكرية الأمريكية في المضيق وفي المنطقة، مؤكدا أن عودة الاستقرار إلى المضيق إلى المنطقة يكمن في توقف تحركات الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن إيران عازمة بشدة على الدفاع عن مصالحها الوطنية. وفي ذات التصريح خلال هذا الاتصال مع نظيره الياباني قال إن هناك جهود وصفها بالحميدة لبعض الوسطاء لأجل الدفع بالدبلوماسية، مشيدا بهذه الجهود. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان اليوم خلال كلمة له قال إن إيران لا تهرب من المفاوضات ولن تفر منها، مؤكدا أن إيران وصلت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من استهداف أمريكا لإيران 3 مرات خلال المفاوضات الأولى في حرب 12 يوما، والثانية في حرب 40 يوما، والثالثة خلال التصعيد 13 يوما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم. وشدد بزشكيان الرئيس الإيراني بأن الأمريكيين سيكونون واهمين إذا اعتقدوا بأن إيران يمكنها أن تخضع عبر العمل العسكري أو حتى عبر تنفيذ عمليات اغتيال في الداخل مثلما جرى خلال الحرب الأخيرة. أضاف أيضا أن واشنطن ترمي من خلال العقوبات الحصار الحظر على الطيران إلى إخضاع إيران أولا وخلق حالة من الاضطرابات الداخلية في الشارع الإيراني، داعيا كافة المجتمع الإيراني بأطيافه وتياراته وأحزابه إلى التوحد والوحدة خلف صفوف المرشد، وقال إن هذا من شأنه أن يحبط مخططات من وصفه بالعداء.
0: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر في إدارة الصراع وفي الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعودا ونزولا بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولا فأغلقت المضيق عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي في مركز سوفان. وفي الاستوديو تنضم إلينا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور كينيث وعن هذا الخبر اللافت وحديث مسؤول أمريكي للجزيرة من أن 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال ستنتشر في محيط إيران مع نهاية شهر نوفمبر، أي بعد الانتخابات النصفية. ما الذي تفهمه من ذلك؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة ثانية، ويسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. السيد ترامب بالفعل حدد بالتصعيد عسكريا بعد الانتخابات النصفية إن لم يكن هناك اتفاقية تم التوصل إليها، ويبدو أن هناك عناصر الاتفاقية، ولكن ما زالت هناك خلافات بشأن التسلسل، من يتحرك أولا ومن يفي بالتزاماته أولا وما إلى ذلك. فهناك مستوى عال من عدم الثقة بين الطرفين، وقد لا نتوصل إلى اتفاقية بحلول الانتخابات النصفية. لذلك السيد ترامب قام بالتهديد بالتصعيد، وأحيانا يستخدم الحشود العسكرية لكي يؤكد على نقطته المتعلقة بقدرته على التصعيد. إذن فنشر حاملات الطائرات 3 لا يعني بالضرورة بأنه سوف يصعد بكل تأكيد، ولكن يريد أن يضع على الطاولة بأن هذا الخيار موجود. لذلك علينا أن ننظر إلى العناصر التي هي موجودة، و إيران قامت بتقديم مقترحات ومطالب وبعد الاتفاقية في
0: اسمح لي فقط
4: يونيو
0: ذكرت نقطة
4: كل هذه المحادثات.
0: ذكرت بأنه يريد أن يبقي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة، لكن الحديث هنا عن 3 حاملات طائرات وهي حالة استثنائية، وتحديد أنها ستنتشر بعد الانتخابات النصفية التي قال الرئيس الأمريكي أنها لم تعد ضاغطة عليه في اتخاذ قراراته. هل لمجرد الضغط السياسي يتم تحريك كل هذه الحاملات والانتشار في توقيت واحد بهذه الحالة الاستثنائية؟
4: هذا لا يعني بأنه بكل تأكيد سيستخدم هذه القوات. فالقوة والدبلوماسية أحيانا يسيران في نفس المسار، إذن فهو يريد أن يظهر بأنه لديه هذا الخيار وهو مستعد لاستخدامه لو لم يكن هناك مرونة من الجانب الإيراني بحلول الانتخابات النصفية.
0: دكتور عاطف، أنت كيف تفهمين هذه الخطوة وكيف يمكن أن تفهمها في طهران؟
5: I think that Trump does not have.
4: أعتقد أن ترامب ليس لديه استراتيجية متعلقة بالسياسة الخارجية بطريقة متسقة ومتماسكة في عهدته الثانية. كل رئيس أمريكي لديه عقيدة متعلقة بالسياسة الخارجية. خلال حقبة الاتحاد

0: السوفيتي كانت هناك سياسة أمريكية فيها مواجهة مع الاتحاد السوفيتي، ولذلك أوجدت هذه المؤسسات لممارسة تلك العقيدة. في حقبة أوباما كان لديه سياسة المشاركة الدبلوماسية وهكذا. إذن فرأينا بالتالي بعض التماسك في استراتيجيته. أيضا بايدن هو شبيه بأوباما، وهو الآن يحاول المواجهة مع روسيا والصين، بينما في ذات الوقت يحاول الاستمرار بعقيدة أوباما. ولكن بالنسبة للعهد الثاني لترامب، لا نرى هناك أي تماسك في استراتيجيته في كل العالم، وخاصة عندما يتحدث عن أمريكا أولا. ونرى بالتالي بأنه يبدأ بتحركات عسكرية خارج بلاده، وهذا يناقض ما كان يقوله في البداية. إذن لأنه ليس هناك ذلك التماسك في استراتيجيته، فهو يتقلب من المفاوضات إلى احتواء إيران، إلى الحرب ضد إيران وما إلى ذلك.
1: سيد مسعود زشكيان يعترف بأنه مع الضغط الأمريكي هناك احتمال للتصعيد العسكري، لكنهم لا يخشون التفاوض في ظل هذه الظروف، بل إنهم تعرضوا للحرب أكثر من مرة، 3 مرات في ظل التفاوض. هل هذا ما سيفهم أيضا بأن الحرب محتملة العودة إلى التصعيد العسكري الأول؟
0: كنت أريد أن أتوصل إلى هذه النقطة. فاستراتيجية ترامب كما ذكرت آنفا هي تسير حسب رغباته ونزواته، بدلا من أن تكون استراتيجية متسقة ومتماسكة. وهو الآن ينصت إلى الإسرائيليين، والسياسة في واشنطن تتحقق وتدار من إسرائيل بدلا من أن تدار من واشنطن. إذن فالأمر معقد الآن بالنسبة للإيرانيين فيما يتعلق بفهم هذه الحالة من عدم التماسك، وإن كانوا سيصدقون ما يقوله ترامب ويضعه على الطاولة أم لا، إن كان هذا التصعيد حقيقيا أم أن لديه استراتيجية أخرى بإخافة الطرف الآخر. إذن فبالتالي هذا هو الوضع وهو معقد جدا.
1: دكتور كانيث، نضيف أيضا في ذات السياق ما أعلنته، ربما ما قاله رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام، بأنه يعتقد أن إيران متورطة في حادثة قاعدة فيرفورد، وكان هناك حديث للرئيس الأمريكي بأنه يناقش مع البريطانيين احتمالية ذلك. هناك رد فعل بطبيعة الحال من إيران باتجاه دبلوماسي واستدعاء للسفير. السؤال، هل يضيف هذا العنصر أيضا ربما ضغطا على الأطراف للذهاب للتصعيد؟
0: شكرا لهذا السؤال. أعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى أنه كان هناك إشارات إلى تورط إيراني، والتحقيقات ما زالت جارية. وبالتأكيد قد يكون هذا إطلاقا لتصعيد أمريكي وحتى غارات أمريكية، إذا ما تم التوصل بشكل كامل وشامل بأن إيران كانت متورطة في هذه العملية. قد يكون هذا يطلق العنان لغارات أمريكية، وهذا أمر ممكن. وأعتقد أن السيد ترامب مرة أخرى بشكل عام لا يريد الهجوم ولا الغارات ولا يريد التصعيد، ورغم أن هناك حاملات طائرات تأتي إلى المنطقة، إلا أنه يضغط من أجل الحل الدبلوماسي، ولكن هذا يجب أن يكون حسب بنود مقبولة تأتي في إطار ما وقعته إيران في يونيو، حيث وعدت إيران إذاك بفتح المضيق بالكامل بدون أي عقوبات أو عقبات أو شروط. إذن كان هناك اتفاقية طورة التطور، ولكن بالنسبة لحادثة فيرفورد مرة أخرى هذه الواقعة يتم التحقيق فيها، وقد تكون منطلقا لغارات أمريكية ولكن ليس بالضرورة. لذلك علينا أن نرى ما هي هذه العملية وما هي تفاصيلها.

0: كل هذه الأحداث دكتور عاطف تأتي في ظل دراسة الإيرانيين للتعديلات على المقترحات المتداولة الآن بين الطرفين. أي تأثير لهذه العناصر التي قد تعتبر ضاغطة؟
1: طبع إيران تخضع لضغوط لمدة من الزمن، والعقوبات كانت قاسية جدا على الاقتصاد الإيراني، والأمريكان الآن يستخدمون هذا النفوذ المتعلق بالتصعيد العسكري، وذلك لإكمال الضغوط الاقتصادية. الإيرانيون الآن يرون بأن هذا التصعيد يتأرجح بين ما هو عسكري وما هو اقتصادي. هناك واقعة حدثت في بريطانيا أو ربما قد تحدث في أماكن أخرى في العالم، وأحاديث عن أن هذه ترتبط بإيران، لكن ترامب الآن وبالتحديد يتحدث إلى مساعديه، وقرار ترامب بشأن السياسة الخارجية بالنسبة لإيران تجعل هؤلاء الأمريكان يدفعون بقوة من أجل مواجهة إيران في هذه الحرب. لذلك هذا يشير إلى أن هذا الأمر مرتبط بما يجري في أمريكا. أيضا ما يجري في بريطانيا هو ليس شيء ارتكبته إيران، لأن الإيرانيين لا يريدون أن يثيروا الأمريكان لبدء الحرب، لأنه عليهم أن يستعدوا لتلك الحرب، وهذه الحرب سوف تكون فيها حسابات خاطئة، وبالتالي سيكون هناك حيرة في متى ستبدأ هذه الحرب، وهل سيجهز الإيرانيون أنفسهم لحرب طويلة الأمد. لذا فالإيرانيون حذرون هذه الأيام بأن لا يعطوا هذه الذريعة للأمريكان بأن يقوم الأمريكان ببدء عمل عسكري ضدهم.
0: الدكتور عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك، ونشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي في مركز صوفان. إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات لجماعة الحوثي في شارع 60 شمال مدينة تعز، وإنها تتصدى لهجمات واسعة لهم وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات ومحاور عدة بالمحافظة. معنا في المتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم، أبدأ مع ياسر وآخر التفاصيل.
2: نعم، آخر التفاصيل هنا أن الجبهات اشتعلت بشكل كبير جدا خلال الساعات الماضية منذ الصباح، وحتى الآن كل جبهات تعز مشتعلة، سواء كانت الشرقية، الغربية، الشمالية، وكذلك الجنوبية، كل هذه الجبهات اشتعلت بشكل كبير. يحاول الحوثيون باستماتة السيطرة والتقدم في مختلف الجبهات، لكن القوات الحكومية أكدت أنها لم تمكن الحوثيين من التقدم في أي جبهة من الجبهات. هناك أيضا حديث كما قال محور تعز العسكري أن هناك قرابة 30 قتيل من الحوثيين و50 جريح في منطقة العروق في المسراخ، وهذا عدد كبير جدا لم يؤكده الحوثيون. أيضا يتحدث اللواء 35 في القوات الحكومية أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، وأيضا أكد أنه هناك 20 أسير من الحوثيين. الجبهات اشتعلت بشكل كبير، سواء كانت في مقبنة، في الكدحة، في مناطق حيفان. حاول الحوثيون أيضا قطع الطريق الرابط ما بين تعز وعدن، وهي هجة العبد، لكن القوات هناك في محور طور الباحة العسكري التابع للقوات الحكومية أكدت أنها صدت ذلك الهجوم، ولم تمكن الحوثيين من السيطرة على تلك العقبة، عقبة هيكة العبد الواقعة ما بين تعز وعدن، وهي الطريق الوحيد الرابط ما بين تعز وعدن حاليا. أيضا هناك في جبال كهبوب ما زالت هناك اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأيضا الطيران كان قد أغار بشكل كثيف هذا اليوم على مختلف مناطق الجبهات في تعز. هناك غارات كثيرة، ويتحدث القادة العسكريون هنا عن قتلى وجرحى كثر من الحوثيين.
0: شكرا جزيلا لك يا سيد حسن مراسل الجزيرة من تعز على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل، ما آخر التفاصيل؟
3: نعم عبد السلام، كل ما أعلنت عنه السلطات صنعاء وكذلك القوات المسلحة بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، وبأنها سوف تستهدف دائما الخطر الذي يهددها، وأن لن تتوقف عن عملية التصعيد حتى يتم وقف التصعيد من الجهة أو من الطرف الآخر. وأكدت أيضا بأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى يتم وقف الحرب ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. في ذات السياق كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن نحو 28 غارة جوية قالت بأنها سعودية، وتركزت هذه الغارات على محافظة صعدة وكذلك محافظة تعز. وأكدت أيضا بأن الغارات استهدفت أبراج اتصالات بالإضافة إلى استهدافها أماكن ومناطق مختلفة جنوب مدينة صعدة وكذلك في منطقة البقع وكتاف، وكلها على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت أيضا عن أن غارات جوية قد استهدفت مناطق مختلفة في محافظة تعز بما فيها المعافر والأحكوم والأعروق ومناطق أخرى في البرح أيضا. وأكدت أيضا بأن الغارات أيضا استهدفت منشآت وأعيان مدنية وكذلك أبراج الاتصالات. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 51 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية انطلقت من قاعدة خميس مشيط والطائرات من نوع F-15 واستهدفت مناطق وأماكن مختلفة ومنشآت مدنية في الجوف وكذلك عمران وصعدة بالإضافة إلى محافظة تعز وأيضا محافظة الحديدة. وتوعدت سلطات صنعاء والقوات المسلحة بتوسيع عملياتها العسكرية باستهداف التحشيدات في مختلف الجبهات والمناطق بالإضافة إلى توسيع عملياتها في الاتجاه الآخر باتجاه العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. أيضا أكدت بأن الحظر لا زال قائما على السفن السعودية في البحر الأحمر وبأن السفن الأخرى تمر بسلام في مضيق باب المندب. وأعلنت وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء عن مرور نحو 200 سفينة خلال 5 أيام باستثناء السفن السعودية. وأكدت أيضا بأن لا زالت تمر السفن بشكل آمن في مضيق باب المندب بعد أن سيطرت كما أعلنت على الساحل الغربي وعلى 9 مديريات بمساحة حسب الناطق العسكري وصلت إلى 5400 كيلومتر مربع في مديريات تابعة لمحافظتي الحديدة وتعز المتجاورتين.
0: نبيل يوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك. نبقى في هذه المتابعة للشؤون اليمنية. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. من حيث الأهداف لكل طرف منذ ربما تطورات الساحل، ما الذي يقرأ في المشهد؟
4: أهم هدف يسعى إليه الحوثيون هو تثبيت سيطرتهم على المخا وذباب ومناطق باب المندب، هذا هدف استراتيجي بالنسبة لهم. بالنسبة للقوات الحكومية أهم هدف استراتيجي بالنسبة لهم عدم تمكين الحوثيين من السيطرة في هذه المنطقة واستنزافهم ثم إبعادهم عنها بعد استنزافهم بشكل تام. الآن كل طرف يريد أن يحقق الهدف الذي يريده هو. الحوثيون يبذلون جهدا لتثبيت سيطرتهم من خلال يعني محاولة وضع اختراق لحماية وجودهم وتثبيت وجودهم. القوات الحكومية من أجل عدم منح الحوثيين هذا الهدف يقومون بعملية استنزاف بالضربات الجوية وما يسمى بالقتل، صندوق القتل وغيرها من العمليات العسكرية، إلى جانب محاولات التفافية. لكن كلا الطرفين لم يحقق شيء حتى اللحظة، ذاك الحوثي لم يحقق استقرارا تاما والطرف الآخر لم يحقق توقف الإمدادات والتعزيزات ووقف عملية التعزيز. لذلك المعادلة تكاد حتى اللحظة معادلة صفرية بين الطرفين، وبالتالي تصير المعركة حتى الآن معركة تراوح مكانها. الجبهة لكنها جبهة مشتعلة. الحوثيون ليلة أمس البارحة أشعلوا جبهة تعز بشكل كبير، ربما ردا على ما تعرضوا له قبلها بيوم من عمليات عسكرية قوية ونفذتها القوات الحكومية.
0: لكن ما الذي يتحقق لهم من الاستهداف في مناطق تعز؟
4: هم يحققون أولا يعني يسعون إلى أن يثبتوا وجود في بعض

0: المناطق خاصة المرتفعات، وأغلب العمليات كانت في مناطق ذات الجبلية تطل على الساحل أو تطل على خطوط الإمداد. الثاني، بعض أحيان تكون عملية نتيجة للضربات الجوية تكون ثأرا لهذه العملية، وبالتالي لكن عبد السلام الملاحظ في الجانب كل هذا يأتي موضوع الجانب السياسي، بمعنى موضوع التعبئة التي أعلن عنها الدولة. التعبئة حتى الآن بدأت في تعز بشكل كبير، منذ أمس بدأت عملية تحشيد الأفراد. في تصريح لافت لرئيس مجلس القيادة عندما قال أن الحوثيين هم الذين بدأوا هذه المعركة والقوات الحكومية ستنهيها، لا يعني هذه العبارة هي قد تختزل المشهد بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإيضاحات. في ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قالت حركة النجباء العراقية إنها تحذر من أي وجود أمريكي في العراق تحت مسمى الشركات الأمنية أو المستشارين، وأضافت أنها تطالب بإبعاد القوات الأمريكية عن الحدود العراقية مع سوريا والأردن والكويت، ودعت لخفض حجم السفارة الأمريكية، وطالبت بمنع التدخل في شأن البلاد السياسي. معنا في المتابعة من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، أهلا بك سامر، ضعنا في سياق ذلك.
2: يأتي هذا بمناسبة ما أسمته الحكومة اليوم بيوم السيادة، هو الإعلان الرسمي عن إخراج القوات الأجنبية عبد السلام من كامل الأراضي العراقية، إن كان في مناطق سيطرة الحكومة المركزية في بغداد أو حتى في مناطق إقليم كردستان العراق وعاصمتها عاصمة الإقليم أربيل. هذا البيان يأتي بعد يوم واحد من بيان آخر لما يعرف هنا بالمقاومة الإسلامية في العراق، وأيضا للأمين العام لكتائب حزب الله، كتائب حزب الله وحركة النجباء من أبرز الفصائل العراقية التي استهدفت القوات الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية والسنوات الماضية أيضا، ومن أبرز الفصائل التي لم تنفذ عملية حصر السلاح بيد الدولة ومشروع الحكومة الخاص بهذا الأمر. يأتي هذا بهذه المناسبة عبد السلام، حقيقة هو تعبير واضح يشير ربما إلى أن
1: ما آخر التطورات؟
3: نبدأ من المغير عبد السلام، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بحماية مستوطنين هاجموا بلدة المغير شرقي رام الله، إطلاق للرصاص وقنابل الغاز اتجاه المنازل عند المدخل الغربي. أما الحدث الأصعب خلال الساعات القليلة الماضية فكان في بلدة ياسوف شرقي سلفيت، أو تحديدا قضاء محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. مستوطنون أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر على مشهور ياسين والبالغ من العمر 51 عاما واستشهد على الفور. جاء ذلك خلال هجوم شنه مستوطنون على بلدة ياسوف وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا، وخلال هذه العملية مستوطنون حاولوا التسلل ووصولهم إلى بيت مشهور ياسين، حاول الدفاع عن عائلته وعن بيته، فأطلق المستوطنون الرصاص عليه وعلى أحد أقربائه الذي أصيب بجراح متوسطة. في مناطق أخرى أيضا سجلت إصابات باعتداءات المستوطنين، من بينها في بلدة دير بزيع قضاء محافظة رام الله، وأيضا هناك حصار لعدد من المنازل في منطقة خلة الحمص الواقعة جنوب بلدة يطة وهي أقصى جنوب الضفة الغربية. أما الاعتداءات التي كانت واضحة وبارزة اليوم هي كانت في داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا المسجد خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، ومنذ بداية هذه الأعياد أي منذ رأس السنة العبرية اليهودية أي قبل 3 أسابيع حتى اليوم اقتحم المسجد الأقصى المبارك وفق دائرة الأوقاف الإسلامية ما يقارب من 10,000 مستوطن، وخلال ذلك كان هناك إصدار أيضا لقرارات إبعاد جديدة بحق نشطاء ومرابطين يمنعهم من دخول المسجد الأقصى وأيضا مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة. عبد السلام.
1: جبار البديري مراسلة الجزيرة كانت معنا من شمال القدس، شكرا جزيلا لك. في إسرائيل تواصل المحكمة العليا

0: أظهر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية والنائبين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف ومنعهم من خوض انتخابات الشهر الجاري. وقالت القائمة المشتركة في بيان إن موقف المحكمة هو شطب فعلي جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشي وانضمت إليها قوى في المعارضة الصهيونية، وإنما جرى هو محاكمة سياسية بكل معنى الكلمة. نبقى في المتابعة من رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بك محمد، ما آخر التفاصيل؟
1: عبد السلام، قبل عدة دقائق التأم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، هو يعقد اجتماعا في هذه الأثناء للبت في موقفه بشأن طلب قضاة المحكمة العليا من النائب سامي، من رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة والمرشح عن القائمة المشتركة، الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيسة المقررة في 26 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في عقاب جلسة عقدتها المحكمة للنظر في طلب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب سامي أبو شحادي والقائمة المشتركة وكذلك القائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف. في هذه الأثناء أيضا تنعقد جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في شطب القائمة الموحدة بعد انتهاء جلسة للنظر في شطب القائمة المشتركة وعوفر كسيف. أيضا كان قضاة المحكمة قد طالبوا أبو شحادي بسحب ترشحه وقالوا أن ثمة غالبية تؤيد قرار شطبه من الترشح لانتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك على خلفية ادعاءات كثيرة إحداها كتابته مقالا في اليوم الثاني في يوم الثامن من أكتوبر بعد هجوم 7 أكتوبر بيوم واحد. ولكن القائمة المشتركة قالت بأن قرار المحكمة وهذا الطلب هو يعد قرارا لشطب سامي أبو شحادي ومنعه من الترشح، وأشارت إلى أنه هذا إلى أن الجلسة كانت عبارة عن جلسة محاكمة.

0: أيضا شطب حزب عتمة يهوديت الذي يرأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وكذلك تحالف الديمقراطيين الذي يقوده يائير جولان وغيرها من الأحزاب الإسرائيلية. هنا نشير إلى أن هذه اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل هي مؤلفة من غالبية في أحزاب الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وهناك من وصف القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة بأنها قرارات مسيسة. النائب أحمد الطيبي قبل قليل قال إن ما جرى اليوم هو يوم أسود إضافي للمحكمة العليا الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. قبل الحديث عن ما يمكن أن يكون في الغد من إعلان رسمي، كل ما يجري الآن في المحكمة والاتهامات لها بأنها محاكمة سياسية، ما مرده؟
2: صحيح 100%. أنا اليوم تابعت وحضرت المحكمة بكل الأحداث التي كانت فيها والإجراءات التي كانت فيها، وأسألت القضاء لسامة أبو شحادة للمحامين، كانت أسئلة سياسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني أسئلة يسألها صحفي شعبوي، في بعض الأحيان بعض هذه الأسئلة ممكن ملائمة لأسئلة صحفي شعبوي يعمل في القناة 14، بمعنى أن النقاش كله كان سياسي حول مواقف سياسية وليس حول إجراءات قانونية وقضائية. يعني لم يكن في النقاش أن هناك في أرضية قانونية وعليها يتم بناء النقاش في داخل المحكمة العليا، كان النقاش حول جمل في المقال، حول مصطلحات، حول الموقف السياسي وحتى موقف الأخلاقي، بمعنى أن هنالك في قاضي عندما توجه إلى عوف الكسيف وهو أيضا مهدد بالشطب وسأله سؤال: ألا تدعم منظمة إرهابية إذا توجهت لمؤسسات دولية وقلت لهم أن يوقف الحرب على قطاع غزة؟ معنى أنه بالنسبة له أن يتوجه نائب برلماني إلى مؤسسة دولية ويطالب بوقف الحرب، هذا دعم لمنظمة إرهابية حسب رأي القاضي، ولذلك النقاش كله كان نقاش سياسي. هذا يدل أن المحكمة العليا هي في جوهرها محكمة منسجمة مع الإجماع الصهيوني، هي لم تعد محكمة تحاول أن تجد التوازن بين البعد القانوني القضائي وبين الإجماع اليهودي الصهيوني، لا، هي الآن تتبنى الإجماع اليهودي الصهيوني في صيغته اليمينية المتطرفة. وذلك المحكمة أنا كما رأيتها وكما شاهدت وتابعت لساعات اليوم في كل مداولاتها هي كانت محكمة سياسية بامتياز.
1: عندما تقول القائمة المشتركة إن هذا الموقف الذي تتحدث عنه هو شطب فعلي بغض النظر عن القرار الذي سيتخذ بشكل رسمي، ما المقصود بذلك؟
2: لأنه إذا تم اتخاذ قرار الشطب نفترض من المحكمة العليا، هذا ماذا معنى سيد عبد السلام؟ هذا معنى أولا أن هناك في سابقة قضائية لشطب نائب عربي على موقف سياسي، ليس على سلوك، يعني على موقف سياسي، لأنه بالنهاية هو الشطب مبني على كتابة مقال. والنقطة الثانية أن المحكمة العليا تخفض سقف حرية التعبير عن الرأي بالنسبة للفلسطيني، بمعنى حتى لو اليوم تقول أنك مع حرية الشعب الفلسطيني، هذا سوف يعتبر مستقبلا على أنه دعم لمنظمات إرهابية. معنى أن المحكمة العليا بقرار شطبها للشخص هي عمليا تشطب الصوت والموقف السياسي الفلسطيني في الداخل، ولذلك بغض النظر سواء قرر سامة أبو شحادة الانسحاب أو قرر المضي في هذا النضال والمحكمة أصدرت قرار قضائي بشطبه، في الحالتين المحكمة العليا اتخذت قرارا سياسيا وليس قضائيا، قرارا سياسيا بتضييق وتقييد حرية التعبير عن الرأي. هذا ماذا معناه؟ أنه أي فلسطيني في داخل إسرائيل الآن يريد أن يترشح للكنيسة عليه أن يفكر ألف مرة في الخطاب السياسي، في الموقف السياسي، في اتخاذ موقف سياسي تجاه قضايا هي إنسانية، قضايا أخلاقية متعلقة بالاحتلال، بالإبادة الجماعية، متعلقة بعنف المستوطنين وما إلى ذلك. ولذلك المحكمة عمليا هي تقيد حرية التعبير عن الرأي بهذا الموقف وهذا القرار القضائي.
1: وهل سيكون لذلك انعكاسات في الانتخابات؟
2: سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى ومعدل التصويت في داخل المجتمع الفلسطيني. أنا في تصوري أن الفلسطينيين في إسرائيل بعد هذه المداولات بعد هذا القرار سوف يصوتون أكثر للقوائم العربية لكي يكون أيضا شكل من أشكال التحدي لهذه المؤسسة الظالمة.
1: الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.
2: إلى إثيوبيا حيث أعلنت

0: وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإثيوبية في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا. وقالت الخارجية الإثيوبية إن إغلاق سفارتها في إريتريا جاء على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. معنا في المتابعة من مدينة سمرة في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. أهلا بك محمد، ضعنا في سياق هذا القرار.
1: نعم عبد السلام، اليوم وزارة الخارجية الإثيوبية قبل ساعة من الآن أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إريتريا، ومنحت الدبلوماسيين الإريتريين 10 48 ساعة لمغادرة البلاد. العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا عبد السلام مرت بمراحل مختلفة وشهدت حالات من التوتر بل حروب. عودة العلاقات الدبلوماسية مجددا كانت في عام 2018 بعد مجيء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تم إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2018، وكانت هذه العلاقة عبد السلام قد قطعت في عام 98 واستمرت القطيعة حتى عام 2018، أي 20 سنة. وفي السابق طبعا زلت الحرب بين إريتريا وإثيوبيا لأكثر من 3 عقود. في عام 91 بعد سقوط نظام منقسو تم إعادة العلاقات بين البلدين، وبالتالي يمكن القول أن العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا دائما هي متوترة، ولكن هذه المرة يعني وصلوا إلى أعلى درجات القطيعة عندما أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية. وحتى هذه اللحظة عبد السلام وأنا أتحدث إليك لم يصدر أي بيان من جانب الإريتري. وحسب معلوماتنا سبق وأن استدعت الخارجية الإثيوبية دبلوماسيها من أسمرة، مما يشير أن هذه الخطوة كانت على الأقل من الجانب الإثيوبي متوقعة. فبالتالي هذا يعكس عبد السلام تدهور خطير في العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، وربما نشهد مزيد من الحرب الدبلوماسية بين البلدين بعد تطور هذا الخلاف إلى القطيعة التامة بين البلدين عبد السلام.
0: هل هناك أيضا بطبيعة الحال التطورات ميدانية تتعلق بالحرب مع جبهة تيغراي، وهل هناك أي ارتباط بهذه الخطوات بما يجري على أرض الواقع؟
1: بالطبع عبد السلام هناك اتهامات من يعني بحكم في تحالف اسمه صمدو يضم 7 مجموعات مسلحة، وهذه المجموعات طبعا صمدو أسستها يعني حلفاء إريتريا، وهذه المجموعات هي التي قامت مؤخرا بسيطرة على أكثر من 20 منطقة في إقليم أمحرة وعفر، ولكن تم يعني استرداد هذه المدن خلال 24 ساعة الماضية. وآخر المناطق اللي كانت موجودة عبد السلام هي 3 مدن في إقليم عفر، اليوم تم استرداد هذه الإقليم، ولكن طبعا كانت بشكل واضح يعني قادة إقليم عفر اتهموا إريتريا مع سبق الأسرار بالتورط في دعم معارديها ودخولها مباشرة، ولكن هذا طبعا لم يأكده مصدر محايد لأنه هذا في اتهامات، لكن من السلطات المركزية في أديس أبابا لم يصدر أي اتهام، كان الاتهام مقتصر على إقليم عفر المحاذي لإريتريا. وهناك طبعا عبد السلام كما هو معلوم لديكم إقليم عفر الإثيوبي له حدود مع يعني عفر إريتريا وعفر إثيوبيا، وأيضا له حدود مع دولة جيبوتي ودولة إريتريا، فبالتالي هذا العلاقات سيكون لها انعكاسات خطيرة. وحسب المراقبين يتوقع هذا تمهيد لبدء حرب الوكالات بين أديس أبابا وأسمرة من خلال كل منهم دعم معارضي الطرف الآخر.
0: في نقطة سريعة، إريتريا حتى الآن لا موقف واضح لها من هذه الخطوات الإثيوبية؟
1: حتى هذه اللحظة عبد السلام يعني لم يصدر أي تعليق أو أي بيان من إريتريا، ولكن طبعا عبد السلام في ظل المطالب الإثيوبية بوصول إلى منفذ بحري وهناك في حرب إعلامية سبقت هذه القطيعة من الدبلوماسية، لم يبقى سوى إطلاق المدافع بين البلدين لأنه كانت حرب إعلامية ودبلوماسية وصلت إلى أعلى مستوياتها، واليوم انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية. وأسمر حتى هذه اللحظة لم تعلق، لكن نتوقع خلال الساعات القادمة أن تعلق، وخاصة السفارة الإثيوبية عمليا تعتبر قد أغلقت منذ حدود شهر تقريبا، ولم نكن نعم. على علم إلا عندما سألنا قبل قليل مع الدبلوماسيين في الخارجية عن مسير الدبلوماسيين الإثيوبيين، قالوا لنا لقد تم استدعائهم قبل أسابيع.
0: شكرا جزيلا لك محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من إقليم عفر. الآن إلى موسكو، ومراسلة الجزيرة رانيا دريدي نتابع أبرز ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فداي في موسكو. أهلا بك رانيا، ما الذي قيل؟
2: نعم عبد السلام، يعني اليوم كانت هناك كلمة مطولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى بلداي، وهي في واقع الأمر حتى هذه اللحظة لا تزال مستمرة. ركز خلال هذه الكلمة الرئيس الروسي على العديد من القضايا، ولكن بالدرجة الأولى تناول في خطابه التغييرات التي يشهدها هذا العالم اليوم، التغييرات، الصراعات، التكنولوجيا، تأثير ذلك على التحولات التي يشهدها العالم. أشار إلى أن كل هذه التغييرات بالفعل تسمح بتحقيق تحولات نوعية، وبالتالي كل ذلك سيفضي إلى يعني تشكيل عالم متعدد الأقطاب حسب تعبيره. ستكون بحسب بوتين هناك مخاطر كبيرة أمام هذا الطريق، ولكن آجلا عم آجلا سيتم تحقيق ذلك. أشار إلى أن الغرب حاليا بات يفقد نفوذه أكثر وأكثر، وفي آخر المطاف بحسب بوتين سيكون مضطرا لمواجهة هذه التغييرات والحقيقة المقبلة فيما يتعلق بالعالم متعدد الأقطاب. بإضافة إلى ذلك، بالفعل الملف الأوكراني احتل حيزا مهما من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علق كثيرا بوتين على الاتهامات الموجهة لروسيا بالقول عن أنها هي التي بدأت الحرب في أوكرانيا، هي التي حملت الصراع وبدأت هذه الحرب. في هذا السياق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن ليست روسيا هي التي كانت تعمل على مدى أعوام كثيرة على زرع التوجهات المعادية لروسيا داخل لا. أوكرانيا. ليست روسيا هي التي ببنيتها التحتية العسكرية بالإشارة إلى حلف الناتو هي التي اقتربت من حدودها. ليست هي التي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حاولت استغلال الدول المحيطة به لتحقيق هزيمة استراتيجية في روسيا. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جملة وتفصيلا رفض هذه الاتهامات، وفي سياق متصل أيضا تحدث عن استغلال الدول الغربية للقانون الدولي والمنظمات الدولية بما في ذلك للأمم المتحدة. تحدث عن ضرورة إجراء تغييرات في الأمم المتحدة تأخذ في عين الاعتبار التنوع العالمي، كل الدول في عين الاعتبار. يعني هناك العديد من القضايا التي تناولها لا سيما فيما يتعلق بجزئية الاستهزاء بالقانون والتحايل على القانون لا سيما من قبل الدول الغربية. وأشار بوتين إلى التداعيات الكارثية التي تنعكس في هذا السياق على العالم والاستقرار والمخاطر المترتبة على ذلك.
0: شكرا جزيلا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كانت معنا من موسكو. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث.
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
0: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور.
13: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
14: والله زقنا. اليوم عليهم أتمنى الموت.
15: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
16: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
17: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
18: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، أضاف ترامب أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنه بحلول نهاية الشهر المقبل ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وإنه بذلك سيكون لدى القادة خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. في طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت الأراضي الإيرانية 3 مرات خلال المفاوضات، وطالب الولايات المتحدة بأن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعل الإيرانيين يخضعون من خلال عمليات الاغتيال. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها تتصدى لهجمات واسعة للحوثيين وتكبدهم خسائر في جبهات ومحاور عدة بمحافظة تعز، وإنها قصفت بالطائرات مواقع للحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة وألحقت بهم خسائر. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء ما وصفه بالانقلاب. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شمالي الضفة. وفي إسرائيل، تواصل المحكمة العليا النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القوائم العربية ومنعها من خوض الانتخابات العامة الشهر الجاري. وقالت القائمة المشتركة إن موقف المحكمة جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشي، وانضمت إليها قوى في المعارضة الصهيونية. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات، والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أبدأ معك أمينة سريري، كلام ترامب عن استئناف الهجمات على إيران بعد الانتخابات ورفضه المقترح الإيراني، كلاهما كيف يلخص الموقف الأمريكي الحالي من إيران والتوجه والخطوات التالية؟

0: نعم مريم، هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رئيس ترامب إلى احتمال التوجه لخيار التصعيد العسكري، لكن بعد انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن هذه التصريحات جاءت بعد عدة تصريحات لعدد من مستشاريها المقربين الذين قالوا بأنهم نصحوه بتهدئة الأوضاع قبيل انتخابات التجديد النصفي في محاولة لإعطاء فرصة لعناصر الحزب قبيل هذه الانتخابات بالنظر إلى تداعيات الحرب على ناخبيهم وعلى فرصهم في انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي تحدث من منطلق قوة كما تقول الإدارة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، وأن ما طرح من قبل الجانب الإيراني لم تكن حتى الإدارة الأمريكية لتفكر فيه قبل عام، قبل أن تتمكن من السيطرة على مضيق هرمز. هذه الورقة التي تقول الإدارة بأنها كانت تبتز العالم بها. لكن ما هو جديد لربما الآن مريم هو تقاطع هذه التصريحات السياسية مع التحركات العسكرية على الأرض. مسؤول أمريكي قال للجزيرة بأن حاملة الطائرات روزفلت متوجهة إلى الشرق الأوسط على احتمال أن تصل إلى المنطقة مع حلول نهاية نوفمبر، لتنضم إلى حاملتي الطائرات التي هي جورج واشنطن وأيضا جورج بوش. في خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك حديث عن استبدال جورج واشنطن بروزفلت، لكن المسؤول الأمريكي تحدث للجزيرة وقال إنه سيكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية 3 حاملات طائرات قريبا، مما يضع خيارات متعددة أمام الإدارة الأمريكية، ولربما قد تحل محل جورج واشنطن لاحقا. لكن على الأقل في هذه المرحلة يبدو أن الإدارة تريد إرسال رسالة مفادها بأنها مستعدة بالفعل للتوجه إلى الخيار العسكري والتصعيد من جديد، خاصة وأن حاملة الطائرات هذه لا تتوجه منفردة، بل بعد يوم من توجهها إلى المنطقة أيضا غادرت المجموعة البرمائية ماكين آيلاند، والتي تتضمن سفينتين وعلى متنها نحو 2000 من وحدة الاستكشافية لمشاة البحرية 13، لتنضم أيضا إلى مجموعة برمائية متواجدة أصلا في المنطقة وهي بوكسر، وعلى متنها أيضا تقريبا نحو 2500 من مشاة البحرية من الوحدة 11، بالإضافة أيضا إلى تقريبا نحو 2500 من عناصر الفرقة المحمولة جوا 82. كل هؤلاء بطبيعة الحال لديهم مهام خاصة فيما يتعلق بالإنزال البحري، سرعة الانتشار. شكراً. والعمليات النوعية على السواحل. كل هذا يعطي للإدارة خيارات متعددة بالفعل إن أرادت التوجه نحو خيار التصعيد. لكن الرئيس الأمريكي يشير في إحدى تصريحاته التي تستدعي التوقف ويعد الأمريكيين بأن الأسعار، أسعار المحروقات ستنخفض بمجرد التوصل لاتفاق، وهذا يعطي إشارة إلى أن الإدارة ما زالت تراهن على فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران وعدم التوجه إلى هذا الخيار العسكري.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، كنت معنا من البيت الأبيض. عمر هواش، في إيران يعني هذا التحشيد العسكري الأمريكي الجديد بالإضافة إلى تهديد ترامب بتوجيه ضربات لإيران بعد الانتخابات، ومعه أيضا رفض المقترح الإيراني، كل هذا كيف تقابله إيران؟
2: نعم، يقول مساعد وزير الخارجية الإيرانية قبل قليل إن إيران تفسح المجال للحوار والدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها مستعدة لأسوأ السيناريوهات. ربما هذا ما يلخص رد الفعل الإيراني على حديث ترامب تارة عن المفاوضات وحديثه تارة أخرى عن استخدام القوة العسكرية مرة أخرى، بل أكثر من ذلك. يقول القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد ابن الرضا عبر تغريدة على منصة إكس قبل نحو ساعة بأن القوات العسكرية الأمريكية مرهقة وأن هناك رأي عام أمريكي ضاغط على الإدارة الأمريكية، مضيفا أن ذلك يجعل حسابات الإدارة الأمريكية مرتبكة بحسب تعبيره، مضيفا أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية دائما عن تدمير القوات العسكرية والدفاعية الإيرانية لن يغير من الأمر شيئا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترى إيران وقوتها في الميدان بحسب تعبير هذا المسؤول العسكري. لكن على الرغم من هذه التصريحات العسكرية، هناك في المقابل تصريحات سياسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال إن هناك جهود دبلوماسية حثيثة لبعض الوسطاء في المنطقة، يقول إنهم يسعون للدفع قدما بالدبلوماسية، وهذا مؤشر إلى المقترح الذي لا يزال على الطاولة الإيرانية. صحيح أن ترامب يتحدث عن رفضه المقترح الإيراني، لكن يعتقد هنا إلى حد كبير أن ما يتحدث به الرئيس ترامب يعود إلى المقترح الأول الذي قدمته طهران ويضم الشروط السبعة في نيويورك الأسبوع الماضي. لكن بعد ذلك عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن في نيويورك، كان هناك أفكار قطرية تمت مناقشتها مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بحسب ما ذكر وزير الخارجية عباس عراغجي في ذلك التوقيت. وهذا الأمر تبعه مقترح أمريكي جاء إلى إيران عبر الوسطاء. وزير الخارجية عباس عراغجي يوم أمس خلال اجتماع الحكومة عرض هذا المقترح الأخير على الحكومة الإيرانية، على الرئيس بزكيان، والمعلومات تشير إلى أنه الآن موجود على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، لأن أي قرار بشأن استئناف المفاوضات الحوار فتح مضيق هرمز لا بد أن يحظى بأغلبية في مجلس الأمن القومي الإيراني وموافقة المرشد مجتبى خامنئي.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. نتابع هذا الملف بالنقاش مع ضيوفنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أيضا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. سيد باتريك مارا، بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديد واضح بضرب إيران بعد الانتخابات، وأيضا رفضه للمقترح الإيراني، بالإضافة لهذا التحشيد العسكري، يعني حاملة الطائرات روزفلت ستصل إلى المنطقة بعد أسابيع، كل ذلك هل يشير إلى أن الإدارة الأمريكية حاليا تطوي ملف المسار الدبلوماسي في التعامل مع إيران؟
3: بكل تأكيد لا، إن النافذة أو الفرصة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة. ولا شك الرئيس ترامب بالإضافة إلى آخرين قال إن المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سوف تستمر. الرئيس ترامب أيضا أرسل مقترحا مضادا لإيران بالنسبة إلى النقاط السبع. أرى أن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى مقترح إيران هي أن إيران تود أن تحصل على كل المكاسب في مقابل اتفاق مؤقت، ولكن الرئيس ترامب قال بشكل متسق إن القنوات الدبلوماسية مفتوحة، ولكن في الوقت نفسه أصر على أن المسألة النووية لا تزال الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد أشار إلى جبل الفأس بالإضافة إلى المرافق النووية الأخرى في إيران مرارا وتكرارا، وشدد على أن إيران لا يمكنها أن تستحوذ أبدا على السلاح النووي، ولذلك أي هجمات تستهدف إيران يمكن أن تهدف إلى تقويض البرنامج النووي الإيراني أو أنشطة الحرس الثوري. ويصبح من الواضح بشكل متزايد أن الحكومة المدنية في إيران تود بالفعل أن تتوصل إلى اتفاق ما، ولكن لسوء الحظ الحرس الثوري يتصرف وفقا لسياسته هو، ولذلك نرى الضربات التي تستهدف السفن التجارية في المنطقة. وهذه مسألة أساسية، من يتحكم بزمام المبادرة والقرار في إيران؟ ولكن على أي حال مما لا شك فيه إن القنوات الدبلوماسية مفتوحة، والمقترح من جانب الولايات المتحدة أرسل إلى طهران.
1: دكتورة طغياني، هل الأمر كذلك بالنسبة لإيران حسب التصريحات الأخيرة التي ترد على هذا التلويح الأمريكي بضرب إيران من جديد بعد الانتخابات؟ هل تبدو إيران متمسكة أيضا بالمسار الدبلوماسي بعد رفض مقترحها الأخير؟
3: لقد أثبت الإيرانيون أنهم يفضلون الدبلوماسية بالفعل، ولكن المشكلة هي أن الطرف الآخر يجب أن

0: يتخذ القرار هل يودون أن يستمروا في الحرب أم لا. بالنسبة إلى الملف النووي لا أعتقد أن التطرق إلى هذه النقطة بهذه الطريقة يتسم بالجدية. هذه حملة دعائية إعلامية من قبل دونالد ترامب لكي يظهر بمظهر المنتصر. نعرف أنه حتى في جنيف حتى قبل الحرب الإيرانيون كانوا قد وافقوا على التباحث بالبرنامج النووي واتفقوا على قيود محددة بخصوص البرنامج النووي لسنوات، ووافقت إيران أيضا على إخراج اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60% من الأراضي الإيرانية. ولكن ترامب يقوم بتسليط الضوء على هذا الموضوع الآن ليظهر بمظهر المنتصر لأنه فشل في أهدافه، وبالتالي هذا يقول لنا إن الأمريكيين لا يتسمون بالجدية بخصوص أي مفاوضات أو تنازلات.
1: دكتور المطيري، هل المفتاح هو الملف النووي وأن إيران إذا تقدمت خطوة في الاستجابة للمطالب الأمريكية المرتبطة بهذا الملف يمكن أن تبقي على المسار الدبلوماسي مفتوحا وتجنب نفسها هذا التصعيد الذي يلوح به ترامب؟
2: بالتأكيد أستاذة مريم، لكن السؤال كيف نقيس الجدية؟ الكل الآن يشير إلى مدى جدية الطرف. إيران تتهم الولايات المتحدة بعدم الجدية، وكذلك هذه التهمة موجهة إلى إيران أيضا من قبل أطراف كثيرة، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الوكالة الدولية للطاقة. وبالتالي رجعنا إلى جوهر الصراع. لم يكن سبب هذه الحرب الملاحة وهرمز، ما هي كانت العملية سالكة في المضائق. أنا أعتقد بأنه جوهر الخلاف وجوهر الصراع هو مصير اليورانيوم المنخفض بقدرات إيران. الآن السؤال، هل الضربات العسكرية والتي جاءت على خلفية ضربتين عسكريتين بينهما 6 شهور، هل استطاعت أن تدمر القدرات الإيرانية النووية؟ حتما لا، ربما دمرت المنشآت النووية، لكن قدرات إيران النووية بالتأكيد بحاجة إلى متابعة أكثر. ولن يكفي المجتمع الدولي أعتقد ولا حتى الإقليم أن تكون إيران منطوية في معاهدة منع الانتشار النووي أم لا، أو انسحبت كما تلوح بعض الأخبار الإعلامية من إيران. أنا بظني العودة مرة أخرى إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، تقديم شيء ملموس.
1: مثل ماذا؟
2: مثل أن تقول تحدد تماما ما هو مصير الكمية المخصبة من اليورانيوم 450 كيلو.
1: ولكن هذا كله كان يعني تقريبا حسم عندما نوقشت مذكرات التفاهم.
2: لا، لم، هذه الخطوة كانت لخطوة لاحقة بعد 30 يوما ثم ترتب. الآن لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى الخطوة الأخرى. بعد ساعات قليلة من توقيع مذكرة التفاهم صدرت بيانات متناقضة من إيران حول الملاحة وحول السيادة في الملاحة وإدارة مضيق هرمز. الآن إيران قدمت شيئا مهما وملموسا ممكن يعني الاعتماد أو يعني نركن عليه، وهو فترة الأسبوع. لكن ماذا بخصوص اليورانيوم المخصب؟ لماذا لا تكون واضحة تماما عن مصير هذه الكمية المخصبة 60% مثلا، وعن قدراتها، وعن التعاون مرة أخرى مع الوكالة الدولية؟
1: أنا أعرف أن ظروف الحرب، وكان يقال أنه سينقل إلى دولة.
2: لا، التدمير شيء أستاذ ماريا، التدمير، تدمير المنشآت النووية شيء، والقدرات النووية ومصير ما خصب شيء آخر. عالي التخصيب هو مشكلة بالتأكيد، لأن إيران تعتبرها ثروة وطنية، وبالتالي الثروة الوطنية لا يريد أن يسربوا، بالرغم من أن يقال بأن هناك تعديل على المشروع أو المبادرة الإيرانية بأن ممكن نقله إلى طرف ثالث. بس أختم إذا سمحتي لي، أنا أعتقد بأن عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى أن تجعل قدرات إيران النووية هي الأساس في أي تسوية مقبلة نتيجة تأخر إيران في التسوية منذ البداية حول حرية الملاحة.
1: سيد باتريك مارا، استمعت إلى دكتور صالح المطيري وهو يشير إلى النقاط المرتبطة بالقضية النووية التي تطالب بها واشنطن طهران حتى تتوقف هذه الحرب أو حتى يجري التوصل إلى اتفاق حقيقي. كل ما كان واردا في مذكرة التفاهم، هل يمكن إذا التزمت إيران به أو بجزء منه أن يكون كافيا للإدارة الأمريكية حتى تقبل باتفاق وتوقف التهديد بالحرب؟
0: لا يمكننا أن نعود إلى مذكرة التفاهم القديمة. المشكلة هي أن إيران استمرت بشن الهجمات مستهدفة السفن المدنية، بالإضافة إلى استهداف دول الخليج من مثل الكويت والبحرين، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة الخليج. هذا الأمر لا يمكن أن

0: يكون مستداما أن نعود إلى مذكرة التفاهم القديمة، ولكن في هذه الحالة ربما في مقترح في المقابل باستطاعة إيران أن تقدم تنازلات بشأن النووي.
1: ليس العودة إلى مذكرة التفاهم هو المقصود من سؤالي. في سؤالي قصدت البنود المرتبطة بالقضية النووية ومعالجتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن هناك بنود كانت مطالبة إيران بها وأبدت مرونة حيالها، مثل مصير اليورانيوم عالي التخصيب وخضوع المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش. كل ذلك كان يناقش بعد فتح مضيق هرمز. الآن الإدارة الأمريكية تقول إنها حسمت ملف مضيق هرمز ولا تطرحه في أي مقترح. إذا عدنا إلى ذات النقاط التي كانت مدرجة في مذكرة التفاهم المرتبطة فقط بالنووي، هل سيكون ذلك كافيا للتوصل إلى اتفاق من المنظور الأمريكي؟
0: في الواقع النقطة الشائكة كانت على سبيل المثال 450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ترامب أراد أن تدمر الولايات المتحدة الأمريكية هذا المخزون أو تتخلص منه. هذه نقطة شائكة كانت آنذاك، ولكننا نعرف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت قرارا فقط في معارضة من ثلاث دول فقط. إذا طلبت الوكالة التفتيش مجددا، إمكانية إرسال مفتشين مجددا. باستطاعة إيران أن تقدم التنازلات بهذا الخصوص، لأن عمليات التفتيش لم تحصل في البلاد منذ يونيو 2025. الرئيس ترامب أصر على هذا الموضوع حتى في حملاته الانتخابية السياسية، يعيد الإشارة إلى جبل الفأس. يجب أن نتذكر بخصوص 450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التحركات في إيران، طبعا الخاصة بالحرس الثوري، ولكن أيضا تلك المحيطة بالمرافق النووية الإيرانية. هذه هي المسألة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إذا ما عدنا إلى المرور في المضيق، بحسب التقديرات المستقلة نعرف الآن أن 21 مليون أو 21.8 ملايين برميل نفط تعبر في اليوم، والرقم كان 23 مليون تقريبا قبل الحرب. إذن نعرف أن المضيق أصبح وضعه أفضل الآن، ونعرف أن السفن تعبر عبر إغلاق أجهزة البث والتتبع الخاصة بها. إذن لم تعد هذه ورقة للإيرانيين.
1: المضيق أصبح وضعه أفضل بالنسبة للأمريكيين كما يقول السيد باتريك مارا. دكتورة طغياني، ربما تنتزع الإدارة الأمريكية ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين ولا تترك لهم مجالا لوضعها بما استخدامها للضغط في أي تفاوض. المطلوب من إيران حسب الأمريكيين الآن وتقديم تنازلات في الملف النووي، وهذا أمر سيادي بالنسبة لإيران، القضية النووية. كيف ستكون حسابات طهران في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن أمام حصار وخناق اقتصادي عليها، وأيضا أمام هذا التحشيد العسكري الذي يلوح بضربات قادمة ربما؟
0: الفكرة الأساسية هي نعم، أنا أعرف أن الأمريكيين يحاولون أن يرسموا هذه الصورة بأن إيران فقدت ورقة مضيق هرمز، ولقد استمعنا إلى الضيف الكريم الذي شدد على هذه الصورة بالفعل التي أشرت إليها. الإيرانيون فقدوا ورقة مضيق هرمز، وتقول الولايات المتحدة إن السفن تعبر المضيق. نعم، السفن تعبر المضيق، ولكن ذلك لا يعني أن الإيرانيين ليسوا في صدد إدارة هذه العملية. الإيرانيون يعدون العدة لحرب مطولة، هذا لا يعني أن إيران فقدت السيطرة. الأمريكيون لا يودون أن يعطوا هذه الورقة لإيران ويطيلون أمد هذا الموضوع. والنقطة التي ذكرت الآن في خلال هذه الحلقة الحوارية، الحديث تطرق إلى اليورانيوم عالي التخصيب. حتى في خطة العمل الشاملة المشتركة كان هناك إشارة إلى اليورانيوم، ونتحدث عن 94% من الكميات شحنت إلى خارج إيران، نعرف ذلك. إذن نعرف أن الأمريكيين يستخدمون هذه الورقة للضغط على الإيرانيين كحجة لشن الهجمات مجددا على إيران، ونعرف نفس الحجة استخدمت ضد العراق أسلحة الدمار الشامل آنذاك عفوا. لذلك الإيرانيون يتشددون في هذا الموقف. إذا ما أرادوا أن يقدموا أي شيء في المجال النووي، يعرفون أن الأمريكيين لن يتركوا إيران وشأنها، وسوف يستمرون بالضغط.
1: دكتور المطيري، ما العمل؟ يعني أمام الوسطاء ربما وقت قصير للتحرك في هذه السياقات، إن كان هذا التهديد الأمريكي أو الالتزام والتمسك الإيراني بالمواقف الثابتة. ما هي مساحة التحرك الممكنة؟
2: هي المشكلة سادة مريم في أنه خيارات الوسطاء قليلة جدا، يعني حصرت بين طرفين بأن يكونوا ناقلي رسائل أكثر من أن يكونوا مبادرين في إيجاد تركيبة. مع الجهود القطرية الحثيثة والبالغة والتي يعول عليها المجتمع الدولي ككل بأن يصل الوسيط القطري يخرج بتركيبة أو بحل مبتكر كما يقال. القضية ما في شك قضية الثقة والفجوة واسعة بين الطرفين، وبحاجة إلى تمرحل في الحلول. يعني لا يمكن أن نصل إلى تسوية، الوصول إلى تفاهم ربما أسهل، لكن هذا التفاهم دائما ما يقتل برواية أن لا نثق بالطرف الآخر. نعم. لا يريدون. المشكلة أنه أقصر طريقة بين النقطتين أن تذهب بخط مباشر. بمعنى آخر، ما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية يجب أن تحل عبر الوكالة الدولية للطاقة. إذا كانت إيران في كل شاردة وواردة تعلق بأنها لا تثق بالوكالة ولا تثق بمديرها العام، ربما لديهم يعني أسبابهم ومبرراتهم، ولا تقبل بالتفتيش. نعم. ولا تقبل بالرقابة المفاجئة. إذن ما الحل؟ الحل أن تتجه الدول الأخرى لأن تتخذ يعني كما يقال إجراءات عسكرية. وهناك تجارب كثيرة لدول كان لديها طموحا نوويا، وهناك أكثر من معالجة، يعني ليس فقط الذهاب إلى الحل العسكري، هناك بالتأكيد خيارات أخرى دون أن تربط بالكرامة الوطنية والسيادية وإلى آخره.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا للدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. والشكر أيضا لضيفنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. تعتبر عمليات النقل بين السفن أسلوبا رائجا لتحميل النفط ونقله عبر العالم، كان يستخدم عند ازدحام الموانئ، واستخدمته إيران فيما تعرف بعمليات أسطول الظل لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصار سابقا. لكن وحسب تقارير إعلامية يتم الآن استخدام هذا الأسلوب بشكل مختلف لإيصال النفط من الخليج إلى دول العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: هنا خليج عمان، وهنا قرب السواحل تظهر مجموعة من السفن. بنظرة أقرب إلى صور الأقمار الاصطناعية تظهر ناقلات النفط وهي ملتصقة ببعضها البعض، تقوم بما يسمى عملية النقل بين السفن. تجري هذه العمليات بشكل رئيسي للنفط الخام، إذ يمكن لسفينة صغيرة أو كبيرة نقل النفط إلى سفينة أخرى في عرض البحر. وكان الأسلوب يستخدم لأغراض متعددة، كأن تكون أرصفة الميناء مشغولة فيتم تحميل ناقلة دون حاجتها إلى الرسو، فترسل سفينة إليها للتعبئة. أما إيران فاستخدمت هذا الأسلوب لنقل النفط وتهريبه من ناقلات إلى أخرى جراء الحصار الأمريكي. لكن في هذه الحالة استخدمت هذه التقنية بشكل مختلف بحسب ما أشار خبراء لرويترز. فكيف حدث هذا؟ لنعد إلى الخريطة. هنا نشاهد مواقع تكدس السفن، هي بعيدة نحو 150 كيلومترا عن السواحل الإيرانية، وهي تعتبر مسافة أأمن بكثير من المسافة عن السواحل في مضيق هرمز، ما يجنبها الصواريخ الإيرانية بشكل كبير. وإذا ما نظرنا إلى هنا، المسار الجنوبي في المضيق الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عنه لعبور السفن، سنجد أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن برنامج لتأمين السفن فيه، حيث يمكنها استخدام مجموعة من الأصول العسكرية لحماية منطقة جغرافية محددة كالمسيرات والزوارق غير المأهولة والسفن الصغيرة لمواجهة الزوارق الإيرانية السريعة أو المقاتلات. إذن ما هو الرابط بين التأمين العسكري؟

0: العسكري واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. بالعودة إلى الخريطة مرة أخرى نشاهد مناطق تكدس السفن، وبرسم المسافة إلى مضيق هرمز سنجد أن على السفن عبور أقل من 400 كيلومتر لتجاوز المضيق. كثير من شركات الشحن لا تخاطر بالعبور بسبب احتمال استهداف سفنها، لكن بالنسبة لشركات أخرى فهي مستعدة لتحمل المخاطر، إذ يمكنها تسخير ناقلاتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة للعبور ذهاباً وإياباً عبر المضيق، مجنبة بقية الشركات ذلك الخطر. عبورها مئات الكيلومترات ومن ثم تحميلها السفن خارج المضيق يجنبها ضرورة قطع كامل المسافة إلى ميناء الوجهة والاكتفاء بالسفن الموجودة قربها، وبهذا تقطع السفن العابرة لهرمز مسافات أقصر في فترة زمنية أقل بشكل مكوكي لتحميل الناقلات المنتظرة خارج المضيق بالنفط. استخدام الناقلات الصغيرة يخفف المخاطر كذلك على الشركات، فناقلات النفط الضخمة تمتلك بصمة رادارية أكبر بكثير من نظيراتها الأصغر، ما يجعلها هدفاً أسهل للصواريخ الإيرانية، وبذلك تقلل الناقلات الأصغر مخاطر النقل عبر المضيق. لكن أسلوب النقل هذا هو أكثر شيوعاً بين ناقلات النفط الخام التي يمكنها نقل السوائل بين سفينتين، ويكون أصعب بكثير لنقل البضائع أو الحاويات أو الغاز أو الحمولات الجافة، حيث تبقى بحاجة إلى أساليب أخرى للنقل. ويبقى الحل المثالي بالنسبة لتدفق التجارة والطاقة نحو شرايين الاقتصاد العالمي هو حرية الملاحة عبر المضيق وضمان أمنها.
1: الآن هناك مجموعة من التصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف بخصوص الاستهدافات الحوثية الأخيرة. يقول المتحدث باسم قوات التحالف إن محطة كهرباء طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة استهدفت بمسيرة حوثية، وأن ذلك العمل الإرهابي كما يقول المتحدث باسم قوات التحالف تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. يضيف المتحدث باسم قوات التحالف بأن إذن هذا الهجوم الإرهابي على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة وقع فجر الثلاثاء الماضي وتسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر التيار الكهربائي، وأن استهداف عين لتقديم كهرباء للمسجد النبوي امتداد لنهج الحوثي بمحاولة استهداف الحرمين. هذه التصريحات المتحدث باسم قوات التحالف الذي يؤكد استمرار التحالف باتخاذ إجراءات ردع ميليشيا الحوثي بما يضمن حماية الحرمين الشريفين. طبعا ترافق هذه التصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف هذه الصور الخاصة والتي تنقل الأضرار التي تسبب فيها الهجوم الحوثي الذي استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي. وللمزيد من التفاصيل عن هذا البيان والتصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف معنا من الرياض مراسلنا جامع نور. جامع، تفاصيل هذا الاستهداف وفق ما جاء في هذا البيان للمتحدث باسم قوات التحالف بخصوص محطة الكهرباء في طيبة في المدينة المنورة.
2: نعم، وفق ما جاء في بيان المتحدث باسم التحالف إن هذا الهجوم وقع قبل يومين اليوم الثلاثاء، وخاصة بالتوقيت 5:11 بتوقيت مكة المكرمة، واستهدف محطة توليد الكهرباء التي تزود الحرم المدني بطيبة في هذا بمسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين. ذكر المتحدث باسم التحالف بأن التحالف أجرى عمليات تدقيق لملابسات هذا الحادث من خلال جمع الاستدلال ومن خلال العمل والتنفيذ للمسيرة التي استهدفت هذه المحطة، وذكر أن أحد المحاولات خرج عن الخدمة لكن لم يتوقف بشكل كامل. ذكر أن هذا العمل الذي قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين يأتي في سياق استهدافاتها للأماكن المقدسة. نعلم جيدا أن المملكة العربية السعودية اتهمت أنصار الله الحوثيين بأنهم استهدفوا مكة المكرمة بمسيرة أسقطت قبل وصولها إلى محيط مكة المكرمة. وذكر بيان المتحدث باسم التحالف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع أنصار الله الحوثيين التي دأبت على لحماية الحرمين وسلامة المواطنين في المملكة العربية السعودية. هذا الهجوم الذي وقع قبل يومين وانتظرته سلطات التحالف والمملكة العربية السعودية للإفصاح عن ملابسات لكل هذه الفترة، ربما لاستكمال الإجراءات اللازمة والبحث والتدقيق، يأتي في سياق الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين والتي تجاوزت المناطق الغربية المحاذية لليمن وباتت تستهدف العمق المملكة العربية السعودية وخاصة مثلا مكة المكرمة والمدينة المنورة هذه المرة، وأيضا مناطق أخرى في عمق المملكة العربية السعودية. مدينة الرياض كانت قد تعرضت لمرتين لمسيرات من قبل الحوثيين وأيضا لصواريخ باليستية، ينبع ومدن أخرى أيضا تعرضت لهذه الهجمات. وهذا الهجوم على المدينة المنورة واستهداف محطة الوقود التي تزود الحرم المدني يعد سابقة خطيرة، وربما تضع أمام السلطات في المملكة العربية السعودية في اتخاذ إجراءات للردع. وكما جاء في البيان فإن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات الممكنة لردع ما سماه الإرهاب جماعة أنصار الله الحوثيين ضد الأماكن المقدسة في المملكة.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور من الرياض. ونواصل في متابعة التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات لجماعة الحوثي في شارع الستين شمال مدينة تعز، وإنها تتصدى لهجمات واسعة لهم وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات ومحاور عدة بالمحافظة. نستطلع التفاصيل مع مراسلنا من تعز ياسر حسن. ياسر، هذه الهجمات الواسعة للحوثيين كما وصفتها القوات الحكومية التي تتعرض لها تعز، ما هو نطاقها الجغرافي وكثافتها؟
3: نعم مريم، نطاق جغرافي كبير ومتسع جدا خاصة في الساعات الماضية. كل جبهات تعز سواء كانت الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية كلها اشتعلت، ويحاول الحوثيون التقدم إلى مناطق القوات الحكومية خلال الساعات القادمة، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت كل هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية. بل محور تعز العسكري تحدث عن مقتل 30 وإصابة 50 آخرين من الحوثيين في منطقة الأقروض بمديرية المصراخ، وقال أيضا أن هناك قتلى وجرحى في عدة جبهات. أيضا كانت هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في شارع الستين، هناك تعزيزات للحوثيين في شارع الستين شمال تعز، وكذلك هناك غارات استهدفت الحوثيين في مناطق عدة في تعز هذا اليوم. أيضا حاول الحوثيون التقدم للسيطرة على طريق هجة العبد الرابط ما بين تعز وعدن، ولكن القوات هناك في محور طور الباحة أكدت أنها تصدت لذلك الهجوم، وقالت إنها أيضا أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال ذلك التصدي. أيضا هناك جبهات مشتعلة بشكل كبير في تعز هذا اليوم. هناك جبهة دخلت على الخط لم تكن موجودة في السابق، وهي منطقة سامع. هناك اللواء 35 التابع للقوات الحكومية أكد أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة سامع، وأكد أن هناك قتلى وجرحى، وأكد أيضا أن هناك 20 أسير من الحوثيين بيد قوات الحكومة الشرعية هذا اليوم. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد من جديد على ما قاله سابقا فيما يتعلق بالتعبئة العامة، فيما يتعلق بدعم الجيش، فيما يتعلق بأيضا دعوة المجتمع الدولي لمساندة الحكومة. أيضا رئيس الوزراء والحكومة اليمنية اعتمدت هذا اليوم ما يتعلق بالترتيبات العملية للتعبئة العامة وأيضا دعم الجيش وكذلك دعم القوات المسلحة في كل اليمن، وقالت إن الجيش لن يتوقف حتى يسيطر على كافة الأراضي اليمنية.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز. وللمزيد نرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
4: أهلا مريم.
1: ماذا في انتقال الضربات الحوثية إلى هذا المستوى وهذه الكثافة على تعز الآن؟
4: لأهمية تعز أولا، وثانيا لأن الحوثيين من الواضح أنهم الآن نحن نكمل تقريبا الشهر،
1: صحيح
4: سندخل الشهر الثاني وهم فقط سيطروا على الساحل الغربي، وهو مكسب كبير ولكنهم لا يحافظون عليه، يعني هم تقدموا فيه ولكنهم الآن في محاولات للبقاء فيه لأن القوات الحكومية تشغلهم في كل هذه المنطقة. اليوم من فجر الخميس وبداية من منتصف ليلة أمس الأربعاء بدأ هذا الهجوم، وكان هجوما كثيفا ومنسقا. أولا هجوم كثيف منسق ومستمر، وهاجم تقريبا ما لا يقل عن 50 منطقة ما بين مديرية وقرية وعزلة، يعني العزلة أكبر من القرية قليلا لدينا في اليمن. هذه المناطق كلها كانت هدفا من منطقة جبل هان، يعني شمال تعز، امتدادا إلى الكمب، ثم امتدادا أيضا إلى غربي تعز. نتحدث عن الوازعية والبني عمر والكدحة ومقبنة، امتدادا أيضا إلى جنوب تعز الأحيوق والأحكوم وحيفان وهذه المناطق، ثم امتدادا طبعا إلى سلسلة جبال كهبوب وباب المندب وهذه المناطق. كنا نتحدث سابقا عن قوس، نحن نتكلم الآن ربما عن شبه دائرة تتحرك فيها القتال لأنها كبيرة أولا، ولأن القتال فيها مستمر حتى هذه اللحظة. لكن هل حقق الحوثيون هدفهم حتى هذه اللحظة؟ طبعا لا نستطيع، اليوم هو اليوم الأول من هذا الهجوم الكثير،
1: ولكن توسيع نطاق جغرافية هذه الهجمات ربما يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص قدرة القوات الحكومية على ردع هذه القوات من تنفيذ هجمات بهذه الكثافة.
4: دعينا نسأل أولا لماذا، يعني لماذا فعل الحوثيون هذا الأمر؟ أولا يريدون إشغال القوات الحكومية في هذه المناطق وتشتيتها حتى يحمون مكاسبهم في ساحل البحر الأحمر وباب المندب والمخا وهذه المناطق المهمة التي لم يستطيعوا التقدم فيها، يعني إحراز يعني سيطرة كاملة أولا. ثانيا هم يبحثون أيضا، أنت عندما تتحدث أيضا عن تعز فأنت لا تتحدث عن تعز فقط، تعز خريطة واحدة مع لحج، مع عدن، مع الحديدة، لها أهمية سياسية وجغرافية وعسكرية.
1: نعم.
4: يعني نحن عندما نتحدث هناك فرق بين دخول الحوثيين إلى المخا وساحل باب المندب، هناك قوات كبيرة تبع الحكومة اليمنية أعلنت استسلامها وانسحبت بدون قتال لأسباب كثيرة، اختراقات، أمور أخرى، أي شيء. لكن عندما نتحدث عن تعز فلا يمكن أن تحرز فيها تقدما لأسباب كثيرة جدا. أولا الجبهة قوية، لدينا التحام بين القبائل والقوات المحلية والقوات الحكومية وقوات أيضا من خارج المحافظة، هذا أولا. ثانيا بالتأكيد الحاضنة الشعبية، ولنقل بين قوسين، المذهبية في هذه المنطقة ليست لصالح الحوثيين. صحيح أن كثير من الـ يعني القبائل، بعض القبائل المحلية تعمل مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، ولكن بالتأكيد يعني أنها ليست حاضنة.
1: حتى في ظل وصول هذه الهجمات الحوثية إلى مناطق لأول مرة واستهدافها أيضا، ما قال ياسر حسن قبل قليل إنه الخط الرابط بين تعز وعدن، هنا ربما مكمن الخطورة بالنسبة للقوات الحكومية.
4: هناك مجموعة أهداف ضروري أن يركز عليها الحوثيون. هم يركزون أولا على حصار مدينة تعز، يركزون على قطع الوصل والإمداد بين لحج وتعز، يركزون أيضا على قطع الوصل والإمداد بين سلسلة جبال كهبوب ومضيق باب المندب، لأنها كلها تؤدي إلى التالي: إذا حميت هذه الجهات جنوب تعز وريف تعز وغربها فأنت تحمي الساحل، إذا حميت سلسلة جبال كهبوب فأنت تحمي مصالحك في باب المندب والمخا. ولذلك الحوثيون يحاولون بشكل كبير وكثيف أن يكثفوا هذه الهجمات.
1: شكراً.
4: حتى يحافظوا على مناطقهم وحتى لا يستمروا في الاستنزاف لأننا ندخل الشهر الثاني.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى إثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإثيوبية في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا. قالت الخارجية الإثيوبية إن إغلاق سفارتها في إريتريا جاء على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة

0: من أديس أبابا. ماذا في تفاصيل هذه الخطوة؟
1: مريم، طبعا هذا يمكن القول أن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا عادت إلى نقطة الصفر بعد أن تمكن البلدين من عودة العلاقات الدبلوماسية في عام 2018، وبموجبه تم تبادل السفارات بين أديس أبابا وأسمرا أثناء الصلح بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السياسي أفورقي. لكن يبدو بعد 20 عاما من القطيعة بعد اندلاع الحرب الإريترية الإثيوبية سنة 98، 2018 وصلوا للاتفاق بموجب طبعا الحرب بين إريتريا وإثيوبيا على مثلث بادمي، استمرت عامين وانتهت باتفاقية الجزائر، وثم تطورت العلاقات بين البلدين. اتفقوا معا لدرب جبهة تيغراي، ولكن اختلفوا في مخرجات مؤتمر أو اتفاق بريتوريا بين البلدين، وتدهورت العلاقات. وسبقت خلال عام 2025 و26 حرب دبلوماسية، حرب إعلامية دخلت فيها الحدود، دخلت فيها ملفات البحر الأحمر والوصول المنفذ، وتطورت وكانت في تراشقات كبيرة بين أديس أبابا وأسمرة. وآخرها طبعا كانت قبل عدة شهور اتهمت أديس أبابا إريتريا بإنشاء تحالف عرفة تحالف صمدو دم عددا من الفصائل المعارضة الإثيوبية. وثم الختام كانت مريم طبعا هذا القتال الطويل الذي جرى بين إريتريا وبين الفصائل المعارضة.
0: نعم محمد طه،
1: الإثيوبية
0: شكرا جزيلا لك. نعم محمد طه توكل، كنت معنا، أنت مدير مكتب الجزيرة في إثيوبيا، كنت معنا من مدينة سمرة في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا. للمزيد من القراءة معنا من لندن جوناثان أوفي، رئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ المختص بالشؤون الإفريقية والباحث في الصراعات والأزمات. أهلا بك سيد جوناثان أوفي. حدة الأزمة بين أديس أبابا وأسمرة تأخذ منعرجا مختلفا الآن بهذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا اليوم بإغلاق سفارتها في إريتريا وطرد دبلوماسيين إريتريين من إثيوبيا. ما الذي تعبر عنه هذه الخطوة في سياق العمليات العسكرية المرتبطة بتيغراي؟
2: نعم، إن عملية طرد الدبلوماسيين التي حصلت تشير بالفعل إلى أن العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة قد انتقلت إلى مرحلة فيها مواجهة بمستويات أعلى بكثير، حيث أن إثيوبيا تتهم إريتريا بدعم المعارضة المسلحة، وهنا نتحدث عن جبهة تحرير تيغراي، وإريتريا نكرت هذا الموضوع ورفضت هذه الاتهامات. ومجددا ليست هي المرة الأولى التي تتهم أديس أبابا فيها أسمرة بهذا الموضوع. نعرف أن العملية حصلت في السابق والمزاعم برزت في السابق أيضا،
0: لكنها مختلفة في السياقات الحالية، وربما تحالف هذه المجموعات المسلحة ضد القوات الإثيوبية في مرحلة دقيقة. عندما تذهب إثيوبيا إلى قطيعة مع إريتريا بهذا الشكل، فما الذي يؤشر له ذلك عن مستقبل هذا العمل العسكري ضد هذه المجموعات على الأرض؟
2: هل نتحدث هنا عن المجموعات في إثيوبيا؟ طبعا
0: نعم.
2: بين جبهة تحرير تيغراي والمجموعات المسلحة الأخرى.
0: نعم، تحالف تيغراي.
2: نعم، شاهدنا الإجراءات وقد بدأت، ومئات الأشخاص قتلوا في تيغراي، بالإضافة إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية أوقفت رحلاتها الجوية، وبالتالي بدأت التدابير في مواجهة هذه المجموعات، وذلك يتم بالتزامن مع التدابير الأخرى التي أشرنا إليها.

0: وهناك أيضا انفجارات سمعت في أديس أبابا.
1: من جانبها إريتريا، باعتقادك سيد جوناثان، ما هي تلك التدابير التي ستقوم بها في الرد على هذه الخطوة الإثيوبية؟
2: ما
0: الذي يمكنه أن تفعله؟ لأنه كما سبق وقلت، إريتريا قالت إنها لا تنخرط في أي عمل في إثيوبيا. لقد رفضت الاتهامات بأنها تدعم القوات في تيغراي، وأوضحت هذا وكررته أنها لا تقدم أي دعم ولا أسلحة ولا أي دعم بأي شكل من الأشكال.
1: أشكرك جوناثان أوفي، رئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ المختص بالشؤون الأفريقية والباحث في الصراعات والأزمات من لندن، شكرا جزيلا لك. إلى النافذة الاقتصادية الخاصة، نتابع فيها تقديرات عن زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب فترة ما قبل الحرب. التفاصيل مع روعة أوجي.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 8 أشهر من الحرب، تعود شرايين النفط في منطقة الخليج إلى النبض مجددا بوتيرة تعاف متسارعة. تقديرات مصرفي جي بي مورغان وجولدمان ساكس تظهر أن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار المخاطر الأمنية على حركة الملاحة في مضيق هرمز. إذن تقديرات مصرف جي بي مورغان أشارت إلى أن شحنات الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى 17 مليون و500 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال سبتمبر أيلول، وبهذا تمثل صادرات النفط الخام ما يصل إلى 98% بمقارنة مستوياتها قبل الحرب البالغة نحو 20 مليون برميل يوميا. لكن المصرف قال إن التعافي جاء متفاوتا، إذ لم تتجاوز إمدادات المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين 3 ملايين برميل يوميا. وأضاف أن هذه التدفقات تمثل نحو 58% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، والتي كانت تتجاوز 5 ملايين برميل يوميا. أما جولدمان ساكس فقدر حجم تدفقات النفط الخام بأكثر من 23 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل متوسط العام الماضي. وأظهرت تقديراتها أن صادرات النفط التي نقلتها سفن دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع بلغت نحو 5 ملايين و200 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول. وأشار جولدمان ساكس إلى أن صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لا تزال عند 50% مقارنة بمتوسطها خلال العام الماضي. معنا من لندن الدكتور مصطفى البزركان، الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك. كيف تقرأ هذا التعافي في تدفقات النفط في منطقة الخليج، وإلى أي مدى يعني أن أزمة الإمدادات انتهت؟
4: تحياتي لكم المشاهدات ومشاهدي قناة الجزيرة الدولية. بالتأكيد الأزمة لم تنتهي، ولكنها في بداية لانفراج إن صح التعبير، ولذلك جاءت تقارير هذه لتؤكد. كان هناك تقرير أو تصريح قبل أسبوعين، حتى قبل ما يطلق عليه صفقة نيويورك أو البداية في هذه الصفقة في الولايات المتحدة الأمريكية، قال يعني قائد القوات الأمريكية أنه خلال الشهرين الماضيين تم عبور مليار برميل، وبحساب بسيط بمعنى أنه عبور يوميا 17 ألف برميل، مليون برميل، وهذا الذي لا يقل كثيرا عن 20 مليون برميل كانت تعبر قبل الحرب. هذا يدل على أنه هناك تعافي، ولكن لا بالتأكيد لا بد هناك أسباب لهذا التعافي. يعني أولا التعافي 98% كان يقصد فيها نفط الشرق الأوسط، بمعنى النفط السعودي عودته إلى ميناء ينبع وصادرات أكثر من 3 مليون برميل، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه تم تشغيل ما يطلق عليه النقل المكوكي، هناك ناقلات للنفط بحدود 300 ألف برميل إلى 500 ألف برميل كانت تعبر بدون أن ترصد، هذه نقطة. النقطة الثانية أسطول ما أطلق عليه أسطول الظلام الذي كان يعبر دون أن يتعرض لهجمات من الجانب الإيراني، ولذلك وصلت هذه الإمدادات إلى هذه المستويات. ولكن يبقى السوق العالمي بحاجة إلى الديزل ووقود الطائرات، وهذه مشكلة أساسية تواجه كافة اقتصادات العالم خلال الفترة القادمة.
3: بالحديث عن هذه المشكلة، لماذا يتأخر تدفق يعني المنتجات المكررة مقارنة

0: بالنفط الخام، وما أثر ذلك على المستهلكين؟
1: دعيني أوضح نقطة. هناك سببان. السبب الرئيسي لا ننسى أنه العدوان الإيراني شمل 120 محطة ومجمع للتصدير وإنتاج النفط الخام ومحطات التكرير وإنتاج الغاز الطبيعي المسال. هذه جميعها لم تعد كما كانت في السابق. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، كان هناك عقود سابقة تم تقديمها عن عقود محطات التكرير. العامل الرئيسي في أسواق العالم وهو الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في إيقاف صادرات الديزل الروسي، الذي يؤثر بالتأكيد على اقتصادات الدول الأوروبية التي تعتمد 50% من استهلاكها على الديزل الأمريكي، الذي اليوم الرئيس ترامب يلوح أما بإيقاف الصادرات أو ضغط على الاتحاد الأوروبي للسحب من مخزونات الديزل التي تأخر الاتحاد الأوروبي حسب كلام الرئيس ترامب في السحب منها.
0: طب مصرف جي بي مورغان يحذر من أن زيادة العبور لا تعني تحسن السلامة، بل قدرة أكبر على العمل تحت المخاطر. ما حدود هذه القدرة برأيك، وماذا يعني ذلك لتكلفة الشحن والتأمين؟
1: جميل. يعني بالتأكيد لكل شيء ثمن. هناك شركات تأمين قد لا توافق على الاستمرار أو إطلاق بوليصات تأمين خاصة بمنطقة الحروب. هذه نقطة. النقطة الثانية، شركات الشحن وهي شركات المالكة للسفن وناقلات النفط والغاز، هذه أيضا تتعامل بحذر إن صح التعبير. ولذلك أنا أعتقد التقرير يؤكد على حالة قد يكون هناك تراجع في الصادرات وما يعبر من مضيق هرمز إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق. وأنا أعتقد أنه هذه الحالة من الهدوء الحذر في منطقة مضيق هرمز قد تدل على أنه هناك يعني اندفاع للجلوس على طاولة المفاوضات وبالتالي حلحلة المشكلة المتعلقة بمضيق هرمز.
0: أعود معك إلى ما يمر عبر مضيق هرمز. تتباين تقديرات العبور اليومي عبر المضيق بين 10 ملايين برميل بحسب توتال إنرجيز الفرنسية، و17 مليونا أحيانا وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية أو جي بي مورغان. ما تفسيرك لهذا التباين؟
1: طبعا هناك لا ننسى كما قلت هناك أسطول الظلام الذي يمر بدون أن يرصد من هذه الشركات وهذه المؤسسات تعتمد على رصد هذه السفن. هناك سفن تغلق ما يمكن أنه يجعلها مرصودة من الأقمار الصناعية أو من شركات المراقبة أو الملاحة الدولية. هذه قد تكون هي أحد الأسباب التي يمكن أنه تبرير ذلك. هناك سبب آخر أيضا قد يكون هو في بعض الجهات تطلق تصريحات متفائلة جدا من أجل يعني تهدئة الأسواق، وهذا معمول فيه في كافة دول العالم.
0: طيب مصرف جولدمان ساكس يبدي قلقا من تجدد التصعيد وما قد يلحقه بالبنية التحتية للطاقة. الحرب تدخل شهرها الثامن مع حصار أمريكي للموانئ الإيرانية. برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة للأسابيع المقبلة؟
1: من حقه يحذر، ولكن دائما انا يعني اتوجس من التوقعات. التوقعات تخطئ وتصيب، وشهدنا مسارا من توقعاتي كان يعيد النظر فيها. اما السيناريوهات فهي ثلاث سيناريوهات واضحه، وهي الجلوس على طاوله المفاوضات وبالتالي الاستمرار وزياده عوده الشحنات عبر مضيق هرمز. هذه نقطة. عملية تراجع أو رجوع المواجهة العسكرية أنا لا أعتقد أنه هي في المستقبل المنظور. لماذا؟ لأن هناك توجس من دول العالم للاستمرار في هذه الحالة والاستمرار في أزمة الطاقة، وهذه قد تدخل العالم إلى مرحلة ركود تضخمي لا يمكن الخروج منه بسهولة. ولذلك أنا أعتقد السيناريو الثالث وهو دخول العالم على الخط لإقناع الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز.
0: طب برأيك أسعار النفط إلى أين ستتجه؟ نحو الهبوط في الفترة المقبلة بسبب التدفقات أم نحو الصعود بسبب القلق؟
1: طبعا هناك أحد التقارير التي أطلقها ذات المصرف الذي أشرتم إليه أنه سيكون هناك شحة في أسواق النفط خلال الربع الرابع من هذا العام. أنا لا أعتقد ذلك، ولكن قد يكون هناك توجس في أسواق النفط من أجل إطلاق التصريحات التفاؤلية.

0: لكن الأسعار ستبقى متذبذبة. يعني اليوم خلال 8 ساعات كان هناك تراجع ثم عاد إلى دون 100 دولار، ثم عادت لتتجاوز 100 دولار. الأسعار تتأثر بالعوامل الجيوسياسية، تتأثر بالقرارات السياسية وما يتعلق بالسحب من المخزون الاستراتيجي، سواء بالنسبة للنفط، سواء بالنسبة للغاز أو الديزل ووقود الطائرات. النقطة الثالثة والمهمة، قرارات المصارف المركزية. يعني هناك ضغط على الاحتياط الفيدرالي بعدم رفع الفائدة خلال هذا الشهر، ولكنه يستند على أرقام تضخم في شهر أغسطس، وهي شهر العطلات التي لا يعتد بها للاعتماد على مستويات التضخم، ولكن القرار قد يكون تثبيت أسعار الفائدة من أجل يعني هذا هو طلب الرئيس ترامب من الاحتياط الفيدرالي، لأنه مقدم على انتخابات نصفية. هناك قفزة في أسعار الديزل تجاوز 6.5 دولار للجالون، وكذلك البنزين. وهناك ضغط من أجل يعني حماية السوق الداخلية من الأسعار الخارجية في أسعار النفط والغاز.
1: شكرا لك الدكتور مصطفى البزركان، الخبير في شؤون النفط والطاقة، كنت معنا من لندن. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم، ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وغزة وموسكو، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل فادي منصور. إليك فادي.
3: شكرا مريم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. في تصريحات خاصة للجزيرة، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستنشر 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري في وقت متزامن في محيط إيران في نهاية شهر نوفمبر المقبل. يأتي هذا التطور مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بتكثيف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث أكد في مقابلة مع مجلة تايم أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه يريد صفقة حقيقية وفق تعبيره. لبحث دلالات الحشد العسكري الأمريكي المتواصل بالتزامن مع تهديدات الرئيس ترامب لإيران، أرحب في الاستوديو بالعقيد ويليام بوتنام، النائب السابق لقائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية، وجيمس باتلر المرشح السابق لمنصب عمدة مدينة واشنطن والخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي. لكن أولا إلى البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، هل يمكن أن تسلطي مزيدا من الضوء على ما قاله المسؤول الأمريكي حول الحشد العسكري في المنطقة للجزيرة؟
4: نعم فادي، المسؤول الأمريكي أكد توجه حاملة الطائرات روزفلت إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه الحاملة غادرت السواحل الغربية للولايات المتحدة في 27 من الشهر، ثم تبعتها بعد يوم مجموعة البرمائية ماكين آيلاند، والتي تتضمن سفينتين أيضا، وعلى متنها نحو 2000 من عناصر الفرقة 13 من مشاة البحرية، على أن تصل حاملة الطائرات و مجموعة البرمائية ماكين آيلاند إلى الشرق الأوسط مع نهاية نوفمبر، لتنضم بذلك إلى حاملتي الطائرات جورج بوش وجورج واشنطن، بالإضافة أيضا إلى مجموعة البرمائية بوكسر، والتي أيضا على متنها نحو 2000 تقريبا إلى 2500 من مجموعة مشاة البحرية ضمن الوحدة 11. المسؤول الأمريكي يقول بأن هذه التحركات ستوفر للإدارة الأمريكية الخيارات التي تريدها في حال احتاجت أن تستخدمها. وهذا فادي يتقاطع مع تصريحات الرئيس ترامب التي يشير فيها إلى احتمال توجهه إلى التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا بطبيعة الحال يتماشى أيضا مع الضغط أو الأوراق الأخرى التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإضعاف أيضا جديدة بعد أن سمح للخزانة الأمريكية بصلاحيات أوسع. نتحدث الآن عن قطاعات السيارات والصلب، بالتالي الإدارة الأمريكية تحاول استخدام كل الخيارات التي لديها للدفع بإيران للتوصل إلى اتفاق. ولماذا هذا؟ لربما

0: رده إلى الإشارة التي وضعها ترامب من مجمل تصريحاته لمجلة تايمز بالقول إن أسعار المحروقات ستعود إلى سابق عهدها بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. ولربما يمكن أن نقرأ هنا بأن الهدف من كل هذا الضغط هو التوصل إلى الاتفاق، لكن الاتفاق الجيد الذي يسعى الرئيس ترامب للحصول عليه.
1: نعم، شكرا أمينة سريري مراسلة الجزيرة، كنت معنا في البيت الأبيض. كورنل باتنام، لنبدأ أولا، مسؤول أمريكي يقول للجزيرة 3 حاملات طائرات ستكون منتشرة في الوقت عينه في الشرق الأوسط بنهاية نوفمبر. في العادة الولايات المتحدة هناك ما بين 8 إلى 9 حاملات طائرات تنتشر. هذا التركيز ما الذي يعنيه بالنسبة للحرب مع إيران؟
2: أولا شكرا جزيلا للاستضافة اليوم. علينا أن نفهم أن هذا الإعلان هو عبارة عن تداول للحاملات، وثيودور روزفلت ستحل محل جورج واشنطن، ولكن لا نعرف مدى التداخل في هذا، لأن هذا يعطي الرئيس وقيادة القيادة الوسطى المزيد من الخيارات، وخيارات أيضا برية محدودة إذا ما كنا نريد أن نرى هجوما على إحدى الجزر قرب مضيق هرمز، وذلك لإعاقة قدرة إيران على التأثير على حركة الملاح البحرية في الخليج. هذا يعطي المزيد من الخيارات والمرونة. هذا لا يعني بأنه بالضرورة سيكون هناك هجوم، ولكن هذا يزود الرئيس بالمزيد من القدرات والإمكانيات.
1: انطلاقا من خبرتك العسكرية، لماذا تقول المعطى البري محدود؟ نحن نتحدث أيضا عن مجموعة إنزال إضافية، هي مجموعة إنزال السفينة USS ميكن على متنها 2000 جندي من المارينز، الوحدة 13. هناك المجموعة الإنزال بوكسر على متنها نحو 2500 من وحدة المارينز 11، ولدينا نحو 2000 جندي من المجموعة الفوج 82 محمول جوا. لا يمثل هذا خيار عسكري بري للرئيس ترامب؟
2: نعم، إنه خيار بري للرئيس ترامب، ولكن على مستوى محدد. بالإضافة إلى القوات الاستكشافية من المارين، نحن نتحدث عن أكثر من 2000، ولكن هذا لا يعني مشاة، عددهم 2200. لذلك بهذه الإضافة يمكن أن يصعد الرقم إلى أكثر من ذلك. إذن هناك ربما 2000 من المشاة، والآن ننظر إلى ربما 3500 من المشاة. هذه قوة يمكن أن تقوم بغارة ويمكن أن تكون كفأة، ولكنها ليست بداية لعملية برية. إذن فالخيار البري المحدود نعم، ولكن بالنسبة لعملية موسعة على الأرجح هذا لن يحدث.
1: سيد جيمس باتلر، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه الحرب في شهرها السابع لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، هناك شكوى من انعكاساتها على تكاليف الحياة والوقود والأسعار، ماذا يقرأ الديمقراطيون، المعارضة الديمقراطية، في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستمرار في هذا الحشد العسكري ضد إيران؟
2: نحن ننظر إلى هذا الأمر بأنه أولا سيء للأسف لأمريكا وسيء للعالم بأسره. ماذا يحدث عندما يكون مضيق هرمز يتأثر؟ كان هناك 20% من النفط يعبر عبر المضيق بحرا، وهذا أدى إلى أزمة، وهذا أضر بكل أمريكي. إذن الناخبون صوتوا لترامب لسببين. الأول وأنهم يعتقدون بأن بإمكاننا الحرب في أوكرانيا وأنه سيجعل البلد الكلفة فيها والأسعار معقولة، ولكنه لم يفشل في وقف الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا بدأ حربا أخرى، وهذا خلق أزمة في الطاقة على الصعيد العالمي وزاد أسعار البنزين والديزل وأسعار الطعام لم تنخفض وأسعار البيوت ارتفعت. إذن فهذا ضيق الخناق على الميزانية لكل أمريكي، وأعتقد أن الانتخابات النصفية سوف تجعله يشعر بذلك لأنه فشل. هو لم يفشل في إناء الحرب في أوكرانيا بل بدأ حربا ثانية وهي لا تحظى بالشعبية حسب الاستطلاعات، ولكن بالإضافة إلى ذلك جعل البلد فيه كلفة عالية. فهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يميلون لترامب وأدوا به إلى البيت الأبيض الآن يقومون بتغيير آرائهم، وهذا يظهر في استطلاعات الرأي العام.
1: لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ينبغي أن نتحمل ارتفاع تكاليف المعيشة لأن الهدف الأسمى هنا هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ألا يوافق الحزب الديمقراطي أن هذا هدف مهم للغاية ينبغي أن يتحقق؟
2: بعض الديمقراطيين يعتقدون ذلك بأن الوضع الحالي لا بأس به وإيران لم تكن تهديدا وشيكا وأن هذه الحرب الآن هي بالنيابة عن بنيامين نتنياهو وهذه هي حرب إسرائيل وليست حرب الولايات المتحدة. هذا ما أعتقد أنه الاعتقاد السائد بين الديمقراطيين بأن هذه حرب اختيار وليست حرب ضرورة، وأننا في هذه الحرب والتي لا نهاية لها حيث أن الأمريكان وعدوا بعدم الخوض في حروب أخرى على الإطلاق، وأيضا أنصار ماجا الذين كانوا يدعمون أجندة أمريكا أولا هم أيضا لديهم أفكار أخرى ويناقشون أفكارهم باستمرار ويغيرونها.
1: أخي بوتنام، بالعودة إلى الجانب العسكري من هذه المعادلة، أنت فككت حدود القوة البرية وماذا تعني وجود حامل الطائرات ثالثة حتى في إطار نافذة ربما من أسبوعين قبل أن تستبدل حاملة بأخرى؟ ما الذي يمكن هذه القوات الإضافية أن تمنحه من خيارات عسكرية للرئيس دونالد ترامب؟
2: هي من شأنها أن تقدم للرئيس وقائد القوات الوسطى المزيد من الطائرات وخبرات تبادل المعلومات الاستخباراتية وجمعها، والقدرة أيضا على أن يكون للصواريخ قدرة أكبر. وعلينا أن نتذكر بأنه من خلال وجود المزيد من السفن فهذا يؤثر على الحصار وهم يوفرون حماية لبعضهم البعض. إذن فالأمر الذي إن كنت في داخل الإدارة كنت سأعتقد به هو أن هذا يعطينا المزيد من المرونة، ونحن نتطلع إلى إبقائهم هناك لوقت من الزمن وليس التداخل في الأسبوعين. وإذا ما كنت أنت قائد القوات الوسطى أو المركزية وتضع الخطط أمام الرئيس ألف با جيم دال وهكذا، الآن يكون لديك المزيد من الموارد والقدرات والاستيعاب، وذلك يمكنك أن تقوم بأشياء أكثر من السابق، وهذا يوفر للرئيس نفوذ وقوة. علينا أن نتذكر أن العمليات العسكرية مصممة لخلق الحيز للمفاوضات وأيضا لتغيير حسابات الخصم.
1: في هذه النقطة وباختصار لو سمحت، هل تعتقد أن الإعلان عن هذه القوات الإضافية وحاملة الطائرات الثالثة سيغير في حسابات ومقاربة إيران؟
2: مبدئيا أميل إلى القول بأنني متشكك، وهذا يوفر للرئيس خيارات، ولكن إيران أثبتت بأنها ثابتة وصامدة. ولكن أعتقد أن المتشددين في إيران يرحبون بالمزيد من الهجمات لأن هذا يصرف الأنظار عما يجري داخليا من الناحية الاقتصادية في إيران.
1: سيد جيمس باتلر، في دقيقة لو سمحت، أنت أشرت إلى أن الرئيس ترامب سوف يدفع الثمن في انتخابات نوفمبر انتخابات تجديد الكونغرس، في حال فزتم في انتخابات الكونغرس ماذا ستفعلون بشأن إيران؟
2: أولا أعتقد أنه سيفوز لعدد من الأسباب، بعضها قمت بتسميتها، ولكن هناك عدم رضا من الناخبين. أيضا العقيد فسر بأن هناك إمكانية لوضع جنود على الأرض وعمليات برية، وهذا سوف يؤدي بالأمريكان إلى أن ينزعجوا من هذا الأمر. معظم الأمريكان بمن فيهم الديمقراطيون يعارضون على القيام بعمليات برية، ولكن نحن نظرنا إلى أن لا يكون هناك أجندة لترامب يقوم بتنفيذها وقيدنا يده، والأغلبية من الديمقراطيين عارضوا هذا من البداية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالهجرة، وهي كانت سياسة قاسية، وأيضا زيادة الكلفة في البلاد. لذلك عندما يسيطرون على مجلس النواب سيمررون تشريعا لا يمول هذه الحرب، وسنقوم بالانسحاب من إيران، سنقوم بهذا بحكمة ونقوم بهذا بطريقة سليمة آمنة.
1: سيد جيمس باتلر، المرشح السابق لمنصب عمدة مدينة واشنطن والخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي، شكرا لك. كما أشكر دائما العقيد ويليام بوتنام، النائب السابق لقائد قيادة جاهزيات الاستخبارات العسكرية. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعة هذه النافذة من واشنطن، والآن ننظر إلى هذا الصراع من وجهة نظر طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير.
3: شكرا فادي، وبكل تأكيد الجانب الإيراني الآن يعكف على دراسة ما وصله من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر الوسيط القطري. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر تطورات والمستجدات، وفي انتظار ما سيقوله الإيرانيون عما وصلهم عبر الوسيط القطري من الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال بأن بلاده لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن واشنطن هاجمت إيران 3 مرات أثناء المفاوضات. من جانبه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي قال وأشاد بدور الوسطاء في محاولة إعادة المسار الدبلوماسي. إذن هو حراك دبلوماسي، فماذا يحدث في الكواليس هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ هل هناك تفاؤل للذهاب إلى مستويات أخرى من المفاوضات، أم أن الوضع سيتوقف هنا عند شروط إيرانية تتعارض مع شروط أمريكية، وربما الاستعداد إلى مواجهة أخرى أمريكية إيرانية؟ إذن هي مجموعة من الأسئلة والإشكالات نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور عباس خميار الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نحاول أن نفهم ماذا يقول الإيرانيون مع مراسلنا عمر هواش. عمر، ماذا يقول الإيرانيون عن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي استراتيجيتهم خلال المراحل المقبلة؟ هل الذهاب إلى المفاوضات وربما انتظار شيئا ما من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: نعم نور الدين، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان تحدث هذا اليوم عن موضوع المفاوضات، قال إن إيران لا تتهرب ولن تتهرب من المفاوضات، على الرغم من أنها تعرضت لما وصفها 3 اعتداءات أمريكية وإسرائيلية خلال عملية التفاوض، في إشارة إلى حرب 12 يوما، حرب 40، والتصعيد ل 13 يوما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. وأضاف أيضا أنه على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تكون واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن أن تخضع إيران عبر العمل العسكري، عبر تنفيذ عمليات اغتيال مثل ما حدث خلال حرب 40 يوما، أو حتى خلال حرب 12 يوما. مضيفا أن واشنطن تسعى في هذه المرحلة إلى جانب المفاوضات إلى فرض ضغوط اقتصادية على البلاد لأجل خلق حالة من الانقسام الداخلي، داعيا الإيرانيين إلى الوحدة على المستوى الشعبي وعلى مستوى التيارات والأحزاب والمسؤولين السياسيين والعسكريين. الإيرانيين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان لديه اليوم اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، حيث اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسؤولة عن انعدام الأمن في مضيق هرمز وفي المنطقة من خلال تدخلاتها وعملياتها العسكرية بحسب تعبيره، قائلا إن عودة الأمن إلى هذه المنطقة مرهون بوقف التحركات الأمريكية. كذلك عراقجي أكد عزم إيران على مواصلة الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأشاد بجهود الوسطاء التي وصفها بالجهود النبيلة والحميدة التي تسعى إلى الدفع قدما بالدبلوماسية. أهمية هذه التصريحات نور الدين، تعرف أن المقترح الأمريكي الذي قدم إلى طهران عبر الوسيط القطري هنا الآن في طهران يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، ولا بد أن يحظى بإجماع لدى المجلس وبموافقة من قبل المرشد الإيراني. لكن على الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، طهران لا تزال تتحسب لأي عمل عسكري لأنها لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تقول قبل قليل مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، قال إن إيران تفسح المجال للحوار للدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها مستعدة دائما لأسوأ السيناريوهات نظرا للتجارب التي خاضتها سابقا. كذلك القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد بن الرضا قال إن القوات العسكرية الأمريكية مرهقة، إن الحرب كلفت أمريكا وهذا يركبك حسابات واشنطن، مؤكدا أن قدرات إيران العسكرية لا تزال في قوتها، وأن أمريكا يمكن اختبار طهران في الميدان العسكري بحسب تعبيره.
3: عمر هو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور، ما شاء الله شمس الواعدين، مقترح رد إيراني وصل عبر الوسيط القطري إلى العاصمة الإيرانية، لا مقترح رد أمريكي عبر الوسيط القطري وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يطرح الآن ويبحث في مجلس الأمن القومي الإيراني. تقديرك وتوقعك لما يحدث الآن، هل فعلا هذا سيفتح باب آخر من الدبلوماسية، أم ربما سنقف عند هذا الحد ونذهب إلى شيء آخر غير الدبلوماسية؟
5: فعلا أستاذ نور الدين، وصل المقترح عبر الوسيط القطري إلى القيادة الإيرانية، والقيادة نقلتها بدورها إلى مجلس أعلى الأمن القومي الإيراني. هناك دراسة معمقة تقوم بها. لماذا؟ لأن المقترح الأمريكي يركز على نقطة مهمة جدا، تلازم الملفات وتقارن المسارات من الناحية التنفيذية. الملفات يعني علاوة على إضافة إلى مضيق هرمز، سيكون الملف النووي أيضا في صلب المفاوضات التي ستبدأ بعد قبول إيران للمقترح الأمريكي. لكن القيادة الإيرانية عندما تدرس هذا المقترح تدرس بحذر شديد. لماذا؟ لأن التجربة كما أشرت، التجربة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، وعند كل دراسة للمقترحات التي تقدمها إما الوسطاء وإما حتى الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بضربة ما وهجوم عسكري مباغت ضد إيران. لذلك هذه المفاوضات أعتقد أو دراسة هذا المقترح سيكون مهم جدا. لماذا؟ لأنه سيفتح الفرص أمام بداية جديدة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتركز على المحور الأساسي وهو مذكرة التفاهم، بل سيفتح مجال آخر للملف النووي.
3: دكتور خميار، الإشكال الذي كان مطروحا خلال المفاوضات الأولى ومذكرة التفاهم أن جزء من الجو العام والسياسي هنا في إيران لم يكن نوعا ما يقبل بما تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في ظل هذه المفاوضات الجارية، وإذا بنينا على السيناريو الجيد وليس السيء، بمعنى أن الأمور ستنتج حلا سياسيا، هل فعلا الجو الداخلي هنا في إيران سيستوعب هذا الاتفاق مرة أخرى، أم أن هناك أطراف ربما قد تحاول التأثير سلبا على أي توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
6: الحقيقة لم يكن هناك مؤشر على الاستعداد الأمريكي للتفاوض على أساس قاعدة الند بالند، على قاعدة يعني الربح الربح. الأمريكيون من خلال مقترحاتهم يهددون، ومن خلال الرئيس الأمريكي قبل قليل غرد إما تستسلم إيران إما تكون إبادة إيران، لم تكن هناك إيران. هذا يحرض الشارع الإيراني ويستفز الشارع الإيراني، لذلك يعقد الأمور أكثر. من المستحيل أن تستطيع طهران أن تدخل عامل آخر في هذه المرحلة لتعطيه للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي ترامب يبدو بأنه لا يستطيع أن يقنع الناخب الأمريكي بأن المضيق قد يعني قد أصبح حرا وأصبح تحت سيادته وتحت أوامره، لذلك هو من خلال هذه النقطة عبر إلى ما كان عليه سابقا وهو الملف النووي. لذلك الأمور تتعقد هنا بشكل كبير. الموضوع النووي عند الشارع الإيراني هو موضوع سيادي وموضوع يعتبر يعني كرامة من ناحية المعنوية، ولذلك لا يستطيع أن يتنازل عنه.
3: إذن دكتور مستوعبين، نتحدث أن ما يطرحه الآن الوسطاء هو محاولة إيجاد نوع من التوازن ما بين ما تريده إيران أي بشروط السبعة وما يريده الجانب الأمريكي وهو إدخال البرنامج النووي الملف النووي. يبدو أن شق ما من داخل النظام هنا، ونتحدث بالتحديد عن الحكومة وحتى من داخل مجلس الأمن القومي، بدأ نوعا ما يلين لهذه الرؤية وهذه المقاربة. هل تعتقد أن هذه المراقبة الرؤية الجديدة ستحظى بأغلبية المجلس كنقطة أساسية؟
5: سؤال مهم.
3: وكذلك هل ستحظى كذلك بموافقة المرشد، وكيف يمكن توجيهها إلى الفئة التي تعارض أساسا المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: أستاذ نور الدين، في الماضي كان التوجه العام للمجلس والقيادة الإيرانية بشكل عام إرجاء الملف النووي إلى المراحل القادمة من المفاوضات، والمراحل طبعا ليس المستعصية من المفاوضات بل المفاوضات الموفقة الناجحة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وعند ما تزعمه بأننا سيطرنا على مضيق هرمز تريد سحب قضية أو ملف مضيق هرمز من تحت أقدام إيران وتعيد الملف النووي كمحور للمفاوضات، وهذه تدركه القيادة الإيرانية. لذلك تريد تلازم بين هذين الملفين، يعني القيادة الإيرانية والأكثرية في المجلس الأعلى للأمن القومي، تقديراتي تشير ستوافق على هذا التلازم، لكن من ناحية أخرى بحذر شديد ستقوم بدراسة هذه المسألة. ولكن هناك أيضا موافقة المرشد الجمهورية، لكن في هذا الإطار بالتحديد المرشد أعطى موافقة للمجلس الأعلى للأمن القومي إذا ما قرر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس سيقبله المرشد، وهذا تطور مهم في الحوكمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للبلاد.
3: دكتور خميار، إذن هذا سيناريو جيد، وبعض الأنباء تتحدث أن هناك حالة من التفاؤل ومن الإيجابية في تعامل جميع الأطراف، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، بجهد الوسطاء، وفي هذه اللحظة بالذات هناك الوسيط القطري يعمل بشكل جيد لإنجاح هذه المفاوضات. وهناك من يتحدث كذلك أنه ممكن أن يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع دبلوماسية. لكن إذا ما خرجنا من هذا الإطار الإيجابي الآن والإطار السلبي الذي يسميه الإيرانيون بعدم الثقة بالجانب الأمريكي، ما هي السيناريوهات المطروحة لدى الإيرانيين هنا في حال ما إذا ذهبنا إلى الجانب السيء من السيناريو؟
6: أولا النقطة الأهم هو موضوع ليس مشكلة التلازم كما تفضل السيد شمس، المشكلة هو التراتيبية. التراتبية هو ناتج من عدم الثقة، لأنه يجب أن لا ننسى وهذه يتذكرون ونقرأه في الشارع الإيراني، عندما وصلت المفاوضات العمانية الإيرانية الأمريكية في عمان إلى جولتها السادسة وكان كل الأمور كانت منتهية استودفت طاولة المفاوضات، واعتبرت بأن كانت أصلا المفاوضات خديعة. في جنيف تكرر هذا الأمر، وإسلام أباد أيضا. لذلك الآن هذا
3: ما هو السيناريو؟ هذا سؤالنا، ما هو السيناريو الذي يتعامل به الإيرانيون ضمن السيناريو المفاوضات؟ هناك السيناريو السيء، ما هي التقديرات الموجودة هنا في إيران؟
6: الصوت الغالب، الصوت العالي، وليس من الناحية الكمية وإنما من الناحية هذا صوت المواجهة، لأنه يعرفون بأن الأمريكيين سينقضون مرة أخرى وستكون هناك خديعة أخرى وللمرة الثالثة. وهذا الكلام الذي والتغريدات والمواقف الأمريكية سواء من الرئيس ترامب أو من فريقه بانهدام إيران، القضاء على إيران، هذا يحرض الشارع الإيراني.
3: نأخذ هذه القولة التي قلتها وهي مسألة الخديعة، هل النظام السياسي، نتحدث عن النظام الحكومي، هل يؤمن بنظرية الخديعة في هذه الظروف في ظل الأجواء الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها إيران، أم تريد الخلاص بالمفاوضات؟
5: يدرس المقترح بحذر، هذا تقديري، لأنه أنا أرى بالأوساط الحكومية تدرس هذه ودرست ونقلت إلى المجلس الأعلى، هذا يعني بأنها بليونة خاصة درست هذا الموضوع وعلى ما أعتقد أعطت الموافقة على الصورة العامة للمقترح الأمريكي. لكن في سؤالك للدكتور خاميار، أعتقد بأن إيران تقوم إلى جانب دراسة المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء، مهم جدا أن تتأهب لأي طارئ، هذا مهم جدا. لذلك نرى القيادة العسكرية الإيرانية دائما تشير إلى نقطة مهمة، نحن مستعدون لسيناريو الحرب بقدر ما مستعدون للتفاوض.
3: ما هو المرجح بعجالة دكتور؟ ما هو المرجح؟ الحرب الدبلوماسية؟
5: أعتقد في الأسبوع القادم سيكون أسبوع دبلوماسي كما أشار.
3: إذن دكتور، ما شاء الله شمس الواعظين، الدكتور عباس خميار، شكرا على تواجدكم معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا، كان هذا مشهدنا من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى مشهد آخر، المشهد الفلسطيني ومن غزة، ومع الزميل غازي علول.
7: الله، مصعب بدأ.
8: أشكرك جزيل الشكر نور الدين دغير وللزملاء في طهران، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. شيع فلسطينيون اليوم جثامين 105 شهداء، تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم من تحت ركام المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال في الشهر الأول من الحرب، واستمرت عملية الانتشال قرابة 17 يوما وسط ظروف عمل معقدة مرت بها طواقم الدفاع المدني. أرحب بضيفي هنا لمناقشة التفاصيل التي صاحبت هذه العملية، السيد رائد الدهشان مدير الدفاع المدني في محافظة غزة، وكذلك الأستاذ أحمد ظاهر منسق المشاريع في شبكة المنظمات الأهلية، أهلا بكما معنا. ولكن نذهب إلى مراسلنا شادي شمية الذي ينضم إلينا لوضعنا في تفاصيل هذه العملية وحيثياتها.
9: شكرا غازي، بالفعل هي عملية شاقة ومعقدة استمرت على مدار 17 يوما من عمليات البحث والانتشال لرفات الشهداء في قطاع غزة. عملية البحث جرت في مربع التاج في حي اليرموك غربي مدينة غزة على مدار هذه الأيام الطويلة، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع اللجنة المصرية في قطاع غزة من انتشال جثامين 105 شهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة. هذا المربع السكن الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في 25 من أكتوبر من بداية عام 2023، أي بداية الحرب الإسرائيلية، دمر 16 بناية سكنية على رؤوس ساكنيها، وأسفرت آنذاك عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني. وانتهت هذه المهمة في هذا اليوم مع انتشال هذه الجثامين وتشييعها في موكب جنازي مهيب من حي اليرموك إلى مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، في ظل وداع قاسي عاشه الفلسطينيون وألم الفقد الذي اختلط بمشاعر الخلاص من هذا العبء والانتظار الطويل الذي انتظره الفلسطينيون على مدار 3 أعوام وهم ينتظرون خروج أبنائهم من تحت أنقاض المباني المدمرة. الدفاع المدني في مؤتمر صحفي قال إن هناك آلاف المباني في قطاع غزة لازالت تحت ركامها آلاف المفقودين، نتحدث عن 7,000 مفقود شهيد لازالوا تحت الأنقاض وهم بحاجة إلى المزيد من المعدات الثقيلة، بحاجة إلى المشاريع الدولية والدعم المتواصل لاستكمال هذه المهمة التي توقفت في الفترة الحالية في مدينة غزة كما قال الدفاع المدني، وبأنه بحاجة إلى إعادة استئناف لعملية البحث والانتشال، وأن هناك إلحاح من قبل العائلات الفلسطينية للدفاع المدني بضرورة مواصلة هذه المهمة الصعبة لانتشال أبنائهم من تحت الركام، انتشال أطفال ونساء وكبار سن من تحت ركام المنازل المدمرة ليواروهم الثرى ويتخلصوا من هذا العبء المتواصل عليهم نتيجة الحرب الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة وتحصد المزيد من الضحايا والقصف الإسرائيلي الذي يدمر هذه المباني على رؤوس ساكنيها دون أي تحذير. انتهت هذه المهمة اليوم في انتظار مهمات أصعب ومهمات شاقة سيستكمل

0: استكملها الدفاع المدني في شمال قطاع غزة هذه المرة كما علمنا، وفي انتظار الساعات القادمة وما تحمله من عمليات انتشال جديدة لخروج الكثير من جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض غازي.
1: نعم. نعم، أشكرك جزيل الشكر شادي شبية، كنت معنا من مدينة غزة للحديث عن تفاصيل هذه العملية المعقدة التي قام بها رجال الدفاع المدني. ومن هنا أتوجه إليك سيد رائد، هذه عملية معقدة أخرى تقومون بها وتنجحون بانتشال جثامين 105 من رفات الشهداء، ما هي أهم الصعوبات التي مررتم بها خلال هذه العملية؟
2: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن هذه العملية هي العملية الرابعة التي حدثت بهذا المشهد المهيب. طواقم الدفاع المدني عملت خلال أقل من 20 يوما عملية انتشال كبيرة جدا حققناها وأنجزناها اليوم وسلمنا الشهداء لذويهم، لكن المعوقات التي وجدت في هذه المرحلة هي قلة الإمكانيات. كما يعلم الجميع، رجالات وطواقم الدفاع المدني سياراتهم بالية، معداتهم متهالكة، ولا يوجد لدينا أقصى دعم أو أدنى دعم عفوا حتى يستمر جهاز الدفاع المدني في تأدية واجبه. حتى وصل الحد إلى أن معدات الحماية الشخصية للرجالات وطواقم الدفاع المدني غير متوفرة، وبالتالي هذا يجعل على رجال وطواقم الدفاع المدني كاهلا كبيرا ويجعل عليهم عبئا كبيرا في عملية الانتشال. بالتوافق مع الإخوة في اللجنة المصرية تمت عملية الانتشال لإحضارهم المعدات الكبيرة. ما تصنع هذه المعدة خلال ساعة قد تعجز عنه طواقم الدفاع المدني لصناعته خلال أسبوع، وبالتالي نحن نحتاج إلى معدات كبيرة، نحتاج إلى معدات خاصة للرجالات وطواقم الدفاع المدني، نحتاج إلى معدات حماية شخصية حتى تتمكن طواقم الدفاع المدني من تأدية واجبها وتستمر في عملية الانتشال لإنهاء هذا الملف العائق الذي يعني أصبح شائكا ويحتاج إلى بذل الجهود.
1: نعم، هي الكثير من النواقص ربما في إتمام هذه العملية، ولكن يبقى ملف المفقودين يعني أستاذ أحمد من أكثر الملفات شائكة داخل القطاع، نتحدث عن أرقام مهولة، هل يمكن الحديث عن أرقام تقريبية فيما يتعلق بأعداد المفقودين؟
3: يعني بداية للأسف أصبح ملف المفقودين نعاني ألم نعاني منه كل يوم. لحتى الآن التقديرات لا يوجد عدد دقيق لعدد المفقودين، لأن هناك مفقودين تحت الركام، هناك مفقودين في المقابر الجماعية، كل يوم نكتشف مقابر جديدة، بالإضافة إلى المختفين قصرا خلف سجون الاحتلال. حتى الآن ما يقارب الرقم التقديري لعدد المفقودين أكثر يتجاوز أكثر من 10,000 مفقود، منهم المئات الذين تم انتشالهم مثل اليوم 105 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام. هذه أعداد كبيرة. نحن موضوع المفقودين نعاني منه كل يوم، كل يوم يوجد مفقود. نحن لا نتكلم عن مفقودين سابقين، أيضا نتكلم عن مفقودين جدد، كل يوم نعاني من ملفات المفقودين
1: كله بسبب إجراءات الاحتلال.
3: هناك معيقات كثيرة سواء من سلطة الاحتلال أو من خلال منع المعدات الثقيلة لإدخالها لقطاع غزة. تتمكن طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة من القيام بعملها بالانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.
1: يعني من هنا أستاذ أحمد أنتقل مرة أخرى إلى السيد رائد، يعني تقومون الآن بعملية أخرى وأتممتوها فيما يتعلق بمربع التاج، وهي المجزرة الكبيرة التي حدثت في بداية الحرب. ما هو سير العمليات بالنسبة لطواقم الدفاع المدني خلال الفترة المقبلة؟ هل هنالك عمليات أخرى ستنتقلون إليها أم ماذا؟
2: يعني اليوم أنهينا مهمة التاج وتوقفت الآلية الكبيرة، المعدة الكبيرة التي وفرت في شرق منطقة التفاح، وستنتقل يوم السبت إن شاء الله ستبدأ مهمة كبيرة للبحث في شمال قطاع غزة مثل منطقة جباليا والمناطق المحيطة بهذه المعسكر. عمليات الانتشال أخي الكريم إذا توفرت لدينا معدات سنستمر، ونحن وضعنا برنامج محدد. للأسف تمنح لدينا ساعات محددة في عملية الانتشال، وهذا يجعلنا دائما قلقين، وقلة هذه المعدات الثقيلة وعدم إدخالها يعيق عمل جهاز الدفاع المدني. نعم لدينا خبرة في الدفاع المدني، ولكن معداتنا بدائية مطرقة لدى رجل الدفاع المدني يعمل بها. حينما سقطت عمارة السعادة وصلنا إلى المكان في الوقت المناسب وكانت قوة الاستجابة جيدة، ولكن حينما وجدنا هناك استغسنا وطلبنا معدات ثقيلة لأن المواطنين تحت الأنقاض يستصرخوننا. لدينا معدات ولكن عملنا بطيء في عملية الانتشال، نحتاج إلى معدات ثقيلة، وبالتالي المعوقات الرئيسية في هذا المجال هو المعدات الثقيلة. كل معدة ثقيلة موجودة إنجاز عمل أكبر أسرع، تسليم شهداء إلى ذويهم، أكثر من 7000 شهيد تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة أو يزيد، وهذا أعداد كبيرة جدا. كل المهمات انتشالنا في محافظات القطاع لم تتجاوز حتى هذه اللحظة 1000 شهيد، ونحن نحتاج إلى وقت كبير جدا. في حال توقفت هذه البرامج وأصبحت تقطر علينا تقطيرا، نحن نحتاج إلى توفير عدد كبير جدا من هذه المعدات الثقيلة حتى نتمكن من إنهاء هذا الملف وتسليم جميع الشهداء من تحت الأنقاض لذويهم.
1: نعم، يعني سيد أحمد مرة أخرى أعود إليك، يعني هنالك صعوبة في التعرف على جثامين الشهداء، جثامينهم تحللت تحت الأنقاض بعد 3 سنوات بسبب عوامل التعرية. هل يوجد طرق من الممكن أن يتم التعرف من خلالها على هوية الجثامين أو المفقودين؟
3: يعني بداية للأسف لا يوجد عندنا في قطاع غزة أجهزة لفحص الدي ان اي الخاص بالمفقودين وجثامينهم، ويتعمد الاحتلال بمنع هذه الأجهزة من دخولها لقطاع غزة، ولكن هناك طرق يعني نعتبرها يعني بدائية بالمعنى، من خلال التعرف على ملابسهم، من خلال التعرف على الأشياء المتعلقة بهم كالساعات أو أشياء مميزة في أجساد المفقودين أو الجثامين، أشياء بارزة يمكن التعرف عليها من قبل ذويهم. يعني هذه الطرق تعتبر ليست طرق بصراحة، تعتبر طرق جيدة للتعرف على الجثامين والتأكد من صحة المفقود أو اسمه،
1: معرفة هويته
3: ومعرفة هويته، ولكن هذا الموجود عندنا في قطاع غزة. ولكن نحن دوما نطالب من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال الصليب الأحمر بإدخال الأجهزة الخاصة بفحص الدي ان اي للجثامين الشهداء، وبالإضافة أيضا تمكين الطواقم الطبية المختصة بالطب الشرعي لفحص هذه الجثامين والتأكد من هويتها.
1: هنالك الكثير من المطالبات بهذا الشأن بالخصوص بطبيعة الحال، ولكن اسمح لي أستاذ أحمد أن أعود إليك سيد رائد فيما يتعلق بمدى إمكانية استمرار هذه العمليات، وأقصد هنا عمليات انتشال الجثامين، إلى أي مدة نتحدث؟
2: المعوقات الموجودة لدينا هو عدم إدخال المعدات. طواقم الدفاع المدني ككادر بشري هو على جهوزية تامة، نحن مستعدون أن نعمل ليل نهار على مدار الساعة حتى ننتشر آخر شهيد من تحت الأنقاض. لم تتصور اليوم مدى فرحة أهالي الشهداء حينما تسلموا ذويهم وأخذوهم إلى المقابر، وأصبحت لديهم مقابر يعني يصلونها ويزورونها. ونحن في جهاز الدفاع المدني لدينا رسالة كبيرة جدا، نحن جاهزين، أوصلنا هذه الرسالة إلى المؤسسات الدولية، يعني أوصلناها بشكل كبير جدا، وتحدثنا أن المعوقات التي يصنعها الجانب الآخر بعدم إدخال هذه المعدات هي المعيق الوحيد لعدم انتشال باقي الشهداء من تحت الأنقاض. ملف كبير جدا، من هم داخل الخط الأصفر، نستطيع التعامل مع الأحداث إذا توفرت المعدات الثقيلة، لكن من هم خارج الخط الأصفر يحتاج إلى تنسيق. كل المعوقات وكل المناطق التي يوجد فيها شهيد، طواقم الدفاع المدني ستعمل ليل نهار بكل مقدراتها وبكل قوتها والكادر البشري على جهوزية تامة لأن ننهي هذا الملف بالكامل. لو توفرت لدينا المعدات اللازمة المطلوبة خلال 3 شهور سنقوم بعملية إنهاء هذا الملف، وهذا موضوع مدروس ودقيق جدا. ولكن حينما يتم تقطير هذه المعدات على طواقم الدفاع المدني ونعمل فترة ونتوقف فترة ولا نعمل في كل المحافظات بآن واحد، هناك وقت كبير جدا قد نستمر إلى عدة سنوات في عملية الانتشال، وتبقى هذه الأزمة مستمرة. ونحن في جهاز الدفاع المدني نطالب بشكل عاجل أن تتوفر هذه المعدات المعدات حتى ننهي هذا الملف بالكامل.
1: نعم، أعود إليك أستاذ أحمد فيما يتعلق بما هي الاحتياجات المطلوبة اليوم لكي يغلق ملف المفقودين. نحن لم ننجز منه سوى القليل، ولكن إذا ما أردنا إغلاق هذا الملف ما الذي تطالبون به؟
3: كما تطرق زميلي، أولا هو إدخال المعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام ليتم تمكين طواقم الدفاع المدني بالتعامل مع انتشال جفامين الشهداء، لأن هناك نتعامل مع جفامين متحللة قد نجد وأي

0: كان مدير الدفاع المدني في محافظة غزة والسيد أحمد ظاهر منسق المشاريع في شبكة المنظمات الأهلية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة، وننتقل وإياكم إلى الزميل زور شاوش وهذه النافذة من موسكو.
1: شكرا لك غازي، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من العاصمة الروسية موسكو. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب إلى العيش بسلام ووئام وإعادة الثقة رغم صعوبة المهمة بحسب قوله. وفي رؤيته لمستقبل النظام الدولي، قال بوتين خلال مشاركته في منتدى فالداي أن الوضع العالمي سيتحسن مع الابتعاد عن الهيمنة الغربية والتوجه نحو نظام عالمي ديمقراطي أكثر استقرارا. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا والتوتر بين روسيا والغرب، لتطرح تساؤلات عدة. هل تمثل دعوة بوتين إلى إعادة بناء الثقة محاولة لفتح صفحة جديدة مع الغرب؟ وما صدى هذه التصريحات على الداخل الروسي الذي لم تعد الحرب في أوكرانيا خبرا يأتي من الجبهة فقط؟ أسئلة نناقشها هنا في الاستوديو مع ضيفينا، السيدة أولغا كراسنياك الباحثة والمحللة الاستراتيجية، والسيد أليكسي ناوموف الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية. ولكن قبل أن نبدأ النقاش، تنضم إلينا الزميلة رانيا دريدي من هنا من موسكو لتطلعنا على أبرز ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين في الملف الأوكراني وملف العلاقات مع الغرب. رانيا، لو تجملي لنا أهم تصريحات بوتين في هذين الملفين.
2: فلاديمير بوتين اليوم في خطابه ركز بدرجة كبيرة على التصعيد ما بين روسيا والغرب وعلى الحرب في أوكرانيا، ولكن كانت هناك عبارة لافتة للغاية، وقد تكون هذه العبارة قد أجملت الموقف الروسي، وفيها تهديدات وتحذيرات ورسائل واضحة الملامح موجهة للغرب، عندما قال بوتين ضاربا المثل أنه إن كان هناك سلاح معلقا على جدران المسرح قبل بدء العرض فلابد في نهاية المطاف من أن يطلق هذا السلاح النار. وأشار بوتين إلى ضرورة أخذ هذه النقطة على وجه التحديد في عين الاعتبار. وتعقيبا على هذه العبارة، قال بوتين بالإشارة إلى روسيا إن هناك دول في العالم تملك أسلحة قادرة على تدمير كل ما هو حي في العالم. وأشار بوتين إلى أن هذه المسألة لابد من أخذها في عين الاعتبار، وقال إنه كلما زاد الصراع حدة وكلما قلت إمكانية تسويته سلميا وكلما زادت الدعوة لتحقيق أو إلحاق هزيمة استراتيجية بالخصم، كلما زادت إمكانية تطور الوضع أكثر وأكثر إلى تصعيد ومواجهة أكثر حدة. وقال بوتين أن الصراع على البقاء لا يقتصر فقط على الطبيعة بل وأيضا على المجتمعات البشرية، لا سيما وإن وضعت هذه المجتمعات أمام إمكانية أن تفقد استقلاليتها وحقها في الوجود. رسالة موجهة للغرب مفادها أن روسيا لا تريد استخدام الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يعني أنها لن تلجأ إلى ذلك. واليوم قال بوتين بشكل مباشر خلال منادي فالداي أنه إن تم توجيه ضربة مباشرة لروسيا فإن مسألة استخدام كل الأسلحة المتاحة لديها ستكون في جدول أعمالها.
1: نعم رانيا، شكرا جزيلا لك. ننضم الآن إلى ضيفينا في الاستوديو. السيدة كراسنياك، بوتين في بداية حديثه دعا إلى الحياة بوئام وسلام مع الدول الغربية، ولكنه في نفس الوقت كما ذكرت الزميلة رانيا وما سمعناه من حديث بوتين هدد باستخدام كل ما لدى روسيا من قوة عسكرية في حال تعرضت روسيا إلى أي هجوم أو أي اعتداء، على الرغم من أنه قال أنه لن يكون هناك هجوم من قبل روسيا ضد الغرب لا عام 2029 ولا بعد ذلك. كيف يمكن فهم كلام بوتين؟ في أي سياق يمكن وضع هذا الكلام والرسائل التي يريد أن يوجهها إلى الغرب؟
3: أولا علينا أن ندرك أن موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا لم يتغير، وأوروبا بكل وضوح تقول أن

0: تريد تدمير روسيا ودرعها استراتيجيا. لذلك روسيا سترد، وبهذا المعنى موقف بوتين وروسيا لا يتغيران. لذلك نحن ندافع عن مصالحنا، والاتحاد الأوروبي عليه أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، والدول الأخرى أيضا. استخدام السلاح النووي وأي سلاح آخر موجود في القدرات الروسية، هذا أحد الوسائل الوحيدة التي من الممكن أن ترد على الطرح العسكري من أوروبا. لذلك للأسف إذا ما استمر التصعيد من كل الأطراف، إذن هذا سيكون ضرب لا مفر منه، ونحن لا نريد هذا، ولكننا نلفت انتباه لاحتمالة استخدامه.
1: طيب سيد نوموف، هل هناك فرصة لتطبيع العلاقات بين روسيا والغرب؟ هل بوتين جاد في هذا الطرح بالدعوة إلى بناء علاقات جديدة أو إلى عيش بوئام؟ هل هذا ممكن في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، حالة العداء والتصعيد الكبير اليوم التي يصنفها البعض بأنها غير مسبوقة بين روسيا وأوروبا؟
0: في الواقع السيد فلاديمير بوتين طوال عشرات الأعوام كان يدعو لعلاقات طبيعية مع الغرب. المشكلة هي أن الغرب كأنه لا يريد هذه العلاقات الطبيعية، وروسيا تقترح علاقات طبيعية ولكنها تطالب بأن تكون مصالحها وأمنها مأخوذين بعين الاعتبار، وأن تحترم من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حتى الآن هذا لا يحدث، وهذا بالذات كما أكد الرئيس الروسي أصبح أحد الأسباب الأساسية للصراع في أوكرانيا. وبالطبع عندما ينتهي الصراع، المهمة من قبل الغرب ستكون أن يدركوا أن روسيا لا تهدد ولا تعتبر تهديدا، ولا تنوي أن تهدد أحد إلا إذا ما هدد أحد مصالحها وأمنها. إذن الكرة في ملعب الغرب كما يقال. عندما يكونوا حاضرين لحوار على أساس الاحترام والمساواة مع روسيا، عندها هذه العلاقات ستحقق بسرعة كبيرة جدا، وسيبدأ الدبلوماسيين الغربيين بزيارة موسكو.
1: سيدة كراسياك، بوتين قال اليوم في الملف الأوكراني، وكان ملاحظ أنه لم يتحدث بشكل واسع في هذا الملف على عكس المرات الماضية، أن لدى روسيا أهداف وضعتها في داخل أوروبا، ستستهدف فيها إن دعت الحاجة المصانع التي تصنع الذخيرة لصالح القوات الأوكرانية. أليس هذا تهديدا مباشرا بالنسبة للأوروبيين، وخاصة الأوروبيين لا يخفون دعمهم لأوكرانيا عسكريا بشكل مباشر؟
0: هذا قد يفسر كتهديد مباشر لأوروبا من قبل الدول الأوروبية، حيث هناك تصنيع للأسلحة من قبل روسيا، هذا دفاع عن مصالحها. وعندما نكون في حالة حرب، والحرب ليست مع أوكرانيا، الحرب مع الدول الأوروبية التي تستخدم أوكرانيا لردع روسيا. لذلك إذا ما ردت روسيا، وإذا ما ضربت أراضي أوروبية ومناطق أوروبية، هذا سوف يكون عمل للتأكيد على الدفاع عن مصالحنا واهتماماتنا. لذلك لا نستطيع أن نلغي هذا الاحتمال، ولكن هذا ليس ما تسعى له روسيا، ولكننا لا نلغي هذا الاحتمال للأسف.
1: سيد نوموف، تحدثت السيدة كراسنياك عن الحرب في أوكرانيا، هذه الحرب التي بعد تقريبا تقارب على نهاية عامها الخامس أصبحت جزءا من حياة كثير من المواطنين الروس. المسيرات الأوكرانية تستهدف العمق الروسي، ولكن لاحظنا اليوم من حديث بوتين لم يتطرق إلى جزئية التهديدات التي تتعرض لها روسيا. كيف يمكن أن يستقبل الشارع الروسي تصريحات بوتين في هذا الشأن؟ كيف هو موقف الشارع الروسي الذي أصبحت الحرب جزءا من حياته اليومية بعد 5 سنوات تقريبا؟
0: بالطبع الآن نرى جيدا أن أثر الأعمال العسكرية تمس حياة كل مواطن روسي وأوكرانيا.
2: توجه ضربات ليس للمنشآت العسكرية بل ضد المنشآت المدنية والبنية التحتية، ونرى أن هذا يعتبر تصعيد وزيادة في الحدة. وإذا ما رأينا وانططنا للاستفتاءات في التي تحدث في روسيا، نرى أنه هناك زيادة في عدد المواطنين الذين يطالبون بإجراءات أكثر قسوة بالنسبة للمسألة الأوكرانية. تعلمون أنه كان هناك انتخابات أثبتت أن المجتمع توحد حول الرئيس وهذه التهديدات، وهذا التغيير في المزاج أصبح ردا على هذه الضربات. الشعب تعرض للضرر، وهذه مشكلة لروسيا وللرئيس، والرئيس تحدث عن هذا، ولكن الشعب مستعد أن يقاوم هذا الضرر، وأستطيع أن أقول أنه توحد.
1: بوتين تحدث عن مسألة الاستقرار الداخلي كجزء مهم في استقرار الدول. إلى أي درجة تنعكس الآن الحرب الأوكرانية على الاستقرار الداخلي الروسي مع انعكاس هذه الحرب على الوضع الاقتصادي من ناحية، على الوضع الأمني من ناحية ثانية، خاصة وأن المواطن الروسي أصبحت أخبار أوكرانيا تأتي إليه من ليس من أخبار الجبهة من وكالات الأنباء، وإنما من الحياة اليومية، من الضربات اليومية التي يتعرض لها؟
2: علينا أن ندرك أن روسيا تعتبر الاقتصاد الرابع في العالم، ومصادرنا وما لدينا من موارد يسمح لاقتصادنا بغض النظر عن العقوبات أن يبقى صامدا، ولكن يوميا وفي الحياة اليومية مع نقص البنزين المرتبط مع الضربات الأوكرانية، هذا بالطبع موجود ومن الصعب أن لا نعترف بهذا، وهذه آثار للضربات الأوكرانية التي نشعر بها، ولكن في نفس الوقت عامل الاستقرار هو موجود.
1: للأسف انتهى الوقت. شكرا لك سيدة أولغا، وشكرا لك سيدة أليكسي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونعود إلى الدوحة إلى زميلة مريم بالعالي. إليك مريم.
3: زاور شوج من موسكو، شكرا جزيلا لك. وبهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
2: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة طائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها تتصدى لهجمات واسعة للحوثيين وتكبدهم خسائر في جبهات ومحاور عدة بمحافظة تعز، وإنها قصفت بالطائرات مواقع للحوثيين. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثيين استهدفت بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، وإن العمل سيستمر في اتخاذ إجراءات لردع الحوثيين بما يضمن حماية الحرمين الشريفين. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين في بلدة يسوف شمالي الضفة الغربية. وفي ملف إفريقي، أعلنت الخارجية الأثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا، بينما أعلنت إريتريا في المقابل قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا. نتابع بالتفاصيل ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكما. نتابع معك أمينة هذه الخطوط الثلاث التي تسير عليها الإدارة الأمريكية عبر تلويح ترامب بشن هجمات بعد الانتخابات، وهذا التحشيد بإضافة حاملة طائرات روزفلت إلى المنطقة، وكذلك المزيد من العقوبات ضد إيران. ضعينا في صورتها.
1: نعم مريم، وملخص كل هذه الطرق الثلاث هو الدبلوماسية عن طريق القوة. هذا هو النهج الذي اعتمده ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، الضغط من أجل العودة والتوصل لاتفاق. الرئيس الأمريكي بكل تأكيد لوح مرة أخرى باحتمال العودة إلى التصعيد العسكري، ليست المرة الأولى التي يشير فيها إلى المسألة، خاصة مع التسريبات التي ظهرت طيلة الأيام الماضية للمقربين منها ونصح كبار مستشاريه له بتهدئة الأوضاع قبيل انتخابات التجديد النصفي، على أمل أن يعطي ذلك فرصة للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات والعودة إلى الخيار العسكري بعد الانتخابات. لكن على أي أن الرئيس ترامب بدأ يزيد من نبرة التصعيد العسكري، خاصة وأنه قبل مغادرته البيت الأبيض قبل قليل تحدث عن أن احتمال

0: احتمال أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفي، في إشارة بطبيعة الحال إلى حظوظ الحزب الجمهوري. وهذا التلويح مريم بالتصعيد العسكري يتزامن أيضا مع توجه ناقلة حاملة الطائرات روزفلت إلى منطقة الشرق الأوسط، خرجت من الساحل الغربي في 27 من الشهر على أن تنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش. كانت هناك أنباء حقيقة قبل ما صرح لنا به مسؤول أمريكي على أن روزفلت ستتوجه إلى المنطقة لتعوض أو تحل محل حاملة الطائرة جورج واشنطن التي بدأت عملياتها في المنطقة في أغسطس الماضي. لكن بحسب المسؤول الأمريكي للجزيرة ستنضم روزفلت إلى حاملتي الطائرتين هاته بحلول نهاية نوفمبر المقبل، وليست منفردة بكل التأكيد. هناك أيضا السفن أو مجموعة السفن البرمائية ماكين آيلاند التي أيضا انطلقت بعد يوم من مغادرة روزفلت متوجهة إلى الشرق الأوسط، وعلى متن هذه المجموعة ما يقدر بنحو 2000 من مشاة البحرية ضمن الوحدة 13 بحسب المسؤول الأمريكي. وهذه المجموعة البرمائية أيضا ستنضم إلى مجموعة أخرى وهي مجموعة بوكسر المتواجدة في المنطقة، وعلى متنها أيضا مشاة بحرية يقدر عددهم بين 2000 إلى 2500 كانوا هناك في المنطقة، وينضمون أيضا إلى عدد يقدر ما بين 1800 إلى 2000 من مشاة المظليين أيضا الذين تم إرسالهم في مارس الماضي. كل هؤلاء يعني نعم طبيعة أمينة. عملياتهم هي عمليات إنزال بحري سريعة وعمليات في السواحل الإيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى مسألة العقوبات التي نشرت أيضا الخزانة الأمريكية جزءا منها يتطرق إلى قطاعات جديدة أيضا بعد الصلاحيات الموسعة التي حصلت عليها الخزانة البحرية. يقول سكوت بيسنت وزير الخزانة إن الهدف من هذه العقوبات هو تضييق الخناق والدفع بإيران للانهيار بعد قطع كل عائداتها المالية.
1: أمينة سريري من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. عمر هواش، كيف توزعت المواقف الإيرانية في التعامل مع توجه التصعيد الأمريكي الحالي؟
2: نعم طهران مريم تقول دائما أنها مستعدة إما للتصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لإبرام اتفاق. إذا ما تحدثنا عن المفاوضات، يقول الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أن طهران لا تتهرب من المفاوضات، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استهدفت إيران على 3 دفعات، وفي كل المرات كانت هناك مفاوضات، في إشارة إلى حرب 12 يوما وحرب 40 يوما وحرب أو تصعيد 13 يوما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم إسلام أباد. وأضاف بزكيان أن على واشنطن ألا تكون واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر العمل العسكري أو عبر تنفيذ عمليات اغتيال، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران متمثلة بالعقوبات، بالحصار البحري، بالحصار الجوي، إنما تهدف إلى خلق حالة من البلبلة في المجتمع الإيراني، داعيا الإيرانيين إلى التوحد والوقوف خلف الصفوف المرشد مجتبى خامنئي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كذلك اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي المسؤولة عن انعدام الأمن في مضيق هرمز وفي المنطقة، وقال إن عودة الأمن إلى هذه المنطقة، إلى الإقليم، إلى مضيق هرمز، مرهون بإيقاف الإجراءات العدائية التدخلية الأمريكية بحسب تعبيره. لكنه في الوقت نفسه أشاد بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع بالدبلوماسية، لا سيما أن إيران الآن تلقت المقترح الأمريكي الأخير عبر الوسيط القطري، وهي في معرض دراسة هذا المقترح الموجود الآن على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. وأي قرار بهذا الشأن لابد أن يحظى بإجماع داخل هذا المجلس وبموافقة من قبل المرشد مجتبى خامنئي. كذلك إيران إذ تقول أنها مستعدة للدبلوماسية وتدرس المقترح الأمريكي الأخير، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للسيناريو الأسوأ. هذا ما عبر عنه سعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي قال أن طهران تتيح المجال للدبلوماسية للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تستعد لأسوأ السيناريوهات. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد ابن الرضا قال إن الحديث الأمريكي عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية إنه وهم وإنه لن يؤدي إلى تغيير شيء على أرض الواقع.
1: نعم عمر.
2: الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختبار قدرة إيران في الميدان العسكري بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية العسكرية قد ضعفت خلال الفترة الماضية بحسب تعبيره، وأن هذا ما يربك حساب واشنطن تجاه أي عمل عسكري جديد ضد طهران بحسب ما يقول.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث، فيها قراءة في قرار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران بين الحسابات والعوامل المؤثرة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. ما العوامل التي تقود قرار الحرب والدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ ومن يريد ماذا؟ ومن يستفيد من ماذا؟ هل يتحرك وفق شروط الأمن والملاحة أم وفق حسابات القوة والداخل والانتخابات والاقتصاد؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة عن كل هذه الأسئلة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت قرار الحرب والتفاوض بوصفه قرارا أمريكيا خالصا تتحكم فيه واشنطن من موقع القوة. الرئيس الأمريكي قال إنه قد يبيد إيران وإن ذلك أمر ممكن، وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن أيضا، مؤكدا أن الولايات المتحدة أغلقت مضيق هرمز في وجه إيران وإنها تسيطر عليه، وإن واشنطن نقلت الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من أي وقت مضى. أما إيران فقدمت موقفها من زاوية رفض الخضوع مع إبقاء باب المحادثات مفتوحا، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلاده 3 مرات بعد توقيعها مذكرة التفاهم. وأضاف أن على واشنطن أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستخضع طهران من خلال عمليات الاغتيال، مؤكدا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الإيرانيون متحدين. تزامنا مع هذه المواقف يتزايد التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يعيد حسابات الميدان إلى واجهة المشهد، مشهد يطلعنا عليه الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: عبد السلام، على ما يبدو أننا إذا موجة من التصعيد، على الأقل موجة من الضغط بالتصعيد أو استخدام التهديدات بهذا السقف المرتفع، هكذا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، ترسل مزيد من القوات إلى المنطقة بحيث تضغط على طهران فيما يتعلق بالمفاوضات حتى تخفض طهران من سقف توقعاتها ومن سقف مطالبها في هذه المفاوضات والوساطات التي تتحرك الآن بين واشنطن وطهران من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وأزمة البرنامج النووي الإيراني. ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن المكان الذي لا يزال يشغل بال الجميع، الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، الضغط العسكري الأمريكي، الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي يغلق المساحات أمام الإيرانيين من أجل التحرك بحرية في هذه المنطقة، والإيرانيون القبضة الأمنية التي يشددونها على مسألة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، هناك تصريحات لافتة للنظر خاصة بها مسؤول أمريكي الجزيرة عندما تحدث عن أن واشنطن سترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة ليصبح المجموع 3 حاملات طائرات في المنطقة. الحاملة الطائرات الأخيرة التي ستتحرك هي روزفلت. هذه الحاملة هي أحدى مجموعة حاملات طائرات أمريكية تتكون من 11 حاملة طائرات، هي عبارة عن إن صح التعبير قاعدة جوية متحركة، قاعدة جوية عائمة يمكنها أن تشكل قاعدة الانطلاق الطائرات الحربية المقاتلة وتنفذ الضربات وتعطي الغطاء الجوي وتشكل الغطاء الجوي بمساحة واسعة، وبالتالي وجود 3 حاملات طائرات هذا يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات الحربية الأمريكية في المنطقة. هذا العدد لم يجتمع بهذا الشكل بهذه الكثافة في المنطقة منذ عام 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق، وبالتالي وجود حاملات طائرات بهذا الشكل في هذه المنطقة في هذا التوقيت يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع سقف التصعيد والتهديد على الأقل والضغط العسكري الأمريكي على إيران. بالإضافة لحاملات الطائرات، هناك السفن البرمائية الهجومية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وتملك منها 9 سفن، وهذه تعتبر منصة إنزال متقدمة، لأن المسؤول الأمريكي قال للجزيرة بأنه سيتم إرسال 2 إنزال أمريكية للمنطقة بالإضافة لحاملات الطائرات 3. هذه السفن تملك منها الولايات المتحدة الأمريكية 9 سفن برمائية يمكنها الاقتراب أقرب مسافة ممكنة من السواحل، تحمل على متنها مروحيات لتنفيذ عمليات الإنزال، تحمل على متنها أيضا قوارب سريعة لتنفيذ عمليات الإنزال بسرعة، وتحمل على متنها مجموعات الإنزال. مجموعات الإنزال هي تشكيلات عسكرية، مجموعة الإنزال هي تشكيل عسكري خاص وظيفته القيام بعمليات إنزال سريعة في داخل أرض العدو بين قوسين بحسب التوصيف الأمريكي. كل مجموعة إنزال تتكون من تحتوي على 3 سفن، وكل مجموعة إنزال تحتوي تقريبا على 2000 إلى 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية. عندما يتحدث المسؤول الأمريكي للجزيرة بأنه سيتم إرسال 2 إنزال إلى المنطقة مع حاملات الطائرات، فإننا نتحدث عن حوالي 4000 جندي أمريكي من مشاة البحرية، هذا غير المهندسين والطواقم عمل السفن، هذه السفن الحربية، نتحدث عن الجنود، أي أننا نتحدث عن حوالي 4 إلى 4500 جندي أمريكي حاضرين وجاهزين لتنفيذ عمليات إنزال. لماذا تنفيذ عمليات الإنزال؟ لأننا نتحدث عن التهديدات الأمريكية التي تكررت دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ عمليات إنزال على السواحل الجنوبية لإيران من أجل فك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، وتحديدا تنفيذ عملية إنزال على جزيرة خارك التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني، لأنه 90% من النفط الإيراني يتم تصديره عبر هذه الجزيرة. وبالتالي في المجمل نحن نتحدث عن رفع منسوب التصعيد إما للتهديد والضغط على طهران، أو إما بأن واشنطن بالفعل تسعى نحو ذهاب إلى موجة تصعيد واسعة في المنطقة، ولكن هذا الأمر يتطلب الانتظار حتى نهاية نوفمبر. إلى أين ستتجه الأمور؟ الضغط أو استخدام هذه الورقة كضغط على طهران، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ذاهبة نحو تصعيد فعليا عسكري على إيران في المرحلة المقبلة؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. عبد السلام،
3: شكرا لك صهيب. ونتعمق مشاهدينا في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك معنا. نحاول أن نفهم أيضا سياق كل ما ذكرناه آنفا. استئناف الحرب بالنسبة للجانب الأمريكي يعتمد على الحسابات الداخلية أم حسابات أخرى؟
5: ليس بالضرورة الحسابات الداخلية، من حيث أن ترامب تحرر نسبيا من الخشية من خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. أيضا ترامب بدأ يفسر للأمريكيين إمكانية تراجع أسعار الوقود بعد نهاية الحرب بعد الانتخابات، عملية تأجيل أولي وتأجيل ثاني. إذن يمكن القول إن ترامب ليس لديه الالتزام زمني معين، وربما هو منفتح على أن مسيرة الخنق الاقتصادي ستستغرق فترة طويلة. ليست هناك علامات أو أمارات الحل العملي الذي قد نتخيله لدى الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
3: حسابات التفاوض مبنية على ماذا في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن؟
5: بالنسبة لترامب لم يتخلى بعد عن منطق المعادلة الصفرية في اتجاهين، إما المفاوضات والغلبة للولايات المتحدة بأن تكون طهران ضعيفة وتقبل بما يفرضه ترامب، أو بالمنطق العسكري أنه في حالة استخدام ضربة عسكرية قياسية هذه المرة بمعية الخنق الاقتصادي يتحقق للولايات المتحدة النصر المطلق. هذا أيضا يثير ما يمكن اعتباره تقابلا من جانب طهران. أيضا طهران لا تفكر في الهزيمة، بمعنى أنها تمتص غضبا اقتصاديا وتعد العدة أيضا لنفس طويل إزاء احتمالية الحرب واحتمالية العودة إلى ما كانت عليه حرب 40 يوما الأولى.
3: مسعود بزكيان يتحدث عن هذه النقطة من أن إيران خبرت الضربات والتفاوض في آن واحد، على ما يعتمدون في هذه المرحلة؟
5: الآن بزكيان يتسلم من عرقج الرد الأمريكي، ولا يبدو أن هناك احتفاء إيرانيا بهذا الرد، فبالتالي لم يتململ الموقف الإيراني من مكانه بأن ترامب غير جاد في المفاوضات. والمشكلة أن ترامب يتوقع شروطا أعلى مما قد يقدم عليها الإيرانيون، والإيرانيون لا زالوا يرفعون السقف بأن على ترامب إذا أراد المفاوضات أن يتمسك ويطبق ويلتزم بالبنود 14 في مذكرة التفاهم. باختصار، مرجعيات الطرفين في المفاوضات لا تزال متباعدتين عن بعضهما البعض.
3: التصريحات الرسمية جي دي فانس تحدث عن تغيير السلوك وتحسين ربما الموقف الإيراني من أجل التفاوض. هل يفهم الإيرانيون ذلك بناء على نفس المبدأ، تغيير في السلوك أم تغيير في النظام؟
5: هنا تكمن المعضلة الحقيقية. عندما يتحدث فانس عن بهذه الصيغة عن الإيرانيين، هو يستند إلى مرجعية القراءة الترامبية، بمعنى أن تحسن الموقف الإيراني هو من حيث مدى دخوله في مرحلة الضعف والتراجع. في المقابل طهران تعتقد أنها لا تزال قوية، وربما يزداد موقفها قوة بين الوضع الآن في مضيق هرمز. لا تزال تسيطر على أغلبه، لا تزال تتحكم في أزمة الطاقة وأزمة الوقود في الولايات المتحدة، وأيضا بالتالي هي ليست ملزمة الآن بتقديم تنازلات، ولا تزال تستطيع التحمل، ولم تدخل بعد مرحلة الاستنزاف. فلذلك نرى أن المرجعيات التفاوضية واستعراض القوة لا زال كما كان خلال الأشهر الستة الماضية.
3: دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: المزيد من المناقشة في هذا الملف مع ضيفينا من واشنطن، ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وهنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما سيد ديفيد ديروش. بإعلان قرب وصول حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة وتهديد ترامب بإبادة إيران كما قال في تصريحه الأخير والهجوم عليها بعد الانتخابات، ما الذي بقي من المسار الدبلوماسي في حسابات البيت الأبيض؟
6: المسار الدبلوماسي لا يزال مطروحا في الحقيقة، وأنا بالإضافة إلى عدد كبير من المراقبين رأينا بعيون مدهوشة أنه في مذكرة التفاهم رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على النفط بالإضافة إلى رفعها للحصار البحري، والإيرانيون في المقابل لم يلتزموا بمذكرة التفاهم وبدأوا بشن الهجمات مستهدفين السفن المدنية. الإمكانية كانت قائمة هناك للانتقال إلى المفاوضات النووية. في الحقيقة دونالد ترامب ليس خبيرا عسكريا، هو لديه كتاب مفضل فن الصفقات، وبالتالي صورته تقول لنا أنه يود أن يذهب بهذا الاتجاه ويستخدم القوة الاقتصادية بالإضافة إلى العقوبات على الكيانات الإيرانية وطبعا الجيش الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف كل ذلك برأيه يؤدي إلى تقدم دبلوماسي ويكون نجاحا.
1: دكتورة طغياني، إذا نفذ ترامب تهديداته وشن ذلك الهجوم الواسع على إيران بعد الانتخابات، ما هي استراتيجية الرد الإيرانية؟
7: This was quite obvious coming to Iran because Iranians knew that
6: من الواضح بالنسبة إلى الإيرانيين أن الأمريكيين يستمرون في سياساتهم، وترامب تحديدا يستمر في سياساته المستندة إلى المعلومات المضللة. الأفكار التي يعبر عنها تعكس مدى الضعف لدى الإدارة الأمريكية، حيث أنه بدأ في هذه الحرب ولكن الحرب لم تجدي نفعا. الحصار البحري بالنسبة إليه يؤتي أكله، ولذلك يرى أن المفاوضات غير ضرورية بالنسبة إليه، ويرى أن الإيرانيين ليس باستطاعتهم أن يتخطوا العقوبات. وفي الوقت نفسه يظن أن دول العالم لن تساعد إيران بما فيها الصين، ولكن الحقيقة هي أنه يفكر بهذه الطريقة، ولكن ذلك لن يغير في المعادلات. لربما يفكر أنه إذا ما قصف إيران من جديد يمكن أن تغير إيران في موقفها، وهذا أيضا سوء حساب. هذه ليست الصورة الصحيحة. إيران سوف ترد لأنها ليست ضعيفة، ولذلك يبدو أن ترامب ينظر في

0: بإمكانية قصف إيران مجدداً، والإيرانيون يعرفون ذلك خير معرفة. وبالعودة إلى ما شاهدناه،
1: لكن دكتورة طغياني، هناك المزيد من العقوبات أقرت قبل قليل من وزارة الخزانة الأمريكية، حصار اقتصادي، تدمير البنية التحتية في إيران، بالإضافة إلى التهديد بالمزيد من الهجمات في ظل عدم سيطرة إيران بالكامل الآن على مضيق هرمز. ما الذي بقي لديها إذن من أوراق لتستمر في هذه المواجهة؟
0: عبر التاريخ العقوبات لم تؤدي أبدا بالإيرانيين إلى اتفاق جديد، لم تشكل ما يكفي من ضغوط عليهم. انظروا ما حصل في الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة. الإيرانيون لم يبادروا، بل أوباما قرر أن يذهب بهذا الاتجاه. إذن التفكير الآن بأن العقوبات يمكن أن تغير السلوك الإيراني، هذا تفكير خاطئ. ما نراه هو طبعا أن العقوبات تؤذي الاقتصاد الإيراني والشعب الإيراني، ولكن الإيرانيين لن يغيروا في سلوكياتهم. هذه التهديدات لا تجدي نفعا، والإيرانيون لن يبدوا مرونة ويمكن أن تترجم إلى إجراءات ميدانية إلى آخره.
1: استنادا إلى هذه الفكرة التي طرحتها الدكتورة طغياني، سيد ديفيد ديروش، ربما مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حسم الموقف مع إيران بكل السبل، بالخيار العسكري، بالضغوطات الاقتصادية، والآن هناك تلويح بالمزيد. العامل الداخلي الأمريكي أيضا لم يغير من الموقف الأمريكي، خاصة موضوع الانتخابات. اليوم ترامب من جهة يقول إنه سيشن هجوم واسع على إيران بعد الانتخابات، ومن جهة يعبر عن خشيته من أن تضر هذه الحرب على إيران بنتائج هذه الانتخابات في غير صالح الحزب الجمهوري. كيف يفسر هذا التناقض؟
0: نعم، في المقام الأول أود أن أقول أنني أتفق مع الضيفة الكريمة في بعض ما تفضلت به. الرئيس ترامب قام بشن الهجمات عبر الجو وركز على هذه السردية. عندما نعود إلى الأمريكيين وكيف أوقفوا الإبادة بحق المسلمين في كوسوفو في العام 1999، آنذاك ما قيل للرئيس كلينتون هو أن العملية الجوية سوف تكون محدودة، ولكن الشرطة الصربية صعدت في غضون 90 يوما، وأدى ذلك إلى هجمات مزدوجة من قبل الأمريكيين أدت إلى تدمير البنى التحتية الصربية، بما في ذلك المنشآت الحيوية في مجال الطاقة. إذن الرئيس ترامب ينظر في إمكانية التصعيد، ولربما يقوم باستهداف بنى تحتية مختلفة. أعتقد أن الإيرانيين يفرطون في الاعتماد على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة. نعم، شاهدنا ارتفاعا في أسعار الوقود الديزل على وجه التحديد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر الديزل في وسط كل هذه المعضلة، والضرر الاقتصادي بسبب الهجمات الإيرانية ضد السفن المدنية في مضيق هرمز والاعتراض للمياه الدولية، هذه تؤثر بمستويات كبيرة.
1: أشكرك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن من واشنطن، وشكرا لضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات لجماعة الحوثي في شارع الستين شمال مدينة تعز، وإنها تتصدى لهجمات واسعة لهم وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات ومحاور عدة بالمحافظة. للمتابعة معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، إلى أين وصلت هذه الهجمات الحوثية الواسعة في تعز؟ ما الذي ينقل من تفاصيل عما تخلفه؟
2: نعم مريم، تفاصيل كثيرة هذا اليوم بالذات. هناك اشتباكات عنيفة في عدة جبهات.

0: نقدر أن نقول أن جبهات تعز جميعها كانت مشتعلة خلال الساعات الماضية. الحوثيون يحاولون الدخول إلى تعز من عدة جبهات، سواء كانت الجبهات الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية. تحدثت القوات الحكومية في تعز عن مقتل أكثر من 100 شخص من قوات الحوثيين وإصابة العشرات خلال مواجهات الساعات الماضية. خلال 24 ساعة قالت إن هناك أكثر من 100 قتيل من الحوثيين بالإضافة إلى عشرات الجرحى. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي أن هناك 15 غارة جوية استهدفت الحوثيين تعزيزات وآليات وتجمعات للحوثيين في تعز بشكل عام، خاصة في مناطق الأثاور وحيفان وغيرها. وقال إن تلك الغارات دمرت آليات ومعدات للحوثيين، وكذلك قال إنها قتلت وأصابت العشرات من الحوثيين. الحوثيون في جنوب تعز حاولوا الدخول إلى عقبة هيجة العبد، وهي الطريق الوحيد الذي ما زال يربط ما بين تعز وعدن، ومرورا بلحق أيضا حاول الحوثيون التقدم والسيطرة على عقبة هيجة العبد، لكن القوات الحكومية هناك في محور طور الباحة أكدت أنها صدت ذلك الهجوم ولم تمكن الحوثيين من السيطرة على تلك العقبة، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا ما زالت الاشتباكات مشتعلة في مناطق الكدحة ومقبنة والوازعية بشكل عام، وأيضا هناك في كهبوب على الساحل الغربي ما زالت قوات التابعة للحكومة من قوات درع الوطن والعمالقة مسنودة أيضا بقبائل الصبيحة ما زالت تصد هجمات الحوثيين، وقالت إنها كبدتهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح خلال الساعات الماضية. يحاول منذ فترة طويلة الحوثيون السيطرة على تلك الجبال، وقد سيطروا على بعضها، لكن قالت القوات هناك إنها أخرجتهم منها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد اليوم خلال متابعته لما يجري في تعز في اتصالات مع المسؤولين في تعز وكذلك في عدة وزارات، أكد على أن الجيش قد أخذ بزمام مبادرة وأنه قادر على السيطرة على كامل مناطق اليمن.
1: شكراً.
0: وأن ما قام به الحوثيون ما هو إلا شيء طارئ سينتهي قريبا، ودعا الكل للتكاتف مع الجيش، وأيضا أكد على ما كان قاله سابقا فيما يتعلق بالتعبية العامة ودعم الجيش الوطني بشكل عام، وأيضا دعا الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز على هذه الإحاطة. الآن إلى الرياض، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن ميليشيا الحوثيين استهدفت بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. ونتابع التفاصيل مع مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، من خلال بيان المتحدث باسم قوات التحالف، ما الذي قدم من تقدير للموقف بعد هذا الاستهداف الحوثي لمحطة طيبة في المدينة المنورة؟
2: نعم، بيان التحالف ذكر أن هذا الهجوم وقع صباح يوم الثلاثاء في 15:11 بتوقيت مكة المكرمة، واستهدف بمسيرة محطة طيبة التي توزع الكهرباء على الحرم النبوي الشريف. ذكر البيان أن المختصين قاموا بإجراء تحقيقات لمخلفات المسيرة التي استهدفت هذه المحطة، وتوصلوا إلى نتيجة أن الحوثيين هم وراء هذا الهجوم. وذكر المتحدث باسم التحالف بأن هذا الاستهداف الذي تتعرض له أقدس البقع في المملكة العربية السعودية وهو حرم المدني هو استمرار لنهج الحوثيين على استهداف المقدسات، في إشارة إلى هجوم سابق قام به أنصار الحوثيين على مكة المكرمة. وذكر حينها التحالف بأنه أسقط مسيرة قبل وصولها إلى الحرم المكي. أكد البيان أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وأيضا ردع هجمات الحوثيين. الحوثيين كما نعلم في الفترات الماضية كان يستهدف مناطق واسعة في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن استهدافاته بدأت تأخذ طابعا جديدا، وخاصة استهدافاته للمقدسات الإسلامية المكة المكرمة والمدينة المنورة في الاستهدافات السابقة كانوا يتحدثون عن استهدافات لمنشآت مدنية لمنشآت اقتصادية، لكن هذا هذا هذا التغير في أهداف التي يستهدفها الحوثيين يعتبر خطيرا جدا. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في أول رد فعل له على هذا الحادث وصف أن اعتداءات الحوثيين تجاوز خطير لكل الخطوط الحمر واستفزاز لمشاعر المسلمين. ذكر أيضا أنه يقف أن دول الخليج تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتتضامن معها في كل ما يهدد أمنها وسيادتها الوطنية، وقال أن أمن المملكة العربية وأمن المقدسات الإسلامية هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج، وأن أي تهديد للمملكة والمقدسات الإسلامية هو تهديد لدول الخليج كافة. أيضا هناك دول أخرى أصدرت بيانات تندد بهذا الهجوم الذي تعرضت له مدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسلنا من الرياض. نتابع بمناقشة هذه التطورات مع ضيوفنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ومن الرياض الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد حسين البخيتي من صنعاء، ما الهدف من استمرار الحوثيين في استهداف منشآت مدنية واقتصادية داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الذي لم يحسموا الموقف عسكريا في جبهات القتال داخل اليمن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، ما يتم استهدافه هي المنشآت النفطية السعودية والغازية بالإضافة إلى حقول النفط، وصنعاء دائما ما تعلن مرارا وتكرارا عن أي عملية تقوم بها، فهم لا يخجلون من ذلك، وقد أعلنوا ذلك عندما بدأوا بفرض الحصار على السعودية في البحر الأحمر، وأعلنوا أن أي يعني استفزاز أو أي عدوان من السعودية سوف يؤدي إلى أن يتم استهداف البنية التحتية النفطية للسعودية من أجل فرض الحصار على السعودية لكي تتوقف عن استهداف اليمن. وبخصوص أختي العزيزة ما نشره تركيا المالكي عن استهداف محطة المدينة أو كما قال خروج أحد المحولات عن الخدمة، يتضح أختي العزيزة أن هذه كذبة كبيرة من خلال البيان الذي نشره العسيري. لقد نشره في 4 لغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وأيضا اللغة الأردية أي الباكستانية والتركية. يعني لماذا يتم نشره بالأردية والتركية؟ لأنهم يريدون يعني جلب الدعم والضغط. أختي العزيزة نعم، لا ليس معناها هناك صور أن هناك استهداف. الاستهداف حصل كما قالوا يوم الثلاثاء، يعني أعلنوا عنه الآن. ولماذا أختي العزيزة يعني بالعقل لماذا يتم استهداف المدينة أو مكة أو محطة المدينة بينما صنعاء لديها الصواريخ والقدرة لتدمير كامل المحطات النفطية في جنوب السعودية، في الرياض، في ينبع، في أماكن يعني لا ليست قريبة بمكة أو بالمدينة؟ يعني هذه يعني مكة والمدينة هي
1: وبكل هذه الإمكانيات
3: أحد أهم الأماكن المقدسة لنا كلنا كمسلمين، ليس فقط للسعودية.
1: لماذا لم يحسم الموقف عسكريا داخل اليمن في هذه الجبهات التي تقاتل فيها قوات الجماعة ضد القوات الحكومية؟ يعني شهر مر الآن منذ بدء تلك الهجمات.
3: أختي العزيزة في البداية أريد أن أكمل الإجابة السابقة، أن نشرهم باللغة التركية واللغة الأردية هي من أجل جلب ضغط شعبي من الشعب التركي أو الباكستاني للضغط على حكوماتهم، أي أن السعودية الآن هي في حاجة ماسة للدعم التركي والباكستاني الذي تأخر وأعتقد أنه لن يأتي. وسبب هذه الكذبة عن المحطة هو بسبب الهزائم الكبيرة والتقدمات الكبيرة التي يقوم بها الجيش اليمني في تعز في كثير من المناطق. وبخصوص سؤالك أختي العزيزة، إذا كان لديهم القدرة لماذا لم يحسموا المعركة؟ يعني نحن نتحدث أختي العزيزة عن 5400 كيلو متر في الساحل الغربي تم تحريرها، وكانت أحد أهم القواعد التابعة للتحالف السعودي، وأيضا التقدمات في كامل السلسلة الجبلية التي كانت تفصل بين الساحل وبين تعز، والتقدم في جبل حبشي وأيضا يعني بني بكاري في جبل حبشي، جبل الشق بشرق جبل صبر، وجبل هان، وجبهات الأقروط جنوب شرقي تعز. وهناك أنباء عن دخول أطراف مدينة التربة وهي ثاني أكبر مدينة في تعز. لذلك السعودية ويعني وما زلتم تسمون بأنه لماذا إذا كان لديهم القدرة لماذا لم يحسموا؟ هم الآن هذه هي طريقة الحسم، وهذه التقدمات هي طريقة الحسم، وأيضا الهجمات التي على طيب السعودية التي لم تستطع أن تصدها.
1: هل حقت لي الحوثيين
3: بخصوص مكة
1: الأهداف التي بدأوا من أجلها هذه الضربات في 3 سبتمبر؟ يعني حتى تعز ما زالت الضربات توجه، لكن الدخول عمليا والسيطرة لم يحدث على غرار ما جرى في الساحل الغربي، أي أن هناك ما هو عصي على قوات الحوثيين في اليمن نتيجة عدم وجود قاعدة شعبية في هذه المواقع.
3: يجب يعني الأخت العزيزة التوصيف، المفروض أن يكون العكس، أنه لا وجود لقاعدة شعبية تدعم تحالف العدوان السعودي والقوات التابعة له في اليمن، لذلك كانت هذه التقدمات الكبيرة التي يقوم بها الجيش اليمني. وماذا حقق؟ أهدافه بعد أن أعلن فرض الحصار على السعودية كان الأهداف بسيطة، هي رفع الحصار عن اليمن، مسألة الرواتب، المطار، الميناء، بالإضافة لتطبيق خارطة الطريق، إلى أن السعودية تمادت. لذلك مطالب اليوم ليست كمطالب الأمس، وقد أكد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي مرات كثيرة في خطاباته الأخيرة بأن اليمن يجب أن يتم تحرير كامل اليمن، خروج السعودية بشكل كامل، وقف دعمها لأي من القوات أو الميليشيات أو الجماعات في اليمن، وألا تتدخل في اليمن، وألا تعرض اليمن لأي مخاطر مستقبلية. لذلك أختي العزيزة حسين، التقدمات هذه تثبت أن لديهم قاعدة شعبية وأنهم من يحمل زمام المبادرة.
1: حسين البخيتي الكاتبة والمحللة السياسية من صنعاء، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد الجبري من تعز، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي أعلنا التعبئة العامة الشاملة في اليمن، تحركت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين بهجمات واسعة بعد إعلان هذه التعبئة في تعز، هل تعول القوات الحكومية على هذه التعبئة في إحداث فارق على الأرض تحديدا في معارك تعز؟
4: شكرا لك عزيزتي. بالفعل أعلن في 25 من سبتمبر الماضي التعبئة والنفير العام، والترتيبات جارية عبر وزارة الدفاع وأيضا في الميدان، والناس يعولون والرئيس يعول، ليس على فقط على إنقاء يعني طرد الحوثيين من ساحل تعز وساحل حديدة، وإنما للوصول إلى صنعاء، وهذا ما أكده اليوم في خطابه أو في تصريحه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم دكتور رشاد العليمي، أكد بأن الهدف صنعاء وأن تعز عصية، وهي بالفعل تعز تقاتل منذ ليس من اليوم، تعز تقاتل منذ 4120 يوما، تقاتل على امتداد جبهة طولها 450 كيلو، فتح
1: لكن ما زالت القوات الحكومية
4: 50 جبهة.
1: دكتور أحمد الجبري، هذا في موقع الدفاع والتصدي فقط لمحاولات قوات جماعة أنصار الله الحوثيين الوصول والسيطرة على تعز، وتمكنوا أيضا من الوصول إلى مواقع واسعة في الساحل الغربي من اليمن ومضيق باب المندب، على ما تعول القوات الحكومية لتغيير هذا الواقع العسكري وهي تتحدث عن أفق أوسع وهو الوصول إلى العاصمة صنعاء؟
4: نعم، تعول على عدالة قضيتها أولا، وعلى القوة التي تملكها في الميدان لتحقيق لاستعادة الدولة، وعلى أيضا شرعيتها، هي تملك الشرعية، وهذه الميليشيات هي ميليشيات خارجة عن الدولة وعن القانون، وهي تحمل أجندة إيرانية ليس لها علاقة بالشعب اليمني. الآن تعول أيضا على القناعة لدى الشعب اليمني أنه بات يؤمن أن حماية أي مدينة لا بد أن يبدأ من تحييد هذه الجماعة وهذا الفكر السلالي القائم على أكذوبة الحق الإلهي.
1: لكن الآن في تقدير الشرعية دكتور الجبري، هل طوي أي مسار سياسي يمكن أن يفضي إلى تهدئة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة، أم أن البديل العسكري هو الحاسم مع المعطيات الحالية.

0: قبل شهر. في المقابل القوات الحكومية لم تفعل سوى التصدي لهذه الهجمات. استراتيجيا هل هناك ربما ما يجب مراجعته في أسلوب تعامل الشرعية مع هذه التطورات؟
1: هذه أمور تقدرها وزارة الدفاع وترتيباتها جارية على الأرض وتعيد ترتيب صفوفها، لكن مورد أن أؤكده لك أن الحوثيين ليس لأول مرة يعني وصلوا إلى مناطق أو قرى أو يعني لا، الحوثيون كانوا مسيطرون من قبل ب 2017، كانوا مسيطرون على ساحل تعز وساحل حديدة، وكانوا مسيطرين على عدن، وكانوا مسيطرين على أبين وشبوة. لا يعني هذا أن سيطرتهم الجزئية الآن سواء على المخا أو على أجزاء قرى بسيطة لا تشكل فارقا كبيرا في المعركة في تعز أو غيرها. المعركة قائمة، والجوف تقاتل، ومارب تقاتل، وشبوة تقاتل، والبيضة تقاتل، وتعز تقاتل، وسيحسم الأمر. الجيش موجود في الميدان ويعيد ترتيب أوراقه ويرتب صفوفه وسينتصر بإذن الله عز وجل، وهذا أمر لا شك فيه.
0: الدكتور أحمد الجبري، كنت ضيفنا من تعز وأنت الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إلى الرياض مع الدكتور أحمد الشهري. ونسأل دكتور الشهري، كيف تتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا الاستهداف الحوثي الذي يطال المدينة المنورة مرة أخرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذة مريم والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنطلق من قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذه الميليشيا عندما تستهدف المدينة المنورة، وقبل ذلك استهدفت مكة المكرمة، هذا يدل على أن المقدسات الحقيقية لدى هذه الميليشيا ومن أفرزهم سواء في إيران وفي غير إيران ليست مكة والمدينة، لديهم هم مقدسات يؤمنون بها ويحجون لها، ولذلك استهداف المدينة واستهداف مكة هذا يأتي في ظل هذا العدوان الذي تمارسه هذه الميليشيا لتكشف نفسها أمام العالم. حقيقة دائما هذان الحرمان هما من يفضح من أراد بهما سوء، واستهداف مكة واستهداف المدينة أولا هذا ليكشف هذه العصابة أمام الشعب اليمني وأمام العالم العربي والعالم الإسلامي بأنهم عصابة خراب ومشروع موت. وأيضا ما كانت دائما المملكة العربية السعودية تحذر منه، وهو الإرهاب العابر للحدود والكيانات ما دون الدولة. هذه الحقيقة لم تعد خطرا فقط على دولها ولا على شعوبها، وإنما امتد خطرها إلى المياه الدولية وإلى الممرات وإلى دول الجوار. استهداف المدينة أستاذة مريم حصل يوم الثلاثاء قبل أمس. ضيفك من اليمن يقول لماذا لم يعلن في وقته؟ السعودية لا تعلن إلا بعد استيفاء التحقيقات، ولا تعلن إلا بعد التأكد 100% من أين مصدر هذا الاستهداف، هل هو من الشمال أو هل هو من الجنوب. ثبت لدى السلطات السعودية أن هذا الاستهداف هي بطائرة مسيرة قادمة من اليمن، وكل الأدلة موجودة، وهذه المحطة هي التي تغذي الحرم النبوي الشريف.
0: الآن إجراءات الردع كما تحدث عنها المتحدث باسم قوات التحالف، وأيضا الرد الحازم الذي تحدث عنه ولي العهد السعودي أمس، ما هو النطاق والشكل الذي ستحدده المملكة في ربما القيام به في هذه المرحلة؟
2: ما في شك أنه المملكة العربية السعودية سترد ردا حازما وردا قويا، تعرفه ميليشيا الحوثي ويعرفه كل من أراد أن يمس المملكة العربية السعودية بقدراتها. ومع ذلك المملكة العربية السعودية ليست في حرب مع الشعب اليمني، هذه ميليشيا خارج الدولة. في الجهة الأخرى ماذا تصنع السعودية مع الدولة الشرعية؟ تدفع المليارات، والبنك المركزي اليوم استلم ايضا دفعه من الدعم السعودي للبنك المركزي وهو مبلغ ملياري. اذا المملكه العربيه السعوديه هي تدعم الشرعيه، تدعم الشعب اليمني، تدعم المواطن اليمني، ولذلك استهدافها سيكون بشكل دقيق وايضا يحقق الانكسار لهذه العصابه دون ان يصل الى المواطن اليمني الذي تسعى المملكه العربيه السعوديه الى بنائه ولا حمايته. وكثيرا من الضربات التي كانت محتملة يتم إلغائها إذا وجد أن هناك مواطن يمني أو مواطنة يمنية يكونون مستهدفين.
0: ولكن سيد أحمد الشهري، ما هي حسابات

0: تدرس
1: الرياض،
0: داخل المدريد.
1: ما هي حسابات الرياض في تحديد هذا الرد في نطاقه وشكله؟
0: الرياض هي تراقب هذه الميليشيا وتحركاتها، وايضا مثل ما قال سمو ولي العهد، وايضا كذلك تحدث ايضا كذلك وزير الخارجيه، وكذلك تحدث المتحدث باسم قوات التحالف العربي الدعم الشرعيه في اليمن. هناك قراءه كامله ومعرفه دقيقه لاماكن التواجد وايضا لمصادر الخطر. الرد هو قادم لا محاله، وهذا اعتقد انه حق للمملكه العربيه السعوديه
1: شكرا
0: قبله
1: لك،
0: القانون الدولي وفق
1: أشكرك.
0: الماده 51 من النظام المتحدة.
1: ضيفنا من الرياضة دكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات، شكرا لك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو حذرت من أهداف محتملة في أوروبا في حال تصعيد الصراع، وهي المصانع التي تنتج الذخيرة لأوكرانيا. أما في أوروبا فقال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن أمن أوروبا على المحك في أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد لهجمات هجينة كبرى من الجانب الروسي، وأضاف أن برلين سترد بسرعة وبشكل واضح إن وقع ذلك. للمتابعة معنا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، وأيضا معنا من أمامي الفيلق الألماني الهولندي في مانستر غربية ألمانيا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. أهلا بكما. أبدأ معك زاور شوج، هذه التصريحات للرئيس الروسي وتحذيره من أهداف محتملة في أوروبا في حال التصعيد، سياقها وأيضا ربما إن كانت جدية في هذه المرحلة.
2: نعم مريم، بوتين اليوم في جلسة منتدى فالداي بدأ ربما بعبارة فيها نوع من الرغبة لدى روسيا بالتصالح، ودعا فيها الأوروبيين إلى العيش بوئام وسلام، ولكن سرعان ما انتقل إلى اللغة التصعيدية إلى التهديد، والذي احتل ربما الحيز الأكبر من مداخلات بوتين ومن الأسئلة التي طرحت عليها. بوتين كان واضحا تماما في إشاراته وفي رسائله أن روسيا لا تريد الحرب مع أوروبا، لا تريد أن تحارب أوروبا لا في عام 2029 كما يقول الأوروبيون ولا بعد ذلك، ولكن هناك خطوط حمراء روسية في حال تم الاعتداء على روسيا أو محاصرة مقاطعة كالينغراد، هذا الجيب في العمق الأوروبي من ناحية، أو استمر الغرب في دعم أوكرانيا بالسلاح، فأن روسيا سترد بدون شك، وأنها في هذه الحالة ستستخدم كل ما لديها من وسائل وأسلحة من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي. حديث بوتين عن تحديد روسيا لنقاط وأهداف داخل أوروبا تقوم، وهي عبارة عن مصانع تصنيع الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، بأنها يمكن أن تكون في بنك الأهداف الروسية، هذا تصعيد جديد يخرج لأول مرة من لسان الرئيس الروسي، خرج على لسان مساعديه على لسان الخارجية، ولكن لأول مرة واضح تهديدات بوتين مرتفعة السقف هذه المرة جدا.
1: شكرا جزيلا لك زاور شوج مدير مكتبنا من موسكو. في المقابل عيسى طيبي، ومن كلام ميرتس، ما طبيعة هذه الهجمات التي تستعد لها برلين؟
3: في عجالة فقط أريد أن أشير مرة أخرى إلى أن المستشار الألماني اختار الزمان والمكان لإرسال هذه الرسائل إلى موسكو، اختار تكريم الأمين العام لحلف الناتو بجائزة فست فاليا. أما الأمر الثاني فهو زيارة الفيلق الهولندي الألماني والحشود العسكرية التي كانت في استقباله. في النقطة الأولى، هذا الاتفاق بعجالة، هذا الاتفاق وقع عام 1648 والذي أنهى حرب 30 عاما في ألمانيا، والذي أنهى حرب 80 عاما بين إسبانيا وهولندا، ويعتبر بأنه هو الاتفاق الذي بنى النظام الدولي الجديد الذي يقوم على احترام الحدود، ولذلك كان المستشار يستشهد به في انتقاد روسيا. في تشخيص ما قاله المستشار الألماني، قال بأنه يتوقع هجمات عنيفة وجديدة وهجينة من موسكو، وقال بأننا مستعدون للرد بحزم وبقوة مضمونين على موسكو. ثم تحدث عن تشخيص ما سماه التهديد الروسي، قال بأن روسيا والكريملين قائم على مبدأ النزعة القوية تجاه الآخرين، وقال بأن النظرة الإمبريالية لهرم السلطة في روسيا يقوم على حقائق
1: نعم
3: حقيقية مرة وفي تخيلات الكريملين ثانيا، ثم تحدث عن الخط المستقيم الذي سماه خط جورجيا دونباس القرم، ثم الهجوم الشامل على أوكرانيا، ثم تحدث عن تزييف الكريملين للتاريخ في مسألة نوفاروسيا وخصوصا البحر الأدرياتيك وغيرها، ثم تحدث بأن المدن الأوروبية ستصبح عاجلا وآجلا في مرمى الاعتداء الروسي، وقال هل سيعيش الألمان مرة أخرى مآسي الحرب. نعم
1: عيسى طيبي من أمام مقر الفيلق الألماني الهولندي في مونستر غربية ألمانيا، شكرا جزيلا لك. إلى إثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإثيوبية في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا. قالت الخارجية الإثيوبية إن إغلاق سفارتها في إريتريا جاء على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا، فيما أعلنت أسمرة قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا. للمتابعة معنا من أبوجا باول إيجيمي، الخبير بالشؤون الإفريقية. أهلا بك سيد باول. هذه القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا، ما الذي تمهد له؟
4: في الواقع إن الوضع يشهد تصعيدا عوضا عن خفض التصعيد، وفي خلال الأسبوع شاهدنا عمليات قتالية في شمال إثيوبيا، وما حصل أيضا هو انفجارا في مقر الدفاع في إثيوبيا في أديس أبابا الليلة الماضية، وهذا أدى إلى تصعيد كبير في الموقف. والحكومة، وزارة الخارجية كما أشرتم، أشارت إلى قطيعة دبلوماسية كاملة مع إريتريا، إريتريا المتهمة بدعم قوات التحالف التي تقاتل إلى جانب تحرير تيغراي وأمهرة، وهذه المجموعات انضمت لقتال القوات أو القتال في وجه القوات الإثيوبية. بالإضافة إلى إغلاق السفارة،
1: سيد باول إيجيمي، هناك قطيعة دبلوماسية حتى الآن، لكن في ظل اتهامات إثيوبيا إريتريا بدعم هذه الجماعات في شمال إثيوبيا في إقليمي تيغراي وعفر، ما احتمالات أن تتحول إلى مواجهة عسكرية صريحة بين البلدين؟
4: في الواقع نأمل ألا يحصل ذلك، ولكن بالنظر إلى كيفية سير الأمور نعتقد أننا نقترب من هذا الموضوع. ونتذكر ما حصل بين هاتين الدولتين في العام 1992 قبل العودة لما حصل في إثيوبيا في العام 1993 أيضا. أعتقد أنها العودة إلى النظام القديم، والتقارب بين الدولتين أدى إلى تأسيس السفارة الإثيوبية أو افتتاح السفارة الإثيوبية في العام 2018، ورئيس مجلس الوزراء أيضا حصل على جائزة نوبل للسلام. تعرفون هذه الأمور التي تحصل الآن هي سيئة للطرفين، هناك أزمة إنسانية.
1: لأنها كذلك سيد باول إيجيمي، هل هناك خط رجعة باعتقادك ما زال يمكن أن يحدث بين أسمرة وأديس أبابا؟
4: نعم، أعتقد أن الشركاء الدوليين من مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإقليم والدول حتى خارج المنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي بشكل عام، يجب على كل هذه الأطراف أن تنشط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة، وبعد ذلك يمكن إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لأن الناس بدأوا يعانون بسبب هذه الأعمال العسكرية. نتحدث عن أشخاص أبرياء.
1: شكرا جزيلا لك باول إيجيمي. الخبيرة بالشؤون الإفريقية، كنت ضيفنا من أبوجا. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة يقدمه عبد القادر عياض.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في جديد التوتر الإيراني الأمريكي اليوم مشهد يذكر ببداية كل جولة من الصراع عندما يتعثر المسار الدبلوماسي وتعلو صيحات الحرب. الولايات المتحدة تكشف عن زيادة الحشد العسكري في محيط إيران ليصبح 3 حاملات طائرات ومجموعات إنزال عسكري قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أما إيران فتشدد على لسان وزير الخارجية وفي بيانات الحرس الثوري على أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف التحركات الأمريكية وترك أمن المنطقة لدولها، مع تهديد بتوسيع نطاق الهجمات وأهدافها إذا تجددت الحرب. فهل تؤسس هذه التطورات لمواجهة عسكرية جديدة أم لتعظيم أوراق التفاوض بين الطرفين؟ في العراق اكتمل الانسحاب الأمريكي وبدأ تجاذب الفصائل المسلحة مع الحكومة، فهل هناك ما يدعو للقلق؟ وفي إسرائيل يتزايد الجدل حول التوظيف السياسي لحادثات رحلة فلاي دبي، إذ تتهم المعارضة رئيس الحكومة باستغلالها لما يخدم مساعيه الانتخابية، بينما يقول الرئيس ترامب إن ما يسمعه يشير إلى وجود صلة لإيران بمنفذ هذا الحادث. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور مهند سلوم الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. ربما تذكير لطيف فقط للسادة الأساتذة، هذه ساعة نقاش، النقاش مفتوح فيما يتعلق بملفات هذا اليوم، وأستأذنكم لأبدأ بالعميد إلياس حنا أما ما طرحناه من تساؤل فيما يتعلق بكل هذا التحشيد العسكري الأمريكي والسيناريوهات الموضوعة. هل نحن أمام كما ذكرنا استعمال لأوراق التفاوض، أم نحن أمام عملية قادمة إذا ما ربطناها بالسقف الذي رفعه الرئيس الأمريكي في طبيعة الضربة القادمة؟ عسكريا كيف تجد المشهد؟
1: عبد القادر، التعثر السياسي قد يستعمل الورقة العسكرية، ولكن الحشد لا يعني أن هناك الحرب قادمة. تعتمد مبدئيا البحرية الأمريكية على مبدأ الثلث، يعني هناك ثلث القدرة البحرية لحاملات طائرات تكون في التعهد، ثلثها يكون في التدريب، والثلث هو المنتشر. اليوم المعلومات العامة من المصادر المفتوحة أن هذه تيودور روزفلت تأتي لاستبدال جورج واشنطن. هلأ يبقى الإتيان ب2000 تقريبا من المارينز، بالإضافة إلى ما يتواجد في المنطقة من الفرقة 82 المحمولة جوا، هذا يعني أن هناك بعد بري بدأ يتظهر في المنطقة، ولكن لا أعتقد أن هناك حربا برية حالية استعداد لها. ولكن هذه إذا بقيت هذه الحاملة، هذا يعني أن عدنا إلى العام 2003، كان هناك 5 حاملات، 3 حاملات في بحر العرب وحاملتين في المتوسط، أو عدنا إلى العام 2001 على الحرب على أفغانستان. هذه حالة نادرة، ولكن يبقى اليوم هل الحشد هذا الموجود حاليا قبل مجيء تيودور روزفلت لا يكفي لحرب؟ نعم يكفي، ولكن لماذا؟ إما للتبديل أو فعلا للضغط والبقاء 3 حاملات في المنطقة.
0: دكتور أعتقد محجوب أو دكتور إبراهيم،
2: أعتقد أن هناك بعد نفسي في العملية، حيث أن حاملة الطائرات الجديدة روزفلت هي كما وردت في الكثير من الأخبار أنها تأتي ليس لتبدل جورج واشنطن، ولكن لتضيف، ليصبح هناك 3 حاملات طائرات كما ذكرت بعض الأخبار. هذا يعني أن هناك يعني فعلا حرب نفسية.
0: فقط أعتذر منك لأشير أيضا لهذا الخبر، نقل المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير 4 مسيرات

0: في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية. وأيضا نقل عن ذات المصدر المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان هذه المرة أيضا.
1: مما يضيف إلى البعد النفسي أنه ليس فقط حامل الطائرات روزفلت ولكن أيضا السفن البرمائية مكين آيلاند هي أيضا ستنضم وعلامتها حوالي 2000 من المارينز تنضم إلى القوات الموجودة في المنطقة. ففي هناك رسالة واضحة بحشد عسكري. هل هذا يعني أنه سيكون هناك حملة؟ ليس بالضرورة، ولكن مسألة التحشيد هي تخدم في عملية التفاوض. لماذا تخدم في عملية التفاوض؟ لأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن وضعها تحسن كثيرا في العلاقة مع إيران، على اعتبار أنها تعتبر أنها أمسكت بجزء كبير من هرمز، وأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يعمل كثيرا. فإضافة هذا البعد العسكري هو يضاعف الضغط على إيران من أجل الحصول على تنازلات أكثر. ولكن أيضا بنفس الوقت هذا لا يعني أننا يجب أن نستبعد الخيار العسكري بالكامل، لأنه تحديدا الحديث عن شهر 11 أنه إذا لم يكن هناك نتيجة معينة فمن الممكن فعلا أن يلجأ ترامب إلى الخيار العسكري. وطبعا تثار هنا التساؤلات أنه ما هو الجديد، يعني يمكن إلحاق الضرر العسكري أو من الضرر الاقتصادي وبأشكال مختلفة على إيران من خلال الحملة العسكرية، ولكن السؤال يبقى ما الذي يمكن أن يحققه ذلك سياسيا؟ هذه العلاقة ما بين العسكري طيب. والسياسي هي التي لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات تشير أن هناك ربطا من الممكن أن يحقق سياسيا ما لم تحققه.
0: قبل أسألك دكتور محجوب، فقط أشير لما تابعناه قبل قليل في الخبر العاجل أيضا نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف كنا نتابعه قبل قليل، والإشارة بأن مستمرون في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية كما جاء في بيان المتحدث باسم قوات التحالف. دكتور محجوب.
2: عبد القادر، هناك جملة من التغيرات حصلت في 24 ساعة الماضية بالنسبة لي ملفتة للانتباه باعتقادي ضاغط على الرئيس الأمريكي. التغير الأول وهو وفق آخر التصريحات لأحد المنصات المهمة التي تتابع حركة ملاحة في مضيق هرمز، قالت بأنه لم يعبر أي سفينة خلال الأول من أكتوبر من مضيق هرمز، وبالتالي أن التهديدات الإيرانية على الملاحة يبدو أنها أخذت أو رجعت لتؤثر على مسار الملاحة. معنى ذلك أنه هذا سيؤثر على موضوع عبور الكميات النفط. المسألة الثانية، طلب الرئيس الأمريكي من الأوروبيين الإفراج عن 120 مليون برميل من احتياطات ديزل مع قدوم الشتاء. هذا معناه أن هنالك قلقا كبيرا من عدم القدرة على ضبط أسعار الطاقة وعدم تجاوب روسيا بشكل أساسي أيضا صحيح. في هذا الأمر. وخلينا نتذكر بأن الرئيس الأمريكي طلب من أوكرانيا ألا تضرب أيضا مصافي الديزل الروسية. بعبارة أخرى، أزمة الطاقة ترجع مرة أخرى كقوة ضاغطة على الرئيس الأمريكي. المسألة الثانية، باعتقادي الرئيس الأمريكي ومعه إيران يشعرون أن هذه جولة الحديث عن المفاوضات هي الأكثر سرية منذ بدأ التفاوض. عبد القادر، نحن لا نعرف حتى الآن بشكل رسمي ما شكل اقتراح أبو سبع أيام، ولا نعرف طبيعة الرد الذي
0: الأمريكي على هذا المقترح. نعم.
2: وهذا باعتقادي سبب متعمد من الأطراف ومن الوسطاء بشكل أساسي. لكن هذا أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يلوح بالخيار العسكري للضغط على المضي فيما تم الحديث عنه. وباعتقادي هناك ثلاث قضايا الآن يجري الدفع باتجاهها وتتعلق بالبرنامج النووي.
0: موضوع وليس دليل تعثر.
2: وليس دليل تعثر. أنا أعتقد هو الضغط على إيران بالمضي في مسار التفاوض أملا في أن يحصل هناك انفراجة مؤقتة على الأقل.
0: دكتور فيصل ربما.
3: نعم، هي أنا أتفق بأن هي ورقة ضغط في التفاوض بهدف الحصول على مزيد من التنازلات، وهذا يرجعنا إلى رفض ترامب للمقترح الإيراني في نيويورك. لماذا رفض ترامب هذا المقترح؟ لأن الظروف اليوم مختلفة عما كانت عليه خلال فترة مذكرة التفاهم. لكن على الجانب الآخر أنا أتفق مع الدكتور محجوب، نعم هو قدرة النظام الإيراني على عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تضاءلت إلى حد كبير، لكن على الجانب الآخر هذا لم يرجع الوضع كما كان عليه قبل بداية الحرب، وبالتالي يمكن للنظام الإيراني مرة أخرى إعاقة هذا التطور الذي حصل من خلال مثلا استهداف الأصول الموجودة، المنشآت النفطية الموجودة في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوكلاء الموجودين في المنطقة في اليمن أو في العراق. وبالتالي إدارة ترامب

0: بأنها أمام مشكلة كبيرة ويجب أن تحل هذه المشكلة، إما بالتسوية السياسية التي ربما رفض إدارة ترامب على مقترح الإيراني أنه أراد إدخال موضوعات متعلقة بالبرنامج النووي وليس فقط في مضيق هرمز، يعني الوضع مختلف عن مذكرة التفاهم. على الجانب الآخر، ما يشير إلى استبعاد الخيار العسكري خلال هذه الفترة
1: بأن أنت تستبعده؟
0: نعم، بأن الحصار البحري له فعالية كبيرة خلال هذه الفترة، يعني هناك مؤشرات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية داخل إيران وصلت إلى حدود خطيرة جدا لم يسبق للمجتمع الإيراني أن شهدها، وبالتالي المزيد من الوقت في إحكام هذا الحصار البحري على إيران ربما يؤدي إلى مزيد من التنازلات، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي. النظام الإيراني يختنق ويريد أن يخفف القبضة الأمريكية من على رقبته من خلال تسوية يستطيع من خلالها التنفس لفترة معينة ثم يعود مرة أخرى للتعنت. أنا أعتقد بأن إدارة ترامب أدركت هذا التكتيك الإيراني الذي كان في مذكرة التفاهم وتريد اليوم الوصول إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، إما عن طريق السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة للدخول في إيران أو عن طريق تنازلات تتعلق بكميات اليورانيوم.
1: ربما من المهم أن نستمع للدكتور أصلان فيما يتعلق بما ذكره الضيوف وهذه المقاربة فيما يتعلق بهذا التحشيد العسكري وعلاقته بما يجري من تفاوض ووضع الطرفين خاصة الإيراني.
2: عبد القادر أعتقد أن تسليط الضوء على الحشد العسكري لديه عدة دواعي. أولا، يمكن أن يكون هناك هدف الاستبدال، أو ثانيا الضغط على إيران. في 26 من سبتمبر الرئيس ترامب كان قد رفض المقترح الإيراني، وفي 27 من سبتمبر قال أن المحادثات ستستمر، وفي 30 من سبتمبر قال أنه يجب التوصل إلى صفقة وإلا سيفجر إيران، ومن ثم بعد ذلك ردوا على المقترح الإيراني. وفي الأول من أكتوبر قال مرة أخرى أن الهجمات العسكرية قد تحصل بعد الانتخابات النصفية. لقد رأينا رفضا عاليا جدا، ولكن في الوقت ذاته أيضا نرى أن القنوات الخلفية لا تزال تعمل ردا على الخطة الإيرانية، وهو يحاول أن يضغط على إيران من أجل قبول هذه البنود، وربما هو يحاول أن يحصن نفسه بوجه الانتقادات التي وجه له على خلفية هذه الحرب في إيران. والرئيس ترامب أعتقد أنه لم يقرر بعد كيف سيمضي قدما، لأن التسوية السياسية لديها تكاليف طبعا، والتصعيد العسكري ينطوي على مخاطر مرتفعة أيضا. ولذلك نحن نسمع بأن هذا الحشد العسكري لا يتم الإبلاغ عنه علنا، وهم يحاولون التجهيز لاحتمال الانخراط في تصعيد مع إيران بشكل محتمل. وفيما يتعلق بالمفاوضات، لقد كان هناك تبادل للرسائل، وإيران لا تزال تصر على أن الإطار العام يجب أن يكون مذكرة التفاهم، والملف النووي سيتم التناقش بشأنه في سياق ما حصل في مذكرة التفاهم. يمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى، وبعد ذلك يمكن التطرق إلى الملف النووي. أما بالنسبة للملف النووي، يمكن أن يكون المسار شفاف جدا، وكما قال الرئيس الإيراني يمكن أن يتم التخفيف من اليورانيوم المخصب، ويمكن حل هذه المشاكل فنيا. ولكن هذه المسألة الأهم التي تود الولايات المتحدة حلها أولا، ولكن إيران قالت أن هذا الأمر يجب أن يأتي
1: أمام
2: بعد
1: وقعية هذه الأتفاق. الفرضيات هنا سؤال الدكتور جيمس، إذا ما رجحنا كما رجح أغلب الضيوف أن ما يجري الآن هو استعمال لهذه الورقة العسكرية من أجل الدفع بالمفاوضات وتحقيق ما تريده واشنطن من خلال هذا الضغط العسكري، هل سبق للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة مع إيران أن حققت نتيجة ما حاسمة باستعمال هذه الورقة حتى نرجح هذا البعد أو ذاك؟
3: أتفق مع التقييم بأن الخيار العسكري هو ليس وشيكا، ولكن الحشد هو سيكولوجي ونفساني في طبيعته. هناك وجه آخر لهذه السيكولوجية، وهو أن الوزير روبيو قام بإرسال الوفود الإيرانية من نيويورك، وسيكون هناك عناء اقتصادي تم خلقه، وذلك لأن الوزير

0: بسنت قام بوضع العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي والعمل بها. لذلك المجال الآخر هو أن الرئيس ترامب الآن هو عبارة عن رمز قيادي، والوزير بسنت الآن ووزير الخارجية روبيو والذي هو مستشار الأمن القومي، هيكسيث وزير الحرب والذي كان في الواجهة في هذه الحملة الإيرانية هو الآن في الخلفية، وهذا على الأرجح يعتبر بادرة جيدة بأن الدبلوماسية سوف تكون هي الأولى في الاختيار بدلا من العودة إلى الصراع العسكري. لذلك أعتقد أن الدبلوماسية مفضلة على الحرب ما لم تقم إيران بالتحريض على شيء ما يكون على الحكومة الأمريكية بالتالي أن ترد عليه عسكريا.
1: أود أن أعلق على ما قاله الزميل الأمريكي بشأن طرد الوفد الإيراني من نيويورك. الحكومة الأمريكية مع غياب أي نجاح استراتيجي تنخرط الآن في هذه البروباغندا السخيفة. الوفد الإيراني كان من المفترض أن يغادر نيويورك مساء الاثنين، وربما حاول روبيو أن يقوم باستعراض للقوة، ولقد كان من المفترض أن يغادر بعد مغيب الشمس. وإذا هم يريدون أن يبينوا أن هذا الأمر كان إنجازاً.
2: نسمع الآن دكتور مهند أو دكتور لقاء فيما طرحته من تساؤل قبل قليل، إن كان الهدف هو استعمال هذه الورقة العسكرية لإحداث دفع في المسار السياسي، هل سبق وأن نجحت هذه الورقة في تحقيق شيء حاسم، شيء ملموس؟
3: يعني أنا يمكن أختلف مع الإخوان في أنها حرب نفسية، هي طبعا إحدى وظائفها هذا، لكن هي تمهيد لصراع، لحرب حقيقية وليس فقط الحرب النفسية. إذا تمكنت إيران من تقديم تنازلات حقيقية، تنازلات وليس تفاوض، تنازلات تجعل ترامب يقول شوفوا، يعني تنازلات أتكلم أنا عن خصوصا في الجانب النووي، وفي أمور أخرى ربما سيفرض عليها. الآن بلومبرغ تقول أن إيران وافقت على دخول المفتشين، كنت تتكلم دكتور وافقت، هذا بلومبرغ أنا لا أعرف، هذا جيد، لكن هل يكتفي بهي المشكلة؟ أنا يعني ترامب الأمريكان لن يكتفوا بتنازل واحد، وإيران تعرف ذلك، التنازل سيجر تنازلات، هذا أسلوبهم دائما. وجود حاملات الطائرات سيكون بديل لجورج بوش فعلا، لكنه لفترة أسبوعين فقط، يعني أسبوعين سيكون هناك تداخل بحيث تبقى 3 حاملات بهذا المكان. نعم. في نهاية نوفمبر. نعم. بعد الأسبوعين سيقرر الرئيس يسحب جورج بوش ولا يبقيه حسب الوضع العملياتي. لذلك يعني احنا عندنا خلال أسبوعين 3 حاملات طائرات وسفنتين انزال برمائي من 4500 من المارينز، وهذه قوه قتاليه اعتقد جيده، ما ادري يعني
4: جيده ولكن ليست كافيه لعمليه بريه.
3: ليست كافيه بالضبط
4: لعمليه بريه،
2: لعمليه بريه
4: بالضبط، لعمليه بريه،
3: لعملية بريه
4: يعني قد
3: هو العمليه البريه يعني بالعراق احتاجوا البريطانيين والامريكان
4: 170,000
3: جندي مع قصف الجوي المعروف، لكن انت ما راح تحتل ايران، مطلوب يعني هو هذا مستحيل اصلا، يعني غير ممكن بالقدرات الامريكيه حتى الحاليه الا يجيب لهم 1,000,000 جندي، وايران ستكبتهم خسائر جسيمه.
4: صح،
3: جسيمه جدا، لان الاراضي الايرانيه جبليه وليست منبسطه مثل العراق. عموما هذه الحرب او هذه التحشيدات، واحنا متفقين من يوم امس انه بعد الانتخابات قد يكون هناك تحرك عسكري، قد يكون، وهذا اجى اليوم فيه تأكيد للرؤية حول هذا الموضوع.
2: إذن ما يجي حتى الآن هو مجرد إدارة للوقت، أنا أشيل المباحثات،
3: إدارة للوقت بالضبط، تضيع للوقت.
4: إدارة للوقت مع بناء احتمالات، مع بناء خيارات،
3: بناء سياق للحرب. يعني الحدث اللي صار بالفلاي دبي البارحة واليوم، إحنا البارحة نتكلم كاتس قال هذا جهادي، اليوم نتنياهو قال لا هذا احتمال عنده صلة بإيران، بعد يومين يقول لك إيراني، بعد يومين في بريطانيا رئيس الوزراء يقول الهجوم على فيرفورد القاعدة،
4: وروبيو أيضا
3: قال له احتمال كبير له صلة بإيران، وهذا رئيس وزراء بريطانيا.

0: محور في هذه الساعة.
1: واليوم اعتقلوا إيراني ذو أصل إيراني بريطاني. قصدي الآن يبنون قصة. الآن هناك عملية بناء قصة لاتهام إيران بدعم الإرهاب. الآن مثل ما يعني هاي السردية، وبريطانيا بالمناسبة دولة على أرضها تجري عملية إرهابية يعني ممكن يشارك بالحرب. حتى باب المندب إذا ما أغلق فسيعني أوروبا ولا يعني الصين أو أمريكا، سيؤذي أوروبا. أوروبا تشارك.
2: دكتور طيب. بس بناء سوري لو سمحت، بناء السياق وبناء
0: طيب
2: الخطاب.
0: أنا فقط أريد أن أبني. لم نستمع إلى الآن.
2: اليوم غير.
0: عميد الياس.
2: اليوم غير.
0: إذا نستمع للدكتور مهند وأبني على ما ذكرته قبل قليل، يعني إذا ما كان هناك ترجيح لاستعمال الورقة العسكرية، إيران كانت دائما تواجه هذا التحدي العسكري أيضا بتحدي من الجانب الإيراني، وبالتالي ما الذي يجعل هذه الورقة قد تكون حاسمة فيما يتعلق بهذا الملف؟
3: فعالية هذه الورقة في السابق، يعني بدأت هذه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هذه الحرب هي وإسرائيل على إيران باستخدام القوة القاهرة، القوة العسكرية الأمريكية، لإجبار إيران على تقديم تنازلات في ملف النووي بعد أن توقفت المفاوضات في جنيف. وهذا حقق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مكاسب كثيرة على الأرض حتى سياسية. إيران اليوم في موقف لم نكن نعهد قبل 6 أشهر. إيران الآن تحت العصا، تحت عصا التهديد الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت تعلم أو لو كانت توقت يعني لديها يقين أن الخيار العسكري غير مفيد، لماذا ترسل كل هذه الحاملات الطائرات؟ تكلفتها عالية جدا، يعني تحرك حاملة الطائرات للميل البحري الواحد
0: ربما نقصد الخيار العسكري الحاسم.
3: الحاسم ماذا يعني الحسم أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني الحسم إجبار الخصم على تقديم تنازلات سياسية طلبت منه في البداية ورفض، أو إسقاط النظام. إيران الآن تفهم ما الذي يحدث. بالمناسبة أيضا في موضوع الخيار العسكري، هو ليس تهديد فقط حرب نفسية. حتى يكون حرب نفسية يجب أن يكون هذا التهديد ذو ثقة عالية، موثوقية عالية، يعني وإلا الطرف الآخر مثل ما نقرأ هنا نقول هذه حرب نفسية ليس لها قيمة. إيران يجب أن تعرف دائما أن هذا الخطر وشيك، وربما تستخدم هذه الأصول العسكرية ضدها. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنها استخدمت هذا الخيار العسكري وهو خيار صحيح، وأنها يمكن أن تستخدم مرة ثانية ضد إيران للضغط عليها. الآن إيران تتحدث عن تسليم أو ربما نقل. اليوم بوتين عرض، وهو لا يتحدث يعني من فراغ، أن يستلم 450 إلى 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا يعني تغير كبير جدا لم نسمعه قبل 6 أشهر. يعني إيران لم توافق، كانت تقول سوف نحتفظ. أعتقد أن من الجمل المشهورة لدى الإيرانيين في ذلك الوقت أننا لن نسلم نهائيا، لن يخرج كيلو واحد من اليورانيوم المخصب من داخل إيران. الآن الحديث اختلف. إيران أول مرة تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لو وافقتم على عرضنا سوف يفتح مضيق هرمز غدا، وترفض الولايات المتحدة الأمريكية ويطرد الوفد الإيراني من داخل يعني من داخل نيويورك. نحن أمام موقف مختلف تماما. الولايات المتحدة الأمريكية تمسك العصا الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، بينما إيران تحاول أن تفاوض وتناور لتحصل على يعني صفقة أفضل. هذه الصفقة غير متاحة الآن، وهي تحاول أن تجد مخرجا القادر. وليس لديها حلفاء
0: لإكمال الصورة. قد أسمع الدكتور إبراهيم طلب الكلمة ثم طبعا والنقاش مفتوح للجميع.
4: إكمال الصورة على هذا النقاش، أعتقد يعني مجموعة من العوامل تم الحديث فيها وهي كلها مهمة. هناك العامل لما أسميه الحاضر الغائب في الموضوع، وهذا العامل الحاضر الغائب هو الموقف الإقليمي. ما هو موقف الإقليم، دول الإقليم، مما يحدث من هذا الحشد، وأين هي من ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة؟ ودعني أبدأ أركز بشكل خاص على قمة نيويورك، القمة المصغرة للرئيس ترامب مع زعماء دول المنطقة. لماذا لم يتمخض أي شيء عن هذه القمة؟ لماذا لم نسمع أي شيء صدر عن هذه القمة؟ إذا قارناها بالقمة السابقة الشبيهة فيها عندما حدثت فيما يخص غزة، بنفس اليوم صعد لأنه كان في هناك توافق، وترامب كسب موقف إقليمي وقتها، صدر موقف سياسي داعم لرؤية ترامب وقتها، ولكن حتى الآن لم نسمع أي شيء لا من خلال التسريبات ولا من خلال التصريحات السياسية أي شيء عن هذه القمة. هذا يعني أن ترامب لم يحصل على الدعم الذي كان يرغب بالحصول عليه من القمة، ولم تحقق أهدافها. وهذا أيضا بربطه بالوقت الحالي فيما يخص الترتيبات هاي، وهذا مهم بالنسبة لي إذا سمحت لي. اللي هو نتحدث عن 3 حاملات طائرات وسفن برمائية والعدد الجنود، أين الحماية بالنسبة لدول الإقليم؟ يعني أين الدول الإقليم من هذه المعادلة؟ أعتقد أنه هناك شبه إجماع في الجلسة أنه إذا حدث التصعيد، وأيضا في هناك شبه إجماع أن التصعيد ممكن أن يحدث في شهر 11 وليس فقط حرب نفسية.
0: طيب دعوني،
4: لماذا لا تكون دول مصالح الإقليم هي جزء من هذه الاستراتيجية؟ لا نسمع أي شيء، فقط حشد عسكري من أجل التصعيد ولا يوجد هناك أي.
0: العميد الياس، أنا أسأل عن الطرف الإيراني هذه المرة، إذا كانت الحسابات الأمريكية بهذه الصورة.
2: فقط موضوع الحرب وإمكانية الحرب، يعني هي سيكولوجي وفي نفس الوقت توسيع الخيارات للرئيس. واحد. اثنين، المهم الحرب هي سيستم، هي منظومة، يعني لا تقوم فقط بجلب الطائرة، ولكن الطائرة بحاجة إلى فيول، بحاجة إلى ذخيرة. اثنين، في معضلة نشأت بعد هذه الحرب بفترة طويلة، أنه أنت فعلا لديك القدرة على قصف إيران، ولكن ليس لديك القدرة على الدفاع عن الوحدات الأمريكية، وبالتالي الأضرار كانت كبيرة. اثنين، أنت بحاجة للدفاع عن الحلفاء ولست قادرا في هذه المرحلة، يعني هناك معضلة. سأعطي بعض الأرقام فقط لوجستية، يعني إذا اعتبرنا أن حاملتي طائرات هناك 20 قطعة بحرية، 20,000 جندي يحتاجون إلى 420,000 وجبة خلال أسبوع، 8 ملايين جالون من الفيول. ولكن من أين تأتي هذا الخط اللوجستي أو line of communication كما يقال؟ البحرين انتهت، لم تعد قاعدة أساسية. إما تأتي من دييغو غارسيا على مسافة 3500 كيلومتر، أو تأتي من سنغافورة على مسافة 6000 كيلومتر. إذن أنت أمام معضلة شاملة وكاملة، يعني لا يمكن الحديث عن حرب. الحرب هي سيستمك، يعني
0: اليوم
2: الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل كامل وشامل، وليس فقط أنه أتت حاملة الطائرات عبد القادر.
0: دكتور محجوب، ثم أسمع الدكتور فيصل.
5: أود أن أشير إلى تكملة لما تفضل به العميد. أنا باعتقادي الرئيس الأمريكي أمامه خيارين أساسيين، وهو جزء منه يتعلق لوح به كثيرا، وهو موضوع القصف الجوي، بمعنى آخر أن يذهب إلى قصف مثل جبل الفأس إلى غيره، وهذا ربما يستخدم فائض القوة من حيث القوة الجوية. لكن يجب أن لا نتجاهل عاملا أساسيا تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه أمام الأمم المتحدة، عندما تحدث عن بعد استخباري يتعلق إحياء الحرب الاستخبارية ضد إيران. نحن نتحدث عن عودة الإنترنت إلى إيران تقريبا بعد حوالي 4 أسابيع من انتهاء الحرب تقريبا تدريجيا، هناك حديث عن أن إسرائيل استعادت تنظيم شبكتها التي كانت تتعامل معها من حيث الاتصالات داخل وحول إيران. هناك احتمالات تتحدث عن أن يمكن أن إسرائيل تحدثت مع الولايات المتحدة بشأن أعمال استخبارية تهدف من النيل من النظام السياسي، وليس بالضرورة حربا بالمعنى التقليدي. وهذا باعتقادي يذهب في منحى أساسي، وهو إضعاف النظام وتمهيدا لإسقاطه مع الضغوط الاقتصادية. لذلك باعتقادي يجب أن لا نتمسك بفكرة الحرب بالمعنى التقليدي، إنما الحرب بمعنى إضعاف النظام ومنظومته عبر وسائل متعددة.
0: دكتور فيصل.
6: I just wanted to say that.
7: I'm sorry. أود أن أعلق لو سمحتم.
0: تفضل. سيد جيمس.
6: I just wanted to say that.
7: أود القول أنه بالنسبة للموقع البيت الأبيض على الإنترنت، الرئيس الصيني وافق بأن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا حسب ما ورد.
0: استمع لك سيد جيمس.
7: التصريح على البيت الأبيض، على موقع البيت الأبيض، وأنه لا يجب أن يكون هناك رسوم تفرض على السفن. إذن كان هناك اتفاق بشأن هذه المسألة. ونقطة أخرى، وهي أن وزير الخزانة بسنت تشاطر مع الصينيين النموذج الاقتصادي المتعلق بعملية المنبوذ الاقتصادي والمدة المتوقعة لهذا الوضع الاقتصادي في إيران، بأنه سيصل إلى مرحلة تؤدي إلى أشياء إيجابية، تؤدي إلى حل القضية النووية، وأيضا التخلي عن قضية مضيق هرمز. إذن فكانت هناك خطة استراتيجية وضعت. بالنسبة للسيكولوجية، وزير الحرب هيكست أيضا انضم إلى الراكب في هذه المسألة وبقي في الخلفية، ولكن لا يعني هذا أنه ليس لديه
0: خطة. ولكن الملف النووي فقط أشير دكتور إبراهيم،
4: الصيني تقدما، لأن هذا الموقف الصيني أصلا قبل الحرب لم يتغير.
0: فقط أشير لهذا الخبر تابعناه قبل قليل نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن مصدر لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء. أسلم لك دكتور فيصل.
8: نعم، توارد الأفكار دائما بيني وبين دكتور محجوب. يعني هذه المداخلة أنا كنت أريد أن أقولها بأن ليس بالضرورة أن تكون الحرب برية، إنما يكون قصف جوي مثل العمليات العسكرية السابقة، لكن هذه المرة تكون مركزة على منشأة نووية وهي ما يتعلق بجبل الفأس مثلا، وبالتالي يحقق إنجاز معين في إضعاف قدرة النظام الإيراني مرة أخرى على بناء قدراته النووية. فأنا برأيي بأنه لو تكررت العمليات العسكرية مرة أخرى بعد انتخابات الكونغرس بأنها سوف تركز على ثلاث نقاط رئيسية. أولا على هذه المنشأة النووية، والنقطة الأخرى وزير الخزانة الأمريكي بيسنت ذكر بأن الحصار البحري على إيران يضعف من قدراته بشكل كبير، وأن هناك كميات من النفط العالقة في البحر، وأن أمام إيران فترة قصيرة لوصول هذه الكميات إلى الصين، وبعد ذلك لن يكون بمقدورها المقايضة على شيء. أسبوعين قدر هذه الفترة، أو على أقل أو على أكبر تقدير شهر. وبالتالي أنا أعتقد بأن الهدف الآخر الذي يمكن أن تركز عليه الولايات المتحدة خطوط البرية أو نقل النفط عن طريق البر، وبالتالي استهداف هذه الإمدادات البرية لإحكام الخناق بشكل أكبر على الصادرات النفطية الإيرانية. النقطة الثالثة التي أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تركز عليها في عملياتها العسكرية، بأنه هناك تقدير موقف لدى الإدارة الأمريكية بأن هذه الظروف الاقتصادية داخل إيران ربما تعيد مرة أخرى الاحتجاجات الشعبية التي كانت قبل بداية الحرب، وبالتالي العمليات العسكرية القادمة إن كانت سوف تركز على المنشآت الأمنية أو المؤسسات الأمنية داخل إيران، البسيج، المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري، الاستخبارات الداخلية، قوات مكافحة الشغب، من أجل إفساح المجال للجماهير أو الشعب الإيراني بالتحرك داخليا.
0: نستمع العميد الياس.
2: يعني فقط
0: معلومة
2: بسيطة، الحديث عن جبل الفأس عبد القادر من المصادر المفتوحة أيضا، المخزون من القنبلة GBU-57 لدى الولايات المتحدة الأمريكية لا يزيد عن 20 قنبلة استعمل فيها بالعام 25 ما يقارب 14، يعني بقي 6 أو 7 يستلزم لصنع قنبلة واحدة سنتين أو ثلاثة. يعني لا يمكن الحديث عن هذه الأمور لأنه يجب أن يكون هناك عمق في المخزن، الذخيرة في المخزن، في اللوجستيك أو اللوجستية الأساسية. يعني اليوم الحديث عن هذه المواضيع بالإضافة إلى التصدير عبر البر هو تصدير صعب جدا جدا جدا على إيران. يعني صحيح، اليوم لا يمكن تصدير مليونين برميل يوميا عبر الشاحنة.
0: فقط أنا أستأذنكم بأن الوقت أيضا بدأ يداهمنا، وبالتالي أطلب من أن تكون مداخلات سريعة وعن ما دكتور عباس.
9: نعم، الضغوطات تكبد الشعب الإيراني الألم، ولكن الضغط بحد ذاته ليس هو الهدف. يمكن أن يكون هناك الانهيار أو الاستسلام أو اللائحة الطويلة من الأهداف التي حددوها في بداية الحرب ولكنها لم تتحقق. ولذلك بالإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية كانوا يسلحون مجموعات انفصالية مثل المجموعات الكردية من أجل التوصل إلى هذه الأهداف بطريقة أو بأخرى، ولكنهم فشلوا. وبالإضافة إلى ذلك نحن غالبا ما لا نبحث عن الموقف الصيني على المواقع الأمريكية الرسمية، ننظر مباشرة إلى لما تقوله الصين. وإيران لم تسعى أبدا إلى تطوير سلاح نووي، وهم قالوا أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. وبالنسبة للضغوطات الاقتصادية، الصين كانت قد قالت بوضوح بأنها تعارض العقوبات الأحادية. وفيما يتعلق بالحرب، إن سمحتم علي أن أقول أن الأمر يتخطى الحرب النفسية، وأعتقد أن النزاع العسكري ربما حتمي سيحصل، وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة، التوقيت قد يعتمد على ما الذي قد يحصل وما الذي قد يكون عليه الهدف إذا بدأوا بهذه الحملة العسكرية الآن، وهل قد ترتد بتأثير سلبي عليهم، وهل عليهم أن ينتظروا إلى ما بعد الانتخابات أو حتى ربما الاقتراب من فصل الشتاء أو حالة الأسواق. وحتى الرئيس ترامب قال اليوم أنهم يعملون على تطوير القدرات من أجل تصنيع صواريخ الباتريوت والثاد، وما من ضمانات بأن الحرب ستحصل بعد الانتخابات، يمكن أن تحصل قبل الانتخابات، لأن إسرائيل مثلا تحاول أن تبحث عن ذريعة وتفبرك الأفكار والقصص من أجل استفزاز أو حتى
0: فقط أجدد دعوتي أن تكون المداخلات أقصر حتى نتحكم في الوقت. نسمع دكتور مهند ثم أسمع للسيد جيمس ومن ثم دكتور لقاء.
3: سوف أجيب بشكل مباشر على زميلي الدكتور عباس. إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الخيار العسكري هذه المرة، ماذا تريد أن تحقق؟ طبعا هي حققت الكثير عندما أربكت القيادة والسيطرة. إيران الآن يعني متخبطة، لماذا؟ لأنه ليس لديها القيادة التي كانت موجودة سابقا. تم قطع رؤوس كثير من قيادات إيران، من المرشد وأنت نازل للخط الثاني وجزء من الخط الثالث. الآن سوف يكملون في المرحلة المقبلة. لو اختارت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استخدام الخيار العسكري، سوف يذهبون إلى قتل المعروفين رضائي وغيرهم، وحيدي، ومن القيادات التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية أنها متعنتة. الجانب الاستخباري سوف يكون شديد جدا على إيران، لأن الإسرائيليون والأمريكان لديهم شبكات. هذه الشبكات حرك جزء منها في بداية الحرب، وجزء آخر الآن ينتظر التحريك مرة ثانية. النقطة الثالثة، الحصار يغرس أنيابه في الجسد الاقتصادي الإيراني، وهذا أعتقد الإيرانيين لا ينكرونه، يعني هذا شيء واضح جدا. المنطقة، وربما أعلق على ما قاله الدكتور إبراهيم، دول المنطقة في هذا الاجتماع لم تفصح عن شيء، لأنها جزء من جهد الوساطة. لكن موقف المنطقة واضح جدا، أدانت جميع الاعتداءات الإيرانية وتدين التهديدات وأنهي بهذا. بالنسبة للمعلومات،
4: عفوا، لم تدعم ترامب.
3: بشكل معلن لم تدعم. هذه الدول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.
4: ما بلينا حليفة استراتيجية، يفترض أنها تدعم.
3: النقطة الأخرى، دعني أكمل بإيجاز.
9: هل كان هدف الحرب اغتيال القادة الإيرانيين أو الزعماء؟ هل هذا كان هدف هذه الحرب؟
3: الهدف الرئيس هو اسقاط النظام.
9: كان لديهم
3: الهدف الرئيس هو كان إما النظام يستجيب للقانون الدولي ويتخلى عن طموحه النووي وتدخله في دول المنطقة، أو سوف يضغط عليه للإسقاط. بالنسبة للمعلومات العسكرية، أنه هذه الدول، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها ربما الغذاء الكافي أو الأمور اللوجستية أو صواريخ.
0: من المهم أنك أشرت لموضوع الاستعدادات اللوجستية، لأسأل الدكتور لقاء، وكان قد أشار قبل قليل لموضوع فلاي دبي. وفوكس نيوز تقول نقلا عن مسؤولين إقليميين، إسرائيل قد ترد إذا تأكد وجود صلة إيرانية بمساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الرحلة من دبي إلى تل أبيب. أيضا تقول فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين إقليميين بأن التحقيق مستمر بعد تلميح ترامب إلى صلة محتملة بين إيران والمشتبه به. طبعا هذا الموضوع أيضا أثار سجال في الداخل الإسرائيلي بين المعارضة والحكومة في استغلال هذا الحادث لأهداف انتخابية داخلية.
1: بس المعارضة عارضت نتنياهو على استغلاله في الانتخابات وليس اتهام إيران. يعني حينما إذا الآن هو لن تعلن إسرائيل عن التحقيقات، التحقيقات راح تصير بالإمارات، هي صاحبة حتى الطيارين ذهبوا للإمارات، طيار ومساعدة خرجوا من المستشفى حسب البيان الداخلية السعودية وعادوا للإمارات، والإمارات ستحقق ونعرف الحقيقة. لكن هناك سردية تبنى، هذا ليس صدفة. البارحة رئيس وزراء البريطاني، اليوم نتنياهو، ترامب، هذه الأمور لا تحصل صدفة. خلينا نتذكر بالسردية القاعدة وارتباط العراق بالقاعدة كتمهيد للغزو،
2: أسلحة الدمار الشامل.
1: أسلحة الدمار الشامل قصة أخرى، لأن كان لكن هذا قصة خلقت من العدم.
2: كولين باول
1: علاقته ب 11 أيلول 11 سبتمبر. فالقصد إحنا نتكلم عن سردية تبنى واضح، يعني ما تحتاج علم، واضحة. يبنون سردية من البارحة قلناها وصارت وراح تستمر. هاي السردية لا تبنى فقط والله الإعلام والحرب المقلبة، بالمناسبة حرب إسرائيل وليست حرب أمريكا. يعني إسرائيل ستقوم بدور في الحرب إذا حصلت أقسى من الولايات المتحدة ستقوم بالعمل القذر بين قوسين تدمير الأمور الاستراتيجية
4: والأمنية.
1: الأمنية أمنية صعبة تشد أمر مخافر شرطة يعني، بس أتكلم عن خرج وما خرج النفط وإلى آخره.
2: دكتور مكي بس بالحرب الأولى قصفت مراكز البسيج في كل قرية
1: طبعا، وهذا لا يعني أنه هذا يؤثر
0: طبعا. أنا سعيد بهذا النقاش، ولكن فقط لو نسمع نكمل فقط بإيجاز ثم نسمعك سيد جيمس.
7: لقد رأيت تقرير رويترز اليوم حيث أشير إلى أن الإرهابي الطيار قد خضع لمعلومات وغسل دماغ إرهابي، وأعتقد أن هذا هو التطور الذي لاحظناه اليوم، ولكن لم يقل أي شيء في هذا الإطار عن إيران.
1: قد يكون قد يكون قريب من إيران.
0: أكمل فكرتك دكتور لقاء، بس فقط يكمل فكرته.
9: هذه ليست صدفة، أتفق
0: فقط يكمل فكرته ثم نستمع لك، تفضل.
1: المهم أنه بالنسبة للجانب العربي، يعني اجتماع نيويورك، احنا قلنا تذكر قلنا لن يصدر شيء لأن هذه العلاقات العامة. ترامب أراد يأخذ به صور. الفكرة كالتالي، خلال هذه 7 أشهر بالحقيقة 5 أشهر من انتهاء وقف إطلاق النار من 7/4 إلى اليوم، هل حصل تقارب إيراني مع دول الخليج؟ نقاش حوار غير حصلت حروب وحصل الحوثي وقصفت مكة وقصفت الآن المدينة هذا، هل تعتقد أنه يمكن أن يجعل دول الخليج والدول العربية، الأردن قصف أكثر من مرة،
4: صحيح
1: ستقف متفرج؟
4: لا
1: ستصطف على الولايات المتحدة.
4: أستبعد
1: تصطف ذلك. تصطف، تعرف ليش؟
4: خلينا نتفق على أنه
1: وجهة نظري يعني. معلش دكتور، صحيح
4: تفضل.
1: لم يكن لها مصلحة في الحرب، هاي ليست حربها، وكانت تتمنى أن لا تشرك في الحرب. لكن حينما بدأ قصف الأعيان المدنية والاقتصادية في بلد مهم مثل السعودية، وهذه أموال وهذه خطوط حمر للأمن القومي، الحرمين الشريفين عهدة آل سعود، حينما تقصف هذا تشكيك يجب لا يمر بسهولة. أنا لا أعتقد أنا ما أعرف هذا
4: القرار بس بشكل كبير. أنا متفق
0: الوقت.
4: أنا متفق على الجزء الأول
0: دكتور فيصل.
4: متفق على الجزء الأول إنه لم يحدث فعلا كما ذكرت أي تغيير بالموقف مع إيران، ولكن أيضا بقية الصورة
1: لا بالعكس
4: لم يحدث
1: تغيير، بس صار سوء
4: تمام
1: صار أسوأ
4: تمام، ولكن أيضا لم يحدث أي تغيير في الموقف العربي، موقف الإقليم فيما يخص الحرب. وأنا يعني أريد مؤشر واحد يقول إنه حدث أي تغيير في الموقف العربي، وكلمة نيويورك لأنه هذا التكتم على مخرجات قمة نيويورك هذا يؤكد
0: لعل الدكتور فيصل وجهة نظر مختلفة
4: بأنه لم يحدث أي تغيير في الموقف العربي من ناحية الحرب.
10: فقط أرجع إلى نقطة حادثة فلاي
0: دبي.
10: أنا أمس قلت في نفس هذه الطاولة بأن نتنياهو سوف يستخدم ما يسمى بخطاب الأمننة في الربط بين هذه الحادثة وأحداث 11 سبتمبر، وهذا ما حصل بالفعل. هذه بناء الناريتيف أو السردية يبدو واضحا لدى حكومة نتنياهو بربط إيران بهذا العمل، وعلى الجانب الآخر هناك عمل آخر أيضا في القاعدة العسكرية في بريطانيا. وبالتالي هناك فرق لو تلاحظ بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو. إدارة ترامب ليس من مصلحتها خلال هذا الشهر قيام أي عملية عسكرية قبل الانتخابات، مقارنة بحكومة نتنياهو من مصلحتها قيام أي عمل عسكري. وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تقوم بعمل عسكري لأنه يخدم مصالحها الانتخابية داخل إسرائيل، وهذا ما يشير إلى ربما تكون العمليات العسكرية مختلفة عما كانت عليه، لأن في هذه الحالة تكون مرتبطة بالحرب على الإرهاب، وهذا يعيدنا إلى مرحلة ما بعد 11 من سبتمبر، وهذا الأمر ربما يطول المنطقة بأكملها. أما نقطة دول الخليج فهذه الحرب ليست حربها، هذه الحرب حرب أمريكية تجاه إيران، وبالتالي دول الخليج لم تتدخل بهذه الحرب منذ بدايتها. لكن على المدى الطويل أو المنظور ربما تتغير هذه الصورة، حتى بلقاء دول الخليج أو زعماء دول الخليج مع الرئيس ترامب ليس من الضروري بأن يصدر هناك بيان رسمي يوضح مواقف دول المنطقة، لأن في كثير من هذه المواقف يشوبها السرية خصوصا خلال فترة هذه الحرب. على الجانب الآخر، ردة الفعل الإيرانية على هذه العمليات التي يمكن أن تحدث، التي قلنا أنها ممكن أن تحدث بعد انتخابات الكونغرس، ربما تكون ردة الفعل الإيرانية ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة، يعني تستخدم كل البدائل وتستهدف منشآت المدني أو البنية التحتية التي أشار لها قاليباف. هذا الأمر ربما يغير مواقف دول المنطقة.
0: أسمع دكتور محجوب ثم دكتور عباس أصلاً.
5: بشكل سريع، هناك عوامل مقيدة لدول المنطقة بشكل عام من أن تنخرط في هذه الحرب أي شكل، بشكل خلينا نقول جدي وصريح،
0: أيا كان السيناريو القادم،
5: أيا كان السيناريو القادم، لأن هذه الحرب إسرائيل جزء منها، وبالتالي أي اصطفاف في هذه الحرب بشكل يقترب من الولايات المتحدة عسكريا ومن إسرائيل سيضر بهذه الدول، وبالتالي هي إلى حد ما حذرة في هذا الموضوع، لأنها تعتقد، أنا أعتقد معظم الدول العربية تقيم أن أي تقدم في هذه الحرب يخدم مشروع نتنياهو، ولذلك أنا

0: ومتابعاتكم للتطورات في العراق عقب قرار الانسحاب الأمريكي وردود الفعل والمتابعات فيما يتعلق بالشأن العراقي. أسمعك دكتور عباس.
1: ليس من الصدفة أنه بعد أن كان نتنياهو قد قال أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ستشن هجوما ضد إسرائيل حصلت هذه الأحداث، وأتفق مع القول أن هذه جزء من السياسة الأمنية. وفي الأيام الأخيرة نتنياهو تحدث عن 11 سبتمبر، وفي الأمم المتحدة تحدث أيضا عن المصطلح نفسه، ولقد رأينا ما حصل خلال الأيام الأخيرة. ولكنني أعتقد أنه كما قلت سابقا من المتوقع أن تحصل الحرب، ولكن السؤال هو متى. الولايات المتحدة تسعى إلى أن يكون هناك حرب أصغر نطاقا من أجل رسم صورة النصر وليخرج ترامب من هذا الوضع، ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة التصعيد. ولكن إسرائيل تود أن تصعد لنصل إلى حرب أوسع، ولذلك يمكن أن يكون هناك خلافات ما بينهما بشأن نظرتهما لهذه الحرب، ولكن هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل ستستمر لوحدها، بل أن الولايات المتحدة ستنضم إليها لحمايتها، لأن إسرائيل لا يمكنها خوض الحرب لوحدها. وهم قالوا أو إيران قالت أنها إذا لم تتمكن من تصدير النفط فلا أحد سيصدر النفط، ولكن مع ذلك إيران تنخرط في الدبلوماسية والمحادثات في جنوب لم تنتهي في الواقع، وكان من المتوقع أن يذهب الوفد الإيراني إلى جنيف للجولة القادمة أيضا في عمان بعد بضعة أيام، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران. وعندما تفرض الحرب على إيران، ما الذي بإمكان طهران أن تفعله؟
0: طيب من أجل دفاع بقية الزملاء، كنا قد بدأنا في بداية هذه الساعة بالإشارة إلى الملف العراقي، وأشرنا بشكل دقيق إلى بيان حركة النجباء لنطرح الأسئلة المطروحة الآن في العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي في ظل هذه التحديات. كيف وجدتم، هل لديكم تصور للإجابة على هذه الأسئلة المطروحة الآن في العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي؟
2: يعني هي المشكلة الآن لم تعد هناك حجة. الذريعة اللي كانت قائمة للفصائل بأن هناك احتلال أمريكي انتهت، انسحاب الأمريكيين تماما، وهذا أعطى للرئيس الوزراء الحالي للحكومة يعني قدرة أكبر على المحاججة. اخترعوا قصص جديدة، ذرائع مختلفة، والذرائع يمكن أن تستمر، أن هناك جو، أن هناك آخر شيء طرحوه أنه الأمريكان حتى داخل الكويت وسوريا والدول الجوار يعني يبتعدوا عن الحدود. طيب أنت يعني كيف تطلب من الكويت أن تتصرف في أرضها، أو من سوريا
0: أو الأردن؟
2: قصدي طلبات تبدو تعجيزية حتى أو غير منطقية وغير قانونية طبعا، بما في ذلك تحرير الأرصدة العراقية في الولايات المتحدة، وهم يعرفون أن العراق إذا لغى الاتفاق مع الولايات المتحدة حول إيداع الأموال في الفيدرالي الأمريكي، الأموال كلها ستذهب للديون، الأموال محمية هذه مقابل حمايتها أن تبقى محصورة في الفيدرالي الأمريكي، حمايتها من الدائنين. القصد هنا أن هذه المشاكلة ستبقى، وأعتقد أنها مرتبطة، هي مرتبطة بشكل وثيق بالسياق الحرب.
0: تراها مشاكلة وليست مطالب، على الأقل توصف بأنها واقعية.
2: لا لا لا،
0: والمخاوف فيها
2: أبداً
0: واقعية.
2: أبدا، المخاوف واقعية من احتمال الصراع، من الصراع بالحكومي مع الفصائل. الحكومة تتجنب هذا الموضوع والفصائل أيضا، لكن في لحظة ما، وهذا قد يكون بعيد بالحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا ما نشبت الحرب، هذه الفصائل ستحارب مع إيران قولا واحدا، لأن هذه حرب وجودية، أصلا وجودهم ما له داعي بدون إيران. واحتمال إذا صارت صراع داخل إيران تذهب إلى إيران لمساندة النظام.
0: إذا لا يمكن فصلها عما يجري
2: أبدا
0: إجمالا في المنطقة.
2: السياق الإقليمي يحدد مو فقط مصير الفصائل، مصير حزب الله في اليمن في لبنان، ومصير الحوثي في اليمن، كلها أذرع إيران أو حلفائها سميها ما شئت مرتبطة بسياق الصراع الحالي، تداعياته ونتائجه.
0: دكتور مهند أو دكتور عباس، لكم أن تتفقا.
3: If I may. ما حصل في العراق والانسحاب الأمريكي كان عبارة عن ترجمة الوجود العسكري إلى السيطرة الاقتصادية والمالية. العائدات النفطية العراقية تتحكم بها الولايات المتحدة في الاحتياطي الفيدرالي، وترامب كان أيضا قد هدد من خلال اختياره لرئيس الوزراء وقال أنه إذا لم يكن يدعم

0: رئيس الوزراء الحالي فإن رئيس الوزراء لن يحظى بأي دعم أبدا. وإذن الضغوطات الآن في العراق على المستوى السياسي وإيران بإمكانها أن تدعم الحكومة العراقية التي بإمكانها أن تخفف من الحضور العسكري في البلاد. وكل تصادم ما بين الحكومة والمجموعات لن يصب بمصلحة إيران، لأن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من الفرص أو الحجج لعودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى العراق. وبالإضافة إلى ذلك، إيران تتشارك حدود طويلة مع العراق، وإذا كان هناك أي انعدام للاستقرار قد يكون هناك تأثيرات على إيران أيضا، ولذلك إيران تحترم هذا القرار.
1: طيب، أنت جاوب. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد خطوة سحب قواتها من العراق خطوة ذكية جدا، هي رمت الكرة بملعب الحكومة العراقية لتقول للحكومة العراقية: هل أنتم فعلا جادون في سعيكم لإنهاء ما يسمى بالميليشيات المسلحة في العراق؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما أكثر منا جميعا تعلم ما الذي يجري بالعراق وفي داخل العراق بالضبط. تعرف أن هذه الميليشيات مرتبطة بالإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، وأنه هذه الميليشيات هي الذرع مسلحة للنظام الحاكم في بغداد، فقالت لها: لكم الخيار الآن، إما أن فعلا تنهون هذه الميليشيات وتنهون التأثير الإيراني في داخل العراق، يعني مثل ما تحدث زميلي الدكتور عباس يتحدث عن العراق وأن إيران تريد كذا. أرادت إيران أو لم ترد؟ إذا فعلا كانت إيران تريد العراق قويا، يجب أن تريده مستقلا ليس تحت الوصاية الإيرانية وجزء من ما يسمى بمحور المقاومة. نحن أمام ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر وترى ماذا سوف تفعل حكومة بغداد. إذا ذهبت باتجاه محور المقاومة واستخدام هذه الأوراق للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، فإن خياراتها المستقبلية قد حددتها بغداد بنفسها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ليس فقط الورقة الاقتصادية، هي تمتلك أوراق كثيرة، وهذا النظام في بغداد هو جاء برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وشخوصه من بينهم المالكي، هو من ذهب ووضع الورود فوق يعني قبور الجنود الأمريكان الذين
2: أبني على ما ذكرته دكتور مهند بإشارتك بأن هذه الخطوة الأمريكية خطوة ذكية ورمت بالكرة إلى الحكومة العراقية. هل الحكومة العراقية قادرة على تحقيق هذا الهدف؟ استمع للدكتور إبراهيم ثم الدكتور فيصل.
3: نعم، عبد القادر، في إدارة الصراعات يعني يحدث شائعا أن يكون هناك إعادة تأطير للصراع وإعادة تعريف له، وهذا ما حدث في الوقت الحالي بعد الانسحاب مباشرة، بعد يومين من الانسحاب، أنه بدل أن تكون معادلة الصراع هي تسليم السلاح مقابل الانسحاب بالقوات الأمريكية أو السلاح طالما بقيت القوات الأمريكية، أصبحت أنه تسليم السلاح عندما ينتهي التهديد والخطر الخارجي الذي لا تستطيع الدولة مقاومته. فإذا هذا يوحي بأنه الصراع سيستمر، وتم إيجاد تعريف جديد له هو ربطه بدل الوجود الفيزيائي للقوات الأمريكية لا التهديد والمخاطر الخارجية، وطبعا هنا هذه ما بتنتهيش يعني التهديد والمخاطر الخارجية. لذلك أعتقد أننا مقبلين على أزمة من نوع جديد بلاعبين جدد وبقضايا جديدة ولكنها استمرار للغرب. بس مشان أنه ما يعني أنه أيضا نلقي على الجانب الثاني أنه في قضايا أنه أيضا في هناك أفاق للحل في هذا الموضوع، هي ليس فقط تصعيد، يعني أنه في بدل ما يكون تسليم السلاح
2: حتى مع هذه الحسابات الإقليمية دكتور إبراهيم
3: في الصيغ، لا أنا بحكي هلا نظريا في الوقت الحالي مستبعد، ولكن يعني أنا أتحدث لأنه هلا في موعد جديد اللي هو 30 يونيو، بس أنه في صيغ جديد للحل، مثل هي أن يكون بدل تسليم السلاح أن يكون وقف استخدام السلاح إلا والعودة إليه في ظروف معينة وهكذا.
4: بيان حركة النجباء بإبعاد القوات الأمريكية من الكويت ومن الأردن ومن دول المنطقة خطير وخطير جدا، هذا يشير إلى تدخل في شؤون داخلية لدول أخرى ويتنافى مع الخطاب الرسمي للحكومة العراقية، وهذا يشير إلى ما ذكرته قبل قليل بسياسة الأرض المحروقة التي يمكن أن يلجأ لها النظام الإيراني بمعاونة وكلائه في المنطقة ومن بينهم الفصائل العراقية. يجب علينا في دول الخليج وخصوصا في الكويت التنبه إلى مثل هذه الاحتمالات وخصوصا هذا السيناريو المتعلق بمشاركة الفصائل العسكرية في العراق. النقطة الثانية، ليس من الضرورة بأن من مصلحة إيران خروج القوات الأمريكية من العراق، خروج القوات الأمريكية من العراق في هذا التوقيت سوف يحقق هدف، وهدف مهم لإدارة ترامب، وسوف يركز جهودها على النظام الإيراني. عودة مرة أخرى انشغال القوات الأمريكية في العراق سوف يشتت من الجهود الأمريكية في المنطقة، وهذا ربما ما سوف يسعى إليه النظام الإيراني. النقطة الثالثة بأنه ليس بمقدور حكومة الزيدي تحقيق الهدف المتعلق بنزع السلاح من الفصائل العسكرية في العراق دون دعم من الولايات المتحدة ومن قوى إقليمية.
2: بالإضافة لهذا الهدف دكتور فيصل، وأنا أسأل العميد إلياس حنا، إذا ما أضفنا لها ما هو مطروح الآن مسألة الدفاع الجوي بانسحاب القطاعات الأمريكية من العراق، التحذير الآن من عودة تنظيم الدولة مرة أخرى، ويضاف لها أيضا مسألة تطبيق مبدأ أو تطبيق آلية نزع السلاح، ماذا عن هذه التحديات بقراءة عسكرية للوضع في العراق؟
5: التحديات كبيرة جدا خاصة في الداخل بالمعنى الأمني وبالمعنى العسكري وبمعنى وحدة القيادة العسكرية. عبد القادر، سأعطيك 5 أجهزة أو 6 أجهزة عسكرية لكل منها الاستخبارات الخاصة فيها: الحشد الشعبي، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني العراقي، جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالإضافة إلى البيشمركة. فإذا أنت أمام منظومة كاملة متكاملة لا تعمل مع بعضها البعض. 2، المسلمات الجيوسياسية لإيران أن يكون العراق تحت سيطرتها منذ الإسكندر حتى الحرب 88 حتى وجود داعش. اليوم داعش يمكن لم تعد خطرا جيوسياسيا استراتيجيا، أصبحت فقط خطرا أمنيا، وبالتالي التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي فعلا. بالإضافة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب وهي قوة خاصة من 14,000 جندي مدرب لهم خبرة مهمة جدا، هي مركز الصقل الأساسي قادر على التعامل معها. اليوم المهم أن هذه الفصائل ترفض لأنها أصبحت مؤدلجة منذ فترات طويلة. 2، أصبح لها مصالح داخلية سياسية اقتصادية عسكرية، وهذا أمر خطر جدا.
2: دكتور محجوب،
6: هناك ما في شك تحدي كبير أمام الحكومة العراقية، هناك أيضا استحضار للنموذج السوري. يتم الحديث الآن عن تصدير نموذج قصد إلى العراق، بعبارة أخرى الحديث مع أكبر كتلة وهو الحشد الشعبي إلى الانخراط وجزء أن يكون جزء من القوات المسلحة العراقية. لكن الأزمة الحقيقية أن كل هذه السيناريوهات بمعنى آخر الاستفادة من النموذج السوري بشكل أساسي يبدو أنه في معضلة كبيرة داخل العراق، وهي أولا حالة الاشتباك العاطفي والأيديولوجي لهذه الجماعات، ثانيا الارتباط بالثروة، يعني علاقة القوة بالثروة. هذه الجماعات لها يعني نافذة اقتصاديا ونافذة سياسيا ونافذة أيديولوجيا، وهذا الأمر يعقد انخراطها في مؤسسات الدولة. وبالتالي باعتقادي الحكومة العراقية ستواجه تحدي كبير في إدماجها بشكل أساسي، خاصة مع علامات الضعف والانقسام الداخلي داخل منظومة الحكم في العراق. ولذلك باعتقادي التنافس على الثروة والتنافس على السلطة ستجعل توحيد طيب. هذه المنظومة
2: هي جزء من هذا الواقع، ولكن تصريحات الحكومة تبدو مطمئنة في التعامل مع هذا الوضع اللاجئ الجديد.
7: الحكومة لا تريد استفزاز الفصائل، لا تريد استفزازها، يعني هي لأنه أصلا منقسم الإطار التنسيقي، هناك أطراف تؤيد الفصائل ولا يعني هي جزء منها في القوات بدر
6: صحيح،
7: وهناك أطراف ترى لا مع الحكومة لذلك ترى أن الأمر الآن فيه قدر كبير من الحذر والعناية الفائقة، يعني يتعاملون بحذر شديد.
2: فقط أريد أن أشير لهذا الخبر العاجل، نقل الخارجية الإيرانية نطالب بعودة حركة الطيران بين إيران والعراق والقيود تتعارض مع علاقات حسن الجوار.
7: هو علاقات حسن الجوار، هو العراق الشركات التي تقدم الخدمة في المطارات الشركات ليست حكومية أصلا صحيح. وهذه الشركات تخشى، وهي أجنبية تخشى من العقوبات الأمريكية، ولذلك هي تمنع الطائرات. يعني القضية ليست حكومية، الخطوط الجوية العراقية مسموح لها أن تغادر إلى إيران طبيعي، يعني إلا إذا منعتها الأمريكان بعدين لاحقا، لكن القضية تتعلق بالشركات وليس بالحكومة العراقية. هذا حصل.
2: شكرا لك دكتور لقاء، وكذلك لبقية السادة الأساتذة، ولكم مشاهدينا الكرام كل الشكر لمتابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، إلى اللقاء.
8: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعة إنزال، وبذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات في قطاعي السكك الحديد والسيارات. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز، وشنت 15 غارة على مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في المحافظة، أسفرت عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. وأضاف أن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء. في ملف آخر أعلنت أريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في أريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد أثيوبيا. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ معك أمينة بآخر تصريحات الرئيس الأمريكي التي يلاحظ هذه المرة أنها تترافق أيضا مع تحشيدات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
9: نعم بالفعل حسن، مستوى تكرار الرئيس الأمريكي لمسألة التصعيد العسكري بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية لتؤكد ما كان يصدر على لسان عدد من المصادر لوسائل الإعلام الأمريكية بأن مستشاريه نصحوه بالتهدئة قبيل انتخابات التجديد النصفي لمنح فرصة للجمهوريين في هذه الانتخابات على أن يتم تصعيد عسكريا بعد هذه الانتخابات. ويبدو بأن الضرر الذي ألحقته حرب إيران على الجمهوريين حدث بالفعل كما قال الرئيس ترامب، ولهذا بتنا نراه أو نسمعه يكرر هذه المسألة، مسألة تفكيره في توجيه ضربة عسكرية والتصعيد من جديد بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. وطبعا هذا يتزامن مع التحركات العسكرية على الأرض، خاصة مع تصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة والذي أكد فيها بأن حاملة الطائرات روزفلت هي في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن و جورج بوش. حقيقة كانت هناك بعض المعلومات التي تتحدث في وقت سابق على أنه من المفترض أن تعود حاملة الطائرات روزفلت، حاملة الطائرات جورج واشنطن التي دخلت منطقة القيادة المركزية في أغسطس الماضي، لكن المسؤول الأمريكي قال للجزيرة بأنه بحلول نهاية نوفمبر ستكون في المنطقة ثلاث حاملات للطائرات، بالإضافة أيضا إلى مجموعة برمائية وهي ماكين آيلاند التي انطلقت بعد يوم من مغادرة روزفلت والتي تحمل ضمن مجموعة وفاتها 2000 تقريبا عنصر من مشاة البحرية ضمن الوحدة 13، لتنضم أيضا إلى مجموعة برمائية أخرى أيضا في المنطقة وهي بوكسر، وتحمل تقريبا نفس العدد لكن من الوحدة 13. طبعا كل هذا الحشد العسكري بحسب المسؤول الأمريكي للجزيرة هو بهدف منح خيارات إن احتاجتها الإدارة الأمريكية ستستخدمها، دون تأكيد ما إذا كانت ستبقى حاملات الطائرات الثلاث في المنطقة أو ستعوض روزفلت واشنطن بالفعل قبل أن تغادر واشنطن المنطقة. وهذا أيضا يتزامن مع موجة عقوبات جديدة فرضتها الخزانة الأمريكية اليوم لتطال قطاعات جديدة بعد آخر موجة أو حزمة عقوبات طالت قطاع الطيران المدني. هذه المرة نتحدث عن قطاع السكك الحديدية والسيارات والحديد الصلب. وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول بأن الهدف من استهداف هذه القطاعات هو قطع كل الموارد الاقتصادية التي يمكن للنظام الإيراني أن يمول بها آلة الحرب، وبأن هذه العقوبات تؤتي أكلها وتجفف منابع تمويل الجانب الإيراني. ومرة أخرى الهدف مما يقرأ من تصريحات الرئيس ترامب هو دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على ما تم عرضه أمريكيا.
10: والجانب الإيراني على لسان الرئيس بيزشكيان يؤكد حرص طهران على الاستمرار في المفاوضات. شكرا لك أمينة سريري. في خبر عاجل، هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول إنه تم الإبلاغ عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. عمر هواش من طهران، إذن إيران مصرة على الاستمرار في التفاوض، ولكن كيف تتعامل مع التهديدات الأمريكية التي تصدر عن الرئيس ترامب، وكيف تتابع هذه الحشود العسكرية المتزايدة؟
11: نعم حسن، دائما طهران تقول أنها مستعدة لكافة الخيارات، سواء الخيار الدبلوماسي الذي يجري العمل عليه أو الخيار العسكري الذي تتحضر له طهران دائما. حتى أن هناك في طهران من ينظر إلى العملية الدبلوماسية الجارية حاليا التي بدأت في نيويورك قبل أيام على أنها قد تكون جزء من الخديعة الأمريكية لأجل أن تمهد لعمل عسكري جديد ضد إيران، على شاكلة ما حدث في حرب 12 يوما عندما كان الجانبان يتفاوضان، لكن بدأ تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية إيرانية أمريكية ضد إيران. كذلك تكرر هذا الأمر في حرب 40 يوما، وتكرر بعد التوقيع على مذكرة التفاهم في سويسرا. لذلك الإيرانيون إذ يتفاوضون الآن بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مقترح أمريكي على الطاولة الإيرانية، لكنهم يتحضرون أيضا لاحتمال أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية أي عمل عسكري جديد. لكن في العموم الآن الدبلوماسية لها كلمتها هنا في طهران. المقترح الذي حملته قطر إلى الجانب الإيراني بعد تبادل الرسائل بين الطرفين في نيويورك يدرس هنا في مجلس الأمن القومي الإيراني، ولا بد أن يحظى بإجماع منه، كذلك موافقة مرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وبالموازاة مع ذلك نلاحظ أن الجانب العسكري لديه أيضا حديثه القائم بأعمال وزارة الدفاع، يقول هذا اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تختبر القوة الإيرانية بحسب تعبيره في الميدان، وأن حديث واشنطن دائما عن تدمير القدرات العسكرية والدفاعية الإيرانية لا يغير شيء على أرض الواقع. بل وأضاف أن القوات العسكرية الأمريكية باتت منهكة، وأن كلفة الحرب على أمريكا باتت كبيرة، وأن هذا الأمر يربك حسابات واشنطن لأجل تنفيذ أي عمل عسكري جديد. كذلك خلال الساعات الماضية لاحظنا تطورات في مضيق هرمز. قبل قليل وكالة أنباء فارس أشارت نقلا عن مصادر محلية في جنوب إيران بأنه تم استهداف ناقلة نفط وصفتها بالعملاقة، التي تحمل 2.5 مليون برميل نفط على بعد 8 كيلومترات من سواحل سلطنة عمان، وقالت الوكالة إن النيران تشتعل في هذه الناقلة. فضلا عن ذلك ذكرت الإدارة، إدارة مضيق هرمز الإيرانية، بأنه خلال الأيام الماضية كان هناك استهداف لثلاث ناقلات نفط، إما مستأجرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة أو مملوكة لها، ووصفت هذه السفن بأنها مدرجة منذ فترة على لائحة السفن التي توصف بالمخالفة والتي تحاور العبور من الممرات المخالفة من مضيق هرمز. كذلك بعد الخبر الذي نقلته بلومبرغ حول أن إيران قدمت مقترحا للجانب الأمريكي بشأن زيارة المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية، قالت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية نقلا عن مصدر إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وأن الملف النووي لم يناقش بتاتا في نيويورك. شكرا. عبر الوسطاء
10: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. انضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. مرحبا بكم. ما أبدأ معك سيد مارك فايفل، تصريحات الرئيس ترامب، الحشود العسكرية في البحر في الشرق الأوسط، هل تبقي للدبلوماسية محل لدى إدارة الرئيس ترامب؟
12: أعتقد أن المباحثات حقيقية، وفي الوقت نفسه التخطيط والإعداد للحرب حقيقي في كلا الجانبين. ترامب يستمر بالحديث عن إمكانية القضاء الكامل على إيران، وإيران تستمر بالقول إن الوكلاء في اليمن والعراق ولبنان على أهبة الاستعداد. إذن المباحثات تستمر على الأقل من خلال القطريين 3 ساعات في مدينة نيويورك. ما من مباحثات مباشرة نعرف بشأنها، ولكن المباحثات تجري. لسوء الحظ لم تتقدم كثيرا منذ التوقيع على مذكرة التفاهم والانهيار للمذكرة. الإيرانيون يقولون أنهم بحاجة إلى فك لتجميد أصولهم حوالي 12 مليار دولار أمريكي ونهاية الحصار، والولايات المتحدة تقول البرنامج النووي. أولا، نحن في حالة انسداد في الأفق الآن، الكثير يرتبط أيضا بالصينيين. إذا ما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية وتمكنت من إقناع الصين بأن تتخلى عن مشترياتها من النفط الإيراني وبالتالي تمويل الحرس الثوري الإيراني، يمكن أن نحقق تحركا في العملية. دونالد ترامب يرى أن العملية، عملية الإنزال الاقتصادي، تؤتي نتائجها، ويتعين علينا أن نراقب ما يحصل في مضيق هرمز والقرار في الصين. إذا ما لم يتغير أي من الأمرين في الأشهر المقبلة على الأرجح، أو في الشهر المقبل على الأرجح، لن نرى أي تغيرات قبل انتخابات التجديد النصفي، وبعد ذلك السيد ترامب سوف يتخذ القرارات السياسية والعسكرية مع الكونغرس الجديد.
10: دكتور أحمديان، سيد مارك فايفل يتحدث عن استراتيجية واضحة فيها العديد من الخيارات لدى إدارة الرئيس ترامب وفقا للمتغيرات وبتوقيتات مختلفة. ماذا عن الجانب الإيراني؟
13: تقديري أنه الإيرانيون استراتيجيتهم أوضح من الاستراتيجية الأمريكية، باعتبارهم الطرف الذي يهدد وتفرض عليه حرب ويفرض عليه حصار، بالتالي خياراتهم إلى حد كبير أوضح من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب تكلم مرة عن قصف إيران، مرة عن دبلوماسية، مرة عن تفاوض، مرة عن التقاء بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وفي نفس اليوم يعني يكرر أشياء مختلفة. هذا جزء من طريقته في التعاطي مع الحدث، لكن الإيرانيون لديهم طريقين، يعني لا يحملون طرف عدم الاستعداد للحرب، وهم يتكلمون أنه للحاملات الطائرات أعدت العدة، وبالفعل الخبر المهم في سبتمبر كان إضافة 38 أو 37 من البحارة الأمريكيين من مشاة البحرية إلى قائمة المجروحين. لا نعلم إذا كان فيهم قتلى، لكن المجروحين على الأقل أعلن البنتاغون هذا الخبر الرئيس. والإيرانيون يقولون أنه أعدت العدة لهذه الأهم جزء من القوة الأمريكية التي قد تستخدم في حرب مقبلة. من جهة أخرى إيران معنية بأن تجنب نفسها وتجنب المنطقة الذهاب باتجاه معركة، ولذلك هي أيضا تطرح قضية دبلوماسية. الدبلوماسية طريقها حتى الآن بقى مسدودا بسبب أنه الإدارة الأمريكية عندها تتصور أنه يمكنها بالضغط على إيران أن تحصل على المزيد. الإيرانيون ذهبوا لنيويورك، طرحوا الفكرة، قالوا بأننا لا نتراجع، لكن إذا الإطار الذي تنصلت منه الولايات المتحدة عدنا له بتفاصيل أكثر وأكثر دقة يمكن لإيران أن تلتزم.
10: الآن هناك رد أمريكي، لم يعلن الإيرانيون عن طبيعة هذا الرد.
13: طبعا هو الرد لم يكن رفضا كما نفهم، فيه تفاصيل جديدة. يعني كان الظن بأنه رفض لأن الرئيس ترامب أعلن أنني رفضت المقترح الإيراني، لكن هناك تفاصيل كما يبدو، والإيرانيون يدرسون هذه التفاصيل.
10: يعني يمكن البناء عليها.
13: الرئيس ترامب يريد اتفاقا قبل الانتخابات ليسعفه في الانتخابات.
10: أنا أسأل
13: الإيرانيون يريدون اقتطاع امتيازات من الرئيس ترامب لأنهم سيسعفونه في انتخاباته، وبالتالي الوصول لهذا الوسط تقديري أنه في مجال، هناك مجال وجيز ولو كان وجيزا، لكن يتطلب تراجعا من كلا الطرفين.
10: لكن سيد مارك فايفل، هل يحتاج الرئيس ترامب إلى إسعاف إيران له في الانتخابات النصفية؟
14: Of course, if Mr. Trump were
12: بكل تأكيد نعم، لو كان السيد ترامب باستطاعته أن يعقد اتفاقا يؤدي إلى فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود، وبالتالي أسعار الطاقة بشكل عام تكون منخفضة بالنسبة إلى الأمريكيين، نتحدث تقريبا عن ارتفاع بدولار ونصف للجالون الواحد منذ بداية هذه الحرب، وهذه مبالغ طائلة يتعين على الشعب الأمريكي أن يتعامل معها. إذن إذا ما تمكن السيد ترامب من الوصول إلى اتفاق هذا جيد بالنسبة إليه في الانتخابات. التحدي هو أن إيران تعرف أن الانتخابات تقترب، ومن المرجح أنها سوف ترفع السقف ولن تقدم التنازلات، وهذا يؤثر على إمكانية التوصل إلى حل طويل الأجل. ولو أن السيد ترامب قال إنه لا بأس بالنسبة إليه أن تستمر هذه العملية حتى ما بعد الانتخابات، ولكننا نعرف أن الحزب الجمهوري تراجع الآن تقريبا بثمانية نقاط مئوية في الاستطلاعات، وهذا أمر كارثي للحزب الجمهوري، حزب الرئيس. والآن مع ارتفاع أسعار النفط في العالم، الأمر سوف يؤدي إلى اقتصادات أسوأ في العالم وفي الولايات المتحدة. هل سوف يتمكن من وصول اتفاق؟ على الأرجح كلا لسوء الحظ.
10: فقط في الإشارة العسكرية، يعني حاملة الطائرات روزفلت عندما تتوجه إلى الشرق الأوسط، أي رسالة تحملها لإيران الآن والتفاوض ما زال مستمرا؟
12: الرسالة هي أن هذه الحرب من المرجح أن تستمر لأسابيع كي لا نقول لأشهر. يود أن يرسل رسالة أنه حاسم في ضغطه على إيران، ويرى أنها الرسائل المطلوبة في المفاوضات مع الإيرانيين. يرى أن صندوق النقد الدولي تحدث عن أن معدل التضخم في إيران في هذا العام وصل إلى 70%، ويرى أن الصين أيضا سوف تتدخل. ربما الحصار يمكن أن يؤدي إلى النتائج المطلوبة والعقوبات كذلك، ويبقي على الخيار العسكري مفتوحا في المستقبل القريب، ويأمل أن الإيرانيين سوف يتعين عليهم أن يتعاملوا مع كل هذه العوامل السلبية. الحرس الثوري لن يتمكن من تمويل الحرب ومن تمويل الرواتب للموظفين.
10: واضح سيد مارك فايفل، اتضحت الفكرة دكتور حسن. إذن الرسالة واضحة وتحدث عنها بإسهاب السيد مارك فايفل. إيران تتلقف هذه الرسائل وكيف؟
13: إيران تتلقفها في شقيها الدبلوماسي والعسكري، وترد عليها بالمثل. إيران كما تتعاطى الولايات المتحدة معها هي ترد بالمثل تقريبا، يعني هناك شيئا من التماثل. إيران تقدم العصا وتقدم الجزر، تقول لهم نستطيع ضرب هذه السفن، وهي ابتعدت بالفعل عن المياه الإيرانية 500 ميل كما يقول الإيرانيين بعد ضرب البارجة الأمريكية. أمام ذلك إيران تقول بأننا معنيين بالسلم إن كان هناك سلم. الردود الإيرانية إذن تأتي على الجانبين. القضية هي ليست أنه مشكلة إيران في التعاطي مع الولايات المتحدة حسن بشكل عام، لأنه لا يوجد معرفة متراكمة في الولايات المتحدة إزاء إيران. يعني كل إدارة تعول على ذات الأدوات في حمل إيران أو محاولتها حمل إيران على التراجع. يظن ترامب كما ظن أسلافه بأن الضغط الاقتصادي سيؤدي بالإيرانيين للتراجع والتنازل عن سيادته.
10: لكن هناك تهديد بالإبادة، بإبادة أو بتدمير.

0: إيران؟
1: بسهولة يمكن قول ذلك، لكن كيف يعمل ذلك على الأرض؟ لو كان ذلك ممكنا بهذه البساطة، تهديد بالإبادة، حتى ضرب الطاقة الإيرانية تتطلب أشهرا من الحرب المستمرة، هل ستبقى إيران يعني جالسة على أيديها ولا تقوم برد فعل؟ إذن هي كارثة ليس فقط على إيران، ستكون على المنطقة وعلى إسرائيل وعلى القدرات البحرية الأمريكية. الإيرانيون معنيون بالاستعداد لذلك، لكن بكل الأحوال تقديري أنه إذا كان اتفاقا يؤمن لهم ما يريدون، وفي نفس الوقت يخرج ترامب من هذا الوضع الذي حشر نفسه فيه، سيقبله الإيرانيون.
0: شكرا لك
1: هذا المرجح.
0: دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وشكرا لمارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، حدثنا من واشنطن. تعتبر عمليات النقل بين السفن أسلوبا رائجا لتحميل النفط ونقله عبر العالم، كان يستخدم عند ازدحام الموانئ، واستخدمته إيران فيما تعرف بعمليات أسطول الظل لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصار سابقا. لكن وبحسب تقارير إعلامية، يتم الآن استخدام هذا الأسلوب بشكل مختلف لإيصال النفط من الخليج إلى دول العالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: هنا خليج عمان، وهنا قرب السواحل تظهر مجموعة من السفن بنظرة أقرب إلى صور الأقمار الاصطناعية. تظهر ناقلات النفط وهي ملتصقة ببعضها البعض، تقوم بما يسمى عملية النقل بين السفن. تجري هذه العمليات بشكل رئيسي للنفط الخام، إذ يمكن لسفينة صغيرة أو كبيرة نقل النفط إلى سفينة أخرى في عرض البحر. وكان الأسلوب يستخدم لأغراض متعددة، كأن تكون أرصفة الميناء مشغولة فيتم تحميل ناقلة دون حاجتها إلى الرسو، فترسل سفينة إليها للتعبئة. أما إيران فاستخدمت هذا الأسلوب لنقل النفط وتهريبه من ناقلات إلى أخرى جراء الحصار الأمريكي. لكن في هذه الحالة استخدمت هذه التقنية بشكل مختلف بحسب ما أشار خبراء لرويترز. فكيف حدث هذا؟ لنعد إلى الخريطة. هنا نشاهد مواقع تكدس السفن، هي بعيدة نحو 150 كيلومترا عن السواحل الإيرانية، وهي تعتبر مسافة أأمن بكثير من المسافة عن السواحل في مضيق هرمز، ما يجنبها الصواريخ الإيرانية بشكل كبير. وإذا ما نظرنا إلى هنا، المسار الجنوبي في المضيق الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عنه لعبور السفن، سنجد أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن برنامج لتأمين السفن فيه، حيث يمكنها استخدام مجموعة من الأصول العسكرية لحماية منطقة جغرافية محددة كالمسيرات والزوارق غير المأهولة والسفن الصغيرة لمواجهة الزوارق الإيرانية السريعة أو المخاتلات. إذن ما هو الرابط بين التأمين العسكري واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى؟ بالعودة إلى الخريطة مرة أخرى، نشاهد مناطق تكدس السفن، وبرسم المسافة إلى مضيق هرمز سنجد أن على السفن عبور أقل من 400 كيلومتر لتجاوز المضيق. كثير من شركات الشحن لا تخاطر بالعبور بسبب احتمال استهداف سفنها، لكن بالنسبة لشركات أخرى فهي مستعدة لتحمل المخاطر، إذ يمكنها تسخير ناقلاتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة للعبور ذهابا وإيابا عبر المضيق، مجنبة بقية الشركات ذلك الخطر. عبورها مئات الكيلومترات ومن ثم تحميلها السفن خارج المضيق يجنبها ضرورة قطع كامل المسافة إلى ميناء الوجهة والاكتفاء بالسفن الموجودة قربها، وبهذا تقطع السفن العابرة لهرمز مسافات أقصر في فترة زمنية أقل بشكل مكوكي لتحميل الناقلات المنتظرة خارج المضيق بالنفط. استخدام الناقلات الصغيرة يخفف المخاطر كذلك على الشركات، فناقلات النفط الضخمة تمتلك بصمة رادارية أكبر بكثير من نظيراتها الأصغر، ما يجعلها هدفاً أسهل للصواريخ الإيرانية، وبذلك تقلل الناقلات الأصغر مخاطر النقل عبر المضيق. لكن أسلوب النقل هذا هو أكثر شيوعاً بين ناقلات النفط الخام التي

0: يمكنها نقل السوائل بين سفينتين، ويكون أصعب بكثير لنقل البضائع أو الحاويات أو الغاز أو الحمولات الجافة، حيث تبقى بحاجة إلى أساليب أخرى للنقل. ويبقى الحل المثالي بالنسبة لتدفق التجارة والطاقة نحو شرايين الاقتصاد العالمي هو حرية الملاحة عبر المضيق وضمان أمنها.
1: إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها تصدت لهجمات حوثية وأن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات للجماعة في محافظة تعز. من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان بالسعودية. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية مع جامع نور من الرياض وما أعلنه التحالف. جامع،
2: التحالف قبل قليل أعلن أن منطقة محافظة خميس مشيط وجازان تعرضت لهجوم بالصواريخ والمسيرات من قبل الحوثيين. ذكر أنهم اعترضوا أربع مسيرات في خميس مشيط، وأيضا صاروخين باليستيين على مشيط والجازان. أيضا الدفاع المدني السعودي ذكر أن أضرارا محدودة وقعت جراء سقوط الشظايا اعتراض لصاروخ باليستي على خميس مشيط. هذا الهجوم هو أحدث هجوم من قبل الحوثيين، ويأتي بعد ساعات من إعلان التحالف دعم الشرعية هجوما آخر وقع في يوم الثلاثاء الماضي وبتوقيت الصباح يوم الثلاثاء في 5:11 استهدف محطة للكهرباء، محطة طيبة للكهرباء التي تزود المدينة المنورة بالكهرباء. وذكر بيان التحالف أن أحد المحولات خرج عن الخدمة، وأنهم أجروا تحقيقات مكثفة بحول بقايا المسيرة التي وجدت في المكان، وثبت أن الحوثيين هم وراء هذه العملية. وذكر أن هذا الهجوم يأتي في سياق وعلى نسق الاستهدافات التي تستهدف المقدسات الإسلامية، في إشارة إلى هجوم مماثل تعرضت له المكة المكرمة. وذكر التحالف من التحالف دعم الشرعية في اليمن آنذاك أنهم اعترضوا مسيرة حوثية كانت في طريقها إلى مكة المكرمة. ذكر المتحدث باسم التحالف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات لحماية أمن المملكة العربية السعودية. أيضا في هذا السياق خرجت بيانات كثيرة منددة، سواء من مجلس التعاون الخليجي، رابطة العالم الإسلامي، ودول أخرى مثل الأردن والكويت والإمارات، كلهم نددوا هذه العملية وقالوا أن هذا الهجوم للمدينة المنورة هو استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، وأبدوا وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن نفسها تجاه هذه الهجمات التي تتعرض لها أراضيها.
1: شكرا لك جامع نور، حدثتنا من الرياض. إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، آخر التطورات الميدانية من صنعاء. نبيل، وآخر ما أعلنه أنصار الله الحوثيون أيضا حول التطورات العسكرية.
3: نعم حسن، قبل قليل هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت وسائل إعلام رسمية بأنها غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء، واستهدفت أيضا محافظة صعدة ومحافظة تعز وكذلك محافظة عمران الذي تبعد نحو 50 كيلومتر شمال العاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 47 غارة جوية، قال بأنها استهدفت محافظة الجوف وأيضا محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد بأن هذه الغارات قد انطلقت من قاعدة خميس مشيط الجوية في المملكة العربية السعودية، وأكد أيضا أنها من طائرات

0: نوع تايفون بالإضافة إلى طائرات F-15. كما أكد بأن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1256 غارة جوية وقصف صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في ذات السياق نفى رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط الاتهامات حسب ما قال بأنها اتهامات سعودية باستهداف المدينة المنورة، وأكد أيضا أنه لا يوجد أي استهدافات وحمل السعودية أي استهداف على وأي اعتداء على مكة المكرمة أو المدينة المنورة. كما نفت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة، ووصفت هذه الأنباء بأنها لا أساس لها من الصحة. نعم حسن،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي على كل هذه المعلومات. ونذهب إلى تعز مع ياسر حسن. أيضا ما تعلنه القوات الحكومية من تحركات عسكرية وميدانية، مع الإشارة إلى أن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وكما ذكر مراسلنا نبيل اليوسفي في بداية حديثه معنا عن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات تعز وصعدة وعمران. إذن وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أعلنت عن استهداف صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران بغارات جوية، وهو ما كان قد أشار إليه مراسلنا نبيل اليوسفي. ربما نعود إليك نبيل، إن كان هذه الغارات ما زالت مستمرة أو إذا ما استؤنفت وأنت كنت على الهواء منذ لحظات.
0: لا، فقط كانت هي غارات هنا استهدفت، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية استهدفت العاصمة صنعاء. كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الغارات استهدفت أيضا محافظة عمران وكذلك محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز. وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت منذ هذا الصباح عن غارات مكثفة قالت بأنها سعودية استهدفت بشكل كبير محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأنها استهدفت أبراج الاتصالات واستهدفت منشآت مدنية، كذلك جنوب مدينة صعدة، منطقة البقع، كتاف، آل سالم، مديرية الصفراء، وكلها في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أكدت بأن غارات جوية قد استهدفت محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى غارة جوية أعلنت عنها واستهدفت محافظة تعز، وأكدت بأنها استهدفت منطقة الأثاور والأحكوم في محافظة تعز تابعة لحيفان، بالإضافة إلى الأعروق وكذلك البرح، واستهدفت حسب القوات المسلحة بصنعاء وكذلك حسب وسائل الإعلام الرسمية استهدفت منشآت مدنية ومدارس وأعيان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها سترد على هذه الغارات والاستهدافات السعودية التي استهدفت هذه المناطق، وسوف تستهدف أيضا التحشيدات ومصادر التهديد أينما كانت حتى يتم حسب القوات المسلحة بصنعاء وقف العدوان ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما.
1: طيب نبيل، هذه الغارات التي أشرت إليها والتي كان آخرها قبل قليل وذكرتها، هل كانت تترافق مع تحركات ميدانية ما على خطوط الجبهة الساخنة أم فقط غارات جوية وحسب؟
0: نعم حسن، بشكل يومي يعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن عشرات الغارات التي قال بأنها سعودية وبأنها من طائرات F-15 وتايفون، وأكد أيضا بأنها هذه الطائرات تنطلق من قاعدتين في السعودية، هي خميس مشيط أو قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وكذلك قاعدة الملك فهد في الطائف. وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد بلغت حتى هذه اللحظة حسب آخر إحصائية اليوم للناطق العسكري القوات المسلحة بلغت 1258 غارة جوية وقصفا صاروخي، حيث أعلن الناطق العسكري بأن ثمة قصف صاروخي سعودي من منطقتي نجران وجيزان وتستهدف مناطق على الحدود مع المملكة العربية السعودية وهي تابعة لليمن في محافظة صعدة.
1: فقط بالنسبة للغارات التي استهدفت صنعاء ومحافظة

0: عصابات سعدة وتعز وعمران. هل من معلومات نبيل حول ما الذي تم استهدافه بالضبط في هذه المناطق تحديدا في صنعاء؟
1: حتى اللحظة الجهات الرسمية لم تعلن فقط عن سوى عن ما قالت عنه بأنه عدوان سعودي حسب وسائل إعلام رسمية استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. وخلال الساعات القليلة الماضية كانت قد أعلنت بأن أكثر الغارات قد استهدفت أبراج الاتصالات تحديدا في محافظة عمران في محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكدت بأن أغلب الغارات استهدفت أيضا أعيانا مدنية، وأعلنت أيضا القوات المسلحة بصنعاء وكذا ذلك وسائل إعلام رسمية عن استهداف منشآت ومدارس حسب الناطق العسكري وحسب أيضا حسب الوسائل الإعلام الرسمية.
0: ابقى معنا نبيل اليوسفي، قد نعود إليك لمزيد من المعلومات. ينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا أحمد. هذا التطور ليس جديدا ولكنه يأخذ منحا تصاعديا على ما يبدو.
2: يبدو أن تطور صنعاء هو الجديد. لأن الهجمات طبعا تعز وصنعاء وصعدة وعمران منذ فترة وهي تقصف يعني. صحيح. وقبل يعني ساعات ربما كانت تقصف، والحوثيين يجددون إعلاناتهم خلال هذه الفترة. ربما نتحدث عن آلاف من الضربات سواء جوية أو قصف صاروخي أو قصف مدفعي، لكن صنعاء حدث هذا قبل 10 دقائق وهو يحدث لأول مرة منذ بدء الحرب في 6 أغسطس. كانت حصلت يعني ربما خلال الفترات الماضية، لكن صنعاء لم تستهدف خلال ربما الشهرين الماضيين. نحن الآن ندخل في الشهر الثالث. طبعا الحوثيون لم يتحدثوا حتى الآن كما قال مراسلنا عن أي طبعا استهدافات، لكن
0: الهدف.
2: يبدو أن هناك حديث في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضرب منطقة النهدين ومنطقة أيضا فج عطان. هناك من يتحدث عن غارتين، وهناك من يتحدث عن 4 غارات، وهناك من يتحدث عن غارات أكثر في هذه المناطق. إذن لأول مرة تضرب العاصمة اليمنية صنعاء. لم يحدد حتى الآن كيف ضربت طبعا. هل هي غارات عن طريق سلاح الجو أم غارات بحرية أم يعني أي نوع من هذه الغارات، يعني غارات من اتجاه الخارج اليمن أم من داخل اليمن حتى هذه اللحظة. لكن الجديد في الموضوع هو أن صنعاء ضربت هذا اليوم، وهي لم تضرب خلال الشهرين الماضيين أي استهداف، سواء كان استهدافا يعني جويا أو غيره. كان هناك حديث عن طبعا استهدافات طبعا بطيران مسير أو عملية كان تحدث عنها الحوثيون، لكن لم يتحدث أحد عن هذه الاستهداف وما الذي يحدث. إذن نحن أمام تحول جديد يعني خلال هذه الساعات، وهذه الساعات حدث يعني قبل يعني أتحدث عن ربع ساعة. هذا الاستهداف حدث قبل ربع ساعة على الأقل، ولذلك نحن أمام معطى جديد يعني من قبل يعني تحدث عنه الحوثيون وتحدث عنه الإعلام.
0: لا أدري إن كان نبيل اليوسفي ما زال معنا. نبيل، ما زلت معنا من صنعاء؟ يبدو نعم. أننا نبيل، نبيل اليوسفي، أنت معنا؟
1: نعم، حتى اللحظة لا زال.
0: نعم. فقط يعني
1: حتى اللحظة لا زال فقط الإعلان عن غارات أو عدوان.
0: نعم تفضل.
1: حتى اللحظة لا زال الإعلام فقط عن غارات وعدوان. قالت وسائل إعلام رسمية بأنه سعودي واستهدف العاصمة صنعاء وبالإضافة إلى محافظة عمران وكذلك محافظة صعدة ومحافظة تعز. في يأتي هذا بالتزامن مع نفي سلطات نعم. صنعاء لعملية استهداف المدينة المنورة، وأكدت أيضا
0: نبيل
1: السلطات
0: واضح.
1: في صنعاء والقوات نعم. المسلحة بأنها أيضا
0: هل بيان أنصار الله أشار إلى طبيعة هذه الغارات، إن كانت غارات جوية أو قصف يعني من خارج الحدود أو شيء من هذا القبيل؟
1: حسن، كل ما أشارت إليه لوسائل الإعلام الرسمية هو أن هناك عدوان سعودي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران.
0: طيب.
1: هذا فقط ما أعلنت عنه حتى هذه اللحظة بالتزامن مع إعلانها عن غارات جوية كانت قد استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية محافظة صعدة بشكل
0: يعني حاولنا
1: خاص وكذلك
0: نعم
1: محافظة
0: واضح
1: تعز بالإضافة إلى محافظة الجوف حسب الناطق العسكري.
0: نعم واضح أحمد، حاولنا يعني أن نعرف طبيعة هذه الغارات، لكن يبدو أنه المعلومات نعم المعلومات التي يقولها الحوثيون هي فقط أنها غارات، لكن طبيعة المنطقتين اللتين أشرت إليهما واستهدفتا النهدين وفجع الطان.
2: فجع الطان كما يقول بعض كما ذكرت لنا بعض المصادر المحلية طبعا، وهناك أيضا مصادر محلية ربما أنها صورت الذي حدث خاصة في جبل النهدين وهذا في المنطقة الرئاسية وهي منطقة مهمة طبعا تضم القصر الرئاسي، ولكن يعني وأيضا فيها بعض المعسكرات وفيها بعض يعني ربما أيضا منصات الصواريخ ومنصات إطلاق أيضا الطيران المسير، وهي مجمع رئاسي معروف طبعا من النظام السابق ربما أن الحوثيين يستخدمونه الآن، لكن طبعا الوسائل الإعلام الحوثية هي التي تحدثت، حتى الآن ليس هناك بيان رسمي بالتأكيد سيصدر بيان رسمي، لكن وسائل الإعلام التي تحدثت هي تتبع طبعا الحوثيين بشكل رسمي. والمهم في الخبر ليس فقط ليس تعز وصعدة وعمران، المهم في الخبر هو قصف العاصمة اليمنية صنعاء وهي مقر الحوثيين، وهي لأول مرة كما قلت لك منذ بداية الحرب، هذه الحرب في 6 أغسطس عندما بدأ الحوثيون يعني مهاجمة القوات اليمنية في مأرب، هاجموا قوات الطوارئ في تلك اللحظة بدأت الحرب الحقيقية، بعدها طبعا بدأت في 3 سبتمبر الاشتباكات البرية التي تحدث الآن.
0: التطور استهداف صنعاء والهدف داخل صنعاء، يعني طبيعة الهدف أيضا قد يكون تطورا استثنائيا.
2: بالتأكيد طبعا هو لماذا طبيعة الهدف استثنائي؟ لأنه لأول مرة، لأنه أيضا قد يبدو ردا على تلك الهجمات التي يعني تأتي التي هاجم الحوثيون بها المملكة العربية السعودية، اليوم الحديث عن يعني مكان في المدينة المنورة، قبلها مكة، قبلها أيضا مناطق تتعلق بينبع وجازان ومناطق أيضا لها علاقة اقتصادية بأرامكو وغير ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نعرف طبيعة هذه الغارات، هل هي يعني نفذها سلاح الجو، هل نفذت من خارج اليمن، هل نفذت من داخل اليمن بصواريخ مثلا أو ما أشبه، هل نفذت عبر البحر، لكن هي حدثت. الآن لدينا طبعا حديث من قبل وسائل إعلام تتبع الحوثيين وهذا أمر واضح، لكن نحتاج إلى التثبت. طبعا بعض السكان كما رأينا طبعا صراحة بعض الاتصالات التي تريدنا من مصادر محلية، بعض أيضا من يكتبون في وسائل الميديا، تعرف صنعاء طبعا هي أكثف مدينة من حيث السكان ربما يعيش فيها الملايين من اليمنيين، ولذلك من السهل أيضا الحديث عن هذا الخبر. أنا مثلا وردتني عشرات الاتصالات وعشرات الـ يعني الـ الرسائل التي تتحدث عن قصف، يعني البعض سمع يعني انفجارين كبيرين والبعض سمع 4 انفجارات كبيرة، لدرجة أن يعني هز البيوت كما قال لي بعض المصادر في العاصمة اليمنية صنعاء.
0: هي فقط لنعرف يعني هنا المنطقتان اللتان تحدثت عنهما جبل النهدين وفجع الطان قريبتان من بعضهما البعض،
2: يعني قريبتان إلى حد ما، ربما يعني على بعد 2 كيلو يعني من المنطقتين، ولكن جبل عطان هو يعني الجبل الأكبر الذي تعرض لهجمات منذ بدء الحرب في 2015 بين قوات الحوثيين والتحالف والحكومة اليمنية من جهة، وأيضا النهدين هو أكثر منطقة تعرضت للهجوم والاستهداف
0: ربما على الخريطة،
2: سواء ما يتعلق سواء التحالف أو ما يتعلق بالغارات الأمريكية أو الغارات الإسرائيلية، كل الغارات تعرضت لهذه المناطق.
0: ربما الخريطة التفاعلية تعطينا صورة أوضح عن طبيعة هذه الغارات وأين وقعت هذه الغارات، ليس فقط في صنعاء أيضا في أماكن أخرى تحدث عنها نبيل اليوسفي وفقا لوسائل إعلام حوثية. هذه التطورات مع زميل صهيب العصا والمزيد من التفاصيل على شاشة صهيب.
3: نعم حسن، يبدو أننا إزاء تطور لافت هذه الليلة، الهجوم الأول أو الضربة الأولى الواضحة بهذا الشكل على العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا الغارات كانت خلال الفترة الماضية تتسع لتصل كل المناطق التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، ولكن دون الحديث عن العاصمة صنعاء. يوم 28 سبتمبر أي قبل يومين كان هناك انفجار في العاصمة صنعاء، ولكن لم تتضح طبيعة هذا الانفجار والحيثيات حوله، وبالتالي هذا أول قصف إذا صحت هذه الرواية بحسب إعلان وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن هذا أول قصف على العاصمة صنعاء. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، هي المنطقة التي تشهد منذ بداية الشهر الماضي، منذ بداية سبتمبر

0: جماعة أنصار الله الحوثيين. الآن على الخريطة نحن نتحدث وفق آخر الأنباء التي وردت بأن القصف طال بالإضافة إلى صنعاء، طال صعدة أيضا وطال تعز، وهذه نقطة غالية في الأهمية لأن تعز هي محور العمليات العسكرية الآن، لأن جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول السيطرة على تعز، تحاول إطباق الخناق على تعز من المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية كذلك، سنأتي على ذكر ذلك. ولكن الحديث عن هذه المناطق أي أننا نتحدث عن الخط الغربي من البلاد، خط صعدة صنعاء تعز، هذه المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تتعرض لهجمات وغارات بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، بالإضافة طبعا إلى الحديدة، إلى المخا، إلى كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. خريطة سيطرة الحوثيين تبدو أكثر دقة نسبيا بهذا الشكل، هذا هو اللون الذي تحركت فيه الخريطة منذ بداية الأحداث، حيث كان الحوثيون يتمركزون في الحديدة. عندما بدأت هذه التحركات العسكرية تقدم الحوثيون باتجاه الجنوب وباتجاه الشرق وباتجاه الجنوب الشرقي، ووصلوا إلى تخوم تعز من الجهة الشمالية، ولكن الأهم أنهم وصلوا إلى المخا ووصلوا إلى باب المندب وسيطروا على كل المرافق المطلة على باب المندب وعلى خط الساحلي. الآن الحديث يجري عن ضغط باتجاه الجنوب الشرقي أكثر والجنوب مباشرة أكثر، بحيث يحاول الحوثيون الضغط باتجاه لحج، وهذا سيؤدي إلى خطر بالنسبة للحكومة لأنه سيعني ذلك التحرك باتجاه عدن العاصمة المؤقتة، بالإضافة أيضا للتحرك نحو عمق تعز، وهذه بالتالي هذا هو خط الجبهة الأساسي. بصورة أقرب على هذا الخط يمكننا الرسم المشهد بهذه الطريقة. الحوثيون الآن متمركزون في مناطق مثل الوازعية، مثل جبال كهبوب، في محيط جبال كهبوب، مثل الكدحة، ونلاحظ خط السيطرة كما نشاهد هنا كما ذكرت أن هناك محاولة لإطباق الخناق على تعز من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، يبقى المنفذ الوحيد هو الجهة الجنوبية لتعز، لذلك يكون خط الجبهة هذا هو أهم خط للقتال، حيث يحاول الحوثيون الضغط على تعز من هذا الاتجاه، بمعنى اتجاهين، اتجاه باتجاه تعز شمالا، والاتجاه الآخر هو باتجاه الجنوب باتجاه المضاربة ورأس عارة للتوسع أكثر نحو السواحل والشواطئ الجنوبية للبلاد. لكن عقدة المنشار إن صح التعبير الآن هي في هذه المنطقة، منطقة المضاربة ورأس عارة وجبال كهبوب، منطقة جغرافيا صعبة للغاية، التحرك فيها صعب للغاية، القتال فيها أيضا من نوعيات القتال العنيف، لأننا نتحدث عن تضاريس تلعب دورا كبيرا جدا في هذه المنطقة تحديدا، ولكن الضغط كبير، الحوثيون يريدون الانسحاب أو التقدم نحو المنطقة الجنوبية وصولا إلى السواحل ليضغطوا أكثر على عدن وعلى لحج، والقوات الحكومية تحاول الدفع باتجاه هذه القوات وصد هذه الهجمات. لذلك الحديث الآن عن هذه الضربات سيكون له ما بعده، وتحديدا أكثر الحديث عن ضربات باتجاه تعز تحديدا. نبقى أن نشير إلى أن هناك كانت هجمات خلال الفترة الماضية من قبل الحوثيين تركزت بشكل كبير على المناطق الحدودية في السعودية، جازان ونجران وأبها. بحسب الإعلان السعودي الآن فإن يوم الثلاثاء قبل يومين أيضا استهدف الحوثيون المدينة المنورة، وهذا تطور بطبيعة الحال سيكون تطورا لافتا إذا صحت هذه الأنباء، وكيف سيكون رد الفعل السعودي بطبيعة الحال على هذه الاتهامات وعلى هذه الهجمات. حسن،
1: شكرا لك صهيب على كل هذه التوضيحات، ونعود إلى أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، الغارات اليوم التي الاستثناء فيها على ما يبدو والتطور الأبرز هو الغارات على صنعاء، هل يمكن أن تشكل بداية مرحلة جديدة في هذا الصراع؟
2: هو أولا تحول في بنك الأهداف، واضح أن صنعاء دخلت في بنك الأهداف. أتحدث عن الشهرين الماضيين، صنعاء لم تقم سواء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أو أي من القوات الحكومية اليمنية سواء عبر إعلان، لم تتحدث حتى هذه اللحظة عن استهداف العاصمة اليمنية صنعاء، لا باستهداف بسلاح الجو، لا بغارات جوية أو يعني عبر البر أو عبر البحر حتى هذه اللحظة، ولا حتى عندما تحدث الحوثيون عن أن هناك استهدافات قبل حوالي 10 أيام، يعني قبل أسبوعين على الأقل، بأن هناك هجمات.

0: المحاكمات يعني قام بها كما قالوا التحالف أو كما يتحدثون عن هذا الأمر، أيضا لم يتم الحديث عن استهدافات من أي طرف من الأطراف. لذلك التحول في بنك الأهداف في العاصمة اليمنية مهم. بالنسبة للطيران فهو طبعا بدأ في 4 سبتمبر ويتحدثون عن الطيران الحربي اليمني وليس عن طيران كما يقول الحوثيون السعودي يستهدف جميع المناطق القتال اليمنية، وهي عمران التي انضافت مؤخرا، صعدة ويتم قصفها بسلاح الجو بشكل كبير، وأيضا تعز والمخا والبيضاء والضالع وحتى مناطق في الحديدة. هذا تم يعني كان ضمن بنك الأهداف. التحول الجديد هو ضرب العاصمة اليمنية صنعاء أو استهدافها. شكل هذا الضرب يعني ما هو هذا الضرب؟ ماذا استهدف؟ نحن نعرف المناطق التي تم استهدافها.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية. سنبقى في هذا الملف وينضم إلينا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الرياض مانع المطري المحلل السياسي، ومن الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد حسين البخيتي فيما يتعلق بهذا التطور، الغارات على صنعاء. لو سألناك في البداية، إن كان بما أنك في صنعاء، حول ما الذي استهدف، هل لديك أي معلومة في هذا السياق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا توجد أخي العزيز أي معلومة، فقط سمعنا انفجارين أي قصفين في صنعاء تقريبا جنوب العاصمة، وقد نشرت قناة المسيرة بأن هناك استهدار للعاصمة صنعاء بالإضافة إلى تعز وصعدة وعمران، وإلى الآن لا يوجد أي أنباء عن ما تم استهدافه. لكن بالتأكيد كما قال الأستاذ أحمد الشلبي بأن هذه هي مرحلة جديدة، بل وأعتقد أنها سوف تكون مرحلة جديدة على السعودية، وسوف تكون هذه هي غلطة كبيرة ارتكبتها السعودية كالغلطة السابقة باستهداف مطار صنعاء، والتي أدت إلى أن قام الجيش اليمني بفرض الحصار البحري على السعودية وضرب منشآتها النفطية والغازية في عموم المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الرد اليمني على مثل هذه الهجمات والقصف على العاصمة صنعاء سوف يكون كبير على النظام السعودي، وبالتأكيد أن اليمن الآن هي من يحمل لديه زمام المبادرة، كما لاحظنا أنه خلال العمليات الأخيرة داخل السعودية ما زالت السعودية تستهدف اليمن، إلا أنها يعني لا تتجرأ أن تعترف بأنها من قام بذلك الاستهداف، ودائما ما تتحدث ما تسمى بحكومة الفنادق بأنها من يقوم تلك الاستهدافات، وهذا يثبت الضعف السعودي الذي يستمر في محاولة جلب التحالفات سواء من عام 2015 عندما شن الحرب على اليمن، أو الآن بالتحالف البحري أو بتحالف مكة. لكن في الحقيقة أخي العزيز أن اليمن وأن ما قامت به السعودية اليوم باستهداف مباشر للعاصمة صنعاء بغارات الطيران، هذا سوف يكون القشة التي سوف تكسر ظهر البعير.
1: طيب سيد منيف عماش الحربي، ما رأيك بما سمعت من السيد حسين البخيتي باتهام السعودية بشكل مباشر، وأن هذا سيرد عليه، وهذه مرحلة جديدة ستكون مرحلة جديدة بالنسبة للسعودية؟
3: هذه حسن المغالطات الحوثية الدائمة. هو تحدث أن السعودية من ضربت مطار صنعاء، يبدو أنه يتحدث عن رفض هبوط طائرة ماهان إير في 13 جولاي اللي قام بالعملية الشرعية اليمنية. أيضا الشرعية هي من قامت بالضربات النوعية في العديد من المناطق، سواء والشرعية كانت واضحة، هي تصدر بيانات بهذا المسار. السعودية واضحة عندما تقوم بعمليات ستعلن عن هذه العمليات، والحوثي يدرك تماما أن السعودية تتمتع بمصداقية عالية، وعندما تتحدث عن ضربات ستقوم بضربات نوعية دون مواربة، وبالتالي لكن ستكون هذه الضربات النوعية حسب بتوقيت الرياض وليس بتوقيت آخر. أيضا عندما يتحدث عن التحالفات هو لا يدرك، وذهنيته لا تدرك، أن السعودية تؤمن بالردع النوعي، ولكن أيضا السعودية تؤمن ببناء التحالفات، لأنها تؤمن بميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بالقانون الدولي، تؤمن بالقانون الدولي الإنساني. وهذه عبارات أو مصطلحات لا يدركها الحوثي، ولكن خلنا نتكلم بكل مصطلح.

0: العراقية. الحوثي ما هو إلا أداة تنفذ أجندات طهران، يعني حتى الاعتداء اللي حدث على المدينة هو كما حدث الاعتداء على مكة. هذه استراتيجية إيرانية بدأت من 1987 بالاعتداء في موسم الحج، ثم تكرر 2015. الآن الحوثي يمارس نفس الاستراتيجية بتعليمات طهران عندما تم الاعتداء على مكة في 2017، وكررها هذا العام في سبتمبر، ثم عاد الاعتداء على مكة، ثم عاد الاعتداء على المدينة. أنا أعتقد أن الحوثي يعاني الآن، الشرعية بدأت تستعيد زمام الأمر. الضربات اللي تلقاها ضربات نوعية، لأول مرة الطيران اليمني يدخل في هذا المسار والطائرات المسيرة. ولكن أيضا عندما يتحدث عن الحصار حسن، لا يوجد حصار، هو يسيطر على ميناء الحديدة وراس عيسى والصليف، دخلت خلال نصف عام الأولى من هذا العام 500 سفينة. أيضا مطار صنعاء تم الاتفاق على رحلات إلى القاهرة وإلى عمان، ولكن هو اللي عطلها بممارساته.
1: طيب، ستبقى معنا سيد منيف من الرياض، لكن أنتقل أيضا إلى منع المطر في الرياض كذلك، المحلل السياسي، مع الإشارة إلى ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية عن دوي انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء. سيد مانع، ماذا يعني إدخال صنعاء في معادلة القصف والرد؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وضيوفك الكرام. الحقيقة من الواضح أن القيادة العسكرية اليمنية تحدد خارطة العمليات أنها كل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وخصوصا تلك التمركزات العسكرية أو المعسكرات أو غرف العمليات. وقد لاحظنا أنه منذ دخول طيران القوات المسلحة اليمنية أنه لم نسمع أي خبر عن ضربات على مواقع مدنية، وإنما كانت استهدافاتهم وفقا للإعلام الدولي أنها استهدافات دقيقة لمواقع وغرف قيادة العمليات لجماعة الحوثي أو لأرسال عسكرية تتحرك هنا وهناك. اليوم من الواضح أن إدخال صنعاء في هذا التوقيت هو بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بشن هجوم شامل على مختلف جبهات تعز في محاولة للسيطرة على المدينة وعلى هذه المحافظة المهمة. القيادة السياسية اليمنية تعقب دائما في بياناتها أن جماعة الحوثي هي من أشعلت هذه الحرب، وأن الحكومة اليمنية هي من ستوقفها أو ستنهي هذه الحرب من خلال الردع العسكري والعمليات العسكرية التي تقوم بها لاسترداد الأرض ولاحتكار الدولة للقوة العسكرية.
1: لكن يعني سؤالي كان يتمحور حول في أي اتجاه سيأخذ هذا التصعيد الأمور الميدانية عندما تدخل صنعاء في دائرة القصف كما تابعنا، إضافة إلى العديد من المدن والمواقع التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون. هل يمكن أن نكون أمام مشهد تصعيدي أكبر في المرحلة المقبلة؟
2: أنا أعتقد أن هذه الضربات التي شملت صنعاء اليوم ليست إلا بداية من القوات المسلحة اليمنية، بدليل أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن التعبئة العامة، ومن بعدها وافق عليها مجلس النواب، وبعدها انتقلت المسألة إلى المحافظات.
1: إذن هذه ليست إلا بداية. نحن أود من
2: العملية العسكرية أكبر.
1: أعطيني مجالا فقط للتذكير بالتطورات، سأعود إليك وإلى ضيوفي من صنعاء ومن الرياض كذلك، لكن أذكر بالتطورات الحاصلة في اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات تستهدف صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قد أعلن اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان بالسعودية. سبق ذلك إعلان القوات الحكومية اليمنية التصدي لهجمات حوثية، وقالت إن طائراتها الحربية قصفت تعزيزات للجماعة في محافظة تعز. ينضم إلينا نبيل اليوسفي من صنعاء، مراسل الجزيرة، ومن الرياض جامع نور أيضا مراسل الجزيرة، وياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، وسأبدأ مع نبيل اليوسفي من صنعاء إن كانت لديك أي معلومات إضافية عن هذه الغارات نبيل.
3: حتى اللحظة حسن هي ذات المعلومات التي أعلنت عنها وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن عدوان سعودي حسب هذه الوسائل يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. كان طبعا قد أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قبل هذا بأن غارات جوية سعودية عددها 47 غارة جوية، وقال بأنها استهدفت ثلاث محافظات هي الجوف وكذلك صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز، لكن كانت هذه المستجدات في الغارات هي استهدافها لمحافظة عمران وأيضا صنعاء بالإضافة إلى تجديدها على محافظة تعز صعدة وكذلك محافظة تعز. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنه قد أحصى منذ 3 من سبتمبر وعلى مدار نحو 27 يوما نحو 1258 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأكثر ما تم الإعلان عنه هو استهدافها لأبراج الاتصالات في محافظة صعدة ومحافظة تعز ومحافظة عمران أيضا بالإضافة إلى محافظة الجوف ومحافظات أخرى. حتى محافظة دمار كانت من ضمن المناطق التي حسب القوات المسلحة قد استهدفها أو استهدفها الطائرات السعودية. نعم.
1: طب فقط نبيل، يعني إلى حد الآن لم يصدر أي بيان من أنصار الله الحوثيين حول ما حصل، فقط وسائل الإعلام التابعة لهم، يعني لم يكن هناك بيان رسمي من جانب الحوثيين.
3: حتى اللحظة حسن فقط هو ما أعلنت عنه وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن هذه الغارات. كان البيان الذي سبق هذا الإعلان هو بيان الناطق العسكري للقوات المسلحة عن 47 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها سعودية ومن طائرات F-15 وتايفون، وذكر أيضا محافظات التي تم استهدافها الجوف وكذلك صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز. أما الآن لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي، فقط ما نقلته وسائل إعلام رسمية عن ما قالت أنه عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران.
1: طيب، من تعز ينضم إلينا ياسر حسن، أيضا أي تطورات جديدة لديك ياسر؟
4: نعم حسن، في تعز كان يوما مشتعلا وكانت الجبهات قد اشتعلت بشكل كبير، غارات جوية، مواجهات عسكرية في كل الجبهات، تحاول قوات الحوثيين التقدم إلى كل مناطق تعز، لكن القوات الحكومية أكدت أنها صدت كل هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية. كانت هناك غارات جوية قبل قليل طالت بني بوكاري في مديرة جبل حبشي غربية تعز، بالإضافة إلى غارات جوية للطيران اليمني كما أعلن عنها استهدفت منطقة الكدحة وكذلك مقبنة. كانت أيضا هناك غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين في خط الستين الواقع شمال تعز. أيضا المواجهات ما زالت مستمرة في مناطق كهبوب وأيضا الوازعية، وهناك قوات حكومية من قوات درع الوطن والعمالقة وقبائل الصبيحة تصد هجمات الحوثيين بشكل مستمر. أيضا حاول الحوثيون قطع الطريق الرابط ما بين تعز وعدن في منطقة حيفان تحديدا في هيجة العبد، لكن قوات الحكومية هناك من محور طور الباحة أكدت أنها صدت ذلك الهجوم. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن هناك 15 غارة جوية استهدفت الحوثيين في عدة مناطق سواء في تعز أو في غيرها. كذلك كانت هناك طائرات مسيرة استهدفت الحوثيين في جبهات جنوب مأرب، بالإضافة إلى قصف مدفعي أيضا على الحوثيين هناك في مأرب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي صرح أن القوات الحكومية مستمرة في تقدمها، وأكد أنه لا بد من دعم القوات، وأيضا أكد ما كان قد دعا إليه سابقا فيما يتعلق بالتعبئة العامة ودعم القوات المسلحة. الحكومة اليمنية أيضا كانت قد اجتمعت وأكدت أنها ترتب لما يتعلق بالتعبئة العامة، وقالت إن التعبئة العامة ليس فقط دعم الجيش وإنما تسخير كل موارد البلاد حتى تستطيع الحكومة والدولة السيطرة على كل مناطق البلاد ليس على تعز وحدها أو على الساحل الغربي فقط. أيضا فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، النزوح ما زال مستمرا وكبير بشكل كبير جدا في كل مناطق تعز وكذلك في معظم مناطق التي فيها القتال في اليمن بشكل عام. نعم حسن،
1: شكرا لك ياسر حسن، حدثتنا من تعز. وإلى مراسلنا في الرياض جامع نور، أيضا هل لنا أن نعيد التذكير بما أعلنه التحالف جامع خصوصا ما يتعلق بالصواريخ الباليستية على خميس مشيط وجازان؟
5: نعم، ذكر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن محافظة خميس مشيط وجازان تعرضت لهجوم بالصواريخ الباليستية والمسيرات من قبل الحوثيين، وذكر أن الدفاعات الجوية للتحالف أسقط صاروخين باليستيين في مدينتي جازان وخميس مشيط، وأيضا ذكر أنهم أسقطوا 4 مسيرات في خميس مشيط. أيضا الدفاع المدني السعودي ذكر أن أضرارا لحقت بمرافق سكنية في خميس مشيط إثر سقوط شظايا اعتراض لصاروخ باليستي. هذه هي التطورات المتعلقة بأحدث الهجوم للحوثيين على هاتين المنطقتين. سبق هذا بيان للمتحدث باسم التحالف ذكر فيه أن الحوثيين قاموا باستهداف منشأة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، وذكر أنهم ألحقوا أضرارا لهذه المنشأة التي تزود الحرم النبوي بالكهرباء، وقال إن السلطات والأجهزة المعنية قامت بتحقيقات خلصت إلى أن الحوثيين هم وراء هذه العملية، وقال إن هذا الاستهداف الأخير يأتي في سياق الاستهدافات التي دأب عليها الحوثيون في استهداف الأماكن المقدسة، في إشارة إلى هجوم سابق لمكة المكرمة. قال فيه آنذاك التحالف دعم الشرعية بأنهم أسقطوا مسيرة قبل وصولها إلى مكة المكرمة، وذكر المتحدث باسم التحالف أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات الإسلامية وأراضي المملكة العربية السعودية. أخيرا هناك بيانات كثيرة أصدرها منظمات إقليمية ودولية وحكومات تندد بهذا الاستهداف للمدينة المنورة.
1: شكرا لك جامع نور، مراسل الجزيرة من الرياض. إذن مشاهدينا، هذه التطورات الميدانية التي نتابعها الآن وأبرزها الغارات على العاصمة صنعاء تأتي مع استمرار المواجهات عند خطوط والمعارك عند خطوط المواجهة بين أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. نتابع ما يجري عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. صهيب
6: حسن، بالفعل نحن لازلنا إزاء التطورات التي تتصاعد إن صح التعبير في اليمن ودخول العاصمة اليمنية صنعاء على دائرة الاستهدافات بهذا الشكل الواضح والصريح على ما يبدو، مع أيضا الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق مختلفة من السعودية بحسب البيانات السعودية الرسمية. نتحدث عن الخط الحدودي، نتحدث أيضا عن العمق وصولا إلى المدينة المنورة، بهذا بالإضافة أو بموازاة الحراك على الأرض أو خط الجبهة المشتبك من المسافة صفر إن صح التعبير بشكل أو بآخر على الأرض اليمنية. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، خط السيطرة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وهي نقطة الاشتباك الأساسية، وفي الوقت نفسه هي نقطة التركيز من قبل الحكومة في غاراتها على مواقع تمركز الحوثيين في هذه المنطقة أو في هذه المحاور بشكل مركز. الغارات التي استهدفت قبل الإقليمية المناطق في اليمن استهدفت بشكل أساسي محافظات مثل صعدة، وصعدة مفهوم لأنها محافظة حدودية في اليمن مع السعودية، قد تنطلق منها عمليات حوثية باتجاه الأراضي السعودية. استهداف أيضا تعز، وهي منطقة لا يتركز الحوثيون في وسط مدينة تعز وإنما على أطراف مدينة تعز، ويطبقون الخناق بشكل أو بآخر على مدينة تعز، وبالتالي هذه الغارات تستهدف مناطق تواجد الحوثيين في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا لاستهداف صنعاء. استهداف صنعاء هو الأول من نوعه منذ بداية هذه المواجهة، بداية الشهر الماضي عندما انطلقت هذه القوات، قوات الحوثيين، وسيطرت على مناطق واسعة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وبالتالي هذا الخط الذي نتحدث عنه، خط الاستهدافات في الغارات خلال الساعات القليلة الماضية، هو إن صح التعبير تكرار للعملية للغارات باستثناء صنعاء. صنعاء دخلت على الخط لأول مرة، ولكن الغارات خلال الساعات الماضية تركزت أيضا بالإضافة إلى صعدة في حجة، في المخا، في الحديدة، وكل الخط الساحلي تقريبا، المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون. هذه خريطة توضح لنا بشكل قريب نسبيا مساحة سيطرة الحوثيين في الأراضي اليمنية، ونلاحظ الغارات التي استهدفت خلال الساعات الماضية كما ذكرنا تعز، الحديدة، عمران، صعدة، بالإضافة إلى صنعاء. وهذا يمكن أن يرسم لنا خريطة للمواقع التي يراد استهدافها، مواقع سيطرة الحوثيين، مواقع تمركز الحوثيين عسكريا، وخصوصا في الجبهة الجنوبية، جبهة تعز ومحيطها التي يضغط عليها الحوثيون بشكل كبير. لذلك استمعنا إلى شبكة مراسلين قبل قليل وهم يتحدثون عن الغارات التي تستهدف محيط تعز، لأنها مناطق تماس مباشر، هناك ضغط عسكري، هناك تحشيدات عسكرية من قبل جماعة أنصار الحوثيين في تلك المنطقة، وبالتالي استهدافات مكثفة لهذه المواقع وهذه التحشيدات العسكرية. هذا الأمر يوازيه الضربات الحوثية في الأراضي السعودية بشكل واضح ومباشر. نتحدث بدرجة أساسية عن المسار الحدودي الذي دائما ما يذكر في الأخبار وفي الأنباء القادمة من الرياض عن استهدافات في نجراني وفي جازان وفي أبها. هذه المناطق تعرضت لقصف مكثف، إما بالمسيرات خلال الفترة الماضية المنطلقة من أنصار الحوثيين، أو الصواريخ الباليستية كما ذكر الدفاع المدني السعودي قبل قليل، هناك شظايا سقطت في هذه المنطقة نتيجة اعتراض صاروخ باليستي. ولكن انسحاب هذه الضربات إلى العمق السعودي وصولا إلى المدينة المنورة، هذا يعني أننا إذا تطور أيضا آخر، صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف هذا العمق، وسقطت شرايب أكثر من مرة، ووصلت الاستهدافات إلى ينبع، واستهداف أرامكو في ينبع، شركة أرامكو للنفط السعودي في ينبع، وبالتالي تعميق الاستهدافات في العمق السعودي، بالإضافة في المقابل شن الحكومة أو قوات حكومية غارات على مواقع سيطرة الحوثيين في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد. وبالتالي نحن الآن إزاء تصعيد أكثر في خط الجبهة على الأرض، التحركات البرية، تحركات القوات على الأرض التي تحاول الضغط على تعز من جهة الجنوبية كما ذكرنا في أكثر من مناسبة. هذه المنطقة التي تشهد الآن أبرز العمليات، منطقة جبال كهبوب، المضاربة، رأس العارة، هذه المناطق الجبلية الوعرة الصعبة التي يضغط فيها الحوثيون من أجل توسيع مساحة سيطرتهم والوصول إلى السواحل الجنوبية للبلاد، والضغط أكثر أيضا من منطقة الكدحة، بني عمر، والوازعية باتجاه تعز لإطباق الخناق على تعز والسيطرة عليها بشكل كامل. وبالتالي نحن إزاء مسارين متوازيين، القصف والغارات التي تستهدف تحشدات الحوثيين، التحركات الحوثية على الأرض التي تحاول الوصول إلى تعز والسيطرة على تعز والوصول إلى الشواطئ الجنوبية، السواحل الجنوبية للبلاد. وبموازاة ذلك كله نتحدث عن الضربات الحوثية في العمق السعودي أو على الأقل في الأراضي السعودية على الحدود حسن. وبالتالي نحن الآن إزاء تصعيد لافت للنظر إلى أين ستسير الأمور، هذا هو السؤال المطروح الآن.
1: شكرا لك صاحب العصا على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ربما السؤال الذي ختم فيه زميلنا صهيب هو السؤال المركزي اليوم، إلى أين ستتجه الأمور إذا ما تصاعدت ووصلت إلى هذا المستوى من استهداف صنعاء؟
6: واضح من خلال يعني التصعيد الأمور منذ 6 أغسطس، وأنا أتحدث عن حرب الآن تدخل في شهرها الثالث. بدأت في 6 أغسطس طيران مسير ويعني صواريخ باليستية من قبل الحوثيين، أيضا قابله طيار مسير من قبل الحكومة اليمنية، ثم انتهت في 3 سبتمبر إلى اشتباكات برية بدأها الحوثيون أيضا، والآن مستمرة. طبعا اليوم تلاحظ يعني هناك كثافة حوثية واسعة في الهجوم على 50 موقع ومنطقة وقرية وقرية ومديرية في تعز، يعني بغية أيضا قطع الإمداد على المدينة وحصارها ومحاولة أيضا حماية الساحل الغربي، وأيضا واضح امتداد يعني وتنوع وسائل الأدوات بالنسبة للحكومة اليمنية. العاصمة اليمنية صنعاء كانت الآن تتويجا فقط لما يحدث خلال الفترات الماضية، سواء الحوثيون أو الحكومة اليمنية يتحدثون عن 1000 الغارات، سواء ما يتعلق بسلاح الجو الذي تمتلكه الحكومة اليمنية أو الصواريخ الباليستية سواء للحوثيين أو للحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن 756 غارة متنوعة، وعن 414 غارة متنوعة، وعن 356 غارة متنوعة. هذا يعني أن التصعيد هو القادم، ليس أمامنا ما يدل على أن هذه الحرب قد تتوقف أو أن هناك وقفة ما. يعني واضح أن هذه الحرب بدأت لتكتمل.
1: لتكتمل بأي اتجاه؟ يعني تحدثت عن مئات الغارات الجوية،
6: آلاف الغارات الجوية.
1: هل تغير شيء ميدانيا على الأرض بعد هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي وصولا إلى جبال كهبوب؟
6: تحدث طبعا عن آلاف الغارات، ليس الجوية فقط ولكن الغارات المتنوعة، العمليات المتنوعة، نقول كسلاح جو، يعني من قبل الطرفين، كصواريخ، كقذائف مدفعية أو غيرها من الطيران المسير وغير ذلك. بالنسبة لخريطة السيطرة حتى هذه اللحظة طبعا لم تتغير. كان النجاح الوحيد بالنسبة للحوثيين، وهي طبعا سيطرة استراتيجية، كان عندما يعني حسموا معركة الساحل الغربي المخا وباب المندب، وكما قالوا استولوا على 7 مديريات 4400 كيلومتر. ولكن كما علمت وكما نعلم بأن هذا تم عندما انسحبت قوات فصيل المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، والذي استسلم بدون قتال. حتى هذه اللحظة ما زالت تدور الأمور في مركز الثقل الرئيسي الذي يضم محافظة تعز وخرائطها الملتقية بلحج وعدن والساحل الغربي. اليوم مثلا يعني منذ تقريبا يعني أسبوعين حاول الحوثيون أن يعني يسيطروا على المناطق الموجودة في غربي تعز، في جنوب تعز، في شرق المدينة وغربها وشمالها وجنوبها، بغية أن يستطيعوا تثبيت مكاسبهم في ساحل البحر الأحمر وباب المندب، لكن لم يحدث هذا. نحن نتحدث اليوم سندخل الشهر الثاني من المواجهات والاشتباكات البرية، وربما الأسبوع الثالث من سيطرة الحوثيين على ساحل البحر الأحمر. واضح أن العقيدة يعني العملية لهذا القتال الذي يدور هو الاستنزاف، استنزاف من قبل الطرفين، ولكن ربما لأن الحكومة اليمنية تتفوق في عامل سلاح الجو، فأنا أعتقد أن هذا ربما يضفي كلفة أكبر على جماعة الحوثي، لأنها طبعا تضرب التعزيزات والإمدادات العسكرية ومناطق أيضا يعني الصواريخ وما يتعلق بالسلاح والعتاد.
1: هذا بالنسبة لخطوط المواجهة، لكن استهداف العاصمة صنعاء هو سياق آخر.
6: استهداف العاصمة اليمنية صنعاء هو بنك، يعني أعتقد أنه دخل إلى بنك الأهداف الجديد، لكن نحن نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة بأن هذا هو حملة جوية جديدة. عندما تكون الضربات أكبر من ذلك، يعني نتحدث عن 20-30-40 ضربة، طبعا نحن نتذكر في 2025 كان هناك مواجهات بين القوات الإسرائيلية والحوثيين والقوات الأمريكية والحوثيين، الأمريكيون من مارس إلى مايو قبل أن يتم الاتفاق في يعني مايو بينهم وبين الحوثيين على توقف الضربات بوساطة سلطنة عمان، كانت هناك حملات جوية عنيفة من قبل القوات الأمريكية، واستهدفت فعلا قادة يعني من قادة الصواريخ وقادة الطيران المسير ومصانع للمسيرات، ويعني تم الإعلان عن مقتلهم. وأيضا إسرائيل في 2025 قامت بنفس الأعمال عندما قامت بيعني استهداف يعني كامل لاجتماع الحكومة اليمنية، ذهب فيه رئيس الوزراء التابع للحوثي، وأيضا أعلن فيما بعد لاحقا عن مقتل رئيس الأركان التابع للحوثيين. الآن لا نتحدث طبعا عن حملة يعني، لكن
7: الذي حدث هو جديد لأنه لم يحدث منذ فترة طويلة. كان الاستهداف الوحيد الذي قامت الذي أعلن عنه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والآن طبعا لم يعلن أي طرف، لا نعرف هل هو التحالف، هل هو التحالف، هل هي الحكومة اليمنية. نعم. لكن لدينا حدث قبل قليل، وهو يعني ما أعلن عنه التحالف من قيام الحوثيين باستهداف محطة للكهرباء في المدينة المنورة، وأيضا استهداف خميس مشيط وأيضا المناطق الأخرى. ولكن حتى هذه اللحظة يعني هذا الحدث ما زال لا من الحوثيين أعلنوا بشكل رسمي عن شكله وطبيعته ونوعه، ولا أيضا أي جهة تبنت هذا العمل، ولكنه بالتأكيد ملمح مهم، خاصة وأنه يضاف إلى الهجمات والغارات الجوية التي بدأت في الرابع من سبتمبر. هذه الغارات بدأت في الرابع من سبتمبر، أي بعد يوم واحد من دخول الحوثيين في الاشتباكات البرية نحو الساحل.
1: ربما سألتك عن صنعاء بأنها في سياق آخر، لأن قصف صنعاء يعني استهدافا محددا ولا علاقة له عمليا بمجرى المعارك عند خطوط المواجهة، لأنها بعيدة بشكل كبير عن خطوط المواجهة على ساحل البحر الأحمر.
7: هو نوعي في التوقيت، نوعي في الهدف، لأنه استهدف، وأنا تأكدت الآن من مصادر كثيرة يعني بأنه يعني هناك نيران مشتعلة في منطقة النهدين، وهذه منطقة فيها معسكرات وفيها أيضا الدار الرئاسي الذي ربما أن الحوثيين يستخدمونه بشكل أو بآخر، أو أن هناك قيادات من الحوثي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك. لكن الحدث حدث يعني، والنيران مشتعلة طبعا، والمصادر المحلية تؤكد ذلك، والإعلام الرسمي التابع للحوثيين يؤكد ذلك، لكن ليس لدينا بيان حتى هذه اللحظة. بالنسبة للعاصمة اليمنية صنعاء، طبعا هي كانت هدفا يعني دائما لكل القوات التي قاتلت الحوثيين، التحالف، الحكومة اليمنية في عمليات إسناد غزة، القوات الإسرائيلية، القوات الأمريكية، وقبلها أيضا كان هناك عندما كان في عهد الرئيس بايدن أيضا. نعم. يعني التحالف الأمريكي البريطاني أيضا حدث يعني مثل هذا، وتقريبا كل هذه القوات تستهدف كانت إما مطار صنعاء أو مناطق جنوب صنعاء، فج عطان الذي يمتلئ بالمعسكرات، أو أيضا جبل النهدين الذي له قيمة استراتيجية وعسكرية بالنسبة لبعض المعلومات عنه.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. من صنعاء ينضم إلينا حسين البخيتي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد حسين، أولا قراءتك لهذا الاستهداف، خصوصا إذا ما يعني تأكدت المعلومات عن استهداف جبل النهدين وفج عطان داخل العاصمة اليمنية صنعاء.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بغض النظر أين منطقة الاستهداف، فالاستهداف هو داخل العاصمة صنعاء، وهذا معناه كما ذكر ضيوفك بأنه تطور جديد، ويحاولون التلميح لأن هذا التطور الجديد هو ضد صنعاء ويؤثر على صنعاء وقوات صنعاء. لكن بالعكس أخي العزيز، بل أن هذا الاستهداف هو يفتح لصنعاء مجال وأهداف جديدة داخل العمق السعودي، بالإضافة إلى على سبيل المثال العاصمة الرياض، أو توسيع نطاق هجماتهم على كامل المنشآت النفطية السعودية. وهذا في الحقيقة أخي العزيز هو أنه تم إعطاء عذر للعاصمة صنعاء لاستمرار هجماتها على السعودية، بالإضافة إلى القيام بتوسيعها. وهناك أخي العزيز يعني مغالطات كثيرة تحدث بها على سبيل المثال الضيف من السعودية، عندما قال أن السعودية هي دائما تبحث عن تحالفات لأنها تحترم الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي. يا أخي يعني بالعكس، عندما يتم استهدافك من قبل اليمن وتدمير كامل منشآتك النفطية جنوب السعودية في نجران وجيزان وعاصمة، وإغلاق تلك المطارات، واستهداف ينبع، ويعني واستهدافات كبيرة، وأنت ما زلت تبحث عن تحالف بحجة أنك كما قال يعني هم يحترمون القانون الدولي، هذا هو فقط يثبت مدى الضعف السعودي وبحثها عن التحالفات.
1: وبالإضافة سيد حسين أحمد،
8: نعم
1: فقط يعني كنت تقول إن هذا يعطي عذرا لمزيد من الاستهدافات من قبل الحوثيين لأهداف داخل السعودية، لكن عمليا ليس هناك أي تبني سعودي حتى اللحظة حول هذه الغارات. حتى الجانب الحوثي رسميا لم يعلن ذلك، وسائل إعلامهم فقط تحدثت عن أن هذا هو هجوم سعودي فقط. للإشارة، القوات الحكومية اليمنية تقول نفذنا 27 غارة جوية على امتداد جبهات تعز استهدفت منظومات عسكرية لميليشيا الحوثي وفقا لما ذكرته القوات الحكومية اليمنية. لكن فيما يتعلق بصنعاء حتى الآن يعني أنت قفزت مباشرة إلى القول إنها غارات سعودية.
8: داخل عزيزة أنت عندما سألتني أنا قلت لك أنه كانت هناك غارتين تقريبا في جنوب العاصمة بحسب المنطقة التي أسكن فيها. قلت لك بأنه قد تم الإعلان من قناة المسيرة وبعض القنوات الرسمية في صنعاء بأنها غارات سعودية استهدفت صنعاء بالإضافة إلى عمران وصعدة وتعز. أي أن هذا القنوات الرسمية التي أنت يعني قلت أنها بمعنى آخر قد لا تعبر عن قرار صنعاء أو الرأي السياسي لصنعاء. بالعكس أخي العزيز عندما تعلن القناة السعودية بأن الغارات السعودية هل سنقول لا لم يكن هناك مصدر رسمي؟ وقناة المسيرة هي من يمثل القناة التابعة لجماعة أنصار الله. وبخصوص أخي العزيز هذه الغارات فقط نؤكد أن على سبيل المثال الأستاذ أحمد الشلبي تحدث عن تعز والمناطق التي سيطرت عليها القوات في صنعاء وقامت بتحريرها خلال الأسابيع الماضية، وكان يتحدث بأن هذا هو لم يستطيعوا أن يثبتوا أماكنهم هناك وأن هناك يعني وكأن هذا التبدم بدل أن يكون هو انتصار يحاولون تغييره لأنه هزيمة. كيف لم يثبتوا أماكنهم هناك وهم يتقدمون في كل الجبهات، يتقدمون في تعز في جبل حبشي وهناك أنباء على اقترابهم أو دخولهم أطراف مدينة التربة ثاني أكبر المدن في محافظة تعز، والتقدمات كبيرة في كل الأماكن حتى في مأرب قبل أيام. لذلك أخي العزيز الآن كما نوضع أن من الآن يحمل زمام المبادرة ولديه القدرة على التقدم هي صنعاء. وبخصوص النفي عن أنها غارات سعودية، ماذا كانت تعمل طائرة F-15 السعودية التي تم إسقاطها قبل تقريبا ممكن أسبوع وقد أكون مخطئ في يعني التاريخ؟ يعني السعودية الآن هي تذهب إلى عمان وتتوصل إلى كثير من الوسطاء تعرف مصير الطيارين. يعني طائرة سعودية F-15 ماذا كانت تعمل؟ وهل يعقل أن لدى ما يسمى بقوات الشرعية أو المعترف بها دوليا هذه الطائرات التي يعني لم يتم استخدامها إطلاقا سابقا وبين ليلة وضحاها
1: القوات الحكومية فقط؟ سيد حسين، طيب سيد حسين، القوات الحكومية اليمنية تعلن عن تنفيذ 27 غارة جوية، ما المانع أن تكون هذه الغارات من القوات الجوية التابعة للقوات الحكومية مثلا؟
8: أقول لك أخي العزيز ما المانع، نحن نعلم أن التحالف السعودي وخصوصا في البيانات الأخيرة اليوم عن كذبة استهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة، تحدث الناطق باسم التحالف السعودي أو ويسمي نفسه أنه تحالف دعم الشرعية في اليمن. فإذا كانت هذه الشرعية تقول أنه تم استهداف مناطق أو 27 غارة، فهذا معناه أنه ضمن هذا التحالف وأن التحالف السعودي يدعمهم في الجانب الجوي. يعني يا أخي العزيز من أين تنطلق هذه الطائرات؟ هذه مغالطات أخي العزيز، مغالطات كبيرة، والجميع يعلم أن الطيران اليمني والطائرات التي تملكها اليمن يعني قد تم استهدافها تقريبا كلها. ولو كان هناك أخي العزيز على سبيل المثال أن هناك منطقة في المناطق التي تخضع لسيطرة تحالف العدوان السعودي في جنوب وشرق اليمن أو أي منطقة أخرى يعني ويقومون ولديهم هذه الطائرات، لماذا صنعاء لا تستطيع أن تقوم باستهدافها؟ لأنها تعلم أنه لا يوجد أي طيران داخل اليمن، ولكن السعودية تحاول التهرب من المسؤولية.
1: اسمح لي أسمع هنا، تعرف نعم اسمعني أسمع الرأي المقابل هنا من الرياض، السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ما رأيك بما سمعت سيد منيف؟
0: حسن أتمنى أن تعطيني الوقت اللي نفس الوقت اللي أعطيته لحسين البخيتي. أولا فضل. الكل يدرك أنه التحالف أنشي بطلب من الشرعية اليمنية في مارس 2015، رغم أنه ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تسمح للسعودية بالتحرك عسكريا إذا تعرض أمنها الوطني، ومع ذلك السعودية أنشأت التحالف بطلب من الشرعية اليمنية اللي انقلب عنها عليها الحوثي في سبتمبر 2014 ودخل صنعاء. هذا أول. الأمر الثاني، هناك قرار دولي 2216 لم تعترض عليه أي دولة وبالإجماع ومن ضمنها روسيا والصين بعدم إمداد الحوثيين بالأسلحة. الأمر الثالث، التقارير تثبت من عديد من المصادر أن هناك 3000 خبير من الحرس الثوري فيلق القدس ومن كتائب حزب الله العراقي ومن حزب الله اللبناني هم الذين يدورون العمليات. التقرير الرابع الذي خرج أنه ما حدث في الساحل الغربي كانوا خبراء إيرانيين ومن كتائب حزب الله العراقي ومن حزب الله اللبناني هم اللي أداروا العمليات من صنعاء وصعدة ثم ذهبوا إلى المخا وذباب وباب المندب. فكل الكل يعرف أنه هذه إمكانيات إيرانية تحت غطاء الحوثي والحوثي لا يستطيع اتخاذ قرار. الأمر الخامس، حسين أورلو في معركة مارب اللي حشدت لها إيران في 2021 مع الحوثيين، لماذا قتل حسين أورلو وطعن في صنعاء وذهب إلى طهران وتوفي بعدها بشهر؟ لماذا؟ لأنه هو أدار معركة مارب وخسرت الحوثي ومعه إيران. نعم. معركة المارب التي قادتها الشرعية بدعم من الحوثيين. فهذه حسن الحقائق. أيضا السادس مهمة حسن، أنه الحديث عن الحصار، لا يوجد حصار. باب المندب، الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، المواني الثلاثة يسيطر عليها الحوثي. أيضا مطار صنعاء كان مسموح بالطيران حد للقاهرة وعمان، لكن الحوثي هو الذي عطل كل هذه المسيرة. فلا يوجد حصار. دخلت 500 سفينة، أيضا 500 سفينة دخلت خلال نصف العام الأول. فبالتالي هذه حقائق. الأمر السابع، السعودية عندما تقوم بعمليات تعلن بشكل مباشر. التحالف الشرعية تمتلك كل الأدوات وكل القوى العسكرية. الهدنة كانت من أبريل 2024 إلى الآن الشرعية بدأت تستعيد قواها، بدأت تبني قوات أيضا إضافية، قوات درع الوطن وقوات الطواري. ويبدو أن الحوثي تفاجأ بقوة الشرعية في هذا
1: الغارات.
0: الثامن مهم حسن. الثامن مهم، الصنعاء. صنعاء أنا أعتقد أنه القرار اليمني واضح في البداية بعد اعتداءات الحوثي في 3 سبتمبر على المخا والحديدة. القرار اليمني، قرار الشرعية الموحد سياسيا وعسكريا وأمنيا، هو تحرير صنعاء. لذلك أنا أعتقد الظروف اللي منعت تحرير صنعاء في 2015 و2016 زالت. الظروف التي منعت تحرير الحديدة في 2018 زالت من قبل المجتمع الدولي.
1: يعني تقصد بأن هذه الغارات على صنعاء هي مقدمة لمعركة صنعاء الكبرى؟
0: هذا اللي قالته الشرعية من البداية. قالوا تحرير صنعاء هدف استراتيجي، وخسارة الساحل الغربي ما هو إلا خسارة معركة وليست خسارة حرب. فالهدف للشرعية اليمنية هو تحرير صنعاء. وعندما أقول حسن الظروف اللي منعت تحرير صنعاء في 2015 و2016 من قبل المجتمع الدولي، والتي منعت تحرير الحديدة في 2018 زالت الآن. أنا أعتقد الآن بالإمكان الشرعية، أعتقد الهدف الاستراتيجي للشرعية هو تحرير صنعاء. لذلك نرى الشرعية تركز
1: بما أنك
0: على صنعاء وصعدة.
1: نعم، بما أنك كررت الجملة مرتين، ما هي الظروف التي كانت مانعة وزالت الآن؟
0: الطرف اليمني يتحدث عن أنه قرار كان بمنع تحرير صنعاء في 2015 و2016. أيضا في 2018 حسن كان الشرعية بدعم من التحالف على مقربة من تحرير الحديدة. كان هناك رفض من بعض القوى الدولية لتحرير الحديدة والدفع الذهاب إلى اتفاق ستوكهولم، والكل يعرف هذه الأحداث اللي حدثت. الآن أعتقد المجتمع الدولي أدرك خطورة الحوثي ومن خلفه طهران. ونعرف أنه في فترة من الفترات حتى في العلاقة بين واشنطن وطهران كان في جزء كبير من المهادنة، حتى زالت في وجود ترامب بالضربات اللي يقوم بها على طهران حاليا.
1: طب فقط أيضا كنت تستمع إلى السيد حسين البخيتي عندما قال إن هذا سيعطي عذرا إضافيا لأنصار الله الحوثيين لاستهداف مرافق أكان اقتصادية أو حتى عسكرية للمملكة العربية السعودية.
0: الحوثي لا يدرك أن المعركة يمنية هذا انقلاب على الشرعية اليمنية، والحرب على الأرض هي حرب يمنية يمنية. هو يريد أن يصدر أزمته للخارج بسبب عدة ظروف، ومن ضمنها أنه طهران حركت الحوثي بسبب اضمحلال نفوذها في مضيق هرمز، هي اللي حركت الحوثي في باب المندب. لكن الحقيقة أنه على الأرض هي حرب يمنية يمنية، وهو متفاجئ بقوة الشرعية وتماسك الشرعية حسن عبر مرحلتين. الأول عندما أقصى الشرعية انقلاب المجلس الانتقالي والتمرد الذي أحدثه في ديسمبر 2025، الأمر الثاني عندما منعت هبوط طائرة مهان إير في 13 جولاي من هذا العام.
1: شكرا لك منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، وأشكر أيضا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا ننوه إلى أخبار عاجلة وردتنا قبل قليل. مصدر دبلوماسي أثيوبي يقول إن وزارة الخارجية الأثيوبية تعلن دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيه، وتمهل 48 ساعة لمغادرة البلاد. وكالة أنباء الشرق الأوسط تنقل عن مصدر مصري أن اعتبار مستشار سفارة أثيوبيا بالقاهرة غير مرغوب فيه، وتقول إنه تم إمهاله 48 ساعة للمغادرة كمعاملة بالمثل. من جانبها قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد التوترات بين أثيوبيا ومصر وأريتريا، ودعت الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وكان قد سبق ذلك إعلان أريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الأثيوبية إغلاق السفارة في أريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد أثيوبيا. معنا من القاهرة عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، ومن كيبك في كندا زكريا زيلالم الباحث المختص في شؤون القرن الإفريقي. مرحبا بكما. سأبدأ مع ضيفنا من القاهرة السيد عماد الدين حسين. أولا هل لنا أن نفهم أكثر خلفية هذا التوتر وهذا التصعيد الدبلوماسي ما بين أثيوبيا ومصر وأريتريا أيضا، ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال يفترض أن يسأل عن سبب التصعيد الجانب الأثيوبي. أولا مصر أعلنت بوضوح أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأثيوبيا، ولم تفعل ذلك ولن تفعل ذلك، لأنها تقول وتؤكد دائما أن هذا مبدأها الأساسي حينما تطالب كل الدول ألا تتدخل في شؤونها، فهي أيضا لا تتدخل في شؤون أثيوبيا. المشكلة الحقيقية أن هناك مشكلة بين الرئيس الأثيوبي أو رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وعدد كبير من القوميات الأثيوبية. هناك صراع نعرفه تماما بين أبي أحمد والتجري، وكانت هناك حرب طاحنة سنة 2022 خمدت حينا ثم عادت وتجددت، ليس فقط بين أبي أحمد والتجري ولكن بين غالبية القوميات الأثيوبية. هناك جيش يتكون من 7 قوميات لمحاربة أبي أحمد، وبالتالي هناك مشكلة عميقة وحقيقية بين الحكومة المركزية في أثيوبيا وبين قوميات أثيوبية، وليست بين مصر أو بين أريتريا. وبالتالي الخارجية الأثيوبية أو الدعاية الأثيوبية تتحدث دائما عن تدخل مصري. المسألة ببساطة من يحارب أبي أحمد هم قوى أثيوبية، قوى سياسية أثيوبية. هو يقول أن مصر والسودان وإريتريا يدعمون هذه القوى المتمردة على حكمه، لا يملك أي دليل، ليس من مصلحة مصر ولا من مبدأها أن تتدخل في الشؤون الداخلية. يعني هذا الأمر غير مطروح في الأجندة. لو كانت مصر تريد أن تفعل ذلك أو لو كان هذا مبدأها ببساطة شديدة كانت فعلته منذ
10: أكثر من يعني أكثر من 15 سنة منذ بدء أزمة سد النهضة التي بدأت بالفعل في أبريل 2011 مباشرة بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير. وبالتالي يخطئ السيد أبي أحمد حينما يوجه مشاكله وهجماته على مصر أو السودان أو إريتريا ظنا أن ذلك سيوحد خلفه القوى الأسيوبية. وبالتالي هذه المشكلة لا يمكن له أن يحل مشاكله الداخلية بالهروب إلى الأمام عبر اتهام جهات خارجية.
1: سيد زكريا، إلى أي مدى يبدو الاتهام الأريتري الأثيوبي لكل من مصر وأريتريا إلى أي مدى يعني يلامس الواقع، خصوصاً

0: ذكره ضيفنا عماد الدين أنه لو كانت مصر في هذا الوارد لكانت قامت بذلك أثناء أزمة سد النهضة.
1: حتى الآن إن الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي أدلة تربط بين هذين البلدين والنزاع العسكري الذي استمر لثمانية أيام أو تسعة أيام، وبالتالي يمكن أن يستند ذلك إلى تكهنات. ولكننا نعرف أن إثيوبيا ومصر لديهما تاريخ طويل من الخصومة والتنافس الجيوسياسي، ويعود ذلك إلى أزمة سد النهضة، ونعود بالزمن إلى عام 2011. وفي خلال كل تلك المرحلة اتهمت مصر لربما ليس بالتدخل العسكري ولكن بالتدخل السياسي في الداخل الإثيوبي من خلال دعم المجموعات الانفصالية والمجموعات المناهضة للحكومة الإثيوبية. إذن تقول مصر إنها لا تتدخل، وما من أدلة بهذا الخصوص؟ بالنسبة إلى إريتريا، إريتريا لديها تاريخ من التدخل العسكري المباشر في الأراضي الإثيوبية. نتذكر أنه في خلال الحرب مع جبهة الشعبية لتحرير تيغراي، نتذكر أن إريتريا كانت في الواقع تناصر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد الثوار من تيغراي. إذن بالفعل كما أشرتم في المقدمة، نعم هناك تحركات في اتجاهات مختلفة، ويبدو أن المجموعات الآن تغيرت وضعيتها وتدعم الآن من إريتريا. إذن هذه اتهامات. طبعا ما من اتصالات، ما من انترنت يعمل بشكل جيد، وهذه منطقة نزاع. إذن من الصعوبة بمكان أن نتحقق من المعلومات، ولكننا نعرف السيناريو بخطوطه العريضة بالنسبة إلى إريتريا ومصر. لذلك في غياب أي أدلة يتعين علينا أن ننتظر لكي تتضح الصورة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
0: طب ما هي مصلحة إريتريا هنا في دعم جبهة تيغراي ضد حكومة أبي أحمد؟ سيد زيلاليم،
1: من المعلوم أنه بعد الحرب المدمرة مع جبهة تيغراي التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص حتى العام 2022، من الواضح أن إريتريا لم تكن راضية عن اتفاقية السلام في بريتوريا في جنوب إفريقيا التي وضعت حدا للحرب. أرادت أن تستمر العملية الحوارية، ومنذ العام 2023 الحكومة الإثيوبية اتخذت مواقف عدوانية تجاه الحكومة الإريترية. لقد هددت بشن الحرب، ولقد رفعت النبرة، وتحدثت عن طموحات توسعية، بالإضافة إلى إمكانية ضم بعض الأراضي في المنطقة المشرفة على البحر الأحمر. ولذلك هذه كلها من بين الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا السياق. نتحدث عن مصالح قومية. نعم هناك لربما في وجه التهديدات من أديس أبابا أسمر يمكن أن تقف حتى مع الأعداء والخصوم في وجه التهديد الذي تراه. هذا أمر فاجأنا جميعا، حتى من منا يتابع التطورات السياسية بشكل دوري في المنطقة. لقد تفاجأنا في حقيقة الأمر. يبدو أن المسألة ترتبط بالمصالح القومية.
0: طب قبل أن أنتقل للسيد عماد الدين من جديد، سيد زيلاليم، قبل أن أنتقل إلى سيد عماد الدين، هل كان مفاجئا بالنسبة إليك إدخال مصر في هذا النزاع من قبل أثيوبيا؟
1: ليست مفاجأة كبرى بالنسبة إلي في حقيقة الأمر، ولو أنه ما من أدلة دامغة بأن مصر تتدخل عسكريا في الداخل الإثيوبي، ولكن مصر وإثيوبيا لديهما

مصالح على طرفي النقيض على المستوى الجيوسياسي. نعرف أيضا ما حصل مثلا في حرب السودان، ومصر تدعم القوات المسلحة السودانية، أما إثيوبيا أيضا من قبل الإمارات العربية المتحدة تدعم قوات الدعم السريع مثلا. وبالتالي نرى أن الوضع الجيوسياسي بشكل عام يضع البلدين على طرفي

0: الصورة بوضوح من يدعم من وما الذي يحصل في ميدان المعركة.
1: سيد عماد الدين، أي تداعيات وتبعات يمكن أن تنشأ عن هذا التوتر والتصعيد؟
2: أخي الكريم، يعني كان ملفتا للنظر قبل يومين كان هناك لقاء مهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع مجلسي الوزراء ومجلسي والمحافظين والقوات المسلحة، قادة القوات المسلحة والشرطة وخبراء ومسؤولين كثيرين، وكانت هناك تصريحات مهمة من بينها أن مصر ما زالت تفضل الحلول الدبلوماسية والسياسية فيما يتعلق بأزمة السدود الأثيوبية دون أن يؤثر ذلك على حقوق الشعب المصري. هذا هو الموقف المصري الذي أعلنه رئيس الدولة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي كل يوم يتحدث يقول مصر لا تتدخل. الخارجية المصرية وصفت الاتهامات الأثيوبية بالنص هي والعدم سواء. أثيوبيا لا تملك أي دليل يدين مصر، مصر لم تتدخل. في المقابل ينسى السيد أبي أحمد ببساطة أنه حول منطقة الحدود السودانية الأثيوبية إلى معسكرات ومطارات لتقديم الدعم للقوات الدعم السريع في السودان. هو الذي تدخل في السودان، هو الذي يحاول أن يصل ويحصل على ميناء عصف في البحر الأحمر، هو الذي يتدخل في من الغريب ومن الذي يدعو للدهشة. الدولة التي تحتضن الاتحاد الأفريقي الذي يدين الانشقاقات تعترف بدولة بإقليم منشق هو إقليم أرض الصومال وتقيم معه علاقات وتساعد إسرائيل في هذا الأمر. هذه هي الدولة التي تتهم مصر وتتهم السودان وتتهم إريتريا أحيانا بالتدخل في شؤونها. ما فعله أبي أحمد منذ وصل إلى السلطة هو مزيد من التوسع، مزيد من الهيمنة. هو يقول أن والدته قد حلمت بأنه سيكون الملك السابع في التاريخ العام الكبير لأثيوبيا. هو لديه تطلعات إمبراطورية، لكن لديه مشكلات عميقة في الداخل الأثيوبي. مشكلة أبي أحمد ليست مع مصر، يعني الضيف الكريم من كندا يقول أن هناك خلافات سياسية بين مصر وأثيوبيا، وبالتالي قد يرجح ليس مصر لديها خلافات وأثيوبيا ودول كثيرة خلافات سياسية مع بعضها البعض، لكن لا يعني ذلك بالمرة أن تتحول إلى التدخل في الشؤون الداخلية. وبالتالي يعني أستغرب تماما، يعني رئيس الأركان السوداني كان قد تحدث في حوار صحفي مع جريدة الشروق قبل أيام وقال نصر أن هناك مطار يسمى أسوسو في بني شنقول على الحدود السودانية الأثيوبية تقوم فيها أثيوبيا بتزويد المتمردين والمنشقين والدعم السريع بالسلاح والمال، وهذا أمر صار موثقا. وبالتالي يستعجب الأمر بدلا من أن يتوقف السيد أبي أحمد عن التدخل في الشأن الإريتري، في الشأن السوداني، في الشأن الصومالي، يقوم ب مهاجمة مصر وإريتريا. وبالتالي كان يجدر بالسيد أبي أحمد أن يحل مشاكله الداخلية أولا، أن يجلس مع التجريي. بالمناسبة أبي أحمد قتل أكثر من 600,000 شخص في التجريي ولم تتحرك منظمة دولية واحدة لمحاكمته بتهمة جرائم الحرب، بل كفاته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بجائزة نوبل. هذا أمر يدعو إلى يعني السياسة الأثيوبية هي تقريبا استنساخ للسياسة الإسرائيلية.
1: نعم سيد عماد الدين، سوف نشرك معنا من واشنطن في هذا النقاش جمال بشير أحمد الكاتب والباحث الأثيوبي. مرحبا بك سيد جمال. لا أدري إن كنت قد استمعت إلى ضيفينا، ولكن بالمجمل أثيوبيا ليست لديها دليل واضح على تدخل مصر على الأقل في الشؤون الداخلية. ربما الأزمة مع أريتريا قد تكون مختلفة نوعا ما، لكن في الجانب المصري لنبدأ هنا، في الجانب المصري ليس هناك دليل أثيوبي على تدخل مصر في الشؤون الداخلية الأثيوبية.
3: نعم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة. أثيوبيا ومصر يعني وإن كان هناك علاقات بعض الشيء يعني يعتبر جيدة من قبل مثلا الأقباط وغير ذلك، لكن هذا التنافس على النيل الأزرق كان منذ القدم، يعني حتى في 1875 نرجع و76 في أيام الخديوي، يعني الاستيلاء على النيل الأزرق، محاولة الحرب، ثم بعد ذلك يعني النهج بعد استقلال مصر كان من جمال عبد الناصر إلى الآن مساعدة الانفصاليين،

0: نحن نعلم أن الانفصاليين الإرتريين قامت حركتهم من القاهرة، وهم يشيدون بذلك ويتكلمون بذلك علنا في 2024 و25. نعرف اتفاقية ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا، وهذا الاتفاق كان يعني أولا نحن نسأل ما دخل مصر في القرن الأفريقي، وهي أبعد ما تكون إلى تقريبا 3000 كيلومتر من أثيوبيا. حتى في مسألة أيضا البحر الأحمر تدخل مصري غير مبرر، لأنها ليست من دول القرن الأفريقي وليست مرحب
1: نعم
0: بها في
1: ولكن
0: المنطقة أصلا.
1: يعني ولكن هذا ما تقوله سيد جمال،
0: تعرف أن
1: سيد جمال هذا ما تقوله أثيوبيا، أنت تردد ما تقوله أثيوبيا، لكن الضيف من مصر يقول إن ذلك يفتقد إلى أي دليل. هل من دليل اليوم يمكن أن تقدمه أثيوبيا على تدخل مصري في الشأن الأريتري كي عفوا في الشأن الأثيوبي كي تقدم على هذه الخطوات؟
0: نعم، إثيوبيا الآن اليوم أعلنت خروجها من الدبلوماسية الإرترية بنفسها، ثم أيضا طرد 10 دبلوماسيين وبما فيه أيضا دبلوماسي واحد مصري. لا يمكن أن تقوم إثيوبيا بمثل هذه الخطوة الكبيرة ولم يعهد منها مثل هذه الخطوة إلا بدليل واضح من ضمنها أنها حصلت على تورط بعض العناصر الإرتريين الجنود في داخل الحرب الذي الآن تشنه على يعني أثيوبيا. ونحن نعلم وكان في أيضا في السابق حضور لمصر في مثل هذه في إرتريا بالذات، يعني والاتفاقية المشتركة بينهم وعلنا، فهي تقول أن أمن إرتريا وأمن الصومال هو أمن مصر. فكذلك الآن نحن لا يمكن أن نأتي بمثل هذا الوقت أدلة في بهذه الأوقات. هذه
1: نعم.
0: الأدلة ممكن تأتي في
1: طيب.
0: إطار مثلا لو جاء الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن، أو إذا تشتكي مصر، ممكن تستطيع أن تشتكي مصر إذا كانت تدعي أن إثيوبيا عملت شيئا
1: طيب.
0: غير مناسبا وبغير أدلة، إذا
1: طيب.
0: لتشتكي مصر كعادتها للمجلس الأمن وكذا، فحينها إثيوبيا تقدم
1: طيب.
0: أدلتها.
1: ربما
0: الأدلة لا تقدم على يعني مثل
1: جمال.
0: هذه المحافل الإعلامية
1: نعم.
0: أبدا.
1: ربما سيد عماد الدين حسين لديه رأي مقابل، بما أن الأدلة لا يمكن أن تعلن على وسائل الإعلام، لكن لا يمكن لأثيوبيا أن تقوم بذلك من دون أدلة لكن تبقى محتفظة بها. سيد عماد.
2: نعم، هذا كلام غريب للأمانة، وهو للأسف الشديد الإعلام الأثيوبي والمسؤولين الأثيوبيين يرددون كلمات حتى لا يدرسونها ببساطة، حتى يعني يختاروا ردود طبيعية. الضيف الكريم يقول ما دخل مصر في القرن الأفريقي؟ مصر دولة من دول حوض النيل، مصر حوض النيل طبقا للاتفاقات الدولية هو حوض دولي، نهر دولي، فبالتالي استقرار تدفق مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. 98% من مية مصر، 55 مليار بيجوا من معظمهم من النيل الشرقي. أثيوبيا بينزل عليها أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا، وتستكثر على مصر أن تحصل على 55 مليار، وتحاول أن تصنع محابس على النيل حتى تصيب مصر بالعطش تحقيقا لتصورات وتطلعات إمبراطورية قديمة. فبالتالي من مصلحة مصر أن يكون القرن الأفريقي مستقرا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الدستور الأثيوبي الزميل ينسى تماما أنه يعطي كل دولة كل قومية الحق في الاندماج أو الاستقلال. فبالتالي أبي أحمد قام بتكوين حزب الازدهار من أجل دمج هذه القوميات. هذه القوميات تحترض على هذا الأمر وتريد أن يكون لها الحق كاملا، ويريد أن تكون حقها في الثروة كاملا، وتريد أن تحصل
1: نعم.
2: على الكهرباء فعلا بدلا أن تذهب هذه الكهرباء إلى البيتكوين.
1: طيب.
2: وبالتالي مشكلة أبي أحمد مع قومياته وليست مع مصر. أخيرا
1: طيب.
2: مصر لديها علاقات
1: باختصار.
2: مع إريتريا. ما علاقة ذلك بل الذي يضير أثيوبيا أن تكون هناك علاقة بين مصر
1: شكرا.
2: وإريتريا.
1: شكرا
2: لك. هل مصر تعترض على علاقة أثيوبيا بإسرائيل أو
1: شكرا لك
2: بهذه
1: عماد
2: الدولة
1: الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. وأشكر أيضا من كيبك في كندا زكريا زيلاليم الباحث المختص في شأن أو في شؤون القرن الإفريقي، كما أشكر من واشنطن جمال بشير أحمد الكاتب والباحث الأثيوبي. إلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
4: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
5: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
6: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
7: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
8: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
9: والله نفسي في رغيف خبزها.
10: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
11: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
12: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
13: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا. ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، انت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
14: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
15: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
16: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

0: مستمرون مشاهدين معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلنت أن غارات تستهدف صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء. إلى هذا، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز وأن حريقا اندلع فيها. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعة إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في إسرائيل، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. في ملف آخر، أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الأثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد أثيوبيا. نبدأ من التطورات في اليمن، وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. والوضع الآن كيف يبدو في العاصمة اليمنية نبيل؟
1: بطبيعة الحال كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن حسب هذه الوسائل بأن عدوان سعودي استهدف العاصمة صنعاء وكذلك محافظة عمران التي تبعد نحو 50 كيلومتر شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى استهدافها لمحافظة صعدة وكذلك محافظة تعز. يأتي هذا بعد أن كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن غارات استهدفت محافظة الجوف وكذلك صعدة بالإضافة إلى محافظة تعز. لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من الجهات الرسمية عن عملية الاستهداف للعاصمة صنعاء وكذلك لعمران وكذلك لمحافظة صعدة وتعز. كل ما أعلنت عنه هو وسائل إعلام رسمية. الناطق العسكري يحيى سريع للقوات المسلحة يحيى سريع أكد أو أحصى 47 غارة جوية قال بأنها سعودية خلال الساعات 24 الماضية، وأكد بأنها تركزت بشكل مكثف على محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الجوف ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأن هذه الغارات هي من طائرات F-15 وطائرات تايفون، وانطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف والملك خالد في خميس مشيط، واستهدفت هذه المناطق بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت مناطق البرح وكذلك مناطق في المعافر بالإضافة إلى في العروق وكذلك الأحكوم في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت مدنية وأبراج اتصالات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، وأحصى منذ نحو 27 يوما أحصى 1258 غارة جوية وقصفا صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في ذات السياق حسن، كانت وزارة الدفاع التابعة لسلطات صنعاء قد نفت صحة ما وصفته بالادعاءات السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة، مؤكدة أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة. كذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي مشاط بأن هذه الاتهامات بمحاولة استهداف المدينة المنورة لا أساس لها من الصحة. نعم،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. من تعز ينضم إلينا مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، أيضا التطورات الميدانية في تعز وباقي الجبهات وإعلان القوات الحكومية اليمنية عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة اليمنية صنعاء.
2: نعم حسن، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية أو الطيران التابع للقوات الحكومية قد استهدف أهدافا عالية الأهمية في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال أيضا إن هناك 11 غارة استهدفت الحوثيين في محافظة صعدة. أيضا تحدث قبل ذلك عن أن هناك وحدة صف في القوات الحكومية، وقال إن القوات الحكومية وأن الدولة لن تترك تعز في يد الحوثيين، وقال إن تعز كسرت الحوثيين وإن القوات الحكومية ستكسر الحوثيين أينما وجدوا، أو كما قال. أيضا كان قد قال إن هناك 27 غارة جوية استهدفت الحوثيين في عدة جبهات في تعز، وقال إن الغارات شملت استهداف تجمعات للحوثيين وآليات وأيضا مدافع وغير ذلك، وأكد أن القوات الجوية للقوات الحكومية استهدفت عدة مناطق في تعز، وكان اليوم مشتعلا بشكل كبير في تعز. قبل قليل كانت هناك غارات في منطقة العروق، وأيضا أنباء عن غارات في منطقة سامع، وأيضا اشتباكات عنيفة هناك في منطقة سامع وحتى في الوازعية. أيضا كانت الغارات قد توزعت في تعز ما بين الكدحة وبني بكاري في جبل حبشي وأيضا في مقبنة، بالإضافة إلى استهداف تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز. جبهة أيضا كهبوب الواقعة أو المطلة على باب المندب ما زالت مشتعلة، وأيضا تؤكد القوات المرابطة هناك من القوات الحكومية أنها تصد هجمات الحوثيين بشكل يومي، وأن هناك خسائر كبيرة للحوثيين في تلك الجبهة. أيضا في مأرب كان هناك استهداف للحوثيين في الجبهات الجنوبية بالطيران المسير وحتى بالمدفعية. الجبهات تشتعل بشكل كبير خاصة في تعز، وأيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد على موضوع التعبئة العامة، وأيضا أكد أن القوات الحكومية قد أخذت بزمام الأمور وأنها قادرة على السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وأكد أنه لابد من دعم للحكومة حتى تبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية. وأيضا قال إن ما قام به الحوثيون في الفترة الماضية ما هو إلا شيء يسير، وإن ما قاموا به سيتم القضاء عليه أو سيتم السيطرة عليه في الأيام القادمة من قبل القوات الحكومية، خاصة إذا وجدت الدعم من الأهالي من الحاضنة الشعبية وكذلك من الشركاء الدوليين والإقليميين.
0: نعم. شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز إلى الرياض مع مراسل الجزيرة جامع نور، وما أعلنه المتحدث باسم قوات التحالف عن الاستهدافات لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء، وأيضا عن استهداف خميس مشيط وجازان من قبل الحوثيين.
3: نعم حسن، هناك حدثان بارزان لهذا اليوم. الحدث الأول هو هذا الاستهداف للحوثيين على جازان وخميس مشيط، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين على مدينتي خميس مشيط والجازان، وأيضا اعترضت الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثيون. أيضا الدفاع المدني السعودي تحدث عن أضرار مادية محدودة لأحد المواقع السكنية جراء اعتراض شظايا صاروخ باليستي سقط هناك. أيضا التطور الثاني هو إعلان التحالف من لدعم الشرعية في اليمن عن استهداف الحوثيين لمحطة طيبة بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي، وذكر التحالف بأن الاستهداف ألحق أضرارا للمحطة، وقال إن الأجهزة واللجان المتخصصة قامت بالتحقيق حول ملابسات هذا الحادث، وتبين أن الحوثيين هم وراء هذه العملية. وقال بيان التحالف إن هذا الهجوم يأتي في سياق استهدافات المتكررة للحوثيين على الأماكن المقدسة، في إشارة إلى هجوم سابق لمكة المكرمة نجحت فيه الدفاعات الجوية لإسقاط مسيرة حوثية كانت باتجاه هذا باتجاه مكة المكرمة. هناك بيانات كثيرة صدرت إلى

0: هذه اللحظة أولها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي قال إن اعتداءات الحوثيين تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتعتبر استفزازا لمشاعر المسلمين، وعبر عن وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وأضاف أن أمن المملكة أمن المقدسات الإسلامية في المملكة هو أمن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج. أيضا هناك رابطة العالم الإسلامي أصدرت بيانات، دول كثيرة، قطر، الأردن، الإمارات، الكويت، كلها أصدرت بيانات. أيضا تركيا أصدرت بيانا استنكرت في هذا الهجوم ودعت إلى تجنب ما من شأنه تصعيد الموقف. المملكة العربية السعودية كانت تتعرض لهجمات من قبل الحوثيين في الفترة الماضية، لكنها كانت تتحاشى الدخول في مواجهات مباشرة مع الحوثيين، وكانت تعزز دفاعاتها الجوية، وفي نفس الوقت كانت تقوم بتحركات دبلوماسية لحشد التأييد لموقفها الرافض لهذه الاستهدافات. ويبدو أن توسع دائرة الاستهدافات الحوثيين التي طالت العمق السعودي وطالت الأماكن المقدسة، هذا يضع المملكة العربية السعودية في موقف حرج، وربما على حسب وبعض المراقبين يتحدثون أن هذا التوسع الحوثي في استهدافات الأماكن المقدسة والأماكن الحيوية قد يدفع المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات. لكن إلى هذه اللحظة تكرر القيادات السعودية أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذه الاعتداءات في الوقت والمكان المناسبين.
1: شكرا لك جامع نور، مراسل الجزيرة، حدثتنا من الرياض. وهنا ينضم إلينا في الاستديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد من جديد. كنا على مدى الساعتين الماضيتين نتابع هذا التطور، وطبعا التطور الأبرز هو إدخال العاصمة اليمنية صنعاء في معادلة الغارات والقصف.
2: نعم، هو إدخال العاصمة اليمنية صنعاء في بنك الأهداف، لكن معادلة القصف هي معادلة، ومعادلة الغارات الجوية بدأت في 4 سبتمبر. طبعا طالت كثير من المحافظات، تعز، المخا، الحديدة، حتى الضالع، يعني الجوف، البيضاء، مأرب أيضا، فهي طالت جميع مسارح العمليات. هو فعلا تطور نوعي، وتطور نوعي الأكثر أن من أعلن عن هذا الاستهداف هي القوات الحكومية اليمنية. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية قال قبل قليل بأنه استهدفنا أهدافا عالية القيمة في العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا لم يقل كم عدد الضربات، ولكن كنا تحدثنا سابقا بأن يبدو أن السكان أكثر من مصدر في العاصمة اليمنية صنعاء سمعوا تقريبا من استهدافين لأربع استهدافات قوية هزت المنازل في العاصمة اليمنية صنعاء، وسمعها جميع سكان العاصمة اليمنية صنعاء. وأيضا شاهدنا ورأينا أن المنطقة المستهدفة هي منطقة جبال النهدين، أو منطقة النهدين في العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا هي تقع جنوبي صنعاء، وهي طبعا مقر لمعسكرات، ربما مخازن لأسلحة، وأيضا مقر لدار الرئاسة، ربما يستخدمه قادة حوثيون، أو هناك معسكرات مهمة. حتى هذه اللحظة هي المعلومات. دخول العاصمة اليمنية في بنك الأهداف يعني تطورا، يعني تصعيدا، يعني وخاصة وأنه جاء ضمن سلسلة أحداث حدثت هذا اليوم، بدءا من هجوم الحوثي الكبير والواسع على تقريبا 50 منطقة أو مديرية، ما بين قرية ومديرية وعزلة، والعزلة طبعا هي مجموعة قرى، والمديرية هي أكبر طبعا من العزلة في اليمن كما نعرفها في المناطق اليمنية. وأيضا بالإضافة طبعا إلى إعلان التحالف عن استهداف الحوثي لمنطقة في المدينة المنورة، أو يعني مقر يعني يتعلق بكهرباء أو ما أشبه في، نعم، كما قال التحالف. وأيضا استهداف لخميس مشيط، واستهداف لجازان، وقبلها أيضا أحداث كثيرة، لكن مسار هذا اليوم كان مسار تصعيدي حتى الحديث عن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء. هذا طبعا يدل على أن العملية تنتقل من طور إلى طور، ويدل على أن العملية العسكرية يبدو أنها لن تتوقف على الأقل خلال الأسبوعين أو الشهرين القادمين.
1: طيب، إلى أي مدى يمكن، وهذه النقطة ربما أثيرت سابقا، بأن موضوع تحرير صنعاء قد وضع على الطاولة بالفعل بعدما زالت الموانع الدولية التي كانت موجودة في فترة ما؟
2: هو طبعا واضح أن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت هدفا، لأنها قيلت في أكثر من حديث بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي، وربما أن هناك أيضا تستطيع أن تستشف من خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالأمس، الذي تحدث بأن التحالف كما قال والمملكة العربية السعودية سيساعدون الحكومة اليمنية، هذا معنى الحديث، ببسط سيطرتها على كامل الدولة اليمنية، وهذا يتسق تقريبا مع ما تحدث به قبل يومين وخلال الأيام الماضية في خطابه في 25 سبتمبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال بأن هدف هذه العملية هو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء وبسط يعني الكامل الدولة على كامل الأراضي اليمنية، بسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية. هناك اتساق تام فيما بين المملكة العربية السعودية باعتبارها قائد التحالف، وأيضا المجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. هذا يأتي بالإضافة طبعا إلى كثير من البيانات الدولية، بيان مجلس الأمن، بيان 80 دولة التي تحدثت عن الحوثي، أيضا بيان الدول السبع، أيضا الاتفاقية الدفاعية، يعني بريطانيا أيضا أعلنت دعمها للمملكة العربية السعودية، فرنسا. هذا يدل على أن هناك أيضا بالإضافة إلى الهجمات التي تتم من قبل الحكومة اليمنية، وهذا ما يتعلق بسلاح الجو وغيره، أن هناك أيضا غطاء سياسي يتشكل ويتبلور لعملية أكبر من هذه العمليات التي تجري، ربما هي العاصمة اليمنية صنعاء.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية، حدثتنا هنا ضيفنا في الاستديو، شكرا لك. الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري، ومواقف إضافية وجديدة للرئيس ترامب يشير فيها إلى ما تحاول إيران فعله في مضيق هرمز من زرع ألغام وتمنعها البحرية الأمريكية من ذلك، إضافة إلى قول الرئيس ترامب إنه لا يعرف مع من يتعامل في إيران بعدما فقدت إيران معظم قادتها. أمينة السريري ومزيد من التفاصيل.
3: نعم حسن، هذه التصريحات وغيرها هي للرئيس ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية تكساس. الرئيس ترامب يقوم نوعا ما بالدفاع عن قراره ببدء هذه الحرب أمام الناخبين الأمريكيين، وهو الذي وعد الحزب الجمهوري بأن يقوم بدعم حملاتهم الانتخابية في 35 ولاية، وعد بأن يزورها. وملف إيران يحظى بأهمية قصوى بالنظر إلى تبعات هذا الملف على الصعيد الاقتصادي وعلى جيوب هؤلاء الناخبين. يتحدث الرئيس ترامب عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من تدمير للبحرية الإيرانية، يقول بأن هذه البحرية التي يقدر عدد قطعها ب 159 سفينة باتت الآن تقبع تحت قاع البحر، ولم يعد للإيرانيين أي قدرات دفاعية. أيضا قادتهم العسكريين قتلوا. قال إنه في هذه الأثناء لا تعلم الولايات المتحدة الأمريكية مع من تتعامل، وهذه حقيقة ليست المرة الأولى التي يشير فيها الرئيس ترامب أو المسؤولون الأمريكيون إلى هذه المسألة، خاصة مع التقارير التي تحدثت واستبقت هذه المرحلة بتوجيه تحذيرات للإدارة الأمريكية بأنه سيحدث تشرذم على مستوى القيادة في إيران في حال شن هذه الحرب، بالتالي سيصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق مع طهران بالنظر إلى أن القرار السياسي الذي يمثله سواء الرئيس الإيراني أو وزير الخارجية الذي تتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء يختلف عمن يمسكون بزمام الأمور في الحرس الثوري الإيراني. الرئيس ترامب يقول بأن على إيران أن تتخذ القرار الصائب وإلا فإنها لن تصمد طويلا. يتحدث عن أن نسبة التضخم في إيران فاقت 300% وأن العملة انهارت. الحصار البحري يؤدي دوره. لم تعبر أي سفينة من وإلى الموانئ الإيرانية منذ أشهر في الوقت الذي تتضاعف فيه أعداد السفن التي تعبر المضيق وتساعدها في ذلك قوات البحرية الأمريكية. ومستويات النفط أيضا التي تمر من المضيق باتت تقارب المستويات التي كانت عليها قبل 28 من فبراير. يعد الأمريكيين بأن أسعار المحروقات ستعود قريبا إلى أسعارها المعتادة. يحاول أن يربط هذه الأسعار بما كانت عليه في إدارة الرئيس بايدن ويقول إنه رغم هذا الارتفاع فإنها تبقى أقل مما كانت عليه في عهد إدارة الرئيس بايدن. الرئيس ترامب إلى حدود هذه الساعة يحاول نوعا ما استعراض القدرات أو ما حققه الجانب الأمريكي على المستوى العسكري ويقول إنه لو لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية فإن إيران كانت على بعد 3 إلى 4 أسابيع من الحصول على السلاح النووي وتدخلها هذا كان لحماية الشرق الأوسط وإسرائيل. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الخطاب سيقنع بالفعل الناخبين الأمريكيين الذين ما زالوا يدفعون مئات الملايين فقط على ارتفاع أسعار المحروقات. وبحسب التقديرات طيلة هذه الفترة بلغت الزيادات التي دفعها الأمريكيون نحو 100 مليار دولار فقط على ارتفاع أسعار المحروقات وما أيضا يوازيها من ارتفاع لأسعار السلاح. خاصة أن الرئيس ترامب إلى حدود هذه اللحظة يتوعد الجانب الإيراني بالتصعيد مما لربما يفتح الباب أمام استمرار هذه الحرب لفترة أطول مما وعد بها الأمريكيين.
1: شكرا لك أمينة سريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات على الرغم من استهداف أمريكا لها 3 مرات. من جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عرقجي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
4: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره. وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة. وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: من زاهدان إلى غرب إيران، تتكرر أحداث أمنية من انفجارات واشتباكات في أطراف البلاد من حين إلى آخر، فما هو سبب هذه التوترات وما هي دلالتها؟ التفاصيل في هذا التقرير.
5: زاهداً لا يكاد يمر أسبوع دون هذا المشهد، اشتباكات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين، إذ قال الحرس في آخر بياناته إنه قضى على 6 منهم وسيطر على مخبأ لجماعة مسلحة في المدينة من دون أن يحدد هوية الجماعة. سبق ذلك سلسلة من الأحداث الأمنية المشابهة. فما دلالة تكرار بؤر التوتر في سيستان وبلوشستان وغرب إيران؟ ولماذا تعود هذه المناطق؟

0: تناطق دوريا إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي. تخبرنا جغرافيا إيران أن خصائص هذه المناطق معقدة من حيث الجبال ووعورة التضاريس وامتدادها على حدود دول عدة، وعلى هذه الجغرافيا تتوزع مجموعات عرقية وإثنية، أكبرها الفرس الذين يعيشون في معظم مناطق البلاد لا سيما في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وشيراز وكرمان. إلى جانب الفرس تضم البلاد مجموعات أخرى متنوعة، أبرزها الأذريون في الشمال الغربي في محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وأردبيل وزنجان، والأكراد في الغرب، والبلوش في الجنوب الشرقي، والعرب في خوزستان، والتركمان في الشمال الشرقي قرب الحدود مع تركمانستان، إلى جانب إثنيات أخرى. ومن بين هذه المناطق تبرز منطقتان بحساسية أمنية خاصة، الجنوب الشرقي حيث يعيش البلوش وغالبيتهم من السنة، والغرب حيث يتركز الأكراد. تعيش غالبية البلوش في الجنوب الشرقي بمحافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان حيث يمتد وجودهم، وتعاني المنطقة تفاوتا في التنمية ما أسهم في بروز مطالب اقتصادية وثقافية، بينما تنشط على امتداد الحدود جماعات مسلحة من أبرزها وفقا للسلطات الإيرانية جماعة جيش العدل التي تتهمها السلطات بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن. في الغرب يتركز الأكراد الإيرانيون في محافظات كردستان وكرمانشاه وإيلام وأجزاء من أذربيجان الغربية قرب الحدود العراقية والتركية، وتشهد المنطقة توترات متكررة مع حركات كردية معارضة تتخذ بعض جماعاتها مقارا لها في إقليم كردستان العراق. ومع بداية الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، أشارت تقارير إلى دور محتمل للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة في الحرب، إذ أعلن مسؤولون إيرانيون أن الأمريكيين تواصلوا مع جماعات انفصالية كردية للتحرك ضد بلادهم. وبينما تجد السلطات الإيرانية نفسها معنية بالتعامل مع هذه المناطق بوصفها بيئة للكثير من التوترات الأمنية، تبقى المعادلة أكثر تعقيداً ربما مع تكرار تقارير صحفية أمريكية عن مساع أمريكية وإسرائيلية للاستفادة من نقاط الضعف الأمنية في هذه المناطق، بما يجعلها أكثر عرضة لتأثير قوى إقليمية ودولية.
1: ينضم إلينا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد جيمس روبنز، من جديد عاد الرئيس ترامب للقول إنه لا يعرف مع من يتحدث في إيران بعدما قتل معظم القادة، يعني منذ فترة توقف عن الحديث بهذه اللغة، الآن عاد من جديد، مع من يتفاوض إذن؟
2: شكرا للاستضافة. هذا سؤال لافت، لأننا سمعنا بإشارات مختلفة تأتي من إيران مؤخرا. وزير الخارجية عراقجي كان في نيويورك، ولقد كان مستعدا لإجراء محادثات غير مباشرة، وأيضا سمعنا من الرئيس بوزشكان أمورا إيجابية بالنسبة للدبلوماسية. ولكن في ذات الوقت كان هناك بيانات من الحرس الثوري الإيراني بأن إيران الآن تقوم بتبني سياسة هجومية فيما يخص المواجهة مع الولايات المتحدة، ولقد رأينا هناك أحداث إرهابية في بعض الأماكن والتي قد تكون مرتبطة بإيران، وذلك في بريطانيا وفي الحادثة المتعلقة بالطائرة المتوجهة إلى إسرائيل. إذن فهناك بوادر وإشارات مختلطة تأتي من إيران، وعندما يقول الرئيس لا أدري مع من يتحدث قد يشير إلى هذا الأمر.
1: دكتور أحمديان،
3: من تقديري أن القضية هي إلى حد كبير خطاب يحاول تبرير أن الواقع الذي أوصل به الرئيس ترامب الولايات المتحدة إليه هو طريق مسدود، لا يوجد حل سهل في متناول اليد. اتفقت الولايات المتحدة مع القادة الموجودين، ف ثم خرجت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم، الإيرانيون يصرون على العودة لها، هو يقول لا أريد هذه المذكرة. إذا اتفق مع القادة الإيرانيين، هنا يعلم العناوين للقادة الإيرانيين. تقديري أن هذا الخطاب للداخل الأمريكي. بالنسبة للحوادث التي أشار لها الضيف، يعني لا يوجد سابق أن إيران استهدفت طائرة مدنية. الولايات المتحدة استهدفت طائرة مدنية وقتلت 268 إيراني في الثمانينات بشكل مباشر. لذلك لا يوجد هكذا، يعني يمكن إسقاط كل شيء على إيران. والولايات المتحدة تقديري أنها لا تحتاج لتبرير للهجوم على إيران إن هي اختارت. فهاجمت إيران مرتين دون أي مبرر ومسوق قانوني وأي تفويض من الأمم المتحدة. بكل الأحوال هناك دفع باتجاه الدبلوماسية من وسطاء يتلقفها دوائر في إيران ودوائر في واشنطن، وهناك دوائر تدفع ضد هذا التوجه.
1: نعم.
3: خاصة في واشنطن الانقسام واضح بالنسبة للإيرانيين. طيب. عندما تراجع الخطاب في إيران والنقاش في إيران يقولون أن هناك مجموعات تتصارع في واشنطن لطريقة التعاطي مع إيران، بينما في إيران لا يوجد هذا الصراع، يعني لا نستشعره.
1: الصورة قد تكون معاكسة إذا ما تحدثنا مع جانب آخر يقول ما نستشعره هو أن في إيران صراع على كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية وشروط الرئيس ترامب.
4: يبدو أننا أمام أزمة تمثلات سياسية بين الطرفين، بمعنى أن ترامب الآن يقول إنه لا يعرف مع من يتفاوض. وإذا جرينا هذه الفرضية يبقى السؤال، لماذا أرسل ويتكوف وكوشنر إلى اجتماع مع الإيرانيين في نيويورك، وأيضا قبل ذلك إلى سويسرا، وقبل ذلك إلى الدوحة وإسلام أباد؟ إذن ترامب يعرف جيدا أن هذه الاجتماعات هي مع ممثلي إيران. أيضا الرسائل التي يوصلها الوسيطان القطري والباكستاني هي أيضا موجهة لبريد معروف، صندوق بريد سياسي معروف في طهران. يبدو أيضا إذا جرينا هذه أيضا الفرضية وقلبناها إيرانيا، يمكن لطهران أن تقول إنها لا تعرف مع من تتفاوض. هناك ترامب الباحث عن صفقة وعن تفاوض، وهناك أيضا ترامب الآخر المتمسك بالخنق الاقتصادي وربما الضربة العسكرية. إذا كانت هذه الحيرة هي حيرة متبادلة، هي المرايا المعكوسة بين طهران والبيت الأبيض، ولكن في المحصلة النهائية ينبغي ألا نقرأ الكثير في مثل هذه التمثلات السياسية غير الواقعية.
1: نعم.
4: لأنه عندما يريد ترامب أن يرسل برقية سياسية معينة، إما أن يرفض أو يقبل الرد، يعرف كيف مع من يتعامل. إذن الآن هناك بنية سياسية اسمها البيت الأبيض وعلى رأسها ترامب، بغض النظر عن تباين المواقف بين أعضاء حكومته. وهناك أيضا حتى في الثلاثة أسابيع الأخيرة لم يعد ذاك النقاش. أرى أن بيزشكيان عراقجي وقاليباف اجتمعوا وتوحدوا مع صوت الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي. فأصبحت أعتقد أن حضور إيران في الأمم المتحدة في الجمعية العامة كان مؤشرا على وحدة الموقف ووحدة إيران. الخطاب.
1: طيب أعود إليك سيد جيمس روبنز. عودة لغة التصعيد أو لغة التهديد اليومية عند الرئيس ترامب، هل تترك مجالا للدبلوماسية، خصوصا وأنها تقترن بتوجه حامل الطائرات الثالثة إلى الشرق الأوسط هي روزفلت؟
2: أولا علي القول إن الحادث عام 1980 كان خطأ حزينا، والولايات المتحدة أقرت بذلك ودفعت تعويضات. كانت هذه كارثة إنسانية وكان خطأ. هناك فرق بين ذاك والاستهداف لطائرة مدنية عن طريق الإرهاب. إذن فالأمران لا يتساويان أبدا. أما بالنسبة للضغوط الاقتصادية والمنهج المتعلق بالقوة العسكرية، هذه كلها أجزاء من دبلوماسية الرئيس ترامب. فهو يحاول أن يظهر لإيران بأن هناك تداعيات بسبب عدم تخلصهم من البرنامج النووي وبسبب القيام بأمور أخرى مثل دعم الإرهاب وبرنامجهم الصاروخي والهجوم على دول الجوار وأن هناك كلفة لذلك. هذا لا يتناقض مع ممارسة الولايات المتحدة للضغوط على إيران في ذات الوقت أنها تريد الخوض في محادثات. هذه هي طريقة ترامب في الدبلوماسية. إذن بالنسبة لزيادة عدد القوات الأمريكية هذا الآن ننظر إليه بأنه مرتبط بالانتخابات. عندها الرئيس سيكون لديه حرية أكبر سواء فاز حزبه بالانتخابات أم لا، هو سيكون لديه حرية بالتحرك بفعل ما يريد والانتخابات لن تؤثر عليه وتضغط عليه. إذن هذا ما نراه بشأن هذا الانتشار للقوات، أي زيادة الخيارات لدى الرئيس ترامب إن كان هناك عدم وصول إلى حل دبلوماسي سياسي.
1: لكن ما الجديد؟ يعني ما الجديد الذي يمكن أن تقدم عليها أو يقدم عليه الرئيس ترامب عسكريا؟ يعني ألم يجرب الخيار العسكري بوجود حاملات الطائرات؟ الآن ما هو نوع هذا التدمير أو الإبادة الذي عندما قال الرئيس ترامب إنه قد يبيد إيران؟ يعني ما الجديد الذي يمكن أن يقوم به؟
2: أعتقد أن الرئيس لديه خيارات كثيرة فيما يتعلق باستخدام القوة ضد إيران، قد يكون ضد البنية التحتية الطاقوية في إيران أو الاستمرار بالهجمات على المنشآت الصاروخية والمسيراتية التي تم بناؤها وأيضا هجمات أخرى ضد التحكم والسيطرة أو حتى النظام نفسه. هجمات كهذه قد تكون هجمات أيضا دعما لبعض حركات المقاومة التي كنا نسمع عنها والتي تقاتل الآن داخل إيران. إذن هناك الكثير من الخيارات العسكرية متاح، وأيضا لا. قد يكون هذا لتعزيز الحصار من قبل البحرية الأمريكية والذي
1: يعني وأنت تجيبني سيد جيمس كنت أود أن أقول لك أن هذه الخيارات لا تبيد إيران كما يهدد الرئيس ترامب، لكن أفاجأ على الشاشة الآن بأن الرئيس ترامب يقول الحرب مع إيران ستنتهي سريعا.
2: هذا هو تنبؤ الرئيس الأمريكي. في الحروب دائما لا يكون هناك قدرة على التنبؤ إن كانت الحرب ستنتهي سريعا أم لا، ولكن ما يقوم به هو تشجيع إيران على أن تسعى في المسار الدبلوماسي وأن تعمل من أجل ذلك، والذي قد يتم فعله بسرعة خلافا للقوة العسكرية أو للاستمرار بالحصار والضغوط الاقتصادية والتي ليست حملة سريعة بل هي حملة طويلة المدى وقد تنتهي بسرعة إذا ما كانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاقية سريعة.
1: دكتور أحمديان، يعني أنه هذا التصريح للرئيس ترامب أيضا لافت.
3: طبعا هناك كما أسلفنا هناك دأب للوسطاء ما زال مستمر، وصل الرد على طهران وطهران تدرس ذلك الرد، هو يتكلم في هذا السياق تقديري لأنه يعلم أنه عسكريا لا يوجد خيار، خلافا لما قال ضيفكم من واشنطن لا يوجد خيار، كل الذي وصفه قامت به الولايات المتحدة ولم يفضي إلى حل، لم يتغير شيء، بل إيران أكثر استعدادا الآن لأنها استعدت لأنها اختبرت هذا النمط من الحرب. بس نقطة أخرى أود أن أعلق عليها، القائد المقاتلة الأمريكية التي قصفت أو ضربت الطائرة الإيرانية في الثمانينات بعد سنتين جرى تقليده وساما للاستحقاق من قبل الرئيس بوش، عندما يخطئ شخص بقتل مدنيين 300 شخص قرابة 300 شخص لا تقلده وسام اللياقة أو الاستحقاق، بل على الأغلب تذهب باتجاه معاكس. لذلك أنه هناك سرديتين، لكن إيران لم تستهدف كما استهدفت واشنطن بالخطأ أو بعدم الخطأ. بالنسبة لسؤالك حول أين نذهب مع الرئيس ترامب، أنا تقديري أنه الخط العسكري طريقه مسدود، يدرك ترامب ذلك، لكنه يهول لدعم دأبه الدبلوماسي، وهذا الدأب الدبلوماسي إذا وصل لحدود تؤمن لإيران ما تريده كدولة ضحية حرب غير قانونية أتت عليها بكلفة اقتصادية وعلى بناء تحتية، تقديري أنه لا يوجد شيء يمنع الإيرانيين من الذهاب باتجاه اتفاق، لكنه يريد تفصيله حتى الآن، هكذا يستشعر الإيرانيين، يريد تفصيله حسب ما يريده للاستسلام الذي يتكلم عنه. أساسا إذا ذهبنا بهذا الاتجاه فلن نصل إلى حل، وبالتالي التصعيد هو سيد الموقف.
1: دكتور شرقاوي، ما زال الوسطاء يعملون، يعني لم ينتهي شيء، والآن الرئيس ترامب يعود ليقول إن الحرب ستنتهي سريعا، هل هذا يدل على أن شيئا ما يعتمل في إطار المفاوضات، أم لا أدري إن كان جزء فقط من شخصية الرئيس ترامب كما يكررون؟
4: من الواضح أن الوساطتين القطرية والباكستانية متمسكة بطول النفس والذهاب بعيدا إلى أبعد حد ممكن، وإن تعطرت جهودها في إقناع الرئيس ترامب في هذه المرحلة. وللأسف لاحظنا أن حتى الرد الذي جاء من البيت الأبيض انتقل إلى عرقجي إلى بيزيشكيان، وربما سيأخذ وقتا طويلا للإيرانيين لكي يردوا عليه، وليس هناك ذاك الاحتفاء بقيمة هذا الرد على العرض الإيراني. الآن ترامب عندما يقول إن الحرب ستنتهي قريبا، وعندما يعد الأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنزل من عليائها قريبا، هذه كلها جمل اسمية سياسية ليس لها خبر. الخبر هو كيف الوصول إلى إنهاء هذه الحرب، كيف الوصول إلى تقليص التضخم في أسعار النفط والمواد المعيشية بالنسبة للأمريكيين. ترامب من الذين يعطيك العنوان ولا يعطيك التفاصيل الدقيقة، والعبرة هي في التفاصيل الدقيقة. حتى هذه اللحظة وإن احتفل الإعلام الأمريكي والإعلام الدولي بأن ترامب يريد إنهاء الحرب، يبقى السؤال هل عن طريق المفاوضات، ولا يبدو أن هناك منسوبا كافيا في هذه المرحلة، أم طريق المواجهة العسكرية. ونعلم جيدا أن حرب إيران وحرب أزمة وحرب هرمز بالتحديد ليستا بالشيء الهين أن يحسم بمعادلة صفرية عسكرية.
1: سيد جيمس روبنز، كيف أن الحرب ستنتهي سريعا وحتى الآن لا يعرف الرئيس ترامب مع من يتحدث؟
2: أعتقد أن الحرب يمكن أن تنتهي من خلال المفاوضات. عندما يقول الرئيس هو لا يعرف مع من يتفاوض، هو يشير إلى حقيقة، وهي أنه يبدو بأنه هناك انقسام في إيران الآن بين من يحاولون القيام بالتواصل الدبلوماسي وأولئك الذين يقولون أن هذا التواصل لا ينبغي أن يحدث. والرسالة للأمريكان هي محاولة في إقناع الأمريكان بأن يصوتوا ضد ترامب، فأمور من هذا الشكل. إذن حتى لو تم التوصل إلى اتفاقية، هناك عناصر داخل إيران لن يقبلوا هذه الاتفاقية وسوف يستمرون بالقتال، ورأينا هذا في إطار مذكرة التفاهم. عندما تم التوافق على مذكرة التفاهم كان أولئك في إيران من بدأوا بإطلاق النار على السفن. إذن فأعتقد أن الرئيس يود أن يرى أن الحرب تضع أوزارها بسرعة، وهذا ما كان يقوله بأنه يود أن يرى هذه النهاية تتحقق، ولكن في ظل الظروف الحالية يبدو أن هذا الأمر غير مرجح، بأنه سوف يكون هناك ربما إنهاء لهذا الوضع خلال شهر أو شهرين.
1: أليس في إيران دكتور أحمد يان فعلا من يخشى التصعيد، يخشى مزيد من الضربات الأمريكية، ويسعى كما الرئيس ترامب يسعى للوصول إلى اتفاق بأي ثمن؟
3: ليس بأي ثمن، الجميع لا يريد الحرب، ليس فقط مجموعة، الكل لا يريد الحرب، لكن الأغلبية كاد أجزم أنهم لن يرضوا باستسلام أمام الرئيس ترامب، لذلك هم يبحثون عن حل دبلوماسي، لكن أيضا يسندون قدراتهم الدبلوماسية وطريقتهم في التعاطي مع الولايات المتحدة على الصواريخ والمسيرات والمقدرة والجهوزية العسكرية، لأن ذلك هو المجدي أمام رئيس لا يريد إلا استسلاما. ولذلك هم يصرون على طريق وسط الآن الكلام في إيران حول هذه التبادل الرسائل، وأننا نريد توثيق ما أتى في مذكرة التفاهم لكي لا تعود واشنطن مرة أخرى كما فعلت في مذكرة التفاهم وتتنصل من أجزاء منها وتقول بأن إيران قامت بذلك. يريدون أن يسدوا أبواب الفجوات التي استخدمت سابقا.
1: لكن رئيس ترامب قال بوضوح إن ما لم يقبل به في السابق لن يقبل.

0: تفضل به اليوم؟
1: أكيد لا يريد الإيرانيون أكثر من السابق، لكن يريدون إغلاق هذه الفجوات التي استخدمها الرئيس ترامب. هو الإيرانيون قدموا بالتفصيل للأمم المتحدة قبل الرد على مسارهم العسكري أن هناك 42 خرق. خرق لماذا؟ للمذكرة التي وقعت في العشر أيام الأوائل من توقيعها كان حسب الرؤية الإيرانية 42 خرق أمريكي لهذه المذكرة.

0: ذلك مع هذه الإدارة هناك شكوك كبيرة، لكن لا شيء مستحيل في النهاية.
1: لكن الوقت ليس لصالح إيران
0: بكل تأكيد، لا الوقت ليس بصالح ترامب، وهناك طبعا إيران أيضا تحتاج أن يتنفس اقتصادها.
1: الرئيس ترامب كما يقال يعني أصبح مقتنعا بخسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وبالتالي لم يعد مقيدا بها.
0: افترض أنه الآن وقع اتفاق وذهب بأسعار الطاقة إلى أدنى من هذه المستويات، وعمل دعاية كبيرة أني أنهيت هذا الموضوع، هذا سيؤثر على حظوظه، هو يفهم ذلك، إيران أيضا تفهم ذلك وتريد أن تتقاضى بدل ذلك نتيجة الحرب.
1: فماذا تستفيد إيران لو خسر في الانتخابات النصفية؟
0: سيضعف، ستتفاوض أو تتبادل الرسائل كما حدث سابقا مع رئيس أضعف منهك في المعترك السياسي في الداخل، مستجوب هو ووزرائه بين الحين والآخر، ولا يتاح له لا ميزانية بسهولة كما حدث مع جورج بوش الابن في حقبته الثانية عندما خسر البيتين أي الكونغرس برمته، كان عليه أن يصل إلى مساومات مع الحزب الديمقراطي وكانت تفرض عليه شروط، هكذا يرى الإيرانيون. هذا إن لم يفضي أساسا الصدام إلى استجوابه وفي النهاية إخراجه من البيت الأبيض.
1: ما رأيك بهذا الرهان دكتور شلقاوي؟
2: لا أعتقد أنه رهان دقيق لسببين، أن أزمة الطاقة في مضيق هرمز لم تصل بأسعار البرميل إلى 150 و200 دولار، بمعنى إضعاف الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الدولي، وبالتالي خلق هذه البلبلة في سوق الطاقة. هذا لم يحدث. أيضا عندما غالت طهران في الرهان على خسارة الجمهوريين وأن هذه ستكون أن هذه الخسارة ستكون هي الرادع الأول، أو أنها الشبح السياسي الذي يؤرق ترامب، تبين لا، هو يقبل الآن بالخسارة، سواء كان فقط خسارة الجمهوريين مجلس النواب أو أيضا الأغلبية في مجلس الشيوخ. إذا رهان غير دقيق، ولكن أيضا في يعني أصبح الآن من الواضح أن ترامب غير مستعجل في حسمه لهذا الصراع، وقد نقضي العامين المقبلين مع ترامب في البيت الأبيض ولا زال موضوع إيران وموضوع هرمز.
1: لكن استمعت الدكتور حسن يقول أنه فيما لو خسر الانتخابات ستتعامل إيران بأريحية أكبر مع رئيس ضعيف.
2: ضعيف بأي مقاييس؟ هل فقط
1: مستجوب وملاحق ولن تكون لديه ميزانية ولن تعطى كل هذه الصلاحيات؟
2: ولكن أيضا ينبغي ألا نغالي في التوقعات، بمعنى أن وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب أو ربما حتى في مجلس الشيوخ، هذا لا يعني بالضرورة أن الطاولة ستقلب 180 درجة ضد ترامب. هناك قيادات ديمقراطية ستدفع لا شك بضرورة إنهاء الحرب، ولكن أيضا حتى هذه الشخصيات الديمقراطية لن تقبل بالهزيمة التلقائية، فبالتالي حتى يعني أقصى ما يمكن أن يكون أن بعض الديمقراطيين قد يشكلون أغلبية في مجلس النواب على أساس ضرورة الحسم، وأن قانون أو ما يعني قانون الحرب أو ما يسمى بإجازتهم للعمليات العسكرية هذا مطروح، بمعنى قد يكون هناك ضغط على البيت الأبيض. ولكن ترامب أيضا
1: فقط أود أن أسأل السيد جيمس روبنز بنقطة دائما يتم الحديث عنها، هل فعلا تجاوز الرئيس ترامب موضوع الانتخابات واستوعب أن الحزب الجمهوري سيخسر؟ سيد جيمس روبنز.
3: لا أعتقد أن الرئيس يفترض هذا، بل إنه يضع جهودا من أجل فوز الجمهوريين. إذن سياسيا لا أعتقد أن الرئيس قد استسلم لهذا الأمر، ولكن بالنسبة للعلاقات الدولية وفيما يتعلق بإيران، الرئيس قال منذ البداية بأن الانتخابات لا تهم ولا يعبأ بها، وسوف يستمر بالسعي في استراتيجيته ضد إيران، سواء كان حزبه الذي هو مسيطر بعد نوفمبر أم لا. دعونا لا ننسى أنه عام 2006
1: واضح اتضح الجواب. دكتور أحمديان، باختصار أيضا موضوع القدرات العسكرية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، أنها خفت كثيرا لإيران حتى هي لا تستطيع زار

0: الغام في مضيق هرمز.
1: هذا طبعا قراءته الخاطئة تقديري، لأنه القراءة الأدق تسمعها من السي آي أي بعد الحرب أن قدرات إيران بقت منها تقديرات كانت بين 70-90%. قدرات إيران بعد 40 يوم من الضرب، 18,000 ضربة على إيران، تقول بين 70-90% من قدراتها بقت. ذلك كان تقدير أدق بتقديري.
0: دكتور شرقاوي، ذاهبون إلى تصعيد ولو مرحلة الآن قبل الانتخابات باختصار؟
2: أعتقد في ثنايا تصريحات ترامب هناك نية ثابتة للجمع بين الخنق الاقتصادي وضربة قد تكون حتى قبل موعد الانتخابات.
0: شكرا لك دكتور شرقاوي. دكتور أحمد يان وسيد جيمس روبنز من واشنطن. في ملف التطورات العسكرية في السودان، يواصل الجيش وقوة الدعم السريع تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة في أكثر من مكان بإقليمي دارفور وكردفان، يترافق ذلك مع موجة نزوح جديدة لآلاف السكان وسط تحذيرات من تعثر وصول المساعدات للمحتاجين. وفي ولاية شمال كردفان تحتدم المعارك بين الطرفين.
3: طويلة في شمال غرب دارفور، ساحة جديدة لمشهد إنساني متكرر، نزوح للآلاف بدافع الخوف من شح الغذاء وانعدام المساعدات ومن وصول المعارك إليهم. يغادر هؤلاء نحو مناطق غير محددة على وقع تحذير منظمات أممية ومسؤولين محليين من تدهور الأوضاع الإنسانية في ولاية شمال دارفور. تعثر المساعدات ليس مجرد تحد عابر، بل يلوح كأزمة عميقة بسبب تكرار استهداف قوافل الإغاثة. فبرنامج الأغذية العالمي أعلن عن تعرض مقاره منذ بداية العام الجاري لثمان هجمات عرقلت عملياته. عامل آخر يعرقل المساعدات في ولاية شمال دارفور، وهو عدم اتفاق طرفي الأزمة على مسارات آمنة لإيصالها إلى عشرات الآلاف. كما تبرز الحدود الدولية عائقا في وجه انسياب المساعدات، خصوصا الحدود بين السودان وتشاد، حيث أغلقت المعابر بين البلدين عدة مرات. آلاف النازحين في مدينة طويلة فروا من مدينة الفاشر ومحيطها بسبب هجمات قوات الدعم السريع، ما أثار موجة استنكار دولية بسبب ما رافقها من انتهاكات وأعمال قتل. وما زاد الوضع تعقيدا موجة الجفاف وشح الأمطار هذا العام، على نحو دفع الأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وشيكة. وفي السياق، أكدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور أن الخطر يحدق بحياة آلاف المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء، لكن المعارك والمواجهات بين الدعم السريع والجيش السوداني تعقد حركة النزوح، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على 5 ولايات في إقليم دارفور باستثناء أجزاء من شمال وغرب دارفور. وبينما يؤكد الجيش عزمه على استعادة السيطرة على ولايات الإقليم بالكامل، يتمسك الدعم السريع بمناطق سيطرته، ما يفتح المجال بذلك لاستمرار الحرب وارتفاع الأثمان التي يدفعها المدنيون في دارفور وغيرها من أقاليم السودان. أما في ولاية شمال كردفان، فتتركز الهجمات في مدينة الأبيض عاصمة الولاية، التي تعرضت لثلاث هجمات بالمسيرات هذا الأسبوع، أصيب فيها عدد من المدنيين. من جانبه، شن الجيش هجمات جوية على معاقل الدعم السريع في شمال كردفان، مستهدفا مناطق أم بادر وأم زعيمة وحمرة الشيخ والمزروب ومدينة سودري التي استردها الجيش. الجيش أكد أنه يقترب من السيطرة على آخر معاقل الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، حيث يلجأ الطرفان إلى استخدام المسيرات بكثافة، بما يعنيه ذلك من توسع جغرافيا الحرب ودائرة استهداف المدنيين.
0: التغطية مستمرة مشاهدينا على رأس الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
4: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر.
6: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
8: كما تروى
9: آرا استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
8: كما تحدث،
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
8: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
8: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
13: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
14: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
15: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعات الجديدة من تغطيتنا المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات تستهدف صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة الطيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز وإن حريقا اندلع فيها. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما وإلا فإنها لن تصمد طويلا. أضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وإنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزيشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. في إسرائيل قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. في ملف آخر أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. مشاهدينا الكرام، كل هذه الملفات نتابعها بمزيد من التفاصيل والتطورات خلال هذه الساعة من تغطية الجزيرة المستمرة. مستهلنا التطورات في اليمن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكما نبيل، نتابع معك أصداء التطورات الميدانية في صنعاء.
1: نعم محمد، حتى اللحظة لا زالت حسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن عدوانا سعوديا على العاصمة صنعاء وأيضا على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء وأيضا كذلك على محافظة صعدة وعلى محافظة تعز، يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الناطق الرسمي عن غارات مختلفة استهدفت مناطق مختلفة في واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. بالنسبة للإعلان عن استهداف العاصمة صنعاء وعمران وكذلك صعدة وتعز فقط ما أعلنت عنه هو وسائل إعلام رسمية، لكن لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي حول هذه الغارات. الناطق العسكري للقوات المسلحة بالعاصمة صنعاء العميد يحيى سريع أحصى 47 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، وأكد بأن هذه الغارات قد تركزت على محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وعلى محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية شمال اليمن، بالإضافة إلى استهدافها لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأن هذه الغارات هي سعودية وانطلقت من طائرات تايفون وكذلك ذلك طائرات F-15 سعودية انطلقت من قاعدتين جويتين في السعودية في خميس مشيط وفي الطائف. وأكد كذلك بأن هذه الغارات قد استهدفت أبراج اتصالات وكذلك منشآت مدنية متوعدا بالرد، وأحصى خلال نحو 27 يوما نحو 1260 غارة جوية وقصفا صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، مؤكدا بأنها تركزت على مناطق ومحافظات مختلفة وتسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. على صعيد آخر، محمد، كان قد أعلن أو نفى مصدر في وزارة الدفاع التابعة لسلطات صنعاء صحة ما وصفه بادعاءات السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة. كذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونفى هذه الادعاءات حسب قوله، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط، وأكد أيضا بأن اتهامات استهداف محطة الكهرباء في المدينة المنورة لا أساس لها من الصحة، وأكد أيضا أنهم كانوا قد نفوا من قبل استهدافهم لأي مقدسات بما فيها مكة المكرمة، مؤكدا بأن لا صحة لتلك الادعاءات حسب رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط. نعم محمد.
0: نعم، شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. الآن إليك ياسر حسن، نتابع معك التطورات الميدانية القادمة من تعز ومحيطها، وأيضا ما يتعلق بإعلان القوات الحكومية بأنها تصدت لهجمات من جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا حديثها عن قصف تعزيزات للجماعة في تعز.
2: نعم محمد، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال في بيان له أو تبنى العمليات التي كانت في صنعاء، الغارات التي كانت قبل ساعات من الآن في صنعاء تبناها الناطق باسم القوات الحكومية، وقال استهدفنا أهدافا مهمة في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى 11 غارة قال إنها استهدفت الحوثيين في محافظة صعدة، وكان قبل ذلك قد أعلن عن 27 غارة قال إنها كانت في تعز في مناطق مختلفة، وقال إنها دمرت آليات ومعدات وأيضا تجمعات للحوثيين وكذلك مخازن أسلحة في عدة مناطق في تعز، منها ما حصل في شارع 60 شمال تعز عندما استهدفت الغارات تعزيزات للحوثيين. كذلك كانت هناك غارات في الكدحة، في مقبنة، في بني بكاري، في جبل حبشي غربية تعز، وهناك غارات كانت قبل قليل أيضا في الأقروض في المسراخ، وأيضا غارات استهدفت الحوثيين في منطقة سامع. كل هذه الغارات أحصاها الناطق ماجد النزيلي ب 27 غارة في تعز تحديدا. أيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة في عدة جبهات في تعز، الساعة الماضية كانت حافلة بالاشتباكات العنيفة بين الطرفين في كل جبهات تعز، سواء كان في غرب تعز أو في مناطق أخرى، كذلك أيضا في منطقة كهبوب الواقعة أو المطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين. وتقول القوات الحكومية المرابطة هناك من قوات العمالقة ودرع الوطن وأيضا قوات القبائل في الصبيحة، أكدت أنها صدت هجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية، وأيضا أكدت أنها دمرت آليتين للحوثيين خلال الساعات الماضية. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال إن الحوثيين هم من بدأوا الحرب، ولكن هم لن ينهوها بل سينهيها الجيش الوطني أو الجيش الحكومي، وإنه سيصل إلى صنعاء وسيسيطر على كامل التراب اليمني. ودعا الأهالي الذين في مناطق الحوثيين بعدم الانجرار وراء الحوثيين وعدم الزج بأبنائهم إلى القتال مع الحوثيين. أيضا كانت الحكومة اليمنية قد أعدت أو هيأت بعض الأمور المتعلقة في التعبئة العامة والنفير العام الذي أعلن عنه رئيس مجلس القيادة السياسي في الأيام الماضية. الوضع الإنساني أيضا صعب جدا مع استمرار المعارك وأيضا مع شداد المعارك والمواجهات، الوضع الإنساني يزيد سوءا أو يزداد سوءا، خاصة أن هناك إعلان عن 200,000 نازح حتى الآن نصفهم في تعز.
0: نعم شكرا محمد. ياسر حسن كنت معنا من تعز. في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. مرحبا أحمد.
3: أهلا محمد.
0: صنعاء تستهدف للمرة الأولى منذ بداية هذه الموجة من الاشتباكات، وليس فقط استهداف إنما إعلان عن ضرب أهداف وصفت بأنها ذات قيمة عالية.
3: فعلا محمد، طبعا هذا الاستهداف ذا قيمة عالية أولا من حيث التحليل، طبعا لأنه أول مرة منذ بداية المواجهات، سواء المواجهات التي بدأت بالاشتباكات البرية في 3 سبتمبر، نحن الآن سندخل الشهر الثاني على هذه الاشتباكات البرية التي بدأت في مركز الثقل العسكري والعمليات الآن في تعز وفي ساحل البحر الأحمر والمندب، وهي طبعا تدخل الشهر الثالث منذ بدأت العمليات في 6 أغسطس عندما استهدفت القوات الحوثية قوات الطوارئ اليمنية في ذلك الوقت. فإذا نحن أمام 3 أشهر في هذه المواجهات، العاصمة اليمنية صنعاء لم تستهدف أبدا، يعني هذا اليوم استهدفت فعلا، فهذا بالتأكيد يعني ملمح مهم في ملمح الحرب، يعني أنه التصعيد. لكن اللافت أيضا أن القوات الحكومية اليمنية هي التي أعلنت عن استهداف العاصمة صنعاء، أو صنعاء يعني باعتبارها طبعا الموقع السياسي والمكان السياسي المهم بالنسبة للحوثيين، ومقر تجمع الحكومة الحوثية والمؤسسات التابعة لها، وأيضا وزارة الدفاع والمعسكرات في هذه المناطق. طبعا
0: إلى أي مدى أحمد يمكن ربط هذا الواقع الميداني في صنعاء مع أحدث التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي قال بأن الحوثيين هم الذين بدأوا، وبأن القوات الحكومية هي التي ستنهي هذا الصراع بالسيطرة على صنعاء؟
3: هو من الواضح طبعا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحدث في خطاب 25 سبتمبر أيضا، وكان خطاب تلفزيوني مصور، عن مجموعة أمور، من بينها أولا بأن هدف هذه الحرب هو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، عندما أعلن عن التعبئة والنفير وأيضا استخدام المجهود الحربي للدولة في بدء النفير لهذه الحرب. كل ما يحدث أمامنا سواء ما يتعلق بالحرب في مناطق الساحل ومناطق أيضا تعز جنوبي وغربي تعز، وكل ما يحدث أمامنا أيضا سواء ما يتعلق باستخدام سلاح الجو في هذه المناطق واليوم في العاصمة صنعاء، في وامتداد مسارح العمليات واستخدام هذه الوسائل التي يتفوق بها الحكومة اليمنية، وأيضا الحديث من قبل أيضا ولي العهد السعودي بالأمس الذي قال بأن الحكومة السعودية أو التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يدعم بسط يعني الحكومة اليمنية سيطرتها على كامل التراب اليمني، بالإضافة طبعا إلى حديث مجلس الأمن الدولي الذي يعني حمل الحوثيين المسؤولية عن التصعيد. اليوم أيضا المبعوث الأممي يعني حمل الحوثيين مسؤولية التصعيد وطلبهم بإيقاف هذا الأمر. أيضا دول 7 أيضا أدانت ما فعله الحوثيون، 80 دولة أيضا أدانت ما فعله الحوثيون. هناك ما يشبه الغطاء السياسي لعملية كبيرة في خلال الأيام القادمة أو حتى الأشهر القادمة. طبعا
0: إذا ربطنا هذا الغطاء السياسي بكل معطياتها التي أشرت إليها وبحجم العمليات المعلن عنها خلال الساعات الماضية، كيف يمكن معرفة المعادلة، كيف تغيرت خلال كل هذه الفترة من الاشتباكات والتي مثل ما أشرت دخلت شهرها
3: هو خريطة الثاني. السيطرة يبدو أنها لم تتغير كثيرا سوى ما حدث في الساحل الغربي في 10 سبتمبر، عندما قامت القوات التي تتبع الحوثي بالسيطرة على هذه المناطق بعد انسحاب قوات حكومية تتبع فصيل المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية التي رأسها طارق صالح، انسحب بدون قتال. لكن غير هذه السيطرة لم يتم أي تغيير في خريطة السيطرة. خريطة السيطرة لم تتغير على الأرض، لكن هناك تغيير في ميزان القتال. يعني هناك خريطة سيطرة نارية، طبعا هناك 3 خرائط في خريطة واحدة. خريطة السيطرة على الأرض تغيرت في ساحل باب المندب والمخا ولم تتغير بعدها أبدا منذ 10 سبتمبر. لدينا خريطة السيطرة النارية. الآن القوات الحكومية والقوات الحوثية يتعاركان ويتقاتلان حول خريطة السيطرة النارية للوصول إلى خريطة السيطرة حول منع الوصول ومنع الإمداد، سواء ما يتعلق بالقتال في ريف تعز، في جنوب تعز، في غرب تعز، في سلسلة جبال كهبوب، في كل هذه المناطق الذي يدور لمحاولة من قبل الحكومة اليمنية منع الحوثيين من تثبيت يعني أقدامهم على المناطق التي استولوا عليها في ساحل المخا وباب المندب وساحل البحر الأحمر. ومن جهة أخرى الحوثيون يحاولون أن يقوموا بتطويق الحكومة اليمنية ومنع الوصل والإمداد في مناطق لحج، المضاربة، رأس العارة، المقاطرة، أو في جنوب غربي تعز، الوازعية، الحيفان، هذه المناطق. وحتى أيضا الآن يدور القتال اليوم، مثلا انفجرت يعني سلسلة عمليات قتالية بدأها الحوثيون بعمليات كبيرة، استهدف الحوثيون 50 مديرية وعزلة وقرية في مناطق يعني الجبلية بتعز والمناطق الريفية، لمحاولة أيضا إجبار القوات الحكومية على الخروج منها للسيطرة النارية وحماية مكاسبهم. الحوثيون طبعا يحاولون الآن تشتيت القوات الحكومية، يحاولون البحث عن ثغرة أيضا للدخول إلى هذه المناطق، ويحاولون طبعا الحفاظ على مكاسبهم في ساحل المخا وباب المندب.
0: حتى إن القوات الحكومية أشارت إلى هذه المحاولات وقالت بأنها استهدفت عناصر أنصار الله الحوثيين في تلك المناطق في تعز. المتحدث باسم قوات التحالف قال بأن الحوثيين من خلال الصواريخ الباليستية ومن خلال طائرة مسيرة استهدفوا المدينة المنورة، خميس مشيط وجازان، وقد تمكن قوات التحالف من اعتراض تلك الصواريخ الباليستية. لماذا هذا الإصرار من قبل جماعة أنصار الله على استهداف السعودية وإقحامها في هذا الصراع؟
3: طبعا الحوثيين معنيين بهذا الأمر، لأنهم أولا في خطابهم الإعلامي يتحدثون عن أن المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف الذي تقوده في اليمن هي المسؤولة عن كل العمليات التي تجري، حتى فيما يتعلق بالطيران الحربي، فيما يتعلق عندما يقومون باستهداف أيضا تحشيدات يمنية يطلقون عليها بأنها تحشيدات سعودية. مهم لدى الإعلام الحوثي، وهذا واضح طبعا في خطابهم مؤخرا، من أنهم يريدون أن يجعلوا الحرب بين الخارج وبين الداخل وليس بين الداخل والداخل، بمعنى أنهم يقاتلون عدوا خارجيا ولا يقاتلون عدوا محليا. وعموما هذا يعني في غالبيته غير صحيح، لأن القتال يدور طبعا بين قوات يمنية وقوات يعني قوات الحكومة اليمنية والقوات الحوثية. لذلك الحوثي يريد أن يقول بأن المملكة العربية السعودية هي التي تهاجمه، ويقوم بالضغط عليها لنقل التكلفة إليها، سواء عندما ما يتعلق الأمر بالمناطق العادية المدنية أو مناطق الاقتصادية أو المنشآت الحيوية، أو ما يتعلق بأرامكو أو مناطق ينبع أو غازان أو خميس مشيط، أو حتى ما تحدث به التحالف عن يعني الهجمات على المدينة المنورة، وقبلها أكثر من مرة تحدث عن الهجمات على مكة المكرمة. ولذلك الحوثيون يريدون أن يجعلوا المملكة العربية السعودية أمام يعني خيارين، إما التوقف عن دعم الحكومة اليمنية أو أن يعني لا يتدخلوا تماما عن بهذا الأمر، أو أنهم في نفس الوقت يعني يتحملون الكلفة. في نفس الوقت أيضا يريدون أيضا خلال هذه الفترة يعني نقل التكلفة من الأراضي اليمنية والحكومة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا يحاولون أيضا أن يقدموا خطابا سياسيا، ويحاولوا أيضا أن يسعوا إلى التهدئة مثل خطابهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والرسائل التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو نائب الرئيس الأمريكي أيضا الذي قال بأن الحوثيين قاموا بالتواصل معنا ووعدوا بأن يقوموا بمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا جاء الحديث وفق طبعا ما نعرفه أن الحوثيين كانوا أبرموا اتفاقا سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2025 بوساطة عمان، عندما كان هناك يعني قتال بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين.
0: أشرت أحمد إلى استهداف الحوثيين لمكة المكرمة مع نفي أنصار الله الحوثيين لذلك، ولكن إدانات واسعة لاستهداف المقدسات. الآن استهداف المدينة المنورة من خلال محطة طيبة، ما الذي يكشفه أيضا هذا التطور؟
3: هو طبعا الحوثيين خلال الفترات الماضية في المرتين التي تحدث فيهما التحالف عن يعني استهداف مكة، وهذه المرة أيضا تم النفي يعني خلال أكثر من مرة وبأكثر من بيان، سواء يعني زعيم جماعة الحوثي نفى هذا الأمر، الرئيس مجلس السياسي مهدي المشاط أيضا نفى هذا الأمر، الخارجية التي تتبع الحوثيين نفى هذا الأمر، الإعلام الذي يتبع الحوثيين أيضا نفى هذا الأمر. هناك إصرار من قبل الحوثيين بأنهم لم يفعلوا ذلك، لكن من الواضح أن التحالف أصدر أكثر من بيان، وأن هذه البيانات سواء ما يتعلق بمكة المكرمة أو بالمدينة اليوم، يعني كثير من يعني البيانات التي من قبل جميع الدول، سواء الدول العربية أو الدول الإسلامية أو الدول الصديقة أيضا للمملكة العربية السعودية، هذا طبعا يعطينا ملمح بأن واضح أن التصعيد سيذهب إلى أبعد مما يعني يمكن تخيله.
0: هل القرار اتخذ بالسيطرة على صنعاء معقل جماعة نصر الله الحوثيين؟
3: طبعا هذا قرار عسكري، لا يمكن طبعا التكهن بما يمكن أن يحدث، لكن في الخطابات السياسية
0: واضح أن هذا
3: أصبح يعني قرارا متخذا، وواضح أيضا من التحشيدات الحكومية، من التنوع في الوسائل والأدوات التي لدى الحكومة اليمنية. نحن عندما نتحدث عن سلاح الجو، يعني مثلا القوات الحكومية اليمنية، أولا الحوثيين يتحدثون عن أنه هناك الآن ربما 1300 غارة، طبعا غارة ما بين جوية وصاروخية وغيرها من الغارات. القوات الحكومية اليمنية أيضا أعلنت عن قبل 3 أيام أو 4 أيام يعني 756 غارة متنوعة، طبعا بينها جوية، خلال 72 ساعة، ما يعني أن هناك 10 عمليات خلال يعني ساعة واحدة، في الساعة الواحدة. أيضا أعلنت بعدها 414، ثم أعلنت بعدها 300 ويعني رقم آخر يعني. وبالتالي نحن نتحدث عن آلاف العمليات، كثير منها من ضربات جوية. اليوم مثلا نحن نتحدث عن عشرات الغارات، قبل قليل كان الحوثيون يتحدثون عن 27 غارة. أيضا المتحدث باسم الحكومة اليمنية تحدث عن 11 غارة، قال أنها نوعية على صعدة، وغارات أيضا على العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا بشكل متكرر يعني، مش ليس فقط يعني مثلا خلال الساعات الماضية حدثت هذا، يعني مش في اليوم أو في اليومين.
0: واضح أن هناك خطة معينة في بنية هذه الاستهدافات. قبل أن نختم أحمد، نسهب كثيرا في الحديث عن الشأن العسكري والاستراتيجي إلى غير ذلك، ولكن هناك في وسط كل هذا مدنيون يعانون، عشرات الآلاف من اليمنيين، من الأسر، بين نزوح ولجوء، كيف هو الوضع الإنساني؟
3: طبعا واضح أن الوضع الإنساني صعب جدا، وقد بدأ في 3 سبتمبر عندما بدأت الحرب في مناطق ساحل البحر الأحمر، وفي أيضا يعني الحديدة، وهي في مناطق حيس والجراحي والخوخة، وأيضا الآن تطور الأمر إلى قبلها إلى جنوبي تعز وغربي تعز وريف تعز، هذه المناطق كلها كثيفة السكان. وأيضا نتحدث أيضا الآن عن المناطق الحدودية بين لحج وتعز، رأس العارة، المضاربة، المقاطرة، وأيضا نتحدث عن سلسلة جبال كهبوب، وهذه السلسلة الممتدة إلى باب المندب، كل هذه طبعا سكان، وهؤلاء السكان طبعا هناك مئات الآلاف. المنظمات الدولية تتحدث عن الآن أكثر من 100,000، ربما بعض المنظمات الدولية تتحدث عن 150,000
0: بين النازحين واللاجئ،
3: هذا ما طبعا بين النازحين
0: فقط،
3: لكن
0: النازحين.
3: اللاجئين في جيبوتي هناك السلطات الجيبوتية تتحدث عن أكثر من 3,000، طبعا هذا ما ترصده المنظمات فقط يعني. لكن وفي سوماليلاند أيضا، في أرض الصومال أيضا ربما يكون نفس هذا الرقم، هذا ما ترصده المنظمات. طبعا هناك نازحون خارج تعداد هذه المنظمات، بما يعني أننا أمام مئات الآلاف من النازحين أو عشرات الآلاف يعني من النازحين داخل اليمن، انتقلوا طبعا إلى تعز معظمهم، وتعز حتى تعز الآن الحوثيون يهاجمون المنافذ للمدينة، يهاجمون الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، هذا يعني أن بعض الأسر قد تنزح من المناطق المدينة يعني، وهذا يعني أن يتزايد الأرقام كل يوم. هذا يعني طبعا لن تستطيع الحكومة اليمنية، تعرف مواردها صعبة، وحتى المنظمات الدولية ليس لديها الكفاية للتعامل مع كل
0: هذه. لكن الملاحظ بأن هؤلاء ينزحون أو يلجؤون هربا من سيطرة جماعة نصر الله الحوثيين على المناطق التي كانوا يقتلون بها، ليس كذلك؟
3: بالتأكيد الذين نزحوا من المخا ومن باب المندب ومن هذه المناطق، هم نزحوا لأن الحوثيين سيسيطرون على هذه المناطق، لكن بقية السكان في بعض في كثير من المناطق هم نزحوا لأن الحرب أيضا مستمرة وموجودة وأصبحت شاملة في كل المناطق وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وبالتالي هم مجبرون على أن يخرجوا من هذه المناطق. مثلا بعض المناطق في الريف يعني مثل جبل حبشي فيها قتال، الوازعية، مقبنة، البرح، حيفان، الأحكوم، الأحيوق، الآن دخلت إلى المعادلة السامع والأقروض، هذه المناطق كلها مناطق ريفية وكثيفة السكان، لذلك سنرى خلال الفترة القادمة يعني مأساة إنسانية لن تستطيع الحكومة أن تعالجها ولن تستطيع حتى المنظمات الدولية أن تعالجها.
0: يضاف هذا إلى مأساة إنسانية امتدت فعليا سنوات منذ بداية الصراع في اليمن. شكرا جزيلا لك أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. شكرا.
3: شكرا محمد.
0: ننتقل الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما وإلا فإنها لن تصمد طويلا. أضاف ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي، تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار. قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من واشنطن إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية أحدثها قادم على لسان دونالد ترامب، تصريحات مختلفة ومتنوعة، ضعنا في أهمها وسياقاتها أيضا إيهاب.
4: نعم مرحبا بك محمد. يمكن القول بأن الحديث عن إيران أصبح في قلب المشهد الانتخابي هنا في الولايات المتحدة بشكل موسع. الرئيس الأمريكي بدأ اليوم حملة انتخابية موسعة تستمر لمدة 32 يوما لتعزيز فرص الجمهوريين في الانتخابات وللحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس الأمريكي. ترامب بدأ هذه الجولة من ولاية تكساس ثم سيتوجه إلى ولاية أوكلاهاما وكذلك ألاباما والكثير من الولايات. في ولاية تكساس الرئيس دونالد ترامب يقول للأمريكيين وللناخبين بأنه كان مضطرا لإعلان هذه الحرب على إيران لأنها كانت على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي، ويبرر هذه الحرب لأنه وفق استطلاعات الرأي هذه الحرب من دون شعبية في الولايات المتحدة مع كل التداعيات المتعلقة بها على الصعيد الاقتصادي. أيضا ترامب يعد الناخبين ويقول أن الحرب ستنتهي سريعا وقريبا جدا وأن أسعار المحروقات ستنخفض بشكل كبير، ويقول إن إيران أن عليها أن تتخذ قرارا حكيما أو وصائبا وإلا لن تصمد طويلا. الرئيس دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بشن ضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. يقول إن خلال المحادثات التي جرت على مدى الأيام الماضية والعرض الذي تلقته الولايات المتحدة لم يكن مقبولا من وجهة نظره لأنه لم يكن ليقبل بما رفضه العام الماضي. وبالتالي الرئيس ترامب يتحدث عن مطالب موسعة من الولايات المتحدة من الجانب الإيراني من دون أن يتطرق إلى التفاصيل. لكن ترامب يقول للأمريكيين من ضمن ملفات كثيرة أخرى تتعلق بالاقتصاد وبالهجرة ويتحدث عن إنجازات في إدارته بأن هذه الحرب لم تحقق نتائج سيئة بل بالعكس حققت نتائج إيجابية بالقضاء على التهديد الإيراني، وأن إيران حاليا في حالة انهيار اقتصادي، وأن حتى على الرغم من ارتفاع معدلات الوقود والنفط بشكل دولي إلا أن سعر برميل الخام لم يصل إلى 300 دولار كما كان توقع قبل الحرب. والرئيس ترامب يقلل من أهمية هذه التداعيات الاقتصادية في مقابل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. تصريحات الرئيس ترامب وتهديده بالعودة مرة أخرى إلى التصعيد العسكري تتزامن مع تحركات عسكرية بالفعل أو على الأقل دراسة من قبل البنتاغون بزيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في محيط إيران وتحديدا تحريك حاملة الطائرات روزفلت تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، حتى يصبح أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع بوجود 3 حاملات طائرات في المنطقة إذا ما قرر العودة إلى ضرب إيران مرة أخرى. حاملات الطائرات 3 تكون أيضا معززة بوجود قوات إضافية من قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات البرمائية. ووفق مسؤولين أمريكيين فإنه إذا لم يقرر الرئيس دونالد ترامب التصعيد ضد إيران وفي حال تم التوصل إلى اتفاق ستكون حاملة الطائرات روزفلت تحل محل حاملة الطائرات جورج واشنطن التي ربما يعاد نشرها مرة أخرى في منطقة المحيط الهادئ وبالقرب من اليابان، وبالتالي وجود هذه القوات الإضافية في المنطقة سيمنح الرئيس دونالد ترامب وفق ما يقول مسؤول أمريكي للجزيرة خيارات عسكرية أوسع للتعامل مع إيران. لكن الرئيس ترامب وفي حديثه للناخبين الأمريكيين يقول أن هذا الأمر سينتهي سريعا ويدعو الإيرانيين إلى التوصل إلى اتفاق ربما بشروطه غير المعلنة حتى اللحظة، وإن كان يتحدث دوما عن مسألة القضاء على التهديد الإيراني فيما يتعلق بالسلاح النووي، ويقول أنه إذا كانت إيران امتلكت هذا السلاح لقضت على الشرق الأوسط والعالم أجمع والولايات المتحدة أيضا. محمد،
0: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. فيما يتعلق بالتطورات في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات رغم استهداف أمريكا لها 3 مرات. من جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عراقچي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إيرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
5: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره، وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة، وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، مرحبا بكما. سيد محمد، مثل ما أشار مراسل الجزيرة إيهاب العبسي قبل قليل، مع انطلاق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة تردد اسم إيران كثيرا على لسان ترامب في الساعات الأخيرة، من بين ما قال بأن الحرب ستنتهي قريبا، وقال أيضا بأنه لا يعرف مع من يتفاوض ويتحدث في إيران. هل نحن أمام مرحلة جديدة في التوتر الأمريكي الإيراني؟
6: تحية طيبة لك دكتور مختار المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن الناخب الأمريكي الملايين من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب منذ بدايتها، وأنهم مهتمون جدا بهذه الحرب بسبب تداعياتها الاقتصادية هنا في الداخل الأمريكي وتبعات ذلك على أسعار المحروقات. الرئيس ترامب غاضب من ارتفاع أسعار البنزين بنزين السيارات ولا يعرف كيف ينهي هذه الأزمة، ويعتقد أنه لا يمكن له أن يقدم على الحل العسكري قبل الانتخابات التي ينتظر أن تكون في الثالث من الشهر المقبل. وأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول بعث رسائل طمأنة إلى الداخل الأمريكي أنه مسيطر على كل شيء، وأن إيران تستجدي التوصل لصفقة، وأنه لن يقبل بأي صفقة إلا إذا كانت تخدم المصالح الأمريكية، ولن يقبل بصفقة مثل التي تم القبول بها في يونيو الماضي وكانت تحابي الجانب الإيراني في كل نقاطها 14. وأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن التفوق العسكري الأمريكي الكاسح في هذه الحرب كما يراها يجب أن ينعكس في المسار الدبلوماسي وفي الصفقة التي يجب أن تخدم المصالح الأمريكية، ورؤية الرئيس ترامب لحل هذه الأزمة والتي تتمثل في إعادة فتح المضيق دون أي قيود أو شروط إيرانية وانتهاء الملف النووي الإيراني مرة واحدة للأبد. وحتى الآن لم يحصل الرئيس ترامب على أي إفادات من الجانب الإيراني بفتح المضيق دون شروط وإلغاء البرنامج النووي أو إنهائه إنهاء كاملا، وهذا هو سبب الأزمة المستمرة حتى الآن كما يرى الرئيس ترامب.
0: حتى إن الجانب الإيراني نفى رسميا التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن إيران تلقت مخططا أو برنامجا أو مقترحا، بالفعل هكذا المصطلح، مقترحا أمريكيا في هذا الإطار. أستاذ مختار حداد، دونالد ترامب يعود من جديد ويتحدث عن إيران ويقول بصريح العبارة بأن إيران يجب أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لا تصمد طويلا. كيف تتلقى طهران هذه الرسالة من ترامب؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حقيقة يعني إيران لا تهتم كثيرا بمثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، لأنه يتحدث كثيرا يعني منذ الساعات الأولى من الصباح حتى المساء بتوقيت أمريكا، يعني يخرج تصريحات كثيرة، فلذلك إيران لا تبني كثيرا على تصريحاته، خاصة أنه يغير منها، وكذلك يعني هو مستمر بنفس التهديدات. أما بالنسبة للتهديدات، نعم إيران تبقي على يعني استعداداتها العسكرية على أعلى المستويات، لأنه إيران كذلك لا تثق بأن الرئيس الأمريكي يقول بأنه لا يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية، فلذلك تكون جاهزة لمثل هذا السيناريو، خاصة أن الولايات المتحدة يعني هاجمت إيران عدة مرات، يعني أكثر من 3 مرات في ذروة المفاوضات والحديث عن تطوراته، الحديث بأن هناك سيتم التوصل إلى اتفاق، يعني تجربة حرب 12 يوما قبل يوم 28 فبراير، وحتى يعني في ذروة المفاوضات التي كانت تتم من أجل مذكرة التفاهم. لذلك في هذا المجال يعني كلام الرئيس الأمريكي أصبح تكرار للمكررات السابقة. إيران يعني كذلك هي لديها رؤية واضحة بأنه يعني واضحة، هي لديها شروط تريد أن تحقق شروطها، أو حتى ما يتم ترويجه بأنه إيران قدمت مقترحا حول البرنامج النووي، هذا لن يكون واقعيا، لأنه أساسا سياسة التقضية الإيرانية تقول أولا هناك يتم تهيئة أرضية تبني حالة من الثقة، ومن ثم ندخل في موضوع المفاوضات النووية. طيب،
0: وهذه يعني هذه الثقة التي أشرت إليها مهمة جدا، وتتسق مباشرة مع أحدث تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال بأن طهران لا تهرب من المفاوضات. ما الذي يمكن لإيران أن تقدمه في هذه المرحلة لتمضي المفاوضات إلى الأمام؟
7: يعني إيران لا تهرب من المفاوضات، ولكن هي توضح نقطة بأنه لا تستسلم للشروط الغير عقلانية للرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي يبدو عاد إلى المربع الأول، أو هناك يعني تم عادة يعني سلوكه إلى يعني أيام الحرب الذي كان يقول فقط يجب أن تقبلوا بشروطي ولا أقبل أي شروط ويجب أن تستسلموا. وإيران لا تقبل بهذه الأمور، يعني إيران لديها شروط، ولا أعتقد نظرا لهذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي إيران تقدم شيء أكثر من هذه الشروط ومن هذه الفرصة التي أعطتها إيران الذي تكون في إطار مذكرة التفاهم. يعني هو يقول أنه أنا لا أقبل مذكرة التفاهم، إيران باعتقادي لا تقبل بشيء آخر غير مذكرة التفاهم.
0: سيد محمد، في الوقت الذي يطالب فيه دونالد ترامب طهران بتقديم تنازلات يهددها بأن تضرب، يهدد باستئناف العمليات العسكرية، أيضا التصريحات القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى وجود عسكري هنا وتعزيزه خلال الأيام المقبلة، كيف يمكن المطالبة بالتنازل وفي المقابل العودة للهجة التهديد؟
6: أعتقد الرئيس ترامب قرر عدم فعل أي شيء فيما يتعلق بإيران حتى انتهاء الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل. الرئيس ترامب يحاول أن يكسب الوقت الآن، هو فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية عن طريق القوات البحرية الأمريكية، وفرض حصار صارم اقتصاديا وماليا وفي الطيران أيضا، واعتقد أن والبنوك، واعتقد أن هذا كله يراه الرئيس ترامب كأدوات ضغط قصوى على النظام الإيراني حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية التي تشغله كثيرا، وبعدها يتفرغ للملف الإيراني. هو الآن يريد أن يكسب المزيد من الوقت بإضعاف الجانب الإيراني معنويا واقتصاديا وماليا بحكم هذه العقوبات والحصار الصارم على الجانب الإيراني في كل المجالات، وأيضا أن يبعث برسائل في نفس الوقت إلى الداخل الأمريكي أن الأمر تحت السيطرة وأن أزمة الطاقة في طريقها إلى الحل، وأنه يتم تمرير أو عبور الكميات من النفط والغاز كما كان الوضع عليه قبل الحرب، وهي رسالة طمأنة إلى السوق العالمية. وأعتقد أنه يأمل أن تنخفض الأسعار قبل الانتخابات، لأن ذلك سيكون في صالحه وفي صالح الحزب الجمهوري، لأن أغلب الأمريكيين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والتي تنعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، و70% من الأمريكيين لا يدعمون الحرب ولا غير مقتنعين برواية الرئيس ترامب وتبريرات الحرب. هو يحاول أن يقول أن إيران كانت على شفا الوصول لسلاح نووي كان يمكن أن يهدد الولايات المتحدة نفسها وحلفائها في المنطقة، لكن هذا المنطق يبدو غير مقنع حتى هذه اللحظة. من هنا هو يحاول أن يكون الوقت في صالحه وليس في صالح الجانب الإيراني بالضغط الأقصى عليها، وأن يبعث أيضا برسائل تهديد. سمعنا أن هناك حملة الطائرات روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى الحملة الموجودة هناك والقطع البحرية الكبيرة وما يقرب من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة وفي القواعد المحيطة بإيران. فأعتقد أنها رسائل تصعيد أمريكية بهدف أن تثني إيران عن الرغبة في المواجهة وأن تنصاع للمطالب الأمريكية. حتى الآن هذا
0: ألم يتناهى لدونالد ترامب سيد محمد بأن إيران لن تنصاع لدونالد ترامب؟ هل هذا ما لم يتوصل إليه؟ لأن التصريحات واضحة وكل الجولات التي حدثت وحتى الحرب كلها لم تجعل إيران تنصاع مثل ما وصفت. على ماذا يعول دونالد ترامب؟
6: يعول على أن هذا الحصار غير مسبوق، لم تتعرض أي دولة في العالم لهذا الحصار البحري الصارم والطيران والجزء المالي والبنوك، واعتقد أن هذا غير مسبوق حتى على كوريا الجنوبية الشمالية أو كوبا أعداء الولايات

0: المتحده واعتقد انه رئيس ترامب رئيس استثنائي لا يكترث بالحسابات السياسيه التقليديه، وهو يرى ان الجزء المادي هنا الجزء الامريكي العسكري القوي الذي ضرب ايران بصوره كبيره جدا خلال الاسابيع والاشهر الاخيره كفيل ان يجعل صانع القرار الايراني العقلاني الذي سيكون في حساباته مصالح الشعب الايراني يضطر الى التنازل في القضايا الاستراتيجيه الهامه بالنسبه له مثل المضيق مضيق هرمز او الملف النووي، والتي يراها غير مؤثره على الداخل الايراني والاقتصاد الايراني ورفاهيه الشعب الايراني. رئيس ترامب يرى أن هذين الملفين لا يؤثر على ملايين الإيرانيين، وعليه يجب أن تنصاع القيادة السياسية وتتراجع في هذين الملفين من أجل رفاهية ملايين الإيرانيين بعد ذلك. وأعتقد أن هذا هو المنطق المادي الذي يرى ويفكر به الرئيس ترامب. طبعا القادة في إيران لهم رؤية مختلفة، رؤية تتعلق بالكرامة الوطنية والسيادة الوطنية، لكن كل هذه العبارات والمصطلحات لا يكترث بها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يرى الصراع في صورة مادية، ورى أن بلاده تفوقت بصورة كبيرة ودمرت المخدرات الإيرانية، وعليه يجب أن تتراجع وتستسلم إيران للشروط الأمريكية.
1: سيد مختار، ما هي محددات الصمود الإيراني؟ متى تئن طهران وترضخ لدونالد ترامب؟
2: إيران لن ترضخ أبدا لدونالد ترامب، بل هي مستعدة حتى للمواجهة العسكرية، وهناك الجميع متفق في هذا المجال. يعني سواء القوات المسلحة أو يعني هناك السياسيين وحتى جميع التيارات في إيران، يعني هناك أحد لا يقول بأنه نحن نرضخ ونستسلم للرئيس الأمريكي، حتى هذا مدعوم شعبيا يعني بشكل كبير داخل إيران. يعني هناك هو كان يظن من خلال هذه الإجراءات مثلا يؤثر على موقف الشارع الإيراني، لكن الآن من يتحدث مع الشارع الإيراني هناك أحد لن يعني يقبل بأنه هناك الدولة أصلا تتراجع أمام الرئيس الأمريكي. حقيقة هناك ارتفعت يعني نسبة الكراهية تجاه الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بشكل كبير جدا يعني منذ العدوان على إيران. يعني هو إذا يظن مثلا يؤثر على الشارع الإيراني، هذا فأصبح أمرا يعني واضح. هناك اليوم الأول الذي كان يتحدث في بيسن بأنه سيخرج الشارع الإيراني وستحدث تطورات، إن هناك أحد لم يخرج، لا هناك يخرج الإيرانيين، ولكن كل يوم ضد الرئيس الأمريكي بسبب هذه العمليات الإجرامية. والشعب الإيراني يعرف تماما أن أصلا هذا الرئيس الأمريكي الذي يتحدث كل يوم يقول يعني اليوم كذلك تحدث عن إبادة إيران مرة أخرى. فلذلك في هذا الجانب لا أعتقد أحد يقبل بأنه أحد يتراجع أمام الرئيس الأمريكي. ولكن هناك يعني في نهاية المطاف إيران تعرف شيئا مهما، الرئيس الأمريكي يتحدث في شيء، ولكن في نهاية المطاف في كواليس المفاوضات يأتي ويتراجع وممكن أن يقدم شيئا، وهذا حدث يعني وحدث إثر عدم تراجع الجانب الإيراني. نتذكر يعني حتى
1: ولكن دونالد ترامب سيد مختار قالها صراحة قبل قليل، ما رفضته الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية لن تقبله الآن، وهذا كان في معرض تبريره لرفض المقترح الأحدث.
2: هذا ما قاله كذلك يعني قبل مذكرة التفاهم عندما إيران تقدمت بالشروط في إسلام أباد، قال أنا رفض ذلك وفي نهاية المطاف قبل بتلك الشروط الإيرانية. يعني ومعروف بعد يقول أنه في داخل أمريكا كانوا يقولون أن مذكرة التفاهم معظم بنودها هي ما أرادته إيران. فلذلك يعني هو يقول مثل ويتحدث كثيرا يعني ليل ونهار قلت لكم، يعني دائما يتحدث مثل هذه الأمور. فلذلك إيران تعرف هذه السياسة من جانب الرئيس الأمريكي، ولكن قلت لكم
1: إذا يعني كانت تعرف هذه السياسة يعني. سيد مختار، لماذا تستمر في تقديم المقترحات وانتظار الردود وتبرير الخطوات واللقاءات إلى غير ذلك؟ على ماذا تعول طهران مع دونالد ترامب؟
2: هذه مفاوضات في نهاية المطاف، وإيران تريد أن تحقق شروطها وتحصل على أكثر النقاط يعني. ولكن في نهاية المطاف إيران حقيقة لا تعول على دونالد ترامب. يعني إيران تعرف تماما حتى إذا وقعت معه اتفاقا وهذا أصلا مذكرة التفاهم، يعني هذا لأول مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران هناك نرى توقيع اتفاق يعني وقع من جانب رئيسي إيران وأمريكا. ولكن إيران تعرف يعني هذا الرئيس الأمريكي لا يمكن الثقة به، ولكن تقول يعني نستفيد من هذه الفرص ولو يعني تكون فرص قليلة لكي نخفف يعني من هذه العقوبات ونستفيد يعني

0: إذا كان الأمر كذلك، ما مبرراته للرفض الإيراني المتتالي لما يطالب به ترامب والشروط التي يضعها؟
1: الرئيس ترامب من الصعب جدا تصور أنه بعد أكثر من 7 أشهر من بدء القتال، وهو الرئيس الذي جاء بأجندة عدم الخوض في أي حروب في الشرق الأوسط، وتعهد في بداية الحرب بعد أن أخذ به أو يعني غرر به الرئيس الوزراء الإسرائيلي وأقنعه بجدوى القتال وأن الحرب ستكون سريعة، قال ترامب للشعب الأمريكي أنها ستستغرق 4 أو 5 أسابيع، والآن نحن في الشهر السابع واضطربت أسواق الطاقة العالمية وأسواق الطاقة وأسواق الأسمدة وغيرها من المواد التي تنتج وتصدر من الخليج، واعتقد أنه من الصعب بعد 7 أشهر أن يفرض الرئيس ترامب بأقل من الانتصار، هو لن يقبل بأي شيء أقل من انتصار، واعتقد أن الإيرانيون يدركون ذلك، لكنهم لا يدركون ما لا يدركون أن الرئيس ترامب قد يقبل بانتصار غير حقيقي، انتصار يبدو انتصارا له والبعض الأمريكيين، لكنه لن يكون انتصارا على أرض الواقع.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بشأن الأمريكي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. في ملف التطورات العسكرية في السودان، يواصل الجيش وقوات الدعم السريع تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة، وذلك في أكثر من مكان بإقليمي دارفور وكردفان، يترافق ذلك مع موجة نزوح جديدة لآلاف السكان وسط تحذيرات من تعثر وصول المساعدات للمحتاجين. وفي ولاية شمال كردفان تحديدا تحتدم المعارك بين الطرفين.
2: طويلة في شمال غرب دارفور، ساحة جديدة لمشهد إنساني متكرر، نزوح للآلاف بدافع الخوف من شح الغذاء وانعدام المساعدات ومن وصول المعارك إليهم. يغادر هؤلاء نحو مناطق غير محددة على وقع تحذير منظمات أممية ومسؤولين محليين من تدهور الأوضاع الإنسانية في ولاية شمال دارفور. تعثر المساعدات ليس مجرد تحد عابر، بل يلوح كأزمة عميقة بسبب تكرار استهداف قوافل الإغاثة. فبرنامج الأغذية العالمي أعلن عن تعرض مقاره منذ بداية العام الجاري لثمان هجمات عرقلت عملياته. عامل آخر يعرقل المساعدات في ولاية شمال دارفور، وهو عدم اتفاق طرفي الأزمة على مسارات آمنة لإيصالها إلى عشرات الآلاف. كما تبرز الحدود الدولية عائقا في وجه انسياب المساعدات، خصوصا الحدود بين السودان وتشاد، حيث أغلقت المعابر بين البلدين عدة مرات. آلاف النازحين في مدينة طويلة فروا من مدينة الفاشر ومحيطها بسبب هجمات قوات الدعم السريع، ما أثار موجة استنكار دولية بسبب ما رافقها من انتهاكات وأعمال قتل. وما زاد الوضع تعقيدا موجة الجفاف وشح الأمطار هذا العام، على نحو دفع الأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وشيكة. وفي السياق، أكدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور أن الخطر يحدق بحياة آلاف المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء، لكن المعارك والمواجهات بين الدعم السريع والجيش السوداني تعقد حركة النزوح، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على 5 ولايات في إقليم دارفور باستثناء أجزاء من شمال وغرب دارفور. وبينما يؤكد الجيش عزمه على استعادة السيطرة على ولايات الإقليم بالكامل، يتمسك الدعم السريع بمناطق سيطرته، ما يفتح المجال بذلك لاستمرار الحرب وارتفاع الأثمان التي يدفعها المدنيون في دارفور وغيرها من أقاليم السودان. أما في ولاية شمال كردفان، فتتركز الهجمات في مدينة الأبيض عاصمة الولاية، التي تعرضت لثلاث هجمات بالمسيرات هذا الأسبوع، أصيب فيها عدد من المدنيين. من جانبه، شن الجيش هجمات جوية على معاقل الدعم السريع في شمال كردفان، مستهدفا مناطق أم بادر وأم زعيمة وحمرة الشيخ والمزروب ومدينة سودري التي استردها الجيش. الجيش أكد أنه يقترب من السيطرة على آخر معاقل الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، حيث يلجأ الطرفان إلى استخدام المسيرات بكثافة، بما يعنيه ذلك من توسع جغرافيا الحرب ودائرة استهداف المدنيين.
0: واشنطن تضع باريس وبرلين أمام خيارين: الإفراج

0: عن مخزونات الديزل أو مواجهة حظر أمريكي محتمل على صادراتها إليهما.
1: إدارة ترامب تطلب من فرنسا وألمانيا السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل لخفض الأسعار عالميا، طلب يبدو في صيغته أقرب إلى التهديد، لأن ترامب قرنه بالتلويح بحظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل. على كل حال، الطلب الأمريكي يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار مستويات قياسية على ضفتي الأطلسي، وقبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية. هنا نضع خطين تحت الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن بداية، تملك فرنسا وألمانيا معا 35% من مخزونات الطوارئ الأوروبية البالغة 39 مليون طن من الديزل وزيت الغاز. فرنسا وحدها تمتلك أكثر من خمسها. في مارس الماضي أقرت وكالة الطاقة الدولية ضخ 400 مليون برميل في أكبر سحب منسق في تاريخها. الولايات المتحدة تحملت 43% منها، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي 20% فقط، معظمها وقود مكرر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن بلاده واليابان أوفتا بتعهداتهما، بينما لم تفرج دول أوروبية إلا عن جزء يسير. فرنسا وألمانيا تحديدا بحسب رويترز. في المقابل تقول وكالة الطاقة إن الأوروبيين بذلوا جهودا كبيرة. تراجعت واردات أوروبا من الديزل بنحو 21% بين يناير ويوليو لأكثر قليلا من 1.5 مليون برميل يوميا. السبب تعطل إمدادات الخليج وحظر روسيا تصدير الديزل واضطراب الملاحة في البحر الأحمر. سددت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من هذه الفجوة، حتى بلغت حصتها نصف واردات أوروبا من الديزل في أغسطس. وفرنسا التي تستورد قرابة نصف ما تستهلكه من الديزل صارت الولايات المتحدة مصدرها الرئيسي، ومن هنا تحديدا يستمد التهديد الأمريكي وزنه. النتيجة رقم قياسي جديد، بلغ متوسط لتر الديزل في دول الاتحاد الأوروبي 2 يورو و24 سنتا بارتفاع بنحو 40%، هذا منذ اندلاع الحرب. صار الديزل بذلك أغلى من البنزين في محطات أوروبا، أي أن ملء خزان بخمسين لترا صار يكلف نحو 112 يورو. في فرنسا سجل الديزل أعلى سعر في تاريخه، يذهب نحو 42% من سعر اللتر إلى الضرائب. لكن انتبهوا هنا، هذه الحصة تراجعت مع الأزمة لم ترتفع، لأن الضريبة مبلغ ثابت على كل لتر. القفزة جاءت من السوق، إذ صار هامش التكرير وحده يأخذ نحو خمس سعر لتر الديزل في منطقة اليورو. الآن السؤال، هل أوروبا أفضل حالا قبل الشتاء؟ في الاحتياطي الاستراتيجي نعم، مخزوناتها للطوارئ يغلب عليها الوقود الجاهز كالديزل، بينما يتكون الاحتياطي الأمريكي في معظمه من النفط الخام. لكن مخزونها التجاري في مركز أمستردام قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات. تدفع أوروبا نحو 203 ملايين يورو إضافية هذا كل يوم بسبب ارتفاع أسعار الديزل. يحدث ذلك في اتحاد 38% من سيارات الركاب فيه تعمل بالديزل. لهذا يبدو المخزون الذي تطلبه واشنطن اليوم بوليصة التأمين الأخيرة لأوروبا قبل فصل الشتاء.
0: السلام عليكم.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا

0: باستمرار الدعم.
1: بين التهدئة والتصعيد،
2: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
3: ما الناس تحديد مترسين ناس
1: مفاوضات.
4: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
5: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب،
6: الطرفان ينتظران إشارات
7: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
8: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
9: هي قضية تشكيكية،
10: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
2: هل هذه المرة مختلفة؟ الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
11: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
12: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
13: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
2: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
14: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
15: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
16: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
17: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

السلام عليكم ورحمة الله. من جديد أحييكم وأصحابكم في هذه الساعات الجديدة من تغطية الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في منطقة هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. تعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران ثلاث حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزيشكان إن طهران لا تتهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران ثلاث مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني، قال إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا من استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقالت إن حريقا اندلع فيها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهدف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز. وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين كانت قد قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في إسرائيل قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. في ملف آخر أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيرية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. تابع معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا التوتر الأمريكي والإيراني من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز التصريحات القادمة من واشنطن على لسان دونالد.